السلام والجنائية الدولية، العدالة في مواجهة إسرائيل وانتهاكاتها، معارك كر وفر في اليمن، استمرار المواجهات يتجاوز الحدود، اتفاق الديزل بين واشنطن وموسكو، فصل المصالح الاقتصادية عن سياسة الضغط يثير غضب أوكرانيا وأوروبا.

0: في ملفنا الأول، تزامن منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية نافي بلاي مع عقوبات أمريكية على المحكمة الجنائية الدولية وسط تنديد بهذه الإجراءات، وهو تطور يعيد إلى الواجهة الصراع حول حدود المساءلة القانونية عندما تقترب التحقيقات والملاحقات من ملفات شديدة الحساسية سياسياً، وفي مقدمتها القضايا المرتبطة بإسرائيل وجرائمها وانتهاكاتها.
1: قوة القانون يجب أن تسود على قانون القوة. بهذه العبارة هنأ الأمين العام للأمم المتحدة القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية نافي بلاي بجائزة نوبل للسلام لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.
2: الجائزة هي تكريم لكل العاملين من أجل الدفاع عن القانون الدولي وسيادة القانون وحقوق الإنسان وترسيخ السلام والعدالة والكرامة الإنسانية.
1: وعقب تلقيها نبأ فوزها بالجائزة، قالت بلاي إنها تعزز قناعتها بضرورة الوقوف معا دفاعا عن سيادة القانون.
3: نعيش في حقبة يتعرض فيها القانون الدولي وحقوق الإنسان لهجوم كبير، ويتجلى هذا الواقع المتدهور بوضوح خاص في الهجمات التي تستهدف المحكمة الجنائية الدولية.
1: اسم تردد صداه فكثر الحديث عنه، فمن هي الفائزة بنوبل للسلام؟ بيلاي أشرفت على تقرير للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة وعملت قاضية في عدة محاكم دولية على غرار المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وترأست بيلاي كذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة والتي خلصت عام 2025 إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. لكن الجائزة أثارت حفيظة إسرائيل التي وصف سفيرها لدى الأمم المتحدة قرار لجنة نوبل بالمشين وأنه يشكل دعما لمؤيدي ما وصفها بمعاداة السامية. الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على المحكمة وتعهدت بشل نشاطها، وبررت عقوباتها بما سمته الدفاع عن السيادة الأمريكية ومواطنيها في مواجهة التهديد الذي تشكله الجنائية الدولية.
4: لن يسمح الرئيس ترامب أبدا للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأمريكيين، ولهذا السبب تفرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة. سنحظر المعاملات مع المحكمة المارقة مما يقطع مواردها ويشل قدرتها على العمل ضدنا.
1: ومن جهتها نددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات الأمريكية وقالت إنها تمثل اعتداء على سيادة القانون وعلى الركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي، وتمس بالمبدأ البسيط القائل إن أحدا لا يعلو فوق القانون، مؤكدة أن التاريخ سيحكم على هذه اللحظة.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عبد اللطيف خضرة، الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. مرحبا بكم دكتور عبد اللطيف. لو بدأنا من دلالات فوز القاضية نافي بلاي الجنوب إفريقية من أصل هندي بجائزة نوبل للسلام لهذا العام 2026 في ظل الضغوط التي تعرضت لها المحكمة الجنائية الدولية من قبل تل أبيب ومن ورائها واشنطن على خلفية التحقيقات التي جرت في جرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
5: نعم، بداية تحياتي لكم أستاذ عصام ولكافة المشاهدين الكرام. لا شك أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بالاستمرار في ملاحقة جرائم الحرب التي حدثت خاصة في غزة منذ العام 2023 وحتى اليوم هو قرار شجاع، فرغم كافة التهديدات الأمريكية والوعيد الأمريكي والتي دخلت حيز التنفيذ في عقوبات العالم كله شاهدها منذ فبراير 2025 قبل هذه العقوبات التي جاءت في الأمس 2026 لتؤكد بأن هذه المحكمة ماضية في طريق النزاهة والاستقلالية، كما أكدت اليوم رئيسة المحكمة بالمناسبة بأن كافة هذه العقوبات الأمريكية سوف لن تثني المحكمة عن المضي قدما في تحقيق العدالة للضحايا وفي أيضا المساءلة وملاحقة هؤلاء المجرمين الفارين الآن من العدالة. الحاصل اليوم أن هذا القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية انتقل من ناحية ملاحقة الأفراد للمحكمة الجنائية الدولية كما كان في فبراير 2025 لكي تبدأ الآن فصلا جديدا من ملاحقة المحكمة أجمع. اليوم المحكمة بكافة أطرافها بكافة أجزتها باتت ملاحقة بفعل قرار الخزينة الأمريكية، وعمليا وعلى الأرض هذا الأمر يعني إغلاق كامل حسابات المحكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك حرمان المحكمة من الوصول إلى شركات التأمين وكذلك إلى شركات البرمجيات ولا كافة الأمور الأخرى التي يمكن أن تساعدها في المهام اللوجستية. هذا الأمر لا شك أنه سابقة خطيرة يهدد العدالة الدولية. المحكمة الجنائية الدولية لا شك أنها وإن كانت قد تأخرت في الوصول إلى نوع من الحقيقة وأيضا ملاحقة هؤلاء المجرمين الإسرائيليين، إلا أن قرارها الشجاع بوضع إشارة للملاحقة على بنيامين نتنياهو وكذلك جالانت بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة كان لها ثمنها الباهظ. اليوم العالم أجمع يدرك بأن ما تحدث به وزير الخارجية الأمريكية هو نوع من الخداع والتضليل للرأي العام العالمي. هذه المحكمة لم تلاحق أمريكيين، هذه المحكمة لاحقت مجرمين حرب إسرائيليين فقط، وفقط شخصين الآن ملاحقان على المحكمة وفق ما جاء في قرارات التحقيق.
0: صدر ضدهما مذكرة اعتقال.
5: نعم هو كذلك، بالتالي لا صدور أي مذكرة اعتقال بحق مواطنين أمريكيين. هذا الأمر يفسر بأن هذه العلاقة العضوية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الكيان الإسرائيلي الغاصب هي علاقة قوية ومتينة واستراتيجية، لا فقط تتقف أو تقف عند حدود الدعم المالي أو حتى العسكري والدبلوماسي، وإنما الدفاع القانوني عن هذا الكيان أمام المحافل الدولية. اليوم عندما تهدد هذه المحكمة الكبرى محكمة الجنايات الدولية بأن يكون هنالك عقوبات لا تقف عند 8 قضاة كما كان في العام 2025 وإنما نوع من تدمير المحكمة، هذا وزير الخارجية الأمريكية استخدم مصطلحا في غاية الخطورة والأهمية، وهو أن الرئيس ترامب سوف يعمل على هدم المحكمة حجرا حجرا. هذه نوع من البلطجة الدولية اليوم.
0: هل هذا ممكن دكتور عبد اللطيف؟ هل تملك الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إسرائيل، يعني دعنا نعود إلى الوراء قليلا في قضايا سابقة مع حتى رؤساء دول، نذكر منهم مثلا الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير كان صدرت بحقه أيضا مذكرة اعتقال، حتى غيره من القادة، لم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية ولا كيانات أخرى ضد المحكمة إزاء صدور مثل هذه القرارات، ولكن التحرك جاء بعد صدور مذكرتي الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت كما أشرت حضرتك، وعندما خص الأمر إسرائيل. وهنا سؤال عن أبعاد الضغوط الممارسة بحق المحكمة وما انعكاساتها، هل بالفعل يمكنها تقويض عمل المحكمة؟
5: مع الأسف ابتداء المحكمة الجنائية الدولية على مسار تاريخها الطويل لم تلاحق مجرم حرب فلنطلق عليه مصطلح أوروبي أو غربي أو حتى إسرائيلي سوى قبل عام واحد فقط. طيلة السنوات الماضية كان جميع الملاحقون هم عبارة عن قادة دول في أفريقيا تحديدا، العشرات من المسؤولين وقادة الدول وضعوا على الملاحقة في الجنائية الدولية، ولكن اليوم الذي اختلف بأن الكيان الإسرائيلي بات مهددا. الآن العزلة التي يعاني منها الكيان الإسرائيلي ودولة الاحتلال هي عزلة غير مسبوقة، وعندما تصل هذه العزلة اليوم إلى أروقة المحاكم الدولية هذا يعني بأن كافة الدول خاصة الأوروبية والتي ما تزال تتغنى بوجود نوع بسيط من القيم بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان لديها لن تسمح بأن تكون هذه القرارات التي اتخذتها المحكمة عبارة عن قرارات فارغة، بالتالي ستعمل على وضع أي مذكرة توقيف بحق نتنياهو أو جالانت أو حتى مسؤولين آخرين. وبالمناسبة هناك تحقيقات جرى تسريب بعضها بأن فعلا الدائرة الاستئنافية في المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف سرية بحق بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا أعمال الإبادة وكذلك التطهير العرقي في قطاع غزة. هذا الأمر هو الذي شكل عنصرا ضاغطا على الإدارة الأمريكية وكذلك على دولة الاحتلال الإسرائيلي، فمنذ اليوم الأول من التهديدات التي بدأت بنوع من فقط الوعيد وكذلك نوع من الترهيب لدعوة المحكمة على العدول عن قراراتها، عندما استمرت المحكمة في هذه الإجراءات بكل نزاهة وكذلك شفافية واستقلالية الضغط الأمريكي اليوم بات فعلا جديا. عندما نتحدث عن قضاة 8 وضعت عليهم عقوبات مباشرة وكذلك اقتصادية وجزائية ومنعوا من مجرد الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، فإن خطورة العقوبات التي صدرت بالأمس وهي أن سوف تمس جوهر عمل أجهزة المحكمة بشكل كامل. مع الأسف اليوم الإدارة الأمريكية وكذلك الكيان الإسرائيلي هم الذين يتحكمان في كافة المنظومة الأممية والأوروبية والاقتصادية والمالية، فأي عقوبات الآن تدرجها وزارة الخزانة الأمريكية لا يجرؤ أحد في العالم على مخالفته أو حتى على التعامل مع ذلك الطرف أو الشخص الذي وضع على قائمة الملاحقة الأمريكية. وهنا تكمن الخطورة عندما مثلا تم وضع فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية في الأمم المتحدة على قائمة العقوبات الأمريكية، لم يعد بإمكانها الحصول على تأشيرة، لم يعد بإمكانها فتح حساب بنكي أو حتى التعامل مع شركة تكنولوجية أو حتى شركة تأمين. كافة هذه الأمور اليوم باتت تهدد فعلا جوهر وجود المحكمة الجنائية الدولية. لا شك أن منح هذه الجائزة اليوم هو نوع من إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني وكذلك كامل العدالة والأممية وكذلك الإنسانية الدولية. نحن نستحضر بأنه في سنوات سابقة منحت هذه الجائزة إلى مجرمين حرب إسرائيليين كمنحم بيغن وإسحاق رابين وكذلك شمعون بيرز، رغم أنهم وعلى التوالي فمنحم بيغن هو الذي ارتكب مجزرة دير ياسين عام 1948، وإسحاق رابين أيضا هو الذي اشتهر بالطرد وكذلك عشرات الآلاف من الفلسطينيين من اللد والرملة وحيفا، وشمعون بيرس هو الذي ألصقت به أيضا وارتكب مجزرة قانا وقتل ما يزيد على 100 مدني لبناني في قصف لمقر الأمم المتحدة. اليوم جاء هذا التصحيح للتاريخ وللعدالة الدولية بأن تمنح هذه الجائزة إلى قاضية جنوب أفريقية عملت في المحكمة الجنائية الدولية في دائرة الاستئناف في الأعوام 2003 حتى 2008، والآن أكدت هذه القاضية بأن عملها سوف يعمل على ضمان تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وهذا الأمر في غاية الأهمية.
0: هل تملك الأطراف الأخرى الدولية المعارضة ربما والمنتقدة للسطوة والهيمنة التي تمارس من قبل سواء الاحتلال الإسرائيلي أو الولايات المتحدة الأمريكية بحق قضاة ومدعي المحكمة الجنائية الدولية، هل تملك تلك الأطراف أي أدوات لمواجهة هذه الضغوط للحفاظ على عمل المحكمة؟
5: الآن التحدي الكبير أمام هذه القرارات الظالمة تقع على الجانب الأوروبي. الآن الاتحاد الأوروبي هو مطالب بأن يتخذ مثل هذه الإجراءات، ولكن في خلال السنوات القليلة الماضية كافة الإجراءات الأمريكية وخاصة في ظل عهد الرئيس الأمريكي الحالي ترامب لم يعد يرى في الاتحاد الأوروبي لا شريكا ولا حتى عبارة عن ندا له للتعامل بطريقة محترمة حتى قانونيا. اليوم عندما يتم فرض هذه العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هوجمت أيضا لجنة منح جائزة نوبل للسلام، وكذلك هوجمت العديد من الدول الأوروبية التي اتخذت قبل أشهر قليلة فقط إجراءات بحق منع وصول منتجات المستوطنات إلى الاتحاد الأوروبي، وحتى هددت بفرض عقوبات على أشخاص وأفراد في دولة الاحتلال الإسرائيلي. رغم ذلك لم تقف الإدارة الأمريكية متفرجا على هذه الدول الأوروبية وهاجمتها، وكيف أن جرى فرض نوع من العقوبات من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وآخر هذه العقوبات ما فرض بحق الدبلوماسيين البريطانيين وإغلاق القنصلية في القدس. بالتالي أن يكون هنالك ند للولايات المتحدة الأمريكية قادر على اتخاذ خطوات عملية ردا على هذه العقوبات المفروضة على المحكمة لا شك بأنه مطلوب، ولكن اليوم في ظل اختلال موازين القوى العالمية والهيمنة الأمريكية وهذه السطوة بحكم القوة الفعلية والتمرد على كافة الأنظمة والقوانين الدولية يبدو الأمر كأنه شبه مستحيل. اليوم الدول الأوروبية وكافة أحرار العالم لا يملكون سوى المضي قدما في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في تفعيل الأدوات القانونية. اليوم المحكمة الجنائية الدولية موجودة وكذلك العشرات من المحاكم الدولية الخاصة يمكن ملاحقة دولة الاحتلال الإسرائيلي ومجرميها على ما ارتكبوه من إبادة بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث بأن نهاية المطاف سوف يكون بهذه العقوبات الأمريكية. المحكمة سوف تستمر في عملها، المحكمة ومقرها في أوروبا وليس في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي الدول الأوروبية اليوم ممكن أن تتخذ مجموعة من الخطوات

كنوع من طوق الأمان والضمان لاستمرار عمل هذه المحكمة، وكذلك تمكين هؤلاء القضاة الذين فرضت بحقهم العقوبات الأمريكية على الاستمرار في عملهم بكل نزاهة واستقلالية وشفافية، وهذا الأمر الذي يعول عليه. بالتالي نحن هنا وكمؤسسات حقوقية نوجه فعلا التحية للمحكمة الجنائية الدولية وللقضاء الشجعان، وكذلك رئيسة المحكمة التي أكدت اليوم بأنها سوف تمضي في إجراءاتها بحق ملاحقة كل من ارتكب جرائم بحق الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم القتل أينما كانت. والعنوان الرئيسي سوف يكون

0: تستمر الحرب في اليمن بين معارك كر وفر على خطوط تماس وجمود عملياتية، فيما تظل احتمالات التصعيد قائمة على جبهات تتشابك فيها الحسابات المحلية والإقليمية، فغياب الحسم الميداني قد يطيل أمد المواجهة ويبقي اليمن أمام مشهد مفتوح داخليا وإقليميا.
1: يتغير الميدان في اليمن وتتسع التحالفات بشأن المواجهة مع الحوثيين. ضربات مكثفة على القدرات الاستراتيجية للحوثيين، يقول تحالف دعم الشرعية إنه دمر خلالها 136 هدفا عسكريا في عملية واسعة استهدفت عناصر الحوثيين وقدراتهم، وفي مقدمتها شبكة الصواريخ الباليستية. تصعيد يأتي بعد موجة من الضربات الحوثية طالت مدنا ومطارات سعودية، ووصلت أخيرا إلى مطار الملك خالد في السعودية، حيث قتل 3 سعوديين وتعطلت حركة الطيران. وسبق ذلك استهدافات للمدينة المنورة ومطارات ومنشآت أخرى، ما يوسع نطاق التهديد على المملكة. وفي الميدان اليمني، تقول القوات الحكومية إنها استكملت السيطرة على باب المندب وجزيرة ميون وذباب بعد عمليات شاركت فيها قوات العمالقة ودرع الوطن بإسناد جوي من التحالف. تقدم يحمل وزنا يتجاوز الجغرافيا اليمنية، فباب المندب واحد من أهم ممرات الملاحة بين البحر الأحمر وخليج عدن، والسيطرة عليه تعيد تشكيل معادلة الأمن البحري في المنطقة. وبالتوازي تعلن القوات الحكومية توسيع عملية فجر اليمن على جبهات عدة، وتؤكد أن قواتها نفذت أكثر من 2000 عملية وحيدت أكثر من 1000 من عناصر الحوثيين، فيما يقول التحالف إنه يقدم إسنادا جويا على مدار الساعة. وخلف هذا المشهد تتسع دائرة الدعم الخارجي. واشنطن تقدم معلومات استخبارية ومساندة في التخطيط، وتؤكد التزامها الأمني تجاه السعودية وحقها في الدفاع عن أرضها. تبدو الأوضاع في اليمن وكأنها تمضي في خطين متوازيين: ضغط عسكري على الحوثيين داخل اليمن، ومظلة دفاع حول السعودية، معادلة قد تغير ميزان الحرب، أو لعلها تحول دون توسيعها أكثر.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو مستشار وزير الدفاع اليمني سيادة العميد محمد الكميم. سيادة العميد، مرحبا بك. بداية، ما بين ما يمكن وصفه بجمود عملياتي، بمعنى أن العمليات العسكرية لا تتطور بوتيرة سريعة باتجاه حسم هذه المعارك، وما بين تعدد الجبهات الآن في اليمن، كيف يمكننا أن نصف الوضع الميداني في اليمن وصفا دقيقا؟
2: مساء الخير والتحية لك وعبركم الجميع المشاهدين.
0: شكرا جزيلا.
2: أخي الكريم، لا نستطيع أن نوصف هذا التوصيف لأنه مجافي للحقيقة. نوعا ما الأعمال القتالية مستمرة بوتيرة عالية وبأعلى وتيرة، لكنها أنت تقاتل في جغرافيا جيو استراتيجية مرتبطة باليمن ومرتبطة بإيران. إيران تقاتل في هذه الجغرافيا بكل ما تملك من إمكانيات ومن عدة ومن عتاد، وتستميت في هذه الجغرافيا وتدفع بأبناء اليمن أتباع الحوثي في هذه الجغرافيا بشكل لا يخطر على بالك. الحوثي يستخدم كثافة نيرانية غير طبيعية غير مسبوقة، ولذلك في هذه الجغرافيا هناك نجاحات كبيرة. مثلا جبال كهبوب التي تحدثنا عنها كثيرا، هذه سلسلة جبال كبيرة جدا. في 2016 ظلت القوات المسلحة اليمنية، طبعا هذه المنطقة تم احتلالها 3 مرات من الحوثي، في 2015 وتم تحريرها، في 2016 وتم تحريرها، وفي 2018 وتم تحريرها. المنطقة جبال كهبوب هي سلسلة جبال كبيرة جدا وشاسعة، وأنتم لا تعرفون طبيعة الجغرافيا، كلها سلسلة جبلية معقدة تم تحريرها خلال

0: 3 أو 4 أيام، وهذا يعتبر إنجاز عسكري كبير جدا. تم تطويق في أول يوم عملية، تم تطويق منطقة ذوباب وتم إكفال الطريق على الحوثي في باب المندب.
1: نعم.
0: يوم أمس تم استكمال يعني وخير الحوثي 3 أيام ما بين التسليم أو القتل. فتم أمس تحرك الجبهات بشكل عام في هذه الجغرافيا الذي ما بين ذوباب وما بين باب المندب، وتم السيطرة على باب المندب. بقيت جيوب صغيرة جدا هناك يتم تصفيتها خلال هذه الساعات. إذن هناك عمليات عسكرية كبيرة جدا في هذه الجغرافيا، إضافة إلى الجغرافيا الخاصة بمحافظة تعز، ونحن نتكلم على هي أيضا جزء من الجغرافيا الجيوستراتيجية لتلك المنطقة. لماذا نقول جيوستراتيجية؟ هي جيوستراتيجية لليمن وللمنطقة والعالم. نحن نتكلم على مضيق باب المندب، ثاني أهم مضيق في العالم، والذي تمر منه 12 إلى 13% من التجارة العالمية.
1: نعم.
0: أي ما يعادل 2.5 تريليون دولار في العام. يعني هناك أمور يعني معقدة في هذه الجغرافيا. هناك مديرية الوازعية وهي مرتبطة بسلسلة جبال كهبوب وحتى الوازعية. هناك قتال شرس. المعارك في تعز مستمرة لا تتوقف. هناك معارك في مارب. لا نستطيع أن نقول أنه جمود، ولكن طبيعة المعركة وطبيعة القتال الشرس فيها من القوات المسلحة اليمنية ومن الميليشيا الحوثية. الميليشيا الحوثية يا أخي الكريم تدفع، وهو تكتيك إيراني، تدفع بموجات بشرية لا تنتهي. هذا تكتيك إيراني معروف، وتستخدم الكثافة الإيرانية عالية، يقابلها صد من القوات المسلحة اليمنية في أوقات وأوقات تتحرك في اتجاه الهجوم المضاد. وأنت لا يمكن أن تتخيل بعد سقوط المخا في بداية كانت مشكلة كبيرة.
1: نعم.
0: تغرى كبيرة جدا. استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تحصر وتثبت تلك الثغرة، ثم تستعيد زمام المبادرة، ثم تتحول الهجوم المضاد خلال أسابيع بسيطة. وهذا يعتبر إنجاز عسكري كبير في هذه المنطقة. ما هي المنطقة؟ هي منطقة باب المندب. ماذا تمثل أهمية باب المندب بالنسبة لإيران؟ وإيران استعدت لهذه المعركة منذ سنوات أخي الكريم، منذ سنوات، ودربت وجهزت وتدفقت الأسلحة الإيرانية إلى اليمن بشكل مهول جدا، وكل ذلك بفعل اتفاق ستوكهولم الذي كان في 2018. في 2018 ضغط العالم على القوات المسلحة اليمنية وهي باب ميناء الحديدة، ويدفع اليوم العالم ثمنا باهظا، وندفع نحن اليمنيين. اليوم نحن نقاتل نيابة عن العالم، والعالم كله يتفرج فقط، عبارة عن بيانات وتعاطف وكذا، لكن بدون أثر واقع
1: على
0: الميدان.
1: سأتي على المواقف الدولية وفي مقدمتها بطبيعة الحال مواقف الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لو عدنا إلى توصيف الحالة الآن من حيث الصراع في اليمن، هناك كثير من الخبراء العسكريين يتحدثون عن أن القوات الحكومية، القوات المسلحة اليمنية والقوات التي تقاتل تحت لوائها، ربما هناك نوع من عدم التنسيق أو عدم وحدة القيادة بين كل تلك القوات، وهذا يمثل نقطة ضعف في معسكر الشرعية. إلى أي مدى هذا صحيح؟
0: سؤال جميل، سؤال جميل. طبعا قبل شهر 1 أو يناير 2026 كان ذلك التوصيف صحيحا، بل أننا وصلنا فيما بيننا إلى مرحلة الاكتتال الداخلي. كان هناك اختلافات كبيرة جدا، كان هناك مشاريع مختلفة، كان هناك دول تعبت في هذه القوات، كان هناك يعني مشاكل مواجهة، كان هناك قوات تعمل في الجانب السياسي وفي الجانب العسكري على تعطيل أي عمل يتعلق بالتحرك باتجاه الحوثي. كان هناك فشل كبير جدا، وكان تلك الثغرة التي يستغلها الحوثي ويدخل منها ويوسع الثغرة فيها. في يناير 2026 استطاعت القوات المسلحة وبدعم من المملكة العربية السعودية أن تنهي هذا الاكتتال وتنهي هذا الاختلاف، وتم السيطرة، وتم أيضا عملية دمج القرار العسكري ودمج وحدة القيادة، وتم حل المشاكل السياسية إلى حد كبير، وأصبحت القوات المسلحة إلى حد كبير منسجمة وصاحبة عقيدة، وصوبت بندقية باتجاه الحوثي. نعم، فيما يتعلق بوحدة بغرفة العمليات ما زال هناك خلل، ولذلك عندما سقط في المخاء كان هناك هذه الثغرة التي ذكرتها، لكن ليس معنى أنه لم يكن هناك غرفة، لم تصل إلى مرحلة الكمال العملياتي أو تنظيم التعاون بين القوات أو تنظيم النيراني أو تنظيم الأسلحة. كان هناك ما زال هناك خلل، وهي أول تجربة في غرفة العمليات المشتركة. كانت هذه المعركة الأولى بعد شهر 1 2026، كانت هذه المعركة الأولى، وكان هناك اتضحت بعض الثغرات. كانت القوات كبيرة والقوات هائلة في تلك المنطقة، آلاف المقاتلين، لكن حصل اختلال ما بين بعض الوحدات القتالية في غرفة العمليات ولم تنظم، وبالتالي اكتشفت تلك الثغرة. وأنا أعتقد أنه بعد

0: سقوط المخاء وهذه الضربة الموجعة لقوتنا أستطيع أقول أنها كانت فرصة لنستفيد من هذه الأخطاء، وقد تم إلى حد كبير تحسين هذه أو إصلاح تلك الثغرة. ونلاحظ الآن، وأنا أكلمك بواقعية بعيدا عن العاطفة، بعيدا عن أنني مستشار وزير الدفاع، القوات الآن عندما استطعت أن تحصر وتثبت، كان الحوثي يريد أن يتحرك بسرعة كبيرة، يطور الهجوم، يثبت مكتسباته في باب المندب، يتحرك باتجاه تعز، هو لم يحقق أي هدف من تلك الأهداف. لماذا؟ لأن القوات المسلحة استطعت أن تحصر وتثبت ثغرة الاختراق، استطعت أن تستوعب الصدمة، وهي صدمة مؤلمة وصدمة يعني مفزعة للقوات، استطعت أن تعيد ترتيب أوضاعها، تصلح الإخثالات في نفس اللحظة، واستطعت أن تهيئ نفسها وتعزز قواتها وتتحول إلى الهجوم المضاد. ولذلك الحوثي اليوم يعاني في هذه المنطقة ويخسر كثيرا، وإيران تخسر في هذه المنطقة. نحن نحارب إيران، وبالتالي نستطيع نقول أننا قد أصلحنا هذه الثغرة إلى حد كبير، وإن كان ما زال هناك بعض الثغرات، لكن إجمالا لا نستطيع أن نقول هذا كلام صحيح إلا لو قلنا قبل شهر 1 2026 نقول أنه صحيح.
1: طيب الآن هل نستطيع القول بأن الصراع في اليمن تجاوز حدود المحلية
0: طبعاً،
1: وانتقل إلى الإقليمية مع استهداف الحوثيين وأسرارهم على تكرار هذا الاستهداف لأراضي المملكة العربية السعودية، آخرها قبل ساعات استهداف آخر لمطار الملك خالد الدولي في الرياض،
0: صحيح،
1: وأوقع عدد من الجرحى بعضهم حالته حرجة بحسب آخر الأخبار، هل تحول بالفعل الأمر إلى صراع إقليمي؟
0: أولاً يجب أن نوصف المشروع الحوثي حتى نعرف هل المشروع هذا هو يمني. المشروع الحوثي أصلاً هو مشروع ليس له علاقة باليمن، ليس له علاقة باليمن أصلاً، هو مشروع إقليمي. المشروع الحوثي هو مشروع مرتبط بالدولة الإرهابية المسمى إيران، وبالتالي عندما غرس في خاصرة الجزيرة العربية وفي اليمن شمالاً، عندما أنشئ في
1: صعدة،
0: هو أنشئ لهدفين رئيسيين، لباب المندب، وهو ما يجري اليوم هو تتويج لهذا المنتج الإيراني في اليمن، وبهدف رئيسي، وأنا خرجت من صنعاء متأخرا وعايشت هذه المجموعة، والهدف الأخير السعودية. لذلك لا تستطيع أن تقول أن هذا المشروع هو يمني، هو مشروع مخطط ومبرمج ومعد. جماعة هي جماعة إرهابية، جماعة حربية، جماعة لا تقنع القاعدة وداعش، هي مرتبطة بالحرب وهي أداة حربية، أداة وظيفية، تؤدي وظيفة إيرانية. ولذلك لا تستطيع أن تقول أنها خرجت، هي أصلا جاءت بوظيفة إقليمية في المنطقة بهدف باب المندب وبهدف السعودية. هي حاولت أن تجد مبررات، ولذلك كانت ترفع شعار الموت الأمريكي والموت الإسرائيل. وعندما وصلت إلى باب المندب وصلت قالت أمريكا وإسرائيل تفضلوا، نحن نريد السعودية. معروف أن ونحن نعرف تكتيكات الحوثي، وهو يعني نحفظه عن ظهر قلب، هو يعرف متى يرفع الشعار، متى يرفع اللافتة، يرفع اللافتة وفقا للتكتيكات المرحلة أو تكتيكات، إذا كان في منطقة معينة يرفع شعار معين، إذا كان في موقف معين يرفع شعار معين. يعني مثلا في أحداث غزة رفع شعار رفع الحصار عن غزة، وهو يحاصر تعز، والآن يحاصرها مرة أخرى، يحاصر تعز ويحاصرها 5 مليون منذ 10 سنوات، كان يرفع شعار رفع الحصار عن غزة، يقتل اليمنيين، يفجر بيوتهم، يهجر هجر 10 مليون يمني، فجر مساجد المسلمين، ارتكب كل ما ترتكب إسرائيل في في في في فلسطين، بل أشد أنكى، ومع ذلك يرفع شعارات تتعلق بالشعارات الإسلامية ويتعلق بهذه الشعب بهذه القضايا العادلة. اليوم رفع شعار الحصار بالحصار ويتكلم عن غزو، بدأ يضرب السعودية، ليس لأجل المشروع هو، لأنه ليس لديه مشروع، هو ليس له علاقة باليمن، هو مشروع عابر الحدود من أول وجود، والآن يقول أنا أريد أن أرفع الحصار بالحصار. وحتى وأقولها دائما، وحتى لو سلمنا لها اليمن، وحتى لو سلمت اليمن له قلنا خلاص إحنا مقتنعين تفضل استلمني، لن يتوقف، لأنه يقول أنا أريد أن أحكم مكة والمدينة، أنا أريد أن أحكم الخليج، لأنه أنا صاحب إرث، أنا مصطفى إلهيا، أنا حفيد الرسول، أنا يجب من يحكم. هذه حقيقة هذا المشروع، وبالتالي لا يجب أن نقول أنه مشروع يمني، هو في الأصل مشروع أو جرثومة إرهابية كأنها

0: الأسواق الأمريكية والعالمية الباب أمام معادلة جديدة تتقدم فيها اعتبارات الطاقة والأسعار على سياسة العقوبات التي استهدفت موسكو بسبب حرب أوكرانيا، ويكشف الاتفاق تداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية في وقت تتجه فيه واشنطن إلى اختبار مسارات تفاوضية قد تنعكس على موازين القوى على الجبهة الأوكرانية.
1: في خطوة قد تخفف الأسعار العالمية للديزل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تزويد السوق الأمريكية والعالمية على الفور بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل و500 ألف طن أخرى خلال شهر نوفمبر ومليون طن مباشرة بعد ذلك. ويعد الإعلان عن هذه الصفقة مؤشراً على سعي ترامب لمعالجة أزمة أسعار الطاقة التي باتت مشكلة رئيسية لحزبه قبل أقل من شهر على انتخابات التجديد النصفي.
2: ستنخفض أسعار الديزل للأمريكيين بل وللعالم أجمع بمعدلات قياسية وبسرعة. كنا بحاجة إلى أسعار النفط وهي تنخفض بالفعل بسرعة كبيرة.
1: من جانبها أعلنت موسكو البدء برفع القيود على صادرات الديزل فوراً، ورجحت زيادة الصادرات خلال الشهرين القادمين مع انتهاء مصاف النفط من أعمال الصيانة. لكن خبراء الطاقة شككوا في جدوى هذه الخطوة في ظل النقص الحاد الذي تعانيه روسيا في الديزل وانخفاض إمداداتها بشكل حاد نتيجة الهجمات الأوكرانية، فيما يربطون نجاح الصفقة بتعليق مؤقت لجهود الحرب الأوكرانية التي قد لا يكون أمام كييف خيار آخر سوى الموافقة عليها. ولقت الصفقة إدانة فورية من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي اعتبر السماح لروسيا ببيع المنتجات البترولية استثماراً في حرب يجب إنهاؤها لا إطالتها.
0: وينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور كامل وزني. دكتور كامل، مرحباً بك. انتقالا من سياسة العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية حربها في أوكرانيا، تنتقل واشنطن إلى سياسة عقد الصفقات مع روسيا في هذا التوقيت. ما الأسباب التي دفعت واشنطن إلى إبرام هذا الاتفاق مع الجانب الروسي حول الديزل حاليا؟
3: يعني بالتأكيد الانتخابات النصفية هي العامل الأساسي، باعتبار أن ارتفاع أسعار الديزل يؤثر على الحركة الاقتصادية ويؤثر على النقل وعلى الزراعة وعلى المواد الغذائية، وأصبح أزمة داخل يعني الوضع الاقتصادي الأمريكي، بحيث أن ارتفاع الديزل شكل طبعا صدمة اقتصادية للاقتصاد الأمريكي وسبب حالة تضخم على المستوى الأمريكي، وطبعا ارتفاعه كان أكثر من ارتفاع يعني المواد الطاقة الأخرى، خاصة أن يعني الجالون الديزل في الولايات المتحدة ارتفع من يعني 3 دولارات إلى 6 دولارات للجالون. هذا ارتفاع كبير وعامل تضخم، وكان الرئيس الأمريكي واضح يعني بخطابه مع الرئيس الأوكراني بأنه يجب عليه أن يتوقف عن ضرب المصافي للديزل، وهو يعني أشار إليه ووضع اللوم عليه بأن ارتفاع الديزل ينصب في هذا الموضوع، ولم يستمع الرئيس الأوكراني. ولذلك اليوم هناك شاشار كبير بين الرئيس الأمريكي وطبعا الرئيس الأوكراني، وصلت بحد تصريح الرئيس الأمريكي بأنه طالب بأن يكون هناك رئيس جديد لأوكرانيا اليوم. فلذلك الاقتصاد والسياسة ربما هما السبب الأساسي لهذا الموضوع.
0: إلى جانب هذه الدوافع المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي كما تفضلت حضرتك دكتور كامل، هل من أسباب هذه المرة سياسية لدى الطرفين الروسي والأمريكي دفعت الطرفين إلى إبرام هذا الاتفاق في هذا التوقيت؟
3: يعني دائما هناك يعني علاقة يعني غريبة في مكان ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس بوتين، ودائما هناك تواصل بين الفريقين. وطبعا لا ننسى بأن باليومين الأخيرين كان هناك الرئيس الإيراني يزور يعني الرئيس بوتين، وهناك ربما رسائل من قبل الإيرانيين عبر الروس لإنهاء هذه الحرب القائمة في منطقة الخليج. لا أعلم كم يعول على هذا الموضوع، لكن ربما هناك رسالة يستطيع الرئيس بوتين أن يوصلها إلى الأمريكيين. لكن باعتقادي أن الأمور أيضا أن الرئيس الأمريكي غير راضي عن إداء يعني للرئيس الأوكراني، وربما هناك تخوف بأن هذه المعركة قد تتسع إلى أوروبا، وهناك تخوفات في أوروبا. يعني في الأشهر الأخيرة بدأت استعدادات في دول عديدة بتهيئة المستشفيات، وطبعا التموين. ربما هذه الحرب الأوكرانية قد تمتد إلى حلف ناتو، وأمريكا من حلف ناتو، وربما الرئيس الأمريكي يريد أن ينهي هذه الحرب، وهو قال بشكل واضح بأن كان هناك فرص لإنهاء هذه الحرب، لكن يعني الرئيس الأوكراني تخلى عن عملية التفاوض. يعني العلاقة الواضحة بين الرئيس الأمريكي والأوكراني ليست على ما يرام، بعكس العلاقات الأوروبية الأوكرانية. هذا على المستوى الخارجي، لكن باعتقادي أن الهم الأكبر اليوم بين اليوم ونوفمبر 3 هو الانتخابات النصفية، وهناك يعني استطلاعات الرأي تقول بأن ربما مجلس النواب أصبح محسوما للديمقراطيين، وهناك صراع حقيقي إذا كان الجمهوريين يستطيعون أن يحافظوا على مجلس الشيوخ. أرقام التي تأتي من الولايات المتحدة تقول بأنها سوف تكون انتخابات يعني إلى العظم في مجلس الشيوخ، وخاصة في ولايات كانت فعلا محسوبة على الجمهوريين وأصبحت اليوم تميل إلى الديمقراطيين. يعني في ولايات عديدة كتكساس وغيرها وأوهايو ومين، هذه حتى يعني ساوث كارولاينا التي هي يعني هي جمهورية، اليوم هناك معركة انتخابية. فلذلك هناك 5 أو 6 ولايات تستطيع تقول بأنها سوف تكون معركة انتخابية. طبعا استطلاعات الرأي هو شيء والواقع هو شيء
0: صحيح.
3: آخر، لكن إذا الأرقام صحيحة هناك اتجاه لأن يخسر الرئيس ربما يعني مجلس النواب، وربما يخسر مجلس الشيوخ.
0: نعم دكتور كامل، على ذكر أوروبا، في هذا الاتفاق ما بين موسكو وواشنطن تبدو أوروبا بوجه عام وأوكرانيا على وجه الخصوص خارج حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي الوقت الذي يعني قبل أيام وجدنا أوروبا تتخذ قرارا بالإفراج عن ملايين براميل النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية. الآن الرئيس ترامب يعقد هذه الصفقة لتسهيل وصول الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. ما انعكاس ذلك على العلاقات الأمريكية الأوروبية بوجه عام والعلاقات الأمريكية الأوكرانية على وجه الخصوص، وبالتالي انعكاسه على الحرب في أوكرانيا؟
3: يعني طبعا العلاقات الأمريكية الأوروبية هناك توترات في مجال الاقتصاد والسياسة في أمور عديدة، وخاصة يعني الحالة التي تعيشها مسألة الضرائب أو الجمارك التي وضعها الرئيس الأمريكي. وطبعا هناك تحالفات جديدة يعني في أوروبا، إن كان على مستوى علاقاتها في أماكن عديدة مع انفتاحها على الصين وعلى دول أخرى، واختلاف على حجم التبادل التجاري بين البلدين. باعتقادي الأوروبي، وأنا كنت في مؤتمر في بلجيكا يعني قبل عام، هناك تخوف أوروبي من روسيا، وهم يحسبون العدة لهذه التوجهات التي يعتبروها عدائية لروسيا تجاه أوروبا.

0: فالرئيس الأمريكي لا يشعر بهذه العدائية وهذا الاختلاف الكبير، رغم بأن في الأسابيع الأخيرة يعني الكونغرس الأمريكي أعطاه صلاحيات بفرض عقوبات كبيرة على روسيا وعقوبات متشددة، لكن بعد أن أعطى هذا التصريح الرئيس الأمريكي ذهبت يعني وزارة الخزانة لترفع لها جزء من هذه العقوبات. أنا يعني باعتقادي هذه الجشر أو هذه يعني الطريقة التي اتخذ فيها الرئيس الأمريكي هي يعني أكثر إعلامية، باعتبار أن روسيا اليوم ليس لديها الكثير من ما تعطي بالنسبة إلى الديزل. الديزل يختلف في عملية إنتاجه وتصديره، ولدى الولايات المتحدة كميات كبيرة من الديزل، فهي يعني هي المنتج الأول في العالم وتنتج حوالي 5 ملايين برميل يوميا، وهي تصدر يعني بسبب ارتفاع الأسعار أصبحت يعني ارتفعت نسبة التصدير في الولايات المتحدة من 1.3 برميل يوميا إلى ما يقارب يعني 1.7 أو 9 مليون برميل يوميا. فلذلك إذا كانت أمريكا فعلا تريد أن تخفض تكلفة يعني الديزل على المستوى الداخلي الأمريكي، كانت قد يعني تفرض يعني قيود على منع التصدير، وهي لا تريد أن تفعل ذلك باعتبار أن هذا ربما يؤثر على هذه الشركات. بإنما الموضوع هو معنوي، وربما هناك قطبة مخفية في العلاقات يعني العلاقات الأمريكية الروسية، وربما يعني التصريح الواضح التي أعلنه الرئيس الأمريكي يعني قبل ساعات بأنه ربما حان الوقت لإخراج أو إيجاد رئيس آخر لأوكرانيا. هذه التصريحات للرئيس الأمريكي يعني
1: في ضوء
0: طبعا
1: ذلك دكتور كامل،
0: فاجأت الأوروبيين وفاجأت الربكة.
1: أكيد، لكن في ضوء ما تفضلت به حضرتك الآن، هل يمكن أن ننظر إلى هذه الصفقة بنظرة مختلفة، أنها يمكن أن تكون مدخلا لتسوية سياسية للحرب في أوكرانيا، تسوية محتملة؟
0: المحاولات قائمة من قبل الرئيس الأمريكي، يعني منذ توليه السلطة هو يريد هذا ينهي هذا الحرب، لكن هو يعتبر بأن الرئيس الأوكراني هو ربما عائق في يعني في إيقاف هذه الحرب، وربما اليوم هناك تخوف بأن يتورط يعني الرئيس الأمريكي عبر الأوروبيين وعبر حلف ناتو في حرب في مع روسيا، وهذه الحرب ربما لا يريدها الرئيس الأمريكي في هذا الوقت، ولا أحد يعني على المستوى الأوروبي يريدها، لكن التخوف الأوروبي هو أكبر باتجاه روسيا مما يعني يواجهه الرئيس الأمريكي مع علاقته. أنا اعتقادي منذ يعني المرحلة الأولى من رئاسة الرئيس ترامب كانت له علاقات يعني جيدة مع بوتين، لا أحد يعرف ما حجم هذه العلاقات باعتبار حتى الاجتماع التي جرى بينهما في المرحلة السابقة لم يصدر عنه أي تعليق أو يعني ليك أو يعني إفصاح عن ما دار بين الطرفين، لكن هناك علاقة في مكان معين جيدة إضافة إلى عقوبات يعني كانت صارمة. لكن الرئيس الأمريكي عندما يجد أنه يعني في مكان معين بحاجة إلى الرئيس بوتين يذهب إليه، واليوم ربما هو بحاجة إلى تخفيف الغضب داخل الولايات المتحدة من ارتفاع الأسعار أمام انتخابات ربما تكون مهمة للرئيس الأمريكي، باعتبار أن أي تغير في الطريقة التي تحكم فيها الولايات المتحدة من مجلس النواب ومجلس الشيوخ وانتقال السلطة قد يفتح أبواب يعني الملاحقات القانونية إذا سيطر الديمقراطيين. باعتقاد الديمقراطيين ينتظرون هذه الفرصة للتوجه باتجاه الرئيس الأمريكي بشكل كبير، يعني كل اللجان تصبح هي لجان تحقيق بحق الرئيس ترامب وهو لا يريد ذلك.
1: طيب دعني دكتور كامل أعود إلى الاقتصاد مرة أخرى هذه المرة، وإلى وصف حضرتك ذكرته قبل قليل بأن هذه الخطوة ربما هي خطوة معنوية أكثر منها فعلية، وهنا أسأل عن إعادة ضخ الديزل الروسي في الأسواق العالمية والأسواق الأمريكية، هل يمكن أن يسهم في خفض الأسعار عالميا بشكل ملموس؟
0: بشكل ملموس لا أعتقد بأن هذا سوف يؤدي إلى تخفيض الأسعار، لكن معنويا يمكن يكون له تأثيرات إيجابية بهذا المنحة. اليوم يعني كما تعلم اليوم الإنتاج الديزل يعني 19% هو من قبل الولايات المتحدة، يعني روسيا في أفضل أوقاتها كانت تنتج 6% من الديزل، طبعا تأتي بعدها طبعا يعني الصين والهند

0: بنسب اعلى من ذلك. لكن اليوم حتى يعني اليوم اذا نظرت الى اسعار ارتفاع اسعار الطاقه، هناك يعني عبور لبعض يعني عبور للطاقه من مضيق هرمز، لكن حاله الحرب الموجوده في منطقه الشرق الاوسط ادت الى ارتفاع هذه الماده، وباعتقادي سوف يستلزم بعض الوقت. وهناك ايضا منفعه للشركات الامريكيه بسبب ارتفاع اسعار الديزل واسعار الطاقه. واذا نظرنا الى ارباح هذه الشركات في الفصل الاول والفصل الثاني، يعني الارباح التي جنتها هذه الشركات كانت تقارب 46 يعني 64 مليار دولار امريكي، 64 مليار دولار امريكي، نسبة مرتفعة. ولاحظنا بأن الأسهم لبعض الشركات ارتفعت 40% أو 50%، فهناك مصلحة لبعض الشركات. فلذلك في مكان معين هو الرئيس الأمريكي يمكن أن يقول للشركات الأمريكية أنني خدمتكم في مكان، لكن سوف يقول أيضا للشعب الأمريكي إذا خفض الأسعار أنهم يعني حسن الوضع الاقتصادي وخفف من التضخم.
1: شكرا جزيلا
0: فلذلك
1: دكتور.
0: هي يعني بالاقتصاد هي معقدة، لكن هذا هو الرئيس الأمريكي دائما على مفترق طرق.
1: شكرا جزيلا من العاصمة اللبنانية بيروت، أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور كامل وزني. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

حامل. من هنا تبدأ المهمة قبل أن ترى ألسنة اللهب ويصعد الدخان إلى السماء. هذه واحدة من الطائرات المسيرة التركية المزودة بكاميرات حرارية تستطيع رصد درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة تخفض الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو دقيقتين. من الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولاً إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران.

0: 14 طائرة مسيرة تراقب المناطق الأكثر حساسية في سماء غابات تركيا، من المراقبة الجوية إلى الإنذار المبكر، ثم تتبع تمدد النار وحركة الفرق في الميدان، تسير بتوجيه دقيق يحدد مستوى الخطر من الحرارة والرياح والرطوبة إلى التضاريس وطبيعة الغطاء النباتي وسجل الحرائق في المنطقة.
1: تركيا
2: نستخدم الطائرات المسيرة منذ عام 2019 في

0: مراقبة الغابات والسيطرة على الحرائق فيها، وتكتسب الطائرات المسيرة أهمية كبيرة خصوصاً من ناحية الكشف المبكر عن الحرائق، لأن الكاميرات الموجودة عليها تتمتع بخاصية استشعار الحرارة، حيث تستطيع رصد مصدر الحرارة قبل أن يبدأ الدخان بالتصاعد وقبل أن تصبح ألسنة اللهب مرئية.
1: على هذه الشاشات تلتقي الصورة القادمة من الجو بالمعلومات القادمة من الأرض، وعندما يقع حريق يستطيع مركز القيادة والفرق الإقليمية وقائد العملية في الميدان مباشرة مشاهدة الحريق، الموقع، اتجاه انتشار النار، مواقع الفرق، الطقس وطبيعة الغابة تدخل جميعها في عملية اتخاذ القرار. وتستخدم المديرية نظاماً لاتخاذ القرار يعتمد الذكاء الصناعي لمحاكاة المسار المحتمل للحريق خلال الدقائق والساعات التالية.
2: بفضل الكشف المبكر للحرائق عبر الطائرات المسيرة، نوجه فرقنا إلى هذه الحرائق في وقت مبكر وقبل أن تتسع الحرائق، ننفذ أعمال المراقبة وفقاً لمستوى الخطر. وتعد الغابات خصوصاً في منطقتي بحر إيجا والبحر المتوسط أكثر حساسية من ناحية الحرائق.
1: منذ لحظة اكتشاف النار يبدأ سباق مع الزمن، فبحسب مسؤولي المديرية تكون فاعلية التدخل في الدقائق العشرين الأولى أعلى عدة مرات منها بعد أن يكتسب الحريق طاقته ويتسع إلى بؤر جديدة. ولهذا لا تقاس سرعة المنظومة بسرعة الطائرة وحدها، بل بالوقت الذي تحتاجه المعلومة حين تتحول إلى فريق يتحرك على الأرض.
3: في موسم الحرائق بفصل الصيف نؤدي دوراً رئيسياً في مكافحة حرائق الغابات في مهمة شاقة للغاية، وقد يضطر زملاؤنا أحياناً إلى الدخول إلى قلب النيران ليواجهوا خطر الموت بشكل مباشر، كما أنهم يواصلون العمل لساعات طويلة أحياناً من دون طعام أو ماء، وحتى من دون أن يتمكنوا من تلبية أبسط احتياجاتهم، وذلك من أجل استمرار جهود مكافحة الحريق.
1: خط مراقبة فوق الجبال، 776 برجاً تراقب الغابات في أنحاء تركيا، بينها 184 مزودة بأنظمة كاميرات. العين البشرية تبحث عن الدخان، والكاميرات تمسح المشهد، والمسيرات تضيف إليها القدرة الحرارية من الجو.
4: مديرية غابات أنطاليا الإقليمية واحدة من بين 30 مديرية إقليمية تابعة للمديرية العامة للغابات في تركيا، وتغطي مديرية غابات أنطاليا الإقليمية مساحة حرجية تبلغ نحو 1,280,000 هكتار، وهو ما يمثل قرابة 5.5% من إجمالي مساحة الغابات في تركيا.
1: في موسم 2026 وضعت تركيا في منظومة مكافحة حرائق الغابات 119 مروحية و28 طائرة إلى جانب المسيرات 14. هذه طائرة إطفاء حرائق في تركيا، حيث إن الفرق الميدانية تتلقى المعلومات من الطائرات المسيرة وأيضا التعليمات من مركز القرار والقيادة للتعامل الفوري على امتداد مساحات واسعة من الغابات، فإن هذه الفرق الميدانية تعمل في سباق مع الزمن من أجل تحييد النيران ومطالبة التدخل السريع. لكن فعالية القوة الجوية تعتمد على تقصير دورة المهمة من موقع الحريق إلى مصدر المياه ثم العودة إلى النار من جديد.
5: بصفتنا طاقم مروحية مرمريس، تصلنا في البداية البلاغات من المديرية العامة في أنقرة، ويجري أولاً الاطلاع على صور المنطقة بواسطة الطائرات المسيرة. بعد ذلك يصدر لنا أمر الإقلاع، ومن لحظة صدور الأمر يجب علينا الإقلاع خلال مدة لا تتجاوز 12 دقيقة.
1: في فتحية وسط الظلام تخضع الفرق الميدانية لاختبار حقيقي في وجه نار الغابات، فالحريق لا يتحرك وفق خط ثابت، فالرياح والرطوبة والتضاريس والغطاء النباتي تغير سرعته واتجاهه وطاقة اللهب. في منطقة فتحية في مقبلة اندلع حريق، حيث نرى هنا بعض الدفاع المدني يحاولون أن يتعاملوا مع الحريق الذي هب في الغابات. ويمكن القول بأن قوى الدفاع المدني بتدخل للمروحيات والمسيرات ورجال الدفاع المدني يحاولون تحييد هذه النيران حتى لا تقترب إلى هذه الأحياء السكنية.
6: مهمة على خط النار أثبتت مدى فعالية منظومة إطفاء الحرائق في تركيا.

0: في تركيا يضع الدستور قاعدة واضحة لهذه المرحلة، مرحلة ما بعد الحريق وبدء التسجير. فالمادة 169 تنص على إعادة تسجير الأراضي الحرجية التي احترقت وعدم استخدامها لغرض آخر.
1: انتهاء الحريق لا يعني انتهاء المهمة، فبعد إخماد النيران تبدأ مرحلة جديدة بإزالة آثار الحريق وتأهيل الأرض وإعادة تسجير المناطق المتضررة في محاولة لإعادة الغابة إلى ما كانت عليه، من الرصد المبكر عبر الطائرات المسيرة إلى التدخل من الجو والأرض، وصولاً لإعادة الحياة إلى هذه المساحات الواسعة، منظومة تبدأ قبل اشتعال النيران ولا تنتهي بانطفاء آخر ألسنة اللهب.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

الطيران المدني السعودي يعلن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 309 آخرين بالهجوم الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض، وإدانات دولية للهجوم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الكرملين يقول إن بوتين نقل إلى ترامب موقف طهران بشأن تسوية محتملة للحرب الإيرانية الأمريكية بالتنسيق مع بيشكيان. ترامب يطالب بوقف الهجمات على منشآت النفط الروسية، ويقول إن الوقت حان لاختيار رئيس جديد لأوكرانيا.

قتل 12 شخصا وأصيب أكثر من 300 آخرين إثر الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس السبت، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية. وأوضحت الهيئة في بيان أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدة مستشفيات، وأن بينهم حالات حرجة. وقالت الهيئة إن العمل يجري لحصر الأضرار المادية، مضيفة أن هذه الحادثة تأتي في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني في السعودية. أدانت عدة دول استهداف الحوثيين مطارات مدنية في السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ورفضها للاعتداءات التي وصفتها بانتهاك للقانون الدولي، ومشددة على حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها. حيث أعربت الحكومة اليمنية عن تضامنها الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب السعودية، معتبرة استهداف المطارات والمنشآت المدنية تصعيدا عدائيا خطيرا وانتهاكا للقواعد والقوانين الدولية. من جانبها اعتبرت الخارجية الأردنية الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وانتهاكا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما استنكرت مصر استمرار الهجمات على السعودية، مشددة على رفضها التام للممارسات التي من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. أما الخارجية القطرية فقد وصفت الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض بالانتهاك الخطير لسيادة السعودية والتهديد المباشر لأمن المنطقة، مؤكدة وقوفها مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها. بدورها أكدت الخارجية الفلسطينية تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها في جميع إجراءات حفظ أمنها. هذا وأعربت الخارجية الأمريكية عن إدانة الولايات المتحدة الشديدة للهجمات التي استهدفت السعودية في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى وفاة مواطن أمريكي في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في محافظة الخرج السعودية، وجاء ذلك عقب إعلانه عن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرق المملكة. كما قال التحالف إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. من جهة أخرى قال التحالف إن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، متعهدا بالرد بحزم على الهجوم.

0: هذا وأعلن الطيران المدني السعودي في وقت سابق تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض مؤقتا عقب تعرضه لاعتداء أسفر عن سقوط ضحايا. وقالت هيئة الطيران المدني إن الاعتداء يأتي في ظل استمرار ما وصفته بالاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني، موضحة أن تعليق العمليات جاء لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض بغير المقبول، مضيفا أن لواشنطن اتصالا مع الحوثيين وأنه سيجري اتصالا مع ولي العهد السعودي. من جانب آخر قال ترامب إن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا سريعا جدا بشأن إمكانية الانضمام إلى السعودية في تنفيذ ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، وأضاف أن إدارته تبحث إمكانية المشاركة في ضربات التحالف وستتخذ قرارا سريعا بشأن ذلك. حذرت السلطة المحلية في محافظة تعز اليمنية من تعرض أكثر من 6 ملايين شخص للحصار جراء التصعيد العسكري الأخير بين القوات الحكومية والحوثيين في المحافظة، وأوضحت في بيان أن الحوثيين عادوا لتوسيع عدوانهم على أرياف المحافظة ومديرياتها ومناطقها الساحلية وقطع شرايين الحياة والإمداد وتعرض التجمعات السكانية والمنشآت المدنية لمخاطر الحرب. كما أفاد سكان محليون في تعز بأن المدينة تشهد أزمة وقود وانعدام لبعض السلع الأساسية جراء توقف الطريق الرابط بين محافظتي تعز وعدن بسبب استمرار المعارك. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط هجمات شنها الحوثيون في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، مؤكدة مقتل العشرات منهم وإسقاط طائرة مسيرة انتحارية. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن وحدات الجيش تمكنت من كسر هجوم حوثي استهدف مواقعها في جبهة الشقب، ملحقة بالمهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري. كما أوضحت القوات الحكومية أنها تصدت لهجوم آخر في محيط مطار ذوباب بالتزامن مع إسناد جوي نفذته مقاتلات التحالف، ما أسفر عن إفشال محاولة التقدم وتكبيد الحوثيين خسائر ميدانية كبيرة.
1: يتغير الميدان في اليمن وتتسع التحالفات بشأن المواجهة مع الحوثيين. ضربات مكثفة على القدرات الاستراتيجية للحوثيين، يقول تحالف دعم الشرعية إنه دمر خلالها 136 هدفاً عسكرياً في عملية واسعة استهدفت عناصر الحوثيين وقدراتهم وفي مقدمتها شبكة الصواريخ الباليستية. تصعيد يأتي بعد موجة من الضربات الحوثية طالت مدنا ومطارات سعودية ووصلت أخيرا إلى مطار الملك خالد في السعودية، حيث قتل 3 سعوديين وتعطلت حركة الطيران، وسبق ذلك استهدافات للمدينة المنورة ومطارات ومنشآت أخرى، ما يوسع نطاق التهديد على المملكة. وفي الميدان اليمني تقول القوات الحكومية إنها استكملت السيطرة على باب المندب وجزيرة ميون وذباب بعد عمليات شاركت فيها قوات العمالقة ودرع الوطن بإسناد جوي من التحالف. تقدم يحمل وزنا يتجاوز الجغرافيا اليمنية، فباب المندب واحد من أهم ممرات الملاحة بين البحر الأحمر وخليج عدن، والسيطرة عليه تعيد تشكيل معادلة الأمن البحري في المنطقة. وبالتوازي تعلن القوات الحكومية توسيع عملية فجر اليمن على جبهات عدة، وتؤكد أن قواتها نفذت أكثر من 2000 عملية وحيدت أكثر من 1000 من عناصر الحوثيين، فيما يقول التحالف إنه يقدم إسنادا جويا على مدار الساعة. وخلف هذا المشهد تتسع دائرة الدعم الخارجي. واشنطن تقدم معلومات استخبارية ومساندة في التخطيط وتؤكد التزامها الأمني.

0: الأمنية تجاه السعودية وحقها في الدفاع عن أرضها. تبدو الأوضاع في اليمن وكأنها تمضي في خطين متوازيين، ضغط عسكري على الحوثيين داخل اليمن ومظلة دفاع حول السعودية، معادلة قد تغير ميزان الحرب أو لعلها تحول دون توسيعها أكثر. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية المسنودة بالتحالف وبين الحوثيين، إذ شهدت الساعات الأخيرة معارك محتدمة وهجمات متبادلة في أكثر من جبهة. أبرز التطورات الميدانية نتابعها عبر الخريطة التفاعلية مع الزميلة شيماء عاصم.
2: أهلا بكم. تطورات متسارعة على الأرض في اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية ما بين القوات الحكومية والحوثيين تصعيدا على عدد من الجبهات. في أبرز المستجدات، أعلن تحالف دعم الشرعية استهداف محاولة تقدم لقوات الحوثيين باتجاه مطار ذباب، وتحدثت قوات العمالقة ودرع الوطن عن تقدمها شمال المطار وتعزيز سيطرتها على المحور بما يشمل جزيرة ميون الاستراتيجية التي تبعد نحو 3 كيلومترات عن أقرب منطقة ساحلية. مطار ذباب بحسب محللين هو نقطة الاشتباك الأساسية في الساحل وقد يشكل قاعدة انطلاق، لكن التقدم شمالا يصطدم بالسيطرة الحوثية على منطقة الوازعية التي تمثل نقطة محورية في هذه المعركة، إذ يمكن أن تؤثر نتائج الاشتباكات فيها على قدرة القوات الحكومية على توسيع نطاق سيطرتها وصولا إلى مدينة المخا ومينائها. فخلال المرحلة الأولى من العملية تمكنت القوات الحكومية من الوصول إلى مدينة ذباب والسيطرة على مطارها انطلاقا من محيط جبال كهبوب، لكنها واجهت صعوبات في مواصلة التقدم شمالا واستكمال السيطرة على الساحل، وذلك بسبب تمركز الحوثيين في منطقة الوازعية التي تقع إلى الشمال من جبال كهبوب. أيضا تشهد التطورات العسكرية كثافة في الغارات التي يشنها التحالف على نقاط عدة، حيث أعلن الحوثيون عن استهدافات في كل من صعدة وحجة، وذلك بعد استهدافات طالت عمران والجوف وصنعاء وأيضا الحديدة. هذه الاستهدافات تشمل في أغلبها مراكز للاتصالات على مستوى المحافظات، إذا ما تحدثنا تحديدا عن العاصمة صنعاء، الاستهدافات فيها شملت مناطق وأبراج اتصالات في أرحب وبلاد الروس. هناك استهدافات أيضا أعلنها الحوثيون لمناطق المضاربة ورأس العارة، وذلك في محاولة لعرقلة تقدم القوات الحكومية من لحج باتجاه محور ذباب. بالعودة إلى تعز كمحور للاشتباكات، أعلنت القوات الحكومية صدها لمحاولة تقدم لقوات الحوثيين نحو جبل صبر، حيث يسعى الحوثيون لتجديد الحصار حول مدينة تعز، بما يضع القوات الحكومية أمام تحدي لحماية خطوط الحركة والإمداد، ما قد يجبرها على تحويل جزء من جهدها العسكري بعيدا عن الساحل الغربي.
1: قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد أن الخطوة جاءت بالتنسيق مع الرئيس الإيراني. وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إعلان الرئيس دونالد ترامب السماح بشراء الديزل الروسي بأنه خيانة لأوكرانيا والحلفاء الأوروبيين والأمن القومي الأمريكي، فيما تعهدت الحكومة البريطانية بمواصلة الضغط على روسيا عبر نظام العقوبات الأكثر صرامة الذي فرضته المملكة المتحدة، وذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي.
3: في خطوة قد تخفف الأسعار العالمية للديزل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تزويد السوق الأمريكية والعالمية على الفور بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل و500 ألف طن أخرى خلال شهر نوفمبر ومليون طن مباشرة بعد ذلك. ويعد الإعلان عن هذه الصفقة مؤشرا على سعي ترامب لمعالجة أزمة أسعار الطاقة التي باتت مشكلة رئيسية لحزبه قبل أقل من شهر على انتخابات التجديد النصفي.

0: ستنخفض أسعار الديزل للأمريكيين بل وللعالم أجمع بمعدلات قياسية وبسرعة. كنا بحاجة إلى أسعار النفط وهي تنخفض بالفعل بسرعة كبيرة.
1: من جانبها أعلنت موسكو البدء برفع القيود على صادرات الديزل فوراً، ورجحت زيادة الصادرات خلال الشهرين القادمين مع انتهاء مصاف النفط من أعمال الصيانة. لكن خبراء الطاقة شككوا في جدوى هذه الخطوة في ظل النقص الحاد الذي تعانيه روسيا في الديزل وانخفاض إمداداتها بشكل حاد نتيجة الهجمات الأوكرانية، فيما يربطون نجاح الصفقة بتعليق مؤقت لجهود الحرب الأوكرانية التي قد لا يكون أمام كييف خيار آخر سوى الموافقة عليها. وألقت الصفقة إدانة فورية من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي اعتبر السماح لروسيا ببيع المنتجات البترولية استثماراً في حرب يجب إنهاؤها لا إطالتها. سناء المهداوي، تيرا تي عربي.
2: استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 مواطنين بقصف طائرة مسيرة في حي الرمال، واستشهاد شاب بقصف آخر استهدف تجمعا للمواطنين في حي التفاح، واستشهدت طفلة إثر إصابتها بطلق ناري من مسيرة غرب مدينة غزة، كما استشهد شاب متأثرا بإصابته أول أمس.
3: عام مضى على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة شرم الشيخ، ومنذ ذلك الحين وحتى اللحظة إسرائيل لم تلتزم ببنود هذا الاتفاق، لا زالت ترتكب المجازر، وآخرها هذه المجزرة التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين في حي الرمال غربية مدينة غزة، وأدت لاستشهاد 4 فلسطينيين جراء هذا الاستهداف. هذا المشهد الذي يتكرر في كل يوم ودون توقف. إسرائيل لم تلتزم بأي من بنود الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه في 10 أكتوبر من العام الماضي، ونحن اليوم في 10 أكتوبر من العام 2026 ولا تزال إسرائيل ترتكب المجازر وتقتل المدنيين في كل مكان. الدماء التي على حائط هذه المنزل هي دليل على الجرائم التي ترتكب، حتى الشظايا المتبقية من آثار الصاروخ الذي أطلق على هذه المجموعة من المواطنين لا زالت شاهدة على ما ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين، وهذا الخراب الذي خلفته في السيارة المجاورة لهم وأدت لإصابة من كانوا فيها واستهداف المدنيين في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بخيام النازحين. 365 يوما ولا زالت مشاهد الموت تتكرر في قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، وحتى اليوم لازالت إسرائيل ترتكب المجازر الواحدة تلو الأخرى. تتكرر مشاهد الجنازات والوداعات في ظل استمرار الأزمات الإنسانية مع استمرار الحصار الذي يفرض على القطاع، والتنصل إسرائيل من كافة البنود التي جرى الاتفاق عليها في شرم الشيخ المصرية دون أي تحرك حقيقي من الضامنين لهذا الاتفاق أو الوسطاء. وائل الحلبي، تراتي عربي، مدينة غزة.
2: قصف الجيش الإسرائيلي 4 مبان سكنية فلسطينية شمال قطاع غزة ووسطه عقب إنذارات بإخلاء مربعات سكنية، فيما استهدفت غارة جوية أخرى أرضا زراعية في مدينة دير البلح. وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع الذكرى الثالثة لبدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر عام 2023، وفي ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. في اسطنبول خرج مئات المتظاهرين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ورفع المحتجون شعارات ضد إسرائيل.
4: نحن الآن في ميدان بايزيد في اسطنبول، الآن تنطلق مسيرة لناشطين أتراك وعدد من الجاليات المتواجدة في اسطنبول. المسيرة تهدف إلى تذكير العالم بما يجري في قطاع غزة رغم مرور عام على اتفاق السلام الذي وقع في مصر، ما زالت عمليات القتل مستمرة.

0: مستمرة والحصار للشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة. اللافتات هنا ترفع تتحدث عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، تندد أيضا بالصمت الدولي المستمر إزاء الحصار وإزاء منع تنفيذ باقي بنود هذا الاتفاق، وبأن القتل ما زال مستمرا. نتحدث عن وصول أعداد الشهداء بعد توقيع هذا الاتفاق إلى أكثر من 1000 شهيد، بالتالي هم يقولون للعالم بأن غزة ما زالت حاضرة، ما زالت محاصرة، وما زالت عمليات القتل مستمرة في الأراضي الفلسطينية. أحمد سعيد، ترت عربي، إسطنبول.
1: وفي السياق ذاته، شهدت العاصمة الإسبانية مدريد وغيرها من المدن والبلدات الإسبانية فعاليات تجمع بين الفن والثقافة والمطالب السياسية دعما لفلسطين في إطار اليوم العالمي للتحرك من أجل القضية الفلسطينية.
2: بالمسيرات والاعتصامات والفقرات الغنائية والترفيهية وغيرها أيضا من النقاشات السياسية، يشارك الإسبان اليوم هنا في مدريد بالإضافة إلى مدن إسبانية أخرى بفعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني لتسليط الضوء على معاناته، وأيضا لمطالبة الحكومة الإسبانية باتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه إسرائيل ومقاطعتها بشكل كامل، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الكلامية وتحويلها إلى أفعال حقيقية. هذه واحدة من الفعاليات التي تنظم اليوم في مدريد. هناك أيضا مسيرات أخرى في مدن مختلفة من إسبانيا وأيضا اعتصامات في أماكن أخرى. المشاركون هنا يعطون مواقف سياسية وأيضا يقومون بإنشاد أناشيد سياسية بحتة معروفة للتضامن مع فلسطين. هنا جماهير أيضا تشارك بهذه الفعالية وتعبر عن تضامنها ومواقفها إزاء ما يجري في قطاع غزة من أحداث، والكل هنا يطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وأيضا التزام الكامل بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى محاكمة قادة إسرائيل على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
1: كما تجمع العشرات من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في مدينة غنت البلجيكية في فعالية جمعت بين التعبير الفني والحراك السياسي في رسالة تدعو إلى وقف الحرب على غزة وفرض عقوبات على إسرائيل.
3: هنا في مدينة غنت لا يقتصر التضامن مع فلسطين على رفع الأعلام والشعارات، بل يتحول إلى مشهد جماعي يحمل رسالة سياسية وإنسانية. المئات تجمعوا من خلفيات عديدة ليشكلوا علما فلسطينيا بشريا في فعالية ينظمها التحالف من أجل فلسطين تزامنا مع يوم تحرك عالمي وبعد 3 سنوات من الحرب والإبادة في غزة وفق وصف المنظمين. تتنوع فقرات الفعالية من التطريز إلى الدبكة والموسيقى الفلسطينية وصولاً إلى لحظة صمت يتخللها تلاوة أسماء الأطفال الذين قتلوا على يد الاحتلال في غزة، وبهذه الرسالة يطالب المشاركون بوقف الإبادة وفرض عقوبات على إسرائيل. وبمشاركة طلاب وفنانين وناشطين يسعى هذا التحرك إلى تحويل التضامن الشعبي إلى موقف يتجاوز حدود الساحة ويصل صداه إلى صانعي القرار في أوروبا. هنا يصبح العلم الفلسطيني مشهدا بشريا يحمل رسالة أبعد من المكان، ويجمع المشاركين حول مطالب بوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وبين لحظات التضامن واستحضار أسماء الأطفال يأمل المنظمون أن يتحول هذا الحضور الشعبي إلى ضغط من أجل تحرك ملموس يوقف الاحتلال الإسرائيلي ويوقف الإبادة في قطاع غزة. باسل الطناني، تريتي عربي، من مدينة غنت.
1: وفي اسكتلندا خرجت مظاهرة مؤيدة لفلسطين في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في غزة، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية موجهين اللوم لحكومة ستارمر الراحلة، واعتبروا أن موقفه من الحرب في غزة كان سببا لخسارته رئاسة الحكومة. كما رفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة ونصرة القضية الفلسطينية والحرية للفلسطينيين، مطالبين بوقف تسليح إسرائيل. نفذ جيش الاحتلال حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، شملت عمليات اعتقال ودهم شمال طول كرم بالتزامن مع هجمات للمستوطنين شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين نفذوا جولات استفزازية في تجمع الحمة بالأغوار الشمالية، فيما قطع بعضهم التيار الكهربائي عن منطقة المرج في بلدة دير الدبوان برام الله، وتزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال لعدد من القرى والبلدات في نابلس وبيت لحم ومحيط حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، معتبرا أن الوقت قد حان لتختار أوكرانيا رئيسا جديدا. وندد ترامب بالضربات التي نفذتها كييف ضد منشآت طاقة ومحروقات روسية، كما اقترح على الأوكرانيين اختيار زعيم جديد لهم قادر على التوصل إلى اتفاق مع موسكو لوضع حد للحرب المستمرة. بدوره رحب كبير المفاوضين الروس كيريل ديمترييف بدعوة ترامب لاختيار رئيس جديد لأوكرانيا بدلا من زيلنسكي، واصفا تصريحاته بأنها محورية وتاريخية. وقال ديمترييف إن الرئيس ترامب ينضم إلى كثيرين يرون أن أوكرانيا تحتاج إلى قيادة تركز فعلا على السلام لا على سياسة الحرب التي ينتهجها زيلنسكي على حد وصفه. من جهته أكد وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيها أن الرئيس فلاديمير زيلنسكي يستحق الدعم. وأضاف أندري سيبيها عبر منصة إكس تعليقا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تولي رئيس جديد السلطة في أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا، أن زيلنسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني وله الحق في اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن التصريحات الصادرة من الخارج تؤكد أنه يؤدي عمله على نحو جيد وفق تعبيره. أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي تضامنه الكامل مع كييف إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة لشراء الديزل من روسيا. وأفاد بيان صادر عن داونينغ ستريت بأن بورنهام أبلغ الرئيس الأوكراني خلال مكالمة هاتفية أنه يدرك أن الساعات الماضية كانت صعبة على أوكرانيا، وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وتيرة الضغط على روسيا مع مواصلة المحادثات. في المقابل أكدت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الوقت غير مناسب لتخفيف الضغوط على روسيا، وأعلنت كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد يعتزمون إقرار حزمة جديدة من العقوبات تستهدف القدرات العسكرية الروسية في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد الهجمات الروسية. وقالت كالاس إن الهجمات التي شنتها روسيا خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل أكثر من 80 أوكرانيا، مضيفة أن موسكو كثفت الهجمات الهجينة ضد دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. إلى العناوين. الطيران المدني السعودي يعلن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 309 آخرين بالهجوم الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض، وإدانات دولية للهجوم. الكرملين يقول إن بوتين نقل إلى ترامب موقف طهران بشأن تسوية محتملة للحرب الإيرانية الأمريكية بالتنسيق مع بيزكيان. ترامب يطالب بوقف الهجمات على منشآت النفط الروسية ويقول إن الوقت حان لاختيار رئيس جديد لأوكرانيا.

0: أطيب المنى في أمان الله.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: إعادة فتح الجامع الأموي الكبير في حلب بعد 13 عاماً من الإغلاق. بعد نزعها العلم الإسرائيلي في البرلمان الأوروبي، تهديد مسلح للنائبة ريما حسن. أمنية بسيطة لعروس جزائرية تتحول إلى هبة تضامنية واسعة. الجامع الأموي في سوريا. وعندما نقول الجامع الأموي يتبادر بالتأكيد إلى أذهان الكثيرين هذا الجامع الذي يوجد في أسفل الصورة والذي يعرفه الجميع في دمشق وغير دمشق، لكني سأحدثكم الآن عن جامع أموي آخر في حلب. هذا هو في أعلى الصورة، واحد من أقدم وأشهر معالم المدينة التاريخية. يعود تاريخ بنائه إلى العصر الأموي عام 716 ميلادية. عاد هذا الجامع الكبير كما يسميه أهل حلب ليفتح أبوابه بعد 13 عاما من الإغلاق إثر الدمار الذي خلفه قصف نظام الأسد خلال الثورة السورية. بالأمس عادت الحياة إلى أروقته وصدحت التكبيرات في ساحاته وسط فرحة الحلبيين الذين طالما انتظروا استعادة أحد أبرز رموز مدينتهم الدينية والحضارية.
1: أطلب من الجمع الكريم أن نقف ونكبر ثلاثا مع مساجد حلب كلها.

0: لم تكن المناسبة مجرد إعادة افتتاح مسجد، بل استعادة معلم طالما ارتبط بتاريخ حلب وذاكرة أهلها، وذلك خلال حفل حضرته شخصيات رسمية ودينية بعد استكمال المراحل الأساسية من أعمال الترميم والتأهيل. وهذه المكانة التاريخية والروحية استحضرها مفتي حلب الشيخ إبراهيم شاشو، مؤكدا أن الجامعة سيعود منارة للعلم والمتعلمين ومقصدا للعبادة كذلك بعد سنوات من الغياب والدمار.
1: نشهد اليوم عودة الروح إلى هذا المكان المبارك ليروي للأجيال حكاية مجد وحكاية صمود، وليثبت للعالم كله أن بيوت الله لا تموت، أن بيوت الله لا تموت، وأن الحق لا بد إلى أهله أن يعود. اليوم نشهد نهوض هذا الصرح المبارك، نشهد نهوض أموي حلب.
0: بين مشاهد الأمس وصور سنوات الحرب، تداول الحلبيون على منصات التواصل الاجتماعي صورا توثق حجم الدمار الذي لحق بالجامع، إلى جانب صور حديثة تظهره بعد ترميمه وافتتاحه كما نرى في هذه الصورة. أروقة كانت شاهدة على القصف والخراب عادت تستقبل الزوار، ومئذنة تاريخية انهارت خلال سنوات الثورة ارتفعت مجددا فوق حلب القديمة، فقد تعرض الجامع لأضرار واسعة خلال المعارك التي شهدتها المدينة بين عامي 2012 و2016، وخرج عن الخدمة عام 2013 بعدما طال القصف أجزاء من أروقته وقبته ومئذنته التاريخية. فماذا حدث لمنبر الجامع الأموي الكبير في حلب؟ نشاهد في هذا الفيديو.
2: أنه في 2012

0: نهاية 2012 دخل الثوار إلى حلب الشرقية، ثم دخلوا إلى المدينة القديمة وإلى الجامع الأموي الكبير، وتم التواصل مع المؤسسة الدينية الرسمية في النظام البائد ليكون المسجد خالياً من هذه الاعتداءات، لكن النظام كان أخذ الخيار العسكري، وأخذنا قرار بفك المنبر. فجاء مجموعة من الأخوة لعملية الفك، وبعد تمت عملية التغليف وعملية حتى يعني التغليف بأكثر من طبقة مناسبة، وبدأت هنا رحلة المنبر للجامع الأموي الكبير. أول محطة كانت هي تم نقله إلى المدينة الصناعية في النافذة الواحدة. حقيقة يعني تعرضنا لضغوطات شديدة جدا، وكل الأخوة اللي عملوا الله يجزيهم الخير، لأنه يعني غامروا بدم وغامروا بسمعة أيضا، إلى أن عاد الحمد لله رب العالمين المنبر إلى مكانه مع انطلاقة التحرير أنه في 2000.
1: وعلى مر القرون تعرض الجامع الأموي في حلب لحرائق وغزوات وأعمال تخريب، وأعيد بناؤه وترميمه في عصور مختلفة قبل أن يتعرض مجددا لأضرار جسيمة خلال الثورة السورية. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد تفاعل السوريين حول هذا الموضوع. نبدأ من عند من يا ترى؟ يبدو أننا نبدأ من عند محافظ حلب. يقول هنا مهندس عزام الغريب: هنا مرت أجيال من الحلبيين، وتحت قباب الجامع الأموي الكبير ارتفعت الدعوات، وظل الجامع شاهدا على تاريخ مدينة عريقة. اليوم يعود هذا المعلم الأصيل إلى مكانه في قلب المدينة. أما عبد الرحمن يقول: الجامع هو ذاكرة حلب، ومئذنته التي دمرت صارت جزءا عزيزا من ذاكرة الثورة السورية. شعر جميع أهالي المدينة يومها أن شيئا ما انكسر في نفوسهم حين هوت. وهذا محمد يقول: ذات يوم وقفوا في الجامع الأموي يظنون أن الراية التي رفعوها ستبقى، وظنوه انتصارا، ولكن دحرت الطغاة وبقيت حلب بمئذنتها وحجاراتها وأهلها. هذا عبادة يقول: إعادة افتتاح الجامع الأموي الكبير في حلب المدينة المعجزة والعصية على كل الغزاة كالعنقاء تنهض من جديد. أخيرا أبو وحيد: نتمنى أن يكون إعادة نتمنى أن يكون أو أن تكون إعادة افتتاح الجامع الأموي الكبير بحلب بداية لتخريج جيل جديد من العلماء والمثقفين لكي يفيدوا بلدهم بالعلم والمعرفة والدين. بندقية هجومية ووجه مكفهر وعلم إسرائيلي. لا أصف لكم هنا مشهدا لجندي من ساحة معركة، بل هو تهديد علني بالقتل موجه لنائبة في البرلمان الأوروبي، والسبب علم أزيل من مكانه. المقطع الذي أثار صدمة واسعة في الأوساط الفرنسية والأوروبية يظهر فيه شخص إسرائيلي فرنسي، هذا هو، يحمل سلاحا آليا وعلما إسرائيليا، موجها تهديدات صريحة ومباشرة بالانتقام من النائبة الأوروبية الفرنسية من أصل فلسطيني ريما حسن. نشاهد.
2: يا ريما، tu veux l'enlever celui-là؟ viens le chercher. franchement, tu fais ça devant les photos des victimes du 7 octobre. T'en as pas plein le cul de te foutre de la gueule des gens, de soutenir le terrorisme et d'humilier publiquement tous ceux que tu considères comme tes ennemis? Franchement, méfie-toi. Le jour où quelqu'un décidera que c'est toi qui deviendra la victime, faudra pas venir pleurer.
1: القصة خلف هذا التهديد الذي رأيناه بدأت من داخل أروقة البرلمان الأوروبي، وتحديدا خلال فعالية أقيمت لإحياء ذكرى 7 أكتوبر طوفان الأقصى، حيث أقدمت ريما حسن على نزع العلم الإسرائيلي من المكان. هذه الخطوة أثارت عاصفة من الجدل والهجوم ضدها، لكن النائبة لم تتراجع خطوة للوراء، بل خرجت لترد على منتقديها بهجوم مضاد، مصوبة سهامها نحو ما اعتبرته نفاقا مؤسسيا. تتساءل النائبة: ما هذه الازدواجية في المعايير؟ تمنعون العلم الروسي بسبب أوكرانيا، بينما تسمحون بعلم إسرائيل هنا.

0: Madame la Présidente, chers collègues, je vais rappeler de façon très calme et apaisée les faits parce que vous avez vous-même repris des éléments qui sont factuellement faux. Ce qui s'est déroulé hier, c'est que j'ai assisté à une exposition, à un événement qui est tout d'abord organisé en partenariat avec l'ambassade d'Israël. C'est un élément très important à rappeler. Dans le cadre de ce partenariat avec l'ambassade d'Israël, qui est le porte-parole finalement de l'État israélien, il y a une exposition du drapeau israélien. Personne ici n'accepterait que le drapeau russe soit exposé. Et il est tout à fait normal de s'y opposer, précisément au regard des crimes qui sont commis par la Russie. Israël, que vous le vouliez ou non, commet aujourd'hui un génocide, un crime d'apartheid qui est un crime contre l'humanité. Et on peut parfaitement, comme nous l'avons fait avec notre groupe, commémorer les victimes du 7 octobre sans s'associer à l'État israélien génocidaire. Je veux également préciser, Madame la Présidente, non, c'est un élément très important. À l'occasion de cet événement est également vendue une carte d'Israël, du Grand Israël. Merci. Et quand nous avons posé la question aux organisateurs, ils nous ont répondu que le peuple palestinien n'existait pas. Merci. Que la Palestine...
1: لمن لا يعرف ريما حسن هي محامية فرنسية من أصل فلسطيني ومن مواليد ولاجئي سوريا. وصلت إلى فرنسا وشقت طريقها حتى انتخبت عضوا في البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية اليساري. الشابة الفلسطينية الفرنسية تسبب إزعاجا كبيرا لجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في أوروبا كما يصفها رواد المنصات هناك، وهي مدافعة شرسة عن الحقوق الفلسطينية، ما جعلها هدفا دائما لحملات التشويه والتي وصلت اليوم إلى حد التهديد المسلح. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول الموضوع. نبدأ من عند من يا ترى؟ من عند توم. تهديد امرأة بالقتل بسلاح ناري، هذه هي طريقة إسرائيلية خالصة بدون أي شك. أما مي دارك فيقول: كان هذا الفيديو ليجوب وسائل الإعلام لو تجرأ مسلم يحمل العلم الفلسطيني على فعل الشيء نفسه بسلاح كلاشينكوف AK-47. أما عادل: بالنسبة للتهديد بالقتل ضد نائبة في البرلمان، ينص القانون على عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة قدرها 75,000 يورو. يمكن للفيديو أن يعد دليلا ماديا. ريما: يجب أن تتقدمي بالشكوى. سول: تخيلوا مسلم وبندقية في يده يهدد نائبة بالقتل في فرنسا. في الدقيقة ذاتها كانت ستستنفر قوات التدخل السريع للدرك، وربما يقصد والدرك، والشرطة والاستخبارات الداخلية وكل الوسائل اللازمة للقبض عليه. أخيرا، الدليل على ازدواجية المعايير هو أن هذا الشخص لن يحاسب أبدا على هذه التهديدات بالقتل ولا على مشاركته شبه المؤكدة في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. ليلة الزفاف، من أجمل الليالي على العروسين والأهل والأصدقاء، يعدون الأيام والساعات نحو تلك الليلة. يستعدون لإقامة حفل الزفاف بتجهيز الطعام والحلوى والمشروبات والموسيقى إلى آخر ما تعرفونه، وقبل ذلك كله تجهيز طبعا الاحتياجات الأساسية لبيت الزوجية. وهذا بالضبط هو حاله فتاة من إحدى قرى ولاية عين الدفلة الجزائرية. هذه هي في الخلف كما ترون، يبدو أنها منتقبة أو منتقبة بالفعل، تستعد لحفل زفافها، لكنها يتيمة فقيرة، لا أب بجوارها يسندها، ولا تمتلك شيئا من مقومات عرسها أو مؤن بيتها الجديد. قصة هذه الفتاة بدأت عندما زارها هذا الناشط الجزائري المهتم بالعمل الخيري وسألها أمام الكاميرا عما ينقصها لتجهيز عرسها، فردت بكل عفوية ولم تطلب أثاثا ولا مالا، بل طلبت بنبرة خجولة زوز دجاجات، دجاجتين فقط لتطعم ضيوفها.
2: شو ماذا خاصك يا بنتي؟
3: شو يا قشرة هذا عروسك؟
2: فلاش وقاش تعرس؟ علاش راكي طالبه؟ والعشاء كي دايره؟ ما كيش دايره عشاء؟ ما كيش تحوسي العشاء؟ شاكي محتاجه عشاء مثلا؟ شاي يجيبوا لك مثلا؟
3: شنو يقدروا عليك؟

0: اللي يقضوا عليها مثلا. مش كي باغي تي بالله
1: غير
0: زجاجات خدمه ديال العشاء. زجاجات
1: ايه خدمه
0: ديال العشاء. عشاء تاع زجاجات
1: حلال
0: هذا. وين انت ان شاء الله؟
1: الجمعه جايه ان شاء الله.
0: الجمعه اليوم شرنا اليوم
1: الخميس.
0: اليوم الخميس اول اكتوبر، يعني الجمعه الجايه تحوسي غير زجاجات باش الناس يديروا لك عشاء
1: ان شاء الله.
0: شنو نقول لك اباتي؟ جزائريين ما يسمعوا في هذا الفيديو تاعك.
2: طبعا هذا الفيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وبمجرد انتشاره تحول طلب الفتاة البسيط إلى هبة تضامنية، جاءها الجزائريون من كل مكان محملين بالأجهزة المنزلية والكثير من المواد الغذائية التي تكفي لإطعام قرية بأكملها، وليس ضيوف الفتاة فقط. لم تنتهي القصة إلى هذا الحد، بل إن الناشط الجزائري عاد لزيارة الفتاة مجددا بعد 4 أيام تقريبا من الزيارة الأولى، ولكن هذه المرة كان معه ما فاجأ به الفتاة، لتتبدل مشاعر القلق إلى الزغاريد ودموع الفرح كما سنشاهد في هذا الفيديو.
3: ما شاء الله ما شاء الله. مبروك عليك مبروك
4: عليك. ان شاء الله. ان شاء الله هذه الفاتحه بالاضافه. شوفي الشهريه نتاع بالاضافه الى الشهريه تاع اكتوبر هاي بيدي. 5 ملايين كل شهر. جيد يوم الخميس واليوم الاحد في ظرف 4 أيام تبدل كلش خالتي.
3: الحمد لله.
4: كانت تحذايا بنت يتيمه تطلب دجاجتين للعرس تاعها، اذ بي الدجاجتين تتحول لهبه تضامنيه لجزائر قاطبه.
2: الى منصات التواصل الاجتماعي بالتاكيد لنرى ردود الفعل والتعليقات حول هذه العروس الجزائريه. ماذا كتبتم في التعليقات يا ترى؟ نبدأ من عند جارزولي يقول: هذا التكافؤ المجتمعي الذي كان يقتصر سابقا على نطاق القرية أو الحي بات اليوم بفضل المنصات يكتسب بعدا وطنيا، وإن شاء الله سيستمر وتواصل في جزائرنا الحبيبة. محمد التلمساني يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، الحمد لله على طينة شعبنا الطاهرة. مجاسم: كفو أهل الجزائر والنعم في هذه النخوة، بارك الله في هكذا شعب. أخيرا سعد: ما هو شيء غريب على بلد المليون شهيد ولا على بلادنا كلها، هكذا تربينا على الشهامة والكرم والفزع. يروي المرابط الفلسطيني سعيد العمور من مسافة رياضة جنوب الخليل كيف استغل مستوطنون غيابه ليومين فقط لجني ثمار أو ثمار الزيتون ليقتحموا منزله ويعيثوا فيه خرابا ويحطموا أبوابه ونوافذه في محاولة للتضييق عليه ودفعه للرحيل.
5: أنا يوم من الأيام في زيتونات في 2025 2024 في زيتونات ثاني في مطرح ثاني فروحت خرطت بس يومين خرطت، وطبعا الكل في الدار راحوا. يوم رجعت وانهم كسرين عجبين على الدار هانم، كسرين الشبابيك البوابه هذه مكسرينها، يعني مكسرين كثير هان. وجاري هان الله يبارك فيه قال لي يعني وين رحت عني؟ قلت يا زلمه انا يومين غبت انا ما رحتش عنك. ففعلا رجعت وصلحت اللي خربوه وظليت ثابت، وهم بيحاولوا قد ما يحاولوا نهايه الامر انا ثابت وموجود. ويعني وبقول للناس كلها حتى الناس بتعجبين بقول يا عمي ليش قاعد تتأذيت؟ قلت قد ما تآذي ولا حاجة بالنسبة لأرضي، ومستحيل إن أترك أرضي. ليش رجعت؟ لأنه هذه بنتمي إلها وهي بتنتمي إلي، هذه أرضي ومستحيل إني أفرط فيها، لأنه زي ما قلت بأنه هذه جزء من عقيد.
2: رفع طلاب في جامعة ستوكهولم بالسويد العلم الفلسطيني فوق أحد مباني الحرم الجامعي تعبيراً عن تضامنهم المستمر مع أهالي قطاع غزة وتنديداً بالحرب المستمرة في القطاع.
6: طبعاً اليوم 7 أكتوبر النشطاء ينزلوا طبعاً العلم الفلسطيني من علم مبنى الجامعة جامعة ستوكهولم.

0: طلبة نشطاء في القضية الفلسطينية طلبت جامعة ستوكهولم السويد
1: ألقت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 6 سنوات قصيدة مؤثرة مرتدية الثوب التراثي وموجهة إشارة النصر خلال حفل نظم لكفالة الأيتام في قطاع غزة في مشهد جسد إصرار أطفال القطاع على الصمود رغم الفقد والظروف القاسية.
2: استمعوا إلى فقرة شعرية تلقيها الطفلة المدعى ذات 6 سنوات الطفلة ماريا حنون.
3: أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبث تحاول لا سناح لثائر أنا في القيامة

0: سترى حرمتي ويصام دمه فما لكم على ذبح اتفقتم وغاص بلحم جوعايا الحسام.
1: بعد رحلة استمرت 28 عاما، المغامر البريطاني كارل بوشبي يعود إلى وطنه سباحا عبر بحر المانش بعدما قطع 50,000 كيلومتر سيرا على الأقدام.

0: Al's home 28 years later, but he's home. It's a special day. Thanks to everybody in the world that made this possible. Al's gonna say, man, we made it.
1: ميكانيكي على المشي. مقطع فيديو متداول في نيجيريا يوثق مشهدا غير مألوف لإصلاح حافلة أثناء سيرها على الطريق.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

الطيران المدني السعودي يعلن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 309 آخرين في الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض، وإدانات دولية للهجوم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الكرملين يقول إن بوتين نقل إلى ترامب موقف طهران بشأن تسوية محتملة للحرب الإيرانية الأمريكية بالتنسيق مع بيزكيان. ترامب يطالب بوقف الهجمات على منشآت النفط الروسية، ويقول إن الوقت حان لاختيار رئيس جديد لأوكرانيا. قتل 12 شخصا وأصيب أكثر من 300 آخرين إثر الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس السبت، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية. وأوضحت الهيئة في بيان أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدة مستشفيات، وأن بينهم حالات حرجة. وقالت الهيئة إن العمل يجري لحصر الأضرار المادية، مضيفا أن هذه الحادثة تأتي في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني في السعودية.

دقيقة. أدانت عدة دول لاستهداف الحوثيين مطارات مدنية في السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ورفضها للاعتداءات التي وصفتها بانتهاك للقانون الدولي، ومشددة على حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها. حيث أعربت الحكومة اليمنية عن تضامنها الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب السعودية، معتبرة استهداف المطارات والمنشآت المدنية تصعيدا عدائيا خطيرا وانتهاكا للقواعد والقوانين الدولية. من جانبها اعتبرت الخارجية الأردنية الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما استنكرت مصر استمرار الهجمات على السعودية، مشددة على رفضها التام للممارسات التي من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. أما الخارجية القطرية فقد وصفت الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض بالانتهاك الخطير لسيادة السعودية والتهديد المباشر لأمن المنطقة، مؤكدة وقوفها مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها. بدورها أكدت الخارجية الفلسطينية تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها في جميع إجراءات حفظ أمنها. هذا وأعربت الخارجية الأمريكية عن إدانة الولايات المتحدة الشديدة للهجمات التي استهدفت السعودية في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى وفاة مواطن أمريكي في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في محافظة الخرج السعودية، وجاء ذلك عقب إعلانه عن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرق المملكة. كما قال التحالف إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. من جهة أخرى قال التحالف إن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، متعهدا بالرد بحزم على الهجوم. وهذا وأعلن الطيران المدني السعودي في وقت سابق تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض مؤقتا عقب تعرضه لاعتداء أسفر عن سقوط ضحايا. وقالت هيئة الطيران المدني إن الاعتداء يأتي في ظل استمرار ما وصفته بالاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني، موضحة أن تعليق العمليات جاء لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض بغير المقبول، مضيفا أن لواشنطن اتصالا مع الحوثيين وأنه سيجري اتصالا مع ولي العهد السعودي. من جانب آخر قال ترامب إن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا سريعا جدا بشأن إمكانية الانضمام إلى السعودية في تنفيذ ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، وأضاف أن إدارته تبحث إمكانية المشاركة في ضربات التحالف وستتخذ قرارا سريعا بشأن ذلك. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط هجمات شنها الحوثيون في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، مؤكدة مقتل العشرات منهم وإسقاط طائرة مسيرة انتحارية. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن وحدات الجيش تمكنت من كسر هجوم حوثي استهدف مواقعها في جبهة الشقب، ملحقة بالمهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري. كما أوضحت القوات الحكومية أنها تصدت لهجوم آخر في محيط مطار ذباب بالتزامن مع إسناد جوي نفذته مقاتلات التحالف، ما أسفر عن إفشال محاولة التقدم وتكبيد الحوثيين خسائر ميدانية كبيرة. يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية المسنودة بالتحالف وبين الحوثيين،
إذ شهدت الساعات الأخيرة معارك محتدمة وهجمات متبادلة في أكثر

0: من جبهة. أبرز التطورات الميدانية نتابعها عبر الخريطة التفاعلية مع الزميلة شيماء عاصم.
1: أهلا بكم. تطورات متسارعة على الأرض في اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية ما بين القوات الحكومية والحوثيين تصعيدا على عدد من الجبهات. في أبرز المستجدات، أعلن تحالف دعم الشرعية استهداف محاولة تقدم لقوات الحوثيين باتجاه مطار ذباب، وتحدثت قوات العمالقة ودرع الوطن عن تقدمها شمال المطار وتعزيز سيطرتها على المحور بما يشمل جزيرة ميون الاستراتيجية التي تبعد نحو 3 كيلومترات عن أقرب منطقة ساحلية. مطار ذباب بحسب محللين هو نقطة الاشتباك الأساسية في الساحل، وقد يشكل قاعدة انطلاق، لكن التقدم شمالا يصطدم بالسيطرة الحوثية على منطقة الوازعية التي تمثل نقطة محورية في هذه المعركة، إذ يمكن أن تؤثر نتائج الاشتباكات فيها على قدرة القوات الحكومية على توسيع نطاق سيطرتها وصولا إلى مدينة المخا ومينائها. فخلال المرحلة الأولى من العملية تمكنت القوات الحكومية من الوصول إلى مدينة ذباب والسيطرة على مطارها انطلاقا من محيط جبال كهبوب، لكنها واجهت صعوبات في مواصلة التقدم شمالا واستكمال السيطرة على الساحل، وذلك بسبب تمركز الحوثيين في منطقة الوازعية التي تقع إلى الشمال من جبال كهبوب. أيضا تشهد التطورات العسكرية كثافة في الغارات التي يشنها التحالف على نقاط عدة، حيث أعلن الحوثيون عن استهدافات في كل من صعدة وحجة، وذلك بعد استهدافات طالت عمران والجوف وصنعاء وأيضا الحديدة. هذه الاستهدافات تشمل في أغلبها مراكز للاتصالات على مستوى المحافظات، إذا ما تحدثنا تحديدا عن العاصمة صنعاء، الاستهدافات فيها شملت مناطق وأبراج اتصالات في أرحب وبلاد الروس. هناك استهدافات أيضا أعلنها الحوثيون لمناطق المضاربة ورأس العارة، وذلك في محاولة لعرقلة تقدم القوات الحكومية من لحج باتجاه محور ذباب. بالعودة إلى تعز كمحور للاشتباكات، أعلنت القوات الحكومية صدها لمحاولة تقدم لقوات الحوثيين نحو جبل صبر، حيث يسعى الحوثيون لتجديد الحصار حول مدينة تعز، بما يضع القوات الحكومية أمام تحدي لحماية خطوط الحركة والإمداد، ما قد يجبرها على تحويل جزء من جهدها العسكري بعيدا عن الساحل الغربي.
0: حذرت السلطة المحلية في محافظة تعز اليمنية من تعرض أكثر من 6 ملايين شخص للحصار جراء التصعيد العسكري الأخير بين القوات الحكومية والحوثيين في المحافظة، وأوضحت في بيان أن الحوثيين عادوا لتوسيع عدوانهم على أرياف المحافظة ومديرياتها ومناطقها الساحلية وقطع شرايين الحياة والإمداد وتعريض التجمعات السكانية والمنشآت المدنية لمخاطر الحرب. كما أفاد سكان محليون في تعز بأن المدينة تشهد أزمة وقود وانعدام لبعض السلع الأساسية جراء توقف الطريق الرابط بين محافظتي تعز وعدن بسبب استمرار المعارك. قال الكريملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب. وذكرت وكالة انترفاكس للأنباء أن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أكد أن الخطوة جاءت بالتنسيق مع الرئيس الإيراني. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها قامت بتعطيل سفينة شحن تجارية في خليج عمان بعد أن تجاهلت التحذيرات وحاولت اختراق الحصار البحري الحالي على إيران. وأوضحت القيادة المركزية على موقع إكس أن مقاتلة تابعة للجيش الأمريكي قصفت سفينة أوشن موليكا التي ترفع علم بنما بذخيرة دقيقة، ما أدى إلى تعطيل نظام دفعها بالكامل دون إلحاق ضرر بالطاقم، مضيفة أن السفينة حاولت عبور المياه الإقليمية بعد مغادرة ميناء إيراني. رفعت وزارة الدفاع الأمريكية الحصيلة الرسمية للعسكريين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم منذ بدء الحرب على إيران من 19 قتيلا إلى 21 بعد إدراج حالتي وفاة خارج العمليات القتالية. وأكد البنتاغون في بيان استمرار التزامه بتسجيل خسائر جميع العسكريين بشفافية ودقة. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن عدد القتلى العسكريين يتجاوز الحصيلة الواردة في قاعدة البيانات الرسمية العلنية التابعة للبنتاغون. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 مواطنين بقصف طائرة مسيرة في حي الرمال، واستشهاد شاب بقصف آخر استهدف تجمعا للمواطنين في حي التفاح. واستشهدت طفلة إثر إصابتها بطلق ناري من مسيرة غرب مدينة غزة، كما استشهد شاب متأثرا بإصابته أول أمس.
2: عام مضى على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة شرم الشيخ، ومنذ ذلك الحين وحتى اللحظة إسرائيل لم تلتزم ببنود هذا الاتفاق، لا زالت ترتكب المجازر، وآخرها هذه المجزرة التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين في حي الرمال غربية مدينة غزة، وأدت لاستشهاد 4 فلسطينيين جراء هذا الاستهداف. هذا المشهد الذي يتكرر في كل يوم ودون توقف. إسرائيل لم تلتزم بأي من بنود الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه في 10 أكتوبر من العام الماضي، ونحن اليوم في 10 أكتوبر من العام 2026، ولا تزال إسرائيل ترتكب المجازر وتقتل المدنيين في كل مكان. الدماء التي على حائط هذه المنزل هي دليل على الجرائم التي ترتكب، حتى الشظايا المتبقية من آثار الصاروخ الذي أطلق على هذه المجموعة من المواطنين لا زالت شاهدة على ما ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين، وهذا الخراب الذي خلفته في السيارة المجاورة لهم وأدت لإصابة من كانوا فيها واستهداف المدنيين في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بخيام النازحين. 365 يوما ولا زالت مشاهد الموت تتكرر في قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، وحتى اليوم لا زالت إسرائيل ترتكب المجازر الواحدة تلو الأخرى. تتكرر مشاهد الجنازات والوداعات في ظل استمرار الأزمات الإنسانية مع استمرار الحصار الذي يفرض على القطاع، والتنصل إسرائيل من كافة البنود التي جرى الاتفاق عليها في شرم الشيخ المصرية دون أي تحرك حقيقي من الضامنين لهذا الاتفاق أو الوسطاء. وائل الحلبي، تراتي عربي، مدينة غزة.
0: قصف الجيش الإسرائيلي 4 مبان سكنية فلسطينية شمال قطاع غزة ووسطه عقب إنذارات بإخلاء مربعات سكنية، فيما استهدفت غارة جوية أخرى أرضا زراعية في مدينة دير البلح. وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع الذكرى الثالثة لبدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر عام 2023، وفي ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. في اسطنبول خرج مئات المتظاهرين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ورفع المحتجون شعارات ضد إسرائيل.
3: نحن الآن في ميدان بايزيد في اسطنبول، الآن تنطلق مسيرة لناشطين أتراك وعدد من الجاليات المتواجدة في اسطنبول. المسيرة تهدف إلى تذكير العالم بما يجري في قطاع غزة، رغم مرور عام على اتفاق السلام الذي وقع في مصر، ما زالت عمليات القتل مستمرة والحصار للشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة. اللافتات هنا ترفع تتحدث عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، تندد أيضا بالصمت الدولي المستمر إزاء الحصار وإزاء منع تنفيذ باقي بنود هذا الاتفاق، وبأن القتل ما زال مستمرا. نتحدث عن وصول أعداد الشهداء بعد توقيع هذا الاتفاق إلى أكثر من 1000 شهيد، بالتالي هم يقولون للعالم بأن غزة ما زالت حاضرة.

0: ما زالت محاصرة وما زالت عمليات القتل مستمرة في الأراضي الفلسطينية. أحمد سعيد، ترى عربي، إسطنبول.
1: وفي شوارع لندن خرج آلاف المتظاهرين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد دولة الاحتلال.
2: على المستوى الوطني، هذه هي التظاهرة 37 في بريطانيا منذ بدء حرب الإبادة على غزة في تشرين 2 أكتوبر عام 2023. أكبرها حصلت في نوفمبر من العام 2023 وضمت أقل من 1 مليون شخص. هذه التظاهرة تكتسب أهمية خصوصا أنها تحصل في ظل الحكومة الجديدة التي يترأسها أندي بيرنم، وبعد أقل من شهر على عقوبات فرضتها الحكومة البريطانية الجديدة على إسرائيل، وتحديدا فيما يتعلق بالمستوطنات. التظاهرة التي دعت إليها حملة التضامن مع فلسطين تنطلق مما قاله وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مؤتمر حزب العمال في ليفربول الشهر الماضي، من أن المتظاهرين والمتضامنين مع فلسطين كان معهم الحق، لأن الحكومة البريطانية تأخرت في اتخاذ إجراءات رادعة ضد الحكومة الإسرائيلية التي ترتكب الإبادة. هذه التظاهرة ترفع شعارات عدة، أهمها ضرورة أن تتشدد الحكومة البريطانية في اتخاذ مزيد من التدابير، وخصوصا فرض حظر سلاح شامل على صادرات الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مجموعة من العقوبات الرادعة التي تحد من قدرة الحكومة الإسرائيلية على الانتهاكات في فلسطين المحتلة. وكذلك هذه التظاهرة وكثير من الشعارات هنا تذكر الحكومة البريطانية بأن الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني لم تبدأ في أكتوبر من العام 2023، بل هي بدأت قبل ذلك منذ الانتداب البريطاني، منذ وعد بلفور، مرورا بالنكبة عام 1948، مما يترتب على الحكومة البريطانية بشكل خاص أن تتخذ موقفا أكثر حزما. وائل حجار، تريتي عربي، لندن.
1: وفي السياق ذاته، شهدت العاصمة الإسبانية مدريد وغيرها من المدن والبلدات الإسبانية فعاليات تجمع بين الفن والثقافة والمطالب السياسية دعما لفلسطين في إطار اليوم العالمي للتحرك من أجل القضية الفلسطينية.
3: بالمسيرات والاعتصامات والفقرات الغنائية والترفيهية وغيرها أيضا من النقاشات السياسية، يشارك الإسبان اليوم هنا في مدريد بالإضافة إلى مدن إسبانية أخرى بفعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني لتسليط الضوء على معاناته، وأيضا لمطالبة الحكومة الإسبانية باتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه إسرائيل ومقاطعتها بشكل كامل، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الكلامية وتحويلها إلى أفعال حقيقية. هذه واحدة من الفعاليات التي تنظم اليوم في مدريد. هناك أيضا مسيرات أخرى في مدن مختلفة من إسبانيا، وأيضا اعتصامات في أماكن أخرى. المشاركون هنا يعطون مواقف سياسية، وأيضا يقومون بإنشاد أناشيد سياسية بحتة معروفة للتضامن مع فلسطين. هنا جماهير أيضا تشارك بهذه الفعالية وتعبر عن تضامنها ومواقفها إزاء ما يجري في قطاع غزة من أحداث، والكل هنا يطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأيضا التزام الكامل بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى محاكمة قادة إسرائيل على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
1: وفي اسكتلندا خرجت مظاهرة مؤيدة لفلسطين في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في غزة، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية موجهين اللوم لحكومة ستارمر الراحلة، واعتبروا أن موقفه من الحرب في غزة كان سببا لخسارته رئاسة الحكومة. كما رفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة ونصرة القضية الفلسطينية والحرية للفلسطينيين، مطالبين بوقف تسليح إسرائيل.

0: رأيي.
1: appearing in Glasgow High Court at the salt market and for damaging the lawn, they're being charged with terrorism. This is absolutely insane.
0: نفذ جيش الاحتلال حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، شملت عمليات اعتقال ودهم شمال طول كرم بالتزامن مع هجمات للمستوطنين شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين نفذوا جولات استفزازية في تجمع الحمى بالأغوار الشمالية، فيما قطع بعضهم التيار الكهربائي عن منطقة المرج في بلدة دير دبوان برام الله. وتزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال لعدد من القرى والبلدات في نابلس وبيت لحم ومحيط حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. قال رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين إنهم قادرون على الإسهام في إسقاط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفرض شروطهم على أي تشكيلة حكومية مقبلة، مؤكدا أنهم لن يتنازلوا عن حقوق الفلسطينيين. وأشار جبارين إلى أن توحيد الأحزاب والتوجهات المختلفة ضمن القائمة المشتركة جاء استجابة لمطالب المجتمع العربي. وتأتي تصريحات جبارين في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى صعوبة تشكيل حكومة جديدة دون دعم النواب العرب في ظل تقارب قوة المعسكرين السياسيين الرئيسيين. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القيود المفروضة على النقل الجوي مع لبنان. وقال عون إن القرار يعكس الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها. وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تنشيط حركة النقل الجوي وفتح آفاق جديدة للتعاون بين بيروت وواشنطن في مختلف المجالات. شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، معتبرا أن الوقت قد حان لتختار أوكرانيا رئيسا جديدا. وندد ترامب بالضربات التي نفذتها كييف ضد منشآت طاقة ومحروقات روسية، كما اقترح على الأوكرانيين اختيار زعيم جديد لهم قادر على التوصل إلى اتفاق مع موسكو لوضع حد للحرب المستمرة. بدوره رحب كبير المفاوضين الروس كيريل ديمترييف بدعوة ترامب لاختيار رئيس جديد لأوكرانيا بدلا من زيلنسكي، واصفا تصريحاته بأنها محورية وتاريخية. وقال ديمترييف إن الرئيس ترامب ينضم إلى كثيرين يرون أن أوكرانيا تحتاج إلى قيادة تركز فعلا على السلام لا على سياسة الحرب التي ينتهجها زيلنسكي على حد وصفه. من جهته أكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أن الرئيس فلاديمير زيلنسكي يستحق الدعم. وأضاف أندري سيبيها عبر منصة إكس تعليقا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تولي رئيس جديد السلطة في أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا، أن زيلنسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني وله الحق في اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن التصريحات الصادرة من الخارج تؤكد أنه يؤدي عمله على نحو جيد وفق تعبيره. أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي تضامنه الكامل مع كييف إثر إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن صفقة لشراء الديزل من روسيا. وأفاد بيان صادر عن داونينج ستريت بأن بورنهام أبلغ الرئيس الأوكراني خلال مكالمة هاتفية أنه يدرك أن الساعات الماضية كانت صعبة على أوكرانيا، وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وتيرة الضغط على روسيا مع مواصلة المحادثات. أعلنت الحكومة الروسية رفع الحظر المفروض جزئيا على صادرات الديزل بما يسمح بتوريد 500 ألف طن إلى الأسواق العالمية في المرحلة الأولى، وأضافت في بيان أن القرار دخل حيز التنفيذ أمس السبت، موضحة أن شركات النفط الروسية ستبدأ إبرام عقود

تصدير مع مشترين أجانب بالتنسيق مع الحكومة. من جهته أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن القرار لن يؤثر سلبا في المستهلكين داخل السوق المحلية. إلى العناوين. الطيران المدني السعودي يعلن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 309 آخرين بالهجوم الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض، وإدانات دولية للهجوم. الكرملين يقول إن بوتين نقل إلى ترامب موقف طهران بشأن تسوية محتملة للحرب الإيرانية الأمريكية بالتنسيق مع بسكيان. ترامب يطالب بوقف الهجمات على منشأة النفط الروسية ويقول إن الوقت حان لاختيار رئيس جديد لأوكرانيا. أطيب المنى في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم
3: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. هذه الأرض كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير، ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
4: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: الانتقال من وقف إطلاق النار إلى تسوية ترسخ الهدوء وفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار. فهل يكمن التعثر في تفاصيل التنفيذ أم في غياب التوافق على شكل غزة ومستقبلها السياسي؟ ومع استمرار الخلافات وتزايد المخاوف، هل يتحول الاتفاق من مسار لإنهاء الحرب إلى هدنة هشة قابلة للانفجار؟ هذه التساؤلات وغيرها أناقشها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: وعود في الهواء وجلد للضحية وتبرير للإبادة، هذا ما حمله بيان مجلس السلام الدولي بعد مرور عام على وقف إطلاق النار في غزة. بين قتل يومي وحصار مشدد ونزوح مستمر، يعيش الغزيون تفاصيل الإبادة بوجه مستتر أمام مأساة إنسانية ممتدة لم يتغير في واقعها شيء.
2: أنه مجلس السلام هذا، ما احنا ما هم شايفيننا قاعدين بنموت كل يوم 100 موتة. لا إسرائيل عامل حساب لمجلس السلام، ولا حتى الوسطاء مهتمين كتير في مجلس السلام. وإحنا قلنا هلقيت شوف قديش ألاف قدمنا في وقت بنسميه هدنة، وقف حرب، وده كله كذب.
3: يعني وقف إطلاق النار أكذوبة. قالوا لنا قبل ما يقارب سنة أنه صار وقف إطلاق النار ومجلس السلام هيستلم، وإحنا فرحنا بهذا الأمر وقلنا أنه هيستلموا يعني قوات دولية وهتنزل مجلس السلام وهينزل أبناء الشعب الفلسطيني يحكمونا من شرطة فلسطينية وغيره. فإحنا كان عندنا فرحة شديدة، لكن إحنا ما وجدناش أي شاغلة على أرض الواقع.
4: وأكثر من سنة بيوعدونا السلام والسلام وبضربوا فينا، وإحنا صرنا نخاف نمشي في الشوارع. أنا ست أمشي في الشارع خايف.
1: خطة ترامب التي حملت أمل الفلسطينيين بوقف مقتلة امتدت أكثر من 1000 يوم تحولت لستار دولي على خروقات الاتفاق اليومية في غزة ومظلة للرواية الإسرائيلية، متجاهلة تنصل إسرائيل من التزاماتها الأساسية لتثبيت وقف إطلاق النار.
5: من الواضح أن مجلس السلام لا يقوم بالمهام التي أوكلت له فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. كل ما يتعلق بالشؤون الإنسانية معطل نتيجة أن لجنة التكنوقراط لم تستلم مهامها، وكذلك مجلس السلام لا يمارس الضغط الكافي على دولة الاحتلال كي تدخل هذه اللجنة إلى غزة وتتسلم شؤون الفلسطينيين وتنفيذ ما يتعلق بالقضايا الإنسانية في هذه المرحلة.
1: هشاشة الأوضاع الميدانية وغياب الحلول السياسية أو الإغاثة الجذرية دفعت ميلادينوف الممثل السامي والمندوبة التنفيذية لإدارة مجلس السلام في قطاع غزة إلى التحذير أمام مجلس الأمن الدولي من الوصول إلى نقطة لا عودة للجميع في حال انهار اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل. استياء واسع وتشكيك فلسطيني في جدوى مجلس السلام ومساعيها بعد عام على اتفاق لم يغير شيئا على الأرض ولم يلزم إسرائيل بوقف الإبادة والحصار، وسط وعود بالإغاثة والإعمار ما زالت حبيسة الأدراج. ربا العجرمي، 3 عربي، قطاع غزة.
0: أفتح النقاش وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، كما أرحب أيضا بالخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ خليل الحلو. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معك دكتور محمود الرنتيسي، عام مضى على هذا الاتفاق، الهدف الأساسي من هذا الاتفاق كان هو وقف العمليات العسكرية الأساسية الواسعة لإسرائيل، ربما نجح ولو قليلا في إدخال نسب من المساعدات إلى قطاع غزة أفضل من ما كان قبل هذا الاتفاق، ولكن كان من المفترض أن يحسم عدة ملفات أهمها كما قال الاتفاق: نزع سلاح حماس، الانسحاب الإسرائيلي، إدارة القطاع، قوة الاستقرار الدولية، وإعادة الإعمار. لم ينجح في كل هذه النقاط، ما الأسباب؟
6: نعم، بداية تحية طيبة لك وضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. الاتفاق جاء من أجل وقف الحرب ومن أجل ترتيبات ما بعد الحرب.
0: نعم.
6: وللأسف الاحتلال الإسرائيلي هو الفاعل الأساسي في التعثر للانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق. لماذا؟ لأن الاحتلال الإسرائيلي يريد استمرار هذه المأساة في قطاع غزة واستغلال وقف إطلاق النار وهذا التفاهم من أجل إدامة الوضع الكارثي، لأن نتنياهو

0: يريد إطالة أمد الحرب وإطالة الوضع الحالي للفلسطينيين في غزة. المقاومة الفلسطينية من جانبها التزمت بما عليها من هذا الاتفاق، قامت بتسليم الأسرى، أوقفت العمليات القتالية، سلمت الحكومة إلى لجنة إدارية وفق يعني الترتيب الذي جاء به مجلس السلام والرئيس ترامب وقدمه الوسطاء أمام الجميع. وبالتالي الأمر لم يكن فقط حول نزع السلاح، بل كان يشمل انسحابا إسرائيليا من قطاع غزة على مراحل، شمل فتح المعابر، شمل البدء بإعادة الإعمار، كل هذا إدخال المساعدات، كل هذه الأمور لم تلتزم بها إسرائيل، بل على العكس نجد أنه الاحتلال الإسرائيلي وسع مساحة سيطرته على غزة من 50% إلى 64%. إدخال المساعدات نتحدث عن فقط 30% من المساعدات يدخل، وجزء منها أصلا يعني هي شاحنات تجارية وليست مساعدات، جزء كبير منها. وبالتالي حتى في هذا الجانب فتح المعابر، المعابر الآن مغلقة لا يتحرك أحد، فتحت في وقت قليل، كان من المفترض أن في المرحلة الأولى أن يخرج 150 مواطن للعلاج من الجرحى، لم يسمح بدخول المواد الثقيلة. اليوم يتحدثون عن فتح آفاق مرة أخرى، حاول الوسطاء، حاول كوشنر، حاول ميلادينوف، ولكن من الواضح أن قرار بيد نتنياهو لا يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية لأسباب داخلية عنده ولأسباب تتعلق برؤية إسرائيل بعد 7 أكتوبر لقطاع غزة.
1: سنعود لما هي الأسباب ولمن يملك القرار الفعلي في إدارة هذه الملفات، ولكن ذكرت نقطة مهمة دكتور محمود الرنتيسي وهي دلالات التوسع العسكري الآن الذي انتقل من 50 إلى 64 أو ربما من 53 إلى ثلثي قطاع غزة. هذا السؤال أتوجه به للأستاذ خليل الحلو، ما دلالة ذلك عسكريا؟ قبل الاتفاق كانت السيطرة الإسرائيلية قرابة 50 إلى 53% وهذا حسب وكالة رويترز، وانتقلت السيطرة الإسرائيلية الآن إلى أكثر من ثلثي القطاع وربما أكثر من 65%، ما الذي تريده إسرائيل من ذلك؟
2: نعم، أولا مساء الخير لحضرتك وللدكتور رنتيسي وللمشاهدين. ليس هناك تفسير عسكري واضح لهذا الأمر، يعني عسكريا غزة قطاع صغير جدا، يعني وعندما نتحدث عن ثلثين أو 54% لا فارق من الناحية العسكرية، وهذا لا يعطي يعني تفوق أو لا يعطي أرجحية للإسرائيليين، فهم يمتلكون التفوق العسكري أساسا. بس أعتقد أن هذا الأمر يتعلق بالأمن أولا، ويتعلق بالضغط على الفلسطينيين ثانيا، ويتعلق بالضغط على الولايات المتحدة، ويتعلق بأيضا إذا اضطروا لتنازلات يتنازلون عما حققوه إضافة إلى الأربعة وخمسين.
1: يعني الهدف هو ورقة تفاوض إضافية،
2: هو ورقة تفاوض إضافية، لأن أساسا لهم السيطرة السيبرانية، ومنذ وقف إطلاق النار حتى الآن سقط 1400 قتيل في غزة ولم يتوقف إطلاق النار يوما واحدا. طبعا عدد الإصابات كان أكبر بكثير خلال العمليات العسكرية الكبرى قبل وقف إطلاق النار، والرئيس ترامب أراد أن يضغط بقوة لوقف إطلاق النار لأسباب كثيرة لا تتعلق فقط بغزة. هو يريد أولا إعطاء شيء ما لحلفائه العرب، يعني المملكة العربية السعودية بشكل أساسي، التي تشترط بشكل واضح وتام وكامل أنه إذا لم يعطى للفلسطينيين الدولة بكامل مواصفاتها لن يكون هناك تطبيع سعودي إسرائيلي. هذا واضح تماما، واستطاعت المملكة العربية السعودية أن تجمع أكثر من 50 دولة إسلامية مرتين في سنة واحدة، وفرضت نفسها يعني كزعامة أساسية في العالم الإسلامي العربي وغير العربي. يعني هذا الوقف إطلاق النار الذي فرض من هذه الزاوية، وأيضا هناك الزاوية الإنسانية التي يعني التي تؤثر على الداخل الأمريكي وتؤثر على الأمن القومي الأمريكي. عندما ترى تظاهرات في الولايات المتحدة ضد إسرائيل بسبب الأعمال التي تقوم بها في غزة والتي هي مخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني وغيره، هذا أمر يتعلق بالأمن القومي في الولايات المتحدة، لا يتعلق بأمن إطلاق النار أو غيره، إنما يؤثر على رأي عام أمريكي يمكن أن يغير الأمور. فإذا لهذه الأسباب فرض وقف إطلاق النار، ولكن محدودية وقف إطلاق النار تقف عندما إسرائيل تقول أن هذا يتعلق بأمنها والولايات المتحدة لا تستطيع أن تفرض شيئا. يجب بس

0: كلمة واحدة. يجب أن لا ننسى أمر مهم جدا، أن إسرائيل والولايات المتحدة هناك تحالف استراتيجي بين الطرفين. وعندما نقول تحالف استراتيجي بين الطرفين، لا يمكن لأي طرف أن يقوم بشيء يضر بالآخر. إسرائيل لو استمرت بعملياتها في غزة وطردت المليونين فلسطيني من هناك، هذا يضر كثيرا بالأمن القومي الأمريكي، لذلك توقفت. ولكن توقفت أين؟ توقفت في مكان يجعل الحياة غير قابلة في غزة،
1: وبنفس الوقت انتقل
0: إرضاء الولايات.
1: أستاذ خليل الحلو بهذه النقطة إلى دكتور محمود الرنتيسي، وهي توقف هذا الاتفاق والعتب الذي توقف في هذا الاتفاق. صحيح أن هنالك كما قال أستاذ خليل الحلو اتفاق استراتيجي سياسي ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ربما سنضعه ونحلله، خصوصا أن الولايات المتحدة هي من وضعت شروط هذا الاتفاق الذي لم ينفذ منه شيء حتى الآن. ولكن الانتقال من مسألة أو محاولة تنفيذ هذا الاتفاق وبنود هذا الاتفاق إلى محاولة كل طرف أن يضع أوراق تفاوض أكثر من الآخر، أن ينافس على أوراق التفاوض، تحدثوا عن ماذا فعلت السعودية الآن للوقوف بجانب البنود المتفق عليها، ولكن لا تنفيذ حتى الآن، وهناك منافسة في فرض أوراق التفاوض ما بين الطرفين. كيف يمكن فهم ذلك؟
2: نعم، أولا أبدأ من حيث انتهى سيادة العميد واتفق معه في موضوع التحالف ما بين الولايات المتحدة. نحن في أغسطس الماضي كان هناك زيارة لكوشنر، التقى فيها في مدينة العلمين في مصر مع الفصائل الفلسطينية وحركة حماس، وأكد لهم أنه قادم برسالة من الرئيس ترامب ليضغط على نتنياهو للمضي للانتقال نحو المرحلة الثانية، خاصة أن حماس وافقت على خطة البنود 15 التي قدمها ميلودينوف، والتي تشمل فيها تنازلا كبيرا في موضوع تسليم السلاح،
1: وهي مش راح يتوقف فيها الاتفاق
2: بالضبط. ولكن الذي رأيناه على أرض الواقع أن عندما التقى كوشنر بنتنياهو كان هناك تفهم للموقف الإسرائيلي أكثر من اللازم، بل أن على الواقع الميداني عدد الاغتيالات للمنتسبين للمقاومة الفلسطينية والمدنيين في قطاع غزة في ظل وقف إطلاق النار بعد زيارة كوشنر ازداد. يعني عندنا في شهر فقط الشهر الماضي، يعني منذ زيارة كوشنر، أكثر من 80 شهيد تم اغتيالهم سواء بقصف موضع أو غير ذلك. وبالتالي نقطة المهمة هنا وجوهر الحديث ليس الحراك الذي تقوم به الدول العربية أو الوسطاء. اليوم الوسطاء تقريبا بشكل يعني يصل إلى التطابق، متبنين لموقف الفصائل الفلسطينية، ويقولون أن الفصائل الفلسطينية أدت الذي عليها في هذا الجانب من الاتفاق، ولكن لا يوجد ضغط حقيقي أو لا هذا التعاطف وهذا التأييد لموقف المقاومة لم يتم تحويله إلى ضغط، أدوات ضغط على الاحتلال الإسرائيلي، ولا أدوات لإيقاف تغوله على قطاع غزة، ولا أدوات لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق وإدخال المساعدات وإدخال المعدات الثقيلة لإخراج أكثر من 10,000 جثة لشهداء تحت الأنقاض. الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال بالرغم من وجود بعض يعني التصريحات التي تحاول أن تظهر أن الولايات المتحدة، سمعنا في التقرير شهادات المواطنين الآن من غزة، الكل يتحدث أنه لا يوجد وقف إطلاق نار، هناك حرب تم تخفيف عدد الشهداء من معدل 90 شهيد يوميا إلى 5 إلى 6 شهداء يوميا، عدد الجرحى مستمر، هدم البيوت كل يوم، قصف، حرق خيام. اليوم حصل في بني سهيلة طائرة كواد كابتر مسيرة حرقت أكثر من 20 خيمة.
1: التساؤل دكتور رنتيسي، هل عدم تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق سببه عدم تنفيذ بنود المرحلة الأولى، أم أن هنالك أسباب أخرى أدت إلى عدم تنفيذ المرحلة الثانية؟ يعني تم القفز من المرحلة الأولى إلى الثانية دون تنفيذ المرحلة الأولى.
2: نعم، هو الفكرة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن ينفذ شيء، يريد فقط، هو ذهب إلى الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، هو لم يحقق كل أي من أهدافه في قطاع غزة بالمناسبة، الأهداف السياسية، وبالتالي حتى فكرة وجود حكومة تكنوقراط فلسطينية محلية هو يرفضها، وحتى الآن لم يسمح بدخولها، وعدم سماحه بالشروط المرحلة الأولى، هو لا يريد الوصول إلى الاتفاق، هو يريد أن يصل إلى الانتخابات الداخلية عنده ويكمل الحرب. وإذا ربما سيادة العميد أكثر متابعة مني للبعد العسكري، هناك زيارة للجبهات من رئيس الأركان الإسرائيلي قبل أسابيع وأيام قليلة، وزير الدفاع يتحدثون عن نيتهم للهجوم على غزة مرة أخرى، لا يتحدثون عن الاستمرار في وقف إطلاق النار، بل الهش والذي لا نعتبر وقف إطلاق النار في ظل هذا العدد من الشهداء والجرحى والانتهاكات، ولكن هم يتحدثون مرة أخرى عن احتلال كامل لقطاع غزة. ومن دينوف كما ذكرت في بداية حديثك وبداية البرنامج هو يتحدث عن ثلاث سيناريوهات، إما احتلال كامل لقطاع غزة، وإما استمرار الواقع الحالي، أو التزام بتنفيذ الاتفاق. إسرائيل الآن لا تريد الالتزام بالاتفاق، وهي أمام سيناريوهين: إدامة الوضع الحالي اللي جعلت قطاع غزة مكان غير صالح للعيش، تريد إطالة هذه المدة لفرض خيارات على الفلسطينيين.
1: والهدف الأساسي هو كما قال دكتور رنتيسي أن إسرائيل ترغب في قضم مساحات أكبر من قطاع غزة، وربما احتلال كامل لقطاع غزة. ولكن كيف يمكن تحليل المجريات العسكرية دكتور سعادة العميد خليل الحلو، خصوصا فيما يتعلق بذريعة إسرائيل التي تتحدث فيها عن تسليح حركة حماس أو إعادة تسليح حركة حماس؟ يعني إسرائيل تتحدث عن إعادة بناء حماس لقدراتها العسكرية بينما تنفي حماس ذلك، كيف يمكن التحقق من ذلك؟
0: يجب أن أضيء على بعدين على الأقل، إذا مش ثلاثة. حماس البعد العقائدي واضح تماما بأنها ابتعدت عنه واعتمدت البراغماتية عندما قبلت بالاتفاق، وعندما سلمت الأسرى بآخر أسير 13 تشرين الأول 2025، وعندما رضيت بتسليم السلاح بالكامل، وعندما رضيت بفك يعني الحكومة، حكومة حماس لم تعد موجودة، وقبلت بكل الشروط التي تفضل بها الدكتور نتيسي. عندما نرى البعد العقائدي نرى أن هناك تناقض، هذا يعني أن قيادات حماس انتقلت إلى البراغماتية السياسية، وهذا أمر أكيد أزعج إسرائيل، لأنه عدم بقاء حماس في البعد العقائدي يريح الإسرائيليين أنه يريدون أن الإبادة ونحن نبادلهم بالمثل،
1: وهي كسر لذريعة إسرائيل.
0: هذه ورقة كانت قوية جدا. هلأ الذي حصل هنا يعني من بعد يعني سؤال حضرتك، ماذا تريد إسرائيل؟ السؤال يجب أن يكون ماذا تريد الحكومة الحالية في إسرائيل، وماذا يعني ونحن في فترة انتخابات، على بعد أيام من الانتخابات. يعني الرأي العام الإسرائيلي مع الأسف وفقا لآخر إحصاء قرأته في الهاريتس منذ ربما شهرين يقول أن أكثر من ثلثين الإسرائيليين لا يريدون دولة فلسطينية، دولة يعني دولة بكامل مواصفاتها، بينما الاتفاق يقول أنه يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية واحدة في غزة وفي الضفة الغربية، والباقي التفاصيل على الفلسطينيين أن يحلوها. هذا لا يريده الجمهور الإسرائيلي، لذلك الطرفان المتنافسان في الانتخابات يذهبان بعيدا في المواقف. وطبعا يعني الجماعات اللي مثل بن كفير وسموتريتش وأمثالهم صريحين جدا بالتطرف، والهدف هو تجميع أصوات. ولا أريد أن أذهب بالتحليل بعيدا بموضوع الانتخابات، يعني يبدو أن لن يحصل، لا نتنياهو سيحصل على ما يريد من أكترية ولا جادي أيزنكوت، لذلك المزايدة تأتي على حساب الفلسطينيين بالدرجة الأولى، وعلى حسابات عناصر أخرى في المنطقة. لذلك جواب على سؤال حضرتك، ماذا تريد إسرائيل؟ بالبعد العقائدي يريدون كل الأراضي الفلسطينية، الضفة والغزة واللي بدك، إنما هذه التمنيات بعيدة جدا عن الواقع. وأعتقد أنه إذا عادت حكومة براغماتية إسرائيلية، لأن بالسابق كان فيه وانسحبوا من غزة لها السبب، دخلوا باتفاقات أصله لها السبب، كان في فريق سلام عند الإسرائيليين، كان في فريق سلام عند الفلسطينيين، تم القضاء على الفريقين هون وهون.
1: نعم، وهناك تساؤل مهم جدا دكتور رنتيسي، ما الذي يعنيه سياسيا للداخل الإسرائيلي أن تتحول حماس من العقائدية إلى البراغماتية السياسية في هذا التوقيت؟
2: شوف، هو الإسرائيليين ليس فقط حماس، هم نظرتهم العدائية والإقصائية بل والإفنائية هي تجاه الشعب الفلسطيني كله. اليوم حماس هي قدمت كل ما طلب منها على المستوى السياسي، بغض النظر عن التفسير لدوافع ذلك عقائدية أو براغماتية، ولكن هي في لحظة معينة كسرت أجندة نتنياهو، وحتى في لحظة معينة كان الأمريكي اقتنع بالموقف في اللقاءات التي حصلت بين أدم بولر وكوشنر وويتكوف مع قيادة حماس. أيضا هم ربما تفاجأوا بهذه المرونة السياسية التي أبدتها حماس في، وبالمناسبة هذه ليست أول مرة، في عهد بايدن حماس وافقت على وقف إطلاق نار، ونتنياهو رفض هذا يعني القبول من حركة حماس. ومرة أخرى اليوم الإسرائيلي هو يريد تهجير الفلسطيني وإخراجه من هذه الديموغرافيا، يحدث في مخيم قلنديا في القدس، يحدث في مخيمات طول كرم وجنين في الضفة الغربية، وهذا التمدد في داخل قطاع غزة.

0: غزة، ولكن للأسف الأمريكي لا يزال يوفر الغطاء للسلوك الإسرائيلي. يعني هو أعتقد هناك شبه توافق على أنه الفاعل الوحيد اليوم في العالم الذي يستطيع أن يضغط على الإسرائيلي هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية. لا تفعل الإدارة الأمريكية، لا تقوم بممارسة الضغط الكافي على نتنياهو على الأقل لإيقاف هذه الاغتيالات وإيقاف الانتهاكات لوقف إطلاق النار التي تحدث أمام العالم أجمع وبشكل يعني فج. هو قلل عدد الضحايا في هذه الحرب، ولكن الحرب مستمرة. بالفكرة ليست متعلقة بالعدد، اليوم كل إنسان فلسطيني في خيمة ينتظر الموت. يعني اليوم فكرة البقاء وفكرة الوجود، القلق الوجودي موجود لدى كل سكان غزة، لدى أطفال غزة ونساء غزة. وبالتالي فكرة إعادة الإعمار اليوم، حتى كوشنر فشل، كان يتحدث عن خطة يعني إعمار قطاع غزة يحتاج إلى حسب التقديرات يعني 70 مليار دولار. كوشنر جاء بخطة هذا الأسبوع الماضي، نشرت عنها صحيفة الإيكونوميست، هي يقول أنه يحتاج إلى جمع 2.4 مليار دولار لخطة لإعادة إعمار غزة. عندما تنظر في التفاصيل تجد أنها لخدمة أمن إسرائيل، لقوة الاستقرار، لهدم الأنفاق، لبنية أمنية، لنزع السلاح، لدفع 20 مليون دولار لمن يريد أن يسلم سلاح، ولا يتحدث عن بنية صحية ولا بنية تحتية ولا إعادة إعمار كرفانات بدل الخيام.
1: والأهم أيضا دكتور أنتيس أنه لا يوجد إلى الآن أرضية مستقرة يمكن أن يبنى عليها إلى الوصول إلى نقطة إعادة الإعمار التي تم ذكرها في الاتفاق. وهذا أوجه لك هذا السؤال أستاذ خليل، يعني نزع سلاح حماس، الانسحاب الإسرائيلي لم يتحقق منه شيء حتى الآن، حتى مع براغماتية حماس. قبل الوصول إلى إعادة الإعمار هنالك مسألة إدارة قطاع غزة وقوة الاستقرار الدولية، وهذا ما أريد أن أسألك عنه الآن. يعني قوة الاستقرار الدولية لا يوجد إطار ميداني لها، لا يوجد إطار زمني لها، كيف توضع النقاط من دون إطار، من دون خطة للتنفيذ وإطار لتنفيذها؟
2: قبل ذلك يعني الاتفاق، ما بدي زايد على الدكتور رنتيسي، بيعرفوا أحسن مني. في الاتفاق هناك قوة أخرى يتم نسيانها، في 6000 جندي شرطي فلسطيني يتم تدريبهم بمصر بإشراف المخابرات المصرية يلي على علاقة بإسرائيل. طيب، لا يريد الإسرائيليون إلا أن يعرفوا اسميا من هم وجميع التفاصيل، ويريدون أن يكون لهم الكلمة الفصل في نشر هؤلاء. طيب ما هو هؤلاء جزء كبير من الحل، يعني هؤلاء مقبولون من سكان غزة، مقبولون يعني، والإدارة المصرية أكيد يعني لها تأثير كبير عليهم، وهناك اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل. لا يتم تفعيل كل ذلك، هذه مشكلة كبرى. قبل أن نتحدث عن قوة الاستقرار الدولية لنتحدث عن هؤلاء الذين هم جاهزون يعني، ولكن في منع على نشرهم. بالنسبة لقوة الاستقرار الدولية، الدول التي تريد المشاركة كلهم يريدون السلام في غزة، وكلهم يريدون أن أعمار غزة وجعلها أكابولكو المنطقة وكل ما كل كل ما إلى ذلك. ولكن ليس هناك، وأنا أقول ذلك بمنتهى الموضوعية، لا أعتقد أن هناك دولة واحدة يعني ترغب في إرسال شرطي واحد أو جندي واحد إلى غزة وأن يكون هناك وأن يكون طرف في الاشتباكات، لأنهم يعتقدون، وأنا أذكر يعني وأنا هنا أكرر ما قرأته عن هذه الدول، يقولون لا نريد أن نصبح طرف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فإذا مسألة الكتابة الأوراق وكتابة الاتفاقيات ليس أسهل منها، ولكن عند التطبيق بالوضع المعقد الذين نحن فيه وبغياب كتب دولية، كنت عم تتحدث دكتور أنه أمريكا لا تضع ضغط كافي على إسرائيل. صحيح أن الولايات المتحدة اليوم هي القوة العظمى في العالم، لا أريد أن أقول الوحيدة، ولكن العالم اليوم من الناحية العملية صحيح هناك قوى عظمى، ولكن متعدد الأقطاب، وكل واحد منهم له أو أفضليته. يعني اليوم العداوة بين الولايات المتحدة والصين أصبحت شبه معدومة، عايزين بعضهم. إسرائيل والولايات المتحدة محدودية الضغط الأمريكي على إسرائيل تقف عند مصلحة أمريكا، وهذا شيء طبيعي لا يجب أن نستغرب ذلك. مع الأسف الكلام الذي أقوله هو ليس كلام متفائل، مع الأسف.
1: نعم، ونضيف إلى ذلك يعني باختصار شديد دكتور رنتيسي، السؤال فيما ذكرته أنت، مسألة إعادة الإعمار ليس فقط كم يحتاج القطاع من مال، بل من يملك

0: إدخال البناء والمعدات، ومن يضمن ألا تستخدم هذه القيود لتأجيل الإعمار بلا نهاية أيضا في 30 ثانية إذا سمحت؟
1: نحن لا نتحدث عن إعمار حقيقي، هو مجرد يعني محاولات لتحسين الوضع بشكل نسبي، وللأسف الخطط تخدم أمن إسرائيل أكثر ما تخدم الشعب الفلسطيني. أقول يعني متفق مع سيادة العميد في الواقع المتشائم، أنه تحديدا في ظل بقاء نتنياهو حتى الانتخابات الإسرائيلية وحتى تسليمه إذا لم يفز،
0: هو يشكل ضغطا إضافيا،
1: هو سيظل يعني يعمل على إدامة الوضع الحالي في قطاع غزة، ولم يكن هناك تغيير نهب إلى مرحلة ثانية أو تحسين للوضع.
0: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، كما أشكر أيضا الخبير العسكري والاستراتيجية العميد الأستاذ خليل الحيلة، شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمان. شكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول، في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الأحبة. من منا لا يتمنى أن يحظى بنوم عميق وهادئ، لكن في اليابان النوم لم يعد مجرد حاجة للراحة، بل أصبح منافسة وجائزة أيضاً. نحو 14 ألف دولار تنتظر الفائز في مسابقة غريبة يتنافس فيها المشاركون على النوم الأسرع والأعمق والأفضل. فهل يمكن أن يصبح النوم موهبة تستحق كل هذه الأموال؟ ستجدون الإجابة في فقرتنا الأولى من يني صباح لهذا اليوم، وتتابعون معنا أيضاً. التجويع سلاح فتاك تستخدمه إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة. كتاب اربح بصدق لعلاء خميس يحدد أخلاقيات التاجر في التعامل مع المستهلك. كما تتابعون أيضاً،

الفنان التركي رمضان كيفراك يتغنى بحب النبي صلى الله عليه وسلم باللغتين التركية والعربية.

0: أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. جرت العادة أعزائي المشاهدين أن يتنافس الأفراد والجماعات في المسابقات الفنية أو الرياضية أو التعليمية وكذلك الثقافية والفكرية، ولكن هل تخيلتم في يوم من الأيام أن تجرى مسابقة كبيرة من أجل النوم العميق وبمقابل مادي كبير؟ الخيال أصبح اليوم واقعاً، وهيا بنا نذهب في رحلتنا الصباحية إلى كوكب اليابان كما يطلقون عليها، وتحديداً إلى مدينة طوكيو، حيث أعلنت شركة متخصصة في صناعة مراتب الأسرة عن مسابقة حملت اسم مات رايس، شارك فيها أشخاص يطلقون على أنفسهم لقب محترفي النوم بمقابل مادي يصل إلى 2,000,000 ين ياباني. كما ترون معي أيها الأحبة على الشاشة، هذا هو المكان المخصص لإجراء المسابقة، وتلك هي الأسرة التي سينامون عليها، كما أنه سيضعون أجهزة مراقبة فوق رؤوسهم لقياس 3 عوامل: عمق وجودة النوم والوقت المستغرق للنوم واستقرار النوم طوال فترة المنافسة. ومع إعلان موعد انطلاق المسابقة بدأ الجميع في النوم والاسترخاء حتى وصلوا إلى درجة النوم العميق، وهناك من أحضر بعض الأغراض الشخصية التي تشجعه على النوم مثل الدمى والألعاب. ربما تتساءلون الآن مشاهدينا الأحبة عن هدف المسابقة. الهدف بحسب الشركة المنظمة هو لفت النظر إلى أهمية جودة النوم على صحة الأفراد، خصوصا في بلد مثل اليابان التي تصنف بأنها دولة منخفضة التصنيف في جودة وساعات النوم. حتى لا أطيل عليكم أيها الأحبة، المتسابقون ناموا واسترخوا لمدة 90 دقيقة. دعونا نرى ماذا قالوا بعد هذه المسابقة.
1: Wow, it was over in an instant. I almost wish I could have slept a little longer. Amazing, that was a good sleep. Wow, it was a happy competition.
2: I wanted to live on my own, so I think I'll use the money for the moving costs. And I also want a bed like a princess's, so I think I'll buy that bed.
0: رواد منصات التواصل الاجتماعي لا سيما اليابانيون تفاعلوا بشكل واسع مع المسابقة، ونقرأ بعض التعليقات، حيث قالت صاحبة هذا الحساب: لا أستطيع فعل ذلك لأنني لا أنام لمدة 3 أو 4 ليالي، ثم أنام ساعتين فقط ثم أستيقظ مجددا، كما أنني أستيقظ بسرعة عند سماع أي ضوضاء، هكذا تقول. وتساءل آخر: أين تلك المسابقة؟ يمكنني التوقيع والمشاركة، فأنا أستطيع النوم لمدة 18 ساعة متواصلة، هكذا يقول. وقال صاحب هذا الحساب مازحا: كنت سأكون فائزا في تلك المسابقة لو شاركت فيها حينما أكون مرهقا.

في الحروب أيها الأحبة، وللأسف لا تقتصر الأسلحة على الصواريخ والبنادق، فهناك سلاح لا يقل فتكا عنها، سلاح التجويع، سلاح لا يسمع دويه ولكن ضحاياه يتجرعون مرارته جوعا وعطشا. وعلى مر التاريخ استخدم التجويع وسيلة لإخضاع الشعوب، وكان حاضرا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث قيد الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية، ليضاف الجوع إلى مآسي القتل والتهجير والدمار.

0: حرم سكان غزة أبسط حقوقهم، الحق في الغذاء والحق في الحياة. تابعوا معي هذا التقرير ثم نعود.
1: سنوات عديدة مضت منذ اتخاذ مجلس الأمن الدولي عام 2018 قراراً يدين استخدام سياسة التجويع ضد المدنيين في الحروب والصراعات، ويدين منع إيصال المساعدات الإنسانية إليهم أو حرمانهم من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة. لكن ما يجري على أرض الواقع يخالف ذلك تماماً، فقوات الاحتلال الإسرائيلية جعلت التجويع سلاحاً تشهره في وجه أصحاب الأرض لتقتل جوعاً من نجا من حمام قذائفها المدفعية أو قصف طائراتها. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بعد عملية طوفان الأقصى، قصف الاحتلال عمداً مئات المخابز ومخازن الدقيق، وجرف أكثر من 22% من إجمالي الأراضي الزراعية. لم تكتفي إسرائيل بذلك، بل دمر جيشها قرابة 70% من أسطول الصيد البحري، وقصفت طائراتها مزارع الدجاج والمواشي وخزانات المياه، ليبلغ الجوع في القطاع مستويات لم يرى العالم مثيلاً لها. سياسة التجويع التي بلغت أوجها خلال العدوان ما هي إلا استمرار لنهج كان متبعاً قبله، فمنذ حصار غزة عام 2007 حددت حكومة الاحتلال عدد السعرات الحرارية المسموح بها للفلسطينيين بـ 2279 سعرة، تتحكم بها من خلال عدد الشاحنات المسموح لها بدخول القطاع، كمية تضمن بقاء الفرد على قيد الحياة ولكن على حافة جوع دائم. أرقام خطيرة كشف عنها مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المعني بقياس مستوى انعدام الأمن الغذائي استناداً إلى المعايير الدولية. أشارت تقديرات هذا المقياس للفترة الممتدة بين ديسمبر 2023 ويناير 2024 إلى أن جميع سكان غزة دون استثناء، أي أكثر من 2 مليون نسمة، يعانون مستويات متفاوتة من انعدام الأمن الغذائي. يتجلى حجم كارثة أهل القطاع إذا عرفنا أنهم باتوا يمثلون 80% من مجموع جياع العالم، نسبة لم تسجل قط منذ بدأ هذا التصنيف عمله قبل 20 عاماً. الأدهى من ذلك أن العالم لم يشهد منذ الحرب العالمية الثانية مجاعة كهذه انتشرت بهذه السرعة في منطقة ما وشملت كامل سكانها المدنيين. استخدام سلاح التجويع ليس حكراً على إسرائيل، بل سبقتها إليه دول كبرى، فخلال الحرب الأهلية الأمريكية عمد جنود الاتحاد إلى تجويع أعدائهم مسلحين كانوا أو غير مسلحين، وفي الحرب العالمية الثانية وضعت ألمانيا النازية خطة أسمتها خطة الجوع، هدفها تجويع نحو 20 مليون شخص في أراضي الاتحاد السوفيتي، لكن هزيمتها حالت دون تطبيق تلك الخطة. ومع ذلك قتل النازيون مئات الآلاف جوعاً في أثناء حصارهم مدينة لينينغراد بين عامي 1941 و1944، ليكون المدنيون عبر التاريخ أكبر خاسر في الصراعات والحروب.
0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في الشؤون الفلسطينية يونس أبو جراد. أهلا وسهلا أستاذ يونس في برنامج يعني صباح.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
0: سنتحدث عن هذا السلاح الفتاك الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى ومسمع العالم، هو سلاح التجويع. بداية، كيف تصف المأساة الإنسانية التي كان وما زال يعيشها أهل غزة؟
2: بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة والتطرق إلى هذا الموضوع المهم، حيث يستمر العدوان بأشكاله المختلفة ومنها سلاح التجويع، وأشكر لكم حسن الاختيار لهذا الموضوع والتسمية الصحيحة الحقيقية أنه سلاح للتجويع وليس مجرد إجراءات كما يسميها الاحتلال الصهيوني. المأساة أكبر من أن توصف في الحقيقة، وقد نقل جزء صغير منها على مدار الثلاث سنوات الماضية، لكنها داخل قطاع غزة أعمق بكثير، لأنها تمس كل تفاصيل الحياة. يعني لم يعد هناك في قطاع غزة أي شريحة مجتمعية من أبناء شعبنا الفلسطيني إلا وقد ضرب في الصميم بسبب هذه السياسات العدوانية وبسبب الحرب الفعلية على أرض الواقع.
0: حتى الرضاع يعني، حتى حليب الأطفال
2: بالتأكيد غير موجود. بالتأكيد بالمناسبة حتى لا نستبق

0: الحدث، لكن ما سجل من أعداد الوفيات بسبب الجوع تحديدا فاق 500 شهيد في هذه الحرب، من بينهم 153 طفلا، بالإضافة إلى أكثر من 2000 شهيد قتلوا بسبب سعيهم للحصول على بعض المساعدات. كما كنا نرى أثناء الحرب كانوا يذهبون إلى النقاط التي توزع فيها المساعدات من دقيق وما إلى ذلك، فكانت تطلق عليهم النيران
1: ويقتلوا. أصبحت مصيدة للأسف.
0: أصبحت مصيدة وسميت كذلك في ذلك الوقت. فنحن أمام سياسات صهيونية متكاملة تبدأ بمنع دخول الطعام، منع دخول الدفاتر والأقلام والكتب، منع دخول العلاجات والأجهزة الطبية، ولا تنتهي بكل تأكيد باستخدام القوة العسكرية الفعلية والأسلحة المحرمة دوليا في استهداف المواطنين الأبرياء الذين كان آخرهم ليلة أمس، حيث استشهدت والدة وطفلها الصغير الذين لم يسعهم الوقت من أجل إخلاء تلك المنطقة، حيث يعني جرى إشعار الناس بإخلاء المنطقة فلم يسعفهم الفقر فقتلوا. إذن نحن أمام سياسات متكاملة، وهي كما تفضلتم قبل قليل في المقدمة هي أخلاق المستعمرين بين قوسين إذا كانت لديهم أخلاق. في كل محطات التاريخ نجد بأن المستعمرين والغزاة استخدموا ذات الأساليب، ولكن
1: في الجزائر الاحتلال الفرنسي استعمل نفس الأسلوب،
0: الفرنسي سياسة الأرض والإنجليزي وكذلك استخدموا ذلك، إبان حصار ستالينغراد وغيرها من المدن. على مدار التاريخ هناك استخدام لهذه السياسة، وهي تهدف إلى مجموعة أهداف خطيرة في الحقيقة.
1: طيب هنا السؤال الآخر، ما الذي يهدف الاحتلال الإسرائيلي من استعمال سلاح التجويع؟
0: هناك أهداف استراتيجية ثابتة سنتطرق إليها، وهناك أهداف يعني قصيرة المدى. في أثناء الحرب كانت من أهدافه عندما حاصر القطاع وجوعه تجويعا كاملا، ورأينا كيف فقد الناس أصبحوا هياكل عظمية. كان يهدف آنذاك إلى الضغط على المقاومة، إلى إخضاعها عسكريا، إلى التأثير على أدائها وسلوكها من خلال الضغط على الشعب الفلسطيني من أجل الإفراج بين قوسين عن أسراه، وكان يحاول أن يضغط على المقاومة حتى تستسلم أمام هذا التجويع بضغطه على الشعب. لكن أنا أعتقد أن الأهداف البعيدة الاستراتيجية تتعلق أولا بكسر صمود الشعب الفلسطيني، المجتمع الفلسطيني، لأن هذه السياسة كما قلنا قبل قليل تحرم الجميع من أبسط يعني أبسط الحقوق الإنسانية.
1: لكن هو يملك سلاح تقليدي، يعني يمكنه أن يقتل المدنيين، لماذا يلجأ إلى سلاح التجويع؟
0: لأن سلاح التجويع قد يكون أخطر من السلاح التقليدي.
1: كيف؟
0: السلاح التقليدي يستطيع أن يستهدف فيه بعض الأماكن، بعض الأهداف العسكرية، لكن سلاح التجويع يمس جميع المواطنين، وهو بذلك عندما يضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة أو يضغط على الشعب الفلسطيني يضغط بذلك على المقاومة الفلسطينية، ويحاول فيما بعد في بعد سياسي أن يتحكم بالبيئة السياسية فيما بعد الحرب. يعني الآن هو لماذا لا يدخل، طالما أن الحرب توقفت منذ أكتوبر عام 2025، لماذا لا يسمح بإدخال الطعام والشراب أو بإدخال الأدوية؟ هو يريد أن يتحكم في البيئة السياسية الآن فيما بعد الحرب، ليقول بأنني أنا الجهة الوحيدة التي أتحكم بمصائر الناس وأستطيع أن أدخل وأخرج من أريد.
1: حتى ما يدخل أستاذ يونس، نعم، يعني لا يسمن ولا يغني من جوع.
0: بلا شك.
1: أليس كذلك؟
0: ما يدخل هو فقط كما نقول بالمثل المشهور ذر للرماد في العيون، كي يقول للعالم فقط أننا ندخل، وهو يستعرض بالمناسبة ذلك، يستعرض الشاحنات ويقوم بإعداد تقارير.
1: الناس تعيش على المعلبات يعني أستاذ.
0: على المعلبات وتعيش على ما هو أدنى من ذلك بالمناسبة. الناس قد تتخيل الآن أننا نتكلم فقط عن مشكلة الغذاء أو الدواء، نحن نتكلم عن مشكلة عميقة جدا، نتكلم عن عدم وجود ماء صالح للشرب أو مياه تصل أصلا، نتكلم عن عدم وجود منازل وحارات ومخيمات كما كان قبل، نتكلم
1: لكن
0: عن
1: الجوع مدمر. كافر أستاذ يونس وأنت تتفق،
0: ولكن الاحتلال أشد كفرا طبعا. صحيح. نحن كما تعرفين أن الاحتلال يعني ما يميزه في الحقيقة، أنا قرأت في كتاب نتنياهو قبل فترة في كتابه مكان تحت الشمس، قال نحن ما يميزنا في إسرائيل بين قوسين هو قوتنا الأخلاقية وليس قوة جيشنا أو قوة
1: إمكانياتنا العسكرية.
0: نعم، هذا موجود في كتاب نتنياهو وهو يدافع عن هذا. والآن إذا تكلمت مع أي إسرائيلي سيقول لك بأننا الكيان الأكثر أو الدولة
1: الأكثر أخلاقياً في العرب،
0: ولا يقبلون أن يكونوا ثاني جيش أخلاقياً، هم أول جيش أخلاقياً،
1: صنفوا نفسهم.
0: نعم يعني. الهدف الاستراتيجي في اعتقادي لكل هذه السياسة، سياسة التجويع، هو التهجير القسري للشعب الفلسطيني، هو هذا الهدف الحقيقي. ولأن الاحتلال لم يجعل هناك أي إمكانية للحياة، استهدف كما قلنا، نحن نتكلم عن أكثر من 80% من قطاع غزة مدمر.
1: صحيح.
0: نتكلم عن

0: يعني البنية التحتية المدمرة تدميرا كاملا، سواء كان ذلك يتعلق بالكهرباء أو الماء أو المدارس أو الجامعات، كما تفضلت قبل قليل قبل بداية اللقاء، هو فعل ذلك من أجل أن يعدم الحياة. ويأتي بن كفير بخطة يقول فيها بأننا سنهجر على مدار سبع سنوات، سنقوم بتهجير تقريبا 1.5 مليون، سنبدأهم ب200 ألف، ثم ب500 ألف، ثم ننتهي بتهجير جميع سكان قطاع غزة. كل ما يحدث الآن وخاصة سياسة التجويع تهدف إلى ذلك، وإلى ضرب كرامة الإنسان الفلسطيني الذي يسعى بالمناسبة. أنا لا أقول، يعني هم يحاولون أن يظهروا الفلسطيني بأنه فقط يسعى وراء لقمة العيش ووراء الطعام،
1: لكنه كمان إنسان بالنهاية. نعم، أستاذ يونس، يعني أي إنسان من حقه أن يتحصل على الغذاء. لكن هل يمكننا القول اليوم بأنه انقلب السحر على الساحر؟ لأنه الاحتلال الإسرائيلي من خلال ممارسة سياسة التجويع استطاع أن يري العالم بشاعة هذا الاحتلال.
0: نعم.
1: وتتفق ربما معي أنه في فترة الحصار على قطاع غزة ومنع دخول الطعام، هنا انتفضت الشعوب الغربية أمام ربما أجساد الأطفال التي أصبحت هياكل عظمية.
0: أشكرك على هذا السؤال، هذا سؤال مهم جدا. الاحتلال يكره أن يبدو للعالم وكأنه لا أخلاقي وكأنه يجوع الناس بهذه الطريقة، لأنه قدم سردية أو قدم أسطورة على مدار أكثر من 70 سنة بأنه احتلال نظيف، احتلال رائع، وبأن الناس تحت الاحتلال مرتاحون. وبالتالي عندما جاءت هذه الصورة لتثبت بالفعل أن الاحتلال قام بقتل الناس بسياسة التجويع، أسيء وجهه وأثرت عليه كثيرا، لأنه لا يريد لأي أحد في العالم وخاصة للمواطن الغربي أن يقتنع بأنه قد فعل ذلك، لأنه هو صاحب المظلومية الكبرى الذي لا يريد لأحد في العالم أن ينافسه عليها، وهو الهولوكوست، وهو الإبادة الجماعية التي تعرض لها بين قوسين، ولا يريد لشعب آخر وخاصة الشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: الذي يقع تحت الاحتلال المباشر أن يخرج بهذه المظلومية وهذه السردية. لذلك هو تأثر كثيرا في الحقيقة عندما جرى الحديث في ذلك الوقت عن التجويع وسياسة التجويع. ونسمحي لي فقط أؤكد على نقطة مهمة، أن سياسة التجويع، أن ما يحدث الآن ليس أقل خطورة مما حدث في أثناء الحرب في الحقيقة.
1: نعم.
0: وما يحدث الآن أعتقد أن خطورته تمتد لكي تكون يعني أشد، لأنها تتعلق بتهجير الناس وانعدام إمكانية الحياة ومواصلة الحياة. وعلى الرغم من ذلك نجد بأن الناس يواصلون الحياة في مختلف القطاعات.
1: الحديث معك لا يمل. أستاذ يونس أبو جراد، الكاتب والباحث في الشؤون الفلسطينية، نورتنا في يعني صباح.
0: شكرا جزيلا.
1: قديما كنا نذهب أيها الأحبة إلى الأسواق لشراء احتياجاتنا، أما اليوم فقد أصبح التسوق الرقمي جزءا من حياتنا، حاملا معه مخاطر التضليل والخداع التسويقي. وفي مواجهة هذه الممارسات يقدم الباحث في مجال الاقتصاد الإسلامي علاء خميس رواية أو رؤية جديدة تحمل الصدق أساسا للتسويق والثقة جوهرا للعلاقة بين البائع والمستهلك. أدعوكم لمتابعة هذا التقرير ثم نعود لفتح باب النقاش.

0: أوحية هو يتكلم عن التزام أخلاقيات العمل وأثر الواضح لعل الجميع على المبيعات وعلى الربحية.
1: ويسعدني أن أرحب أيها الأحبة في الاستوديو بالباحث في علوم الإدارة والتسويق الأستاذ علاء خميس. أهلا وسهلا بك أستاذ علاء في يعني صباح.
2: أهلا وسهلا، صباحكم مبارك أنسة أنيا.
1: نبدأ مع السؤال الأول، كيف

0: فيمكن باختصار للتاجر أن يحقق الربح دون أن يتنازل عن مبادئه الأخلاقية، كما تعلم بأن التجار كلهم يسعون للكسب. ربما رح يزعلوا مني التجار اليوم،
1: لا
0: لكن
1: أكيد.
0: سوف نتحدث بصدق عن هذا الموضوع، تفضل.
1: حقيقة الربح شيء مطلوب وضرورة لاستمرار الأعمال وتوسع المشروعات ويعني تقوية المؤسسات.
0: الربح الحلال.
1: أحسنتي، الربح المشروع. ولكن عندما يعني الامتحان أين؟ عندما يعني هي كل حملة تسويقية، كل منتج جديد، كل ترند يظهر لعل هو اختبار لضميري واختبار لأخلاقي. يمكن أن أربح نعم، ولكن لا تناقض على أن لا يكون متناقضا مع أخلاقيات العمل وأخلاقيات التسويق والممارسات التسويقية في المؤسسات. المشكلة عندما نفصل ونعزل أو نعتبر الربح والأخلاق يعني طرفان متناقضان، يعني إما أن يكون هناك عمل ناجح مربح تجاريا وما إلى هنالك، ولكن مضطرب أخلاقيا، ممارسات تشبه ممارسات تسويقية خاطئة، أو ملتزم قيميا ولكن بيقول لك مضطرب ماليا. هي
0: من النادر يعني أن يكون الاثنان معا، صحيح.
1: لعل هذا التصور موجود وهذا التصور خاطئ. هناك الكتاب حقيقة يدور حول محور هام جدا، أن الممارسات التسويقية الأخلاقية تتكامل وتساند الربح والربح المستدام.
0: لكن هناك من يقول أستاذ علاء بأنه الربح السريع هو الأفضل، يعني هناك فرق بين الربح السريع والربح الحلال. الربح الحلال أصعب.
1: لماذا لا يكون الربح السريع حلال؟
0: ويا ريت، نتمنى ذلك.
1: نعم، لذلك يعني أنا دائما يجب أن لا نلهث وراء كل فرصة تسويقية يعني تعرض علينا وتعرض لنا ربح سريع قبل دراستها يعني أخلاقيا وقيميا.
0: هل هناك من يفكر بهذا الشكل اليوم؟
1: هناك، يعني لا تخلو، بيقول لك بالمثل الجميل إن خليت خربت.
0: صحيح.
1: هناك من يدرس ذلك، وحقيقة هذا الذي يدرس بهذه الطريقة هو يعني خليني أقول يسوق قيميا واستراتيجيا
0: ويدوم أكثر في
1: ويبحث
0: الأسواق.
1: عن الربح المستدام
0: ويدوم أكثر في الأسواق، أليس كذلك؟
1: وموضوعنا هو الربح المستدام.
0: صحيح.
1: يعني حقيقة أنا ممكن والله يعني خليني أقول أركض وراء ربح سريع وممكن حقق عائد تجاري جيد، ولكن هذا العائد التجاري هل تنازلت لتحقيقه عن مبادئ وقيم؟
0: وكل ما يأتي بسرعة يذهب بسرعة، ليس كذلك؟
1: الناس فيها ذوق، الناس تعرف. يعني حقيقة عندما يأتي إلي عميل أو مستفيد أو طالب خدمة يعني ويعني يحقق لي إيراد لأول مرة، هذا يعني هو قدم لي إيراد حقيقة، ولكن عندما يكرر العودة والشراء والزيارة والله يعني بقول هذا قدم لي استثمار.
0: لكن هنا نتحدث عن موضوع الثقة. اليوم كيف تكسب ثقة هذا الزبون؟
1: جميل، أوكي، سأصوغها بوصية.
0: فضل.
1: يعني كيف أكسب ثقة هذا الزبون
0: حتى يعود من جديد؟
1: أحسنتي. أولاً لا تعد بما لا تستطيع أن تقدمه. ما في مجال قدم هي الخدمة على الشكل خليني أقول الذي أعلن وأفصح عنه، إذن لا تعلن. الأمر الثاني،
0: يعني كن صادقاً.
1: كن صادقاً، يعني مثلاً أنا عندما أتكلم عن منتج غذائي المحتويات يجب أن تكون مطابقة للمحتويات، فعل ما يكتب يجب أن يطابق
0: المحتويات. هناك شعارات توضع مثلا هذا العصير طبيعي 100% وفعليا لا يوجد عصير طبيعي،
1: لعل فيه ملونات، فيه مكونات مادة كيميائية، مواد حافظة. طيب ما العمل؟ البند الثاني أقول يجب أن تكون الجودة تطابق تماما وتتطابق مع ما أعلن عنه. أنا لا أتكلم هنا عن رفع الجودة، الجودة تمام هذا موضوع تاني يتكلم فيه بمواضيع أخرى، ولكن ما تفصح عنه من مواصفات وجودة يجب أن يكون مطابق للحقيقة. هذا البند الثاني.
0: أحسن.
1: البند الثالث، أتعامل مع الشكاوى إجمالا على أنها فرصة لتصحيح العلاقة مع الزبون أو العميل أو المستفيد، لا يعني فرصة للتهرب.
0: صحيح.
1: يعني من هذه المشكلة وما إلى هنالك.
0: الجميل أستاذ علاء بأنه أنا عندما قرأت هذا الكتاب من أهم مصادر.
1: كيف وجدت الأمور تمام؟
0: يعني أنا شخص أحب الصدق، يعني رب العالمين في كتابه في القرآن الكريم يقول كونوا مع الصادقين،
1: كونوا مع الصادقين
0: وأربح بالصدق.
1: تمام.
0: فالصدق يجب أن يكون في كل المجالات، في مجال التجارة وفي مجال الإعلام وفي مجال الحقوق وفي كله، وفي مجال الطب.
1: وحقيقة حبيت أن توجب الصدق.
0: نعم، فأنا فقط أريد أن أقول لك بأنه من أجمل مصادر هذا الكتاب أنه أنك اعتمدت على القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وربما القرآن هو منهج حياة وسنة النبي قطعاً. أيضا نعم. منهج حياة
1: صحيح.
0: فاليوم ربما نتحدث عن دور الدين والقيم الأخلاقية في ضبط العلاقات التجارية.
1: يعني حقيقة عزل، أعود لأقول عزل القيم عن حياتنا الاجتماعية هو خطأ كبير. الناس عندها فطرة، الناس تميل. هلأ إذا ذهبنا إلى غرب الأرض، من غرب الأرض إلى أقصاها، أي إنسان يحب الشفافية، يحب الصدق، يحب يعني خليني أقول المسؤولية، تحمل المسؤولية. عندما يعني يقول بيقولوا الورد أوف ماوث أو دعاية، يتكلم أو يمدح شركة معينة لأنه جرب ميدانيا. كما تفضلتي، موضوع الثقة والمصداقية ليست شعار، الشعارات كلنا يعني نجيد رفع الشعارات،
0: ويتم اكتشاف بأنها مجرد شعارات
1: ميدانية.
0: يمكن أن الممارسة تحقق، يعني تحقق ربح سريع في البداية لكن في النهاية
1: غير مستدام.
0: بالضبط،
1: غير مستدام.
0: طيب موضوع المرأة، تكلمت عن موضوع المرأة وأنا أعجبني عجبتني هذه النقطة، أنه المرأة اليوم إذا أردنا أن نسوق للسيارة، لعطر، لعقار، يجب أن تكون المرأة حاضرة في التسويق. يعني لماذا يتم استغلال المرأة لتسويق ناجح؟
1: أولا بناء على يعني البرامج السابقة، يعني توقعت أن تثيري هذا الأمر حقيقة. أنا أحزن حقيقة عندما يتم عرض المرأة بمعزل عن عقلها،
0: كأنها سلعة،
1: وعن مهنيتها، سنتي، وعن مهنيتها وعن خبرتها. والله نتعامل مع نساء، والله يعني يذهل الإنسان، شو هالخبرة العميقة. طيب، ظلم لهذه المرأة أن تعرض فقط لجاذبيتها، ظلم لهذه المرأة أن تعرض فقط يعني كسلعة. أحسنتي، أنت حكيتي كلمة يعني هذا يعني ما أقول عنه تسليع المرأة. لا، المرأة عندما تسوق عقار يجب أن تكون يعني أن تظهر لأنها خبيرة في العقار، لا لأنها فقط للفت النظر. ممكن أن يجذب هذا الإعلان مشاهدات ولكن لا يحقق هذه القيمة. أنا أقول كل حملة تسويقية يجب أن ترتبط بقيمة تقدم للمجتمع مهما كانت. لعلمك ما تفضلتي، عصير طبيعي، أنا أقدم هذا العصير، أعلن عن هذا العصير النافع إلى آخره، وأصدق في حملتي يعني وأعكس محتواي بشكل شفاف ومسؤول، خلاص هاي الحملة التسويقية. لا يعني خليني أقول في شغلة كتير هامة، كل حملة تسويقية تغير في أذواق المجتمع. هذا أمر هام جدا. لعل هناك حملات تسويقية أو إعلانات أو تصاميم إعلانات طرقية تهبط بأذواق الناس
0: طبعا،
1: وهناك حملات تسويقية والله ترفع الوعي وتعكس الحضارة التي تنم عن هذه المؤسسة أو تلك الشركة أو ذلك المنتج.
0: طيب سؤال آخر أستاذ علاء، كيف يمكن غرس ثقافة الأمانة التجارية لدى الجيل الجديد من التجار؟
1: بلا شك، شوفي حضرتك ذكرتي عن القرآن والسنة وهذه الأخلاقيات التي تنبثق عنها ولا يختلف
0: حتى
1: عنها.
0: حتى رسولنا كان تاجر.
1: نعم بالضبط، ولا يعني تنفك حقيقة.
0: واحترمته السيدة خديجة بسبب أمانته، كان الصادق الأمين،
1: جذب ولفت نظر. صحيح. الناس تحب بفطرتها هذه الأخلاقيات. لذلك أولا يجب أن نضع معايير، يعني في شغلة هامة لما نقرأ يعني بروفايل لشركة معينة، نقرأ عن رؤية ورسالة وأهداف وغايات، غالبا ما تكون هذه الكتابات والله جميلة جدا، ذهب مثل ما بيقولوا.
0: نعم.
1: ولكن عندما يعني ننزل إلى الواقع نرى هناك اختلاف. أولا يجب أن يعني نعكس ما نكتبه يعني على الواقع حقيقة ونتابع ذلك. دورات لرجال المبيعات، دورات يعني لاختبار الأمانة، اختبار المسؤولية. هناك شركات بيقول لك خلص يعني اركاب الموجة، خلي الناس يعني
0: لازم نعلمهم نعم المال الصالح
1: للرجل الصالح. أحسنتي، جميل جدا. نعم.
0: إذن أستاذ علاء خميس الباحث في علوم الإدارة والتسويق، كنت سعيدة جدا بالحديث معك، والحديث لا يمل معك.
1: الله يسلمك،
0: وإن شاء الله يا رب تكون هناك فرص أخرى لتكون معنا في يعني صباح.
1: الله يسلمكم، صباحكم مبارك إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، شكرا لك.
1: الله يسلمكم.
0: لكل فنان رسالة يعبر عنها بصوته وفنه، وضيفنا اليوم منشد تركي أحب اللغة العربية وجعل من أناشيده مساحة للتعبير عن حبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. سوف يكون معنا هذا المنشد التركي رمضان كيفراك ضيفنا في الاستوديو، والذي نقترب اليوم من تجربته الفنية ونكشف جديده وما يحمله من أعمال.

0: ومعنا في الاستوديو أيها الأحبة المنشد التركي رمضان كفراك. أهلا وسهلا بك أستاذ رمضان في يعني صباح.
1: أهلا أهلا مرحبا بكم. أنا تشرفت جدا أن أكون معكم في هذا البرنامج الجميل. بارك الله فيكم.
0: وفيك بركة. أهلا وسهلا، صوتك جميل جدا ما شاء الله.
1: الحمد لله.
0: في البداية، ماذا يعني لك الإنشاد الديني؟ هل هو فن أم رسالة أم عبادة؟
1: والله يعني بالنسبة لي الإنشاد أصلا بالنسبة لي ثلاثة مع بعض، يعني إنشاد وأيضا فن وأيضا عبادة وأيضا هذه أصلا رسالة، لأن هذه رسالة بواسطة الإنشاد. أنت عندما تنشد يعني مهما يكون هناك اللغة، يعني اللغة عربية، اللغة إنجليزية، اللغة التركية، أولا يصل هذه إلى القلب مباشرة قبل اللسان. يعني لأجل هذا هذه الرسالة يجمع بيننا الثقافات وأيضا مع ذلك الأخوة. يعني كل هذه نستطيع أن نقول عبادة، ونستطيع أن نقول رسالة، نستطيع أن نقول فن، بالنسبة لي كله مع بعض.
0: طيب أستاذ رمضان، يعني عانيت في طفولتك من التأتأة.
1: نعم.
0: كيف استطعت أن تحول هذه الصعوبة إلى مصدر قوة؟
1: جميل، سؤال حقا جميل جدا بالنسبة لي. أنا عندما كنت صغيرا، عندما كنت أتكلم، عندما أتأتي خاصة يعني أتلعثم، كنت أظن عندي في نقص، كنت أظنه. لكن عندما أدركت أنها ليست نقصا، بل هي أصلا اختلاف، وحتى هذه أصلا بالنسبة لي نعمة. وعندما تصالحت مع نفسي، مباشرة تغيرت نظرتي إلى الأمر مباشرة. أنا قلت يا رمضان، أنت أصلا يعني كإنسان طيب، الحمد لله الحمد لله، يعني عندما تتكلم أنت مختلف مع الناس، هذا ليس لديك النقص. لأن ولهذا دائما نحن نقول كيفما تنظر إلى الشيء تراه بهذا الشكل.
0: أحسنت.
1: لأجل هذا، وعندما تتقبل نفسك وتتوكل على الله وأيضا تؤمن بالله وتؤمن بقيمتك، بعد ذلك تستطيع أن تحول الصعوبات وكل هذه المشاكل إلى مصدر قوة.
0: أحسنت، هذه رسالة جميلة جدا لمن يعاني من نفس المشكلة. طيب، نريد أن نسمع شيء جميل الآن، ماذا سوف تغني لنا؟
1: إذا نبدأ باللغة العربية. إنشاد قد كفاني علم ربي.
0: تفضل.
1: قد كفاني إن شاء الله. بسم الله.

0: عظب صوتك.
1: بارك
0: طيب سؤالي، لماذا اخترت أن ترشد باللغة العربية إلى جانب التركية؟ أنت تركي.
1: والله بالنسبة للعربية خاصة لغة عربية بالنسبة لي مكانها مختلفة تماما في قلبي.
0: من يحب القرآن يحب اللغة العربية.
1: بالضبط، لأن اللغة العربية أصلا لغة الجنة، لغة القرآن. أيضا لأجل هذا والله يعني والحمد لله نحن تعلمنا ولو كان بسيطا ولو كان شويا، يعني نحاول أن نتكلم يعني لأجل هذا، وحتى هذا يسبب إلى جمهور أكثر، يعني لكي نوصل رسالتنا إلى جمهور أكثر، يعني إلى جمهور العرب أيضا جمهور التركي.
0: وجدت صعوبة في اللغة العربية؟
1: طبعا في البداية خاصة عندما أتكلم وجدت صعوبة، لكن حقا لغة عربية لغة يعني لغة خطابة تماما، عندما تتكلم أنت تتلذذ يعني.
0: صحيح.
1: الحمد لله، لأجل هذا يعني أتمنى أن أطور لغتي خاصة.
0: أنت ممتاز باللغة العربية ما شاء
1: الله. إن شاء الله سنكون أفضل
0: يعني بإذن الله. سبحان الله، كنت تتلعثم في الطفولة عندما تتحدث باللغة التركية، أنت الآن تتحدث تركية والعربية وبطلاقة ما شاء الله.
1: الحمد لله.
0: وكان لديك تعاون مع فنان سوري أليس كذلك عمار؟
1: نعم.
0: صرصار.
1: أستاذ عمار صرصار.
0: طب ما رأيك أن نسمع لهذه الأغنية؟
1: نعم.
0: ثم نعود للحديث عنها.
1: تمام إن شاء الله.
0: شاهدوا معي إذن هذه الأغنية.

0: نجدد لكم تحية مشاهدينا الأحبة، ونرحب بكم دائما في يعني صباح. إذا كما شاهدنا أستاذ رمضان، تعاونت مع المنشد السوري عمار صرصار. كيف كانت هذه التجربة، وماذا يضيف لك التعاون مع منشد عربي؟
1: مع منشد عربي طبعا. هذه كانت تجربة بالنسبة لي حقا مميزة جدا، لأن أستاذ عمار صرصار كعربي، أنا كتركي، نحن جمعنا رسالتنا، نحن جمعنا رسالتنا لكي نري للناس، خاصة للجمهور، خاصة للأخوة، أخوة، محبة، ولأجل هذا عملنا معا عمل مشترك، والحمد لله أنجزنا الأمر، ونحن نفكر نجحنا يعني في هذا الأمر، وأخذنا رسالات كثيرة من هذا الأنشود، من هذه الأنشودة بشكل إيجابي تماما. إن شاء الله نريد أن يعني إلى الاستقبال، يعني نريد أن نتقدم في هذا الأمر، خاصة يعني بالنسبة لي أهم شيء رسالة مع أستاذ عمار صرصار، مع أستاذ محمد كندو، خاصة يعني مرشد المشهور من العرب.
0: هل أقمت حفلات في سوريا أو تفكر بإقامة حفلات في سوريا؟
1: والله حاليا ما عملنا حفلات في سوريا، حاليا فقط في جوار تركيا، يعني في كل مناطق، أيضا في كل
0: لكن أتمنى أن نراك في الدول العربية.
1: والله إن شاء الله أتمنى ذلك، حتى لدي شوق.
0: ما هي الدول العربية التي تريد أن تزورها؟
1: والله ممكن أول شيء مصر، بعدين سوريا مثلا. الحمد لله أنا أصلا زرت قطر، زرت سعودي عربية، زرت السودان، الحمد لله. لكن حقا دول عربية فيها ثقافة، فيها تراث، لأجل هذا لدي رغبة جدا يعني أن أزور كل هذه المدن العربية.
0: هل هناك منشدين عرب تحبهم أنت أخ رمضان، منشد عربي تسمع له؟
1: طبعا أصلا أستاذ عمار صرصار كما ذكرنا قبل قليل.

0: بعدين مرشد مشهور مثلا ماهر زين. أصلا
1: صحيح.
0: دائما نحن وأيضا مثلا سامي يوسف دائما نحن نستمع إليهم وحتى نستفيد منهم يعني كلغة وأيضا كالفن يعني.
1: صحيح صحيح.
0: كالفن.
1: طيب تحدثنا عن الإنشاد باللغة العربية، نريد أن نستمع الآن إلى أنشودة بالتركية.
0: بالتركية.
1: ماذا طبعا سوف تختار لنا؟ ما هو عنوان هذه الأنشودة؟
0: إذا حاليا نشيد اسم الأنشودة كيمي دوستا فارر باند olur إن شاء الله. ممكن نحاول أن نشيدها إن شاء الله.
1: تفضل.
0: بسم الله.

0: ما شاء الله،
1: الحمد لله.
0: صوتك جميل جدا. أيضا نتحدث ربما عن مشاريعك المستقبلية أستاذ رمضان.
1: إن شاء الله. نحن في هذه خاصة بالنسبة للفن وأيضا بالنسبة للإنشاد، إن شاء الله حاليا نخطط بعض الأعمال، وحتى أنا نفسيا وأيضا مع إخواننا العرب، خاصة مع أستاذ أمر صرصر وأيضا إخواننا العرب، إن شاء الله نحن إن شاء الله نحاول أن نستمر ونحاول أن نوصل رسالتنا إلى الأبد. يعني إن شاء الله فليكن هذه أثرنا، يعني عندما انتقلنا إلى إن شاء الله الآخرة، يعني فليبقى هنا أثرنا إن شاء الله. لأجل هذا حاليا نخطط بعض الأعمال، إن شاء الله ربنا يجمعنا على خير دائما. طيب، ربنا يوفقنا إن شاء الله جميعا.
0: أتمنى لك التوفيق. طيب، أريد أن أسأل أيضا، من يكتب كلماتك، كلمات الأغاني، مع من تتعامل؟
1: باللغة التركية أنا أكتب.
0: ما شاء الله،
1: التركية.
0: يعني منشد وكاتب أيضا.
1: الحمد لله، يعني باللغة التركية كل هذه الأنشطة الذي أنا أنشدتها باللغة
0: كلها
1: التركية.
0: أنت كتبتها؟
1: نعم، الحمد لله.
0: يعني لديك هواية أيضا أخرى؟
1: الحمد لله. نعم. والله اكتشفت، يعني أصلا ما كنت أعرف لدي
0: موهبة في هذا. كيف اكتشفت ذلك؟ كيف بدأت القصة مع الكتابة؟
1: نحن خططنا أول شيء، أستاذ عمر صرصر كان عنده أنشودة باللغة العربية. أستاذ عمر قال لي اقتراح، يا رمضان أنت ترجم جد كلمات، وأنا والله اكتشفت أشخاص لكي يكتب لنا كلمات، لكن والله ما وجدت. اكتشفت إشتا يومين ثلاثة أيام
0: بدأت تبحث شهور. يعني
1: نعم بحثت عن شخص الذي يكتب كاتب، لكن ما وجدت. قلت يا رمضان أنت يجب أن تكتب. يعني في يوم ليلا جلست حاولت أن أكتب. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه الموهبة، وبدأنا أن أكتب. بعدين أنا شفت كملنا الحمد لله، وكملنا، وبهذه الوسيلة وبهذه الصعوبات نحن اكتشفنا هذه الموهبة.
0: سبحان الله،
1: الحمد لله. أصلا أستاذة، يعني بالنسبة لهذه مثلا، عندما أتكلم أنا كنت أتأتي، خاصة عندما كنت صغيرة أصلا أنا ما كنت أتكلم أبدا. يعني حاليا لدي في أثر من هذا.
0: والله لا يوجد أي أثر، يعني
1: الحمد لله. بارك الله فيك، بارك الله فيك.
0: فعلا أنت لم تعالج هذه التأتأة، فقط من خلال الإنشاد استطعت أن تتجاوز يعني هذا الموضوع.
1: نعم.
0: هذه رسالة أمل لمن يعاني من هذه المشكلة. سبحان الله،
1: الحمد لله. وبهذه المناسبة أنا اكتشفت نفسي أن أيضا عندما كنت صغيرا، عندما كنت أنشد، عندما كنت أقرأ القرآن، عندما كنت أرفع الآذان، لاحظت هناك لا يكون أي تأتأة، يعني لا أتلعثم، سبحان الله. وأنا فكرت أنا أستطيع أن أعبر عن نفسي بالفن أكثر وأفضل وأكبر. قلت يجب أن أنا أتوجه إلى فن لكي أستطيع أن أعبر عن نفسي أكثر وأفضل. وبهذه الوسيلة وجدنا بأنفسنا في داخل الفن، الحمد لله.

0: تحمل رسالة جميلة جداً، وأنت شخص جميل من الداخل،
1: بارك
0: لذلك
1: الله فيكم.
0: كلماتك جميلة
1: بارك الله
0: ورسالتك
1: فيكم.
0: الفنية أيضاً جميلة. أنت تغني في حب الله وفي حب رسول الله، فهذا شيء رائع. أنا أتمنى
1: الحمد
0: لك
1: لله.
0: كل التوفيق
1: بارك
0: يا
1: الله
0: رمضان
1: فيكم.
0: كفراك المنشد التركي، وأتمنى من قلبي أن نراك في كل الدول العربية. هذه
1: إن شاء
0: دعوة
1: الله.
0: مني لك
1: إن شاء الله.
0: أن
1: شكرا
0: تزور
1: جزيلا.
0: إن شاء الله يا رب الجزائر
1: الجزائر يا رب. إن
0: ومصر
1: شاء الله. إن شاء
0: وكل
1: الله.
0: الدول العربية،
1: كل الدول العربية
0: ونسمع
1: خاصة
0: أغانيك
1: إن شاء
0: فيها.
1: الله. إن شاء الله يا رب.
0: أسعدني لقائك. شكرا.
1: وأنا أكثر، وأنا أيضا سعدت بلقائكم في هذا البرنامج الجميل. ربنا أيضا يوفقكم، ربنا يحفظكم من كل سوء إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، والشكر موصول لكم مشاهدينا الأحبة على متابعتكم لبرنامج يعني صباح. نختم هذه الحلقة المميزة بهذه الأغنية الجميلة على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

يزهو متحف الفسيفساء في حلب لباتشي كمنصة فنية تستعرض تاريخ العصر الروماني في شانلي أورفا، ففيه أجمل قطع الموزاييك الأثرية البديعة، إضافة إلى أثار مدينة إيديسا المعروفة بالرها التي أقيم المتحف على أطلالها بعد أن اكتشفت الأثار في المنطقة مصادفة عام 2007. إيديسا كانت مدينة رومانية قوية ازدهرت بالقرب من حلب لباتشا حتى القرن السادس. أعمال التنقيب كشفت قبل سنوات وجود آثار قصر وحمام ومنزل مستقل ذي شكل هندسي مميز سموه الفيلا الرومانية، وسرعان ما أعدت ونظفت لوحات الموزاييك التي زينت جدران وأرضيات هذه الأبنية لتستقبل الزوار بمتحف حلب لباتشا للفسيفساء. فسيفساء أورفيوس التي تشد الأنظار باعتبارها أهم أثر في المتحف، تعود تسميتها إلى الشاعر الأسطوري الإغريقي أورفيوس الذي تتوسط صورته اللوحة، ويرجع تاريخها إلى عام 194، وبذلك تكون أقدم الآثار المعروضة فيه. تثير اللوحة الاهتمام بمعانيها، إذ يظهر أورفيوس الذي يعتقد أنه ابن الإله الميثولوجي أبولو في الوسط، وهو يعزف على قيثارته، وقد جذبت ألحانه الساحرة شتى أنواع الحيوانات حوله في تجسيد فني فريد من نوعه.

ومن الآثار المذهلة الأخرى في المتحف فسيفساء النساء الأمازونيات الصيادات التي تزين أرضية الفيلا الرومانية في إيديسا. يقدر أن هذه اللوحة صنعت في القرن الخامس أو السادس الميلادي، وتصور أربع نساء أمازونيات يصطدن أسداً ونمراً وذئباً. وتبرز الشخصيتين الخياليتين ميلانيبي وبينتسليا وهما تصطادان على صهوة الخيل في المقدمة، وخلفهما الأمازونيتان هيبوليتي وتيرمودوسا وهما راجلتان. وهكذا يقدم هذا الأثر القيم دليلاً ملموساً على مفهوم النبل والفخامة في تلك الفترة من التاريخ القديم. اللوحة المعروفة باسم فسيفساء الآلهة الأسطورية كيتيسيس هي أثر مميز آخر، إذ تتميز اللوحة بواقعيتها وبكامل تفاصيل كيتيسيس، والتي كان يعتقد أنها حامية المدن. على رأسها يوجد تاج مرصع باللؤلؤ والذهب، وعلى رقبتها قلادة مرصعة بالأحجار الملونة، وخلفها أعمدة فخمة تظهر مكانة هذه الآلهة الأسطورية. على الرغم من فقدان بعض القطع في خلفية لوحة الفسيفساء التاريخية، فإن العثور على صورة كيتيسيس كاملة يجعل من اللوحة أثراً قيماً للغاية. إحدى الزخارف الأرضية في متحف حلبلي باتشا

للفسيفساء هي لوحة مميزة أيضاً وتسمى فسيفساء الخادم والحمار الوحشي. يتوسط هذه اللوحة الأثرية الفريدة تصوير خادم إفريقي يجر حمار الوحش من لجامه ويتقدم إلى الأمام في تلك الحقبة التاريخية. يحمل الخادم في يده اليمنى عصاً صفراء متكئة على كتفه، ومثل هذه العصي كانت تعتبر رمزاً إلى مهنة الزراعة والبستنة. تبرز لوحة الفسيفساء هذه أثار الحياة اليومية في الفترة التي أعدت فيها في العهد الروماني، وتحمل أيضاً أهمية كبيرة من حيث فهم تقاليد إيديسا. وهكذا من الممكن القول إن شانلي أورفا التي كانت واحدة من أهم مراكز الحضارات في الأناضول على مر التاريخ بلغت ذروة الفن والثقافة في العصر الروماني. من خلال أثاره التي لا تقدر بثمن، استطاع متحف حلبلي باتشا للفسيفساء أن يقدم للعالم كله معلومات عن الماضي الباهر لتلك الأرض التي كانت مهداً للحضارات.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. نوبل للسلام والجنائية الدولية، العدالة في مواجهة إسرائيل وانتهاكاتها. معارك كر وفر في اليمن، استمرار المواجهات يتجاوز الحدود. اتفاق الديزل بين واشنطن وموسكو، فصل المصالح الاقتصادية عن سياسة الضغط يثير غضب أوكرانيا وأوروبا.

0: في ملفنا الأول، تزامن منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية نافي بلاي مع عقوبات أمريكية على المحكمة الجنائية الدولية وسط تنديد بهذه الإجراءات، وهو تطور يعيد إلى الواجهة الصراع حول حدود المساءلة القانونية عندما تقترب التحقيقات والملاحقات من ملفات شديدة الحساسية سياسياً، وفي مقدمتها القضايا المرتبطة بإسرائيل وجرائمها وانتهاكاتها.
1: قوة القانون يجب أن تسود على قانون القوة. بهذه العبارة هنأ الأمين العام للأمم المتحدة القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية نافي بلاي بجائزة نوبل للسلام لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.
2: الجائزة هي تكريم لكل العاملين من أجل الدفاع عن القانون الدولي وسيادة القانون وحقوق الإنسان وترسيخ السلام والعدالة والكرامة الإنسانية.
1: وعقب تلقيها نبأ فوزها بالجائزة قالت بلاي إنها تعزز قناعتها بضرورة الوقوف معا دفاعا عن سيادة القانون.
3: نعيش في حقبة يتعرض فيها القانون الدولي وحقوق الإنسان لهجوم كبير، ويتجلى هذا الواقع المتدهور بوضوح خاص في الهجمات التي تستهدف المحكمة الجنائية الدولية.
1: اسم تردد صداه فكثر الحديث عنه، فمن هي الفائزة بنوبل للسلام؟ بيلاي أشرفت على تقرير للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة وعملت قاضية في عدة محاكم دولية على غرار المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا،

0: وترأست بلاي كذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي خلصت عام 2025 إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. لكن الجائزة أثارت حفيظة إسرائيل التي وصف سفيرها لدى الأمم المتحدة قرار لجنة نوبل بالمشين، وأنه يشكل دعماً لمؤيدي ما وصفها بمعاداة السامية. الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على المحكمة وتعهدت بشل نشاطها، وبررت عقوباتها بما سمته الدفاع عن السيادة الأمريكية ومواطنيها في مواجهة التهديد الذي تشكله الجنائية الدولية.
1: لن يسمح الرئيس ترامب أبدا للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأمريكيين، ولهذا السبب تفرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة. سنحظر المعاملات مع المحكمة المارقة مما يقطع مواردها ويشل قدرتها على العمل ضدنا.
0: ومن جهتها نددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات الأمريكية، وقالت إنها تمثل اعتداء على سيادة القانون وعلى الركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي، وتمس بالمبدأ البسيط القائل إن أحدا لا يعلو فوق القانون، مؤكدة أن التاريخ سيحكم على هذه اللحظة.
2: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عبد اللطيف خضرة، الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. مرحبا بكم دكتور عبد اللطيف. لو بدأنا من دلالات فوز القاضية نافي بلاي الجنوب إفريقية من أصل هندي بجائزة نوبل للسلام لهذا العام 2026 في ظل الضغوط التي تعرضت لها المحكمة الجنائية الدولية من قبل تل أبيب ومن ورائها واشنطن على خلفية التحقيقات التي جرت في جرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
3: نعم، بداية تحياتي لكم أستاذ عصام ولكافة المشاهدين الكرام. لا شك أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بالاستمرار في ملاحقة جرائم الحرب التي حدثت خاصة في غزة منذ العام 2023 وحتى اليوم هو قرار شجاع، فرغم كافة التهديدات الأمريكية والوعيد الأمريكي والتي دخلت حيز التنفيذ في عقوبات العالم كله شاهدها منذ فبراير 2025 قبل هذه العقوبات التي جاءت في الأمس 2026 لتؤكد بأن هذه المحكمة ماضية في طريق النزاهة والاستقلالية، كما أكدت اليوم رئيسة المحكمة بالمناسبة بأن كافة هذه العقوبات الأمريكية سوف لن تثني المحكمة عن المضي قدما في تحقيق العدالة للضحايا وفي أيضا المساءلة وملاحقة هؤلاء المجرمين الفارين الآن من العدالة. الحاصل اليوم أن هذا القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية انتقل من ناحية ملاحقة الأفراد للمحكمة الجنائية الدولية كما كان في فبراير 2025 لكي تبدأ الآن فصلا جديدا من ملاحقة المحكمة أجمع. اليوم المحكمة بكافة أطرافها بكافة أجزتها باتت ملاحقة بفعل قرار الخزينة الأمريكية، وعمليا وعلى الأرض هذا الأمر يعني إغلاق كامل حسابات المحكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك حرمان المحكمة من الوصول إلى شركات التأمين وكذلك إلى شركات البرمجيات ولا كافة الأمور الأخرى التي يمكن أن تساعدها في المهام اللوجستية. هذا الأمر لا شك أنه سابق خطيرة يهدد العدالة الدولية. المحكمة الجنائية الدولية لا شك أنها وإن كانت قد تأخرت في الوصول إلى نوع من الحقيقة وأيضا ملاحقة هؤلاء المجرمين الإسرائيليين، إلا أن قرارها الشجاع بوضع أشارة للملاحقة على بنيامين نتنياهو وكذلك جالنت بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة كان لها ثمنها الباهظ. اليوم العالم أجمع يدرك بأن ما تحدث به وزير الخارجية الأمريكية هو نوع من الخداع والتضليل للرأي العام العالمي. هذه المحكمة لم تلاحق أمريكيين، هذه المحكمة لاحقت مجرمين حرب إسرائيليين فقط، وفقط شخصين الآن ملاحقان على المحكمة وفق ما جاء في قرارات
2: التحقيق. صدر ضدهما مذكرات اعتقال.
3: نعم هو كذلك، بالتالي لا صدور أي مذكرة اعتقال بحق مواطنين أمريكيين. هذا الأمر يفسر بأن هذه العلاقة العضوية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الكيان الإسرائيلي الغاصب هي علاقة قوية ومتينة واستراتيجية، لا فقط تقف عند حدود الدعم المالي أو حتى العسكري والدبلوماسي، وإنما الدفاع القانوني عن هذا الكيان أمام المحافل الدولية. اليوم عندما تهدد هذه المحكمة الكبرى محكمة الجنايات الدولية بأن يكون هنالك عقوبات لا تقف عند 8 قضاة كما كان في العام 2025 وإنما نوع من تدمير المحكمة. هذا وزير الخارجية الأمريكية استخدم مصطلحا في غاية الخطورة والأهمية وهو أن الرئيس ترامب سوف يعمل على هدم المحكمة حجرا حجرا. هذه نوع من البلطجة الدولية اليوم.
2: هل هذا ممكن دكتور عبد اللطيف؟ هل تملك الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إسرائيل؟ يعني دعنا نعود إلى الوراء قليلا في قضايا سابقة مع حتى رؤساء دول، نذكر منهم مثلا الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير كان صدرت بحقه أيضا مذكرة اعتقال، حتى غيره من القادة. لم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية ولا كيانات أخرى ضد المحكمة إزاء صدور مثل هذه القرارات، ولكن التحرك جاء بعد صدور مذكرتي الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوف جالانت كما أشرت حضرتك، وعندما خص الأمر إسرائيل. وهنا سؤال عن أبعاد الضغوط الممارسة بحق المحكمة وما انعكاساتها، هل بالفعل يمكنها تقويض عمل المحكمة؟
3: مع الأسف ابتداء المحكمة الجنائية الدولية على مسار تاريخها الطويل لم تلاحق مجرم حرب، فلنطلق عليه مصطلح أوروبي أو غربي أو حتى إسرائيلي، سوى قبل عام واحد فقط. طيلة السنوات الماضية كان جميع الملاحقون هم عبارة عن قادة دول في أفريقيا تحديدا، العشرات من المسؤولين وقادة الدول وضعوا على الملاحقة في الجنائية الدولية، ولكن اليوم الذي اختلف بأن الكيان الإسرائيلي بات مهددا. الآن العزلة التي يعاني منها الكيان الإسرائيلي ودولة الاحتلال هي عزلة غير مسبوقة، وعندما تصل هذه العزلة اليوم إلى أروقة المحاكم الدولية هذا يعني بأن كافة الدول خاصة الأوروبية والتي ما تزال تتغنى بوجود نوع بسيط من القيم بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان لديها لن تسمح بأن تكون هذه القرارات التي اتخذتها المحكمة عبارة عن قرارات فارغة، بالتالي ستعمل على وضع أي مذكرة توقيف بحق نتنياهو أو جالانت أو حتى مسؤولين آخرين. وبالمناسبة هناك تحقيقات جرى تسريب بعضها بأن فعلا الدائرة الاستئنافية في المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف سرية بحق بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا أعمال الإبادة وكذلك التطهير العرقي في قطاع غزة. هذا الأمر هو الذي شكل عنصرا ضاغطا على الإدارة الأمريكية وكذلك على دولة الاحتلال الإسرائيلي. فمنذ اليوم الأول من التهديدات التي بدأت بنوع من فقط الوعيد وكذلك نوع من الترهيب لدعوة المحكمة على العدول عن قراراتها، عندما استمرت المحكمة في هذه الإجراءات بكل نزاهة وكذلك شفافية واستقلالية، الضغط الأمريكي اليوم بات فعلا جديا. عندما نتحدث عن قضاة 8 وضعت عليهم عقوبات مباشرة وكذلك اقتصادية وجزائية ومنعوا من مجرد الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، فإن خطورة العقوبات التي صدرت بالأمس وهي أن سوف تمس جوهر عمل أجهزة المحكمة بشكل كامل. مع الأسف اليوم الإدارة الأمريكية وكذلك الكيان الإسرائيلي هم الذين يتحكمان في كافة المنظومة الأممية والأوروبية والاقتصادية والمالية، فأي عقوبات الآن تدرجها وزارة الخزانة الأمريكية لا يجرؤ أحد في العالم على مخالفته أو حتى على التعامل مع ذلك الطرف أو الشخص الذي وضع على قائمة الملاحقة الأمريكية. وهنا تكمن الخطورة عندما مثلا تم وضع فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية في الأمم المتحدة على قائمة العقوبات الأمريكية، لم يعد بإمكانها الحصول على تأشيرة، لم يعد بإمكانها فتح حساب بنكي أو حتى التعامل مع شركة تكنولوجية أو حتى شركة تأمين. كافة هذه الأمور اليوم باتت تهدد فعلا جوهر وجود المحكمة الجنائية الدولية. لا شك أن منح هذه الجائزة اليوم هو نوع من إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني وكذلك كامل العدالة والأممية وكذلك الإنسانية الدولية. نحن نستحضر بأنه في سنوات سابقة منحت هذه الجائزة إلى مجرمين حرب إسرائيليين كمنحم بيغن وإسحاق رابين وكذلك شمعون بيرز، رغم أنهم وعلى التوالي فمنحم بيغن هو الذي ارتكب مجزرة دير ياسين عام 1948، وإسحاق رابين أيضا هو الذي اشتهر بالطرد وكذلك عشرات الآلاف من الفلسطينيين من اللد والرملة وحيفا، وشمعون بيرس هو الذي ألصقت به أيضا وارتكب مجزرة قانا وقتل ما يزيد على 100 مدني لبناني في قصف لمقر الأمم المتحدة. اليوم جاء هذا التصحيح للتاريخ وللعدالة الدولية بأن تمنح هذه الجائزة إلى قاضية جنوب أفريقية عملت في المحكمة الجنائية الدولية في دائرة الاستئناف في الأعوام 2003 حتى 2008، والآن أكدت هذه القاضية بأن عملها سوف يعمل على ضمان تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي جرائم الإنسانية.

0: الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وهذا الأمر في غاية الأهمية.
1: هل تملك الأطراف الأخرى الدولية المعارضة ربما والمنتقدة للسطوة والهيمنة التي تمارس من قبل سواء الاحتلال الإسرائيلي أو الولايات المتحدة الأمريكية بحق قضاة ومدعي المحكمة الجنائية الدولية، هل تملك تلك الأطراف أي أدوات لمواجهة هذه الضغوط للحفاظ على عمل المحكمة؟
0: الآن التحدي الكبير أمام هذه القرارات الظالمة تقع على الجانب الأوروبي. الآن الاتحاد الأوروبي هو مطالب بأن يتخذ مثل هذه الإجراءات، ولكن في خلال السنوات القليلة الماضية كافة الإجراءات الأمريكية وخاصة في ظل عهد الرئيس الأمريكي الحالي ترامب لم يعد يرى في الاتحاد الأوروبي لا شريكا ولا حتى عبارة عن ندا له للتعامل بطريقة محترمة حتى قانونيا. اليوم عندما يتم فرض هذه العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هوجمت أيضا لجنة منح جائزة نوبل للسلام، وكذلك هوجمت العديد من الدول الأوروبية التي اتخذت قبل أشهر قليلة فقط إجراءات بحق منع وصول منتجات المستوطنات إلى الاتحاد الأوروبي، وحتى هددت بفرض عقوبات على أشخاص وأفراد في دولة الاحتلال الإسرائيلي. رغم ذلك لم تقف الإدارة الأمريكية متفرجا على هذه الدول الأوروبية وهاجمتها، وكيف أن جرى فرض نوع من العقوبات من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وآخر هذه العقوبات ما فرض بحق الدبلوماسيين البريطانيين وإغلاق القنصلية في القدس. بالتالي أن يكون هنالك ند للولايات المتحدة الأمريكية قادر على اتخاذ خطوات عملية ردا على هذه العقوبات المفروضة على المحكمة لا شك بأنه مطلوب، ولكن اليوم في ظل اختلال موازين القوى العالمية والهيمنة الأمريكية وهذه السطوة بحكم القوة الفعلية والتمرد على كافة الأنظمة والقوانين الدولية يبدو الأمر كأنه شبه مستحيل. اليوم الدول الأوروبية وكافة أحرار العالم لا يملكون سوى المضي قدما في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في تفعيل الأدوات القانونية. اليوم المحكمة الجنائية الدولية موجودة، وكذلك العشرات من المحاكم الدولية الخاصة يمكن ملاحقة دولة الاحتلال الإسرائيلي ومجرميها على ما ارتكبوه من إبادة بحق الشعب الفلسطيني. وبالتالي لا يمكن أن نتحدث بأن نهاية المطاف سوف يكون بهذه العقوبات الأمريكية. المحكمة سوف تستمر في عملها، المحكمة ومقرها في أوروبا وليس في الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي الدول الأوروبية اليوم ممكن أن تتخذ مجموعة من الخطوات كنوع من طوق الأمان والضمان لاستمرار عمل هذه المحكمة، وكذلك تمكين هؤلاء القضاء الذين فرضت بحقهم العقوبات الأمريكية على الاستمرار في عملهم بكل نزاهة واستقلالية وشفافية، وهذا الأمر الذي يعول عليه. بالتالي نحن هنا وكمؤسسات حقوقية نوجه فعلا التحية للمحكمة الجنائية الدولية وللقضاء الشجعان، وكذلك رئيسة المحكمة التي أكدت اليوم بأنها سوف تمضي في إجراءاتها بحق ملاحقة كل من ارتكب جرائم بحق الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم القتل أينما كانت، والعنوان الرئيسي سوف يكون مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما ارتكبوا.
1: نعم دكتور، شكرا جزيلا. الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان الدكتور عبد اللطيف خضر، شكرا جزيلا لك.

0: تستمر الحرب في اليمن بين معارك كر وفر على خطوط تماس وجمود عملياتية، فيما تظل احتمالات التصعيد قائمة على جبهات تتشابك فيها الحسابات المحلية والإقليمية، فغياب الحسم الميداني قد يطيل أمد المواجهة ويبقي اليمن أمام مشهد مفتوح داخليا وإقليميا.
1: يتغير الميدان في اليمن وتتسع التحالفات بشأن المواجهة مع الحوثيين. ضربات مكثفة على القدرات الاستراتيجية للحوثيين، يقول تحالف دعم الشرعية إنه دمر خلالها 136 هدفاً عسكرياً في عملية واسعة استهدفت عناصر الحوثيين وقدراتهم، وفي مقدمتها شبكة الصواريخ الباليستية. تصعيد يأتي بعد موجة من الضربات الحوثية طالت مدنا ومطارات سعودية، ووصلت أخيرا إلى مطار الملك خالد في السعودية، حيث قتل 3 سعوديين وتعطلت حركة الطيران، وسبق ذلك استهدافات للمدينة المنورة ومطارات ومنشآت أخرى، ما يوسع نطاق التهديد على المملكة. وفي الميدان اليمني، تقول القوات الحكومية إنها استكملت السيطرة على باب المندب وجزيرة ميون وذباب بعد عمليات شاركت فيها قوات العمالقة ودرع الوطن بإسناد جوي من التحالف. تقدم يحمل وزناً يتجاوز الجغرافيا اليمنية، فباب المندب واحد من أهم ممرات الملاحة بين البحر الأحمر وخليج عدن، والسيطرة عليه تعيد تشكيل معادلة الأمن البحري في المنطقة. وبالتوازي تعلن القوات الحكومية توسيع عملية فجر اليمن على جبهات عدة، وتؤكد أن قواتها نفذت أكثر من 2000 عملية وحيدت أكثر من 1000 من عناصر الحوثيين، فيما يقول التحالف إنه يقدم إسناداً جوياً على مدار الساعة. وخلف هذا المشهد تتسع دائرة الدعم الخارجي. واشنطن تقدم معلومات استخبارية ومساندة في التخطيط، وتؤكد التزامها الأمني تجاه السعودية وحقها في الدفاع عن أرضها. تبدو الأوضاع في اليمن وكأنها تمضي في خطين متوازيين: ضغط عسكري على الحوثيين داخل اليمن، ومظلة دفاع حول السعودية، معادلة قد تغير ميزان الحرب، أو لعلها تحول دون توسيعها أكثر.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو مستشار وزير الدفاع اليمني سيادة العميد محمد الكميم. سيادة العميد، مرحبا بك. بداية، ما بين ما يمكن وصفه بجمود عملياتي، بمعنى أن العمليات العسكرية لا تتطور بوتيرة سريعة باتجاه حسم هذه المعارك، وما بين تعدد الجبهات الآن في اليمن، كيف يمكننا أن نصف الوضع الميداني في اليمن وصفا دقيقا؟
2: مساء الخير والتحية لك وعبركم الجميع المشاهدين.
0: شكرا جزيلا
2: أخي الكريم. لا نستطيع أن نصف هذا التوصيف لأنه مجافي للحقيقة. نوعا ما الأعمال القتالية مستمرة بوتيرة عالية وبأعلى وتيرة، لكنها أنت تقاتل في جغرافيا جيو استراتيجية مرتبطة باليمن ومرتبطة بإيران. إيران تقاتل في هذه الجغرافيا بكل ما تملك من إمكانيات ومن عدة ومن عتاد، وتستميت في هذه الجغرافيا وتدفع بأبناء اليمن أتباع الحوثي في هذه الجغرافيا بشكل لا يخطر على بالك. الحوثي يستخدم كثافة نيرانية غير طبيعية غير مسبوقة، ولذلك في هذه الجغرافيا هناك نجاحات كبيرة. مثلا جبال كهبوب التي تحدثنا عنها كثيرا، هذه سلسلة جبال كبيرة جدا. في 2016 ظلت القوات المسلحة اليمنية، طبعا هذه المنطقة تم احتلالها 3 مرات من الحوثي، في 2015 وتم تحريرها، في 2016 وتم تحريرها، وفي 2018 وتم تحريرها. المنطقة في جبال كهبوب هي سلسلة جبال كبيرة جدا وشاسعة، وأنتم لا تعرفون طبيعة الجغرافيا اليمنية، كلها سلسلة جبلية معقدة، تم تحريرها خلال 3 أو 4 أيام، وهذا يعتبر إنجاز عسكري كبير جدا. تم تطويق في أول يوم عملية، تم تطويق منطقة ذوباب وتم إكفال الطريق على الحوثي في باب المندب.
0: نعم.
2: يوم أمس تم استكمال وخير الحوثي 3 أيام ما بين التسليم أو القتل. فتم أمس تحرك الجبهات بشكل عام في هذه الجغرافيا الذي ما بين ذو باب وما بين باب المندب، وتم السيطرة على باب المندب. بقيت جيوب صغيرة جدا هناك يتم تصفيتها خلال هذه الساعات. إذن هناك عمليات عسكرية كبيرة جدا في هذه الجغرافيا، إضافة إلى الجغرافيا الخاصة بمحافظة تعز، ونحن نتكلم على هي أيضا جزء من الجغرافيا الجيوستراتيجية لتلك المنطقة. لماذا نقول جيوستراتيجية؟ هي جيوستراتيجية لليمن وللمنطقة والعالم. نحن نتكلم على مضيق باب المندب، ثاني أهم مضيق في العالم، والذي تمر منه 12 إلى 13% من التجارة العالمية، أي ما يعادل 2.5 تريليون دولار في العام. يعني هناك أمور يعني معقدة في هذه الجغرافيا. هناك مديرية الوازعية، وهي مرتبطة بسلسلة جبال كهبوب وحتى الوازعية. هناك قتال شرس، المعارك في تعز مستمرة لا تتوقف، هناك معارك في مأرب. لا نستطيع أن نقول أنه جمود، ولكن طبيعة المعركة وطبيعة القتال الشرس فيها من القوات المسلحة اليمنية ومن الميليشيا الحوثية. الميليشيا الحوثية يا أخي الكريم تدفع، وهو تكتيك إيراني، تدفع بموجات بشرية لا تنتهي. هذا تكتيك إيراني معروف، وتستخدم الكثافة النيرانية عالية، يقابلها صد من القوات المسلحة اليمنية في أوقات وأوقات، تتحرك في اتجاه الهجوم المضاد. وأنت لا يمكن أن تتخيل بعد سقوط المخا في بداية كانت مشكلة كبيرة، ثغرة كبيرة جدا. استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تحصر وتثبت تلك الثغرة، ثم تستعيد زمام المبادرة، ثم تتحول الهجوم المضاد خلال أسابيع بسيطة. وهذا يعتبر إنجاز عسكري كبير في هذه المنطقة. ما هي المنطقة؟ هي منطقة باب المندب. ماذا تمثل أهمية باب المندب بالنسبة لإيران؟ وإيران استعدت لهذه المعركة منذ سنوات أخي الكريم، منذ سنوات، ودربت وجهزت وتدفقت الأسلحة الإيرانية إلى اليمن بشكل مهول جدا، وكل ذلك بفعل اتفاق ستوكهولم الذي كان في 2018. في 2018 ضغط العالم على القوات المسلحة اليمنية وهي باب ميناء الحديدة، ويدفع اليوم العالم ثمنا باهظا، وندفع نحن اليمنيين. اليوم نحن نقاتل نيابة عن العالم، والعالم كله يتفرج فقط، عبارة عن بيانات وتعاطف وكذا، لكن بدون أثر واقع
0: على
2: الميدان.
0: سأتي على المواقف الدولية وفي مقدمتها بطبيعة الحال مواقف الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لو عدنا إلى توصيف الحالة الآن من حيث الصراع في اليمن، هناك كثير من الخبراء العسكريين يتحدثون عن أن القوات الحكومية، القوات المسلحة اليمنية والقوات التي تقاتل تحت لوائها، ربما هناك نوع من عدم التنسيق أو عدم وحدة القيادة بين كل تلك القوات، وهذا يمثل نقطة ضعف في معسكر الشرعية. إلى أي مدى هذا صحيح؟
2: سؤال جميل، سؤال جميل. طبعا قبل شهر واحد أو يناير 2026 كان ذلك التوصيف صحيحا، بل أننا وصلنا فيما بيننا إلى مرحلة الاقتتال الداخلي. كان هناك اختلافات كبيرة جدا، كان هناك مشاريع مختلفة، كان هناك دول تعبت في هذه القوات، كان هناك يعني مشاكل مواجهة، كان هناك قوات تعمل في الجانب السياسي وفي الجانب العسكري على تعطيل أي عمل يتعلق بالتحرك باتجاه الحوثي. كان هناك فشل كبير جدا، وكان تلك الثغرة التي يستغلها الحوثي ويدخل منها ويوسع الثغرة فيها. في يناير 2026 استطاعت القوات المسلحة وبدعم من المملكة العربية السعودية أن تنهي هذا الاقتتال وتنهي هذا الاختلاف، وتم السيطرة، وتم أيضا عملية دمج القرار العسكري ودمج وحدة القيادة، وتم حل المشاكل السياسية إلى حد كبير، وأصبحت القوات المسلحة إلى حد كبير منسجمة وصاحبة عقيدة، وصوبت بندقية باتجاه الحوثي. نعم، فيما يتعلق بوحدة بغرفة العمليات ما زال هناك خلل، ولذلك عندما سقطت المخاء كان هناك هذه الثغرة التي ذكرتها، لكن ليس معنى أنه لم يكن هناك غرفة، لم تصل إلى مرحلة الكمال العملياتي أو تنظيم التعاون بين القوات أو تنظيم النيراني أو تنظيم الأسلحة. كان هناك ما زال هناك خلل، وهي أول تجربة في غرفة العمليات المشتركة. كانت هذه المعركة الأولى بعد شهر 1 2026 كانت هذه المعركة الأولى، وكان هناك اتضحت بعض الثغرات. كانت القوات كبيرة والقوات هائلة في تلك المنطقة، آلاف المقاتلين، لكن حصل اختلال ما بين بعض الوحدات القتالية في غرفة العمليات ولم تنظم، وبالتالي اكتشفت تلك الثغرة. وأنا أعتقد أنه بعد سقوط المخاء وهذه الضربة الموجعة لقواتنا، أستطيع أقول أنها كانت فرصة لنستفيد من هذه الأخطاء، وقد تم إلى حد كبير تحسين هذه أو إصلاح تلك الثغرة. ونلاحظ الآن، وأنا أكلمك بواقعية بعيدا عن العاطفة، بعيدا عن أنني مستشار وزير الدفاع، القوات الآن عندما استطعت أن تحصر وتثبت كان الحوثي يريد أن يتحرك بسرعة كبيرة، يطور الهجوم، يثبت مكتسباته في باب المندب، يتحرك باتجاه تعز، هو لم يحقق أي هدف من تلك الأهداف. لماذا؟ لأن القوات المسلحة استطعت أن تحصر وتثبت من ثغرة الاختراق، استطعت أن تستوعب الصدمة وهي صدمة مؤلمة وصدمة يعني مفزعة للقوات، استطعت أن تعيد ترتيب أوضاعها، تصلح الإخثالات في نفس اللحظة، واستطعت أن تهيئ نفسها وتعزز قواتها وتتحول إلى الهجوم المضاد. ولذلك الحوثي اليوم يعاني في هذه المنطقة ويخسر كثيرا، وإيران تخسر في هذه المنطقة. نحن نحارب إيران، وبالتالي نستطيع أن نقول أننا قد أصلحنا هذه الثغرة إلى حد كبير، وإن كان ما زال هناك بعض الثغرات، لكن إجمالا لا نستطيع أن نقول هذا كلام صحيح إلا لو قلنا قبل شهر 1 2026 نقول أنه صحيح.
0: طيب الآن هل نستطيع القول بأن الصراع في اليمن تجاوز حدود المحلية
2: طبعاً،
0: وانتقل إلى الإقليمية مع استهداف الحوثيين وإصرارهم على تكرار هذا الاستهداف لأراضي المملكة العربية السعودية، آخرها قبل ساعات استهداف آخر لمطار الملك خالد الدولي في الرياض؟
2: صحيح.
0: وأوقع عدد من الجرحى، بعضهم حالته حرجة بحسب آخر الأخبار. هل تحول بالفعل الأمر إلى صراع إقليمي؟
2: أولاً يجب أن نوصف المشروع الحوثي حتى نعرف هل المشروع هذا هو يمني. المشروع الحوثي أصلاً هو مشروع ليس له علاقة باليمن، ليس له علاقة باليمن أصلاً، هو مشروع إقليمي.

0: المشروع الحوثي هو مشروع مرتبط بالدولة الإرهابية المسمى إيران، وبالتالي عندما غرس في خاصرة الجزيرة العربية وفي اليمن شمالا، عندما أنشئ في
1: صعدة،
0: في صعدة، هو أنشئ لهدفين رئيسيين: لباب المندب، وهو ما يجري اليوم هو تتويج لهذا المنتج الإيراني في اليمن، وبهدف رئيسي. وأنا خرجت من صنعاء متأخرا وعايشت هذه المجموعة، والهدف الأخير السعودية. لذلك لا تستطيع أن تقول أن هذا المشروع هو يمني، هو مشروع مخطط ومبرمج ومعد. جماعة هي جماعة إرهابية، جماعة حربية، جماعة لا تقنع القاعدة وداعش، هي مرتبطة بالحرب ومرتبطة أداة حربية، أداة وظيفية، تؤدي وظيفة إيرانية. ولذلك لا تستطيع أن تقول أنها خرجت، هي أصلا جاءت بوظيفة إقليمية في المنطقة بهدف باب المندب وبهدف السعودية. هي حاولت أن تجد مبررات، حاولت أن، ولذلك كانت ترفع شعار الموت الأمريكي والموت الإسرائيل. وعندما وصلت إلى باب المندب وصلت قالت أمريكا وإسرائيل تفضلوا، نحن نريد السعودية. معروف أن ونحن نعرف تكتيكات الحوثي، وهو يعني نحفظه عن ظهر قلب، هو يعرف متى يرفع الشعار، متى يرفع اللافتة. يرفع اللافتة وفقا للتكتيكات المرحلة، أو تكتيكات إذا كان في منطقة معينة يرفع شعار معين، إذا كان في موقف معين يرفع شعار معين. يعني مثلا في أحداث غزة رفع شعار رفع الحصار عن غزة، وهو يحاصر تعز، والآن يحاصرها مرة أخرى، يحاصر تعز ويحاصرها 5 مليون. منذ 10 سنوات كان يرفع شعار ارفعوا الحصار عن غزة، يقتل اليمنيين، يفجر بيوتهم، يهجر هجر 10 مليون يمني، فجر مساجد المسلمين، ارتكب كل ما ترتكب إسرائيل في في في في فلسطين، بل أشد أنكى. ومع ذلك يرفع شعارات تتعلق بالشعارات الإسلامية ويتعلق بهذه الشعب بهذه القضايا العادلة. اليوم رفع شعار الحصار بالحصار ويتكلم عن غزة، بدأ يضرب السعودية. ليس لأجل المشروع هو، لأنه ليس لديه مشروع، هو ليس له علاقة باليمن، هو مشروع عابر الحدود من أول وجود. والآن يقول أنا أريد أن أرفع الحصار بالحصار، وحتى وأقولها دائما، وحتى لو سلمنا لها اليمن، وحتى لو سلمت اليمن له قلنا خلاص إحنا مقتنعين، تفضل استلمني، لن يتوقف. لأنه يقول أنا أريد أن أحكم مكة والمدينة، أنا أريد أن أحكم الخليج، لأنه أنا صاحب إرث، أنا مصطفى إلهيا، أنا حفيد الرسول، أنا يجب من يحكم. هذه حقيقة هذا المشروع، وبالتالي لا يجب أن نقول أنه مشروع يمني، هو في الأصل مشروع أو جرثومة إرهابية كأنها القاعدة وداعش حرفيا.
1: شكرا جزيلا مستشار وزير الدفاع اليمني سيادة العميد محمد الكميم، شكرا جزيلا لك. شكرا.

0: يفتح اتفاق توريد الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية الباب أمام معادلة جديدة تتقدم فيها اعتبارات الطاقة والأسعار على سياسة العقوبات التي استهدفت موسكو بسبب حرب أوكرانيا. ويكشف الاتفاق تداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية في وقت تتجه فيه واشنطن إلى اختبار مسارات تفاوضية قد تنعكس على موازين القوى على الجبهة الأوكرانية.
1: في خطوة قد تخفف الأسعار العالمية للديزل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تزويد السوق الأمريكية والعالمية على الفور بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل و500 ألف طن أخرى خلال شهر نوفمبر ومليون طن مباشرة بعد ذلك. ويعد الإعلان عن هذه الصفقة مؤشراً على سعي ترامب لمعالجة أزمة أسعار الطاقة التي باتت مشكلة رئيسية لحزبه قبل أقل من شهر على انتخابات التجديد النصفي.
2: ستنخفض أسعار الديزل للأمريكيين بل وللعالم أجمع بمعدلات قياسية وبسرعة. كنا بحاجة إلى أسعار النفط وهي تنخفض بالفعل بسرعة كبيرة.
1: من جانبها أعلنت موسكو البدء برفع القيود على صادرات الديزل فوراً، ورجحت زيادة الصادرات خلال الشهرين القادمين مع انتهاء مصافي النفط من أعمال الصيانة. لكن خبراء الطاقة شككوا في جدوى هذه الخطوة في ظل النقص الحاد الذي تعانيه روسيا في الديزل وانخفاض إمداداتها بشكل حاد نتيجة الهجمات الأوكرانية، فيما يربطون نجاح الصفقة بتعليق مؤقت لجهود الحرب الأوكرانية التي قد لا يكون أمام كييف خيار آخر سوى الموافقة عليها. ولقت الصفقة إدانة فورية من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

0: التي اعتبر السماح لروسيا ببيع المنتجات البترولية استثماراً في حرب يجب إنهاؤها لا إطالتها.
1: وينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور

0: النصفية هي العامل الأساسي باعتبار أن ارتفاع أسعار الديزل يؤثر على الحركة الاقتصادية ويؤثر على النقل وعلى الزراعة وعلى المواد الغذائية، وأصبح أزمة داخل يعني الوضع الاقتصادي الأمريكي، بحيث أن ارتفاع الديزل شكل طبعا صدمة اقتصادية للاقتصاد الأمريكي وسبب حالة تضخم على المستوى الأمريكي، وطبعا ارتفاعه كان أكثر من ارتفاع يعني المواد الطاقة الأخرى، خاصة أن يعني الجالون الديزل في الولايات المتحدة ارتفع من يعني 3 دولارات إلى 6 دولارات للجالون. هذا ارتفاع كبير وعامل تضخم، وكان الرئيس الأمريكي واضح يعني بخطابه مع الرئيس الأوكراني بأنه يجب عليه أن يتوقف عن ضرب المصافي للديزل، وهو يعني أشار إليه ووضع اللوم عليه بأن ارتفاع الديزل ينصب في هذا الموضوع، ولم يستمع الرئيس الأوكراني. ولذلك اليوم هناك شاشار كبير بين الرئيس الأمريكي وطبعا الرئيس الأوكراني، وصلت بحد تصريح الرئيس الأمريكي بأنه طالب بأن يكون هناك رئيس جديد لأوكرانيا اليوم. فلذلك الاقتصاد والسياسة ربما هما السبب الأساسي لهذا الموضوع.
1: إلى جانب هذه الدوافع المرتبطة بانتخابات التجريد النصفي كما تفضلت حضرتك دكتور كامل، هل من أسباب هذه المرة سياسية لدى الطرفين الروسي والأمريكي دفعت الطرفين إلى إبرام هذا الاتفاق في هذا التوقيت؟
0: يعني دائما هناك يعني علاقة يعني غريبة في مكان ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس بوتين، ودائما هناك تواصل بين الفريقين. وطبعا لا ننسى بأن باليومين الأخيرين كان هناك الرئيس الإيراني يزور يعني الرئيس بوتين، وهناك ربما رسائل من قبل الإيرانيين عبر الروس لإنهاء هذه الحرب القائمة في منطقة الخليج. لا أعلم كم يعول على هذا الموضوع، لكن ربما هناك رسالة يستطيع الرئيس بوتين أن يوصلها إلى الأمريكيين. لكن باعتقادي أن الأمور أيضا أن الرئيس الأمريكي غير راضي عن إيذاء يعني للرئيس الأوكراني، وربما هناك تخوف بأن هذه المعركة قد تتسع إلى أوروبا، وهناك تخوفات في أوروبا. يعني في الأشهر الأخيرة بدأت استعدادات في دول عديدة بتهيئة المستشفيات وطبعا التموين. ربما هذه الحرب الأوكرانية قد تمتد إلى حلف ناتو، وأمريكا من حلف ناتو، وربما الرئيس الأمريكي يريد أن ينهي هذه الحرب، وهو قال بشكل واضح بأن كان هناك فرص لإنهاء هذه الحرب، لكن يعني الرئيس الأوكراني تخلى عن عملية التفاوض. يعني العلاقة الواضحة بين الرئيس الأمريكي والأوكراني ليست على ما يرام، بعكس العلاقات الأوروبية الأوكرانية، هذا على المستوى الخارجي. لكن باعتقادي أن الهم الأكبر اليوم بين اليوم ونوفمبر 3 هو الانتخابات النصفية، وهناك يعني الاستطلاعات الرأي تقول بأن ربما مجلس النواب أصبح محسوما للديمقراطيين، وهناك صراع حقيقي إذا كان الجمهوريين يستطيعون أن يحافظوا على مجلس الشيوخ. أرقام التي تأتي من الولايات المتحدة تقول بأنها سوف تكون انتخابات يعني إلى العظم في مجلس الشيوخ، وخاصة في ولايات كانت فعلا محسوبة على الجمهوريين وأصبحت اليوم تميل إلى الديمقراطيين. يعني في ولايات عديدة كتكساس وغيرها وأوهايو ومين، هذه حتى يعني ساوث كارولاينا التي هي يعني هي جمهورية، اليوم هناك معركة انتخابية. فلذلك هناك 5 أو 6 ولايات تستطيع تقول بأنها سوف تكون معركة انتخابية. طبعا استطلاعات الرأي هو شيء والواقع هو شيء
1: صحيح.
0: آخر، لكن إذا الأرقام صحيحة هناك اتجاه لأن يخسر الرئيس ربما يعني مجلس النواب وربما يخسر مجلس الشيوخ.
1: نعم دكتور كامل، على ذكر أوروبا، في هذا الاتفاق ما بين موسكو وواشنطن تبدو أوروبا بوجه عام وأوكرانيا على وجه الخصوص خارج حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي الوقت الذي يعني قبل أيام وجدنا أوروبا تتخذ قرارا بالإفراج عن ملايين براميل النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، الآن الرئيس ترامب يعقد هذه الصفقة لتسهيل وصول الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. ما انعكس ذلك على العلاقات الأمريكية الأوروبية بوجه عام والعلاقات الأمريكية الأوكرانية على وجه الخصوص، وبالتالي انعكاسه على

0: الحرب في أوكرانيا؟
1: يعني طبعا العلاقات الأمريكية الأوروبية هناك توترات في مجال الاقتصاد والسياسة في أمور عديدة، وخاصة يعني الحالة التي تعيشها مسألة الضرائب أو الجمارك التي وضعها الرئيس الأمريكي. وطبعا هناك تحالفات جديدة يعني في أوروبا، إن كان على مستوى علاقاتها في أماكن عديدة مع انفتاحها على الصين وعلى دول أخرى، واختلاف على حجم التبادل التجاري بين البلدين. باعتقادي الأوروبي، وأنا كنت في مؤتمر في بلجيكا يعني قبل عام، هناك تخوف أوروبي من روسيا، وهم يحسبون العدة لهذه التوجهات التي يعتبروها عدائية لروسيا تجاه أوروبا. الرئيس الأمريكي لا يشعر بهذه العدائية وهذا الاختلاف الكبير، رغم بأن في الأسابيع الأخيرة يعني الكونغرس الأمريكي أعطاه صلاحيات بفرض عقوبات كبيرة على روسيا وعقوبات متشددة. لكن بعد أن أعطى هذا التصريح الرئيس الأمريكي، ذهبت يعني وزارة الخزانة لترفع عليها جزء من هذه العقوبات. أنا يعني باعتقادي هذه الجشر أو هذه يعني الطريقة التي اتخذ فيها الرئيس الأمريكي هي يعني أكثر إعلامية، باعتبار أن روسيا اليوم ليس لديها الكثير من ما تعطي بالنسبة إلى الديزل. الديزل يختلف في عملية إنتاجه وتصديره، ولدى الولايات المتحدة كميات كبيرة من الديزل، فهي يعني هي المنتج الأول في العالم، وتنتج حوالي 5 ملايين برميل يوميا، وهي تصدر يعني بسبب ارتفاع الأسعار. أصبحت يعني ارتفعت نسبة التصدير في الولايات المتحدة من 1.3 برميل يوميا إلى ما يقارب يعني 1.7 أو 9 مليون برميل يوميا. فلذلك إذا كانت أمريكا فعلا تريد أن تخفض تكلفة يعني الديزل على المستوى الداخل الأمريكي، كانت قد يعني تفرض يعني قيود على منع التصدير، وهي لا تريد أن تفعل ذلك باعتبار أن هذا ربما يؤثر على هذه الشركات. بإنما الموضوع هو معنوي، وربما هناك قضبة مخفية في العلاقات، يعني العلاقات الأمريكية الروسية. وربما يعني التصريح الواضح التي أعلنه الرئيس الأمريكي يعني قبل ساعات بأنه ربما حان الوقت لإخراج أو إيجاد رئيس آخر لأوكرانيا. هذه التصريحات للرئيس الأمريكي يعني
0: في ضوء
1: طبعا
0: ذلك دكتور كامل،
1: فاجأت الأوروبيين وفاجأت الربك.
0: أكيد، لكن في ضوء ما تفضلت به حضرتك الآن، هل يمكن النظر إلى هذه الصفقة بنظرة مختلفة، أنها يمكن أن تكون مدخلا لتسوية سياسية للحرب في أوكرانيا، تسوية محتملة؟
1: المحاولات قائمة من قبل الرئيس الأمريكي، يعني منذ توليه السلطة هو يريد هذا، ينهي هذا الحرب، لكن هو يعتبر بأن الرئيس الأوكراني هو ربما عائق في يعني في إيقاف هذه الحرب. وربما اليوم هناك تخوف بأن يتورط يعني الرئيس الأمريكي عبر الأوروبيين وعبر حلف ناتو في حرب مع روسيا، وهذه الحرب ربما لا يريدها الرئيس الأمريكي في هذا الوقت، ولا أحد يعني على المستوى الأوروبي يريدها. لكن التخوف الأوروبي هو أكبر باتجاه روسيا مما يعني يواجهه الرئيس الأمريكي مع علاقته. أنا اعتقادي منذ يعني المرحلة الأولى من رئاسة الرئيس ترامب كانت له علاقات يعني جيدة مع بوتين. لا أحد يعرف ما حجم هذه العلاقات، باعتبار حتى الاجتماع الذي جرى بينهما في المرحلة السابقة لم يصدر عنه أي تعليق أو يعني ليك أو يعني إفصاح عن ما دار بين الطرفين. لكن هناك علاقة في مكان معين جيدة، إضافة إلى عقوبات يعني كانت صارمة. لكن الرئيس الأمريكي عندما يجد أنه يعني في مكان معين بحاجة إلى الرئيس بوتين يذهب إليه، واليوم ربما هو بحاجة إلى تخفيف الغضب داخل الولايات المتحدة من ارتفاع الأسعار أمام انتخابات ربما تكون مهمة للرئيس الأمريكي، باعتبار أن أي تغير في الطريقة التي تحكم فيها الولايات المتحدة من مجلس النواب ومجلس الشيوخ وانتقال السلطة قد يفتح أبواب يعني الملاحقات القانونية إذا سيطر الديمقراطيين. باعتقاد الديمقراطيين ينتظرون هذه الفرصة للتوجه باتجاه الرئيس الأمريكي بشكل كبير، يعني كل اللجان تصبح هي لجان تحقيق بحق الرئيس ترامب وهو لا يريد ذلك.
0: طيب دعني دكتور كامل أعود إلى الاقتصاد مرة أخرى هذه المرة، وإلى وصف حضرتك ذكرته قبل قليل بأن هذه هي الخطوة، ربما هي خطوة معنوية أكثر منها فعلية، وهنا أسأل عن إعادة ضخ الديزل الروسي في الأسواق العالمية والأسواق الأمريكية، هل يمكن أن يسهم في خفض الأسعار عالمية بشكل ملموس؟
1: بشكل ملموس لا أعتقد بأنه هذا سوف يؤدي إلى تخفيض الأسعار، لكن معنويا يمكن يكون له تأثيرات إيجابية بهذا المنحة. اليوم يعني كما تعلم اليوم الإنتاج الديزل يعني 19% هو من قبل الولايات المتحدة، يعني روسيا في أفضل أوقاتها كانت تنتج 6% من الديزل، طبعا تأتي بعدها طبعا يعني الصين والهند بنسب أعلى من ذلك. لكن اليوم حتى يعني اليوم إذا نظرت إلى أسعار ارتفاع أسعار الطاقة، هناك يعني عبور لبعض يعني عبور للطاقة من مضيق هرمز، لكن حالة الحرب الموجودة في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع هذه المادة، وباعتقادي سوف يستلزم بعض الوقت. وهناك أيضا منفعة للشركات الأمريكية بسبب ارتفاع أسعار الديزل وأسعار الطاقة، وإذا نظرنا إلى أرباح هذه الشركات في الفصل الأول والفصل الثاني، يعني الأرباح التي جنتها هذه الشركات كانت تقارب 64 مليار دولار أمريكي، 64 مليار دولار أمريكي، نسبة مرتفعة، ولاحظنا بأن الأسهم لبعض الشركات ارتفعت 40% أو 50%، فهناك مصلحة لبعض الشركات، فلذلك في مكان معين هو الرئيس الأمريكي يمكن أن يقول للشركات الأمريكية أنني خدمتكم في مكان، لكن سوف يقول أيضا للشعب الأمريكي إذا خفض الأسعار أنهم يعني حسن الوضع الاقتصادي وخفف من التضخم.
0: شكرا جزيلا دكتور.
1: هي يعني بالاقتصاد هي معقدة، لكن هذا هو الرئيس الأمريكي دائما على مفترق طرق.
0: شكرا جزيلا من العاصمة اللبنانية بيروت أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور كامل وزني. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحلام،
1: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.
2: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
3: يا سيدي إبراهيم يا
4: في قلب

0: البلدة القديمة من الخليل. لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصودرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
1: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
1: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: المخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات اربع تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المي او ضخ الكهرباء، فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة في بما فيها H1 و H2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيم الشريف والمناطق المحيطة فيها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالا كانت تنفذ

0: تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
1: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار، انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20%، مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
1: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على اي شيء اساسي، بس على اوامر العسكريه. واحنا توخينا انه ما نحط الحرم الابراهيمي بين انياب القضاء الاسرائيلي، ولكن في امور لا يمكن انت ايش تقدر ايش تتلاشاها.
0: اما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاماً، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
2: لم يمكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكيد مدينة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا، تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
0: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس. وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم، وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم. يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالاً أساسياً في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة لفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسمياً، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع؟ فلم يبقى منه سوى اسمه.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
4: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
3: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
4: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
3: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
4: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
5: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية.

0: إلى قلب الحدث.
1: إلى قلب الحدث.
2: نبحث عن الحقيقة
3: من مصدرها
4: وننقلها كما هي
5: بلا تردد.
6: وننقلها كما هي بلا تردد.
7: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
1: بل نعيشه في الميدان.
8: نقترب من التفاصيل
9: ونكشف الحقيقة
10: ونأخذ المشاهد معنا
1: إلى قلب الحدث.
11: نقف مع الإنسان
1: أينما كان.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.

الطيران المدني السعودي يعلن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة 309 آخرين بالهجوم الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض وإدانات دولية للهجوم. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعوا. كريملين يقول إن بوتين نقل إلى ترامب موقف طهران بشأن تسوية محتملة للحرب الإيرانية الأمريكية بالتنسيق مع بزشكيان. ترامب يطالب بوقف الهجمات على منشآت النفط الروسية ويقول إن الوقت حان لاختيار رئيس جديد لأوكرانيا.

أهلا بكم من جديد. إلى التفاصيل، قتل 12 شخصا وأصيب أكثر من 300 آخرين إثر الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس السبت، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية. وأوضحت الهيئة في بيان أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدة مستشفيات وأن بينهم حالات حرجة. وقالت الهيئة إن العمل يجري لحصر الأضرار المادية، مضيفة أن هذه الحادثة تأتي في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني في السعودية. وأدانت عدة دول استهداف الحوثيين مطارات مدنية في السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ورفضها للاعتداءات التي وصفتها بانتهاك للقانون الدولي، ومشددة على حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها، حيث أعربت الحكومة اليمنية عن تضامنها الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب السعودية، معتبرة استهداف المطارات والمنشآت المدنية تصعيداً عدائياً خطيراً وانتهاكاً للقواعد والقوانين الدولية. من جانبها، اعتبرت الخارجية الأردنية الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض انتهاكاً سافراً لسيادة السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها وخرقاً فاضحاً

0: استمرار الهجمات على السعودية مشددة على رفضها التام للممارسات التي من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. أما الخارجية القطرية فقد وصفت الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض بالانتهاك الخطير لسيادة السعودية والتهديد المباشر لأمن المنطقة، مؤكدة وقوفها مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها. بدورها أكدت الخارجية الفلسطينية تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها في جميع إجراءات حفظ أمنها. هذا وأعربت الخارجية الأمريكية عن إدانة الولايات المتحدة الشديدة للهجمات التي استهدفت السعودية في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى وفاة مواطن أمريكي في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في محافظة الخرج السعودية، وجاء ذلك عقب إعلانه عن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرق المملكة. كما قال التحالف إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. من جهة أخرى قال التحالف إن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، متعهدا بالرد بحزم على الهجوم. هذا وأعلن الطيران المدني السعودي في وقت سابق تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض مؤقتا عقب تعرضه لاعتداء أسفر عن سقوط ضحايا. وقالت هيئة الطيران المدني إن الاعتداء يأتي في ظل استمرار ما وصفته بالاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني، موضحة أن تعليق العمليات جاء لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض بأنه غير مقبول، مضيفا أن لواشنطن اتصالا مع الحوثيين وأنه سيجري اتصال مع ولي العهد السعودي. من جانب آخر قال ترامب إن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا سريعا جدا بشأن إمكانية الانضمام إلى السعودية في تنفيذ ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، وأضاف أن إدارته تبحث إمكانية المشاركة في ضربات التحالف وستتخذ قرارا سريعا بشأن ذلك. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط هجمات شنها الحوثيون في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، مؤكدة مقتل العشرات منهم وإسقاط طائرة مسيرة انتحارية. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن وحدات الجيش تمكنت من كسر هجوم حوثي استهدف مواقعها في جبهة الشقب ملحقة بالمهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري. كما أوضحت القوات الحكومية أنها تصدت لهجوم آخر في محيط مطار ذباب بالتزامن مع إسناد جوي نفذته مقاتلات التحالف، ما أسفر عن إفشال محاولة التقدم وتكبيد الحوثيين خسائر ميدانية كبيرة. يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية المسنودة بالتحالف وبين الحوثيين، إذ شهدت الساعات الأخيرة معارك محتدمة وهجمات متبادلة في أكثر من جبهة. أبرز التطورات الميدانية نتابعها عبر الخريطة التفاعلية مع الزميلة شيماء حسن.
1: أهلا بكم. تطورات متسارعة على الأرض في اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية ما بين القوات الحكومية والحوثيين تصعيدا على عدد من الجبهات. في أبرز المستجدات، أعلن تحالف دعم الشرعية استهداف محاولة تقدم لقوات الحوثيين باتجاه مطار ذباب، وتحدثت قوات العمالقة ودرع الوطن عن تقدمها شمال المطار وتعزيز سيطرتها على المحور بما يشمل جزيرة ميون الاستراتيجية التي تبعد نحو 3 كيلومترات عن أقرب منطقة ساحلية. مطار ذباب بحسب محللين هو نقطة الاشتباك الأساسية في الساحل وقد يشكل قاعدة انطلاق، لكن التقدم شمالا يصطدم بالسيطرة الحوثية على منطقة الوازعية التي تمثل نقطة محورية في هذه المعركة، إذ يمكن أن تؤثر نتائج الاشتباك.

0: فيها على قدرة القوات الحكومية على توسيع نطاق سيطرتها وصولا إلى مدينة المخا ومينائها. فخلال المرحلة الأولى من العملية تمكنت القوات الحكومية من الوصول إلى مدينة ذباب والسيطرة على مطارها انطلاقا من محيط جبال كهبوب، لكنها واجهت صعوبات في مواصلة التقدم شمالا واستكمال السيطرة على الساحل، وذلك بسبب تمركز الحوثيين في منطقة الوازعية التي تقع إلى الشمال من جبال كهبوب. أيضا تشهد التطورات العسكرية كثافة في الغارات التي يشنها التحالف على نقاط عدة، حيث أعلن الحوثيون عن استهدافات في كل من صعدة وحجة، وذلك بعد استهدافات طالت عمران والجوف وصنعاء وأيضا الحديدة. هذه الاستهدافات تشمل في أغلبها مراكز للاتصالات على مستوى المحافظات، إذا ما تحدثنا تحديدا عن العاصمة صنعاء، الاستهدافات فيها شملت مناطق وأبراج اتصالات في أرحب وبلاد الروس. هناك استهدافات أيضا أعلنها الحوثيون لمناطق المضاربة ورأس العارة، وذلك في محاولة لعرقلة تقدم القوات الحكومية من لحج باتجاه محور ذباب. بالعودة إلى تعز كمحور للاشتباكات، أعلنت القوات الحكومية صدها لمحاولة تقدم لقوات الحوثيين نحو جبل صبر، حيث يسعى الحوثيون لتجديد الحصار حول مدينة تعز، بما يضع القوات الحكومية أمام تحدي لحماية خطوط الحركة والإمداد، ما قد يجبرها على تحويل جزء من جهدها العسكري بعيدا عن الساحل الغربي.
1: حذرت السلطة المحلية في محافظة تعز اليمنية من تعرض أكثر من 6 ملايين شخص للحصار جراء التصعيد العسكري الأخير بين القوات الحكومية والحوثيين في المحافظة. وأوضحت في بيان أن الحوثيين عادوا لتوسيع عدوانهم على أرياف المحافظة ومديرياتها ومناطقها الساحلية وقطع شرايين الحياة والإمداد وتعريض التجمعات السكانية والمنشآت المدنية لمخاطر الحرب. كما أفاد سكان محليون في تعز بأن المدينة تشهد أزمة وقود وانعدام لبعض السلع الأساسية جراء توقف الطريق الرابط بين محافظتي تعز وعدن بسبب استمرار المعارك. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد أن الخطوة جاءت بالتنسيق مع الرئيس الإيراني. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها قامت بتعطيل سفينة شحن تجارية في خليج عمان بعد أن تجاهلت التحذيرات وحاولت اختراق الحصار البحري الحالي على إيران. وأوضحت القيادة المركزية على موقع إكس أن مقاتلة تابعة للجيش الأمريكي قصفت سفينة أوشن موليكا التي ترفع علم بنما بذخيرة دقيقة، مما أدى إلى تعطيل نظام دفعها بالكامل دون إلحاق ضرر بالطاقم، مضيفة أن السفينة حاولت عبور المياه الإقليمية بعد مغادرة ميناء إيران. رفعت وزارة الدفاع الأمريكية الحصيلة الرسمية للعسكريين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم منذ بدء الحرب على إيران من 19 قتيلاً إلى 21 بعد إدراج وفتين خارج العمليات القتالية. وأكد البنتاغون في بيان استمرار التزامه بتسجيل خسائر جميع العسكريين بشفافية ودقة. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن عدد القتلى العسكريين يتجاوز الحصيلة الواردة في قاعدة البيانات الرسمية العلنية التابعة للبنتاغون. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر أمس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 مواطنين بقصف طائرة مسيرة في حي الرمال واستشهاد شاب بقصف آخر استهدف تجمعاً للمواطنين في حي التفاح، واستشهد طفلة إثر إصابتها بطلق ناري من مسيرة. غرب مدينة غزة كما استشهد شاب متأثراً بإصابته أول أمس.
2: عام مضى على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة شرم الشيخ، ومنذ ذلك الحين وحتى اللحظة إسرائيل لم تلتزم ببنود هذا الاتفاق، لا زالت ترتكب المجازر، وآخرها هذه المجزرة التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين في حي الرمال غربية مدينة غزة، وأدت لاستشهاد 4 فلسطينيين جراء هذا الاستهداف. هذا المشهد الذي يتكرر في كل يوم ودون توقف. إسرائيل لم تلتزم بأي من بنود الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه في 10 أكتوبر من العام الماضي، ونحن اليوم في 10 أكتوبر من العام 2026، ولا تزال إسرائيل ترتكب المجازر وتقتل المدنيين في كل مكان. الدماء التي على حائط هذه المنزل هي دليل على الجرائم التي ترتكب، حتى الشظايا المتبقية من آثار الصاروخ الذي أطلق على هذه المجموعة من المواطنين لا زالت شاهدة على ما ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين، وهذا الخراب الذي خلفته في السيارة المجاورة لهم وأدت لإصابة من كانوا فيها واستهداف المدنيين في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بخيام النازحين. 365 يوما ولا زالت مشاهد الموت تتكرر في قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، وحتى اليوم لا زالت إسرائيل ترتكب المجازر الواحدة تلو الأخرى. تتكرر مشاهد الجنازات والوداعات في ظل استمرار الأزمات الإنسانية، مع استمرار الحصار الذي يفرض على القطاع والتنصل إسرائيل من كافة البنود التي جرى الاتفاق عليها في شرم الشيخ المصرية دون أي تحرك حقيقي من الضامنين لهذا الاتفاق أو الوسطاء. وائل الحلبي، تراتي عربي، مدينة غزة.
1: قصف الجيش الإسرائيلي 4 مبان سكنية فلسطينية شمال قطاع غزة ووسطه عقب إنذارات بإخلاء مربعات سكنية، فيما استهدفت غارة جوية أخرى أرضا زراعية في مدينة دير البلح. وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع الذكرى الثالثة لبدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر عام 2023، وفي ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. في إسطنبول خرج مئات المتظاهرين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ورفع المحتجون شعارات للتضامن مع الفلسطينيين والمطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها.
3: نحن الآن في ميدان بايزيد في إسطنبول، الآن تنطلق مسيرة لناشطين أتراك وعدد من الجاليات المتواجدة في إسطنبول. المسيرة تهدف إلى تذكير العالم بما يجري في قطاع غزة، رغم مرور عام على اتفاق السلام الذي وقع في مصر، ما زالت عمليات القتل مستمرة والحصار للشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة. اللافتات هنا ترفع تتحدث عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، تندد أيضا بالصمت الدولي المستمر إزاء الحصار وإزاء منع تنفيذ باقي بنود هذا الاتفاق، وبأن القتل ما زال مستمرا. نتحدث عن وصول أعداد الشهداء بعد توقيع هذا الاتفاق إلى أكثر من 1000 شهيد، بالتالي هم يقولون للعالم بأن غزة ما زالت حاضرة، ما زالت محاصرة، وما زالت عمليات القتل مستمرة في الأراضي الفلسطينية. أحمد سعيد، تراتي عربي، إسطنبول.
1: وفي السياق ذاته، شهدت العاصمة الإسبانية مدريد وغيرها من المدن والبلدات الإسبانية فعاليات تجمع بين الفن والثقافة والمطالب السياسية دعما لفلسطين في إطار اليوم العالمي للتحرك من أجل القضية الفلسطينية.
4: بالمسيرات والاعتصامات والفقرات الغنائية

0: وترفيهية وغيرها أيضا من النقاشات السياسية. يشارك الإسبان اليوم هنا في مدريد بالإضافة إلى مدن إسبانية أخرى بفعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني لتسليط الضوء على معاناته، وأيضا لمطالبة الحكومة الإسبانية باتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه إسرائيل ومقاطعتها بشكل كامل، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الكلامية وتحويلها إلى أفعال حقيقية. هذه واحدة من الفعاليات التي تنظم اليوم في مدريد. هناك أيضا مسيرات أخرى في مدن مختلفة من إسبانيا، وأيضا اعتصامات في أماكن أخرى. المشاركون هنا يعطون مواقف سياسية، وأيضا يقومون بإنشاد أناشيد سياسية بحتة معروفة للتضامن مع فلسطين. هنا جماهير أيضا تشارك بهذه الفعالية وتعبر عن تضامنها ومواقفها إزاء ما يجري في قطاع غزة من أحداث، والكل هنا يطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأيضا الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى محاكمة قادة إسرائيل على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
1: كما تجمع العشرات من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في مدينة جانت البلجيكية في فعالية جمعت بين التعبير الفني والحركة السياسية في رسالة تدعو إلى وقف الحرب على غزة وفرض عقوبات على إسرائيل.
2: هنا في مدينة جنت لا يقتصر التضامن مع فلسطين على رفع الأعلام والشعارات، بل يتحول إلى مشهد جماعي يحمل رسالة سياسية وإنسانية. المئات تجمعوا من خلفيات عديدة ليشكلوا علما فلسطينيا بشريا في فعالية ينظمها التحالف من أجل فلسطين تزامنا مع يوم تحرك عالمي وبعد 3 سنوات من الحرب والإبادة في غزة وفق وصف المنظمين. تتنوع فقرات الفعالية من التطريز إلى الدبكة والموسيقى الفلسطينية وصولاً إلى لحظة صمت يتخللها تلاوة أسماء الأطفال الذين قتلوا على يد الاحتلال في غزة، وبهذه الرسالة يطالب المشاركون بوقف الإبادة وفرض عقوبات على إسرائيل. وبمشاركة طلاب وفنانين وناشطين يسعى هذا التحرك إلى تحويل التضامن الشعبي إلى موقف يتجاوز حدود الساحة ويصل صداه إلى صانعي القرار في أوروبا. هنا يصبح العلم الفلسطيني مشهداً بشرياً يحمل رسالة أبعد من المكان، ويجمع المشاركين حول مطالب بوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وبين لحظات التضامن واستحضار أسماء الأطفال يأمل المنظمون أن يتحول هذا الحضور الشعبي إلى ضغط من أجل تحرك ملموس يوقف الاحتلال الإسرائيلي ويوقف الإبادة في قطاع غزة. باسل الطناني، تريتي عربي، من مدينة جنت.
1: نفذ جيش الاحتلال حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، شملت عمليات اعتقال ودهم شمال طول كرم بالتزامن مع هجمات للمستوطنين شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين نفذوا جولات استفزازية في تجمع الحمى بالأغوار الشمالية، فيما قطع بعضهم التيار الكهربائي عن من منطقة المرج في بلدة دير دبوان برام الله. وتزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال لعدد من القرى والبلدات في نابلس وبيت لحم ومحيط حاجز قلندية شمال القدس المحتلة. قال رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين إنهم قادرون على الإسهام في إسقاط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفرض شروطهم على أي تشكيلة حكومية مقبلة، مؤكدا أنهم لن يتنازلوا عن حقوق الفلسطينيين. وأشار جبارين إلى أن توحيد الأحزاب والتوجهات المختلفة ضمن القائمة المشتركة جاء استجابة لمطالب المجتمع العربي، وتأتي تصريحات جبارين في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى صعوبة تشكيل حكومة جديدة دون دعم النواب العرب في ظل تقارب قوة المعسكرين السياسيين الرئيسيين. شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، معتبرا أن الوقت قد حان لتختار أوكرانيا رئيسا جديدا. وندد ترامب بالضربات التي نفذتها كييف ضد منشآت طاقة ومحروقات روسية، كما اقترح على الأوكرانيين اختيار زعيم جديد لهم قادر على التوصل إلى اتفاق مع موسكو لوضع حد للحرب المستمرة. بدوره رحب كبير المفاوضين الروس كيرل ديمتريف بدعوة ترامب لاختيار رئيس جديد لأوكرانيا بدلا من زيلينسكي، واصفا تصريحاته بأنها محورية وتاريخية. وقال إن الرئيس ترامب ينضم إلى كثيرين يرون أن أوكرانيا تحتاج إلى قيادة تركز فعلا على السلام لا على سياسة الحرب التي ينتهجها زيلينسكي على حد وصفه. من جهته أكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أن الرئيس فلوديمير زيلينسكي يستحق الدعم، وأضاف عبر منصة إكس تعليقا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تولي رئيس جديد السلطة في أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا أن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني وله الحق في اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن التصريحات الصادرة من الخارج تؤكد أنه يؤدي عمله على نحو جيد وفق تعبيره. أكد رئيس الوزراء البريطاني للرئيس الأوكراني تضامنه الكامل مع كييف إثر إعلان الرئيس الأمريكي عن صفقة لشراء الديزل من روسيا، وأفاد بيان صادر عن دواني ستريت بأن بورنهام أبلغ الرئيس الأوكراني خلال مكالمة هاتفية أنه يدرك أن الساعات الماضية كانت صعبة على أوكرانيا، وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وتيرة الضغط على روسيا مع مواصلة المحادثات. أعلنت الحكومة الروسية رفع الحظر المفروض جزئياً على صادرات الديزل، بما يسمح بتوريد 500 ألف طن إلى الأسواق العالمية في المرحلة الأولى. وأضافت في بيان أن القرار دخل حيز التنفيذ أمس السبت، موضحة أن شركات النفط الروسية ستبدأ إبرام عقود تصدير مع مشترين أجانب بالتنسيق مع الحكومة. من جهته أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن القرار لن يؤثر سلبا في المستهلكين داخل السوق المحلية. أعلنت قوات سلام تيغراي الموالية للحكومة الإثيوبية مواصلة تقدمها العسكري حتى السيطرة على الإقليم بالكامل، وقالت القوات إنها سيطرت بهجوم مضاد على عدة مدن خلال وقت قصير، وأجبرت قوات المعارضة على الانسحاب. واتهمت القوات جبهة تحرير تيغراي بتقويض اتفاق بريتوريا أداعية عناصرها إلى العودة والانضمام إلى قواتها. طالبت إريتريا مجلس الأمن الدولي بإدانة ما وصفته بأنه إعلان حرب من جانب إثيوبيا، وقالت إريتريا إن اتهامات أديس أبابا للقوات الإريترية بشن غزو شامل ترقى إلى إعلان حرب، كما نفت إريتريا صحة التقارير التي تحدثت عن توغل قواتها، حيث صرح وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح أن هذه الاتهامات جزء من خطة إثيوبية لتبرير حرب عدوانية، وحث وزير الخارجية الأمم المتحدة على تدخل استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح اتخاذ إجراءات تتنوع بين فرض العقوبات والقيام بعمل عسكري. نهاية النشرة تذكير بالعنوان. الطيران المدني السعودي يعلن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة 309 آخرين بالهجوم الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض وإدانات دولية للهجوم. أركيمنين يقول إن بوتين نقل إلى ترامب موقف طهران بشأن تسوية محتملة للحرب الإيرانية الأمريكية بعد التنسيق مع بيزيشكيان. ترامب يطالب بوقف الهجمات على منشآت النفط الروسية ويقول إن الوقت حان لاختيار رئيس جديد لأوكرانيا. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
3: في كل يوم أحداث تتسارع
4: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد. نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
3: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم

اهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي انا احمد سندس في حلقه جديده من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقه اليوم. جالاتا سراي المنقوص عدديا يحقق فوزا مثيرا امام كاسم باشا في الدوري التركي. اقاله الايطالي مونتيلا من تدريب المنتخب التركي تثير موجه من الردود على وسائل التواصل الاجتماعي. من ربع نهائي اليورو إلى نهاية مثيرة للجدل، طويت صفحة فينشينسو مونتيلا مع المنتخب التركي في تجربة جمعت بين الإنجازات والإخفاقات وبين جيل واعد وطموحات لم تكتمل. فهل أعاد الإيطالي لتركيا هيبتها الكروية أم كشفت النتائج السلبية عيوبا تكتيكية وأخطاء في إدارة المباريات؟ هل استحق الإقالة أم كان كبش فداء لأزمة أعمق؟

عاد جالاتا سراي إلى سكة الانتصارات بفوزها على ضيفه كاسم باشا بثلاثة أهداف لواحد في الجولة السابعة من الدوري التركي لكرة القدم. وبهذا الفوز رفع جالاتا سراي رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة وبفارق نقطتين عن أميدسبور الذي تعادل مع جنشلر بيلي. فرط بروسيا دورتموند في تقدمه بهدفين واكتفى بالتعادل أمام ضيفه فيردر بريمن بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الألماني. وبهذه النتيجة توقفت سلسلة انتصارات دورتموند بعدما استهل الموسم بأربعة انتصارات متتالية، فيما نجح بريمن في انتزاع تعادل مثير في اللحظات الأخيرة. قلب سبورتينغ لشبونة تأخره بهدف أمام مضيفه براغا إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم.

العاشر، فرض التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نفسه على مواجهة بوكا جونيورز ومضيفه إنستيتو ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. ورغم التعادل حافظ إنستيتو على صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، فيما يحتل بوكا جونيورز المركز الثالث متأخرا عنه بخمس نقاط. حقق النصر فوزا مريحا على نادي الدرعية بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ويتقاسم صدارة الترتيب مع القادسية. وافتتح كريستيانو رونالدو التسجيل للنصر في الدقيقة 23 قبل أن يضيف سامو كوستا الهدف الثاني، واختتم كينغسلي كومان ثلاثية النصر. ألحق العربي الهزيمة الأولى بالسد حامل اللقب هذا الموسم بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر، وبهذه النتيجة تراجع السد إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر الريان، فيما رفع العربي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع. أقال الاتحاد التركي لكرة القدم المدرب الإيطالي فيتشينسو مونتيلا من منصبه كمدير فني للمنتخب بعد سلسلة من الهزائم في دوري الأمم الأوروبية. وأوضح الاتحاد في بيان أن مجلسه التنفيذي قرر عدم الاستمرار مع المدرب الإيطالي دون الإفصاح عن سبب القرار أو تسمية بديل له. كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم انه يدرس امكانية الابقاء على كأس امم افريقيا بنظامها الحالي واقامتها كل عامين، ما قد يمثل تراجعا عن القرار الذي اعلن في ديسمبر الماضي بشأن تحويل البطولة الى دورة تلعب كل اربعة اعوام اعتبارا من عام 2028. حقق أولمبياكوس فوزا كبيرا على أنادولو إفس التركي ب 89 نقطة مقابل 66 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي لكرة السلة. وبهذا الفوز رفع أولمبياكوس رصيده إلى 3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة، فيما تلقى أنادولو إفس خسارته الثالثة مقابل فوز واحد. وحقق زاغريس كاوناس الليتواني فوزا ثمينا على مضيفه برشلونة ب 88 نقطة مقابل 81 ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة. ورفع زاغريس رصيده إلى انتصارين مقابل خسارتين ليتقدم إلى المركز الثامن، فيما تراجع برشلونة إلى المركز التاسع بالرصيد نفسه.

أثار قرار الاتحاد التركي لكرة القدم إقالة الإيطالي فيتشينزو مونتيلا من منصب المدير الفني للمنتخب ردود فعل واسعة ومؤيدين للقرار الذي اعتبره كثيرون بأنه جاء متأخرا. البداية مع حساب باسم شوية كورة والذي نشر خبر الإقالة وقال رسميا تركيا تقيل مونتيلا وتفتح الباب أمام الأسطورة أردا توران. أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الجمعة رسميا إنهاء التعاقد مع المدير الفني الإيطالي فيتشينزو مونتيلا بعد سلسلة نتائج كارثية في دوري الأمم الأوروبية. أما جريدة أولي الرياضية فنشرت الخبر واستعرضت سلسلة أرقام مونتيلا السلبية في الأونة الأخيرة وكتبت رسميا تركيا تطيح بمدربها فيتشينزو مونتيلا. أعلن الاتحاد التركي إقالة المدرب الإيطالي فيتشينزو مونتيلا من منصبه بعد سلسلة من النتائج السلبية للمنتخب. آخر 7 مباريات لتركيا انتصار 1 فقط 6 هزائم. وتناول المحلل وصانع المحتوى محمد عواد خبر الإقالة الذي اعتبره متأخرا وقال كان يجب إقالته بعد كأس العالم لكن تركيا أضاعت مزيدا من الوقت مع مونتيلا، رسميا تمت إقالته. المنتخب التركي يملك أسماء وخبرات تجعله قادرا على تحقيق نتائج مهمة بوجود المدرب المناسب. حساب أولي مدريد ركز على ردة فعل نجم المنتخب التركي وريال مدريد أردا جولار على خبر الإقالة وكتبت شكرا على كل شيء، أردا جولار يودع فيتشينزو مونتيلا بعد إقالته من تدريب منتخب تركيا. مستر شكرا على كل شيء، ثقتك ودعمك كانا يعنيان لي الكثير دائما. تشاركنا

لحظات لا تنسى مع المنتخب الوطني، وسأظل ممتنا دائما لكل الذكريات الرائعة التي صنعناها معا. كان من دواعي سروري العمل معك، وأتمنى لك ولطاقمك الفني كامل التوفيق في المستقبل. وأخيرا مع حمد الشمري الذي هاجم مونتيلا واعتبره مدربا متواضعا فكذب، أخذ وقت أطول من اللازم، مدرب ما ترك أي بصمة بل ضيع معه فريق موهوب وقوي. مونتيلا مدرب متواضع وفشل بكل محطاته مثل جاتوزو وتماما، وخير لتركيا إقالته.

0: إذن أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إقالة المدرب الإيطالي فيتشينزو مونتيلا من قيادة المنتخب الأول بعد سلسلة من النتائج السلبية. إقالة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة للمنتخب التركي وسط تساؤلات بشأن أسباب الإخفاق وهوية المدرب المقبل.
1: على وقع الخسارة أمام إيطاليا انتهت رحلة الإيطالي فينشينزو مونتيلا مع المنتخب التركي بعد 3 أعوام شهدت صعودا لافتا أعقبه تراجع حاد في النتائج. قرار الاتحاد التركي جاء بعد اجتماع لمجلس إدارته بعد هزيمة الأيلدز أمام إيطاليا 3-0 في دوري الأمم الأوروبية، ليبقى المنتخب دون نقاط في مجموعته ويواجه خطر الهبوط إلى المستوى الثاني. وبحسب ما أوردته الصحافة التركية فإن إقالة مونتيلا جاءت نتيجة تراكم الإخفاقات الفنية وتراجع النتائج بدءا من الخروج المبكر من دور المجموعات في مونديال 2026 وصولا إلى 4 هزائم متتالية في دوري الأمم الأوروبية وسط تساؤلات بشأن قدرته على معالجة الأخطاء الدفاعية وغياب الفاعلية الهجومية، خاصة بعد استقبال 11 هدفا مقابل تسجيل 2 فقط في 4 مباريات. تراجع النتائج لم يبدأ من دوري الأمم الأوروبية، ففي مونديال 2026 أخفق المنتخب التركي في تجاوز دور المجموعات بعدما خسر 2 من أصل 3 أمام كل من أستراليا والباراغواي. الإقالة لم تكن التغيير الوحيد داخل الاتحاد التركي، إذ تزامنت مع تعديلات إدارية واستقالات، فيما قرر مجلس الإدارة الاستمرار حتى موعد الانتخابات العادية دون الإعلان عن هوية المدرب الجديد. لتنتهي حقبة مونتيلا ويبدأ المنتخب التركي البحث عن مدرب يعيد التوازن إلى فريق يضم أسماء بارزة في الملاعب الأوروبية قبل استكمال مشواره في دوري الأمم والتحضير للاستحقاقات المقبلة. معاذ الهراس، تريتي عربي.
0: وللمزيد أرحب بضيفي المحلل والناقد الرياضي معتصم زقوت من اسطنبول. مساء الخير كابتن معتصم. إذن بعد 4 مباريات خسائر متتالية للمنتخب التركي على يد مونتيلا في البطولة الأوروبية، الآن جاء قرار الإقالة، برأيك هل كان القرار متأخرا وكان يفترض أن يكون بعد نهاية المونديال معتصم؟
2: مساء الخير أحمد ولكل المشاهدين. دعنا نتذكر أولا أن ثمت أصوات مرتفعة وبقوة بعد بطولة كأس العالم كانت تطالب أصلا بإقالة هذا المدرب، ولكن كان هناك صوتا واحدا على الأقل في أروقة الاتحاد الإيطالي وبعض الجماهير تقول أنه يجب أن يمنح المدرب فرصة أخرى للبقاء في منصبه، على أساس أو على اعتبار أن المنتخب التركي في كأس العالم ربما لم يتأهل إلى الدور الثاني لكنه قدم مباريات بها لمحات جيدة وغدرته تفاصيل مثل جودة الإنهاء، الفشل في تسجيل الأهداف، وأن المنتخب كان كل مباراة يصنع أو يسدد أكثر من 30 تسديدة وهيمنة على المباراة سيطرة ويقدم لمحات وسيطرة هجومية واضحة في المباريات لكنه لم يسجل الأهداف. فتم تصنيف مشكلة تركيا بالنسبة للكثيرين أنها ليست مشكلة مدرب وإنما مشكلة يعني سوء توفيق، وإن كان هناك بعض الأخطاء الفنية التكتيكية للمدرب، لكن كان ينظر أنها بالإجمال لم تكن مشكلة مدرب بالأساس، وأن الفريق لو استطاع أو كان ركز أكثر في العملية الإنهاء الهجومي لكان تأهل إلى الدور الثاني. لكن تم منح المدرب فرصة أخرى للبقاء بعض المباريات ولكن كانت تحت الأنظار صراحة، وكانت هذه تعتبر الفرصة

0: الأخيرة، لأن الاتحاد التركي تحت الضغوط الشديدة، فبالتالي 4 مباريات 4 هزائم أعتقد كانت ثقيلة جدا على تقبل، وفي النهاية يجب أن يتم التضحية بأحد ما، وأقرب أقرب الشخصيات دائما للتضحية حين يخفق المنتخب في مهمة ما أو بالنتائج أكيد هو المدرب. أما مشكلة مونتيلا إن كان يتحمل المسؤولية أم لا مما حدث، يعني أعتقد بنسبة واضحة نعم.
1: نعم معتصم، تكلمت أن مونتيلا ربما يكون هو كبش الفداء، لكن الاتحاد التركي الذي أصر على الإبقاء على مونتيلا بعد الخروج من الدور الأول في كأس العالم، ألا يجب محاسبة الاتحاد؟ ألا يمكن أن يكون هناك مطالبات باستقالة الاتحاد لأنه أصر على الإبقاء على مونتيلا بالرغم من الصورة الباهتة التي ظهر بها المنتخب؟
0: يعني دعنا يعني بشفافية أكثر، ربما هناك أخطاء إدارية وأخطاء في الاتحاد التركي بالإبقاء على المدرب، وهذا ما أثبته أنه القرار لم يكن القرار الأفضل بالإبقاء على المدرب، لكن برضو مونتيلا لم يستمر مع المنتخب التركي 2 3 سنين، تم إقالته واستدراك القصة بأسرع وقت. يعني دعنا نحدد السبب الرئيس لفشل هذا المدرب. أعتقد مشكلة مونتيلا الأساسية مع المنتخب التركي أنه لم يستطع حل المشاكل، بمعنى أن هناك مشاكل دفاعية لكن هذه المشاكل الدفاعية مستمرة مع المنتخب دون حل هذه المشاكل. هناك مشاكل في الإنهاء وتسجيل الأهداف، نعم هناك سوء توفيق أنا متفق، لكن لما يسجل أي فريق 30 تسديدة 35 تسديدة وتنظر لجودة الإنهاء، جودة التسديد، مراكز اللاعبين، تمركزهم، تعارض اللاعبين داخل منطقة الجزاء، هذا عمل المدرب.
1: نعم.
0: المدرب هو الذي يتقاضى أكثر من 5 مليون يورو في السنة ومعه جهاز أو طاقم فني كامل وتحليل بيانات وأرقام وإحصاءات وذكاء اصطناعي ومراقبين، كل هذا بيتحمل مسؤولية المدرب والجهاز الفني. كيف لك لحد هذه اللحظة لا تحل مشكلة عملية تسجيل الأهداف للمنتخب التركي؟ يعني مش معقول كأس عالم كامل ما سجل إلا هدف أو هدفين، ما بعد كأس العالم ما عندي إحصائية لكن لا أتوقع أن يسجل أكثر من هدفين طوال 4 مباريات. فهناك إذن مشكلة في عمل المدرب، في عملية حل المشاكل، عملية إيجاد حلول للمشكلة التهديفية. كثير من المدربين يعني سوء الحظ ممكن يمشي معك 2 3 مباريات بطولة يا سيدي، لكن لما تظل مستمرة ويكون نهج الفريق في مشكلة في الهجوم ويستقبل عدد كبير من الأهداف بالأربعة وبالثلاثة كل مباراة، طاقم الفني طبعا يسأل. أعتقد أن الاتحاد التركي هو المتهم الأساس، هو أراد منح الفرصة للمدرب على أساس أن والله بكأس العالم كان في مشاكل تتعلق بسوء الحظ، متفهم، لكن 4 مباريات بهزائم أعتقد برضو الاتحاد التركي ما صبر كثير على مونتيلا أو ما أعطى عفوا فرصة زيادة عن اللزوم، وأعتقد الإقالة يعني استنفذ فيها كل الحلول، بعد ما استنفذ كل الحلول جاءت الإقالة، فلا أعتقد أن الاتحاد التركي متهم.
1: نعم، بعد هذا المشوار لمونتيلا مع المنتخب التركي معتصم، نتكلم عن 40 مباراة، فوز ب21 مباراة، تعادل في 5 وخسارة في 14 مباراة، وصول إلى ربع نهائي اليورو، وأيضا الوصول إلى كأس العالم، وكسر يعني عقدة استمرت حوالي 24 عام. هل نقول أن فترة ناجحة قضاها مونتيلا مع المنتخب التركي أم أنها فترة غير متزنة وسيئة؟
0: لا لم تكن ناجح صراحة صديقي أحمد، بل هي فترة فاشلة. يعني عفوا التأهل إلى نهائيات كأس العالم لم يعد بالأمر الصعب، هناك 48 منتخب مشارك وهناك منتخبات لأول مرة بعدد كبير تشارك في هذه البطولة. التأهل لم يعد صعبا كما في السابق، ولم يعد الحكم على المدرب. والله أنا بفهم أنه إنجاز في حال كان يدرب منتخب يعني مدغشقر، منتخب موريشوس، منتخب دولة ليس لها ثقافة في كرة القدم، لكن أنت تتحدث كل شارع في تركيا هناك أكاديمية لكرة القدم، الدوري التركي غني جدا بالمواهب، الدوريات الأوروبية كاد لا يوجد دوري أوروبي كبير إلا وفي لاعب، هناك لاعب في ريال مدريد من تركيا، هناك لاعبين في ليفركوزن، بروسيا دورتموند، إنتر ميلان، إيس ميلان، كل الأندية الكبيرة تقريبا تحتوي على لاعبين أسراك، هناك مواهب عظيمة، هناك ثقافة كرة القدم، أنت تمشي في الشارع وفي اسطنبول كل الناس تتحدث كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى. فإحنا لا نتكلم عن دولة عادية مفترض أنها في كرة القدم، دولة سبقا حصلت على المركز الثالث في كرة القدم، دولة تأهلت إلى نصف نهائي اليورو في 2008، دولة تمتلك دوري ليس من النخبة والصف الأول في العالم لكن دوري محترم وأصبح.
1: نعم، حتى البنية التحتية موجودة بكثرة. نعم، البنية التحتية موجودة بكثرة في تركيا. ابقى معي معتصم لنتوقف على بعض المحطات الإيجابية والسلبية في مسيرة المدرب مونتيلا مع المنتخب التركي.

0: عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والناقد وصانع المحتوى معتصم زقوت. معتصم، كيف لنا أن نفهم أن مونتيلا القادم من المدرسة الإيطالية المعروفة بأنها مدرسة مقتدرة دفاعيا، قوية دفاعيا، يقود منتخب يسجل في مرماه 57 هدف في حوالي 40 مباراة؟ أين هي الإمكانات الدفاعية؟ أين هي الثقافة الكروية الدفاعية لدى هذا المدرب والجهاز الفني أيضا؟
1: هذه النقطة الحساسة التي تحدثنا عنها في بداية اللقاء. أنا مونتيلا استلم المنتخب التركي عنده مشكلة دفاعية، هذه المشكلة مستمرة. طب أنا مش متعاقد معك وبدفع لك راتب من خانتين عشان، والله، أو من عفوا من 6-7 خانات عشان المشكلة الدفاعية مستمرة. مسألة استقبال 57 هدف في 45 مباراة رقم مخيف صراحة، رقم يجب أن يسأل عليه المدرب ومدرب وطاقم الفني حول الاختيارات، الخطط، الإصرار على اللعب الأحادي بطريقة دفاعية دون التقدم. ونتذكر أن أصلا تركيا في المونديال لم تكن في مجموعة ضمت إسبانيا وفرنسا والأرجنتين، المجموعة كانت في المتناول صراحة، وكان ممكن تركيا أصلا كانت مرشحة أن تكون حصان أسود. شوف أحمد، وجهة نظري أن تركيا تتشارك مع مصر في نقطة مهمة. المنتخب التركي يجب أن يدربه مدرب تركي، كما المنتخب المصري يجب أن يدربه منتخب مصري، المنتخب الألماني يجب أن يدربه منتخب ألماني. المنتخب التركي، تركيا لها دولة ولها خصوصية شديدة في اللغة والتعامل والعواطف الجياشة والعامل الثقافي، ربما الثقافة الإيطالية تتشارك مع الثقافة التركية في بعض التفاصيل هنا وهنا، الأجواء العاطفية والعائلية تمام، لكن حاجز اللغة أعتقد هذا كان أحد أسباب فشل المدرب. لا أقول السبب الرئيس ولا أقول الأهم ولا أقول الوحيد، وإنما أقول أحد أسباب عدم نجاح مونتيلا مع المنتخب التركي. يجب أن تعود تركيا إلى التفتيش عن مدرب تركي يستطيع التواصل مع اللاعبين.
0: نعم.
1: التدريب المنتخبات لا يجب أن يكون هنا معتصم فقط على عوامل فنية تكتيكية، أيضا عاطفية.
0: معتصم، هنا نقطة يعني سبقتني في الحديث إليها، لكن حتى المنتخبات الكبيرة في عالم كرة القدم، البرازيل لجأت إلى المدرسة الإيطالية إلى أنشيلوتي، المنتخب الإنجليزي لجأ إلى فابيو كابيلو، إريكسون، أيضا الآن المدرسة الألمانية. المنتخب التركي كيف يتطور بمدرسة التركية بمدربين لا يملكون القدرات على قيادة المنتخب وتطوير المنتخب تكتيكيا، خصوصا أن اللاعبين ظهروا في الملاعب الأوروبية كما قلت؟
1: يعني حتى ما نكون نظريين صراحة، يعني دعنا نعترف أن الاتحاد التركي لم يلجأ إلى الإيطالي إلا لأنه لم يجد على الساحة مدرب تركي مناسب للمنتخب التركي. هذا من يسأل عنه؟ الاتحاد التركي. أين الأكاديميات التركية لعملية تخريج المدربين بأفكار عصرية؟ صراحة تركيا متأخرة نوعا ما في ربما هناك تطور في المواهب والأكاديميات وانتشار المواهب واللاعبين الأتراك الصغار وغير الصغار، لكن على صعيد المدربين انظر إلى مثلا مدرسة الألمانية، رغم تراجع الكرة الألمانية، ألمانيا ولادة من بينها آخرهم المدرب برايتون، عمره 32 سنة ويعطي أداء، استطاع هزيمة كبار إنجلترا، هانز فليك، يورجن كلوب. إسبانيا مستمرة بتخريج المدربين، فهناك التجربة المغربية العربية، الجميع يتحدث عن تجربة المغرب كمواهب، لكن المغرب أيضا أحد أسباب قوتها أنها قادرة على تخريج مدربين عصريين، هذه نقطة مهمة وحساسة جدا. فأعتقد أن الاتحاد التركي يجب أن يعمل على مسألة تطوير المدربين.
0: وإن كان مدرب المنتخب المغربي على الأغلب حسب ما أذكر وهبي، هو تلقى تعليمه الأكاديمي كمدرب في فرنسا. طيب معتصم، هناك حديث عن أردا توران كمدير فني قادم للمنتخب التركي، هو لاعب عظيم يعد من أفضل اللاعبين في الحقبة الأخيرة في تركيا قبل الاعتزال، لكن هل يمتلك الأدوات فعليا اللازمة لتطوير المنتخب التركي؟

0: تقديم منتخب تركي مميز؟
1: يعني ربما حاجز اللغة يساعد، وربما فهمه لخصوصية وثقافة المجتمع التركي واللاعب التركي هذه تساعد، لكن لا أستطيع الجزم إن كان أردا سوران صراحة لديه الإمكانات الفنية لتطوير المنتخب أو حل مشاكل المنتخب الدفاعية والهجومية. أي نعم، أنا مؤمن أن أحد مشاكل المنتخب التركي هو حاجز التواصل بينه وبين المدرب، لكن ومؤمن أيضا أن تدريب المنتخبات يحتاج إلى أجواء أكثر ما أنه يحتاج إلى فنيات ويحتاج إلى تكتيكات وخطط، ولكن هذا لا يعني تصفير أهمية الأجواء أو عفوا المسائل الفنية والتكتيكية والخططية، خاصة أن المنتخب التركي أصلا مشكلته داخل الملعب أيضا، مشكلة في الدفاع ومشكلة في عملية الإنهاء.
0: نعم،
1: هذه مهم جدا أن أردا سوران ربما بالثقة والتواصل واللغة، وإن كان لديه القدرة على التواصل مع اللاعبين فرادة وجماعات، أن يحل المشكلة.
0: نعم، معتصم برأيك في حال الابتعاد عن خيار المدرب المحلي، ما هي المدرسة المناسبة لطبيعة اللاعب التركي، لموهبة اللاعب التركي وللملاعب التركية؟ من أي مدرسة؟
1: أعتقد يعني الصراحة لا أريد أن أقول المدرسة، ولكن كمدربين لا أستحضر، ولكن ربما يعني مثلا المدربين على شكلة هانز فليك الذي يستطيع أن يستخرج أفضل مدى لدى اللاعبين، لكن مشكلة هانز فليك أن أسلوب لعبه يحتوي على مخاطرة شديدة في العملية الدفاعية، وهذا لا يعني بصراحة فيها مخاطرة في البطولات المجمعة اللي فقط من 6-7 مباريات مثل اليورو، كأس العالم، أنت بحاجة إلى دفاع رصين. فلذلك أعتقد أنه محتاج لمدرب متوازن يستثمر ويهتم بالقوة البدنية، لأن اللاعب التركي يمتلك القوة البدنية، ويعمل على حل المشاكل الدفاعية. فممكن كمدرسة عاطفية وحميمية مدرسة هانز فليك، لكن فنيا تكتيكيا لا، مش هانز فليك صراحة.
0: نعم، شكرا لك معتصم زقوت، صانع المحتوى والمحلل والناقد الرياضي، على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarataarabi.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود.

0: بلد أفضل وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
2: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحداث،
2: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص

0: وفي التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.

تحالف دعم الشرعية يتوعد بالرد بعد مقتل 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين بهجوم حوثي على مطار الملك خالد. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. الكريملين يقول إن بوتين نقل إلى ترامب موقف طهران بشأن تسوية محتملة للحرب الإيرانية الأمريكية بالتنسيق مع بيزشكيان. ترامب يطالب بوقف الهجمات على منشآت النفط الروسية ويقول إن الوقت حان لاختيار رئيس جديد لأوكرانيا.

أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. قتل 12 شخصا وأصيب أكثر من 300 آخرين إثر الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس السبت، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية. وأوضحت الهيئة في بيان أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدة مستشفيات وأن بينهم حالات حرجة. وقالت الهيئة إن العمل يجري لحصر الأضرار المادية، مضيفة أن هذه الحادثة تأتي في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني في السعودية. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن الهجوم على صالة للمسافرين في مطار الملك خالد وما أسفر عنه من وفيات وإصابات يستدعي ردا حازما، واصفا الهجوم بأنه جريمة حرب متكاملة الأركان. كما أعلن المالكي اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي بعد الهجوم. قال إن الحوثيين أطلقوه باتجاه محافظة الخرج جنوب شرقي الرياض، مؤكدا استمرار إجراءات التحالف لحماية أمن المملكة. أدانت عدة دول استهداف الحوثيين مطارات مدنية في السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ورفضها للاعتداءات التي وصفتها بانتهاك للقانون الدولي، مشددة على حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها، حيث أعربت الحكومة اليمنية عن تضامنها الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب السعودية، معتبرة استهداف المطارات والمنشآت المدنية تصعيدا عدائيا خطيرا وانتهاكا للقواعد والقوانين الدولية. من جانبها اعتبرت الخارجية الأردنية الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما استنكرت مصر استمرار الهجمات على السعودية، مشددة على رفضها التام للممارسات التي من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. أما الخارجية القطرية فقد وصفت الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض بالانتهاك الخطير لسيادة السعودية والتهديد المباشر لأمن المنطقة، مؤكدة وقوفها مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها. بدورها أكدت الخارجية الفلسطينية تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها في جميع إجراءات حفظ أمنها. هذا وأعربت الخارجية الأمريكية عن إدانة الولايات المتحدة الشديدة للهجمات التي استهدفت السعودية في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى وفاة مواطن أمريكي في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. أدان رئيس الوزراء الباكستاني

0: باز شريف الهجوم الحوثي على مدار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدا تضامن بلاده مع السعودية والتزامها بسيادة المملكة وفق اتفاق مكة. ووصف شريف الهجوم بأنه شنيع، وقال أن استهداف المدنيين يشكل تهديدا للسلام ويجب أن يتوقف فورا. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بلاده مع السعودية، مجددا التزام إسلام أباد بسيادة المملكة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض بأنه غير مقبول، مضيفا أن لواشنطن اتصالا مع الحوثيين وأنه سيجري اتصالا مع ولي العهد السعودي. من جانب آخر قال ترامب إن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا سريعا جدا بشأن إمكانية الانضمام إلى السعودية في تنفيذ ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، وأضاف أن إدارته تبحث إمكانية المشاركة في ضربات التحالف وستتخذ قرارا سريعا بشأن ذلك. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ودعا غوتيريش إلى وقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية فورا، مؤكدا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية يمثل انتهاكا للقانون الدولي. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط هجمات شنها الحوثيون في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، مؤكدة مقتل العشرات منهم وإسقاط طائرة مسيرة انتحارية. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن وحدات الجيش تمكنت من كسر هجوم حوثي استهدف مواقعها في جبهة الشقب، ملحقة بالمهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري. كما أوضحت القوات الحكومية أنها تصدت لهجوم آخر في محيط مطار ذباب بالتزامن مع إسناد جوي نفذته مقاتلات التحالف، ما أسفر عن إفشال محاولة التقدم وتكبيد الحوثيين خسائر ميدانية كبيرة. ويتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية المسنودة بالتحالف وبين الحوثيين، إذ شهدت الساعات الأخيرة معارك محتدمة وهجمات متبادلة في أكثر من جبهة. أبرز التطورات الميدانية نتابعها عبر الخريطة التفاعلية مع الزميلة شيماء عاصم.
1: أهلا بكم. تطورات متسارعة على الأرض في اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية ما بين القوات الحكومية والحوثيين تصعيدا على عدد من الجبهات. في أبرز المستجدات، أعلن تحالف دعم الشرعية استهداف محاولة تقدم لقوات الحوثيين باتجاه مطار ذباب، وتحدثت قوات العمالقة ودرع الوطن عن تقدمها شمال المطار وتعزيز سيطرتها على المحور بما يشمل جزيرة ميون الاستراتيجية التي تبعد نحو 3 كيلومترات عن أقرب منطقة ساحلية. مطار ذباب بحسب محللين هو نقطة الاشتباك الأساسية في الساحل وقد يشكل قاعدة انطلاق، لكن التقدم شمالا يصطدم بالسيطرة الحوثية على منطقة الوازعية التي تمثل نقطة محورية في هذه المعركة، إذ يمكن أن تؤثر نتائج الاشتباكات فيها على قدرة القوات الحكومية على توسيع نطاق سيطرتها وصولا إلى مدينة المخا ومينائها. فخلال المرحلة الأولى من العملية تمكنت القوات الحكومية من الوصول إلى مدينة ذباب والسيطرة على مطارها انطلاقا من محيط جبال كهبوب، لكنها واجهت صعوبات في مواصلة التقدم شمالا واستكمال السيطرة على الساحل، وذلك بسبب تمركز الحوثيين في منطقة الوازعية التي تقع إلى الشمال من جبال كهبوب. أيضا تشهد التطورات العسكرية كثافة في الغارات التي يشنها التحالف على نقاط عدة، حيث أعلن الحوثيون عن استهدافات في كل من صعدة وحجة، وذلك بعد استهدافات طالت عمران والجوف وصنعاء وأيضا الحديدة. هذه الاستهدافات تشمل في أغلبها مراكز للاتصالات على مستوى المحافظات، إذا ما تحدثنا تحديدا عن العاصمة صنعاء، الاستهدافات فيها شملت مناطق وأبراج اتصالات في أرحب وبلاد الروس. هناك استهدافات أيضا أعلنها الحوثيون لمناطق المضاربة ورأس العارة، وذلك في محاولة لعرقلة تقدم القوات الحكومية من لحج باتجاه محور ذباب. بالعودة إلى تعز كمحور

0: للاشتباكات. أعلنت القوات الحكومية صدها لمحاولة تقدم لقوات الحوثيين نحو جبل صبر، حيث يسعى الحوثيون لتجديد الحصار حول مدينة تعز، بما يضع القوات الحكومية أمام تحدي لحماية خطوط الحركة والإمداد، ما قد يجبرها على تحويل جزء من جهدها العسكري بعيدا عن الساحل الغربي.
1: حذرت السلطة المحلية في محافظة تعز اليمنية من تعرض أكثر من 6 ملايين شخص للحصار جراء التصعيد العسكري الأخير بين القوات الحكومية والحوثيين في المحافظة. وأوضحت في بيان أن الحوثيين عادوا لتوسيع عدوانهم على أرياف المحافظة ومديرياتها ومناطقها الساحلية وقطع شرايين الحياة والإمداد وتعريض التجمعات السكانية والمنشآت المدنية لمخاطر الحرب. كما أفاد سكان محليون في تعز أن المدينة تشهد أزمة وقود وانعدام لبعض السلع الأساسية جراء توقف الطريق الرابط بين محافظتي تعز وعدن بسبب استمرار المعارك. قال الكريملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب. وذكرت وكالة أنترفاكس للأنباء أن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أكد أن الخطوة جاءت بالتنسيق مع الرئيس الإيراني. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها قامت بتعطيل سفينة شحن تجارية في خليج عمان بعد أن تجاهلت التحذيرات وحاولت اختراق الحصار البحري الحالي على إيران. وأوضحت القيادة المركزية على موقع إكس أن مقاتلة تابعة للجيش الأمريكي قصفت سفينة أوشن موليكا التي ترفع علم بنما بذخيرة دقيقة، مما أدى إلى تعطيل نظام دفعها بالكامل دون إلحاق ضرر بالطاقم، مضيفة أن السفينة حاولت عبور المياه الإقليمية بعد مغادرة ميناء إيران. رفعت وزارة الدفاع الأمريكية الحصيلة الرسمية للعسكريين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم منذ بدء الحرب على إيران من 19 قتيلا إلى 21 بعد إدراج وفتين خارج العملية القتالية. وأكد البنتاغون في بيان استمرار التزامه بتسجيل خسائر جميع العسكريين بشفافية ودقة. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن عدد القتلى العسكريين يتجاوز الحصيلة الواردة في قاعدة البيانات الرسمية العلنية التابعة للبنتاغون. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر أمس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 مواطنين بقصف طائرة مسيرة في حي الرمال واستشهاد شاب بقصف آخر استهدف تجمعا للمواطنين في حي التفاح. واستشهدت طفلة إثر إصابتها بطلق ناري من مسيرة غرب مدينة غزة، كما استشهد شاب متأثر بإصابته أول أمس.
2: عام مضى على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة شرم الشيخ، ومنذ ذلك الحين وحتى اللحظة إسرائيل لم تلتزم ببنود هذا الاتفاق، لا زالت ترتكب المجازر، وآخرها هذه المجزرة التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين في حي الرمال غربية مدينة غزة، وأدت لاستشهاد 4 فلسطينيين جراء هذا الاستهداف. هذا المشهد الذي يتكرر في كل يوم ودون توقف. إسرائيل لم تلتزم بأي من بنود الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه في 10 أكتوبر من العام الماضي، ونحن اليوم في 10 أكتوبر من العام 2026 ولا تزال إسرائيل ترتكب المجازر وتقتل المدنيين في كل مكان. الدماء التي على حائط هذه المنزل هي دليل على الجرائم التي ترتكب، حتى الشظايا المتبقية من آثار الصاروخ الذي أطلق على هذه المجموعة من المواطنين لا زالت شاهدة على ما ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين، وهذا الخراب الذي خلفته في السيارة المجاورة لهم وأدت لإصابة من كانوا فيها واستهداف المدنيين في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بخيام النازحين. 365 يوما ولا زالت مشاهد الموت تتكرر في قطاع

0: غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، وحتى اليوم لازالت إسرائيل ترتكب المجازر الواحدة تلو الأخرى. تتكرر مشاهد الجنازات والوداعات في ظل استمرار الأزمات الإنسانية، مع استمرار الحصار الذي يفرض على القطاع والتنصل إسرائيل من كافة البنود التي جرى الاتفاق عليها في شرم الشيخ المصرية دون أي تحرك حقيقي من الضامنين لهذا الاتفاق أو الوسطاء. وائل الحلبي، تراتي عربي، مدينة غزة.
1: قصف الجيش الإسرائيلي 4 مباني سكنية فلسطينية شمال قطاع غزة ووسطه عقب إنذارات بإخلاق مربعات سكنية، فيما استهدفت غارة جوية أخرى أرضا زراعية في مدينة دير البلح. وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع الذكرى الثالثة لبدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر عام 2023، وفي ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. نفذ جيش الاحتلال حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، شملت عمليات اعتقال ودهم شمال طول كرم بالتزامن مع هجمات للمستوطنين شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين نفذوا جولات استفزازية في تجمع الحمى بالأغوار الشمالية، فيما قطع بعضهم التيار الكهربائي عن منطقة المرج في بلدة دير الدبوان برام الله. وتزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال عدد من القرى والبلدات في نابلس وبيت لحم ومحيط حاجز قلنطية شمال القدس المحتلة. قال رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين إنهم قادرون على الإسهام في إسقاط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفرض شروطهم على أي تشكيلة حكومية مقبلة، مؤكدا أنهم لن يتنازلوا عن حقوق الفلسطينيين. وأشار جبارين إلى أن توحيد الأحزاب والتوجهات المختلفة ضمن القائمة المشتركة جاء استجابة لمطالب المجتمع العربي. وتأتي تصريحات جبارين في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى صعوبة تشكيل حكومة جديدة دون دعم النواب العرب في ظل تقارب قوة المعسكرين السياسيين الرئيسيين. في إسطنبول خرج مئات المتظاهرين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ورفع المحتجون شعارات للتضامن مع الفلسطينيين والمطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها.
2: نحن الآن في ميدان بايزيد في إسطنبول، الآن تنطلق مسيرة لناشطين أتراك وعدد من الجاليات المتواجدة في إسطنبول. المسيرة تهدف إلى تذكير العالم بما يجري في قطاع غزة رغم مرور عام على اتفاق السلام الذي وقع في مصر. ما زالت عمليات القتل مستمرة والحصار للشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة. اللافتات هنا ترفع تتحدث عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية. تندد أيضا بالصمت الدولي المستمر إزاء الحصار وإزاء منع تنفيذ باقي بنود هذا الاتفاق، وبأن القتل ما زال مستمرا. نتحدث عن وصول أعداد الشهداء بعد توقيع هذا الاتفاق إلى أكثر من 1000 شهيد. بالتالي هم يقولون للعالم بأن غزة ما زالت حاضرة، ما زالت محاصرة، وما زالت عمليات القتل مستمرة في الأراضي الفلسطينية. أحمد سعيد، تراتي عربي، إسطنبول.
1: وفي سياق ذاته شهدت العاصمة الإسبانية مدريد وغيرها من المدن والبلدات الإسبانية فعاليات تجمع بين الفن والثقافة والمطالب السياسية دعما لفلسطين في إطار اليوم العالمي للتحرك من أجل القضية الفلسطينية.
3: بالمسيرات والاعتصامات والفقرات الغنائية والترفيهية وغيرها أيضا من النقاشات السياسية. يشارك الإسبان اليوم هنا في مدريد بالإضافة إلى مدن إسبانية أخرى بفعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني لتسليط الضوء على معاناته، وأيضا لمطالبة الحكومة الإسبانية باتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه إسرائيل ومقاطعتها بشكل كامل وعدم

0: الاكتفاء بالتصريحات الكلامية وتحويلها إلى أفعال حقيقية. هذه واحدة من الفعاليات التي تنظم اليوم في مدريد. هناك أيضا مسيرات أخرى في مدن مختلفة من إسبانيا وأيضا اعتصامات في أماكن أخرى. المشاركون هنا يعطون مواقف سياسية وأيضا يقومون بإنشاد أناشيد سياسية بحتة معروفة للتضامن مع فلسطين. هنا جماهير أيضا تشارك بهذه الفعالية وتعبر عن تضامنها ومواقفها إزاء ما يجري في قطاع غزة من أحداث، والكل هنا يطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وأيضا الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى محاكمة قادة إسرائيل على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
1: كما تجمع العشرات من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في مدينة جانت البلجيكية في فعالية جمعت بين التعبير الفني والحراك السياسي في رسالة تدعو إلى وقف الحرب على غزة وفرض عقوبات على إسرائيل.
2: هنا في مدينة جنت لا يقتصر التضامن مع فلسطين على رفع الأعلام والشعارات، بل يتحول إلى مشهد جماعي يحمل رسالة سياسية وإنسانية. المئات تجمع من خلفيات عديدة ليشكلوا علما فلسطينيا بشريا في فعالية ينظمها التحالف من أجل فلسطين تزامنا مع يوم تحرك عالمي وبعد 3 سنوات من الحرب والإبادة في غزة وفق وصف المنظمين. تتنوع فقرات الفعالية من التطريز إلى الدبكة والموسيقى الفلسطينية وصولاً إلى لحظة صمت يتخللها تلاوة أسماء الأطفال الذين قتلوا على يد الاحتلال في غزة، وبهذه الرسالة يطالب المشاركون بوقف الإبادة وفرض عقوبات على إسرائيل. وبمشاركة طلاب وفنانين وناشطين يسعى هذا التحرك إلى تحويل التضامن الشعبي إلى موقف يتجاوز حدود الساحة ويصل صداه إلى صانعي القرار في أوروبا. هنا يصبح العلم الفلسطيني مشهداً بشرياً يحمل رسالة أبعد من المكان، ويجمع المشاركين حول مطالب بوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وبين لحظات التضامن واستحضار أسماء الأطفال يأمل المنظمون أن يتحول هذا الحضور الشعبي إلى ضغط من أجل تحرك ملموس يوقف الاحتلال الإسرائيلي ويوقف الإبادة في قطاع غزة. باسل الطناني، تريتي عربي، من مدينة جنت.
1: شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي معتبرا أن الوقت قد حان لتختار أوكرانيا رئيسا جديدا. وندد ترامب بالضربات التي نفذتها كييف ضد منشآت طاقة ومحروقات روسية، كما اقترح على الأوكرانيين اختيار زعيم جديد لهم قادر على التوصل إلى اتفاق مع موسكو لوضع حد للحرب المستمرة. بدوره رحب كبير المفاوضين الروس كيرل ديمتريف بدعوة ترامب لاختيار رئيس جديد لأوكرانيا بدلا من زيلينسكي، واصفا تصريحاته بأنها محورية وتاريخية. وقال ديمتريف إن الرئيس ترامب ينضم إلى كثيرين يرون أن أوكرانيا تحتاج إلى قيادة تركز فعلا على السلام لا على سياسة الحرب التي ينتهجها زيلينسكي على حد وصفه. من جهته أكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أن الرئيس فلوديمير زيلينسكي يستحق الدعم. وأضاف أندري سيبيها عبر منصة إكس تعليقا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تولي رئيس جديد السلطة في أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا، أن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني وله الحق في اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن التصريحات الصادرة من الخارج تؤكد أنه يؤدي عمله على نحو جيد وفق تعبيره. أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي

بورنهام للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تضامنه الكامل مع كييف إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة لشراء الديزل من روسيا. وأفاد بيان صادر عن رئيس الوزراء البريطاني بأن بورنهام أبلغ الرئيس الأوكراني خلال مكالمة هاتفية أنه يدرك أن الساعات الماضية كانت صعبة على أوكرانيا، وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وتيرة الضغط على روسيا مع مواصلة المحادثات. أعلنت الحكومة الروسية رفع الحظر المفروض جزئياً على صادرات الديزل بما يسمح بتوريد 500 ألف طن إلى الأسواق العالمية في المرحلة الأولى. وأضافت في بيان أن القرار دخل حيز تنفيذ أمس السبت، موضحة أن شركات النفط الروسية ستبدأ إبرام عقود تصدير مع مشترين أجانب بالتنسيق مع الحكومة. من جهته أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن القرار لن يؤثر سلبا في المستهلكين داخل السوق المحلية. أعلنت قوات سلام تيغراي الموالية للحكومة الإثيوبية مواصلة تقدمها العسكري حتى السيطرة على الإقليم بالكامل. وقالت القوات إنها سيطرت بهجوم مضاد على عدة مدن خلال وقت قصير، وأجبرت قوات المعارضة على الانسحاب. واتهمت القوات جبهة تحرير تيغراي بتقويض اتفاق بيروتوريا، داعيا عناصرها إلى العودة والانضمام إلى قواتها. طالبت إريتريا مجلس الأمن الدولي بإدانة ما وصفته بأنه إعلان حرب من جانب إثيوبيا. وقالت إريتريا إن اتهامات أديس أبابا للقوات الإريترية بشن غزو شامل ترقى إلى إعلان حرب، كما نفت إريتريا صحة التقارير التي تحدثت عن توغل قواتها، حيث صرح وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح بأن هذه الاتهامات جزء من خطة إثيوبية لتبرير حرب عدوانية. حتى وزير الخارجية الأمم المتحدة على التدخل استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح اتخاذ إجراءات تتنوع بين فرض العقوبات والقيام بعمل عسكري. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: تحالف دعم الشرعية يتوعد بالرد بعد مقتل 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين بهجوم حوثي على مطار الملك خالد.

إلى ترامب موقف طهران بشأن تسوية محتملة للحرب الإيرانية الأمريكية بعد التنسيق مع بيزيشكيان. ترامب يطالب بوقف الهجمات على منشآت النفط الروسية ويقول إن الوقت حان لاختيار رئيس جديد لأوكرانيا. شكرا لكم، في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. إضراب عام لموظفي القطاع العام في لبنان للمطالبة بتحسين معاشاتهم وظروفهم الاقتصادية. الدين العام العراقي يقترب من نحو 139 مليار دولار ورئيس الوزراء يعلن أن اقتصاد البلاد تحت الحصار.

0: نفذ موظفو الإدارات العامة في لبنان إضراباً عاماً ليومين، ملوحين باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تستجب الحكومة اللبنانية لمطالبهم، ومن أبرزها تحسين سلسلة الرتب والرواتب وزيادة بدل النقل والمواصلات.
1: ردهات خاوية ومكاتب خالية من موظفيها، مشهد يختصر كافة مقار الإدارات العامة في لبنان بما فيها الوزارات بعد أن التزم موظفو الإدارة العامة بالإضراب، مطالبين بتحسين رواتبهم وتأمين بدلات النقل والمواصلات مع ارتفاع أسعار الوقود.
2: الدولة عم تتجاهل مطلبنا لناحية الرواتب العادلة. من هالمنطلق نحن الطلب الأساسي هو رواتب عادلة لكل موظفي القطاع العام. تاني طلب

0: هي المشكلة المستجدة هي موضوع النقل. لا يمكن انه الموظف بده يدفع من الراتب الاساسي اللي هو قليل، بده يدفع منه كلفة نقل.
1: لا يتعدى أساس راتب جزء من موظفي الإدارات العامة 30 دولاراً أمريكياً شهرياً. عملت الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية على إعطاء بعض الامتيازات المالية للموظفين لتحسين الرواتب من دون إدخالها في أساس الراتب.
2: نحن بعدنا راتبنا الراتب الأساسي 30 دولار، كل اللي عم يعطونا إياهن هن مساعدات، نحن بدنا إدخالهم بصلب الراتب وبدنا سلسلة عادلة ترجع تواكب هذا التضخم وهذا الوضع المعيشي السيء اللي نحن عم نعيشه. تخيل موظف إداري مش قادر يطعمي ولاده إلا خبز، يعني هذا مقبول؟
1: مؤخراً أقر مجلس الوزراء إدراج 6 رواتب إضافية لموظفي القطاع العام على أن تدفع على دفعتين، وهو مبلغ يبقى زهيداً أمام ما يطالب به موظفو القطاع.
3: أقرينا 6 رواتب إضافية للعاملين بالقطاع العام والعسكريين، ورفعنا التعويضات العائلية. لازم نحافظ على التوازن، ما فينا نقر نفقات وما يكون لها تمويل وبعدين نرجع نحمل الناس ثمن بضرب الاستيراد النقدي لا صلح الله.
1: واقع صعب يعيشه موظفو القطاع العام، لا سيما وأن التقديرات تشير إلى أن نسبة الانكماش الاقتصادي للعام الحالي مقدرة ب 6.4%، ما يعني أن الأمل في تحسن أوضاع الموظفين قد يكون ضئيلا خلال الفترة المقبلة.
4: هكذا بدا مشهد الإدارات العامة من الداخل بعد تنفيذ موظفي القطاع العام إضرابهم. تقول الحكومة إنه لا قدرة لها على تلبية كامل مطالب موظفي الإدارات الرسمية.

0: الأزمة، ما الذي أوصل الأمور إلى هذه المرحلة من التصعيد؟
1: مساء الخير أستاذ محمد وشكرا على الدعوة. هناك مشكلة بنيوية في الاقتصاد اللبناني بدأت عام 2019 وهي أدت إلى تصدع البنيان المالي والنقدي والاقتصادي. اليوم الدولة اللبنانية تشهد ناتج محلي يعادل 20 إلى 25 مليار دولار، وتصحيح سلسلة الرتب والرواتب تتضمن فتح رصيد بقيمة 900 مليون دولار يحتوي 650 مليون دولار زيادة رواتب، 150 مليون دولار مساعدات عائلية، و100 مليون دولار قرابة ال100 مليون دولار دعم تربوي وصحي وعائلي. إذن اليوم هذا الرصيد توقف، منح الموظفي القطاع العام البالغ عددهم قرابة ال400 ألف موظف فعلي و300 ألف متقاعد بين قوى أمنية وعسكرية وموظفي الإدارة العامة كتلة بشرية إنسانية من قرابة 700 ألف إنسان يتقاضون 10% من قيمة الراتب عام 2019 مع الزيادات التي أتت. اليوم بالاتفاق مع الـ IMF صندوق النقد الدولي تم التوافق على تصحيح الرواتب بأن تضاف تدريجيا منذ عام 2026 حتى 2030 كي يصبح الراتب عام 2030 يعادل ما كان يتقاضاه موظف الدولة والقطاعات الأمنية والعسكرية عام 2019. هذه الحملة الإصلاحية أو الرزمة الإصلاحية لم تنفذ، بل ما نفذ منها هو مساعدات اجتماعية على أصل الراتب البالغ 30 دولار على دولار 1005 واليوم الدولار 100 ألف تقريبا، والمساعدات الاجتماعية التي ترفع الراتب إلى قرابة بين 250 و 350 دولار للقطاع العام، في حين تنكت البنزين صفيحة البنزين 32 دولار. ما أقرته الحكومة هو 5 لترات بنزين يوميا بدل نقل. موظفي القطاع العام والخاص القطاعين يطالبون بعشرة لتر، أي بدل دعم نقل 8 دولار يوميا 15 دولار عن كل يوم عمل وإنتاج بدل نقل يومي، لأن الراتب ضعيف وترك القطاع الخاص لعملية التسعير المرن.
0: دكتورة زينة،
1: أيضا سيد الكريم أن سعر صفيحة البنزين في لبنان غير مفتوح لتقلبات السوق، بل ثابت على 32 دولار وأضيف عليها قرابة 3-4 دولارات
0: تماماً
1: لدعم رواتب المتقاعدين، ولم تمنح القيمة المضافة لرواتب المتقاعدين لأنه أتت حرب إسناد إيران وكان هنالك قرابة 800 ألف نازح، فتحولت هذه الأرصدة لدعم النازحين من جراء الحرب ولم يتقاضوا موظفي الدولة هذه المساعدات.
0: اتضحت الصورة، لكن لو توقفت على نقطة مهمة، وأنك تحدثت عن أن هناك اتفاقا على إصلاحات كان قد تم، لماذا لم تنفذ هذه الإصلاحات؟ ما الذي حال بين تنفيذ هذه الإصلاحات التي كان من شأنها تخفيف الاحتقان لدى الموظفين؟
1: في التسلسل الزمني عام 2019 حصل الانهيار، استمر التفاوض بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد حتى فبراير 2022. توصلت الدولة إلى اتفاق مع فريق الخبراء التابع للـ IMF صندوق النقد الدولي في شباط 22. في أكتوبر 23 اندلعت حرب إسناد غزة، وما بعدها بعام حرب مدمرة، ومن ثم حرب إسناد إيران. بين الاتفاق مع الصندوق والمفاوضات على رزمة تصحيح الرواتب والأجور اندلع، شهد لبنان حربين كلفت الاقتصاد اللبناني خسائر بالمليارات. تراجعت نسبة النمو، المفترض هذا العام أن تكون نسبة النمو 4% كي يصار إلى تصحيح الرواتب مع ارتفاع في نسبة النمو وزيادة الموارد المالية وجباية الضرائب. تبين أنها سنة حرب بالكامل، انخفض الناتج المحلي، تراجعت نسبة النمو، لا يوجد موارد مالية. هذا ما كان يقوله رئيس الحكومة بالأمس، أن أي موضوع تصحيح رتب يجب أن يقابله فتح رصيد يوازي 900 مليون دولار للدفع لموظفي القطاع العام قرابة 700 إلى 800 ألف موظف بين 400 ألف منتج و 300 ألف متقاعد. هذه الأموال لم تأتي لأن الدولة تعيش في حرب. هناك نقطة أخرى سيد الكريم، أن ارتفاع البنزين وحالة التضخم والغلاء المعيشي جعلت قرابة 55% من اللبنانيين مهددين في أمنهم الغذائي، وهناك 800 ألف إنسان في لبنان تحت خط الفقر، وهذه أرقام كبيرة وتنذر بانفجار اجتماعي. لذلك كان التحرك من قبل

0: موظفي القطاع العام، وايضا هناك
1: تماماً.
0: نقطة في القطاع الخاص ولكنها اكثر مرونة في المعالجة.
1: رابطة موظفي الإدارة العامة طالبت صراحة بتصحيح الرواتب واستعادة القدرة الشرائية إلى جانب تحسين بدل النقل، إلى أي مدى تعكس هذه المطالب الفجوة الحقيقية بين الرواتب والتكلفة المعيشية في لبنان؟
0: بالتأكيد هناك فجوة في مستوى الدخل نسبة إلى الغلاء، ارتفاع الأسعار، حجم التضخم، الحروب التي شهدها لبنان منذ 2019 حتى اليوم، والأزمة الكبرى في الشرق الأوسط على مستوى الحرب الإقليمية وتداعياتها على الاقتصادات ذات المديونية العالية ومن ضمنها لبنان، والإفلاس وشلل القطاع المالي والنقدي والإفلاس الاحتيالي. لبنان يعاني من أزمات بنيوية هيكلية مزمنة ومتراكمة، لذلك اليوم الإصلاحات التي تتحدث عنها الحكومة كان يجب أن تكون أكثر سرعة، أكثر فعالية، إلى جانب أن صندوق النقد يضع اشتراطات وصعوبات أيضا يجعل الأمور أكثر تعقيدا في التنفيذ، لأنه يمنع أي عملية رفع رواتب ما لم يقابلها زيادة في الإنتاجية، وهناك شروط من قبل الصندوق على ترشيق حجم القطاع العام. اليوم هناك 400 ألف موظف في القطاع العام، 300 ألف متقاعد، هذه بموجب الصندوق أرقام مرتفعة يجب اختزالها من خلال إنقاص عدد الموظفين. المطلوب اليوم هو أن يكون هناك دفع في العجلة الاقتصادية، مساعدات للبنان كي يتمكن من رفع نسبة الناتج المحلي، أن تكون الموازنة فيها رساميل تضخ في الاقتصاد، تشبع عطش رصيد تصحيح سلسلة الرتب والرواتب بحاجة إلى 900 مليون دولار. هذه مصادر التمويل غير موجودة، لذلك لا يوجد رواتب للموظفين إلا من باب المساعدات الاجتماعية، ولا تحتسب من أساس الراتب، بل تحتسب مساعدات على الراتب البالغ قرابة 30 إلى 50 دولار على عام 2019.
1: دكتورة زينة، ما الذي بيد الحكومة أن تفعله اليوم؟ رئيس مجلس الوزراء أعلن إدراج 6 رواتب إضافية، لكن على أرض الواقع الحكومة اللبنانية تعاني والاقتصاد اللبناني يعاني، ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة في هذه المرحلة؟ سيما وأنك أشرت إلى التفاهمات الجارية مع صندوق النقد الدولي والشروط التي يطلبها الصندوق من لبنان.
0: المشكلة مالية سيد الكريم بالأرقام، 650 مليون دولار لرفع أساس الراتب، تصحيح الرواتب، 150 مليون دولار مساعدات اجتماعية، إلى جانب 100 مليون دولار اجتماعات صحية ودعم للزوجة والأولاد وصحيا ومدرسيا، 900 مليون دولار يجب أن تأتي كي يتم تصحيح سلسلة الرتب، وأن يضاف سنويا في الأعوام 26-27 وصولا إلى 20-30 أضعاف حجم الراتب كي يتصحح عام 2030 مع ارتفاع تدريجي. من أين ستأتي 900 مليون دولار أو بالحد الأدنى 650 مليون دولار؟ إما من رفع الجباية الضرائبية، وإما من مساعدات خارجية، وإما من زيادة الإنتاج وتفعيل عجلات الاقتصاد، نظرا لأن هناك حرب، الاقتصاد شبه مشلول ومتوقف، والدعم الخارجي متوقف ومشروط إما بسلام وإما بإصلاحات بنيوية على مستوى القطاع النقدي والمالي ومكافحة الفساد. فإذا اليوم هناك حلول ترقيعية ولا يوجد حلول جذرية.
1: شكرا جزيلا لك يا دكتورة زينة منصور، أستاذة الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقف صادرات النفط العراقي عبر هرمز يضع اقتصاد البلاد تحت الحصار.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.

0: الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
0: العالم اليوم.

0: من جديد أهلا بكم. يواجه الاقتصاد العراقي ضغوطا مالية متزايدة مع اضطراب صادرات النفط عبر مضيق هرمز، فيما تؤكد الحكومة استمرار صرف الرواتب رغم ارتفاع الدين العام وتراجع موارد الدولة. وقال رئيس الوزراء علي الزيدي إن الدين العام تجاوز 138.7 مليارات دولار، فيما تحتاج الحكومة إلى 6.7 مليارات دولار شهريا لتغطية التزاماتها. ويعتمد العراق بدرجة كبيرة على النفط، إذ قدر صندوق النقد الدولي عائداته بنحو 84 مليار دولار في عام 2025، ما يجعل اضطراب الصادرات تهديدا مباشرا لتمويل الإنفاق الحكومي. وتستحوذ رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين على نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات صندوق النقد، ما يحد من قدرة الحكومة على خفض الإنفاق سريعا عند تراجع الإيرادات. وتتزايد الضغوط مع توقعات صندوق النقد ببلوغ عجز الموازنة نحو 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. وأوضح الزيدي أن الحكومة واجهت ثلاثة خيارات لضمان دفع الرواتب، هي الادخار الإجباري أو صرفها كل 45 يوما أو اللجوء إلى الاقتراض، محذرا من زيادة أعباء الدين العام. من بغداد معنا المستشار الاقتصادي الدكتور صفوان قصي. أهلا بكم دكتور صفوان. إذن ليس جديدا على أن العراق يواجه أزمة حاليا بسبب أزمة مضيق هرمز، لكن الجديد أن تصريحات رئيس الوزراء قالت أن الدين العام تجاوز 138 مليار دولار. ما حجم الأزمة المالية التي يواجهها العراق اليوم فعليا؟
1: يعني مبدئيا حقيقة الديون الخارجية مسيطر عليها بحدود 11 مليار دولار، لكن الدين الداخلي مع أحداث مضيق هرمز مع تراجع الإيرادات النفطية واجهت الحكومة بالتأكيد صعوبات مالية استندت إلى احتياطيات البنك المركزي بطريقة غير مباشرة. انخفض الاحتياطي من 100 مليار دولار إلى حدود 74 مليار دولار، لكن لا تزال هذه الديون مبالغ بها. يعني الأرقام قد نختلف على هذا الرقم المعلن باعتبار أن هذا الرقم يشمل التخصيصات المالية وليس الإنفاق الحقيقي. يعني هناك التزامات حكومية على عقود وليس على تنفيذ مشاريع. مع ذلك الحكومة ارتأت أن تفكر بآلية لتخفيض الحاجة للاحتياطيات في تسديد مستحقاتها من خلال تخفيض قيمة الدينار العراقي وإعادة هيكلة بعض الوحدات الاقتصادية بطريقة تضمن أن يكون هناك إنفاق عيني بالإضافة إلى الإنفاق النقدي. العراق يمتلك ممتلكات منذ سنة 1920، يقوم بتضخيم رأس المال الحكومي لكن لا يقوم ببيع هذه الممتلكات. فحاليا إمكانية تسوية هذه الديون الداخلية تجاه البنك المركزي 63 تريليون، من الممكن نقل جزء من ممتلكات وزارة المالية إلى البنك المركزي لتصفير هذه الديون باختيار البنك المركزي، مصفى كربلاء مثلا، مطار بغداد، بعض المشتركات الصناعية، يتم من خلالها تعزيز قيمة أو المركز المالي البنك المركزي. وأيضا المرونة المالية تتسع لدى وزارة المالية في تسوية المستحقات تجاه المقاولين، 31 تريليون تجاه الفلاحين، 6 تريليون من خلال عرض الإنفاق العيني كبديل عن النقدي. وهناك محاولة لتوسيع صادرات العراق النفطية عبر جهان التركي، هناك تفاهم مع الجانب التركي لنقل مليون برميل يوميا إلى الاقتصاد التركي، وأيضا توسيع دائرة الصادرات تجاه بانياس والعقبة.
0: دكتور صفوان، العراق يعتمد على النفط في معظم إيراداته الحكومية وفي موازنته، إلى أي مدى عكس تعطل إمدادات مضيق هرمز خللا كبيرا في قدرة الدولة العراقية على تمويل نفقاتها؟
1: يعني حقيقة طالبنا منذ وقت مبكر ومن الحكومات السابقة بربط يعني أنابيب النفط مع بعض داخل المنظومة العراقية وتوسيع الصادرات في اتجاهات مختلفة. يبدو أنها أدركت أهمية هذا الموضوع حاليا. هناك تعاقدات مع الشركات الأمريكية مع توتال لتوسيع صادرات العراق تجاه البصرة عقبة 1.8 مليون برميل، كركوك بانياس، ممكن يصل إلى 1,500,000 برميل، وأيضا جهان التركي يراد له أن يصل إلى 1,200,000 برميل. فعملية عدم الاعتماد على النفط بمفرده، وإنما أيضا الاعتماد على الإيرادات الغير نفطية، يفترض أن نصل إلى 20 تريليون خلال هذه السنة، حوكمة إجراءات الضرائب، أيضا تنشيط الوحدات الحكومية، بيع الديون الحكومية تجاه بعض الوحدات، صناديق استثمارية ممكن أن تكون بديل للإنفاق الاستثماري، المشاركة بالدخل، كلها مشاريع ممكن أن تعطي إيرادات إضافية.
0: نعم.
1: للخزينة العراقية. طبعا موضوع إيقاف حرق الغاز، إيقاف استيراد الكهرباء، توطين الصناعة الدوائية، كلها مفردات ستدعم النظرة الإيجابية للاقتصاد العراقي ولو بعد حين.
0: في ظل حجم الصدمة التي تلقاها العراق خلال الأشهر الماضية، هل من الممكن القول أن المسارات البديلة التي تطرقتم للحديث عنها الدكتور صفوان ساهمت في يعني تسيير أموره وتأمين الرواتب والإنفاق خلال الفترة القليلة الماضية؟
1: نعم، يعني الحقيقة العراق واجه صدمة قاسية خلال شهر آذار ونيسان وأيار، لكن تدريجيا مع وجود الحوضيات تجاه بانياس والعقبة واستئناف ضخ النفط إلى جيهان، وأيضا التعامل مع كبار التجار لشراء النفط العراقي مطروح في البصرة في الجنوب بخصم 25 دولار، ساهم بارتفاع الإيرادات خزينة العامة خلال شهر أيلول وشهر تشرين الأول الحالي إلى حدود 4.5 مليار دولار، بمعنى أننا بدأنا نسترد عافيتنا ولا نعتمد على احتياط البنك المركزي. لكن توسع الحكومة السابقة بموضوع تنفيذ مشاريع بناء على التخصيصات وليس بناء على التمويل أدى إلى أن الحكومة الحالية مضطرة إلى تسوية هذه الديون، أما بالإنفاق العيني أو بالاعتماد على تغيير سعر الصرف وجدولة السداد خلال الفترات اللاحقة.
0: بالحديث عن الخيارات التي طرحها رئيس الوزراء، تحدث عن خيارات شملت الادخار الإجباري وتأخير صرف أو الرواتب أو الاقتراض، إلى أي مدى تستطيع الحكومة الاستمرار في تأمين الرواتب من دون اللجوء إلى خيارات مالية أكثر صعوبة؟
1: يعني نعم، الحكومة واجهت يعني انخفاض في الإيرادات النفطية، لكن العراق عندما يبيع النفط في شهر آب يستلم إيراداته بعد شهرين. إيرادات شهر حزيران غطت رواتب شهر آب، تموز غطت رواتب شهر أيلول، نتأمل أن إيرادات آب تغطي الشهر الحالي ولا نحتاج إلى الاعتماد على المزيد من الاقتراض الداخلي أو الاستناد إلى احتياطيات البنك المركزي. نحن يعني لدينا مرونة في موضوع الإنفاق العيني، بالإضافة إلى الخيارات التي طرحت من دولة رئيس الوزراء بأن هناك مثلا أسهم عقارية، الادخار الإجباري لن يكون نقدي وإنما عبارة عن أسهم يتم تعويض بها إذا كان هناك انخفاض في السيولة. لكن لغاية الآن مع تحسن إيرادات العراق النفطية خلال الشهر الحالي، من الممكن أن لا نعتمد على الاقتراض في تسوية هذه المستحقات. لدينا الضرائب الغير مسددة من كبار المكلفين بحدود 24 تريليون، من الممكن التسريع بموضوع الاسترداد لهذه الديون، وأيضا لدينا ائتمان مصرفي سبق أن منح إلى المقترضين بحدود 18 تريليون، من الممكن أن نجد من يشتري هذا الائتمان ونعزز السيولة ونستمر خلال الأنفاق. لا توجد مخاوف حادة لأن احتياط البنك المركزي 74 مليار دولار يتسع لإيجاد مرونة بعض الشيء خارج إطار التضخم أو خارج إطار عدم تغطية قيمة الدينار.
0: شكرا جزيلا لك من بغداد المستشار الاقتصادي الدكتور صفوان قصي.

0: يطلق الاتحاد الافريقي اول وكاله تصنيف ائتماني في القاره سعيا الى توفير بديل لوكالات التصنيف العالميه الثلاث الكبرى، وياتي ذلك وسط اعباء الديون التي تثقل كاهل الكثير من الاقتصادات الافريقيه.
1: وكاله افريقيه للتصنيف الائتماني تدشنها القاره السمراء للمره الاولى، مشروع افريقي استغرق اعداده نحو 10 اعوام. وقال عنه الاتحاد الافريقي انه سيعمل على اساس مستقل، ولكنه سيكون تكمله لوكالات التصنيف الائتماني العالميه الحاليه عن طريق تقديم منظور راسخ للبيانات والخبرات والواقع الافريقي. وتاتي فكره الوكاله الافريقيه بعد اتهامات من قاده افريقيا لوكالات التصنيف الاجنبيه، وبينها الثلاث الكبرى فيتش ومودي وستاندرد أند بورز، بالإخفاق في تقييم مخاطر الإقراض للدول الإفريقية بشكل عادل، وبالتحرك بسرعة كبيرة لخفض تصنيفها الائتماني خلال الأزمات. وترفض الوكالات الغربية هذا النقد قائلة إنها تطبق نفس المنهجيات على مستوى العالم، واعتبرت تقاريرها متوازنة. الاتحاد الإفريقي يؤكد أن الوكالة من شأنها المساعدة في تحسين وصول الدول الإفريقية إلى أسواق رأس المال، وتزويد المستثمرين بتقييمات أكثر توازناً ومراعية للسياق الاقتصادي في أنحاء القارة، وتحسين شروط الاقتراض التي دفعت بعض البلدان إلى الوقوع في ضائقة ديون في السنوات القليلة الماضية. المخاطر كبيرة، هذا ما يقوله الاتحاد الإفريقي، وهدف الوكالة الإفريقية الجديدة تخفيف هذه الأعباء في وقت بلغت فيه خدمة الدين الخارجي السنوية للقارة أكثر من 163 مليار دولار عام 2024 من 61 مليار عام 2010. حسان محمد، تيرت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الأحبة. من منا لا يتمنى أن يحظى بنوم عميق وهادئ، لكن في اليابان النوم لم يعد مجرد حاجة للراحة، بل أصبح منافسة وجائزة أيضاً. نحو 14 ألف دولار تنتظر الفائز في مسابقة غريبة يتنافس فيها المشاركون على النوم الأسرع والأعمق والأفضل. فهل يمكن أن يصبح النوم موهبة تستحق كل هذه الأموال؟ ستجدون الإجابة في فقرتنا الأولى من يني صباح لهذا اليوم، وتتابعون معنا أيضاً. التجويع سلاح فتاك تستخدمه إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة. كتاب اربح بصدق لعلاء خميس يحدد أخلاقيات التاجر في التعامل مع المستهلك. كما تتابعون أيضاً

الفنان التركي رمضان كيفراك يتغنى بحب النبي صلى الله عليه وسلم باللغتين التركية والعربية.

أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. جرت العادة أعزائي المشاهدين أن يتنافس الأفراد والجماعات في المسابقات الفنية أو الرياضية أو التعليمية وكذلك الثقافية والفكرية، ولكن هل تخيلتم في يوم من الأيام أن تجرى مسابقة كبيرة من أجل النوم العميق وبمقابل مادي كبير؟ الخيال أصبح اليوم واقعاً، وهيا بنا نذهب في رحلتنا الصباحية إلى كوكب اليابان كما يطلقون عليها، وتحديداً إلى مدينة طوكيو، حيث أعلنت شركة متخصصة في صناعة مراتب الأسرة عن مسابقة حملت اسم مات رايس، شارك فيها أشخاص يطلقون على أنفسهم لقب محترفي النوم بمقابل مادي يصل إلى 2,000,000 ين ياباني. كما ترون معي أيها الأحبة على الشاشة، هذا هو المكان المخصص لإجراء المسابقة، وتلك هي الأسرة التي سينامون عليها، كما أنه سيضعون أجهزة مراقبة فوق رؤوسهم لقياس 3 عوامل: عمق وجودة النوم والوقت المستغرق للنوم واستقرار النوم طوال فترة المنافسة. ومع إعلان موعد انطلاق المسابقة بدأ الجميع في النوم والاسترخاء حتى وصلوا إلى درجة النوم العميق، وهناك من أحضر بعض الأغراض الشخصية التي تشجعه على النوم مثل الدمى والألعاب. ربما تتساءلون الآن مشاهدينا الأحبة عن هدف المسابقة. الهدف بحسب الشركة المنظمة هو لفت النظر إلى أهمية جودة النوم على صحة الأفراد، خصوصا

0: خصوصا في بلد مثل اليابان التي تصنف بأنها دولة منخفضة التصنيف في جودة وساعات النوم. حتى لا أطيل عليكم أيها الأحبة، المتسابقون ناموا واسترخوا لمدة 90 دقيقة. دعونا نرى ماذا قالوا بعد هذه المسابقة.
1: Wow, it was over in an instant. I almost wish I could have slept a little longer. Amazing, that was a good sleep. Wow, it was a happy competition.
2: I wanted to live on my own, so I think I'll use the money for the moving costs. And I also want a bed like a princess's, so I think I'll buy that bed.
0: رواد منصات التواصل الاجتماعي لا سيما اليابانيون تفاعلوا بشكل واسع مع المسابقة، ونقرأ بعض التعليقات حيث قالت صاحبة هذا الحساب: لا أستطيع فعل ذلك لأنني لا أنام لمدة 3 أو 4 ليالي، ثم أنام ساعتين فقط ثم أستيقظ مجددا، كما أنني أستيقظ بسرعة عند سماع أي ضوضاء، هكذا تقول. وتساءل آخر: أين تلك المسابقة؟ يمكنني التوقيع والمشاركة، فأنا أستطيع النوم لمدة 18 ساعة متواصلة، هكذا يقول. وقال صاحب هذا الحساب مازحا: كنت سأكون فائزا في تلك المسابقة لو شاركت فيها حينما أكون مرهقا.

0: في الحروب أيها الأحبة، وللأسف لا تقتصر الأسلحة على الصواريخ والبنادق، فهناك سلاح لا يقل فتكا عنها، سلاح التجويع، سلاح لا يسمع دويه ولكن ضحاياه يتجرعون مرارته جوعا وعطشا. وعلى مر التاريخ استخدم التجويع وسيلة لإخضاع الشعوب، وكان حاضرا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث قيد الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية، ليضاف الجوع إلى مآسي القتل والتهجير والدمار، ويحرم سكان غزة أبسط حقوقهم، الحق في الغذاء والحق في الحياة. تابعوا معي هذا التقرير ثم نعود.
1: سنوات عديدة مضت منذ اتخاذ مجلس الأمن الدولي عام 2018 قراراً يدين استخدام سياسة التجويع ضد المدنيين في الحروب والصراعات، ويدين منع إيصال المساعدات الإنسانية إليهم أو حرمانهم من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة. لكن ما يجري على أرض الواقع يخالف ذلك تماماً، فقوات الاحتلال الإسرائيلية جعلت التجويع سلاحاً تشهره في وجه أصحاب الأرض لتقتل جوعاً من نجا من حمام قذائفها المدفعية أو قصف طائراتها. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بعد عملية طوفان الأقصى، قصف الاحتلال عمداً مئات المخابز ومخازن الدقيق، وجرف أكثر من 22% من إجمالي الأراضي الزراعية. لم تكتفي إسرائيل بذلك، بل دمر جيشها قرابة 70% من أسطول الصيد البحري، وقصفت طائراتها مزارع الدجاج والمواشي وخزانات المياه، ليبلغ الجوع في القطاع مستويات لم يرى العالم مثيلاً لها. سياسة التجويع التي بلغت أوجها خلال العدوان ما هي إلا استمرار لنهج كان متبعاً قبله، فمنذ حصار غزة عام 2007 حددت حكومة الاحتلال عدد السعرات الحرارية المسموح بها للفلسطينيين بـ 2279 سعرة، تتحكم بها من خلال عدد الشاحنات المسموح لها بدخول القطاع، كمية تضمن بقاء الفرد على قيد الحياة ولكن على حافة جوع دائم. أرقام خطيرة كشف عنها مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المعني بقياس مستوى انعدام الأمن الغذائي استناداً إلى المعايير الدولية. أشارت تقديرات هذا المقياس للفترة الممتدة بين ديسمبر 2023 ويناير 2024 إلى أن جميع سكان غزة دون استثناء، أي أكثر من 2 مليون نسمة، يعانون مستويات متفاوتة من انعدام الأمن الغذائي. يتجلى حجم كارثة أهل القطاع إذا عرفنا أنهم باتوا يمثلون 80% من مجموع جياع العالم، نسبة لم تسجل قط منذ بدأ هذا التصنيف عمل

0: له قبل 20 عاماً. الأدهى من ذلك أن العالم لم يشهد منذ الحرب العالمية الثانية مجاعة كهذه انتشرت بهذه السرعة في منطقة ما وشملت كامل سكانها المدنيين. استخدام سلاح التجويع ليس حكراً على إسرائيل، بل سبقتها إليه دول كبرى. فخلال الحرب الأهلية الأمريكية عمد جنود الاتحاد إلى تجويع أعدائهم مسلحين كانوا أو غير مسلحين. وفي الحرب العالمية الثانية وضعت ألمانيا النازية خطة أسمتها خطة الجوع، هدفها تجويع نحو 20 مليون شخص في أراضي الاتحاد السوفيتي، لكن هزيمتها حالت دون تطبيق تلك الخطة. ومع ذلك قتل النازيون مئات الآلاف جوعاً في أثناء حصارهم مدينة لينينغراد بين عامي 1941 و1944، ليكون المدنيون عبر التاريخ أكبر خاسر في الصراعات والحروب.
1: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في الشؤون الفلسطينية يونس أبو جراد. أهلا وسهلا أستاذ يونس في برنامج يعني صباح.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
1: سنتحدث عن هذا السلاح الفتاك الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى ومسمع العالم، هو سلاح التجويع. بداية، كيف تصف المأساة الإنسانية التي كان وما زال يعيشها أهل غزة؟
2: بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة والتطرق إلى هذا الموضوع المهم، حيث يستمر العدوان بأشكاله المختلفة ومنها سلاح التجويع. وأشكر لكم حسن الاختيار لهذا الموضوع والتسمية الصحيحة الحقيقية أنه سلاح للتجويع وليس مجرد إجراءات كما يسميها الاحتلال الصهيوني. المأساة أكبر من أن توصف في الحقيقة، وقد نقل جزء صغير منها على مدار الثلاث سنوات الماضية، لكنها داخل قطاع غزة أعمق بكثير، لأنها تمس كل تفاصيل الحياة. يعني لم يعد هناك في قطاع غزة أي شريحة مجتمعية من أبناء شعبنا الفلسطيني إلا وقد ضرب في الصميم بسبب هذه السياسات العدوانية وبسبب الحرب الفعلية على أرض الواقع.
1: حتى الرضع يعني، حتى حليب الأطفال.
2: بالتأكيد
1: غير
2: بالتأكيد. بالمناسبة حتى لا نستبق الحدث، لكن ما سجل من أعداد الوفيات بسبب الجوع تحديدا فاق 500 شهيد في هذه الحرب، من بينهم 153 طفلا، بالإضافة إلى أكثر من 2000 شهيد قتلوا بسبب سعيهم للحصول على بعض المساعدات. كما كنا نرى أثناء الحرب كانوا يذهبون إلى النقاط التي توزع فيها المساعدات من دقيق وما إلى ذلك، فكانت تطلق عليهم النيران
1: ويقتلوا. أصبحت مصيدة للأسف.
2: أصبحت مصيدة وسميت كذلك في ذلك الوقت. فنحن أمام سياسات صهيونية متكاملة تبدأ بمنع دخول الطعام، منع دخول الدفاتر والأقلام والكتب، منع دخول العلاجات والأجهزة الطبية، ولا تنتهي بكل تأكيد باستخدام القوة العسكرية الفعلية والأسلحة المحرمة دوليا في استهداف المواطنين الأبرياء الذين كان آخرهم ليلة أمس، حيث استشهدت والدة وطفلها الصغير الذين لم يسعهم الوقت من أجل إخلاء تلك المنطقة، حيث يعني جرى إشعار الناس بإخلاء المنطقة فلم يسعفهم الفقر فقتلوا. إذا نحن أمام سياسات متكاملة، وهي كما تفضلتم قبل قليل في المقدمة هي أخلاق المستعمرين بين قوسين إذا كانت لديهم أخلاق. في كل محطات التاريخ نجد بأن المستعمرين والغزاة استخدموا ذات الأساليب،
1: ولكن في الجزائر الاحتلال
2: نعم
1: الفرنسي استعمل نفس الأسلوب،
2: في الفرنسي والإنجليزي وكذلك استخدموا ذلك، إبان حصار ستالينغراد وغيرها من المدن. على مدار التاريخ هناك استخدام لهذه السياسة، وهي تهدف إلى مجموعة أهداف خطيرة في الحقيقة.
1: طيب، هنا السؤال الآخر، ما الذي يهدف الاحتلال الإسرائيلي من استعمال سلاح التجويع؟
2: هناك أهداف استراتيجية ثابتة سنتطرق إليها، وهناك أهداف يعني قصيرة المدى. في أثناء الحرب كانت من أهدافه عندما حاصر القطاع وجوعه تجويعا كاملا، ورأينا كيف فقد الناس
1: أصبحوا
2: هياكل عظمية. كان يهدف آنذاك إلى الضغط على المقاومة، إلى إخضاعها عسكريا، إلى التأثير على أدائها وسلوكها من خلال الضغط على الشعب الفلسطيني من أجل الإفراج بين قوسين عن أسرى، وكان يحاول أن يضغط على المقاومة حتى تستسلم أمام هذا التجويع بضغطها على الشعب. لكن أنا أعتقد أن الأهداف البعيدة الاستراتيجية تتعلق أولا بكسر صمود الشعب الفلسطيني، المجتمع الفلسطيني، لأن هذه السياسة كما قلنا قبل قليل تحرم الجميع من أبسط يعني أبسط الحقوق الإنسانية.
1: لكن هو يملك سلاح تقليدي، يعني نعم. يمكن

0: يمكنه أن يقتل المدنيين، لماذا يلجأ إلى سلاح التجويع؟
1: لأن سلاح التجويع قد يكون أخطر من السلاح التقليدي.
0: كيف؟
1: السلاح التقليدي يستطيع أن يستهدف فيه بعض الأماكن، بعض الأهداف العسكرية، لكن سلاح التجويع يمس جميع المواطنين، وهو بذلك عندما يضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة أو يضغط على الشعب الفلسطيني، يضغط بذلك على المقاومة الفلسطينية، ويحاول فيما بعد في بعد سياسي أن يتحكم بالبيئة السياسية فيما بعد الحرب. يعني الآن هو لماذا لا يدخل، طالما أن الحرب توقفت منذ أكتوبر عام 2025، لماذا لا يسمح بإدخال الطعام والشراب أو بإدخال الأدوية؟ هو يريد أن يتحكم في البيئة السياسية الآن فيما بعد الحرب، ليقول بأنني أنا الجهة الوحيدة التي أتحكم بمصائر الناس وأستطيع أن أدخل وأخرج من أريد.
0: حتى ما يدخل أستاذ يونس، نعم، يعني لا يسمن ولا يغني من جوع.
1: بلا شك،
0: أليس
1: كذلك؟ ما يدخل هو فقط كما نقول بالمثل المشهور ذر للرماد في العيون، كي يقول للعالم فقط أننا ندخل، وهو يستعرض بالمناسبة ذلك، يستعرض الشاحنات ويقوم بإعداد تقارير.
0: الناس عايش على المعلبات
1: التحدث.
0: يعني أستاذ،
1: على المعلبات وتعيش على ما هو أدنى من ذلك بالمناسبة. الناس قد تتخيل الآن أننا نتكلم فقط عن مشكلة الغذاء أو الدواء،
0: نعم،
1: نحن نتكلم عن مشكلة عميقة جدا، نتكلم عن عدم وجود ماء صالح للشرب أو مياه تصل أصلا، نتكلم عن عدم وجود منازل وحارات ومخيمات كما كان قبل، نتكلم
0: لكن
1: عن
0: الجوع
1: قطاع مدمر.
0: كافر أستاذ يونس وأنت تتفق معي،
1: ولكن الاحتلال أشد كفرا طبعا. نحن كما تعرفين أن الاحتلال يعني ما يميزه في الحقيقة، أنا قرأت في كتاب نتنياهو قبل فترة في كتابه مكان تحت الشمس، قال نحن ما يميزنا في إسرائيل بين قوسين هو قوتنا الأخلاقية وليس قوة جيشنا أو قوة إمكانياتنا
0: العسكرية.
1: نعم، هذا موجود في كتاب نتنياهو وهو يدافع عن هذا. والآن إذا تكلمت مع أي إسرائيلي سيقول لك بأننا الكيان الأكثر أو الدولة
0: الأكثر أخلاقياً،
1: ولا يقبلوا، لا يقبلون أن يكونوا ثاني جيش أخلاقياً، هم أول جيش أخلاقياً،
0: صنفوا نفسهم.
1: نعم، الهدف الاستراتيجي في اعتقادي لكل هذه السياسة، سياسة التجويع، هو التهجير القسري للشعب الفلسطيني، هو هذا الهدف الحقيقي. ولأن الاحتلال لم يجعل هناك أي إمكانية للحياة، استهدف كما قلنا، نحن نتكلم عن أكثر من 80% من قطاع غزة مدمر.
0: صحيح.
1: نتكلم عن يعني البنية التحتية المدمرة تدميرا كاملا، سواء كان ذلك يتعلق بالكهرباء أو الماء أو المدارس أو الجامعات، كما تفضلت قبل قليل قبل بداية اللقاء، هو فعل ذلك من أجل أن يعدم الحياة. ويأتي بن غفير بخطة يقول فيها بأننا سنهجر على مدار سبع سنوات، سنقوم بتهجير تقريبا 1.5 مليون، سنبدأهم ب200,000 ثم ب500,000 ثم ننتهي بتهجير جميع سكان قطاع غزة. كل ما يحدث الآن وخاصة سياسة التجويع تهدف إلى ذلك وإلى ضرب كرامة الإنسان الفلسطيني الذي يسعى بالمناسبة، أنا لا أقول يعني هم يحاولون أن يظهروا الفلسطيني بأنه فقط يسعى وراء لقمة العيش ووراء الطعام،
0: لكنه إنسان بالنهاية.
1: نعم،
0: أستاذ يونس، يعني أي إنسان من حقه أن يتحصل على الغذاء، لكن هل يمكننا القول اليوم بأنه انقلب السحر على الساحر؟ لأنه الاحتلال الإسرائيلي من خلال ممارسة سياسة التجويع استطاع أن يري العالم بشاعة هذا الاحتلال.
1: نعم.
0: وتتفق ربما معي أنه في فترة الحصار على قطاع غزة ومنع دخول الطعام، هنا انتفضت الشعوب الغربية أمام،
1: نعم،
0: ربما أجساد الأطفال التي أصبحت هياكل عظمية.
1: أشكرك على هذا السؤال، هذا سؤال مهم جدا. الاحتلال يكره أن يبدو للعالم وكأنه لا أخلاقي وكأنه يجوع الناس بهذه الطريقة، لأنه قدم سردية أو قدم أسطورة على مدار أكثر من 70 سنة بأنه احتلال نظيف، احتلال رائع، وبأن الناس تحت الاحتلال مرتاحون. وبالتالي عندما جاءت هذه الصورة لتثبت بالفعل أن الاحتلال قام بقتل الناس بسياسة التجويع، أسيء وجهه وأثرت عليه كثيرا، لأنه لا يريد لأي أحد في العالم وخاصة للمواطن الغربي أن يقتنع بأنه قد فعل ذلك، لأنه هو صاحب المظلومية الكبرى الذي لا يريد لأحد في العالم أن ينافسه عليها، وهو الهولوكوست، وهو الإبادة الجماعية التي تعرض لها بين قوسين، ولا يريد لشعب آخر وخاصة الشعب الفلسطيني،
0: نعم،
1: الذي يقع تحت الاحتلال المباشر أن يخرج بهذه المظلومية وهذه السردية. لذلك هو تأثر كثيرا في الحقيقة عندما جرى الحديث في ذلك الوقت عن التجويع وسياسة التجويع. واسمحي لي فقط أؤكد على نقطة مهمة، أن سياسة التجويع، أن ما يحدث الآن ليس أقل خطورة مما حدث في أثناء الحرب في الحقيقة،
0: نعم،
1: وما يحدث الآن أعتقد أن خطورته تمتد لكي تكون يعني أشد، لأنها تتعلق بتهجير الناس وانعدام إمكانية الحياة ومواصلة الحياة.

0: وعلى الرغم من ذلك نجد بأن الناس يواصلون الحياة في مختلف القطاعات.
1: الحديث معك لا يمل. أستاذ يونس أبو جراد الكاتب والباحث في الشؤون الفلسطينية، نورتنا في يعني صباح.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: قديما كنا نذهب أيها الأحبة إلى الأسواق لشراء

حاملا معه مخاطر التضليل والخداع التسويقي. وفي مواجهة هذه الممارسات يقدم الباحث في مجال الاقتصاد الإسلامي علاء خميس رواية أو رؤية جديدة تحمل الصدق أساسا للتسويق والثقة جوهرا للعلاقة بين البائع والمستهلك. أدعوكم لمتابعة هذا التقرير ثم نعود لفتح باب النقاش.

0: حية هو يتكلم عن التزام أخلاقيات العمل وأثر الواضح لعل الجميع على المبيعات وعلى الربحية.
1: ويسعدني أن أرحب أيها الأحبة في الاستوديو بالباحث في علوم الإدارة والتسويق الأستاذ علاء خميس. أهلا وسهلا بك أستاذ علاء في يعني صباح.
2: أهلا وسهلا، صباحكم مبارك أنسي أنيا.
1: نبدأ مع السؤال الأول، كيف يمكن باختصار للتاجر أن يحقق الربح دون أن يتنازل عن مبادئه الأخلاقية؟ كما تعلم بأن التجار كلهم يسعون للكسب، ربما رح يزعلوا مني التجار اليوم، لكن سوف نتحدث بصدق عن هذا الموضوع، تفضل.
2: حقيقة الربح شيء مطلوب وضرورة لاستمرار الأعمال وتوسع المشروعات ويعني تقوية المؤسسات.
1: الربح الحلال.
2: أحسنتي، الربح المشروع. ولكن عندما يعني الامتحان أين؟ عندما يعني هي كل حملة تسويقية، كل منتج جديد، كل ترند يظهر لعل هو اختبار لضميري واختبار لأخلاقي. يمكن أن أربح نعم، ولكن لا تناقض على أن لا يكون متناقضا مع أخلاقيات العمل وأخلاقيات التسويق والممارسات التسويقية في المؤسسات. المشكلة عندما نفصل ونعزل أو نعتبر الربح والأخلاق يعني طرفان متناقضان، يعني إما أن يكون هناك عمل ناجح مربح تجاريا وما إلى هنالك ولكن مضطرب أخلاقيا، ممارسات تشبه ممارسات تسويقية خاطئة، أو ملتزم قيميا ولكن بيقول لك مضطرب ماليا.
1: هي من النادر يعني أن يكون الاثنين معا،
2: صحيح. لعل هذا التصور موجود وهذا التصور خاطئ. هناك الكتاب حقيقة يدور حول محور هام جدا، أن الممارسات التسويقية الأخلاقية تتكامل وتساند الربح والربح المستدام.
1: لكن هناك من يقول أستاذ علاء بأنه الربح السريع هو الأفضل، يعني هناك فرق بين الربح السريع والربح الحلال. الربح الحلال أصعب،
2: لماذا لا يكون الربح السريع حلال؟
1: ويا ريت، نتمنى ذلك.
2: نعم، لذلك يعني أنا دائما يجب أن لا نلهث وراء كل فرصة تسويقية يعني تعرض علينا وتعرض لنا ربح سريع قبل دراستها يعني أخلاقيا وقيميا.
1: هل هناك من يفكر بهذا الشكل اليوم؟
2: هناك، يعني لا تخلو، بيقول لك بالمثل الجميل إن خليت خربت.
1: صحيح.
2: هناك من يدرس ذلك، وحقيقة هذا الذي يدرس بهذه الطريقة هو يعني خليني أقول يسوق قيميا واستراتيجيا
1: ويدوم أكثر في
2: ويبحث
1: الأسواق.
2: عن الربح المستدام
1: ويدوم أكثر في الأسواق، أليس كذلك؟
2: وموضوعنا لأنه هو الربح المستدام.
1: صحيح.
2: يعني حقيقة أنا ممكن والله يعني خليني أقول أركض وراء ربح سريع وممكن حقق عائد تجاري جيد، ولكن هذا العائد التجاري هل تنازلت لتحقيقه عن مبادئ وقيم؟
1: وكل ما يأتي بسرعة يذهب بسرعة، ليس كذلك؟
2: الناس فيها ذوق، الناس تعرف يعني حقيقة عندما يأتي إلي عميل أو مستفيد أو طالب خدمة يعني ويعني يحقق لي إيراد لأول مرة، هذا يعني هو قدم لي إيراد حقيقة، ولكن عندما يكرر العودة والشراء والزيارة والله أنا بقول هذا قدم لي استثمار.
1: لكن هنا نتحدث عن موضوع الثقة. اليوم كيف تكسب ثقة؟

0: ثقه هذا الزبون.
1: جميل، اوكي، ساصوغها بوصيه.
0: فضل.
1: يعني كيف اكسب ثقه هذا الزبون
0: حتى يعود من جديد؟
1: احسنتي. اولا لا تعد بما لا تستطيع ان تقدمه، ما في مجال قدم هي الخدمة على الشكل، خليني أقول، الذي أعلن وأفصح عنه، إذا لا تعلن. الأمر الثاني،
0: يعني كن صادقاً.
1: يعني مثلاً أنا عندما أتكلم عن منتج غذائي، المحتويات يجب أن تكون مطابقة للمحتويات، فعل ما يكتب يجب أن يطابق
0: هناك
1: المحتويات.
0: هناك شعارات توضع مثلاً هذا العصير طبيعي 100%، وفعلياً لا يوجد عصير طبيعي.
1: لا، فيه ملونات، فيه مكونات ماد كيميائية، مواد حافظة. طيب ما العمل؟ البند الثاني أقول يجب أن تكون الجودة تطابق تماماً وتتطابق مع ما أعلن عنه. أنا لا أتكلم هنا عن رفع الجودة، الجودة تمام، هذا موضوع ثاني يتكلم فيه بمواضيع أخرى، ولكن ما تفصح عنه من مواصفات وجودة يجب أن يكون مطابق للحقيقة. هذا البند الثاني.
0: أحسن.
1: البند الثالث، أتعامل مع الشكاوى إجمالاً على أنها فرصة لتصحيح العلاقة مع الزبون أو العميل أو المستفيد، لا يعني فرصة للتهرب.
0: صحيح.
1: يعني من هذه المشكلة وما إلى هنالك.
0: الجميل أستاذ علاء بأنه أنا عندما قرأت هذا الكتاب من أهم مصادر.
1: كيف وجدت الأمور؟ تمام.
0: يعني أنا شخص أحب الصدق، يعني رب العالمين في كتابه في القرآن الكريم يقول كونوا مع الصادقين،
1: كونوا مع الصادقين
0: وأربح بالصدق.
1: تمام.
0: فالصدق يجب أن يكون في كل المجالات، في مجال التجارة وفي مجال الإعلام وفي مجال الحقوق وفي كله، في مجال الطب.
1: وحقيقة حبيت أن توجب الصدق.
0: نعم، فأنا فقط أريد أن أقول لك بأنه من أجمل مصادر هذا الكتاب أنه أنك اعتمدت على القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وربما القرآن هو منهج حياة وسنة النبي أيضا.
1: نعم.
0: منهج حياة.
1: صحيح.
0: فاليوم ربما نتحدث عن دور الدين والقيم الأخلاقية في ضبط العلاقات التجارية.
1: يعني حقيقة عزل، أعود لأقول عزل القيم عن حياتنا الاجتماعية هو خطأ كبير. الناس عندها فطرة، الناس تميل. هلأ إذا ذهبنا إلى غرب الأرض، من غرب الأرض إلى أقصاها، أي إنسان يحب الشفافية، يحب الصدق، يحب يعني خليني أقول المسؤولية، تحمل المسؤولية. عندما يعني يقول بيقولوا له word of mouth أو دعاية، يتكلم أو يمدح شركة معينة لأنه جرب ميدانيا. كما تفضلتي، موضوع الثقة والمصداقية ليست شعار، الشعارات كلنا يعني نجيد رفع الشعارات،
0: ويتم اكتشاف بأنها مجرد شعارات
1: ميدانية.
0: يمكن أن
1: الممارسة
0: تحقق، يعني تحقق ربح سريع في البداية لكن في النهاية
1: غير مستدام.
0: بالضبط،
1: غير مستدام.
0: طيب موضوع المرأة، تكلمت عن موضوع المرأة وأنا أعجبني عجبتني هذه النقطة، أنه المرأة اليوم إذا أردنا أن نسوق للسيارة، لعطر، لأي شيء، عقار، يجب أن تكون المرأة حاضرة في التسويق. يعني لماذا يتم استغلال المرأة لتسويق ناجح؟
1: أولا بناء على يعني البرامج السابقة، يعني توقعت أن تثيري هذا الأمر حقيقة. أنا أحزن حقيقة عندما يتم عرض المرأة بمعزل عن عقلها،
0: كأنها سلعة،
1: وعن مهنيتها، سنتي، وعن مهنيتها وعن خبرتها. والله نتعامل مع نساء، والله يعني يذهل الإنسان، شو هالخبرة العميقة. طيب، ظلم لهذه المرأة أن تعرض فقط لجاذبيتها، ظلم لهذه المرأة أن تعرض فقط يعني كسلعة. أحسنتي، أنت حكيتي كلمة يعني هذا يعني ما أقول عنه تسليع المرأة. لا، المرأة عندما تسوق عقار يجب أن تكون يعني أن تظهر لأنها خبيرة في العقار، لا لأنها فقط للفت النظر. ممكن أن يجذب هذا الإعلان مشاهدات ولكن لا يحقق هذه القيمة. أنا أقول كل حملة تسويقية يجب أن ترتبط بقيمة تقدم للمجتمع مهما كانت. لعلمة ما تفضلتي، عصير طبيعي، أنا أقدم هذا العصير، أعلن عن هذا العصير النافع إلى آخره، وأصدق في حملتي يعني وأعكس محتواي بشكل شفاف ومسؤول، خلاص هاي الحملة التسويقية. لا يعني خليني أقول في شغلة كتير هامة، كل حملة تسويقية تغير في أذواق المجتمع. هذا أمر هام جدا. لعل هناك حملات تسويقية أو إعلانات أو تصاميم إعلانات طرقية تهبط بأذواق الناس
0: طبعا،
1: وهناك حملات تسويقية والله ترفع الوعي وتعكس الحضارة التي تنم عن هذه المؤسسة أو تلك الشركة أو ذلك المنتج.
0: طيب سؤال آخر أستاذ علاء، كيف يمكن غرس ثقافة الأمانة التجارية لدى الجيل الجديد من التجار؟
1: بلا شك شوفي حضرتك ذكرتي عن القرآن والسنة وهذه الأخلاقيات التي تنبثق عنها ولا يختلف
0: حتى
1: عنها.
0: حتى رسولنا كان تاجر.
1: نعم بالضبط، ولا يعني تنفك حقيقة.
0: واحترمته السيدة خديجة بسبب أمانته، كان الصادق الأمين.
1: جذب ولفت نظر الناس، تحب بفطرتها هذه الأخلاقيات. لذلك أولا يجب أن نضع معايير، يعني في شغلة هامة لما بنقرأ يعني بروفايل لشركة معينة، نقرأ عن رؤية ورسالة وأهداف وغايات، غالبا ما تكون هذه الكتابات والله جميلة جدا، ذهب مثل ما بيقولوا.
0: نعم.
1: ولكن عندما يعني ننزل إلى الواقع نرى هناك اختلاف. أولا يجب أن يعني نعكس ما نكتبه يعني على الواقع حقيقة ونتابع ذلك. الدورات، دورات لرجال المبيعات، دورات يعني لاختبار الأمانة، اختبار المسؤولية. هناك شركات بيقول لك خلص يعني اركاب الموجة، خلي الناس يعني
0: لازم نعلمهم نعم المال الصالح
1: للرجل الصالح. أحسنتي، جميل جدا. نعم.
0: إذن أستاذ علاء خميس الباحث في علوم الإدارة والتسويق، كنت سعيدة جدا بالحديث معك، والحديث لا يمل معك.
1: الله يسلمك.
0: وإن شاء الله يا رب تكون هناك فرص أخرى لتكون معنا في يعني صباح.
1: الله يسلمكم وصباحكم مبارك إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، شكرا لك.
1: الله يسلمكم.
0: لكل فنان رسالة يعبر عنها بصوته وفنه، وضيفنا اليوم منشد تركي أحب اللغة العربية وجعل من أناشيده مساحة للتعبير عن حبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. سوف يكون معنا هذا المنشد التركي رمضان كيفراك ضيفنا في الاستوديو، والذي نقترب اليوم من تجربته الفنية ونكشف جديده وما يحمله من أعمال.

0: ومعنا في الاستوديو أيها الأحبة المنشد التركي رمضان كفراك. أهلا وسهلا بك أستاذ رمضان في يعني صباح.
1: أهلا أهلا مرحبا بكم. أنا تشرفت جدا أن أكون معكم في هذا البرنامج الجميل. بارك الله فيكم.
0: وفيك بركة. أهلا وسهلا، صوتك جميل جدا
1: شكرا.
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله.
0: في البداية، ماذا يعني لك الإنشاد الديني؟ هل هو فن أم رسالة أم عبادة؟
1: والله يعني بالنسبة لي الإنشاد أصلا بالنسبة لي ثلاثة مع بعض، يعني إنشاد وأيضا فن وأيضا عبادة وأيضا هذه أصلا رسالة، لأن هذه الرسالة بواسطة الإنشاد. أنت عندما تنشد يعني مهما يكون هناك اللغة، يعني اللغة عربية، اللغة إنجليزية، اللغة التركية، أولا يصل هذه إلى القلب مباشرة قبل اللسان. يعني لأجل هذا هذه الرسالة يجمع بيننا الثقافات وأيضا مع ذلك الأخوة. يعني كل هذه نستطيع أن نقول عبادة، ونستطيع أن نقول رسالة، نستطيع أن نقول فن. بالنسبة لي كله مع بعض.
0: طيب أستاذ رمضان، يعني عانيت في طفولتك من التأتأة،
1: نعم،
0: كيف استطعت أن تحول هذه الصعوبة إلى مصدر قوة؟
1: جميل، سؤال حقا جميل جدا. بالنسبة لي أنا عندما كنت صغيرا، عندما كنت أتكلم، عندما

0: وعندما تصالحت مع نفسي، عندما تصالحت مع نفسي مباشرة تغيرت نظرتي إلى الأمر مباشرة. أنا قلت يا رمضان أنت أصلا يعني كإنسان طيب، الحمد لله
1: ما شاء الله.
0: الحمد لله، يعني عندما تتكلم أنت مختلف مع الناس، مع الناس هذا ليس لديك نقص، لأن ولهذا دائما نحن نقول كيفما تنظر إلى الشيء تراه بهذا الشكل.
1: أحسنت.
0: لأجل هذا، وعندما تتقبل نفسك وتتوكل على الله وأيضا تؤمن بالله وتؤمن بقيمتك، بعد ذلك تستطيع أن تحول الصعوبات وكل هذه المشاكل إلى مصدر قوة.
1: أحسنت، هذه رسالة جميلة جدا لمن يعاني من نفس المشكلة. طيب، نريد أن نسمع شيء جميل الآن، ماذا سوف تغني لنا؟
0: إذا نبدأ باللغة العربية، إنشاءات قد كفانا علم ربي.
1: تفضل.
0: قد كفانا إن شاء الله. بسم الله.

0: أعذب صوتك.
1: بارك
0: طيب
1: الله.
0: سؤالي، لماذا اخترت أن ترشد باللغة العربية إلى جانب التركية؟ أنت تركي.
1: والله بالنسبة للعربية خاصة لغة عربية بالنسبة لي مكانها مختلفة تماما في قلبي.
0: من يحب القرآن يحب اللغة العربية.
1: بالضبط، لأن اللغة العربية أصلا لغة الجنة، لغة القرآن. أيضا لأجل هذا والله يعني والحمد لله نحن تعلمنا ولو كان بسيطا ولو كان شويا، يعني نحاول أن نتكلم يعني لأجل هذا، وحتى هذا يسبب إلى جمهور أكثر، يعني لكي نوصل رسالتنا إلى جمهور أكثر، يعني إلى جمهور العرب أيضا جمهور التركي.
0: وجدت صعوبة في اللغة العربية؟
1: طبعا في البداية. في البداية خاصة عندما أتكلم وجدت صعوبة، لكن حقا لغة عربية لغة يعني لغة خطابة تماما، عندما تتكلم أنت تتلزز يعني.
0: صحيح.
1: الحمد لله، لأجل هذا يعني أتمنى أن أطور لغتي خاصة.
0: أنت ممتاز في اللغة العربية ما شاء الله.
1: إن شاء الله سنكون أفضل.
0: يعني شوف سبحان الله، كنت تتلعثم في الطفولة عندما تتحدث باللغة التركية، أنت الآن تتحدث تركية والعربية وبطلاقة ما شاء الله.
1: الحمد لله.
0: وكان لديك تعاون مع فنان سوري أليس كذلك عمار؟
1: نعم.
0: صرصار.
1: أستاذ عمار صرصار.
0: طب ما رأيك أن نسمع لهذه الأغنية؟
1: نعم.
0: ثم نعود للحديث عنها.
1: تمام إن شاء الله.
0: شاهدوا معي إذن هذه الأغنية.

0: نجدد لكم تحية مشاهدينا الأحبة، ونرحب بكم دائما في يعني صباح. إذن كما شاهدنا أستاذ رمضان، تعاونت مع المنشد السوري عمار صرصار. كيف كانت هذه التجربة، وماذا يضيف لك التعاون مع منشد عربي؟
1: مع منشد عربي. طبعا هذه كانت تجربة بالنسبة لي حقا مميزة جدا، لأن أستاذ عمار صرصار كعربي، أنا كتركي، نحن جمعنا رسالتنا، نحن جمعنا رسالتنا لكي نري للناس، خاصة للجمهور، خاصة للأخوة، أخوة، محبة، ولأجل هذا عملنا معا عمل مشترك، والحمد لله أنجزنا الأمر، ونحن نفكر نجحنا يعني في هذا الأمر، وأخذنا رسالات كثيرة من هذا الأنشود، من هذه الأنشودة بشكل إيجابي تماما. إن شاء الله نريد أن يعني إلى الاستقبال، يعني نريد أن نتقدم في هذا الأمر، خاصة يعني بالنسبة لي أهم شيء رسالة مع أستاذ عمار صرصار، مع أستاذ محمد كندو، خاصة يعني مرشد المشهور من العرب.
0: هل أقمت حفلات في سوريا أو تفكر بإقامة حفلات في سوريا؟
1: والله حاليا ما عملنا حفلات في سوريا، حاليا فقط في جوار تركيا، يعني في كل مناطق، أيضا في كل
0: المدن. لكن أتمنى أن نراك في الدول العربية.
1: والله إن شاء الله أتمنى ذلك، والله أتمنى ذلك، حتى لدي شوق
0: أن أزور. ما هي الدول العربية التي تريد أن تزورها؟
1: والله ممكن أول شيء مصر، بعدين سوريا مثلا. الحمد لله أنا أصلا زرت قطر، زرت سعودي عربية، زرت السودان، الحمد لله. لكن حقا دول عربية فيها ثقافة، فيها تراث، لأجل هذا لدي رغبة جدا يعني أن أزور كل هذه المدن العربية.
0: هل هناك منشدين عرب تحبهم أنت أخ رمضان، منشد عربي تسمع له؟
1: طبعا أصلا أستاذ عمار صرصار كما ذكرنا قبل قليل، بعدين منشد مشهور مثلا ماهر زين.
0: صحيح.
1: أصلا دائما نحن، وأيضا مثلا سامي يوسف، دائما نحن نستمع إليهم وحتى نستفيد منهم يعني كاللغة وأيضا كالفن يعني.
0: صحيح. طيب، تحدثنا عن الإنشاد باللغة العربية، نريد أن نستمع الآن إلى أنشودة بالتركية. ماذا
1: طبعا
0: سوف تختار لنا؟ ما هو عنوان هذه الأنشودة؟
1: إذن حاليا نشيد اسم الأنشودة كيمي دوستا فارر باندولر، إن شاء الله ممكن نحاول أن نشيدها إن شاء الله.
0: تفضل.
1: بسم الله.

0: ما شاء الله،
1: الحمد لله.
0: صوتك جميل جدا. أيضا نتحدث ربما عن مشاريعك المستقبلية أستاذ رمضان.
1: إن شاء الله. نحن في هذه خاصة بالنسبة للفن وأيضا بالنسبة للإنشاد، إن شاء الله حاليا نخطط بعض الأعمال، وحتى أنا نفسيا وأيضا مع إخواننا العرب، خاصة مع أستاذ أمر صرصر وأيضا إخواننا العرب، إن شاء الله نحن إن شاء الله نحاول أن نستمر ونحاول أن نوصل رسالتنا إلى الأبد. يعني إن شاء الله فليكن هذه أثرنا، يعني عندما انتقلنا إلى إن شاء الله آخرة، يعني فليبقى هنا أثرنا إن شاء الله. لأجل هذا حاليا نخطط بعض الأعمال، إن شاء الله ربنا يجمعنا على خير دائما. طيب، ربنا يوفقنا إن شاء الله جميعا.
0: أتمنى لك التوفيق. طيب، أريد أن أسأل أيضا، من يكتب كلماتك، كلمات الأغاني؟
1: باللغة التركية أنا أكتب
0: باللغة التركية، يعني منشد وكاتب أيضا.
1: الحمد لله.

0: يعني باللغة التركية كل هذه الأنشطة الذي أنا أنشدتها باللغة
1: كلها أنت
0: التركية.
1: كتبتها؟
0: نعم، الحمد لله.
1: يعني لديك
0: أنا
1: هواية أيضا أخرى؟
0: الحمد لله.
1: نعم.
0: والله اكتشفت يعني أصلا ما كنت أعرف لدي
1: كيف
0: مرحبة
1: طيب
0: في
1: كيف
0: هذا.
1: اكتشفت ذلك؟ كيف
0: أصلا
1: بدأت القصة مع الكتابة؟
0: نحن خططنا أول شيء أستاذ عمر صرصر كان عنده أنشودة باللغة العربية. أستاذ عمر قال لي اقتراح، يا رمضان أنت ترجم جد كلمات. وأنا والله اكتشفت أشخاص لكي يكتب لنا كلمات، لكن والله ما وجدت. اكتشفت إشتا يومين ثلاثة أيام
1: بدأت
0: حتى
1: تبحث
0: شهور.
1: يعني.
0: نعم، بحثت عن شخص الذي يكتب كاتب لكن ما وجدت. قلت يا رمضان أنت يجب أن تكتب. يعني في يوم ليلا جلست حاولت أن أكتب. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه الموهبة، وبدأنا أن أكتب. بعدين أنا شفت كملنا الحمد لله، وكملنا. وبهذه الوسيلة وبهذه الصعوبات نحن اكتشفنا هذه الموهبة.
1: سبحان الله،
0: الحمد لله. أصلا أستاذة يعني بالنسبة لهذه مثلا عندما أتكلم أنا كنت أتأتي، خاصة عندما كنت صغيرة أصلا أنا ما كنت أتكلم أبدا. يعني حاليا لدي في أثر من هذا.
1: والله لا يوجد أي أثر يعني.
0: الحمد لله
1: صراحة
0: بارك
1: يعني
0: الله فيك، بارك الله فيك.
1: فعلا أنت لم تعالج هذه التأتأة، فقط من خلال الإنشاد استطعت أن تتجاوز يعني هذا الموضوع.
0: نعم،
1: هذه رسالة أمل لمن يعاني من هذه المشكلة. سبحان الله،
0: الحمد لله. وبهذه المناسبة أنا اكتشفت نفسي أن أيضا عندما كنت صغيرا، عندما كنت أنشد، عندما كنت أقرأ القرآن، عندما كنت أرفع الآذان، لاحظت هناك لا يكون أي تأتأة، يعني لا أتلعثم. سبحان الله. وأنا فكرت أنا أستطيع أن أعبر عن نفسي بالفن أكثر وأفضل وأكبر. قلت يجب أن أنا أتوجه إلى فن لكي أستطيع أن أعبر عن نفسي أكثر وأفضل. وبهذه الوسيلة وجدنا بأنفسنا في داخل الفن، الحمد لله.
1: أنت تحمل رسالة جميلة جدا، وأنت شخص جميل من الداخل، لذلك كلماتك جميلة ورسالتك الفنية أيضا جميلة. أنت تغني في حب الله وفي حب رسول الله، فهذا شيء رائع. أنا أتمنى لك كل التوفيق يا رمضان كفراك المنشد التركي، وأتمنى من قلبي أن نراك في كل الدول العربية. هذه دعوة مني لك أن تزور إن شاء الله يا رب الجزائر ومصر وكل الدول العربية، ونسمع أغانيك فيها
0: إن شاء الله يا رب.
1: أسعدني لقائك. شكرا.
0: وأنا أكثر، وأنا أيضا سعدت بلقائكم في هذا البرنامج جميلة. ربنا أيضا يوفقكم، ربنا يحفظكم من كل سوء إن شاء الله.
1: بارك الله فيك، والشكر موصول لكم مشاهدينا الأحبة على متابعتكم لبرنامج يعني صباح. نختم هذه الحلقة المميزة بهذه الأغنية الجميلة على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث،
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد،
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة،
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
16: أينما كان.

هنا متحف بوغاسكوي في تشوروم، يخوض فيه الزائر رحلة زمنية ليشاهد نماذج الفن الحثي كشعلة ثقافية يشع بآثاره الفريدة من العصور النحاسية والبرونزية القديمة حتى الحضارة الآشورية ويقدمها لنا جميعاً اليوم. هذا المتحف الذي افتتح عام 1966 يلفت بطرازه الفريد من بين أكثر المتاحف التركية عصرية، ومن أهم القطع المعروضة فيه مقتنيات أثرية تعود إلى عهد خاتوشا عاصمة الدولة الحثية في العصر النحاسي، ولعل تمثال سفينكس من بين أروع الآثار الموجودة في المتحف، كان قد اكتشف عام 1907 فيما يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وهو أحد أربعة تماثيل

الإسفنكس أضفت الهيبة على بوابات خاتوشا. هذا العمل الفني تثير تفاصيله الإعجاب، فهو تمثال مهيب لجسم أسد بوجه إنسان مجنح بأجنحة نسر عريضة، كما كان بحسب الحثيين يعتقد أنه حارس لبوابة الأرض. نقل سفينكس بوغاسكوي إلى ألمانيا لإجراء ترميمات عليه عام 1917، ثم أعيد إلى تركيا عام 1924. في المتحف تمثال آخر مثير للاهتمام، وهو رأس الإله، يعود تاريخه إلى ما بين 1200 و1650 قبل الميلاد، وهو لافت بدقة تفاصيله كقبعته المخروطية وعينيه الجاحظتين وأنفه المنتظم، ويتبين من الآثار أنه كان مقدساً لدى الحثيين الذين كانوا يبتغون عونه ووساطته في طلب مساعدة الآلهة في طقوسهم، وكمنحوتة تعود إلى تلك الحقبة، يعد من بين أكثر القطع الأثرية المتقنة صنعاً وإثارة للإعجاب. وفي متحف بوغاسكوي آثار مميزة أخرى، من بينها إبريق برأس ثور ومزهرية ذات منافذ. فهذا الإبريق الذي يعتقد أنه كان ملكاً لأحد كبار القادة العسكريين الحثيين خير دليل على تقدم وكفاءة فن السيراميك آنذاك. بطوله العملاق البالغ نحو مترين وبرأس الثور الذي يعتليه، يرمز إلى تيشوب وهو إله السماء والعواصف. أما هذه المزهرية المتعددة القنوات فتشير الاحتمالات لكونها تستخدم في الطقوس الدينية مع إبريق رأس الثور، فبحسب الطقوس الحثية كان المشروب المقدس الموجود في إبريق رأس الثور يسكب في المزهرية المتعددة القنوات قبل تقديمه للضيوف. يضم متحف بوغاسكوي أيضاً آثاراً تدل على حياة تجارية تعود إلى الآشوريين، ومن الأمثلة المهمة لهذه الاكتشافات النادرة وعاء ربما استخدم في الطقوس والاحتفالات، استخرج من بناء يظن أنه تعرض لحريق، حيث يرجع تاريخه إلى عام 1945 قبل الميلاد، وهو يشبه الإبريق وفيه نظام أنابيب مصمم بعناية، فمن أجل سكب الماء يجب تدوير ولف الوعاء 180 درجة لفتح مجراه،

كانت العاصمة هاتوشا بمنزلة عصب حياة الحثيين الذين كانوا يشكلون القوة العظمى في عالم ذلك العصر. وهكذا فإن متحف بوازكوي الذي يعرض مكتشفات هذه المدينة الفريدة نجح في حمل تاريخها الساحر إلى يومنا الحاضر بامتياز.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

إدانات دولية للهجوم الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض وتحالف دعم الشرعية يتوعد برد حازم. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعوا. موجة نزوح جديدة غربي الشجاعية في غزة بعد دفع قوات الاحتلال الخط الأصفر نحو شارع صلاح الدين. روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية وبنى تحتية وسفن أوكرانية، وكييف ترفض دعوة ترامب لزيلينسكي إلى التنحي.

قتل 12 شخصاً وأصيب أكثر من 300 آخرين إثر الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس السبت، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية. وأوضحت الهيئة في بيان أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدة مستشفيات وأن بينهم حالات حرجة. وقالت الهيئة إن العمل يجري لحصر الأضرار المادية، مضيفة أن هذه الحادثة تأتي في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني في السعودية.

توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن الهجوم على صالة للمسافرين في مطار الملك خالد وما أسفر عنه من وفيات وإصابات يستدعي ردا حازما، واصفا الهجوم بأنه جريمة حرب متكاملة الأركان. كما أعلن المالكي اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي بعد الهجوم. قال إن الحوثيين أطلقوه باتجاه محافظة الخرج جنوب شرقي الرياض، مؤكدا استمرار إجراءات التحالف لحماية أمن المملكة. حذر الحوثيون شركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام مطارات المملكة العربية السعودية. وأضاف المتحدث باسم الحوثيين أن على السعودية تحمل مسؤولية أي اعتراضات فاشلة، مشددة على ضرورة أخذ تحذيراتها على محمل الجد، وذلك بعد هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصاً. أدانت عدة دول استهداف الحوثيين مطارات مدنية في السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ورفضها للاعتداءات التي وصفتها بانتهاك للقانون الدولي، ومشددة على حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها. حيث أعربت الحكومة اليمنية عن تضامنها الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب السعودية، معتبرة استهداف المطارات والمنشآت المدنية تصعيداً عدائياً خطيراً وانتهاكاً للقواعد والقوانين الدولية. من جانبها اعتبرت الخارجية الأردنية الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض انتهاكاً سافراً لسيادة السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما استنكرت مصر استمرار الهجمات على السعودية، مشددة على رفضها التام للممارسات التي من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. أما الخارجية القطرية فقد وصفت الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض بالانتهاك الخطير لسيادة السعودية والتهديد المباشر لأمن المنطقة، مؤكدة وقوفها مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها. بدورها أكدت الخارجية الفلسطينية تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها في جميع إجراءات حفظ أمنها. هذا وأعربت الخارجية الأمريكية عن إدانة الولايات المتحدة الشديدة للهجمات التي استهدفت السعودية في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى وفاة مواطن أمريكي في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدا تضامن بلاده مع السعودية والتزامها بسيادة المملكة وفق اتفاق مكة. ووصف شريف الهجوم بأنه شنيع، وقال إن استهداف المدنيين يشكل تهديدا للسلام ويجب أن يتوقف فورا. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بلاده مع السعودية، مجددا التزام إسلام أباد بسيادة المملكة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الحوثي

على مطار الملك خالد الدولي في الرياض بأنه غير مقبول، مضيفا أن لواشنطن اتصالا مع الحوثيين وأنه سيجري اتصالا مع ولي العهد السعودي. من جانب آخر قال ترامب إن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا سريعا جدا بشأن إمكانية الانضمام إلى السعودية في تنفيذ ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، وأضاف أن إدارته تبحث إمكانية المشاركة في ضربات التحالف وستتخذ قرارا سريعا بشأن ذلك. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط هجمات شنها الحوثيون في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، مؤكدة مقتل العشرات منهم وإسقاط طائرة مسيرة انتحارية. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن وحدات الجيش تمكنت من كسر هجوم حوثي استهدف مواقعها في جبهة الشقب ملحقة بالمهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري. كما أوضحت القوات الحكومية أنها تصدت لهجوم آخر في محيط مطار ذباب بالتزامن مع إسناد جوي نفذته مقاتلات التحالف، ما أسفر عن إفشال محاولة التقدم وتكبد أو تكبيد الحوثيين خسائر ميدانية كبيرة.

0: وننوه لهذا العاجل من مراسلنا. يقول أصوات انفجارات قوية تسمع في العاصمة اليمنية الآن. حذرت السلطة المحلية في محافظة تعز اليمنية من تعرض أكثر من 6 ملايين شخص للحصار جراء التصعيد العسكري الأخير بين القوات الحكومية والحوثيين في المحافظة، وأوضحت في بيان أن الحوثيين عادوا لتوسيع عدوانهم على أرياف المحافظة ومديريتها ومناطقها الساحلية وقطع شريان الحياة والإمداد وتعريض التجمعات السكانية والمنشآت المدنية لمخاطر الحرب. كما أفاد سكان محليون في تعز بأن المدينة تشهد أزمة وقود وانعدام لبعض السلع الأساسية جراء توقف الطريق الرابط بين محافظتي تعز وعدن بسبب استمرار المعارك. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل مليكي. خليل، إذن كما ذكرت سابقا في العاجل أصوات انفجارات قوية تسمع في العاصمة اليمنية بالإضافة إلى تطورات جديدة ميدانية، تفضل خليل.
1: نعم مديحة، رغم الضربات المستمرة للطيران الحربي سواء في صنعاء أو في صعدة، ففي صعدة يعني نفذ أكثر من 10 غارات على مواقع الحوثيين في مديرية مجز ومديرية كذلك سحار وكذلك في مدينة صعدة، وقبل قليل نفذ غارات على مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء. هذه الغارات لم تتوقف سواء في صعدة أو في صنعاء أو في تعز التي تشهد اشتباكات عنيفة في أكثر من جبهة. هناك تصعيد عسكري يزداد كل يوم في جبهات محافظة تعز. المعارك تشتد في منطقة الأقروب والشقب جنوب شرقي محافظة تعز، حيث تصدت القوات المسلحة اليمنية حسب مصدر عسكري في محور تعز بأكثر من 10 تسللات وهجمات لجماعة الحوثي منذ أمس المغرب وحتى اللحظة. هذه الهجمات تحاول جماعة الحوثي إحداث اختراق نحو منطقة الأقروض وكذلك نحو منطقة المسراح التي فشلت ربما في أكثر من هجوم للوصول إلى هذه المناطق. المحور تعز العسكري قال أنه قتل أكثر من 25 من عناصر جماعة الحوثي في هذه الهجمات شرقي محافظة تعز، كذلك أكثر من 30 عنصر من جماعة الحوثي في مناطق متعددة غربي محافظة تعز في جبهات جبل حبشي وكذلك في منطقة البيرين وكذلك في منطقة الوازعية. نتحدث عن معارك لم تتوقف في هذه المناطق. كذلك شهدت جبهات مدينة تعز اشتباكات عنيفة ودوت انفجارات كبيرة في مدينة تعز سواء في المدخل الشرقي للمدينة أو كذلك في منطقة حدران غربي محافظة تعز غربي مدينة تعز أو كذلك في 60 الشمالي لمدينة تعز. هناك اشتباكات عنيفة وسكان يتحدثون عن قصف للطيران الحربي، ربما لم نسمعوا أو شاهدوا مثل هذا القصف الذي حدث.

0: القوات المسلحة اليمنية حسب مصادر محلية غارات على منطقة الشقب من جديد، وكذلك على جبل حبشي، وكذلك على مديرية سامع. هذه الضربات الجوية قالت أنها لتعزيزات للحوثيين، وكذلك لمواقع للحوثيين، وكذلك إسنادا للقوات اليمنية التي تقاتل على الأرض. أما إنسانيا في محافظة تعز، ربما أن الحصار قد بدأ يؤثر على حياة المدنيين. وزارة الصحة حذرت من تفاقم الوضع الإنساني ونفاذ الأدوية في هذه المدينة المحاصرة حسب وزارة الصحة. كذلك السلطة المحلية حملت الحوثيين وسخرت حسب بيان لها، سخرت من قول الحوثيين أنهم فتحوا طرق إلى مدينة تعز بينما الطرق لا تزال مغلقة. هناك تضاعف للأسعار سواء البنزين أو القمح أو المواد الغذائية الأخرى. هناك أزمة في المواصلات وتوقف لبعض المدارس التي تعتمد على المواصلات لوصول طلابها، وكذلك بعض الجامعات. إذن نحن أمام تصعيد عسكري كبير تشهده محافظة تعز سواء في الغرب أو الشرق أو كذلك في الجنوب من محافظة تعز. ففي باب المندب لا تزال الأمور كما هي عليه. يوم أمس هناك هدوء حذر بين الطرفين وهجمات متقطعة كما هو الحال هنا في محافظة مأرب التي تشهد هدوءا حذرا سواء من قصف طيران لمناطق متعددة في جبهات جنوب محافظة مأرب وكذلك تبادل القصف المدفعي. نعم مديحة،
1: أشكرك جزيلا خليل مليكي على كل هذه التفاصيل. أصيب 8 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالتزامن مع موجة نزوح جديدة شرقي مدينة غزة بعد تقدم جيش الاحتلال في الخط الأصفر. وقالت مصادر محلية أن 6 أشخاص أصيبوا برصاص الاحتلال في خان يونس، في حين أصيب 2 بإطلاق نار على خيام نازحين في غزة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تقدمت في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ووسعت الخط الأصفر ما تسبب بموجة نزوح جديدة. وأوضحت المصادر أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية في خان يونس وقرية المصدر وسط القطاع. قصف الجيش الإسرائيلي 4 مباني سكنية فلسطينية شمال قطاع غزة ووسطه عقب إنذارات بإخلاء مربعات سكنية، فيما استهدفت غارة جوية أخرى أرضا زراعية في مدينة دير البلح. وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع الذكرى الثالثة لبدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر عام 2023، وفي ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من غزة مراسلتنا رباء العجرمي لتطلعنا على المزيد. تفضلي رباء.
2: مديحة، ليلة أمس ويوم أمس كانت ساعات دامية على الفلسطينيين بفعل عمليات الاستهداف الواسعة التي أجرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تارة تسبقها أوامر بالإخلاء واستهدافات أخرى لم تسبقها أوامر بالإخلاء وكانت مباغتة، ما أسفرت عن سقوط 8 شهداء وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية، فيما أيضا أصيب منذ فجر هذا اليوم 8 فلسطينيين آخرين، 2 منهم وبينهم سيدة حامل في منطقة الشجاعية الواقعة شرق مدينة غزة، و6 آخرين في مدينة خان يونس ورفح التي قام الجيش الإسرائيلي بالتصعيد باتجاهها عبر عمليات إطلاق النار والقذائف المدفعية صوب خيام النازحين ومخيمات النازحين خلال ساعات متأخرة من الليل. فيما يتعلق بحدث أيضا حي الشجاعية، في ساعات متأخرة من الليل وفجر هذا اليوم قامت القوات الإسرائيلية بتقديم المكعبات الإسمنتية صفراء اللون التي تحدد حدود الخط الأصفر مزيد من المترات إلى الغرب، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة صباح هذا اليوم من هذه المناطق، حيث تفاجأ الفلسطينيون بوجود مكعبات إسمنتية على مقربة كبيرة من خيامهم ومنازلهم التي لجأوا إليها بعد عودتهم وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبعد عودتهم من المحافظات الجنوبية جنوب القطاع. هذه المنطقة تحديدا حي الشجاعية من الأحياء الشرقية لمدينة غزة، وبعد تقديم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المكعبات

0: الإسمنتية باتت كلها تحت السيطرة العسكرية الكاملة للجيش، أي أن لا يوجد ما يسمى حي الشجاعية الآن يمكن للفلسطينيين الوصول إليه بعد تقديم هذه المكعبات الإسمنتية وبعد سيطرة نارية واسعة للجيش الإسرائيلي أسبقت هذا التقديم للمكعبات الإسمنتية. يوما بعد آخر يوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من مساحات تواجده وسيطرته مديحة على أراضي واسعة في مناطق قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، وتتزامن هذه العمليات مع غطاء ناري، إطلاق لقذائف مدفعية، إطلاق لقنابل دخانية وقنابل للإنارة تسبق هذا التقديم، وبالتالي يقع الفلسطينيون والنازحون تحديدا والمتواجدون على مقربة من هذه المناطق عرضة للخطر والاستهداف بشكل مباشر. جيش الاحتلال في هذه الآونة بات يسيطر على نحو 70% من مساحة قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف اطلاق نار حيز التنفيذ في 10 من أكتوبر العام الماضي. كان جيش الاحتلال يسيطر على مساحة تقدر ب 50 إلى 53 من مساحة القطاع بالمئة من مساحة القطاع. اليوم جيش الاحتلال يسيطر على مساحة تقارب 70% من مساحة القطاع، وبالتالي هناك 20% من هذه المساحة سيطر عليها خلال هذا الاتفاق، وتعتبر هذه العمليات خرقا واضحا لاتفاق وقف اطلاق النار، يضيق على الفلسطينيين ظروفهم المعيشية، يدفعهم لعمليات النزوح القسري التي لم تتوقف بالمناسبة منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وأيضا يسري عليهم عمليات الاستهداف المباشرة، وبالتالي يقعون ضحية لإطلاق النار، للقذائف المدفعية، للقصف المباغت والمباشر، وترتفع حصيلة الشهداء. منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ وصلت حصيلة الشهداء إلى 1400 ونحو 90 شهيدا، وهذا العدد ضخم للغاية فيما يتعلق بحديثنا عن هدنة أو اتفاق ووقف لإطلاق النار في ظل التصعيد اللافت الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع. مديحة،
1: أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل. مراسلتنا ربى العشرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 23 فلسطينيا في موجة اقتحامات جديدة بالضفة الغربية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 9 فلسطينيين من محافظة طول الكرم، بينهم أسرى محررون، كما اعتقلت 6 مواطنين من محافظة جنين و3 من مدينة الخليل و2 من بلدات قباطية، أحدهما أسير محرر، بالإضافة إلى 3 مواطنين من محافظة بيت لحم. وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة مداخل قرية مادما جنوب نابلس ومنعت الدخول أو الخروج منها. في الضفة الغربية المحتلة تشكل المعارض الزراعية والتراثية الفلسطينية فرصة للمزارعين في بلدة بيت أمر شمال الخليل لتسويق منتجاتهم والحفاظ على الهوية الوطنية في ظل حصار المستوطنات الإسرائيلية وإغلاق الاحتلال طرقا رئيسية، ما فاقم عزلة سكان البلدة وقيد وصولهم إلى أراضيهم.
2: هذا ما تمكن المزارع ممدوح أبو عياش من الوصول إليه في أرضه المحاذية لمجمع مستوطنات غوش عصيون في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ليعرض منتجات العنب التي أعدتها والدته والتي تشكل مصدر دخل رئيسيا لأسرته.
3: الحمد لله لقطنا العنبات من الأرض، يعني سرقناهم زي سرقة منهم من أرضنا، وعملنا المنتجات الدبس ومنتجات يعني بشكل عام من الملبن عن طريق حب عنب. بشكل عام من الحين الطرق كلها مسكره، بطه في يعني زباين يجوا من برا، يعني قبل كانت الطرق فيها تعيين دعم من برا، اليوم ما في.
2: وفي المعرض ذاته تعرض ام مالك مشغولات تراثيه اتقنت صناعتها على مدى 47 عاما، وترى فيها رساله فلسطينيه تتجاوز حدود المعرض لحمايه الموروث والهويه.
4: تراثنا لأجدادنا، هاي ثيابنا، هذه هويتنا الفلسطينية نعتز فيها، ولازم نظل يعني حية هذه الشغلة، ما تنتهي إنا ولأولادنا ولاد أولادنا موجودة إن شاء الله.
2: بلدة بيت أمر المحاصرة منذ 3 سنوات، زاد إغلاق الاحتلال 5 طرق فيها بينها المدخل الرئيسي، من عزلة سكانها ومعاناة مزارعيها، لتتحول المعارض التراثية رغم تواضعها

0: إلى متنفس للأهالي وفرصة لتسويق منتجاتهم.
1: عندما وصلنا إلى هنا اضطرينا أن نضع سيارتنا على الحاجز على البوابة والانتقال بسيارة أخرى حتى نصل إلى هذا الموقع، ولكن في ذلك رسالة للإسرائيلي بأننا متمسكون بأرضنا ومساندون لشعبنا ومعتزون بتراثنا.
0: نحو 20,000 نسمة يعيشون في بلدة تحاصرها المستوطنات الإسرائيلية وتقيد وصولهم إلى أراضيهم، فيما تتواصل محاولات النيل من هويتهم وتراثهم. نافذة جديدة يسعى الفلسطينيون من خلالها إلى تثبيت تاريخهم وصون تراثهم في مواجهة احتلال يحاصر المكان بالحواجز والبوابات العسكرية ويسعى إلى محاصرة الرواية بالطمس. سامر رويش، الترث العربي، الخليل.
2: قال رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين إنهم قادرون على الإسهام في إسقاط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفرض شروطهم على أي تشكيلة حكومية مقبلة، مؤكدا أنهم لن يتنازلوا عن حقوق الفلسطينيين. وأشار جبارين إلى أن توحيد الأحزاب والتوجهات المختلفة ضمن القائمة المشتركة جاء استجابة لمطالب المجتمع العربي. تأتي تصريحات جبارين في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى صعوبة تشكيل حكومة جديدة دون دعم النواب العرب في ظل تقارب قوة المعسكرين السياسيين الرئيسيين. في إسطنبول خرج مئات المتظاهرين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ورفع المحتجون شعارات للتضامن مع الفلسطينيين والمطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها.
3: نحن الآن في ميدان بايزيد في إسطنبول، الآن تنطلق مسيرة لناشطين أتراك وعدد من الجاليات المتواجدة في إسطنبول. المسيرة تهدف إلى تذكير العالم بما يجري في قطاع غزة رغم مرور عام على اتفاق السلام الذي وقع في مصر. ما زالت عمليات القتل مستمرة والحصار للشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة. اللافتات هنا ترفع تتحدث عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية. تندد أيضا بالصمت الدولي المستمر إزاء الحصار وإزاء منع تنفيذ باقي بنود هذا الاتفاق، وبأن القتل ما زال مستمرا. نتحدث عن وصول أعداد الشهداء بعد توقيع هذا الاتفاق إلى أكثر من 1000 شهيد. بالتالي هم يقولون للعالم بأن غزة ما زالت حاضرة، ما زالت محاصرة، وما زالت عمليات القتل مستمرة في الأراضي الفلسطينية. أحمد سعيد، ترث عربي، إسطنبول.
2: قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية أوكرانية بالإضافة إلى سفن تعمل لصالح كييف. وأضافت الوزارة أن قواتها تواصل شن ضربات بالمسيرات على مراكز البيانات والمنشآت التابعة للبنى التحتية للموانئ في أوكرانيا والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، وأن الأهداف شملت مركز بيانات تينت في مدينة أوديسا الذي تستخدمه كييف لمعالجة ونقل وتخزين المعلومات. قتل 4 أوكرانيين وجرح 11 آخرون بغارة جوية روسية على زاباروجيا، ليرتفع عدد القتلى إلى 20 خلال 24 ساعة حسب حاكم المدينة. كما قتل شخصان وأصيب 9 آخرون بقصف استهدف منطقة خيرسون، فيما قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إن المنطقة تعرضت لغارة جوية وهجمات بالمسيرات والقصف المدفعي استهدفت البنية التحتية الحيوية بالإضافة إلى الأحياء السكنية. أكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيرا أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي يستحق الدعم. وأضاف أندري عبر منصة إكس تعليقاً على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تولي رئيس جديد السلطة في أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا، أن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني وله الحق في اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن التصريحات الصادرة من الخارج تؤكد أنه يؤدي عمله على نحو جيد وفق تعليقه.

0: قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب. وذكرت وكالة انترفاكس للأنباء أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد أن الخطوة جاءت بالتنسيق مع الرئيس الإيراني. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها قامت بتعطيل سفينة شحن تجارية في خليج عمان بعد أن تجاهلت التحذيرات وحاولت اختراق الحصار البحري الحالي على إيران. وأوضحت القيادة المركزية على موقع إكس أن مقاتلة تابعة للجيش الأمريكي قصفت سفينة أوشن موليكا التي ترفع علم بنما بذخيرة دقيقة، مما أدى إلى تعطيل نظام دفعها بالكامل دون إلحاق ضرر بالطاقم، مضيفة أن السفينة حاولت عبور المياه الإقليمية بعد مغادرة ميناء إيراني. أعلنت قوات سلام تيغراي الموالية للحكومة الإثيوبية مواصلة تقدمها العسكري حتى السيطرة على الإقليم بالكامل. وقالت القوات إنها سيطرت بهجوم مضاد على عدة مدن خلال وقت قصير، وأجبرت قوات المعارضة على الانسحاب. واتهمت القوات جبهة تحرير تيغراي بتقويض اتفاق بريتوريا، داعية عناصرها إلى العودة والانضمام إلى قوتها. نهاية النشر، تذكير بالعناوين. إدانات دولية للهجوم الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض، وتحالف دعم الشرعية يتوعد برد حازم. موجة نزوح جديدة غربي الشجاعية في غزة بعد دفع قوات الاحتلال الخط الأصفر نحو شارع صلاح الدين. روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية وبنى تحتية وسفنا أوكرانية، وكييف ترفض دعوة ترامب لزيلينسكي إلى التنحي. شكرا لكم، في أمان الله.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم.
4: هذه مهمتنا،
5: نضعك في قلب الأحلام،
4: نتجاوز الحواجز
5: ونغوص في التفاصيل
4: لنصل إلى الحقيقة
5: ونكشف الحلقة المفقودة.
4: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
5: لتقترب من الواقع
4: وترى الصورة كاملة
5: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
4: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
5: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
4: TRT عربي،
5: مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: تحرك جديد أمام محكمة العدل الدولية، تعود جنوب أفريقيا إلى مواجهة إسرائيل قانونيا في خطوة تعيد ملف غزة والإبادة الجماعية إلى واجهة النقاش الدولي، بالتوازي مع تنامي علاقات بريتوريا الاقتصادية والاستراتيجية مع أنقرة. نناقش في هذه المقابلة الخاصة مع زعيم قبيلة ميسوتشو بجنوب أفريقيا السيد سيهلي نزيماكوي دوافع التحرك الجديد لجنوب أفريقيا ودور بلاده في قضايا الجنوب العالمي وأفاق الشراكة مع تركيا، ثم نقترب من تجربته الشخصية في اعتناق الإسلام والتحولات التي أحدثها في حياته ومجتمعه. نرحب بك ونشكرك على الانضمام إلينا. نبدأ بما يربطه المشاهد العربي دائما، يربط جنوب أفريقيا بالمحكمة، محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها. جنوب أفريقيا الآن عادت لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، لماذا؟
1: أولا، أعتقد أن العالم يعلم أن جنوب أفريقيا قد خضعت لنظام الفصل العنصري من قبل، وقبل الفصل العنصري كان الاستعمار، لذا فهذا أمر نشعر بأننا نعرفه جيدا. نعرف شعور القمع، وخاصة من قبل دول أخرى. إن ما فعلته إسرائيل بفلسطين هو تكرار لما حدث في جنوب أفريقيا في السابق، وهذا ما كان وراء قرار محكمة جنوب أفريقيا بمقاضاة إسرائيل في المحكمة الدولية، كما أن فلسطين دعمت جنوب أفريقيا خلال فترة النضال. أعتقد أن العالم يعرف أن العلاقة بين الرئيس مانديلا ورئيس فلسطين السابق كانت وطيدة ووثيقة للغاية، لذا فإن فلسطين صديقة لجنوب أفريقيا، وهذا ما استند إليه قرار جمهورية جنوب أفريقيا بمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الدولية.
0: كيف يمكن رصد ردود الفعل الإسرائيلية على هذه الخطوة من جنوب أفريقيا، وكيف أثرت هذه الخطوة على العلاقات بين جنوب أفريقيا وإسرائيل؟
2: I think South Africa and Israel politically.
1: أعتقد أن العلاقات بين جنوب أفريقيا وإسرائيل لم تكن جيدة من قبل، لكنها كانت قائمة على دبلوماسية سياسية تحاول إدارة العلاقات الدولية، لكنها لم تكن جيدة أبدا منذ البداية، لذا فقد ازدادت سوءا الآن بعد أن قررت جمهورية جنوب أفريقيا مقاضاة إسرائيل. إنها ليست في وضع جيد، ولكن مجددا أعتقد أنهم يحاولون إدارة السياسة الدولية قدر الإمكان، فهم لا يقاتلون بشكل مباشر لكنها حرب دبلوماسية.
0: رغم كل هذه الخطوات، ما زالت إسرائيل مستمرة في جرائمها. بتقديرك، ما هو المطلوب حتى تتوقف إسرائيل عن هذه الجرائم في الأراضي الفلسطينية؟ ما هو المطلوب من الحكومات أيضا والمجتمع الدولي؟
2: I think the international community, especially the United Nations.
1: أعتقد أن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة قد أصبحت هيئة عاجزة. لماذا أقول ذلك؟ هذه الهجمات الدولية والحروب الدولية مستمرة منذ بضع سنوات حتى الآن، لكن الهيئة التي نثق بها وهي الأمم المتحدة لا تتدخل لحل هذه القضايا. ما تراه هو دول بمفردها. على سبيل المثال، واجه الرئيس التركي إسرائيل بشكل مباشر، لذا فإننا نعتمد الآن على دول بمفردها وعلى الرئيس ليتحدوا ويحاربوا ما يحدث، لأن هذا أمر جائر في الأساس.
0: نتحدث الآن عن العلاقات بين تركيا وجنوب أفريقيا، تحديدا العلاقات الاقتصادية. في العام الماضي حجم التجارة المتبادلة بين الدولتين تجاوز ملياري دولار، هذا العام الماضي. عموما، كيف تقيمون العلاقات الاقتصادية بين تركيا وجنوب أفريقيا؟
2: I think
1: أعتقد أن العلاقة بين تركيا وجنوب إفريقيا خاصة بعد زيارتي لتركيا جعلتني أدرك وجود الكثير من العوامل المشتركة بين هذين البلدين ثقافيا واجتماعيا وسياسيا وحتى اقتصاديا، وهذا ما يجعل هذين البلدين يعملان معا ويتمكنان من التبادل التجاري بشكل سلمي. على سبيل المثال، عندما زرنا قونيا ولاية زراعية إلى حد كبير، وكذلك الأمر في جنوب إفريقيا،

0: إنها الزراعة وأيضاً المجال العسكري والسياحة. أعتقد أن هذه المجالات الثلاثة يمكن أن تكون مجالات التعاون الرئيسية بين هذين البلدين.
1: إلى أي مدى يمكن لجنوب أفريقيا أن تكون بوابة للشركات التركية إلى السوق الأفريقية عموماً، لا سيما في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؟
0: يعجبني هذا السؤال. لطالما كنت أقول للناس إن جنوب أفريقيا هي أساساً مركز أفريقيا. إنها بالفعل بوابة أفريقيا. لدينا أكبر الموانئ في أفريقيا، إنها تقع في جنوب أفريقيا، ميناء ريتشاردز باي وميناء إليزابيث وإيست لندن، لذلك فهي المركز وهي بوابة أفريقيا.
1: ننتقل الآن للحديث عن الشراكة الاستراتيجية بين أنقرة و جنوب أفريقيا. قبل أيام أقيمت في جنوب أفريقيا معرض أفريقيا للطيران والدفاع، تركيا شاركت فيه واحتلت المرتبة الثالثة في هذا المعرض. كيف يمكن الحديث عن التعاون العسكري بين تركيا وجنوب أفريقيا حاليا ومستقبل هذا التعاون أيضا في المرحلة المقبلة؟
2: I think, as we all know, that South Africa is one of the developing countries.
0: جنوب أفريقيا هي إحدى الدول النامية، ومن بين الأدوات والمعدات المهمة التي تحتاج إلى امتلاكها كدولة نامية هي المعدات العسكرية لحماية مواردك وحماية شعبك وحماية بلدك. وكما نعلم، إذا لم أكن مخطئاً، أعتقد أن تركيا تحتل المرتبة الثانية في الناتو من حيث حجم الجيش، لذا من الاستراتيجي للغاية بناء تلك العلاقة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، وبالتالي فإن المستقبل مشرق بين هذين البلدين.
1: كيف ترى الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين تركيا وجنوب أفريقيا في دعم الأمن والقانون الدولي؟
2: If I was in government.
0: لو كنت في الحكومة لكنت قد شجعت أولاً تبادل التدريب بين البلدين، حيث نجلب الجنود الجنوب أفريقيين للتدريب هنا في تركيا أيضاً، وكذلك نأخذ الجنود الأتراك للتدريب في جنوب أفريقيا، لأن هناك جوانب معينة تعد جنوب أفريقيا هي الأفضل فيها، وهناك أيضاً جوانب معينة تعد تركيا هي الأفضل فيها. لذا قمنا بهذا التبادل المعرفي وهذا التبادل في العلاقات. أعتقد أن ذلك يمكن أن يعزز هذه العلاقة، وخاصة أنه يمكن أن يلعب دورا رئيسيا أيضا في حماية أفريقيا باعتبارها بوابة القارة.
2: الآن
1: ننتقل إلى محورنا الرابع والأخير، وهو قصتك مع الإسلام. كيف اعتنقت الإسلام؟
0: هذا سؤال جيد جدا. في الواقع يولد كل إنسان مسلما، كل شخص في هذا العالم، ولكن في خضم الحياة ينصرف الناس إلى أمور ومغريات هذا العالم، ولكن مع مرور الوقت مجددا يتعين عليهم استعادة حقيقة أنفسهم. إذن ما الذي حدث في رحلة الشخصية؟ كنت في رحلة روحية لاستكشاف هويتي والغاية من وجودي في هذا العالم، ما هو الهدف الرئيسي؟ ثم رأيت حلما. في ذلك الحلم كنت في مكة، حينها لم أكن مسلما، ثم في اليوم التالي ذهبت إلى أقرب مسجد فقط لأسأل عن هذا الحلم. فقال الإمام حينها: أعتقد أن أفضل طريقة لك هي الاستمرار في المجيء والمواظبة على زيارة المسجد. بينما كنت أحاول البحث لفهم ماهية الإسلام بشكل أفضل، اكتشفت مقطع فيديو لأخي إبراهيم ريتشارد موند. بحثت على اليوتيوب واكتشفت أن إبراهيم ريتشارد موند أصبح مسلما الآن. على الأقل يمكنني الاتصال به وسؤاله عن هذا الحلم، لذا التقيت به، ثم وجهني إلى مدرسة في ديربان لدراسة المزيد عن الأمر ولدراسة المزيد عن الإسلام حتى يتسنى لي فهمه بشكل أفضل. لهذا السبب وخلال تلك الرحلة نطقت بالشهادة واعتنقت الإسلام. وبعد اعتناقي للإسلام كان الوقت قريبا من عيد الأضحى، تبرع بعض الإخوة بمؤسسة بلال بالكثير من الأغنام والأبقار والكتب وغيرها في ديربان.

0: أكد علمت أن وجود هذه المؤسسة، وهكذا التقيت بالأخ عمر على سبيل المثال. ولكن بعد ذلك وجدت أن الإسلام كما تعلم، لا أعرف كيف أصيغ ذلك بالعبارة المناسبة، إنه يبعث على الرضا، وقد علمني السلام وعلمني التواضع، لذا فهو دين السلام والمحبة. تلك كانت رحلتي وما زلت أتعلم كوني حديث عهد بالإسلام. أنا هنا في تركيا الآن وما زلت أتعلم عن الإسلام ضمن البرنامج الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية التابعة للحكومة التركية. لذا فنحن ما زلنا نتعلم ولن نتوقف عن التعلم أبدا، فالطريق أمامنا لا يزال طويلا. أنا مستعد لتعلم المزيد عن الإسلام.
1: ما الذي تغير في حياتك بعد اعتناق الإسلام؟
2: personally the first thing that I've realized in terms of my personal change.
0: اول شيء ادركته فيما يخص تغيري الشخصي هو ان الاسلام علمني التواضع وان انظر الى العالم بشكل مختلف مقارنه بنظرتي له من قبل، كما زاد من محبتي للناس ومحبتي للبشريه جمعاء ومحبتي للطبيعه، وفضلا عن ذلك حب الله وتقدير كل ما ينعم به سبحانه وتعالى علينا كبشر.
1: ماذا كانت ردود فعل القبيلة، المجتمع، المحيط المهني، السياسي على اعتناقك الإسلام، وهل واجهت أي تحديات؟
2: Initially there was a problem in the beginning.
0: في البداية كانت هناك مشكلة، لأن الإسلام في جنوب إفريقيا ينظر إليه على أنه دين هندي، لذا بالنسبة لشخص ينحدر من خلفية تقليدية كان الأمر يبدو وكأنني خنت القبيلة، ولكن مع مرور الوقت تقبلوا الأمر، ونتيجة لذلك اعتنق 8 أشخاص من الحاضرين الإسلام في صلاة العيد الماضي، وكذلك كنيسة إبراهيم ريتشموند التي تضم قرابة 6000 شخص اعتنقت الإسلام أيضا. لذا هناك أشخاص يعتنقون الإسلام الآن، ولم يعد الأمر يمثل مشكلة، ولكن في البداية كانت هناك مشكلة.
1: أنت اعتنقت الإسلام أيضا، ناليدي باندور وزيرة الخارجية السابقة في جنوب أفريقيا اعتنقت الإسلام. نحن نتحدث عن بلد لا يتجاوز فيه أو تتجاوز نسبة المسلمين 5%. كيف يمكن الحديث عن واقع المسلمين في جنوب أفريقيا؟
2: I think Islam is growing in South Africa.
0: أعتقد أن الإسلام ينمو في جنوب إفريقيا. يمكنني القول إنه قبل 5 سنوات من بلوغ تلك 5%، أعتقد أن النسبة كانت تقارب 2.1. لذا إذا قمت بتحليل الأمر الآن وصلت النسبة إلى 5%. هذا يوضح لك الكيفية والسرعة التي ينمو بها الإسلام في جنوب إفريقيا. والأمر الجيد هو أن مختلف القبائل والشعوب تعتنق الإسلام الآن نتيجة للوفد الذي يأتي إلى تركيا من جنوب إفريقيا. لدينا أشخاص من ذوي البشرة البيضاء اعتنقوا الإسلام مؤخرا، ولدينا أفراد من قبيلة سوتو اعتنقوا الإسلام أيضا. لذا فإن مختلف الشعوب والقبائل في جنوب إفريقيا يعتنقون الإسلام، والإسلام ينمو الآن. حتى الأشخاص غير المسلمين يعتقدون أن الإسلام هو الحل للمشاكل الاجتماعية التي تواجهها جنوب إفريقيا.
2: In problem that South Africa is facing basically on social problems.
1: أنتم شاركتم في برنامج التحول الديني الذي أطلقته رئاسة الشؤون الدينية في تركيا تحت شعار رحلة إلى الروح والطبيعة والأخوة في كونيا. كيف تقيمون هذا البرنامج؟
2: Firstly again, let me.
0: أولا دعني أشكر مجددا الحكومة التركية وتحديدا الرئيسة ورئاسة الشؤون الدينية التركية لتنظيم مثل هذا البرنامج المؤثر في الوجدان. لقد زرنا قونيا، وما أدركته واكتشفته عن تركيا ككل كما قلت في البداية هو أنها تشبه جنوب أفريقيا إلى حد كبير من حيث الثقافة والتقاليد ونظام الحكم. لذا فإن ما تعلمته هنا وما سأنقله إلى بلدي هو أن الحكومة التركية لديها رئاسة الشؤون الدينية هذه، وهذا يعني أن الحكومة التركية توازن بين الحكم والتقاليد والروحانية. لذا إذا جمعت بين هذه العناصر الثلاثة فستحصل على شيء رائع. لقد أتاح لي هذا البرنامج للاطلاع على مثل هذا العمل الرائع، كما كان بمثابة تجربة فتحت آفاقي.
1: كيف تقيمون دور تركيا الآن عموما في القارة الأفريقية والعلاقات التركية الأفريقية؟
2: I think the relationship is good and
0: أعتقد أن العلاقة جيدة وستصبح أفضل. كما ذكرت، فإن العلاقة بين جنوب إفريقيا وتركيا وكذلك برنامج رئاسة الشؤون الدينية لها تأثير في بلدان مختلفة. الدور الذي يؤدونه في دعم الدول الإفريقية في القضايا الاجتماعية والدينية، بالإضافة إلى التبادل التجاري بين تركيا ودول إفريقية أخرى، لديها إمكانية للنمو طالما أنها تعامل بالطريقة نفسها التي تعامل بها الآن، حيث تستند إلى مبدأ العلاقات المتبادلة، لأن معظم الدول الأخرى عندما تأتي إلى إفريقيا تكون العلاقة أو الاحترام من طرف واحد. لذا الآن مع تركيا العلاقة متبادلة بين الطرفين، وهي علاقة تعود بالمنفعة المشتركة، وهذا يمنح فرصة للنمو. ولكن كمسلمين أيضا يتعين علينا استقطاب الشباب. نحن بحاجة إلى استقطاب المسلمين للمشاركة وفهم قضايا الحكم وكيفية إدارة شؤونه، حتى نزيد من عدد المسلمين وأمثال ناليدي باندرو داخل الحكومة، نظرا لما يحدث حاليا في العالم. لذا نحن نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد أيضا لدعم إخواننا المسلمين الذين يمتلكون الإمكانات والقدرة على القيادة في الحكومة.
2: Participate and understand issues of governance, how governance works.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة. شكرا جزيلا لك زعيم قبيلة ميسوتشو زيحلي زي ماكوي على هذه المشاركة معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
3: Türkiye olarak
4: komşumuz Suriye,
3: Gazze'de.
5: But this gentleman from a place called
3: Gürt
5: Turkey.
3: Gürt dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
5: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
3: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
6: Şimin etaşmadan Hamas.
3: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
7: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
8: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
3: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyor.

0: في قطاع غزة، حيث دمرت الحرب الإسرائيلية جامعات وقصفت منشآت تعليمية، يعيش الطلبة وسط انقطاع الكهرباء والإنترنت ويحاولون إيجاد مكان يواصلون فيه دراستهم. ورغم كل ذلك حصل 13 طالبا وباحثا على منح وقبولات أكاديمية في جامعات بلجيكية، لكنهم ما زالوا عالقين في القطاع فيما بدأت الدراسة في بلجيكا من دونهم.
1: حصولي على المنحة الدراسية للدراسة في بلجيكا ما كانش بالإشي السهل خالص، تمام؟ كانت بتعني إلي تحديات كتير كبيرة، طريق طويل كتير، ظروف صعبة.
0: عائشة طبيبة من غزة، حصلت على قبول لدراسة ماجستير متخصص في الصحة العامة في جامعة بروكسل الحرة، لكن منحتها الأولى ألغيت بعدما تعذرت مغادرتها القطاع قبل أن تمنحها الجامعة فرصة جديدة.
1: هذا مهم جداً لتخصصي كطبيبة في قطاع غزة، لأنه

0: الصحي بحاجة إلى إعادة تأهيل، بحاجة إن أنا أطلع وأتخصص وأرجع عشان أفيد مجتمعي وأفيد القطاع الصحي هان تاني.
1: ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى أحمد الصليبي الباحث الأكاديمي الذي ينتظر منذ نحو عامين الوصول إلى جامعة بروكسل الحرة لاستكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه. مشروعه يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سيارات الإسعاف والموارد المحدودة في غزة.
2: خلال العام أو العامين الذي سأمكثهم في جامعة اليو أل بي سأكتسب مهارات جديدة وخبرة جديدة من زملائي الموجودين في هذه الجامعة، وبعد عودتي إلى قطاع غزة سأقوم بنقل هذه التكنولوجيا والمهارات إلى زملائي في جامعة الإسراء وفي الجامعات الفلسطينية الأخرى.
1: بالنسبة للطلاب في غزة، الطريق إلى الجامعة يبدأ أولاً بالخروج من القطاع المحاصر ثم استكمال إجراءات الدخول إلى بلجيكا.
3: هنا في بروكسل لم تعد قضية الطلبة 13 مجرد ملف تأشيرات، بل تحولت خلال الأيام الماضية إلى قضية سياسية داخل الحكومة البلجيكية نفسها. جامعات تضغط من أجل وصولهم، وزراء يختلفون حول الطريقة، وملف انتهى إلى طاولة الاجتماع الحكومي دون أي اتفاق.
1: أكاديمياً تقول الجامعات إن الطلبة قبلوا ومنحت لهم مقاعدهم، وإن العقدة تبدأ عند إجراءات التأشيرة والخروج من غزة.
4: مهم جداً كأكاديميين أن نساعد في إعادة أعمار غزة، إذ لم يتبقى جامعات والطلاب يحاولون الدراسة عبر هواتفهم من دون إنترنت مستقر، واختاروا مجالات أساسية لغزة مثل الصحة والبنية التحتية والاتصالات.
1: ومنذ أشهر تقول الجامعات إنها خاطبت الحكومة، فيما خرج رؤساء جامعات بمواقف علنية تطالب بالسماح للطلبة بالوصول حتى مع بدء العام الدراسي.
5: نأمل أن يتمكن الطلاب من القدوم ونحن نرحب بهم. الحكومة لا يتعين عليها أن تفعل الكثير، عليها أن توافق على أن يتم إجلاء الطلاب من غزة.
4: منذ ما قبل الصيف كتبت الجامعات رسائل إلى الوزارة والحكومة وتحركت للقول إنه يجب السماح للطلاب بالقدوم. بعد أن قبلوا وقدمت لهم المنح، الجامعات قالت أنتم مرحب بكم، أما الحكومة فتمنع وصول الطلاب.
1: في الجانب الحكومي المسألة أكثر تعقيداً. المطلوب هو السماح للطلبة بإتمام إجراءات التأشيرة عن بعد ثم مساعدتهم على الخروج من غزة، وهو ما تعتبره وزيرة اللجوء والهجرة استثناء من الإجراءات المعمول بها.
6: المنحة لا تعفي من شروط الدخول إلى بلجيكا، والمطلوب هنا استثناء يسمح للطلاب 13 بتقديم الطلبات التأشيرة رقمياً دون الحضور إلى القنصلية، وهذا قد يخلق سابقة خطيرة.
1: لكن هذا التفسير لا يحسم الجدل داخل البرلمان البلجيكي.
7: المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وليست تقنية أو إدارية، فهؤلاء الأشخاص لديهم تأشيرات وموافقات مسبقة، وسبق أن نفذت دول أخرى عمليات إجلاء مماثلة، ومن ثم يمكن حلها تقنيا، لكن القرار في الأساس سياسي.
1: وفي المقابل تقول الحملة التضامنية التي تابعت الملف إن موقف الوزيرة تغير خلال الأسابيع الماضية، وأن النقاش انتقل من مسألة التأشيرة إلى مخاوف من فتح الباب أمام حالات أخرى.
8: until now she used different subjective.
9: في البداية قالت الوزيرة إن المشكلة تتعلق بإجراءات التأشيرة التي تتطلب تقديم الطلب شخصيا من غزة، لكن 3 طلاب لجأوا إلى القضاء وقررت المحاكم البلجيكية عدم وجود ما يمنع تقديم الطلب إلكترونيا.
1: وبين الموقفين انتقلت القضية من ملف إداري في القنصلية إلى طاولة الائتلاف الحكومي في بروكسل في اجتماع حكومي طرح وزير الخارجية ماكسيم بريفو استقبال الطلبة 13 ضمن مقترح أوسع يتعلق بملفات غزة والإجلاء، لكن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق وسحب بريفو مقترحه. داخل البرلمان يقدم النائب سامي مهدي وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء والهجرة قراءة سياسية مختلفة للخلاف داخل الائتلاف الحكومي.
10: الحزبان اللذان يعارضان دخول هؤلاء الطلاب 13 هم نفسهما اللذان يعارضان فرض عقوبات على إسرائيل. المسألة تتجاوز الجانب اللوجستي، إنها مرتبطة بوضع بلدهم. الأمر يتعلق بفلسطين وإسرائيل، وهذا مؤسف جدا لأن هؤلاء الطلبة لا علاقة لهم بالسياق الجيوسياسي، هم فقط يريدون الدراسة.
1: بينما يستمر النقاش في بروكسل يمر الوقت في غزة. بدأ العام الدراسي والجامعات تقول إنها مستعدة لانتظار الطلبة، لكن كل تأخير يعني أياما إضافية خارج قاعات الدراسة.
11: سنفعل كل ما بوسعنا لتسهيل الأمر، وإذا تأخر وصولهم بضعة أشهر فسنبقى مرنين لضمان استمرارهم في الدراسة والاستفادة من المنحة الممنوحة لهم.
2: هذا سيعطيني يعني دافع آخر للاستمرار في العملية الأكاديمية، يعني نحن لازلنا نتحلى بالأمل رغم كل ما حصل في قطاع غزة.
1: لكن خلف كل هذه الحسابات السياسية والقانونية يبقى 13 طالبا وباحثا ينتظرون فرصة مواصلة دراساتهم، فيما تقول الجامعات إنها تنتظرهم، ويبقى القرار الذي يفصل بين الطرفين سياسياً.
3: 13 طالباً وباحثاً حصلوا على القبول والمنح، لكن الطريق من غزة إلى مقاعدهم الدراسية ما زال ينتظر قراراً في بروكسل، وبين حكومة تتمسك بالإجراءات وجامعات تطالب بإيجاد مخرج. يبقى الوقت هو العامل الذي لا يستطيع هؤلاء الطلبة الانتظار أمامه. باسل الطناني، تيريتي عربي، بروكسل.
12: العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

موجز الأخبار من تيريتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قتل 12 شخصا وأصيب أكثر من 300 آخرين إثر هجوم حوثي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية. وأوضحت الهيئة في بيان أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدة مستشفيات، وأن بينهم حالات حرجة. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وقال المتحدث باسم تحالف لواء الركن تركي المالكي إن الهجوم على صالة للمسافرين في مطار الملك خالد وما أسفر عنه من وفيات وإصابات يستدعي ردا حازما، واصفا الهجوم بأنه جريمة حرب متكاملة الأركان.

الآن. حذر الحوثيون شركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام مطارات المملكة العربية السعودية، وأضاف المتحدث باسم الحوثيين أن على السعودية تحمل مسؤولية أي اعتراضات فاشلة، مشددا على ضرورة أخذ تحذيراتهم على محمل الجد، وذلك بعد هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصا. أصيب 8 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالتزامن مع موجة نزوح جديدة شرقية مدينة غزة بعد تقدم جيش الاحتلال في الخط الأصفر. وقالت مصادر محلية أن 6 أشخاص أصيبوا برصاص الاحتلال في خان يونس، في حين أصيب 2 بإطلاق نار على خيام نازحين في غزة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تقدمت في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ووسعت الخط الأصفر. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 23 فلسطينيا في موجة اقتحامات جديدة بالضفة الغربية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن قوات الاحتلال اعتقلت 9 فلسطينيين من محافظة طول كرم، كما اعتقلت 6 مواطنين من محافظة جنين، و3 من مدينة الخليل، و2 من بلدة قباطية، أحدهما أسير محرر، بالإضافة إلى 3 مواطنين من محافظة بيت لحم. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية أوكرانية، بالإضافة إلى سفن تعمل لصالح كييف. وأضافت الوزارة أن قواتها تواصل شن ضربات بالمسيرات على مراكز البيانات والمنشآت التابعة للبنى التحتية للموانئ في أوكرانيا والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، وأن الأهداف شملت مركز بيانات تينت في مدينة أوديسا. قتل 4 أوكرانيين وجرح 11 آخرون بغارة جوية روسية على زاباروجيا، ليرتفع عدد القتلى إلى 20 خلال 24 ساعة حسب حاكم المدينة. كما قتل شخصان وأصيب 9 آخرون بقصف استهدف منطقة خيرسون، فيما قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إن المنطقة تعرضت لغارات جوية وهجمات بالمسيرات، والقصف المدفعي استهدفت البنية التحتية الحيوية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل سفينة شحن في خليج عمان حاولت اختراق الحصار البحري المفروض على إيران. وقالت القيادة إن مقاتلة أمريكية استهدفت سفينة ترفع علم بنما بعد تجاهلها تحذيرات عديدة، ما أدى إلى تعطيل نظام الدفع في السفينة دون إصابة أفراد طاقمها. فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ جديد عن حادثة تشمل ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان بعد ساعات من تعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول أثناء توجهها للخروج من مضيق هرمز. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة نفط عملاقة تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور ما وصفه بمسار غير قانوني في مضيق هرمز. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. عام مضى على وقف إطلاق النار في غزة، لكن الاتفاق الذي علقت عليه آمال إنهاء الحرب لا يزال يواجه تعثرا في التنفيذ، فيما تبقى الملفات الأساسية عالقة بين الخلافات السياسية والضغوط الميدانية وبين استحقاقات الانسحاب

0: وترتيبة الأمن وإعادة الإعمار ومستقبل إدارة القطاع، تتواصل معاناة السكان في ظل دمار واسع واحتياجات إنسانية هائلة. وبينما تتبادل الأطراف الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعطيل الاتفاق، يظل الاختبار الحقيقي في الانتقال من وقف إطلاق النار إلى تسوية ترسخ الهدوء وفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار. فهل يكمن التعثر في تفاصيل التنفيذ أم في غياب التوافق على شكل غزة ومستقبلها السياسي؟ ومع استمرار الخلافات وتزايد المخاوف، هل يتحول الاتفاق من مسار لإنهاء الحرب إلى هدنة هشة قابلة للانفجار؟ هذه التساؤلات وغيرها أناقشها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: وعود في الهواء وجلد للضحية وتبرير للإبادة، هذا ما حمله بيان مجلس السلام الدولي بعد مرور عام على وقف إطلاق النار في غزة. بين قتل يومي وحصار مشدد ونزوح مستمر، يعيش الغزيون تفاصيل الإبادة بوجه مستتر أمام مأساة إنسانية ممتدة لم يتغير في واقعها شيء.
2: أنه مجلس السلام هذا، ما احنا ما هم شايفيننا قاعدين بنموت كل يوم 100 موتة. لا إسرائيل عاملة حساب لمجلس السلام، ولا حتى الوسطاء مهتمين كتير في مجلس السلام. وإحنا قلنا هلقيت شوف قديش ألاف قدمنا في وقت بنسميه هدنة وقف حرب، وده كله كذب.
3: يعني وقف إطلاق النار أكذوبة، قالوا لنا قبل ما يقارب سنة أنه صار وقف إطلاق النار ومجلس السلام حيستلم، وإحنا فرحنا بهذا الأمر وقلنا أنه حيستلموا يعني قوات دولية وحتنزل مجلس السلام وحينزل أبناء الشعب الفلسطيني يحكمونا من شرطة فلسطينية وغيره، فإحنا كان عندنا فرحة شديدة، لكن إحنا ما وجدناش أي شاغلة على أرض الواقع.
4: وأكثر من سنة بيوعدونا السلام والسلام وبضربوا فينا، وإحنا صرنا نخاف نمشي في الشوارع. أنا ست أمشي في الشارع خايف.
1: خطة ترامب التي حملت أمل الفلسطينيين بوقف مقتلة امتدت أكثر من 1000 يوم تحولت لستار دولي على خروقات الاتفاق اليومية في غزة ومظلة للرواية الإسرائيلية، متجاهلة تنصل إسرائيل من التزاماتها الأساسية لتثبيت وقف إطلاق النار.
5: من الواضح أن مجلس السلام لا يقوم بالمهام التي أوكلت له فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. كل ما يتعلق بالشؤون الإنسانية معطل نتيجة أن لجنة التكنوقراط لم تستلم مهامها، وكذلك مجلس السلام لا يمارس الضغط الكافي على دولة الاحتلال كي تدخل هذه اللجنة إلى غزة وتتسلم شؤون الفلسطينيين وتنفيذ ما يتعلق بالقضايا الإنسانية في هذه المرحلة.
1: هشاشة الأوضاع الميدانية وغياب الحلول السياسية أو الإغاثة الجذرية دفعت ميلادينوف الممثل السامي والمندوبة التنفيذية لإدارة مجلس السلام في قطاع غزة إلى التحذير أمام مجلس الأمن الدولي من الوصول إلى نقطة لا عودة للجميع في حال انهار اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل. استياء واسع وتشكيك فلسطيني في جدوى مجلس السلام ومساعيها بعد عام على اتفاق لم يغير شيئا على الأرض ولم يلزم إسرائيل بوقف الإبادة والحصار، وسط وعود بالإغاثة والإعمار ما زالت حبيسة الأدراج. ربع العجرمي 3 عربي، قطاع غزة.
0: أفتح النقاش وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، كما أرحب أيضا بالخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ خلي الحلو. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معك دكتور محمود الرنتيسي، عام مضى على هذا الاتفاق، الهدف الأساسي من هذا الاتفاق كان هو وقف العمليات العسكرية الأساسية الواسعة لإسرائيل، ربما نجح ولو قليلا في إدخال نسب من المساعدات إلى قطاع غزة أفضل من ما كان قبل هذا الاتفاق، ولكن كان من المفترض أن يحسم عدة ملفات أهمها كما قال الاتفاق: نزع سلاح حماس، الانسحاب الإسرائيلي، إدارة القطاع، قوة الاستقرار الدولية، وإعادة الإعمار. لم ينجح في كل هذه النقاط، ما الأسباب؟
6: نعم، بداية تحية طيبة لك وضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. الاتفاق جاء من أجل وقف الحرب ومن أجل ترتيبات ما بعد الحرب.
0: نعم.
6: وللأسف الاحتلال الإسرائيلي هو الفاعل الأساسي

0: في التعثر للانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق. لماذا؟ لأن الاحتلال الإسرائيلي يريد استمرار هذه المأساة في قطاع غزة واستغلال وقف إطلاق النار وهذا التفاهم من أجل إدامة الوضع الكارثي، لأن نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب وإطالة الوضع الحالي للفلسطينيين في غزة. المقاومة الفلسطينية من جانبها التزمت بما عليها من هذا الاتفاق، قامت بتسليم الأسرى، أوقفت العمليات القتالية، سلمت الحكومة إلى لجنة إدارية وفق الترتيب الذي جاء به مجلس السلام والرئيس ترامب وقدمه الوسطاء أمام الجميع. وبالتالي الأمر لم يكن فقط حول نزع السلاح، بل كان يشمل انسحابا إسرائيليا من قطاع غزة على مراحل، شمل فتح المعابر، شمل البدء بإعادة الإعمار، كل هذا إدخال المساعدات، كل هذه الأمور لم تلتزم بها إسرائيل، بل على العكس نجد أنه الاحتلال الإسرائيلي وسع مساحة سيطرته على غزة من 50% إلى 64%. إدخال المساعدات نتحدث عن فقط 30% من المساعدات يدخل، وجزء منها أصلا هي شاحنات تجارية وليست مساعدات، جزء كبير منها. وبالتالي حتى في هذا الجانب فتح المعابر الآن مغلقة، لا يتحرك أحد، فتحت في وقت قليل، كان من المفترض أن في المرحلة الأولى أن يخرج 150 مواطن للعلاج من الجرحى، لم يسمح بدخول المواد الثقيلة. اليوم يتحدثون عن فتح آفاق مرة أخرى، حاول الوسطاء، حاول كوشنر، حاول ميلادينوف، ولكن من الواضح أن قرار بيد نتنياهو لا يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية لأسباب داخلية عنده ولأسباب تتعلق برؤية إسرائيل بعد 7 أكتوبر لقطاع غزة.
1: سنعود لما هي الأسباب ولمن يملك القرار الفعلي في إدارة هذه الملفات، ولكن ذكرت نقطة مهمة دكتور محمود الرنتيسي، وهي دلالات التوسع العسكري الآن الذي انتقل من 50 إلى 64 أو ربما من 53 إلى ثلثي قطاع غزة. هذا السؤال أتوجه به للأستاذ خليل الحلو، ما دلالة ذلك عسكريا؟ قبل الاتفاق كانت السيطرة الإسرائيلية قرابة 50 إلى 53%، وهذا حسب وكالة رويترز، وانتقلت السيطرة الإسرائيلية الآن إلى أكثر من ثلثي القطاع وربما أكثر من 65%. ما الذي تريده إسرائيل من ذلك؟
2: نعم، أولا مساء الخير لحضرتك وللدكتور الرنتيسي وللمشاهدين. ليس هناك تفسير عسكري واضح لهذا الأمر، عسكريا غزة قطاع صغير جدا، وعندما نتحدث عن ثلثين أو 54% لا فارق من الناحية العسكرية، وهذا لا يعطي تفوق أو لا يعطي أرجحية للإسرائيليين، فهم يمتلكون التفوق العسكري أساسا. بس أعتقد أن هذا الأمر يتعلق بالأمن أولا، ويتعلق بالضغط على الفلسطينيين ثانيا، ويتعلق بالضغط على الولايات المتحدة، ويتعلق أيضا إذا اضطروا لتنازلات يتنازلون عما حققوه إضافة إلى 54.
1: الهدف هو ورقة تفاوض إضافية،
2: هو ورقة تفاوض إضافية، لأن أساسا لهم السيطرة السيبرانية، ومنذ وقف إطلاق النار حتى الآن سقط 1400 قتيل في غزة ولم يتوقف إطلاق النار يوما واحدا. طبعا عدد الإصابات كان أكبر بكثير خلال العمليات العسكرية الكبرى قبل وقف إطلاق النار، والرئيس ترامب أراد أن يضغط بقوة لوقف إطلاق النار لأسباب كثيرة لا تتعلق فقط بغزة. هو يريد أولا إعطاء شيء ما لحلفائه العرب، المملكة العربية السعودية بشكل أساسي، التي تشترط بشكل واضح وتام وكامل أنه إذا لم يعطى للفلسطينيين الدولة بكامل مواصفاتها لن يكون هناك تطبيع سعودي إسرائيلي، هذا واضح تماما. واستطاعت المملكة العربية السعودية أن تجمع أكثر من 50 دولة إسلامية مرتين في سنة واحدة، وفرضت نفسها كزعامة أساسية في العالم الإسلامي العربي وغير العربي. هذا الوقف إطلاق النار الذي فرض من هذه الزاوية، وأيضا هناك الزاوية الإنسانية التي التي تؤثر على الداخل الأمريكي وتؤثر على الأمن القومي الأمريكي. عندما ترى تظاهرات في الولايات المتحدة ضد إسرائيل بسبب الأعمال التي تقوم بها في غزة والتي هي مخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني وغيره، هذا أمر يتعلق بالأمن القومي في الولايات المتحدة، لا يتعلق بأمن إطلاق النار أو غيره، إنما يؤثر على رأي عام أمريكي يمكن أن يغير الأمور. فإذا لهذه الأسباب فرض وقف إطلاق النار، ولكن محدودية وقف إطلاق النار تقف عندما إسرائيل تقول أن هذا يتعلق بأمنها والولايات المتحدة لا تستطيع أن تفرض شيئا. يجب يجب بس كلمة واحدة، يجب أن لا ننسى أمر مهم جدا، أن إسرائيل والولايات المتحدة هناك تحالف استراتيجي بين الطرفين، وعندما نقول تحالف استراتيجي بين الطرفين لا يمكن لأي طرف أن يقوم بشيء يضر بالآخر. إسرائيل لو استمرت بعملياتها في غزة وطردت المليونين فلسطيني من هناك هذا يضر كثيرا بالأمن القومي الأمريكي، لذلك توقفت. ولكن توقفت أين؟ توقفت في مكان يجعل الحياة غير قابلة في غزة،
1: وبنفس الوقت انتقل
2: إرضاء الولايات.
1: أستاذ خليل الحلو بهذه النقطة إلى دكتور محمود الرنتيس، وهي توقف هذا الاتفاق والعتب الذي توقف في هذا الاتفاق. صحيح أن هنالك كما قال أستاذ خليل الحلو اتفاق استراتيجي سياسي ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ربما سنضعه ونحلله، خصوصا أن الولايات المتحدة هي من وضعت شروط هذا الاتفاق الذي لم ينفذ منه شيء حتى الآن. ولكن الانتقال من مسألة أو محاولة تنفيذ هذا الاتفاق وبنود هذا الاتفاق إلى محاولة كل طرف أن يضع أوراق تفاوض أكثر من الآخر، أن ينافس على أوراق التفاوض، تحدثوا عن ماذا فعلت السعودية الآن للوقوف بجانب البنود المتفق عليها، ولكن لا تنفيذ حتى الآن، وهناك منافسة في فرض أوراق التفاوض ما بين الطرفين. كيف يمكن فهم ذلك؟
0: نعم، أولا أبدأ من حيث انتهى سيادة العميد واتفق معه في موضوع التحالف ما بين الولايات المتحدة. نحن في أغسطس الماضي كان هناك زيارة لكوشنر التقى فيها في مدينة العلمين في مصر مع الفصائل الفلسطينية وحركة حماس، وأكد لهم أنه قادم برسالة من الرئيس ترامب ليضغط على نتنياهو للمضي للانتقال نحو المرحلة الثانية، خاصة أن حماس وافقت على خطة البنود 15 التي قدمها ميلودينوف، والتي تشمل فيها تنازلا كبيرا في موضوع تسليم السلاح،
1: وهي النقطة التي توقف فيها الاتفاق
0: بالضبط. ولكن الذي رأيناه على أرض الواقع أن عندما التقى كوشنر بنتنياهو كان هناك تفهم للموقف الإسرائيلي أكثر من اللازم، بل أن على الواقع الميداني عدد الاغتيالات للمنتسبين للمقاومة الفلسطينية والمدنيين في قطاع غزة في ظل وقف إطلاق النار بعد زيارة كوشنر ازداد. يعني عندنا في شهر فقط الشهر الماضي، يعني منذ زيارة كوشنر، أكثر من 80 شهيد تم اغتيالهم سواء بقصف موضع أو غير ذلك. وبالتالي النقطة المهمة هنا وجوهر الحديث ليس الحراك الذي تقوم به الدول العربية أو الوسطاء. اليوم الوسطاء تقريبا بشكل يعني يصل إلى التطابق متبنين لموقف الفصائل الفلسطينية، ويقولون أن الفصائل الفلسطينية أدت الذي عليها في هذا الجانب من الاتفاق، ولكن لا يوجد ضغط حقيقي أو لا هذا التعاطف وهذا التأييد لموقف المقاومة لم يتم تحويله إلى ضغط أدوات ضغط على الاحتلال الإسرائيلي، ولا أدوات لإيقاف تغول على قطاع غزة، ولا أدوات لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق وإدخال المساعدات وإدخال المعدات الثقيلة لإخراج أكثر من 10,000 جثة لشهداء تحت الأنقاض. الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال بالرغم من وجود بعض يعني التصريحات التي تحاول أن تظهر أن الولايات المتحدة، سمعنا في التقرير شهادات المواطنين الآن من غزة، الكل يتحدث أنه لا يوجد وقف إطلاق نار، هناك حرب تم تخفيف عدد الشهداء من معدل 90 شهيد يوميا إلى 5 إلى 6 شهداء يوميا، عدد الجرحى مستمر، هدم البيوت كل يوم، قصف، حرق خيام. اليوم حصل في بني سهيلة طائرة كواد كابتر مسيرة حرقت أكثر من 20 خيمة.
1: التساؤل دكتور رنتيسي، هل عدم تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق سببه عدم تنفيذ بنود المرحلة الأولى، أم أن هنالك أسباب أخرى أدت إلى عدم تنفيذ المرحلة الثانية؟ يعني تم القفز من المرحلة الأولى إلى الثانية دون تنفيذ المرحلة الأولى.
0: نعم، هو الفكرة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن ينفذ شيء، يريد فقط، هو ذهب إلى الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، هو لم يحقق كل أي من أهدافه في قطاع غزة بالمناسبة، الأهداف السياسية، وبالتالي حتى فكرة وجود حكومة تكنوقراط فلسطينية محلية هو يرفضها، وحتى الآن لم يسمح بدخولها، وعدم سماحه بالشروط المرحلة الأولى هو لا يريد الوصول إلى الاتفاق، هو يريد أن يصل إلى الانتخابات الداخلية عنده ويكمل الحرب. وإذا ربما سيادة العميد أكثر متابعة مني للبعد العسكري، هناك زيارة للجبهات من رئيس الأركان الإسرائيلي قبل أسابيع وأيام قليلة، وزير الدفاع يتحدثون عن نيتهم للهجوم.

0: على غزة مرة أخرى لا يتحدثون عن الاستمرار في وقف إطلاق النار، بل الهش والذي لا نعتبر وقف إطلاق النار في ظل هذا العدد من الشهداء والجرحى والانتهاكات، ولكن هم يتحدثون مرة أخرى عن احتلال كامل لقطاع غزة. وميلادينوف كما ذكرت في بداية حديثك وبداية البرنامج هو يتحدث عن 3 سيناريوهات، إما احتلال كامل لقطاع غزة، وإما استمرار الواقع الحالي، أو التزام بتنفيذ الاتفاق. إسرائيل الآن لا تريد الالتزام بالاتفاق، وهي أمام سيناريوهين: إدامة الوضع الحالي اللي جعلت قطاع غزة مكان غير صالح للعيش، تريد إطالة هذه المدة لفرض خيارات على الفلسطينيين.
1: والهدف الأساسي هو كما قال دكتور رنتيسي أن إسرائيل ترغب في قضم مساحات أكبر من قطاع غزة، وربما احتلال كامل لقطاع غزة. ولكن كيف يمكن تحليل المجريات العسكرية دكتور سعادة العميد خليل الحلو، خصوصا فيما يتعلق بذريعة إسرائيل التي تتحدث فيها عن تسليح حركة حماس أو إعادة تسليح حركة حماس؟ يعني إسرائيل تتحدث عن إعادة بناء حماس لقدراتها العسكرية بينما تنفي حماس ذلك، كيف يمكن التحقق من ذلك؟
2: يجب أن أضيء على بعدين على الأقل، إذا مش 3. حماس البعد العقائدي واضح تماما بأنها ابتعدت عنه واعتمدت البراغماتية عندما قبلت بالاتفاق، وعندما سلمت الأسرى بآخر أسير 13 تشرين الأول 2025، وعندما رضيت بتسليم السلاح بالكامل، وعندما رضيت بفك يعني حكومة حماس لم تعد موجودة، وقبلت بكل الشروط التي تفضل بها الدكتور نتيسي. عندما نرى البعد العقائدي نرى أن هناك تناقض، هذا يعني أن قيادات حماس انتقلت إلى البراغماتية السياسية، وهذا أمر أكيد أزعج إسرائيل، لأنه عدم بقاء حماس في البعد العقائدي يريح الإسرائيليين أنه يريدون أن الإبادة ونحن نبادلهم بالمثل،
1: وهي كسر لذريعة إسرائيل.
2: هذه ورقة كانت قوية جدا. هلأ الذي حصل هنا يعني من بعد يعني سؤال حضرتك ماذا تريد إسرائيل، السؤال يجب أن يكون ماذا تريد الحكومة الحالية في إسرائيل، وماذا يعني ونحن في فترة انتخابات على بعد أيام من الانتخابات. يعني الرأي العام الإسرائيلي مع الأسف وفقا لآخر إحصاء قرأته في الهائريتس منذ ربما شهرين يقول أن أكثر من 1/3 الإسرائيليين لا يريدون دولة فلسطينية، دولة يعني دولة بكامل مواصفاتها، بينما الاتفاق يقول أنه يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية واحدة في غزة وفي الضفة الغربية، والباقي التفاصيل على الفلسطينيين أن يحلوها. هذا لا يريده الجمهور الإسرائيلي، لذلك الطرفان المتنافسان في الانتخابات يذهبان بعيدا في المواقف. وطبعا يعني الجماعات اللي مثل بن كفير وسموتريتش وامثالهم صريحين جدا بما بالتطرف، والهدف هو تجميع اصوات. ولا اريد ان اذهب بالتحليل بعيدا بموضوع الانتخابات، يعني يبدو ان لن يحصل، لا نتنياهو سيحصل على ما يريد من اكثريه ولا جادي ايزنكوت، لذلك المزايده تاتي على حساب الفلسطينيين بالدرجه الاولى وعلى حسابات عناصر أخرى في المنطقة. لذلك جواب على سؤال حضرتك ماذا تريد إسرائيل بالبعد العقائدي، يريدون كل الأراضي الفلسطينية الضفة والغزة واللي بدك، إنما هذه التمنيات بعيدة جدا عن الواقع. وأعتقد أنه إذا عادت حكومة براغماتية إسرائيلية، لأن بالسابق كان فيه وانسحبوا من غزة لها السبب، دخلوا باتفاقات أصله لها السبب، كان في فريق سلام عند الإسرائيليين، كان في فريق سلام عند الفلسطينيين، تم القضاء على الفريقين هون وهون.
1: نعم، وهناك تساؤل مهم جدا دكتور رنتيسي، ما الذي يعنيه سياسيا للداخل الإسرائيلي أن تتحول حماس من العقائدية إلى البراغماتية السياسية في هذا التوقيت؟
0: شوف، هو الإسرائيليين ليس فقط حماس، هم نظرتهم العدائية والإقصائية بل والإفنائية هي تجاه الشعب الفلسطيني كله. اليوم حماس هي قدمت كل ما طلب منها على المستوى السياسي بغض النظر عن التفسير لدوافع ذلك عقائدية أو براغماتية، ولكن هي في لحظة معينة كسرت أجندة نتنياهو، وحتى في لحظة معينة كان الأمريكي اقتنع بالموقف في اللقاءات التي حصلت بين آدم بولر وكوشنر وويتكوف مع قيادة حماس. أيضا هم ربما تفاجأوا بهذه المرونة السياسية التي أبدتها حماس في، وبالمناسبة هذه ليست أول مرة، في عهد بايدن حماس وافقت على وقف إطلاق نار ونتنياهو رفض.

0: هذا الـ الـ هذا الـ يعني القبول من حركة حماس. ومرة أخرى اليوم الإسرائيلي هو يريد تهجير الفلسطيني وإخراجه من هذه الديموغرافيا، يحدث في مخيم قلنديا في القدس، يحدث في مخيمات طول كرم وجنين في الضفة الغربية، وهذا التمدد في داخل قطاع غزة. ولكن للأسف الأمريكي لا يزال يوفر الغطاء للسلوك الإسرائيلي، يعني هو أعتقد هناك شبه توافق على أنه الفاعل الوحيد اليوم في العالم الذي يستطيع أن يضغط على الإسرائيلي هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية. لا تفعل الإدارة الأمريكية، لا تقوم بممارسة الضغط الكافي على نتنياهو على الأقل لإيقاف هذه الاغتيالات وإيقاف الانتهاكات لوقف إطلاق النار التي تحدث أمام العالم أجمع وبشكل يعني فج. هو قلل عدد الضحايا في هذه الحرب، ولكن الحرب مستمرة. الفكرة ليست متعلقة بالعدد، اليوم كل إنسان فلسطيني في خيمة ينتظر الموت، يعني اليوم فكرة البقاء وفكرة الوجود، القلق الوجودي موجود لدى كل سكان غزة، لدى أطفال غزة ونساء غزة. وبالتالي فكرة إعادة الإعمار اليوم، حتى كوشنر فشل، كان يتحدث عن خطة، يعني إعمار قطاع غزة يحتاج إلى حسب التقديرات يعني 70 مليار دولار. كوشنر جاء بخطة هذا الأسبوع الماضي نشرت عنها صحيفة الإيكونوميست، هي يقول أنه يحتاج إلى جمع 2.4 مليار دولار لخطة لإعادة إعمار غزة. عندما تنظر في التفاصيل تجد أنها لخدمة أمن إسرائيل، لقوة الاستقرار، لهدم الأنفاق، لبنية أمنية، لنزع السلاح، لدفع 20 مليون دولار لمن يريد أن يسلم سلاح، ولا يتحدث عن بنية صحية ولا بنية تحتية ولا إعادة إعمار كرفانات بدل الخيام.
1: والأهم أيضا دكتور أنتيس أنه لا يوجد إلى الآن أرضية مستقرة يمكن أن يبنى عليها إلى الوصول إلى نقطة إعادة الإعمار التي تم ذكرها في الاتفاق. وهذا وجه لك هذا السؤال أستاذ خليل، يعني نزع السلاح حماس، الانسحاب الإسرائيلي لم يتحقق منه شيء حتى الآن، حتى مع براغماتية حماس. قبل الوصول إلى إعادة الإعمار هنالك مسألة إدارة قطاع غزة وقوة الاستقرار الدولية، وهذا ما أريد أن أسألك عنه الآن. يعني قوة الاستقرار الدولية لا يوجد إطار ميداني لها، لا يوجد إطار زمني لها، كيف توضع نقاط من دون إطار، من دون خطة للتنفيذ وإطار لتنفيذها؟
2: قبل ذلك يعني الاتفاق، ما بدي زايد على الدكتور أنتيسي، بيعرفوا أحسن مني. في الاتفاق هناك قوة أخرى يتم نسيانها، في 6000 جندي شرطي فلسطيني يتم تدريبهم بمصر بإشراف المخابرات المصرية يلي على علاقة بإسرائيل. طيب، لا يريد الإسرائيليون إلا أن يعرفوا اسميا من هم وجميع التفاصيل، ويريدون أن يكون لهم الكلمة الفصل في نشر هؤلاء. طيب ما هؤلاء جزء كبير من الحل، يعني هؤلاء مقبولون من سكان غزة، مقبولون يعني، والإدارة المصرية أكيد يعني لها تأثير كبير عليهم، وهناك اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل. لا يتم تفعيل كل ذلك، هذه مشكلة كبرى. قبل أن نتحدث عن قوة الاستقرار الدولية لنتحدث عن هؤلاء الذين هم جاهزون يعني، ولكن في منع على نشره. بالنسبة لقوة الاستقرار الدولية، الدول التي تريد المشاركة كلهم يريدون السلام في غزة، وكلهم يريدون أن أعمار غزة وجعلها أكابولكو المنطقة وكل ما كل ما إلى ذلك. ولكن ليس هناك، وأنا أقول ذلك بمنتهى الموضوعية، لا أعتقد أن هناك دولة واحدة يعني ترغب في إرسال شرطي واحد أو جندي واحد إلى غزة وأن يكون هناك وأن يكون طرف في الاشتباكات، لأنهم يعتقدون، وأنا أذكر يعني وأنا هنا أكرر ما قرأته عن هذه الدول، يقولون لا نريد أن نصبح طرف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فإذن مسألة الكتابة الأوراق وكتابة الاتفاقيات ليس أسهل منها، ولكن عند التطبيق بالوضع المعقد الذين نحن فيه وبغياب كتب دولية، كنت عم تتحدث دكتور أنه أمريكا لا تضع ضغط كافي على إسرائيل. صحيح أن الولايات المتحدة اليوم هي القوة العظمى في العالم، لا أريد أن أقول الوحيدة، ولكن العالم اليوم من الناحية العملية صحيح هناك قوة عظمى، ولكن متعدد الأقطاب وكل واحد منهم له أفضليته. يعني اليوم العداوة بين الولايات المتحدة والصين أصبحت شبه معدومة، عايزين بعضهم. إسرائيل والولايات المتحدة، محدودية الضغط الأمريكي على إسرائيل تقف عند مصلحة أمريكا، وهذا شيء طبيعي لا يجب أن نستغرب ذلك. مع الأسف الكلام الذي أقوله هو ليس كلام متفائل مع الأسف.
1: نعم، ونضيف إلى ذلك يعني باختصار شديد دكتور رنتيسي، السؤال فيما ذكرته أنت مسألة إعادة الإعمار ليس فقط كم يحتاج القطاع من مال، بل من يملك قرار إدخال البناء والمعدات، ومن يضمن ألا تستخدم هذه القيود لتأجيل الإعمار بلا نهاية أيضا في 30 ثانية إذا سمحت.
0: نحن لا نتحدث عن إعمار حقيقي، هو مجرد يعني محاولات لتحسين الوضع بشكل نسبي، وللأسف الخطط تخدم أمن إسرائيل أكثر ما تخدم الشعب الفلسطيني. أقول يعني متفق مع سيادة العميد في الواقع المتشائم أنه تحديدا في ظل بقاء نتنياهو حتى الانتخابات الإسرائيلية وحتى تسليمه إذا لم يفز،
1: الذي هو تشكل ضغطا إضافيا،
0: هو سيظل يعني يعمل على إدامة الوضع الحالي في قطاع غزة، ولن يكون هناك تغيير ذهاب إلى مرحلة ثانية أو تحسين للوضع.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، كما أشكر أيضا الخبير العسكري والاستراتيجية العميد الأستاذ خليل الحيلة. شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمان. شكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: بعد سنوات من القصف والدمار تنفض حلب غبار الحرب عن ثوبها ليعود جامعها الأموي الكبير نابضا بالحياة، شاهدا حيا على تاريخ يتجدد وهوية تأبى الاندثار. كان هذا جزءا مما تفاعلتم به على المنصات، أهلا بكم في تفاعل. ولدينا اليوم إعادة فتح الجامع الأموي الكبير في حلب بعد 13 عاما من الإغلاق، بعد نزعها العلم الإسرائيلي في البرلمان الأوروبي تهديد مسلح للنائبة ريما حسن، أمنية بسيطة لعروس جزائرية تتحول إلى هبة تضامنية واسعة. الجامع الأموي في سوريا، وعندما نقول الجامع الأموي يتبادر بالتأكيد إلى أذهان الكثيرين هذا الجامع الذي يوجد في أسفل الصورة والذي يعرفه الجميع في دمشق وغير دمشق، لكني سأحدثكم الآن عن جامع أموي آخر في حلب، هذا هو في أعلى الصورة، واحد من أقدم وأشهر معالم المدينة التاريخية، يعود تاريخ بنائه إلى العصر الأموي عام 716 ميلادية. عاد هذا الجامع الكبير كما يسميه أهل حلب ليفتح أبوابه بعد 13 عاما من الإغلاق إثر الدمار الذي خلفه قصف نظام الأسد خلال الثورة السورية. بالأمس عادت الحياة إلى أروقته وصدحت التكبيرات في ساحاته وسط فرحة الحلبيين الذين طالما انتظروا استعادة أحد أبرز رموز مدينتهم الدينية والحضارية.
1: أطلب من الجمع الكريم أن نقف ونكبر ثلاثا مع مساجد حلب كلها.

0: والمتعلمين ومقصدا للعبادة كذلك بعد سنوات من الغياب والدمار.
1: نشهد اليوم عودة الروح إلى هذا المكان المبارك ليروي للأجيال حكاية مجد وحكاية صمود، وليثبت للعالم كله أن بيوت الله لا تموت، أن بيوت الله لا تموت، وأن الحق لا بد إلى أهله أن يعود. اليوم نشهد نهوض هذا الصرح المبارك، نشهد نهوض أموي حلب.
0: بينما شاهد الأمس وصور سنوات الحرب، تداول الحلبيون على منصات التواصل الاجتماعي صورا توثق حجم الدمار الذي لحق بالجامع، إلى جانب صور حديثة تظهره بعد ترميمه وافتتاحه كما نرى في هذه الصورة. أروقة كانت شاهدة على القصف والخراب عادت تستقبل الزوار، ومئذنة تاريخية انهارت خلال سنوات الثورة ارتفعت مجددا فوق حلب القديمة. فقد تعرض الجامع لأضرار واسعة خلال المعارك التي شهدتها المدينة بين عامي 2012 و2016، وخرج عن الخدمة عام 2013 بعدما طال القصف أجزاء من أروقته وقبته ومئذنته التاريخية. فماذا حدث لمنبر الجامع الأموي الكبير في حلب؟ نشاهد في هذا الفيديو.
2: أنه في 2012، نهاية 2012، دخل الثوار إلى حلب الشرقية، ثم دخلوا إلى المدينة القديمة وإلى الجامع الأموي الكبير، وتم التواصل مع المؤسسة الدينية الرسمية في النظام البائد ليكون المسجد خالياً من هذه الاعتداءات، لكن النظام كان أخذ الخيار العسكري، وأخذنا قرار بفك المنبر، فجاء مجموعة من الأخوة لعملية الفك، وبعدها تمت عملية التغليف وعملية حتى يعني التغليف بأكثر من طبقة مناسبة، وبدأت هنا رحلة المنبر للجامع الأموي الكبير. أول محطة كانت هي تم نقله إلى المدينة الصناعية في النافذة الواحدة. وحقيقة يعني تعرضنا لضغوطات شديدة جدا، وكل الأخوة اللي عملوا الله يجزيهم الخير، لأنه يعني غامروا بدم وغامروا بسمعة أيضا، إلى أن عاد الحمد لله رب العالمين المنبر إلى مكانه مع انطلاقة التحرير. أنه في 2000،
0: وعلى مر القرون تعرض الجامع الأموي في حلب لحرائق وغزوات وأعمال تخريب، وأعيد بناؤه وترميمه في عصور مختلفة قبل أن يتعرض مجددا لأضرار جسيمة خلال الثورة السورية. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد تفاعل السوريين حول هذا الموضوع. نبدأ من عند من يا ترى؟ يبدو أننا نبدأ من عند محافظ حلب. يقول هنا مهندس عزام الغريب: هنا مرت أجيال من الحلبيين، وتحت قباب الجامع الأموي الكبير ارتفعت الدعوات، وظل الجامع شاهدا على تاريخ مدينة عريقة. اليوم يعود هذا المعلم الأصيل إلى مكانه في قلب المدينة. أما عبد الرحمن يقول: الجامع هو ذاكرة حلب، ومئذنته التي دمرت صارت جزءا عزيزا من ذاكرة الثورة السورية. شعر جميع أهالي المدينة يومها أن شيئا ما انكسر في نفوسهم حين هوت. وهذا محمد يقول: ذات يوم وقفوا في الجامع الأموي يظنون أن الراية التي رفعوها ستبقى، وظنوه انتصارا، ولكن دحر الطغاة وبقيت حلب بمئذنتها وحجاراتها وأهلها. هذا عبادة يقول: إعادة افتتاح الجامع الأموي الكبير في حلب المدينة المعجزة والعصية على كل الغزاة كالعنقاء تنهض من جديد. أخيرا أبو وحيد: نتمنى أن يكون إعادة نتمنى أن يكون أو أن تكون إعادة افتتاح الجامع الأموي الكبير بحلب بداية لتخريج جيل جديد من العلماء والمثقفين لكي يفيدوا بلدهم بالعلم والمعرفة.

0: المعرفة والدين. بندقية هجومية ووجه مكفهر وعلم إسرائيلي. لا أصف لكم هنا مشهدا لجندي من ساحة معركة، بل هو تهديد علني بالقتل موجه لنائبة في البرلمان الأوروبي، والسبب علم أزيل من مكانه. المقطع الذي أثار صدمة واسعة في الأوساط الفرنسية والأوروبية يظهر فيه شخص إسرائيلي فرنسي، هذا هو، يحمل سلاحا آليا وعلما إسرائيليا، موجها تهديدات صريحة ومباشرة بالانتقام من النائبة الأوروبية الفرنسية من أصل فلسطيني ريما حسن. نشاهد.
1: Hey Rima, tu veux l'enlever celui-là? Viens le chercher. Franchement, tu fais ça devant les photos des victimes du 7 octobre. T'en as pas plein le cul de te foutre de la gueule des gens, de soutenir le terrorisme et d'humilier publiquement tous ceux que tu considères comme tes ennemis? Franchement, méfie-toi. Le jour où quelqu'un décidera que c'est toi qui deviendras la victime, faudra pas venir pleurer.
0: القصة خلف هذا التهديد الذي رأيناه بدأت من داخل أروقة البرلمان الأوروبي، وتحديدا خلال فعالية أقيمت لإحياء ذكرى 7 أكتوبر طوفان الأقصى، حيث أقدمت ريما حسن على نزع العلم الإسرائيلي من المكان. هذه الخطوة أثارت عاصفة من الجدل والهجوم ضدها، لكن النائبة لم تتراجع خطوة للوراء، بل خرجت لترد على منتقديها بهجوم مضاد، مصوبة سهامها نحو ما اعتبرته نفاقا مؤسسيا. تتساءل النائبة: ما هذه الازدواجية في المعايير؟ تمنعون العلم الروسي بسبب أوكرانيا بينما تسمحون بعلم إسرائيل هنا.
2: Madame la présidente, chers collègues, je vais rappeler de façon très calme et apaisée les faits parce que vous avez vous-même repris des éléments qui sont factuellement faux. Ce qui s'est déroulé hier, c'est que j'ai assisté à une exposition, un événement qui est tout d'abord organisé en partenariat avec l'ambassade d'Israël. C'est un élément très important à rappeler. Dans le cadre de ce partenariat avec l'ambassade d'Israël, qui est le porte-parole finalement de l'État israélien, il y a une exposition du drapeau israélien. Personne ici n'accepterait que le drapeau russe soit exposé. Et il est tout à fait normal de s'y opposer, précisément au regard des crimes qui sont commis par la Russie. Israël, que vous le vouliez ou non, commet aujourd'hui un génocide, un crime d'apartheid qui est un crime contre l'humanité. Et on peut parfaitement, comme nous l'avons fait avec notre groupe, commémorer les victimes du 7 octobre sans s'associer à l'État israélien génocidaire. Je veux également préciser, Madame la Présidente, non, c'est un élément très important. À l'occasion de cet événement est également vendue une carte d'Israël, du Grand Israël. Merci. Et quand nous avons posé la question aux organisateurs, ils nous ont répondu que le peuple palestinien n'existait pas. Que la Palestine...
0: لمن لا يعرف، ريما حسن هي محامية فرنسية من أصل فلسطيني ومن مواليد ولاجئي سوريا. وصلت إلى فرنسا وشقت طريقها حتى انتخبت عضوا في البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية اليساري. الشابة الفلسطينية الفرنسية تسبب إزعاجا كبيرا لجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في أوروبا، كما يصفها رواد المنصات هناك، وهي مدافعة شرسة عن الحقوق الفلسطينية، ما جعلها هدفا دائما لحملات التشويه والتي وصلت اليوم إلى حد التهديد المسلح. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول الموضوع. نبدأ من عند من يا ترى؟ من عند توم. تهديد امرأة بالقتل بسلاح ناري، هذه هي طريقة إسرائيلية خالصة بدون أي شك. أما مي دارك فيقول: كان هذا الفيديو ليجوب وسائل الإعلام لو تجرأ مسلم يحمل العلم الفلسطيني على فعل الشيء نفسه بسلاح كلاشينكوف AK-47. أما عادل: بالنسبة للتهديد بالقتل ضد نائبة في البرلمان، ينص القانون على عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة قدرها 75,000 يورو. يمكن للفيديو أن يعد دليلا ماديا. ريما: يجب أن تتقدمي بالشكوى. سول: تخيلوا مسلم وبندقية في يده يهدد نائبة بالقتل في فرنسا، في الدقيقة ذاتها كانت ستستنفر قوات التدخل السريع للدرك

0: وربما يقصد والدرك والشرطة والاستخبارات الداخلية وكل الوسائل اللازمة للقبض عليه. أخيرا، الدليل على ازدواجية المعايير هو أن هذا الشخص لن يحاسب أبدا على هذه التهديدات بالقتل ولا على مشاركته شبه المؤكدة في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. ليلة الزفاف من أجمل الليالي على العروسين والأهل والأصدقاء، يعدون الأيام والساعات نحو تلك الليلة، يستعدون لإقامة حفل الزفاف بتجهيز الطعام والحلوى والمشروبات والموسيقى إلى آخر ما تعرفونه، وقبل ذلك كله تجهيز طبعا الاحتياجات الأساسية لبيت الزوجية. وهذا بالضبط هو حال فتاة من إحدى قرى ولاية عين الدفلة الجزائرية. هذه هي في الخلف كما ترون، يبدو أنها منتقبة أو منتقبة بالفعل، تستعد لحفل زفافها لكنها يتيمة فقيرة، لا أب بجوارها يسندها ولا تمتلك شيئا من مقومات عرسها أو مؤن بيتها الجديد. قصة هذه الفتاة بدأت عندما زارها هذا الناشط الجزائري المهتم بالعمل الخيري وسألها أمام الكاميرا عما ينقصها لتجهيز عرسها، فردت بكل عفوية ولم تطلب أثاثا ولا مالا، بل طلبت بنبرة خجولة زوز دجاجات، دجاجتين فقط لتطعم ضيوفها.
1: شما خصك يا بنتي؟
2: شوية قشطة عروسك
1: فراش وقشطة عروس، علاش كي طالبة؟ والعشاء كي دايرة؟ ما كيش دايرة عشاء، ما كيش تحوشي العشاء؟ شاكي محتاجة عشاء مثلا؟ شاي جيبولك، شاي جيبولك مثلا؟
2: اللي قدروا عليها،
1: اللي قدروا عليها مثلا؟ مش كي باغية تي بابا؟
2: غير
1: زوج دجاجات خدمة ندير عشاء، زوج دجاجات؟
2: ايه
1: خدمة ندير عشاء، عشاء تاع زوج دجاجات؟ وين ان شاء الله؟
2: الجمعة الجاية ان شاء الله.
1: الجمعة اليوم شرنا اليوم؟
2: اليوم
1: الخميس أول اكتوبر، يعني الجمعه الجايه تحوسي غير زوج دجاجات باش الناس يديروا لك عشاء
2: ان شاء الله.
1: واش نقول لك يا باتي؟ الجزائريين ما يشمعوا في هذا الفيديو تاعك.
0: طبعا هذا الفيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وبمجرد انتشاره تحول طلب الفتاه البسيط الى هبه تضامنيه، جاءها الجزائريون من كل مكان محملين بالاجهزه المنزليه والكثير من المواد الغذائيه التي تكفي لاطعام قريه باكملها، وليس ضيوف الفتاة فقط. لم تنتهي القصة إلى هذا الحد، بل إن الناشط الجزائري عاد لزيارة الفتاة مجددا بعد 4 أيام تقريبا من الزيارة الأولى، ولكن هذه المرة كان معه ما فاجأ به الفتاة، لتتبدل مشاعر القلق إلى الزغاريد ودموع الفرح كما سنشاهد في هذا الفيديو.
3: ما شاء الله ما شاء الله، مبروك عليك مبروك عليك،
1: مهم ما شاء الله. ما شاء الله هذه فاتحة، بالإضافة شوفي الشهرية نتاع، بالإضافة إلى الشهرية تاع أكتوبر، هاي بينا 5 ملايين كل شهر. جيد يوم الخميس واليوم الأحد، في ظرف 4 أيام تبدل كلش خالتي.
3: الحمد لله.
1: كانت تحذايا بنت يتيمة تطلب دجاجتين من عرس التحق، إذ بي الدجاجتين تتحولوا لهبة تضامنية لجزائر قاطبة.
0: إلى منصات التواصل الاجتماعي بالتأكيد لنرى ردود الفعل والتعليقات حول هذه العروس الجزائرية. ماذا كتبتم في التعليقات يا ترى؟ نبدأ من عند جارزولي يقول: هذا التكافؤ المجتمعي الذي كان يقتصر سابقا على نطاق القرية أو الحي بات اليوم بفضل المنصات يكتسب بعدا وطنيا، وإن شاء الله سيستمر وتواصل في جزائرنا الحبيبة. محمد التلمساني يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، الحمد لله على طينة شعبنا الطاهرة. مجاسم: كفوا أهل الجزائر والنعم في هذه النخوة، بارك الله في هكذا شعب. أخيرا سعد: ما هو شيء غريب على بلد المليون شهيد ولا على بلادنا كلها، هكذا تربينا على

0: الشهامة والكرم والفزع. يروي المرابط الفلسطيني سعيد العمور من مسافر يطا جنوب الخليل كيف استغل مستوطنون غيابه ليومين فقط لجني ثمار أو ثمار الزيتون ليقتحموا منزله ويعيثوا فيه خرابا ويحطموا أبوابه ونوافذه في محاولة للتضييق عليه ودفعه للرحيل.
1: أنا يوم من الأيام في زيتونات في 2025 2024 في زيتونات ثاني في مطرح ثاني فروحت خرطت بس يومين خرطت، وطبعا الكل في الدار راحوا. يوم رجعت وإنهم كسرين عجبين على الدار هان، مكسرين الشبابيك، البوابة هذه مكسرينها، يعني مكسرين كثير هان. وجاري هنا الله يبارك فيه قال لي يعني وين رحت عني؟ قلت يا زلمة أنا يومين غبت، أنا ما رحتش عنك. ففعلا رجعت وصلحت اللي خربوه وظليت ثابت، وهم بيحاولوا قد ما يحاولوا نهاية الأمر أنا ثابت وموجود. ويعني وبقول للناس كلها حتى الناس بتعجبين بقول يا عمي ليش قاعد تأذيت؟ قلت قد ما تآذي ولا حاجة بالنسبة لأرضي، ومستحيل إن أترك أرضي. ليش رجعت؟ لأنه هذه بنتمي إلها وهي بتنتمي إلي، هذه أرضي ومستحيل إني أفرط فيها، لأنه زي ما قلت بأنه هذه جزء من عقيدة.
0: رفع طلاب في جامعة ستوكهولم بالسويد العلم الفلسطيني فوق أحد مباني الحرم الجامعي تعبيرا عن تضامنهم المستمر مع أهالي قطاع غزة وتنديدا بالحرب المستمرة في القطاع.
2: طبعا اليوم 7 أكتوبر النشطاء ينزلوا طبعا العلم الفلسطيني من علم ابن الجامعة جامعة ستوكهولم. طبعا طلبة نشطاء في القضية الفلسطينية، طلبة جامعة ستوكهولم السويد.
0: ألقت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 6 سنوات قصيدة مؤثرة مرتدية الثوب التراثي وموجهة إشارة النصر خلال حفل نظم لكفالة الأيتام في قطاع غزة في مشهد جسد إصرار أطفال القطاع على الصمود رغم الفقد والظروف القاسية.
3: استمعوا إلى فقرة شعرية تلقيها الطفلة المدعى ذات 6 سنوات الطفلة ماريا حنون.
4: أظن أنك

بعد رحلة استمرت 28 عاما، المغامر البريطاني كارل بوش بي يعود إلى وطنه سباحا عبر بحر المانش بعدما قطع 50 ألف كيلومتر سيرا على الأقدام.

0: Pal's home 28 years later, but he's home. It's a special day. Thanks to everybody in the world that made this possible. All I was going to say, man, we made it.
1: ميكانيكي على الماشي. مقطع فيديو متداول في نيجيريا يوثق مشهدا غير مألوف لإصلاح حافلة أثناء سيرها على الطريق.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث.
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها وننقلها كما هي
5: بلا تردد.
6: وننقلها كما هي بلا تردد.
7: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
8: نقترب من التفاصيل
9: ونكشف الحقيقة
10: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
11: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

إدانات دولية للهجوم الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض، وتحالف دعم الشرعية يتوعد برد حازم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي تي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. موجة نزوح جديدة غربية شجاعية في غزة بعد دفع قوات الاحتلال الخط الأصفر نحو شارع صلاح الدين. روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية وبنى تحتية وسفن أوكرانية، وكييف ترفض دعوة ترامب لزيلينسكي إلى التنحي. الرئيس الباكستاني يعلن حالة الطوارئ بإقليم خيبر، ويحل الحكومة المحلية التي يرأسها حزب عمران خان.

أهلا بكم. قتل 12 شخصا وأصيب أكثر من 300 آخرين إثر الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية. وأوضحت الهيئة في بيان أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدة مستشفيات، وأن بينهم حالات حرجة، مضيفة أن هذه الحادثة تأتي في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني في السعودية. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن الهجوم على صالة للمسافرين في مطار الملك خالد وما أسفر عنه من وفيات وإصابات يستدعي ردا حازما، واصفا الهجوم بأنه جريمة حرب متكاملة الأركان. كما أعلن المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي بعد الهجوم، قال إن الحوثيين أطلقوه باتجاه محافظة الخرج جنوب شرقي الرياض، مؤكدا استمرار إجراءات التحالف لحماية أمن المملكة. بالمقابل، حذر الحوثيون شركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات في المملكة العربية السعودية باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأضاف المتحدث باسم الحوثيين أن على السعودية تحمل مسؤولية أي اعتراضات فاشلة، مشددا على ضرورة أخذ تحذيراتهم على محمل الجد، وذلك بعد هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصا. أدانت عدة دول استهداف الحوثيين مطارات مدنية في السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ورفضها للاعتداءات التي وصفتها بانتهاك للقانون الدولي، وشددت على حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها، حيث أعربت الحكومة اليمنية عن تضامنها الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب السعودية، معتبرة استهداف المطارات والمنشآت المدنية تصعيدا عدائيا خطيرا وانتهاكا للقواعد والقوانين الدولية. من جانبها، اعتبرت الخارجية الأردنية الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما استنكرت مصر استمرار الهجمات على السعودية، مشددة على رفضها التام للممارسات التي من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. أما الخارجية القطرية فقد وصفت الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض بالانتهاك الخطير لسيادة السعودية والتهديد المباشر لأمن المنطقة، مؤكدة وقوفها مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها. بدورها، أكدت الخارجية الفلسطينية تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها في جميع إجراءاتها لحفظ أمنها. هذا وأعربت الخارجية الأمريكية عن إدانة الولايات المتحدة الشديدة للهجمات التي استهدفت السعودية في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى وفاة مواطن أمريكي في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. كما أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدا تضامن بلاده مع السعودية والتزامها بسيادة المملكة وفق اتفاق مكة. ووصف شريف الهجوم بأنه شنيع، وقال إن استهداف المدنيين يشكل تهديدا للسلام ويجب أن يتوقف فورا. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بلاده مع السعودية، مجددا التزام إسلام أباد بسيادة المملكة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض بأنه غير مقبول، مضيفا أن لواشنطن اتصالا مع الحوثيين وأنه سيجري اتصالا مع ولي العهد السعودي.
من جانب آخر قال ترامب إن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا سريعا جدا بشأن إمكانية الانضمام إلى السعودية في تنفيذ ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، وأضاف أن إدارته تبحث إمكانية المشاركة في ضربات التحالف وستتخذ قرارا سريعا بشأن ذلك.

0: دوت في مدينة صنعاء بتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظة تعز اليمنية، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية استمرار تقدمها ضمن عملية فجر اليمن على عدة جبهات. وقال مراسل تيرت عربي إن غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في تلال المقرمي والجعشة والسلال شرقية تعز وحصن المخفع ومنطقة بلعان في جبهة الأقروض جنوبي المحافظة. حذرت السلطة المحلية في محافظة تعز اليمنية من تعرض أكثر من 6 ملايين شخص للحصار جراء التصعيد العسكري الأخير بين القوات الحكومية والحوثيين في المحافظة، وأوضحت أن الحوثيين عادوا لتوسيع عدوانهم على أرياف المحافظة ومديرياتها ومناطقها الساحلية وقطع شرايين الحياة والإمداد وتعريض التجمعات السكانية والمنشآت المدنية لمخاطر الحرب. كما أفاد سكان محليون في تعز بأن المدينة تشهد أزمة وقود وانعدام لبعض السلع الأساسية جراء توقف الطريق الرابط بين محافظتي تعز وعدن بسبب استمرار المعارك. انضم الآن إلينا من مأرب مراسل تيرت عربي خليل المليكي. مرحبا بك معنا خليل. إذن خليل، آخر التطورات الميدانية وآخر النقاط للمعارك المحتدمة الآن، كما أطلعنا على الوضع الإنساني الآن في المحافظات وخاصة في تعز.
1: نعم لميس، قبل قليل دوى انفجار في العاصمة صنعاء نتيجة إطلاق صاروخ بالستي من قبل جماعة الحوثي. مصادر محلية في صنعاء تحدثت أن هذا الصاروخ سقط في منطقة شعوب بعد أن فشل الحوثيون في إطلاقه نحو الهدف الذي كانوا يريدون الوصول إليه. كذلك طيران حربي قبل قليل نفذ غارات عديدة على مديرية نهم شرقي صنعاء. هذه الغارات كانت على منصة لإطلاق الصواريخ في منطقة قريبة بين محافظتي مأرب وصنعاء. كذلك مصادر محلية تحدثت إلينا من محافظة إب قبل قليل مديرية سياني أن الحوثيون أطلقوا صواريخ بالستية من تلك المنطقة وفشلت كذلك في الوصول إلى أهدافها وسقطت في أراضي زراعية في منطقة صهبان في محافظة إب من مديرية السياني. كذلك أطلق الحوثيون صواريخ بالستية باتجاه محافظة تعز من معسكر الحمزة في مديرية السبرة جنوبي محافظة إب. هذا التصعيد العسكري الذي يتسع مع غارات جوية عنيفة على جبهات محافظة تعز، ربما هي المرة الأولى التي تشهد جبهات تعز هذه الغارات في منطقة الشقب في الأقروض، كذلك في حذران، وكذلك في الوازعية وفي منطقة البيرين وفي الحكوم وفي حيفان. مشط الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة جميع الجبهات في محافظة تعز سواء في أريافها أو في أطراف المدينة في شارع الأربعين وكذلك في منطقة عصيفرة والزنوج. أما على مستوى الاشتباكات فتدور اشتباكات عنيفة على أطراف مديرية المصراخ وكذلك اشتباكات عنيفة في أطراف المدينة وكذلك غرب المدينة من منطقة حذران ومنطقة الربيعي وجبل هان. أما على المستوى الإنساني فتقول السلطة المحلية في محافظة تعز أنها وجهت نداء استغاثة إلى المنظمات الدولية وكذلك إلى الدول المانحة بفتح طريق تعز وإنقاذ المواطنين من هذا الحصار المستمر منذ ما يزيد عن أسبوع كامل. كذلك وزارة الصحة وجهت نداء استغاثة إلى الدول والصديقة وإلى الدول المانحة ربما بما تواجه محافظة تعز من حصار شديد ونفاد لكميات الأدوية. نعم لميس،
0: شكرا جزيلا لك خليل المليكي مراسل تيرت عربي معنا من مأرب. والآن ينضم إلينا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى

0: الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. مرحبا بك معنا دكتور أحمد. يعني دكتور أحمد، الآن الحديث يدور عن ما قاله ترامب حول إمكانية المشاركة في الضربات العسكرية من قبل التحالف ومشاركة السعودية في هذه الضربات. هل فعلا السعودية اليوم بحاجة لتدخل أمريكي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك استاذ لميس والاخوه والاخوات المشاهدين الكرام. اعتقد انه على الصعيد الامني ليست بحاجه لاي تدخل، لكن على الصعيد الدولي، لانه جرائم الحوثي هي جرائم دوليه، هي جرائم عابره للحدود وعابره للقارات، استهداف باب المندب واستهداف الفلاحه، استهداف المطارات المدنيه وهي محميه بالقانون الدولي، استهداف الأماكن المقدسة مثل الحرمين الشريفين، استهداف أيضا المستوصفات والمستشفيات. هذه كلها جرائم ترقى إلى جرائم حرب، ولذلك أعتقد أنه المجتمع الدولي هو مطالب وينبغي على مجلس الأمن العمل ليس فقط لمحاربة هذه العصابة، ولكن لمحاربة هذا الفكر الذي يدعمها، سواء كان من الحرس الثوري في طهران أو من الذي يدعمونها في لبنان أو في العراق. لأن الحقيقة هذا ليس خطرا فقط على هذه الدول، وإنما هي خطر على المجتمع الدولي. ترامب عندما سئل قال لم اتخذ قرارا بعد، ربما لن يتخذ حتى قرارا في مواصلة حربه على إيران إلا بعد انتهاء الانتخابات النصفية. ربما يكون هناك تزامن عندما تعود الضربة على إيران، وهي قادمة لا محالة حسب ما نقرأ نحن في سياسة ترامب.
0: طيب،
1: لأنه لم يصل مع إيران إلى اتفاق، وبالتالي سيعود إلى ضربات موجعة قد تتزامن مع ضربات للحوثي، لأنه
0: المرحلة
1: الحوثي هو خطر على الجميع.
0: طيب دكتور أحمد، هذا الوقت وهذه المرحلة في انتظار أن ربما يتم التوصل لاتفاق ما بين واشنطن وطهران، أو حتى أن تعود الأمور لتصعيد عسكري، من يدفع ثمنه؟ يعني اليوم نرى السعودية، هل السعودية تدفع ثمن حمايتها لباب المندب من سيطرة الحوثيين، وهو بطبيعة الحال يؤثر على التجارة العالمية وعلى أيضا العالم وأسعار أسواق الطاقة؟ يعني من يدفع الثمن اليوم؟
1: ما في شك أستاذ لميس أن المملكة العربية السعودية وأيضا مع الأشقاء في المنظومة الخليجية ربما دفعت أثمانا باهظة، أولا لمواقفها المعتدلة والمشرفة ومحاربة الإرهاب أيا كان، إضافة إلى أنها لسنوات طويلة وهي تحارب بالنيابة على العالم، سواء في مضيق هرمز أو كذلك في باب المندب أو في التجارة العالمية. وبالتالي عندما يكون الهدف بهذه الأهمية فلا بد أن يكون هناك ثمن. المملكة ليست أول مرة تدفع ثمنا أو تقدم تضحيات، المملكة دائما تدفع ثمن وتدفع تضحيات، وحاربت الإرهاب لأكثر من 30 سنة، وقدمت المئات من أبنائها شهداء، سواء كان استهداف المساجد أو استهداف المدن أو استهداف المقرات الحكومية. ولذلك لسنا جددا أو ليس غريبا علينا مثل هذه العمليات الإرهابية الواضحة جدا، لكن تصميم المملكة العربية السعودية قوتها الضاربة ستكون كفيلة بتأديب وردع هذه العصابة وهذا الفكر الميليشياوي. الذي يحاربنا ليست فقط ميليشيا حوثي، وإنما الذي يحارب أيضا هي إيران وحرسها الثوري وكل أذرعها. الصواريخ التي تأتي إلى الرياض هي صواريخ إيرانية بامتياز، والخبراء الذين يقفون وراءها ويرسلونها هم من الحرس الثوري. إذن إيران هي تحارب على كل الأصعدة لتغطي انكساراتها وهزائمها في الداخل. إيران تعيش أسوأ مرحلة في تاريخها من عام 79. ميليشيا الحوثي تعاني من انكسارات على صعيد الدولة الشرعية التي تقدمت الآن في كل الجبهات، وكذلك أمام الشعب اليمني. لذلك هي تريد أن تبني أو تزعم أنها تحارب السعودية أو أن هناك حربا مع دولة أخرى، بينما الحرب الحقيقية هي مع الدولة الشرعية التي أعلن عنها الرئيس رشاد العليمي، وأنه لن يعود إلا من صنعاء. هذا القرار وهذا المشروع اليمني هو الذي جعل هذه العصابة تضرب كيف ما اتفق ودون أي
0: يعني. لنفهم أكثر موقف السعودية مما يجري الآن، كيف يقرأ هذا الموقف؟ هل ستكتفي فقط السعودية بدعم الشرعية في اليمن وبالضربات الجوية من خلال التحالف، أم ربما سنرى تصعيدا عسكريا على الأرض في الفترة المقبلة، بما أن الحوثيين الآن يصعدون من ضرباتهم لمنشآت مدنية، طالت منشآت مدنية في السعودية، هناك أيضا ضحايا ذهبوا جراء هذا الاستهداف الأخير على مطار الملك خالد؟
1: صحيح، ما في شك أنه الاستهداف معظمه على أعيان مدنية، مطار الملك خالد، مطار الملك فهد في الدمام، مطار أبها، ولذلك المملكة العربية السعودية أعتقد أنها ستستمر في دعم الشرعية اليمنية، وكذلك أيضا ستركز في ضرباتها الجوية التي بدأت الآن وبدأت أمس وقبل أمس، واستهدفت يمكن الآن أكثر من حدود أكثر وصلت إلى حدود أكثر من 700 إلى 800 هدف نوعي تم استهدفت، ما بين مخازن أسلحة، ما بين مخازن طيران مسير، ما بين صواريخ، ما بين غرف قيادة وسيطرة، ما بين تجمعات عسكرية وحشود لهذه الميليشيا. المملكة تستهدف الأعيان العسكرية، المصادر الخطر، ولا تستهدف المدنيين كما تفعل هذه العصابة. المملكة لو كانت تريد أن تمسح صنعاء من ذو سنوات لمسحتها، لكن هؤلاء الميليشياويون يختبئون في الأعيان المدنية، يختبئون بين المواطنين، والمملكة العربية السعودية ومثلها الدولة الشرعية تحترم المواطن. ربما بعض الانسحابات التكتيكية من المخا ومن الساحل الغربي كانت لأهداف إنسانية، لأن هذه العصابة تزج بالآلاف من الشباب والمغرر بهم من طلبة المدارس إلى أتون هذه الحرب، ولذلك الدول دائما تحترم المعاهدة الدولية وتحترم القوانين، عكس هذه الميليشيات التي تضرب كيفما اتفق، ولا يعنيها إن كانت هذا الصاروخ يقتل مدنيين كما حصل في مطار الملك خالد، أو يكون على مسجد مثل ما حصل في المدينة أو مكة أو في أبها أو مستوصف أو منشأة طبية. هذا هو الحرب ما بين الدول وبين الإرهاب، والعالم كله الآن أصبح شاهدا على ذلك. المواقف التي استمعنا إليها من أمريكا وأوروبا وأصبحت الآن واضحة، وتضامنهم مع المملكة العربية السعودية
0: واضح. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الشهري، رئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات والبحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من الرياض. وفي قطاع غزة أصيب 8 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع موجة نزوح جديدة شرقية مدينة غزة بعد تقدم جيش الاحتلال في الخط الأصفر. وقالت مصادر محلية أن 6 أشخاص أصيبوا برصاص الاحتلال في خان يونس، في حين أصيب 2 بإطلاق نار على خيام نازحين في غزة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تقدمت في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ووسعت الخط الأصفر ما تسبب بموجة نزوح جديدة. وأوضحت المصادر أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية في خان يونس وقرية المصدر وسط القطاع. وقصف الجيش الإسرائيلي 4 مبان سكنية فلسطينية شمال قطاع غزة ووسطها عقب إنذارات بإخلاء مربعات سكنية، فيما استهدفت غارة جوية أخرى أرضا زراعية في مدينة دير البلح. وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع الذكرى الثالثة لبدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر عام 2023، وفي ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر 2025. نشر مكتب الإعلام الحكومي في غزة إحصائيات تعكس حجم المأساة المركبة التي يعيشها أطفال القطاع جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي. وطلب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتهم لوقف شلال الدم.

0: ربا مرحبا بك معنا. إذا ربما تصعيد ملحوظ خلال الساعات الماضية في قطاع غزة على الرغم من أن الخروقات الإسرائيلية مستمرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى الآن في القطاع، لكن هذا التصعيد خلال الساعات الماضية كيف كان وكيف يعني استقبله الأهالي في ظل إخلاءات وعودة لما كان قبل اتفاق وقف إطلاق النار؟
1: لميس، إن سألنا آلاف العوائل هنا في قطاع غزة عن أقصى شيء واجهوه خلال هذه الحرب سيقولون بصوت واحد: النزوح. النزوح وفقدان المأوى وفقدان الاحتياجات الأساسية المعيشية والملابس، الأغراض والاحتياجات الأساسية، الفراش، الأغطية، كل هذه الاحتياجات تعتبر أساسية للحياة. وعندما يقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين، يأمر بإخلاء مربعات سكنية بأكملها ويدمرها، يقدم المكعبات الإسمنتية صفراء اللون باتجاه الغرب ليقضم مزيد من المساحات والأراضي في قطاع غزة، هذا يعني بأن آلاف العوائل ستفقد مأواها وملاذها الأخير بعد حرب استمرت 3 أعوام وتدخل عامها الرابع مع استمرار نفس المنهجية من الإبادة والتدمير والقصف والتجويع والحصار الذي يقاسيه سكان القطاع هنا. الليلة الماضية ويوم أمس أيضا شهد سلسلة من عمليات الاستهداف لمربعات سكنية أسبقها جيش الاحتلال بأوامر للإخلاء أو بالإخلاء. هذا التدمير الذي لحق بعشرات المنازل سواء ضررا كليا بالتدمير الكامل أو حتى ضررا جزئيا بفعل تلاصق المنازل في قطاع غزة مع الكثافة السكانية أو ما تبقى حتى من منازل إن صح التعبير، دفع الكثير من العائلات للنزوح مجددا ولفقدان مأواها ولفقدان احتياجاتها الأساسية. وما رصدناه منذ ساعات الليلة الماضية من حالة الهلع، حالة النزوح، حالة المشي والتوجه إلى مكان بلا وجهة حتى، دون أن تعرف هذه العائلات إلى أي الأماكن يمكنها الذهاب بعدما سيطر الاحتلال الإسرائيلي على مناطقها وأحيائها ودمرها بالكامل ودفعها للتواجد داخل الخيام. حتى الخيام أيضا باتت ملاذا غير آمن. تابعنا أو ذهبنا في جولة إلى حي الشجاعية شرق مدينة غزة الذي شهد هذه العمليات العسكرية خلال ساعات الليلة الماضية ودفع الآلاف من الفلسطينيين للنزوح بعد تقديم المكعبات الإسمنتية صفراء اللون، ورصدنا ما يتعرض له الناس هناك، وأيضا أخذنا أصوات من شهود أعيان لنتابع سويا لربما لميس لنرصد المشهد عن قرب هناك في حي الشجاعية. أتواجد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، هذا الحي الذي اقتضم منه جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة بعد سيطرته على مساحات ما يعرف بالخط الأصفر. هنا ليلة كانت دامية، ليلة كانت نارية، إطلاق نار وقذائف مدفعية في مناطق مختلفة من القطاع دفعت الفلسطينيين لموجة نزوح بعد تصاعد عمليات الاعتداء والقصف الجوي والمدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا المنزل دمر خلال ساعات الليلة الماضية بفعل قذائف مدفعية مباشرة أسقطها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه العوائل التي تتواجد في عداد النازحين والتي عادت مجددا إلى هذه المنطقة رغم الدمار الواسع الذي حل بها. الحمد لله على سلامتكم، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. امبارح ساعة المغربية تمام قبل المغرب تقريبا نص ساعة، الحارة كلها فاتت في حالة هيجان، يعني شو في كان إخلاء، أمر إخلاء إسرائيلي. كل منطقة طلعت طبعا، طلعنا بهدومنا طبعا على في اللواعي اللي احنا لابسينهم، ما خدناش معنا لا هواية، حتى الهويات البطاقات الشخصية ظلت في الخيمة، ما طلعنا يعني عشان احنا معنا صغار والحفاظ على النفس يعني. فطلعنا صار القصف، رجعنا على امل انه احنا نلاقي نتفتنا اللي احنا سطرنا فيها، يعني احنا راحت دورنا فقبلنا بالبديل اللي هو الخيمة، لكن حتى الخيمة استقطروا علينا.
1: هذا الدمار الذي لحق بهذه المنطقة في حي الشجاعية هو من سياسات الاحتلال المستمرة لتهجير الفلسطينيين ولعدم ترك أي ملجأ أو ملاذ آمن لهم، حتى في المناطق الواقعة غربي المدينة التي تعتبر من المناطق المفترض أن تكون مناطق آمنة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الخروقات، يقصف تارة منازل وتارة أخرى أيضا مبان وخيام للنازحين. وأمس كانت ليلة دامية أيضا في المناطق الغربية التي طالتها أوامر بالإخلاء إخلاء عديدة. حي الشجاعية من الأحياء الشرقية الكبيرة نسبيا في قطاع غزة والتي تقدر مساحتها ب 14,000 دنم، والآن كامل حي الشجاعية وقع تحت السيطرة العسكرية النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

0: ودفع لاحتلال هذه العوائل مجددا لعمليات النزوح القسري رغم سريان اتفاق وقف اطلاق النار. ربا العجرمي، تراتي عربي، من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
1: ومن رام الله ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء واصف عريقات. مرحبا بك معنا سيادة اللواء. يعني نبدأ بهذه الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، ما الذي بقي من أهداف إسرائيلية في القطاع بعد أن دمر ما يقرب من 80% من مساحة القطاع؟
2: يعني أعتقد أنه يعني ما قاله الأخ النازح قبل قليل في تقريركم أنه حتى الخيمة استكثروها علينا، بمعنى أنهم حتى لا يريدون الخيمة، هذه الخيمة التي الممزقة التي تأوي الفلسطينيين، لا يريدها نتنياهو ولا يريدها بن غفير ولا يريدها سموتريش. وأنا أعتقد يعني أخطر ما يمر الآن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو التصريحات التي أعلن عنها نتنياهو حين قال أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الأماكن أو من المناطق التي احتلها. هذا من جانب. من جانب آخر، قائد فرقة غزة ليرون صرح وقال أننا نسيطر على 63% من قطاع غزة، وأننا أنشأنا 40 موقع عسكري جديد لدواعي أمنية ولحماية أمن الجيش الإسرائيلي. هذا إن دل على شيء، ماذا يعني حرية العمل الميداني كامل فلسطين؟ كامل فلسطين لا تكفي الجيش الإسرائيلي لتأمينها. فبالتالي الخطورة في هذا التوقيت بالذات هي هذه الإعلانات، وهذا يؤكد بأن نية نتنياهو ونية إسرائيل وقيادة إسرائيل أنها لم تنفذ اتفاقية وقف اطلاق النار في السابق، وإنما أيضا هي ستلغي هذه الاتفاقية وستنفذ مخططاتها وما يدور في خلدها وفي خلد بن غفير وسموتريش، بمعنى أنهم يعني لم يلتزموا لا باتفاقية وقف اطلاق النار التي وقعت قبل عام تقريبا، لا وقف اطلاق نار حدث ولا يعني التزام بأي مرحلة من هذه المراحل. يعني توسعت القوات الإسرائيلية، الآن ثلثي قطاع غزة مسيطر عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، وما زالوا يسعون إلى مزيد من السيطرة. وحينما نقول سيطر على ثلثي، هذا يعني مزيد من المأساة للفلسطينيين، مزيد من النزوح. هناك أكثر من 1,000,000 فلسطيني نزح منذ عام تقريبا حتى الآن، هناك حوالي 1,480 شهيد حدث منذ اتفاقية وقف اطلاق النار، وهناك أكثر من 5,200 جريح يعني وقع بعد اتفاقية وقف اطلاق النار. فبالتالي نحن نعرف ومتأكدين بأن إسرائيل يعني تلتزم بالتوقيع ولكن لا تلتزم بالتنفيذ، هي توقع على أي اتفاق.
1: طيب ما تفعله الآن؟ ما يفعله الآن الجيش الإسرائيلي من إزاحة للخط الأصفر داخل القطاع ومحاصرة الفلسطينيين في مساحة لا تتجاوز 30% من مساحة القطاع الأصلية وإقامة سواتر ترابية، كل هذا يفعله الجيش الآن في مساحة صغيرة وهي قطاع غزة، هل برأيك عسكريا هذا سيفيد الجيش الإسرائيلي أمنيا كما تدعي الحكومة الإسرائيلية، أم هو لمجرد فقط الاستعراض واستعراض القوة داخل القطاع؟ هل يمكن أن تنسحب من هذه المواقع أم أنها ستستمر يعني كفرض أمر واقع في القطاع؟
2: يعني ما يفرض الجيش الإسرائيلي على أرض الواقع من دشم ومن خنادق ومن مواقع عسكرية اعترف بها قائد فرقة غزة، وطبعا كما قلنا نتنياهو أيضا قال أنه الجيش الإسرائيلي لن ينسحب. إذن النية المبيتة عند إسرائيل أنها لن تنسحب لا من الخط الأصفر ولا لأي مرحلة أخرى، وهذا باعترافهم هم، وخاصة ما يقوم به الجيش الإسرائيلي. يعني حينما يقول الجيش الإسرائيلي أنه وسع 200 متر، هي لا تقتصر على 200 متر، هي هناك نزوح آلاف من الفلسطينيين، هناك تغيير ديموغرافي وجغرافي، لأنه هناك تجريف، هناك تدمير، هناك هدم منازل، هناك يعني إقامة بنية جغرافية لصالح الجيش الإسرائيلي ولصالح إدامة وجود هذا الجيش الإسرائيلي. فبالتالي يعني ما الأمر الواقع الميداني يقول لأنه لا يوجد نوايا عند نتنياهو

0: ولا عند الجيش الإسرائيلي بتغيير هذا الواقع الموجود حاليا.
1: شكرا جزيلا لك لواء واصف عريقات، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من رام الله.
0: أهلا بك.
1: في لبنان، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية والطائرات عدة قرى وبلدات في الجنوب. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن القصف طال وادي زبقين وأطراف برعشيت في قضاء بنت جبيل وأطراف ميفدون وكفر تبنيت في قضاء النبطية، إضافة إلى وادي السلوقي ومجدل سلم في قضاء مرجعيون وبلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور. وأفادت الوكالة بوقوع انفجار ناجم عن مخلفات الحرب في بلدة فرون بقضاء بنت جبيل أدى إلى إصابات. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية أوكرانية بالإضافة إلى سفن تعمل لصالح كييف. وأضافت الوزارة أن قواتها تواصل شن ضربات بالمسيرات على مراكز البيانات والمنشآت التابعة للبنى التحتية للموانئ في أوكرانيا والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، وأن الأهداف شملت مركز بيانات تينيت في مدينة أوديسا الذي تستخدمه كييف لمعالجة ونقل وتخزين المعلومات. قتل 4 أوكرانيين وجرح 11 آخرون بغارة روسية جوية على زاباروجيا، ليرتفع عدد القتلى إلى 20 خلال 24 ساعة حسب حاكم المدينة. كما قتل شخصان وأصيب 9 بقصف استهدف منطقة خيرسون، فيما قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إن المنطقة تعرضت لغارات جوية وهجمات بالمسيرات، والقصف المدفعي استهدفت البنية التحتية الحيوية إضافة إلى الأحياء السكنية. قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن الرئيس فولودمير زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني الذي له الحق في اتخاذ القرار ويستحق الدعم، وذلك ردا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تولي رئيس جديد للسلطة في أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا.
2: اتهامات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بافتعال المشاكل للعالم، وذلك بعد يوم واحد من إشادته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ترامب حمل زيلينسكي مسؤولية استمرار الحرب مع روسيا، وأكد عدم رضائه عن شن القوات الأوكرانية هجمات على مصافي النفط الروسية، وتجاوز ذلك بالدعوة إلى انتخاب رئيس جديد في أوكرانيا.
3: قلت له افعل ما تريد، لكن لا تضرب المصافي، هناك أهداف كثيرة، لا تضرب المصافي. ومع ذلك ذهب وضربها. أقترح أن يختاروا زعيما جديدا قادرا على إبرام اتفاق، فقد كان بإمكانه إبرام اتفاقيات عديدة، لكنه لسبب ما لا يفعل ذلك أبدا. لو كنت حينها رئيسا لما وقعت هذه الحرب، لم يكن هناك أي سبب لاندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وقد بدأت بسبب انعدام الكفاءة، وكان ينبغي ألا تبدأ مطلقا.
2: وفي رد الفعل على تصريحات ترامب، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني صاحب القرار، وأن التصريحات الصادرة من الخارج تؤكد أداءه لعمله على أكمل وجه. وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم واحد من إعلانه عن اتفاق مع بوتين لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، الذي قوبل بانتقادات واسعة من الحلفاء الذين دعوا إلى فرض المزيد من العقوبات على موسكو ومن الديمقراطيين، وكذلك من نائب ترامب في ولايته الأولى مايك بانس الذي وصف الاتفاق بأنه خيانة لأوكرانيا. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: ينضم الآن إلينا مراسلانا من موسكو كاتيا طعمة، وكذلك من كييف ثائر عمرو، أهلا بكما معنا. يعني أبدأ معك كاتيا. كاتيا، هذه التصريحات الأمريكية الآن وهذا التطور، عدا عن التطورات الميدانية، كيف تقرأ في موسكو كاتيا؟
4: على صعيد التطور الميداني لميس، اليوم تواصل القوات الأوكرانية استهداف معظم الأراضي الروسية. أكثر من 900 مسيرة سقطت اليوم في مختلف الأراضي، ولكن الاستهداف أيضا اليوم كان لمراكز معالجة البيانات التابعة لشركة ياندكس في منطقة فلاديمير التي

0: سقوط حطام وسيارات أولا على منطقة المطار التابع لمدينة سوتشي، بالإضافة لذلك سقط حطام المسيرات على بعض الفنادق في هذه المنطقة دون سقوط ضحايا. في أيضا منطقة كورسك أدى سقوط أو استهداف المسيرات ب 188 مسيرة إلى إصابة 4 أشخاص كما أعلنت السلطات المحلية في هذه المنطقة. هذا في المقابل أيضا القوات الروسية اليوم أعلنت عن أنها أولا بسطت السيطرة على مناطق جديدة في أوكرانيا في ضواحي أو في إقليم دونيسك، سيطرت على مدينة نوفاترويسك وبيتروفسك كما أعلنت السلطات أو أعلنت عفوا الدفاع الروسية، سيطرت على بلدتين جديدتين في خاركيف، وتواصل التقدم في هذه المنطقة والتي هي تعتبر جزء من المنطقة الأمنية التي تقوم روسيا أو تعمل على توسيعها بالقرب من حدودها مع أوكرانيا. بالإضافة لذلك استهدفت أيضا القوات الروسية مركز البيانات وسفينة في منطقة تشيرنامورسك في ميناء تشيرنامورسك تحمل العتاد الأوكراني كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم في بيانها لميس.
1: شكرا جزيلا لك كاتيا طعمة، مراسلة تيرتي عربي من موسكو. نذهب لثائر عمرو في كييف. ثائر، إذن زيلينسكي يصر على استمرار استهداف المصافي النفطية الروسية على الرغم مما قاله ترامب وتحذيرات ترامب، كيف أيضا يقرأ هذا في كييف؟
2: بالفعل التصريحات الصادرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يتعلق بموقفها من سياسة العقوبات أو حتى تلك التصريحات التي تخص الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي قرأت وترجمت هنا في كييف بأنها خيانة لأوكرانيا، إضافة إلى أنها لا تتماشى مع ما تم التوافق معه مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يتعلق بسياسة العقوبات على الجانب الروسي أو حتى التدخل في الشأن الأوكراني بما يتعلق بدعوات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة حصول الشعب الأوكراني على رئيس جديد قادر على تولي مهام وقيادة هذه الحرب. كما أشرت، وزير الدفاع وزير الخارجية الأوكرانية أندريي سيبيها علق على هذه التصريحات وقال أن الشعب الأوكراني هو من يملك الحق في اختيار الرئيس التابع له، وكذلك الرئيس الأوكراني هو من يقود هذه المرحلة الصعبة في الحرب الروسية الأوكرانية. من جانبه أيضا الرئيس الأوكراني أكد أن أوكرانيا لن تتوقف عن مهاجمة المنشآت النفطية الروسية، ولكنه قارن أن هذه العملية ربما تكون صالحة في حال توقفت القوات الروسية عن استهداف شبكات ومنظومة الطاقة في أوكرانيا، بمعنى أن هذه الهجمات سوف تتواصل وأن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التصعيد، خاصة وأن الجانب الأوكراني لا يتوافق مع التصريحات الصادرة من قبل الجانب الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من كييف. ينضم الآن إلينا من باريس الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير. مرحبا بك معنا سيد ناصر. يعني لماذا يعود الآن التوتر الأمريكي الأوكراني وتحديدا التوتر ما بين الرئيس دونالد ترامب وزيلينسكي؟ هذه المرة يدعو صراحة ترامب لتغيير الرئيس الأوكراني لكي يكون هناك اتفاق مع روسيا.
3: تحياتي لكم. يعني أعتقد بأنه التوتر بين ترامب وزيلينسكي كان موجود منذ الأيام الأولى لوجود ترامب في البيت الأبيض، والجميع شاهد اللقاء المتوتر جدا بين ترامب وزيلينسكي بحضور نائبه جيدي فانس، ثم أصبح هناك حالة من الهدنة نوعا ما بين الجانبين، وبأن زيلينسكي أصبح يتعامل بشكل أو بآخر بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. الآن عاد التوتر مرة أخرى، ينتهز ترامب الفرصة لتحقيق هدفين. الهدف الأول توجيه انتقادات لزيلينسكي والدعوة صراحة لتغييره، لأنه يرى بأن الوقت مناسب الآن لتغيير زيلينسكي وعقد اتفاق مع روسيا. الهدف الثاني إعطاء ثمن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الاتفاق على أن تساهم روسيا في طرح كميات كبيرة من الديزل في الأسواق العالمية، وهو ما سيخفف الضغط على ترامب في أسعار الطاقة قبل الانتخابات النصفية. يعني هو هدف مزدوج حققه ترامب، ولكن هل هناك جدية في تغيير زيلينسكي؟ أعتقد كلما اقتربنا

0: من توقيع اتفاق أصبحت مسألة وجود قيادة أوكرانية جديدة ضرورية، لأنه إمكانية توقيع اتفاق ما بين زيلينسكي وما بين بوتين ليست مستحيلة ولكن هي صعبة جدا.
1: طب هل هي متعلقة بشخص الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أم أنها كما قيل سابقا تتعلق بأمور دستورية، ما تصر عليه روسيا بضم الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها؟ كل هذه التفاصيل، وهي يعني تفاصيل ربما لا تتعلق بشخص الرئيس زيلينسكي ولا يمكنه التنازل عنها، خصوصا في ظل وجود أيضا ضغط أوروبي أو دعم أوروبي لزيلينسكي والموقف الذي يتخذه. يعني شاهدنا رفض أوروبي قاطع لهذا الاتفاق مع روسيا ما بين ترامب وروسيا فيما يتعلق بالديزل، وإصرار أوروبا على إبقاء العقوبات على النفط الروسي بشكل عام بما أنها لا تتفق مع أوكرانيا. يعني هناك موقف أوروبي أيضا داعم لزيلينسكي، كيف أيضا يقرأ؟
0: شوف حضرتك طرحتي عدة نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى تتعلق في أنه هل المشكلة في شخص زيلينسكي أم في الاتفاق؟ لا، المشكلة في شخص زيلينسكي أكثر من الاتفاق، لأن الاتفاق يمكن التوصل إلى حلول وسطى. يعني الاتفاق الذي كان يطرح لم يكن يتعلق بأنه يجب أن تتنازل أوكرانيا على الأقاليم الأربعة، كان هناك إمكانية للوصول إلى منتصف الطريق بشكل أو بآخر. الهجمات الأخيرة على روسيا والهجمات على موسكو خصوصا عقدت العملية أكثر، وأصبح زيلينسكي نوعا ما يحاول أن يلعب على جميع الأطراف. السؤال الأهم، هل الهجمات على العمق الروسي في موسكو هي بدون تنسيق أمريكي أو بدون ضوء برتقالي، دعني أقول لن أقول أخضر أمريكي؟ بالتأكيد لا، هناك موافقة أمريكية على هذه الهجمات. صحيح بأنه يصدر الأوروبيين بأنهم الدافع الأساسي أو هم من يدعمون أوكرانيا الآن، ولكن معظم الأسلحة تأتي من أمريكا، ومعظم المعلومات الاستخباراتية ومعلومات الأقمار الصناعية تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يعني المسألة هي ما تريد واشنطن وليس ما يريد زيلينسكي أو ما تريد أوكرانيا، لأنه المسألة هي ما يفرض على الأرض. النقطة الثانية تتعلق في الدعم الأوروبي لأوكرانيا. الأوروبيين إذا كنا نتذكر كانوا آخر من وافق على هذه الحرب، يعني ماكرون كان آخر زعيم غربي يزور روسيا ويحاول منع هذه الحرب، وبالتالي يعني الأوروبيين من مصلحتهم أن توقف الحرب، ولكن في التصريحات هم أيضا لا يريدون أن يخرجوا مهزومين. ترامب لا يهمه إذا خرج الناتو مهزوما منتصر من هذه الحرب. المسألة معقدة جدا، ولكن كلمة السر هي في واشنطن، ليست في بروكسل، ليست في باريس، وليست في كييف. ما تريد واشنطن سيتحقق، ولكن ما هو الثمن الذي يريد ترامب من بوتين خاصة في موضوع العلاقة مع أصدقائي،
1: والثمن الذي يمكن أن تدفعه أوكرانيا أيضا؟ شكرا جزيلا لك الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير، كنت معنا من باريس. أعلن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد الذي تحكمه حركة الإنصاف الباكستانية بقيادة رئيس الوزراء السابق عمران خان. من جانبها قالت الحكومة الباكستانية إنها قدمت توصياتها للرئيس الباكستاني بإعلان حالة الطوارئ بإقليم خيبر نظرا لتدهور الوضع الأمني وزيادة حوادث الإرهاب في الإقليم، حيث يتظاهر أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان للمطالبة بالإفراج عنه. فيما قال وزير الأعلام الباكستاني عطلة تارار إن حكومة إقليم خيبر بختونخوا الذي تقودها حركة الإنصاف الباكستانية فشلت في إدارة شؤون الإقليم، وأضاف الوزير أن حركة الإنصاف أهملت تنفيذ مشروعات تنموية بإقليم خيبر، كما تنفق الموارد المالية للإقليم على الاحتجاجات السياسية بدلا من مكافحة الإرهاب حسب قوله. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل سفينة شحن في خليج عمان حاولت اختراق الحصار البحري المفروض على إيران. وقالت القيادة إن مقاتلة أمريكية استهدفت سفينة ترفع علم بنما بعد تجاهلها تحذيرات عديدة، ما أدى إلى تعطيل نظام الدفع في السفينة دون إصابة أفراد طاقمها. وأضافت القيادة أنها دمرت 10 ناقلات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وعطلت 4 سفن تجارية، وأجبرت 135 سفينة على تغيير مسارها.

خلال 3 أشهر من الحصار. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إدانة دولية للهجوم الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض، وتحالف دعم الشرعية يتوعد برد حازم. موجة نزوح جديدة غربية الشجاعية في غزة بعد دفع قوات الاحتلال الخط الأصفر نحو شارع صلاح الدين. روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية وبنى تحتية وسفنا أوكرانية، وكييف ترفض دعوة ترامب لزيلينسكي إلى التنحي. الرئيس الباكستاني يعلن حالة الطوارئ بإقليم خيبر، ويحل الحكومة المحلية التي يرأسها حزب عمران خان. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.

حمد.

0: كايريكي بانجر تشيروس.
1: من هنا تبدأ المهمة قبل أن ترى ألسنة اللهب ويصعد الدخان إلى السماء. هذه واحدة من الطائرات المسيرة التركية المزودة بكاميرات حرارية تستطيع رصد درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة تخفض الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو دقيقتين. من الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولاً إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران.

0: 14 طائرة مسيرة تراقب المناطق الأكثر حساسية في سماء غابات تركيا، من المراقبة الجوية إلى الإنذار المبكر، ثم تتبع تمدد النار وحركة الفرق في الميدان. تسير بتوجيه دقيق يحدد مستوى الخطر، من الحرارة والرياح والرطوبة إلى التضاريس وطبيعة الغطاء النباتي وسجل الحرائق في المنطقة.
1: تركيا التفى.
2: نستخدم الطائرات المسيرة منذ عام 2019 في مراقبة الغابات والسيطرة على الحرائق فيها، وتكتسب الطائرات المسيرة أهمية كبيرة خصوصا من ناحية الكشف المبكر عن الحرائق، لأن الكاميرات الموجودة عليها تتمتع بخاصية استشعار الحرارة، حيث تستطيع رصد مصدر الحرارة قبل أن يبدأ الدخان بالتصاعد وقبل أن تصبح ألسنة اللهب مرئية.
0: على هذه الشاشات تلتقي الصورة القادمة من الجو بالمعلومات القادمة من الأرض، وعندما يقع حريق يستطيع مركز القيادة والفرق الإقليمية وقائد العملية في الميدان مباشرة مشاهدة الحريق، الموقع، اتجاه انتشار النار، مواقع الفرق، الطقس وطبيعة الغابة تدخل جميعها في عملية اتخاذ القرار. وتستخدم المديرية نظاماً لاتخاذ القرار يعتمد الذكاء الصناعي لمحاكاة المسار المحتمل للحريق خلال الدقائق والساعات التالية.
3: بفضل الكشف المبكر للحرائق عبر الطائرات المسيرة، نوجه فرقنا إلى هذه الحرائق في وقت مبكر، وقبل أن تتسع الحرائق ننفذ أعمال المراقبة وفقاً لمستوى الخطر. وتعد الغابات خصوصاً في منطقتي بحر

0: إيجا والبحر المتوسط أكثر حساسية من ناحية الحرائق.
1: منذ لحظة اكتشاف النار يبدأ سباق مع الزمن، فبحسب مسؤولي المديرية تكون فاعلية التدخل في الدقائق العشرين الأولى أعلى عدة مرات منها بعد أن يكتسب الحريق طاقته ويتسع إلى بؤر جديدة. ولهذا لا تقاس سرعة المنظومة بسرعة الطائرة وحدها، بل بالوقت الذي تحتاجه المعلومة حين تتحول إلى فريق يتحرك على الأرض.
2: في موسم الحرائق بفصل الصيف نؤدي دوراً رئيسياً في مكافحة حرائق الغابات في مهمة شاقة للغاية، وقد يضطر زملاؤنا أحياناً إلى الدخول إلى قلب النيران ليواجهوا خطر الموت بشكل مباشر، كما أنهم يواصلون العمل لساعات طويلة أحياناً من دون طعام أو ماء، وحتى من دون أن يتمكنوا من تلبية أبسط احتياجاتهم، وذلك من أجل استمرار جهود مكافحة الحريق.
1: خط مراقبة فوق الجبال، 776 برجاً تراقب الغابات في أنحاء تركيا، بينها 184 مزودة بأنظمة كاميرات. العين البشرية تبحث عن الدخان، والكاميرات تمسح المشهد، والمسيرات تضيف إليها القدرة الحرارية من الجو.
3: مديرية غابات أنطاليا الإقليمية واحدة من بين 30 مديرية إقليمية تابعة للمديرية العامة للغابات في تركيا، وتغطي مديرية غابات أنطاليا الإقليمية مساحة حرجية تبلغ نحو 1,280,000 هكتار، وهو ما يمثل قرابة 5.5% من إجمالي مساحة الغابات في تركيا.
1: في موسم 2026 وضعت تركيا في منظومة مكافحة حرائق الغابات 119 مروحية و28 طائرة إلى جانب المسيرات 14.
4: هذه طائرة إطفاء حرائق في تركيا، حيث إن الفرق الميدانية تتلقى المعلومات من الطائرات المسيرة وأيضا التعليمات من مركز القرار والقيادة للتعامل الفوري على امتداد مساحات واسعة من الغابات، فإن هذه الفرق الميدانية تعمل في سباق مع الزمن من أجل تحييد النيران ومطالبة التدخل السريع.
1: لكن فعالية القوة الجوية تعتمد على تقصير دورة المهمة من موقع الحريق إلى مصدر المياه، ثم العودة إلى النار من جديد.
5: بصفتنا طاقم مروحية مرمريس، تصلنا في البداية البلاغات من المديرية العامة في أنقرة، ويجري أولاً الاطلاع على صور المنطقة بواسطة الطائرات المسيرة، بعد ذلك يصدر لنا أمر الإقلاع، ومن لحظة صدور الأمر يجب علينا الإقلاع خلال مدة لا تتجاوز 12 دقيقة.
1: في فتحية وسط الظلام تخضع الفرق الميدانية لاختبار حقيقي في وجه نار الغابات، فالحريق لا يتحرك وفق خط ثابت، فالرياح والرطوبة والتضاريس والغطاء النباتي تغير سرعته واتجاهه وطاقة اللهب.
4: في منطقة فتحية في مقبلة اندلع حريق، حيث نرى هنا بعض الدفاع المدني يحاولون أن يتعاملوا مع الحريق الذي هب في الغابات، ويمكن القول بأن قوى الدفاع المدني بتدخل للمروحيات والمسيرات ورجال الدفاع المدني يحاولون تحييد هذه النيران حتى لا تقترب إلى هذه الأحياء السكنية.
1: مهمة على خط النار أثبتت مدى فعالية منظومة إطفاء الحرائق في تركيا.

0: في تركيا يضع الدستور قاعدة واضحة لهذه المرحلة، مرحلة ما بعد الحريق وبدء التسجير. فالمادة 169 تنص على إعادة تسجير الأراضي الحرجية التي احترقت وعدم استخدامها لغرض آخر.
1: انتهاء الحريق لا يعني انتهاء المهمة، فبعد إخماد النيران تبدأ مرحلة جديدة بإزالة آثار الحريق وتأهيل الأرض وإعادة تسجير المناطق المتضررة في محاولة لإعادة الغابة إلى ما كانت عليه، من الرصد المبكر عبر الطائرات المسيرة إلى التدخل من الجو والأرض وصولاً لإعادة الحياة إلى هذه المساحات الواسعة، منظومة تبدأ قبل اشتعال النيران ولا تنتهي بانطفاء آخر ألسنة اللهب.

إدانات دولية للهجوم الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض، وتحالف دعم الشرعية يتوعد برد حازم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. موجة نزوح جديدة غربية شجاعية في غزة بعد دفع قوات الاحتلال الخط الأصفر نحو شارع صلاح الدين. الرئيس الباكستاني يعلن حالة الطوارئ بإقليم خيبر، ويحل الحكومة المحلية التي يرأسها حزب عمران خان.

0: أهلا بكم. قتل 12 شخصا وأصيب أكثر من 300 آخرين إثر الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس السبت، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية. وأوضحت الهيئة أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدة مستشفيات، وأن بينهم حالات حرجة، مضيفة أن هذه الحادثة تأتي في ظل استمرار الاعتداءات التي تستهدف مرافق الطيران المدني في السعودية. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وقال المتحدث باسم تحالف اللواء الركن تركي المالكي إن الهجوم على صالة للمسافرين في مطار الملك خالد وما أسفر عنه من وفيات وإصابات يستدعي ردا حازما، واصفا الهجوم بأنه جريمة حرب متكاملة الأركان. كما أعلن المالك اعتراض وتدمير صاروخ باليستي بعد الهجوم، قال إن الحوثيين أطلقوه باتجاه محافظة الخرج جنوب شرقي الرياض، مؤكدا استمرار إجراءات التحالف لحماية أمن المملكة. في المقابل، حذر الحوثيون شركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات في المملكة العربية السعودية باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأضاف المتحدث باسم الحوثيين أن على السعودية تحمل مسؤولية أي اعتراضات فاشلة، مشددا على ضرورة أخذ تحذيراتهم على محمل الجد، وذلك بعد هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصا. أدانت عدة دول استهداف الحوثيين مطارات مدنية في السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ورفضها للاعتداءات التي وصفتها بانتهاك للقانون الدولي، وشددت على حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها، حيث أعربت الحكومة اليمنية عن تضامنها الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب السعودية، معتبرة استهداف المطارات والمنشآت المدنية تصعيدا عدائيا خطيرا وانتهاكا للقواعد والقوانين الدولية. من جانبها، اعتبرت الخارجية الأردنية الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما استنكرت مصر استمرار الهجمات على السعودية، مشددة على رفضها التام للممارسات التي من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. أما الخارجية القطرية فقد وصفت الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض بالانتهاك الخطير لسيادة السعودية والتهديد المباشر لأمن المنطقة، مؤكدة وقوفها مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها. بدورها، أكدت الخارجية الفلسطينية تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها في جميع إجراءات حفظ أمنها. هذا وأعربت الخارجية الأمريكية عن إدانة الولايات المتحدة الشديدة للهجمات التي استهدفت السعودية في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى وفاة مواطن أمريكي في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. كما أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدا تضامن بلاده مع السعودية والتزامها بسيادة المملكة وفق اتفاق مكة. ووصف شريف الهجوم بأنه شنيع، وقال إن استهداف المدنيين يشكل تهديدا للسلام ويجب أن يتوقف فورا. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بلاده مع السعودية، مجددا التزام إسلام أباد بسيادة المملكة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. قال شهود عيان إن أصوات انفجارات دوت في مدينة صنعاء بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظة تعز اليمنية، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية استمرار تقدمها ضمن عملية فجر اليمن على عدة جبهات. وقال مراسل تيريتي عربي إن غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في تلال المقرم والجشعة والسلال شرقية تعز وحصن المخفع ومنطقة بلعان في جبهة الأقروض جنوبي المحافظة. استشهد طفل وأصيب 8 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعد تقدم جيش الاحتلال في الخط الأصفر. وقالت مصادر طبية أن الطفل استشهد متأثرا بإصابته بمحيط شارع الهوجة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وفي خان يونس أصيب 6 أشخاص برصاص الاحتلال، في حين أصيب 2 آخران بإطلاق نار على خيام نازحين في غزة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تقدمت في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ووسعت الخط الأصفر، ما تسبب بموجة نزوح جديدة. هذا ونزحت عشرات العائلات الفلسطينية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر بتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء غربا بعد قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف قامت به قوات الاحتلال خلال ساعات الليلة الماضية أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.
1: أتواجد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، هذا الحي الذي اقتضم منه جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحة واسعة

0: بعد سيطرته على مساحات ما يعرف بالخط الأصفر. هنا ليلة كانت دامية، ليلة كانت نارية، إطلاق نار وقذائف مدفعية في مناطق مختلفة من القطاع دفعت الفلسطينيين لموجة نزوح بعد تصاعد عمليات الاعتداء والقصف الجوي والمدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا المنزل دمر خلال ساعات الليلة الماضية بفعل قذائف مدفعية مباشرة أسقطها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه العوائل التي تتواجد في عداد النازحين والتي عادت مجددا إلى هذه المنطقة رغم الدمار الواسع الذي حل بها. الحمد لله على سلامتكم، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. امبارح ساعة المغربية تمام قبل المغرب تقريبا نص ساعة الحارة كلها فاتت في حالة هيجان، يعني شو في كان إخلاء، أمر إخلاء إسرائيلي. كل منطقة طلعت طبعا، طلعنا بهدومنا طبعا على في اللواعي اللي احنا لابسينهم، ما خدناش معنا لا هوايه، حتى الهويات البطاقات الشخصيه ضلت في الخيمه، ما طلعنا يعني عشان احنا معنا صغار والحفاظ على النفس يعني. فطلعنا صار القصف، رجعنا على امل انه احنا نلاقي نتفتنا اللي احنا سطرنا فيها، يعني احنا راحت دورنا فقبلنا بالبديل اللي هو الخيمه، لكن حتى الخيمه استقطروا علينا.
0: هذا الدمار الذي لحق بهذه المنطقة في حي الشجاعية هو من سياسات الاحتلال المستمرة لتهجير الفلسطينيين ولعدم ترك أي ملجأ أو ملاذ آمن لهم، حتى في المناطق الواقعة غربي المدينة التي تعتبر من المناطق المفترض أن تكون مناطق آمنة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الخروقات، يقصف تارة منازل وتارة أخرى أيضا مبان وخيام للنازحين. وأمس كانت ليلة دامية أيضا في المناطق الغربية التي طالتها أوامر بال إخلاء عديدة. حي الشجاعية من الأحياء الشرقية الكبيرة نسبيا في قطاع غزة والتي تقدر مساحتها ب 14,000 دنم، والآن كامل حي الشجاعية وقع تحت السيطرة العسكرية النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ودفع الاحتلال هذه العوائل مجددا لعمليات النزوح القسري رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. ربا العجرة ميترتي عربي من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
2: نشر مكتب الإعلام الحكومي في غزة إحصائيات تعكس حجم المأساة المركبة التي يعيشها أطفال القطاع جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، وطالب المكتب والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتهم لوقف شلال الدم.

0: وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 23 فلسطينيا في موجة اقتحامات جديدة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن قوات الاحتلال اعتقلت 9 فلسطينيين في محافظة طول كرم، بينهم أسرى محررون، كما اعتقلت 6 مواطنين من محافظة جنين، و3 من مدينة الخليل، و2 من بلدة قباطية، أحدهما أسير محرر، بالإضافة إلى 3 مواطنين من محافظة بيت لحم. وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة مداخل قرية مادمة جنوب نابلس ومنعت الدخول أو الخروج منها. كما أصيب 10 فلسطينيين باعتداء لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين على المزارعين أثناء محاولتهم قطف ثمار الزيتون في بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله. وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحية والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت باتجاه المزارعين.
1: وكأنها ساحة حرب، بقنابل الغاز والصوت والرصاص استقبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون قاطفي الزيتون في بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله، في مشهد يحول موسم الزيتون من مناسبة ينتظرها الفلسطينيون كل عام إلى رحلة محفوفة بالمخاطر. منذ ساعات الصباح هب أهالي البلدة ومزارعوها محاولين الوصول إلى أراضيهم الواقعة في المنطقة المصنفة با وفق اتفاق أوسلو لقطف ثمار أشجار توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، لكن الرصاص وقنابل الغاز كانت بانتظارهم، ما تسبب بإصابات متنوعة وحال دون وصول كثيرين إلى أشجارهم وقطاف محصولهم.
2: والله إحنا جينا على أراضينا على أساس إن نلقط هالزيتونات وعلى أساس نجمع محصول الزيتون ونشوف أرضنا اللي إلنا والله إلنا فترة يعني بدنا نوصلها ومش قادرين نوصلها، على أساس اليوم اجتمعنا كل أهل البلد وبدنا ننزل نلقط زيتوننا، لكن زي ما أنتم شفتوا يعني اجتمعوا الجيش والمستوطنين عملوا تجمع كبير اليوم وصاروا يطلقوا علينا الغاز والقنابل وفرقونا.
1: موسم الزيتون الذي يعتبره الفلسطينيون مناسبة تتجدد فيها صلتهم بأرضهم، وهو مصدر رزق تعتمد عليه آلاف العائلات، بات تطغى عليه مشاهد الملاحقة والاعتداءات. فبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تجاوز عدد الاعتداءات حتى الآن 160 اعتداء، رغم أن الموسم لم يبدأ رسميا بعد.
3: اليوم يعني لأول مرة يعني في تاريخ الموسم يعني من 70 سنة لم نعهد هذا الإجرام الصهيوني، اعتداء يعني عجيب غريب، يعني يعتدون على الشجر والحجر والبشر.
1: تضييق

0: على المزارعين رغم الاستعانة بالمتضامنين الأجانب الذين تلاحقهم إسرائيل أيضا، وتعمل على ترحيل المشاركين منهم في الفعاليات التضامنية. وتتنوع الانتهاكات بين القمع وسرقة المحاصيل وحتى إحراق كروم الزيتون، ما يتسبب بخسائر اقتصادية فادحة تضاف إلى مخاوف زحف الاستيطان والسيطرة على هذه الأراضي.
1: بالقمع والغاز والملاحقة يقابل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون المزارعين الفلسطينيين، موسم بات فيه المزارع الفلسطيني مهدد وملاحق حتى في أرضه، في حين يطلق العنان للمستوطنين الذين يسرقون المحصول. مريم خلف ثلاثة عربي من بلدة ديرب مشعل غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: كما تشكل المعارض الزراعية والتراثية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة فرصة للمزارعين في بلدة بيت أمر شمال الخليل لتسويق منتجاتهم والحفاظ على الهوية الوطنية في ظل حصار المستوطنات الإسرائيلية وإغلاق الاحتلال طرقا رئيسية، ما فاقم عزلة سكان البلدة وقيد وصولهم إلى أراضيهم.
3: هذا ما تمكن المزارع ممدوح أبو عياش من الوصول إليه في أرضه المحاذية لمجمع مستوطنات غوش عصيون في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ليعرض منتجات العنب التي أعدتها والدته والتي تشكل مصدر دخل رئيسيا لأسرته.
4: الحمد لله لقطنا العنبات من الأرض، يعني سرقناهم زي سرقة منهم من أرضنا، وعملنا المنتجات الدبس ومنتجات العنب بشكل عام من الملبن عن طبيخ حب عنب. بشكل عام من الحين الطرق كلها مسكرة، بطة في يعني زبائن يجوا من برا، يعني قبل كانت الطرق فيها تعيين دعم من برا، اليوم ما في.
3: وفي المعرض ذاته تعرض أم مالك مشغولات تراثية أتقنت صناعتها على مدى 47 عاما، وترى فيها رسالة فلسطينية تتجاوز حدود المعرض لحماية الموروث والهوية.
5: تراثنا لأجدادنا، هاي ثيابنا، هذه هويتنا الفلسطينية نعتز فيها، ولازم نضل يعني حية هذه الشغلة، ما تنتهي لنا ولأولادنا ولاد أولادنا، موجودة إن شاء الله.
3: بلدة بيت أمر المحاصرة منذ 3 سنوات، زاد إغلاق الاحتلال 5 طرق فيها بينها المدخل الرئيسي، من عزلة سكانها ومعاناة مزارعيها، لتتحول المعارض التراثية رغم تواضعها إلى متنفس للأهالي وفرصة لتسويق منتجاتهم.
6: عندما وصلنا إلى هنا اضطرينا أن نضع سيارتنا على الحاجز على البوابة والانتقال بسيارة أخرى حتى نصل إلى هذا الموقع، ولكن في ذلك رسالة للإسرائيلي بأننا متمسكون بأرضنا ومساندون لشعبنا ومعتزون بتراثنا.
3: نحو 20,000 نسمة يعيشون في بلدة تحاصرها المستوطنات الإسرائيلية وتقيد وصولهم إلى أراضيهم، فيما تتواصل محاولات النيل من هويتهم وتراثهم. نافذة جديدة يسعى الفلسطينيون من خلالها إلى تثبيت تاريخهم وصون تراثهم في مواجهة احتلال يحاصر المكان بالحواجز والبوابات العسكرية ويسعى إلى محاصرة الرواية بالطمس. سامر رويش، الترث العربي، الخليل.
2: وفي لبنان قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية والطائرات عدة قرى وبلدات في الجنوب، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن القصف طال وادي زبقين وأطراف برعشيت في قضاء بنت جبيل وأطراف ميفدون وكفر تبنيت في قضاء النبطية، إضافة إلى وادي السلوقي ومجدل سلم في قضاء مرجعيون وبلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور. وفي التطورات في باكستان، أعلن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونوخو شمال غربي البلاد الذي تحكمه حركة الإنصاف الباكستانية بقيادة رئيس الوزراء السابق عمران خان. من جانبها قالت الحكومة الباكستانية إنها قدمت توصياتها للرئيس الباكستاني بإعلان حالة الطوارئ بإقليم خيبر نظرا لتدهور الوضع الأمني وزيادة حوادث الإرهاب في الإقليم، حيث يتظاهر أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان للمطالبة بالإفراج عنه.

0: وقال وزير الأعلام الباكستاني عطا الله تارار إن حكومة إقليم خيبر بختونخو الذي تقودها حركة الإنصاف الباكستانية فشلت في إدارة شؤون الإقليم. وأضاف الوزير أن حركة الإنصاف أهملت تنفيذ مشروعات تنموية بإقليم خيبر، كما تنفق الموارد المالية للإقليم على الاحتجاجات السياسية بدلا من مكافحة الإرهاب حسب قوله. ينضم الآن إلينا من إسلام أباد مراسل تيرتي عربي هيثم ناصر. هيثم، مرحبا بك معنا. إذن تطورات متلاحقة في باكستان، إعلان حالة الطوارئ وأيضا اتهامات متبادلة لحركة الإنصاف ورئيس الوزراء السابق عمران خان، ما التفاصيل؟
1: نعم، حالة من الاحتقان السياسي استمرت لأسبوعين منذ أن أطلق رئيس وزراء إقليم خيبر الذي يمكن اعتباره السابق الآن حملة لتجميع المتظاهرين بهدف الانتقال إلى إسلام أباد والاعتصام في إسلام أباد إلى فترة غير محددة بهدف الضغط على الحكومة الفيدرالية من أجل الإفراج عن عمران خان. المفاوضات بين الحكومة الفيدرالية وحكومة خيبر فشلت قبل 3 أيام، واستمر رئيس وزراء إقليم خيبر بحشد المتظاهرين من عدة مدن في إقليم خيبر إلى أن وصل إلى منطقة سوابي وهي تبعد أقل من 2 ساعة عن إسلام أباد، وطالب المتظاهرين بالتجمع بهدف الانتقال إلى إسلام أباد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. ولكن الحكومة الفيدرالية اتخذت قرار إعلان الطوارئ وهو ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس الباكستاني، إما بتوصيات من الحكومة الفيدرالية أو بتوصيات من حاكم الإقليم. في هذه الحالة اليوم أوصت الحكومة الفيدرالية بهذا الإجراء واتخذه الرئيس الباكستاني، وهناك أنباء عن قطع الاتصالات المحيطة بمقر رئيس وزراء إقليم خيبر خلال ساعات الصباح، ولم يتم القبض عليه ولكنه أعفي من مهامه. بحسب الدستور الباكستاني تستمر حالة الطوارئ عندما يعلنها الرئيس في أي من الأقاليم لأي ضرورة يعتبرها الرئيس يعني تهديد للأمن والاستقرار في ذلك الإقليم لمدة 2 شهر، ومن ثم يصار إلى تجديد هذه الحالة إذا رأت الحكومة الفيدرالية ورئيس الجمهورية أن هناك ضرورة لذلك. من جانبه حزب حركة الإنصاف قال إن هذا الإجراء غير دستوري. رئيس الفرع الفيدرالي للحزب وهو جوهر خان أحد أقارب عمران خان ونائبه المباشر في قيادة هذه التظاهرات، حيث يعني يعتبر أن عمران خان يقود كل هذه التحركات من مكانه في السجن بعد أن سمحت المحكمة العليا له بالتواصل مع عناصر من حزبه. إذن الوضع الآن هو حالة توتر كبيرة في إقليم خيبر، شهدنا مشاهد لحاويات كبيرة تغلق كثير من الطرق، وأيضا الشرطة في حالة تأهب قصوى والتهديد باعتقال أي من عناصر حزب حركة الإنصاف إذا قاموا بأي عمليات فيها إضرار بالأملاك العامة. في إسلام أباد والمدن الأخرى هناك حالة ترقب، لأن هذه الحالة من الاحتقان السياسي لم تعشها باكستان منذ فترة مشرف الذي أعلن حالة الطوارئ مطلع الألفية للسيطرة على الأمن لفترة مؤقتة قبل أن يعقد انتخابات عام 2002. هذه هي الصورة حتى الآن في إسلام أباد وإقليم خيبر.
0: شكرا جزيلا لك هيثم ناصر مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من إسلام أباد. قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية أوكرانية بالإضافة إلى سفن تعمل لصالح كييف. وأضافت الوزارة أن قواتها تواصل شن ضربات بالمسيرات على مراكز البيانات والمنشآت التابعة للبنى التحتية للموانئ في أوكرانيا والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، وأن الأهداف شملت مركز بيانات تينيت في مدينة أوديسا الذي تستخدمه كييف لمعالجة ونقل وتخزين المعلومات. قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن الرئيس فلوديمير زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني الذي له الحق في اتخاذ القرار ويستحق الدعم، وذلك ردا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تولي رئيس

0: حديث جديد للسلطة في أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا.
1: اتهامات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بافتعال المشاكل للعالم، وذلك بعد يوم واحد من إشادته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ترامب حمل زيلينسكي مسؤولية استمرار الحرب مع روسيا، وأكد عدم رضائه عن شن القوات الأوكرانية هجمات على مصافي النفط الروسية، وتجاوز ذلك بالدعوة إلى انتخاب رئيس جديد في أوكرانيا.
2: قلت له افعل ما تريد، لكن لا تضرب المصافي، هناك أهداف كثيرة، لا تضرب المصافي. ومع ذلك ذهب وضربها. أقترح أن يختاروا زعيماً جديداً قادراً على إبرام اتفاق، فقد كان بإمكانه إبرام اتفاقيات عديدة، لكنه لسبب ما لا يفعل ذلك أبداً. لو كنت حينها رئيساً لما وقعت هذه الحرب، لم يكن هناك أي سبب لاندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وقد بدأت بسبب انعدام الكفاءة، وكان ينبغي ألا تبدأ مطلقاً.
1: وفي رد الفعل على تصريحات ترامب، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني صاحب القرار، وأن التصريحات الصادرة من الخارج تؤكد أداءه لعمله على أكمل وجه. وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم واحد من إعلانه عن اتفاق مع بوتين لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، الذي قوبل بانتقادات واسعة من الحلفاء الذين دعوا إلى فرض المزيد من العقوبات على موسكو ومن الديمقراطيين، وكذلك من نائب ترامب في ولايته الأولى مايك بانس، الذي وصف الاتفاق بأنه خيانة لأوكرانيا. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: تتنوع طريقة تصفيف الشعر بالطرق التقليدية لدى المجتمعات النسائية في شمال إثيوبيا، إذ تعتبر أهم الأبعاد الجمالية للمرأة الإثيوبية، وظلت متوارثة رغم التطور الذي ظلت تشهده صالونات التجميل.
3: عمليات تصفيف الشعر بالطرق التقليدية لدى المجتمعات النسائية في شمال إثيوبيا مرتبطة منذ قرون طويلة تاريخيا وثقافيا بمناسبات عدة، حيث تتنوع التسريحات ما بين أنواع مختلفة لم تكن في السابق حكرا على المرأة فقط، بل كان يستخدمها الأباطرة القدماء وأمراء الحرب في فترات طويلة من الزمن، كانت تعتبر رمزا للقوة والجمال.
4: في الوقت الحالي انتشرت عمليات التصفيف التقليدية بصورة كبيرة في كافة المراكز الحديثة في المدن، وفي السابق كان العمل حكرا على النساء الكبار وفي مناطق شعبية فقط.
3: ما بين ضفائر للشعر يتم إعدادها بطريقة فنية، تتكون تسريحة الباسو أو الواسو في شمال إثيوبيا من 5 إلى 7 ضفائر شعر يتم العمل فيها لساعات طويلة لتعكس أهمية جمال المرأة في المناسبات المختلفة.
5: ما أقوم به الآن هي تسريحة لها قبول خاص في إقليم تيغراي الإثيوبي، وأنا أقوم بعمل كافة أنواع التسريحات وخاصة التقليدية المتداولة في شمال إثيوبيا مثل الباسو والقامي، وتستخدم لكافة المناسبات مثل الزواج والخطوبة وغيرها.
3: تسريحات الشعر المختلفة ومنها الباسو أو الواسو تستخدم في المناسبات الخاصة والعامة، ولكل منطقة مصففة شعر خاصة بها يعرفها النساء جيداً، إذ تؤدي دوراً كبيراً في حياتهن لأهميتها، وتتنافس النساء في تشكيل الضفائر الخاصة بالشعر مع إضافة بعض الأبعاد الجمالية.
6: أنا أستخدم تسريحة الباسو، وهي تسريحة تعودت عليها النساء في شمال إثيوبيا وخاصة في إقليم تيغراي. أمهاتنا كنا في السابق يعتمدنها في الأفراح والمناسبات العامة في مناطقهن.
3: وعلى الرغم من أن صيحات الموضة أثرت في كل شيء، ولكن عمل المشاطة أو مصففة الشعر التقليدية تطور ليكون مواكباً لكل زمان ومكان في أحدث المراكز.
7: تصفيف الشعر من أهم الأبعاد الجمالية التي تستخدمها المرأة منذ آلاف السنين، وما زال المجتمع في إثيوبيا يحافظ على هذه المهنة ويعتبرها إرثاً جمالياً متطوراً. أنور إبراهيم، تيرة عربي، أديس أبابا.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إدانات دولية للهجوم الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض، وتحالف دعم الشرعية يتوعد

برد حازم. موجة نزوح جديدة غربية شجاعية في غزة بعد دفع قوات الاحتلال الخط الأصفر نحو شارع صلاح الدين. الرئيس الباكستاني يعلن حالة الطوارئ بإقليم خيبر ويحل الحكومة المحلية التي يرأسها حزب عمران خان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. جالاتا سراي المنقوص عدديا يحقق فوزا مثيرا أمام كاسم باشا في الدوري التركي. إقالة الإيطالي مونتيلا من تدريب المنتخب التركي تثير موجة من الردود على وسائل التواصل الاجتماعي. من ربع نهائي اليورو إلى نهاية مثيرة للجدل، طويت صفحة فينشينسو مونتيلا مع المنتخب التركي في تجربة جمعت بين الإنجازات والإخفاقات وبين جيل واعد وطموحات لم تكتمل. فهل أعاد الإيطالي لتركيا هيبتها الكروية أم كشفت النتائج السلبية عيوبا تكتيكية وأخطاء في إدارة المباريات؟ هل استحق الإقالة أم كان كبش فداء لأزمة أعمق؟

عاد جالاتا سراي إلى سكة الانتصارات بفوزها على ضيفه كاسم باشا بثلاثة أهداف لواحد في الجولة السابعة من الدوري التركي لكرة القدم. وبهذا الفوز رفع جالاتا سراي رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة وبفارق نقطتين عن أميدسبور الذي تعادل مع جنشلر بيلي. فرط بروسيا دورتموند في تقدمه بهدفين واكتفى بالتعادل أمام ضيفه فيردر بريمن بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الألماني. وبهذه النتيجة توقفت سلسلة انتصارات دورتموند بعدما استهل الموسم بأربعة انتصارات متتالية، فيما نجح بريمن في انتزاع تعادل مثير في اللحظات الأخيرة. قلب سبورتينغ لشبونة تأخره بهدف أمام مضيفه براغا إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم في مباراة شهدت هدفين عكسيين من حارسي المرمى. وبهذا الفوز عاد سبورتينغ إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين وارتقى إلى المركز الثاني خلف المتصدر بورتو. حقق أيندهوفن فوزا على هيرنفن بهدفين دون رد في الجولة التاسعة من الدوري الهولندي لكرة القدم. وبهذا الفوز رفع أيندهوفن رصيده إلى 19 نقطة، فيما تجمد رصيد هيرنفن عند 9 نقاط في المركز العاشر. فرض التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نفسه على مواجهة بوكا جونيورز ومضيفه إنستيتو ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. ورغم التعادل حافظ إنستيتو على صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، فيما يحتل بوكا جونيورز المركز الثالث متأخرا عنه بخمس نقاط. حقق النصر فوزا مريحا على نادي الدرعية بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ويتقاسم صدارة الترتيب مع القادسية. وافتتح كريستيانو رونالدو التسجيل للنصر في الدقيقة 23 قبل أن يضيف سامو كوستا الهدف الثاني، واختتم كينغسلي كومان ثلاثية النصر. ألحق العربي الهزيمة الأولى بالسد حامل اللقب هذا الموسم بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر. وبهذه النتيجة تراجع السد إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر الريان، فيما رفع العربي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع. أقال الاتحاد التركي لكرة القدم المدرب الإيطالي فيتشينسو مونتيلا من منصبه كمدير فني للمنتخب بعد سلسلة من الهزائم في دوري الأمم الأوروبية. وأوضح الاتحاد في بيان أن مجلسه التنفيذي قرر عدم الاستمرار مع المدرب الإيطالي دون الإفصاح عن سبب القرار أو تسمية بديل له. كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم انه يدرس امكانية الابقاء على كأس امم افريقيا بنظامها الحالي واقامتها كل عامين، ما قد يمثل تراجعا عن القرار الذي اعلن في ديسمبر الماضي بشأن تحويل البطولة الى دورة تلعب كل اربعة اعوام اعتبارا من عام 2028. حقق أولمبياكوس فوزا كبيرا على أنادولو إفس التركي ب 89 نقطة مقابل 66 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي لكرة السلة. وبهذا الفوز رفع أولمبياكوس رصيده إلى 3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة، فيما تلقى أنادولو إفس خسارته الثالثة مقابل فوز واحد. وحقق زاغريس كاوناس الليتواني فوزا ثمينا على مضيفه برشلونة ب 88 نقطة مقابل 81 ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة. ورفع زاغريس رصيده إلى انتصارين مقابل خسارتين ليتقدم إلى المركز الثامن، فيما تراجع برشلونة إلى المركز التاسع بالرصيد نفسه.

أثار قرار الاتحاد التركي لكرة القدم إقالة الإيطالي فيتشينزو مونتيلا من منصب المدير الفني للمنتخب ردود فعل واسعة ومؤيدين للقرار الذي اعتبره كثيرون بأنه جاء متأخرا. البداية مع حساب باسم شوية كورة والذي نشر خبر الإقالة وقال رسميا تركيا تقيل مونتيلا وتفتح الباب أمام الأسطورة أردا توران. أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الجمعة رسميا إنهاء التعاقد مع المدير الفني الإيطالي فيتشينزو مونتيلا بعد سلسلة نتائج كارثية في دوري الأمم الأوروبية. أما جريدة أولي الرياضية فنشرت الخبر واستعرضت سلسلة أرقام مونتيلا السلبية في الأونة الأخيرة وكتبت رسميا تركيا تطيح بمدربها فيتشينزو مونتيلا. أعلن الاتحاد التركي إقالة المدرب الإيطالي فيتشينزو مونتيلا من منصبه بعد سلسلة من النتائج السلبية للمنتخب. آخر 7 مباريات لتركيا انتصار 1 فقط 6 هزائم. وتناول المحلل وصانع المحتوى محمد عواد خبر الإقالة الذي اعتبره متأخرا وقال كان يجب إقالته بعد كأس العالم لكن تركيا أضاعت مزيدا من الوقت مع مونتيلا رسميا تمت إقالته.

على كل شيء، ثقتك ودعمك كانا يعنيان لي الكثير دائما. تشاركنا لحظات لا تنسى مع المنتخب الوطني، وسأظل ممتنا دائما لكل الذكريات الرائعة التي صنعناها معا. كان من دواعي سروري العمل معك، وأتمنى لك ولطاقمك الفني كامل التوفيق في المستقبل. وأخيرا مع حمد الشمري الذي هاجم مونتيلا واعتبره مدربا متواضعا فكذب، أخذ وقت أطول من اللازم، مدرب ما ترك أي بصمة بل ضيع معه فريق موهوب وقوي. مونتيلا مدرب متواضع وفشل بكل محطاته مثل جاتوزو وتماما، وخير لتركيا إقالته.

0: إذن أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إقالة المدرب الإيطالي فيتشينزو مونتيلا من قيادة المنتخب الأول بعد سلسلة من النتائج السلبية. إقالة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة للمنتخب التركي وسط تساؤلات بشأن أسباب الإخفاق وهوية المدرب المقبل.
1: على وقع الخسارة أمام إيطاليا انتهت رحلة الإيطالي فينشينزو مونتيلا مع المنتخب التركي بعد 3 أعوام شهدت صعودا لافتا أعقبه تراجع حاد في النتائج. قرار الاتحاد التركي جاء بعد اجتماع لمجلس إدارته بعد هزيمة الأيلدز أمام إيطاليا 3-2 في دوري الأمم الأوروبية، ليبقى المنتخب دون نقاط في مجموعته ويواجه خطر الهبوط إلى المستوى الثاني. وبحسب ما أوردته الصحافة التركية فإن إقالة مونتيلا جاءت نتيجة تراكم الإخفاقات الفنية وتراجع النتائج بدءا من الخروج المبكر من دور المجموعات في مونديال 2026 وصولا إلى 4 هزائم متتالية في دوري الأمم الأوروبية وسط تساؤلات بشأن قدرته على معالجة الأخطاء الدفاعية وغياب الفاعلية الهجومية، خاصة بعد استقبال 11 هدفا مقابل تسجيل 2 فقط في 4 مباريات. تراجع النتائج لم يبدأ من دوري الأمم الأوروبية، ففي مونديال 2026 أخفق المنتخب التركي في تجاوز دور المجموعات بعدما خسر 2 من 3 أمام كل من أستراليا والباراغواي. الإقالة لم تكن التغيير الوحيد داخل الاتحاد التركي، اتزامنت مع تعديلات إدارية واستقالات، فيما قرر مجلس الإدارة الاستمرار حتى موعد الانتخابات العادية دون الإعلان عن هوية المدرب الجديد. لتنتهي حقبة مونتيلا ويبدأ المنتخب التركي البحث عن مدرب يعيد التوازن إلى فريق يضم أسماء بارزة في الملاعب الأوروبية قبل استكمال مشواره في دوري الأمم والتحضير للاستحقاقات المقبلة. معاذ الهراس، تريتي عربي.

0: للمنتخب التركي على يد مونتيلا في البطولة الأوروبية. الآن جاء قرار الإقالة، برأيك هل كان القرار متأخرا وكان يفترض أن يكون بعد نهاية المونديال المعتصم؟
1: مساء الخير سيد أحمد ولكل المشاهدين. دعنا نتذكر أولا أن ثمت أصوات مرتفعة وبقوة بعد بطولة كأس العالم كانت تطالب أصلا بإقالة هذا المدرب، ولكن كان هناك صوتا واحدا على الأقل في أروقة الاتحاد الإيطالي، وبعض الجماهير تقول أنه يجب أن يمنح المدرب فرصة أخرى للبقاء في منصبه على أساس أو على اعتبار أن المنتخب التركي في كأس العالم ربما لم يتأهل إلى الدور الثاني، لكنه قدم مباريات بها لمحات جيدة وغدرته تفاصيل مثل جودة الإنهاء، الفشل في تسجيل الأهداف، وأن المنتخب كان كل مباراة يصنع أو يسدد أكثر من 30 تسديدة وهيمنة على المباراة وسيطرة ويقدم لمحات وسيطرة هجومية واضحة في المباريات، لكنه لم يسجل الأهداف. فتم تصنيف مشكلة تركيا بالنسبة للكثيرين أنها ليست مشكلة مدرب وإنما مشكلة يعني سوء توفيق، وإن كان هناك بعض الأخطاء الفنية التكتيكية للمدرب، لكن كان ينظر أنها بالإجمال لم تكن مشكلة مدرب بالأساس، وأن الفريق لو استطاع أو كان ركز أكثر في العملية الإنهاء الهجومي لكان تأهل إلى الدور الثاني. لكن تم منح المدرب فرصة أخرى للبقاء بعض المباريات، ولكن كانت تحت الأنظار صراحة، وكانت هذه تعتبر الفرصة الأخيرة لأن الاتحاد التركي تحت الضغوط الشديدة، فبالتالي 4 مباريات 4 هزائم أعتقد كانت ثقيلة جدا على تقبل، وفي النهاية يجب أن يتم التضحية بأحد ما، وأقرب الشخصيات دائما للتضحية حين يخفق المنتخب في مهمة ما أو بالنتائج أكيد هو المدرب. أما مشكلة مونتيلا إن كان يتحمل المسؤولية أم لا مما حدث، يعني أعتقد بنسبة واضحة نعم.
0: نعم معتصم، تكلمت أن مونتيلا ربما يكون هو كبش الفداء، لكن الاتحاد التركي الذي أصر على الإبقاء على مونتيلا بعد الخروج من الدور الأول في كأس العالم، ألا يجب محاسبة الاتحاد؟ ألا يمكن أن يكون هناك مطالبات باستقالة الاتحاد لأنه أصر على الإبقاء على مونتيلا بالرغم من الصورة الباهتة التي ظهر بها المنتخب؟
1: يعني دعنا يعني بشفافية أكثر، ربما هناك أخطاء إدارية وأخطاء في الاتحاد التركي بالإبقاء على المدرب، وهذا ما أثبته أنه القرار لم يكن القرار الأفضل بالإبقاء على المدرب. لكن برضو مونتيلا لم يستمر مع المنتخب التركي 2 أو 3 سنين، تم إقالته واستدراك القصة بأسرع وقت. يعني دعنا نحدد السبب الرئيس لفشل هذا المدرب. أعتقد مشكلة مونتيلا الأساسية مع المنتخب التركي أنه لم يستطع حل المشاكل، بمعنى أن هناك مشاكل دفاعية لكن هذه المشاكل الدفاعية مستمرة مع المنتخب دون حل هذه المشاكل. هناك مشاكل في الإنهاء وتسجيل الأهداف، نعم هناك سوء توفيق أنا متفق، لكن لما يسجل أي فريق 30 تسديدة 35 تسديدة وتنظر لجودة الإنهاء، جودة التسديد، مراكز اللاعبين، تمركزهم، تعارض اللاعبين داخل منطقة الجزاء، هذا عمل المدرب.
0: نعم.
1: المدرب هو الذي يتقاضى أكثر من 5 مليون يورو في السنة ومعه جهاز أو طاقم فني كامل وتحليل بيانات وأرقام وإحصاءات وذكاء اصطناعي ومراقبين، كل هذا بيتحمل مسؤولية المدرب والجهاز الفني. كيف لك لحد هذه اللحظة لا تحل مشكلة عملية تسجيل الأهداف للمنتخب التركي؟ يعني مش معقول كأس عالم كامل ما سجل إلا هدف أو هدفين، ما بعد كأس العالم ما عندي إحصائية لكن لا أتوقع أن يسجل أكثر من هدفين طوال 4 مباريات. فهناك إذن مشكلة في عمل المدرب، في عملية حل المشاكل، عملية إيجاد حلول للمشكلة التهديفية. كثير من المدربين يعني سوء الحظ ممكن يمشي معك مباراة 2 أو 3 بطولة يا سيدي، لكن لما تظل مستمرة ويكون نهج الفريق في مشكلة في الهجوم ويستقبل عدد كبير من الأهداف بالأربعة وبالثلاثة كل مباراة، طاقم الفني طبعا يسأل. أعتقد أن الاتحاد التركي هو المتهم الأساس، هو أراد منح الفرصة للمدرب على أساس إن والله بكأس العالم كان في مشاكل تتعلق بسوء الحظ، متفهم، لكن 4 مباريات بهزائم أعتقد برضو الاتحاد التركي ما صبر كثير على مونتيلا أو ما أعطى عفوا فرصة زيادة عن اللزوم، وأعتقد الإقالة يعني استنفذ فيها كل الحلول، بعد ما استنفذ كل الحلول جاءت الإقالة، فلا أعتقد أن الاتحاد التركي متهم.
0: نعم، بعد هذا المشوار لمونتيلا مع المنتخب التركي معتصم، نتكلم عن 40 مباراة فوز ب 21 مباراة، تعادل في 5 وخسارة في 14 مباراة، وصول إلى ربع نهائي اليورو، وأيضا الوصول إلى كأس العالم، وكسر يعني عقدة استمرت حوالي 24 عام. هل نقول أن فترة ناجحة قضاها مونتيلا مع المنتخب التركي، أم أنها فترة

0: غير متزنة وسيئة؟
1: لا لا لم تكن ناجحة صراحة صديقي أحمد، بل هي فترة فاشلة، يعني عفوا التأهل إلى نهائي كأس نهائيات كأس العالم لم يعد بالأمر الصعب، هناك 48 منتخب مشارك وهناك منتخبات لأول مرة بعدد كبير تشارك في هذه البطولة، التأهل لم يعد صعبا كما بالسابق ولم يعد الحكم على المدرب. والله أنا بفهم أنه إنجاز في حال كان يدرب منتخب يعني مدغشقر، منتخب موريشوس، منتخب دولة ليس لها ثقافة في كرة القدم، لكن أنت تتحدث كل شارع في تركيا هناك أكاديمية لكرة القدم، الدوري التركي غني جدا بالمواهب، الدوريات الأوروبية كاد لا يوجد دوري أوروبي كبير إلا وفي لاعب، هناك لاعب في ريال مدريد من تركيا، هناك لاعبين في ليفركوزن، بوروسيا دورتموند، إنتر ميلان، إيس ميلان، كل الأندية الكبيرة تقريبا تحتوي على لاعبين أسراك، هناك مواهب عظيمة، هناك ثقافة كرة القدم، أنت تمشي في الشارع وفي إسطنبول كل الناس تتحدث كرة القدم،
0: نعم.
1: اللعبة الشعبية الأولى، فإحنا لا نتكلم عن دولة عادية مفترض أنها في كرة القدم، دولة سبقا حصلت على المركز الثالث في كرة القدم، دولة تأهلت إلى نصف نهائي اليورو في 2008، دولة تمتلك دوري ليس من النخبة والصف الأول في العالم، لكن دوري محترم وأصبح.
0: نعم. حتى البنية التحتية موجودة بكثرة. نعم البنية التحتية موجودة بكثرة في تركيا. ابقى معي معتصم لنتوقف على بعض المحطات الإيجابية والسلبية في مسيرة المدرب مونتيلا مع المنتخب التركي.

0: عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والناقد وصانع المحتوى معتصم زقوت. معتصم، كيف لنا أن نفهم أن مونتيلا القادم من المدرسة الإيطالية المعروفة بأنها مدرسة مقتدرة دفاعيا، قوية دفاعيا، يقود منتخب يسجل في مرماه 57 هدف في حوالي 40 مباراة؟ أين هي الإمكانات الدفاعية؟ أين هي الثقافة الكروية الدفاعية لدى هذا المدرب والجهاز الفني أيضا؟
1: هذه النقطة الحساسة التي تحدثنا عنها في بداية اللقاء. أنا مونتيلا استلم المنتخب التركي عنده مشكلة دفاعية، هذه المشكلة مستمرة. طب أنا مش متعاقد معك وبدفع لك راتب من خانتين عشان والله، أو من عفوا من 6-7 خانات عشان المشكلة الدفاعية مستمرة. مسألة استقبال 57 هدف في 45 مباراة رقم مخيف صراحة، رقم يجب أن يسأل عليه المدرب ومدرب وطاقم الفني حول الاختيارات، الخطط، الإصرار على اللعب الأحادي بطريقة دفاعية دون التقدم. ونتذكر أن أصلا تركيا في المونديال لم تكن في مجموعة ضمت إسبانيا وفرنسا والأرجنتين، المجموعة كانت في المتناول صراحة، وكان ممكن تركيا أصلا كانت مرشحة أن تكون حصان أسود. شوف أحمد، وجهة نظري أن تركيا تتشارك مع مصر في نقطة مهمة. المنتخب التركي يجب أن يدربه مدرب تركي، كما المنتخب المصري يجب أن يدربه منتخب مصري، المنتخب الألماني يجب أن يدربه منتخب ألماني. المنتخب التركي، تركيا لها دولة ولها خصوصية شديدة في اللغة والتعامل والعواطف الجياشة والعامل الثقافي، ربما الثقافة الإيطالية تتشارك مع الثقافة التركية في بعض التفاصيل هنا وهنا، الأجواء العاطفية والعائلية تمام، لكن حاجز اللغة أعتقد هذا كان أحد أسباب فشل المدرب. لا أقول السبب الرئيس ولا أقول الأهم ولا أقول الوحيد، وإنما أقول أحد أسباب عدم نجاح مونتيلا مع المنتخب التركي. يجب أن تعود تركيا إلى التفتيش عن مدرب تركي يستطيع التواصل مع اللاعبين. التدريب المنتخبات لا يجب أن يكون هنا معتصم فقط على أو عوامل فنية تكتيكية، أيضا عاطفية.
0: معتصم، هنا نقطة يعني سبقتني في الحديث إليها، لكن حتى المنتخبات الكبيرة في عالم كرة القدم، البرازيل لجأت إلى المدرسة الإيطالية إلى أنشيلوتي، المنتخب الإنجليزي لجأ إلى فابيو كابيلو، إريكسون أيضا الآن المدرسة الألمانية، المنتخب التركي كيف يتطور بمدرسة التركية بمدربين لا يملكون القدرات على قيادة المنتخب وتطوير المنتخب تكتيكيا، خصوصا أن اللاعبين ظهروا في الملاعب الأوروبية كما قلت؟
1: يعني حتى ما نكون نظريين صراحة، يعني

0: أن الاتحاد التركي لم يلجأ إلى الإيطالي إلا لأنه لم يجد على الساحة مدرب تركي مناسب للمنتخب التركي. هذا من يسأل عنه؟ الاتحاد التركي. أين الأكاديميات التركية لعملية تخريج المدربين بأفكار عصرية؟ صراحة تركيا متأخرة نوعا ما في مسألة، ربما هناك تطور في المواهب والأكاديميات وانتشار المواهب واللاعبين الأتراك الصغار وغير الصغار، لكن على صعيد المدربين انظر إلى مثلا مدرسة الألمانية، رغم تراجع الكرة الألمانية، ألمانيا ولادة من بينها آخرهم المدرب برايتون، عمره 32 سنة ويعطي أداء استطاع هزيمة كبار إنجلترا، هانز فليك، يورجن كلوب. إسبانيا مستمرة بتخريج المدربين، فهناك التجربة المغربية العربية، الجميع يتحدث عن تجربة المغرب كمواهب، لكن المغرب أيضا أحد أسباب قوتها أنها قادرة على تخريج مدربين عصريين. هذه نقطة مهمة وحساسة جدا. فأعتقد أن الاتحاد التركي يجب أن يعمل على مسألة تطوير المدربين.
1: وإن كان مدرب المنتخب المغربي على الأغلب حسب ما أذكر وهبي هو تلقى تعليمه الأكاديمي كمدرب في فرنسا. طيب معتصم، هناك حديث عن أردا توران كمدير فني قادم للمنتخب التركي، هو لاعب عظيم يعد من أفضل اللاعبين في الحقبة الأخيرة في تركيا قبل الاعتزال، لكن هل يمتلك الأدوات فعليا اللازمة لتطوير المنتخب التركي وتقديم منتخب تركي مميز؟
0: يعني ربما حاجز اللغة يساعد، وربما فهمه لخصوصية وثقافة المجتمع التركي واللاعب التركي هذه تساعد، لكن لا أستطيع الجزم إن كان أردا توران صراحة لديه الإمكانات الفنية لتطوير المنتخب أو حل مشاكل المنتخب الدفاعية والهجومية. أي نعم، أنا مؤمن أن أحد مشاكل المنتخب التركي هو حاجز التواصل بينه وبين المدرب، لكن ومؤمن أيضا أن المدرب المنتخبات يحتاج إلى أجواء أكثر ما أنه يحتاج إلى فنيات ويحتاج إلى تكتيكات وخطط، ولكن هذا لا يعني تصفير أهمية الأجواء أو عفوا المسائل الفنية والتكتيكية والخططية، خاصة أن المنتخب التركي أصلا مشكلته داخل الملعب أيضا، مشكلة في الدفاع ومشكلة في عملية الإنهاء.
1: نعم،
0: هذه مهم جدا أن أردا توران ربما بالثقة والتواصل واللغة، وإن كان لديه القدرة على التواصل مع اللاعبين فرادة وجماعات، أن يحل المشكلة.
1: نعم معتصم، برأيك في حال الابتعاد عن خيار المدرب المحلي، ما هي المدرسة المناسبة لطبيعة اللاعب التركي، لموهبة اللاعب التركي وللملاعب التركية، من أي مدرسة؟
0: أعتقد يعني صراحة لا أريد أن أقول المدرسة، ولكن كمدربين لا أستحضر، ولكن ربما يعني مثلا المدربين على شكلة هانز فليك الذي يستطيع أن يستخرج أفضل مدى لدى اللاعبين، لكن مشكلة هانز فليك أن أسلوب لعبه يحتوي على مخاطرة شديدة في العملية الدفاعية، وهذا لا يعني بصراحة فيها مخاطرة في البطولات المجمعة اللي فقط من 6-7 مباريات مثل اليورو، كأس العالم، أنت بحاجة إلى دفاع رصين. فلذلك أعتقد أنه محتاج لمدرب متوازن يستثمر ويهتم بالقوة البدنية، لأن اللاعب التركي يمتلك القوة البدنية، ويعمل على حل المشاكل الدفاعية. فممكن كمدرسة عاطفية وحميمية مدرسة هانز فليك، لكن فنيا تكتيكيا لا، مش هانز فليك صراحة.
1: نعم، شكرا لك معتصم زقوت صانع المحتوى والمحلل والناقد الرياضي على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarabi.com، كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحد

0: أمان مفقود. قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء. يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته، ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

إدانة دولية للهجوم الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض، وتحالف دعم الشرعية يتوعد برد حازم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون أيضا موجة نزوح جديدة غربية شجاعية في غزة بعد دفع قوات الاحتلال الخط الأصفر نحو شارع صلاح الدين. الرئيس الباكستاني يعلن حالة الطوارئ بإقليم خيبر، ويحل الحكومة المحلية التي يرأسها حزب عمران خان.

0: أهلا بكم. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما تحدث الحوثيون عن عدد من الغارات وقصف صاروخي على مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظة صعدة شمالي اليمن.
1: ينتقل الصراع في اليمن إلى مستوى جديد كما يبدو، في جولة تعتبر أخطر من سابقاتها، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين في حصيلة أولية للهجوم على مطار الملك خالد في الرياض. هجوم للحوثيين توعد تحالف دعم الشرعية برد حازم عليه، معلناً اعتراض صواريخ ومسيرات جديدة، بينما تستهدف الضربات السعودية منصات وقدرات عسكرية للحوثيين داخل اليمن. فيما يتحدث الحوثيون عن غارات وقصف صاروخي على مواقعهم في تعز وصنعاء ومناطق أخرى. ومن واشنطن يترك الرئيس دونالد ترامب باب التدخل مفتوحاً، فحين سئل إن كانت الولايات المتحدة ستشارك في ضرب الحوثيين قال إن الرد سيتضح لاحقاً. وقالت مصادر أمريكية إن الإدارة تدرس إمكانية الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، فيما تؤكد الإدارة نفسها وقوفها إلى جانب السعودية. أما الميدان اليمني فتتقدم فيه القوات الحكومية على الساحل الغربي وحول باب المندب، لكن باب المندب لم يعد مجرد جبهة يمنية داخلية. الرياض تقول

0: إن المنطقة طهرت من الحوثيين، لكن مصادر إخبارية تشير إلى أن القتال لم ينتهي بعده، وأن الحوثيين ما يزالون في المخا ومناطق قريبة. وهنا تزداد أهمية باب المندب، فمع اضطراب الملاحة في هرمز يصبح تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أكثر أهمية للسعودية، سواء لأمنها أو لصادراتها ومسارات الطاقة. وخلف الميدان تتشكل مظلة أكبر، تركيا وباكستان والسعودية فعلت التزامات الدفاع الجماعي ضمن تحالف مكة، وقررت توفير قوات وقدرات لتعزيز دفاع المملكة، بينما تؤكد إسلامباد أن قواتها لن تعبر إلى اليمن لشن عمليات هجومية. الأحداث الأخيرة واشتعال الميدان تدخل حرب اليمن في مرحلة جديدة تتجاوز حدود اليمن نفسه إلى أمن السعودية وباب المندب والمنطقة برمتها، منطقة تبحث عن ميزان لمعادلات حرجة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: كما حذر الحوثيون شركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام مطارات المملكة العربية السعودية باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأضاف المتحدث باسم الحوثيين أن على السعودية تحمل مسؤولية أي اعتراضات فاشلة، مشددا على ضرورة أخذ تحذيراتهم على محمل الجد، وذلك بعد هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصا. أدانت عدة دول استهداف الحوثيين مطارات مدنية في السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ورفضها للاعتداءات التي وصفتها بانتهاك للقانون الدولي، وشددت على حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها، حيث أعربت الحكومة اليمنية عن تضامنها الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب السعودية، معتبرة استهداف المطارات والمنشآت المدنية تصعيدا عدائيا خطيرا وانتهاكا للقواعد والقوانين الدولية. من جانبها اعتبرت الخارجية الأردنية الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما استنكرت مصر استمرار الهجمات على السعودية، مشددة على رفضها التام للممارسات التي من شأنها زعزعت أمن المنطقة واستقرارها. أما الخارجية القطرية فقد وصفت الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض بالانتهاك الخطير لسيادة السعودية والتهديد المباشر لأمن المنطقة، مؤكدة وقوفها مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها. بدورها أكدت الخارجية الفلسطينية تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها في جميع إجراءات حفظ أمنها. هذا وأعربت الخارجية الأمريكية عن إدانة الولايات المتحدة للهجمات التي استهدفت السعودية في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى وفاة مواطن أمريكي في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. قال شهود عيان إن في أصوات انفجارات دوت في مدينة صنعاء بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظة تعز اليمنية، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية استمرار تقدمها ضمن عملية فجر اليمن على عدة جبهات. وقال مراسل تيريتي عربي إن غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في تلال المقرم والجعشة والسلال شرقية تعز وحصن المخفع ومنطقة بلعان في جبهة الأقروض جنوبي المحافظة. استشهد طفل وأصيب 8 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعد تقدم جيش الاحتلال في الخط الأصفر. وقالت مصادر طبية أن الطفل استشهد متأثرا بإصابته بمحيط شارع الهوجة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وفي خان يونس أصيب 6 أشخاص برصاص الاحتلال، في حين أصيب آخران بإطلاق نار على خيام نازحين في غزة. هذا ونزحت عشرات

0: العائلات الفلسطينية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر بتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء غربا بعد قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف قامت به قوات الاحتلال الليلة الماضية أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.
1: أتواجد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، هذا الحي الذي اقتضم منه جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة بعد سيطرته على مساحات ما يعرف بالخط الأصفر. هنا ليلة كانت دامية، ليلة كانت نارية، إطلاق نار وقذائف مدفعية في مناطق مختلفة من القطاع دفعت الفلسطينيين لموجة نزوح بعد تصاعد عمليات الاعتداء والقصف الجوي والمدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا المنزل دمر خلال ساعات الليلة الماضية بفعل قذائف مدفعية مباشرة أسقطها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه العوائل التي تتواجد في عداد النازحين والتي عادت مجددا إلى هذه المنطقة رغم الدمار الواسع الذي حل بها. الحمد لله على سلامتكم، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. مرحبا. امبارح ساعة المغربية تمام قبل المغرب تقريبا نص ساعة الحارة كلها فاتت في حالة هيجان، يعني شو في كان إخلاء، أمر إخلاء إسرائيلي. كل منطقة طلعت طبعا، طلعنا بهدومنا طبعا على في اللواعي اللي احنا لابسينها، ما خدناش معنا لا هوايه، حتى الهويات البطاقات الشخصية ظلت في الخيمة، ما طلعنا يعني عشان احنا معنا صغار والحفاظ على النفس يعني. فطلعنا صار القصف، رجعنا على امل انه احنا نلاقي ان فتنا اللي احنا سطرنا فيها، يعني احنا راحت دورنا، فاقبلنا بالبديل اللي هو الخيمة، لكن حتى الخيمة استقطروا علينا.
1: هذا الدمار الذي لحق بهذه المنطقة في حي الشجاعية هو من سياسات الاحتلال المستمرة لتهجير الفلسطينيين ولعدم ترك أي ملجأ أو ملاذ آمن لهم، حتى في المناطق الواقعة غربي المدينة التي تعتبر من المناطق المفترض أن تكون مناطق آمنة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الخروقات، يقصف تارة منازل وتارة أخرى أيضا مبان وخيام للنازحين، وأمس كانت ليلة دامية أيضا في المناطق الغربية التي طالتها أوامر بالإخلاء إخلاء عديدة. حي الشجاعية من الأحياء الشرقية الكبيرة نسبيا في قطاع غزة والتي تقدر مساحتها ب 14,000 دنم، والآن كامل حي الشجاعية وقع تحت السيطرة العسكرية النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ودفع الاحتلال هذه العوائل مجددا لعمليات النزوح القسري رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. ربا العجرمي، تراتي عربي، من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
0: نشر مكتب الأعلام الحكومي في غزة إحصائيات تعكس حجم المأساة المركبة التي يعيشها أطفال القطاع جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، وطلب المكتب والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتهم لوقف شلال الدم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 23 فلسطينيا في موجة اقتحامات جديدة بالضفة الغربية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن قوات الاحتلال اعتقلت 9 فلسطينيين من محافظة طول كرم، بينهم أسرى محررون، كما اعتقلت 6 مواطنين من محافظة جنين، و3 من مدينة الخليل، و2 من بلدة قباطية، أحدهما أسير محرر، بالإضافة إلى 3 مواطنين من محافظة بيت لحم. وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة مداخل قرية مادمة جنوب نابلس، ومنعت الدخول أو الخروج منها. أصيبت 5 فلسطينيات بينهن مسنة بحالات اختناق في وقت قام فيه مستوطنون إسرائيليون بسرقة ثمار زيتون ومعدات زراعية والاستيلاء على مركبات، وتعامل الطواقم إسعاف بلدة قباطية.

0: إعلان محالات اختناق لنساء في قرية يتمة جنوب المحافظة عقب اقتحام قوات الاحتلال أراض كان فلسطينيون يقطفون فيها ثمار الزيتون. وفي القدس الشرقية المحتلة اقتحم مستوطنون حقول زيتون في بلدة مخماس شمالي المدينة. تشكل المعارض الزراعية والتراثية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة فرصة للمزارعين في بلدة بيت أمر شمال الخليل لتسويق منتجاتهم والحفاظ على الهوية الوطنية في ظل حصار المستوطنات الإسرائيلية وإغلاق الاحتلال طرقا رئيسية، ما فاقم عزلة سكان البلدة وقيد وصولهم إلى أراضيهم.
1: هذا ما تمكن المزارع ممدوح أبو عياش من الوصول إليه في أرضه المحاذية لمجمع مستوطنات غوش عصيون في بلدة بيت أمر شمال الخليل ليعرض منتجات العنب التي أعدتها والدته والتي تشكل مصدر دخل رئيسيا لأسرته.
2: الحمد لله لقطنا العنبات من الأرض، يعني سرقناهم زي سرقة منهم من أرضنا، وعملنا المنتجات الدبس ومنتجات العنب بشكل عام من الملبن عن طبيخ حب عنب. بشكل عام من الحين الطرق كلها مسكره، بطه في يعني زباين يجوا من برا، يعني قبل كانت الطرق فاتحين دعم من برا، اليوم ما في.
1: وفي المعرض ذاته تعرض ام مالك مشغولات تراثيه اتقنت صناعتها على مدى 47 عاما، وترى فيها رساله فلسطينيه تتجاوز حدود المعرض لحمايه الموروث والهويه.
3: تراثنا لأجدادنا، هاي ثيابنا، هذه هويتنا الفلسطينية نعتز فيها، ولازم نظل يعني حية هذه الشغلة، ما تنتهي إلنا ولأولادنا ولاد أولادنا موجودة إن شاء الله.
1: بلدة بيت أمر المحاصرة منذ 3 سنوات، زاد إغلاق الاحتلال 5 طرق فيها بينها المدخل الرئيسي من عزلة سكانها ومعاناة مزارعيها، لتتحول المعارض التراثية رغم تواضعها إلى متنفس للأهالي وفرصة لتسويق منتجاتهم.
4: عندما وصلنا إلى هنا اضطرينا أن نضع سيارتنا على الحاجز على البوابة والانتقال بسيارة أخرى حتى نصل إلى هذا الموقع، ولكن في ذلك رسالة للإسرائيلي بأننا متمسكون بأرضنا ومساندون لشعبنا ومعتزون بتراثنا.
1: نحو 20,000 نسمة يعيشون في بلدة تحاصرها المستوطنات الإسرائيلية وتقيد وصولهم إلى أراضيهم، فيما تتواصل محاولات النيل من هويتهم وتراثهم. نافذة جديدة يسعى الفلسطينيون من خلالها إلى تثبيت تاريخهم وصون تراثهم في مواجهة احتلال يحاصر المكان بالحواجز والبوابات العسكرية ويسعى إلى محاصرة الرواية بالطمس. سامر رويش، الترث العربي، الخليل.
0: حذر لواء احتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك من أن الجيش يعاني انهاكا واستنزافا شديدين وأنه غير مستعد لخوض حرب متعددة الجبهات. وقال بريك إن الحدود الإسرائيلية مخترقة وإن القيادتين السياسية والعسكرية لم تستخلصا الدروس اللازمة من هجوم 7 أكتوبر. وانتقد بريك ما وصفه بالغرور والغطرسة لدى القيادتين، معتبرا أن التعامل مع التهديدات لا يزال قائما على ردود الفعل بدلا من الاستعداد المسبق. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية والطائرات عدة قرى وبلدات جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القصف طال وادي زبقين وأطراف برعشيت في قضاء بنت جبيل وأطراف ميفدون وكفر تبنيت في قضاء النبطية، إضافة إلى وادي سلوقي ومجدل سلم في قضاء مرجعيون وبلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور. أعلن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري حالة الطوارئ في إقليم خيبر شمال غربي البلاد الذي تحكمه حركة الإنصاف الباكستانية بقيادة رئيس الوزراء السابق عمران خان. من جانبها قالت الحكومة الباكستانية إنها قدمت توصياتها للرئيس الباكستاني

0: بإعلان حالة الطوارئ بإقليم خيبر نظراً لتدهور الوضع الأمني وزيادة حوادث الإرهاب في الإقليم، حيث يتظاهر أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان للمطالبة بالإفراج عنه. فيما قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار إن حكومة إقليم خيبر التي تقودها حركة الإنصاف الباكستانية فشلت في إدارة شؤون الإقليم، وأضاف الوزير أن حركة الإنصاف أهملت تنفيذ مشروعات تنموية بإقليم خيبر، كما تنفق الموارد المالية للإقليم على الاحتجاجات السياسية بدلا من مكافحة الإرهاب حسب قوله. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية أوكرانية بالإضافة إلى سفن تعمل لصالح كييف، وأضافت الوزارة أن قواتها تواصل شن ضربات بالمسيرات على مراكز البيانات والمنشآت التابعة للبنى التحتية للموانئ في أوكرانيا والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، وأن الأهداف شملت مركز بيانات تينيتا في مدينة أوديسا الذي تستخدمه كييف لمعالجة ونقل وتخزين المعلومات. قتل 4 أوكرانيين وجرح 11 آخرون بغارة جوية روسية على زاباروجيا، ليرتفع عدد القتلى إلى 20 خلال 24 ساعة حسب حاكم المدينة. كما قتل شخصان وأصيب 9 بقصف استهدف منطقة خيرسون، فيما قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إن المنطقة تعرضت لغارات جوية وهجمات بالمسيرات والقصف المدفعي استهدفت البنية التحتية الحيوية إضافة إلى الأحياء السكنية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف استهداف مصافي النفط الروسية مقابل وقف موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، وأضاف زيلينسكي أن المحادثات مع الشركاء الأوروبيين مستمرة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني، ويأتي ذلك بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كييف إلى وقف ضرب مصافي النفط الروسية. قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن الرئيس فلوديمير زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني الذي له الحق في اتخاذ القرار ويستحق الدعم، وذلك ردا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تولي رئيس جديد للسلطة في أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا.
1: اتهامات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بافتعال المشاكل للعالم، وذلك بعد يوم واحد من إشادته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ترامب حمل زيلينسكي مسؤولية استمرار الحرب مع روسيا، وأكد عدم رضائه عن شن القوات الأوكرانية هجمات على مصافي النفط الروسية، وتجاوز ذلك بالدعوة إلى انتخاب رئيس جديد في أوكرانيا.
2: قلت له افعل ما تريد، لكن لا تضرب المصافي، هناك أهداف كثيرة، لا تضرب المصافي. ومع ذلك ذهب وضربها. أقترح أن يختاروا زعيما جديدا قادرا على إبرام اتفاق، فقد كان بإمكانه إبرام اتفاقيات عديدة، لكنه لسبب ما لا يفعل ذلك أبدا. لو كنت حينها رئيسا لما وقعت هذه الحرب، لم يكن هناك أي سبب لاندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وقد بدأت بسبب انعدام الكفاءة، وكان ينبغي ألا تبدأ مطلقا.
1: وفي رد الفعل على تصريحات ترامب، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني صاحب القرار، وأن التصريحات الصادرة من الخارج تؤكد أداءه لعمله على أكمل وجه. وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم واحد من إعلانه عن اتفاق مع بوتين لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، الذي قوبل بانتقادات واسعة من الحلفاء الذين دعوا إلى فرض المزيد من العقوبات على موسكو ومن الديمقراطيين، وكذلك من نائب ترامب في ولايته الأولى مايك بانس الذي وصف الاتفاق بأنه خيانة لأوكرانيا. سناء المهداوي، تارت عربي.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل سفينة شحن في خليج عمان حاولت اختراق الحصار البحري المفروض

0: على إيران. وقالت القيادة إن مقاتلة أمريكية استهدفت سفينة ترفع علم بنما بعد تجاهلها تحذيرات عديدة، ما أدى إلى تعطيل نظام الدفع في السفينة دون إصابة أفراد طاقمها. وأضافت القيادة أنها دمرت 10 ناقلات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وعطلت 4 سفن تجارية، وأجبرت 135 سفينة على تغيير مسارها خلال 3 أشهر من الحصار. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ جديد عن حادثة تشمل ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان بعد ساعات من تعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول أثناء توجهها للخروج من مضيق هرمز. وقالت الهيئة البريطانية إن البلاغ الجديد يتعلق بحادثة تشمل ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحادث أو أضراره. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة نفط عملاقة تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور ما وصفه بمسار غير قانوني في مضيق هرمز. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النفطية والنووية ومرافق الطاقة في بلاده تسببت بأخطار بيئية جسيمة. وأكد عرقجي ضرورة عدم تحويل البيئة إلى أداة ضغط سياسي أو ضحية للمصالح الاقتصادية والعسكرية قصيرة الأمد. وأوضح عرقجي أن مفهوم الإبادة البيئية يحمل معنى أوسع من جرائم الحرب المرتكبة بحق البيئة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن شراكة بلاده مع العالم التركي تتجاوز بكثير الحدود التي ترسمها الخرائط وتستند إلى تاريخ عريق وثقافة غنية وروابط وجدانية قوية. جاء ذلك في رسالة مصورة بعث بها إلى ملتقى شباب العالم التركي المنعقد في مركز كوجائيلي للمؤتمرات غربي البلاد تحت شعار تراث مشترك وقلب واحد.
1: شراكة بلادنا مع العالم التركي تتجاوز بكثير الحدود التي ترسمها الخرائط وتستند إلى تاريخ عريق وثقافة غنية وروابط وجدانية قوية. ومن هذا المنطلق أرى أن اجتماع أبناء الأناضول مع إخوة الشباب القادمين من مختلف مناطق العالم التركي يحمل أهمية بالغة، وسنواصل تقديم أقوى أشكال الدعم لكم أيها الشباب الذين توحدون طاقاتكم حول هدف مشترك وتعملون على بناء مستقبل مزدهر. نحن في تركيا نهدف بإذن الله إلى المضي قدما في تحقيق رؤيتنا القائمة على الوحدة في اللغة والفكر والعمل من خلال القمة 13 لمنظمة الدول التركية التي سنعقدها في أنقرة نهاية الشهر الجاري.
0: أعلنت وزارة الداخلية البولندية أن الشرطة تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل يستهدف رئيس الوزراء دونالد توسك ونائبه وزير الدفاع فوديوسواف كوشينياك كاميش. وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن وزيري الداخلية وتنسيق الأجهزة الخاصة أمرا باتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد اجتماع في مركز مكافحة الإرهاب التابع لوكالة الأمن الداخلي. ويأتي ذلك وسط حالة تأهب قصوى في بولندا عقب أعمال عنف شهدتها مدرستان وأسفرت عن مقتل موظفة الخميس الماضي. قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه من المتوقع أن يتحول الإعصار سايمون إلى إعصار كبير قبالة الساحل الغربي الأوسط للمكسيك، وأن يقترب كثيرا من الساحل الأمريكي غدا الاثنين. وذكر المركز في أحدث نشراته أن الإعصار سايمون كان يقع في وقت مبكر من صباح اليوم على بعد نحو 96 كيلومتر فاصلة 6 إلى الغرب والجنوب الغربي من مدينة مانازايو المكسيكية، مصحوبا برياح قصوى مستمرة بلغت سرعتها 155 ميلا في الساعة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إدانات دولية للهجوم الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض، وتحالف دعم الشرعية يتوعد برد حازم. موجة نزوح جديدة غربية الشجاعية في غزة بعد دفع قوات الاحتلال الخط الأصفر نحو شارع صلاح الدين. الرئيس الباكستاني يعلن حالة الطوارئ بإقليم خيبر ويحل الحكومة المحلية التي يرأسها حزب عمران خان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. إضراب عام لموظفي القطاع العام في لبنان للمطالبة بتحسين معاشاتهم وظروفهم الاقتصادية. الدين العام العراقي يقترب من نحو 139 مليار دولار ورئيس الوزراء يعلن أن اقتصاد البلاد تحت الحصار.

0: نفذ موظفو الإدارات العامة في لبنان إضراباً عاماً ليومين، ملوحين باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تستجب الحكومة اللبنانية لمطالبهم، ومن أبرزها تحسين سلسلة الرتب والرواتب وزيادة بدل النقل والمواصلات.
1: ردهات خاوية ومكاتب خالية من موظفيها، مشهد يختصر كافة مقار الإدارات العامة في لبنان بما فيها الوزارات بعد أن التزم موظفو الإدارة العامة بالإضراب، مطالبين بتحسين رواتبهم وتأمين بدلات النقل والمواصلات مع ارتفاع أسعار الوقود.
2: الدولة عم تتجاهل مطلبنا لناحية الرواتب العادلة. من هالمنطلق نحن الطلب الأساسي هو رواتب عادلة لكل موظفي القطاع العام. تاني طلب هي المشكلة المستجدة هي موضوع النقل. لا يمكن

0: انه الموظف بده يدفع من الراتب الاساسي اللي هو قليل، بده يدفع منه كلفه نقل.
1: لا يتعدى اساس راتب جزء من موظفي الادارات العامه 30 دولارا امريكيا شهريا. عملت الحكومات المتعاقبه خلال السنوات الماضيه على اعطاء بعض الامتيازات الماليه للموظفين لتحسين الرواتب من دون ادخالها في اساس الراتب.
2: نحن بعدنا راتبنا الراتب الأساسي 30 دولار، كل اللي عم يعطونا إياهن هن مساعدات، نحن بدنا إدخالهم بصلب الراتب وبدنا سلسلة عادلة ترجع تواكب هذا التضخم وهذا الوضع المعيشي السيء اللي نحن عم نعيشه. تخيل موظف إداري مش قادر يطعمي ولاده إلا خبز، يعني هذا مقبول؟
1: مؤخراً أقر مجلس الوزراء إدراج 6 رواتب إضافية لموظفي القطاع العام على أن تدفع على دفعتين، وهو مبلغ يبقى زهيداً أمام ما يطالب به موظفو القطاع.
3: أقرينا 6 رواتب إضافية للعاملين بالقطاع العام والعسكريين، ورفعنا التعويضات العائلية. لازم نحافظ على التوازن، ما فينا نقر نفقات وما يكون لها تمويل وبعدين برجع نحمل الناس الثمن بضرب الاستيراد النقدي لا سمح الله.
1: واقع صعب يعيشه موظفو القطاع العام، لا سيما وأن التقديرات تشير إلى أن نسبة الانكماش الاقتصادي للعام الحالي مقدرة ب 6.4%، ما يعني أن الأمل في تحسن أوضاع الموظفين قد يكون ضئيلا خلال الفترة المقبلة.
4: هكذا بدا مشهد الإدارات العامة من الداخل بعد تنفيذ موظفي القطاع العام إضرابهم. تقول الحكومة إنه لا قدرة لها على تلبية كامل مطالب موظفي الإدارات الرسمية الذين يلوحون في المقابل بتصعيد تحركاتهم في قابل الأيام إلى حين تحقيق مكتسباتهم. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
5: نناقش هذا الملف مع ضيفتنا من بيروت الباحثة الاقتصادية الدكتورة زينة منصور. أهلا بك دكتورة زينة. إذا أردنا أن نفهم خلفية هذه الأزمة، ما الذي أوصل الأمور إلى هذه المرحلة من التصعيد؟
6: مساء الخير أستاذ محمد وشكرا على الدعوة. هناك مشكلة بنيوية في الاقتصاد اللبناني بدأت عام 2019، وهي أدت إلى تصدع البنيان المالي والنقدي والاقتصادي. اليوم الدولة اللبنانية تشهد ناتج محلي يعادل 20 إلى 25 مليار دولار، وتصحيح سلسلة الرتب والرواتب تتضمن فتح رصيد بقيمة 900 مليون دولار يحتوي 650 مليون دولار زيادة رواتب، 150 مليون دولار مساعدات عائلية، و100 مليون دولار قرابة ال100 مليون دولار دعم تربوي وصحي وعائلي. إذن اليوم هذا الرصيد توقف، منح الموظفي القطاع العام البالغ عددهم قرابة ال400 ألف موظف فعلي و300 ألف متقاعد بين قوى أمنية وعسكرية وموظفي الإدارة العامة، كتلة بشرية إنسانية من قرابة 700 ألف إنسان يتقاضون 10% من قيمة الراتب عام 2019 مع الزيادات التي أتت. اليوم بالاتفاق مع الـ IMF صندوق النقد الدولي تم التوافق على تصحيح الرواتب بأن تضاف تدريجيا منذ عام 2026 حتى 2030، كي يصبح الراتب عام 2030 يعادل ما كان يتقاضاه موظف الدولة والقطاعات الأمنية والعسكرية عام 2019. هذه الحملة الإصلاحية أو الرزمة الإصلاحية لم تنفذ، بل ما نفذ منها هو مساعدات اجتماعية على أصل الراتب البالغ 30 دولار على دولار 1005، واليوم الدولار 100 ألف تقريبا، والمساعدات الاجتماعية التي ترفع الراتب إلى قرابة بين 250 و 350 دولار للقطاع العام، في حين تنكت البنزين صفيحة البنزين 32 دولار. ما أقرته الحكومة هو 5 لترات بنزين يوميا بدل نقل. موظفي القطاع العام والخاص القطاعين يطالبون بعشرة لتر، أي بدل دعم نقل 8 دولار يوميا 15 دولار عن كل يوم عمل وإنتاج بدل نقل يومي، لأن الراتب ضعيف وترك القطاع الخاص لعملية التسعير المرن. والمشكلة أيضا سيد الكريم.

0: يبقى أنا سعر صفيحة البنزين في لبنان غير مفتوح لتقلبات السوق، بل ثابت على 32 دولار، وأضيف عليها قرابة 3-4 دولارات
1: تماما.
0: لدعم رواتب المتقاعدين، ولم تمنح

0: 2019 حصل الانهيار. استمر التفاوض بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد حتى فبراير 2022. توصلت الدولة إلى اتفاق مع فريق الخبراء التابع للآي أم أف، صندوق النقد الدولي، في شباط 22. في أكتوبر 23 اندلعت حرب إسناد غزة، وما بعدها بعام حرب مدمرة، ومن ثم حرب إسناد إيران. بين الاتفاق مع الصندوق والمفاوضات على رزمة تصحيح الرواتب والأجور اندلع، شهد لبنان حربين كلفت الاقتصاد اللبناني خسائر بالمليارات. تراجعت نسبة النمو، المفترض هذا العام أن تكون نسبة النمو 4%، كي يصار إلى تصحيح الرواتب مع ارتفاع في نسبة النمو وزيادة الموارد المالية وجباية الضرائب. تبين أنها سنة حرب بالكامل، انخفض الناتج المحلي، تراجعت نسبة النمو، لا يوجد موارد مالية. هذا ما كان يقوله رئيس الحكومة بالأمس، أن أي موضوع تصحيح رتب يجب أن يقابله فتح رصيد يقابل يوازي 900 مليون دولار للدفع لموظفي القطاع العام، قرابة 700 إلى 800 ألف موظف، بين 400 ألف منتج و 300 ألف متقاعد. هذه الأموال لم تأتي لأن الدولة تعيش في حرب. هناك نقطة أخرى سيد الكريم، أن ارتفاع البنزين وحالة التضخم والغلاء المعيشي جعلت قرابة 55% من اللبنانيين مهددين في أمنهم الغذائي، وهناك 800 ألف إنسان في لبنان تحت خط الفقر، وهذه أرقام كبيرة وتنذر بانفجار اجتماعي. لذلك كان التحرك من قبل موظفي القطاع العام، وأيضا هناك
1: تماماً
0: في القطاع الخاص، ولكنها أكثر مرونة في المعالجة.
1: رابطة موظفي الإدارة العامة طالبت صراحة بتصحيح الرواتب واستعادة القدرة الشرائية إلى جانب تحسين بدل النقل. إلى أي مدى تعكس هذه المطالب الفجوة الحقيقية بين الرواتب والتكلفة المعيشية في لبنان؟
0: بالتأكيد هناك فجوة في مستوى الدخل نسبة إلى الغلاء، ارتفاع الأسعار، حجم التضخم، الحروب التي شهدها لبنان منذ 2019 حتى اليوم، والأزمة الكبرى في الشرق الأوسط على مستوى الحرب الإقليمية وتداعياتها على الاقتصادات ذات المديونية العالية ومن ضمنها لبنان، والإفلاس وشلل القطاع المالي والنقدي والإفلاس الاحتيالي. لبنان يعاني من أزمات بنيوية هيكلية مزمنة ومتراكمة. لذلك اليوم الإصلاحات التي تتحدث عنها الحكومة كان يجب أن تكون أكثر سرعة، أكثر فعالية، إلى جانب أن صندوق النقد يضع اشتراطات وصعوبات أيضا يجعل الأمور أكثر تعقيدا في التنفيذ، لأنه يمنع أي عملية رفع رواتب ما لم يقابلها زيادة في الإنتاجية. وهناك شروط من قبل الصندوق على ترشيق حجم القطاع العام. اليوم هناك 400 ألف موظف في القطاع العام، 300 ألف متقاعد، هذه بموجب الصندوق أرقام مرتفعة يجب اختزالها من خلال إنقاص عدد الموظفين. المطلوب اليوم هو أن يكون هناك دفع في العجلة الاقتصادية، مساعدات للبنان كي يتمكن من رفع نسبة الناتج المحلي، أن تكون الموازنة فيها رساميل تضخ في الاقتصاد، تشبع عطش رصيد تصحيح سلسلة الرتب والرواتب بحاجة إلى 900 مليون دولار. هذه مصادر التمويل غير موجودة، لذلك لا يوجد رواتب للموظفين إلا من باب المساعدات الاجتماعية، ولا تحتسب من أساس الراتب، بل تحتسب مساعدات على الراتب البالغ قرابة 30 إلى 50 دولار على عام 2019.
1: دكتورة زينة، ما الذي بيد الحكومة أن تفعله اليوم؟ رئيس مجلس الوزراء أعلن إدراج 6 رواتب إضافية، لكن على أرض الواقع الحكومة اللبنانية تعاني والاقتصاد اللبناني يعاني. ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة في هذه المرحلة، سيما وأنك أشرت إلى التفاهمات الجارية مع صندوق النقد الدولي والشروط التي يطلبها الصندوق من لبنان؟
0: المشكلة مالية سيد الكريم بالأرقام، 650 مليون دولار لرفع أساس الراتب، تصحيح الرواتب، 150 مليون دولار مساعدات اجتماعية، إلى جانب 100 مليون دولار اجتماعات صحية ودعم للزوجة والأولاد وصحيا ومدرسيا، 900 مليون دولار يجب أن تأتي كي يتم تصحيح سلسلة الرتب، وأن يضاف سنويا في الأعوام 26-27 وصولا إلى 20-30 أضعاف حجم الراتب كي يتصحح عام 2030 مع ارتفاع تدريجي. من أين ستأتي 900 مليون دولار أو بالحد الأدنى 650 مليون دولار؟ إما من رفع الجباية الضرائبية، وإما من مساعدات خارجية، وإما من زيادة الإنتاج.

0: الإنتاج وتفعيل عجلات الاقتصاد، نظرا لأن هناك حرب، الاقتصاد شبه مشلول ومتوقف، والدعم الخارجي متوقف ومشروط إما بسلام وإما بإصلاحات بنيوية على مستوى القطاع النقدي والمالي ومكافحة الفساد. فإذا اليوم هناك حلول ترقيعية ولا يوجد حلول جذرية.
1: شكرا جزيلا لك يا دكتورة زينة منصور، أستاذة الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقف صادرات النفط العراقي عبر هرمز يضع اقتصاد البلاد تحت الحصار.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: من جديد أهلا بكم. يواجه الاقتصاد العراقي ضغوطا مالية متزايدة مع اضطراب صادرات النفط عبر مضيق هرمز، فيما تؤكد الحكومة استمرار صرف الرواتب رغم ارتفاع الدين العام وتراجع موارد الدولة. وقال رئيس الوزراء علي الزيدي إن الدين العام تجاوز 138.7 مليارات دولار، فيما تحتاج الحكومة إلى 6.7 مليارات دولار شهريا لتغطية التزاماتها. ويعتمد العراق بدرجة كبيرة على النفط، إذ قدر صندوق النقد الدولي عائداته بنحو 84 مليار دولار في عام 2025، ما يجعل اضطراب الصادرات تهديدا مباشرا لتمويل الإنفاق الحكومي. وتستحوذ رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين على نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات صندوق النقد، ما يحد من قدرة الحكومة على خفض الإنفاق سريعا عند تراجع الإيرادات. وتتزايد الضغوط مع توقعات صندوق النقد ببلوغ عجز الموازنة نحو 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. وأوضح الزيدي أن الحكومة واجهت ثلاثة خيارات لضمان دفع الرواتب، هي الادخار الإجباري أو صرفها كل 45 يوما أو اللجوء إلى الاقتراض، محذرا من زيادة أعباء الدين العام. من بغداد معنا المستشار الاقتصادي الدكتور صفوان قصي. أهلا بكم دكتور صفوان. إذن ليس جديدا على أن العراق يواجه أزمة حاليا بسبب أزمة مضيق هرمز، لكن الجديد أن تصريحات رئيس الوزراء قالت أن الدين العام تجاوز 138 مليار دولار. ما حجم الأزمة المالية التي يواجهها العراق اليوم فعليا؟
1: يعني مبدئيا حقيقة الديون الخارجية مسيطر عليها بحدود 11 مليار دولار، لكن الدين الداخلي مع أحداث مضيق هرمز مع تراجع الإيرادات النفطية واجهت الحكومة بالتأكيد صعوبات مالية استندت إلى احتياطيات البنك المركزي بطريقة غير مباشرة. انخفض الاحتياطي من 100 مليار دولار إلى حدود 74 مليار دولار، لكن لا تزال هذه الديون مبالغ بها. يعني الأرقام قد نختلف على هذا الرقم المعلن باعتبار أن هذا الرقم يشمل التخصيصات المالية وليس الإنفاق الحقيقي. يعني هناك التزامات حكومية على عقود وليس على تنفيذ مشاريع. مع ذلك الحكومة ارتأت أن تفكر بآلية لتخفيض الحاجة للاحتياطيات في تسديد مستحقاتها من خلال تخفيض قيمة الدينار العراقي وإعادة هيكلة بعض الوحدات الاقتصادية بطريقة تضمن أن يكون هناك إنفاق عيني بالإضافة

0: إضافة إلى الإنفاق النقدي، العراق يمتلك ممتلكات منذ سنة 1920 يقوم بتضخيم رأس المال الحكومي، لكن لا يقوم ببيع هذه الممتلكات. فحاليا إمكانية تسوية هذه الديون الداخلية تجاه البنك المركزي 63 تريليون، من الممكن نقل جزء من ممتلكات وزارة المالية إلى البنك المركزي لتصفير هذه الديون باختيار البنك المركزي، مصفى كربلاء مثلا، مطار بغداد، بعض المشتركات الصناعية، يتم من خلالها تعزيز قيمة أو المركز المالي البنك المركزي، وأيضا المرونة المالية تتسع لدى وزارة المالية في تسوية المستحقات تجاه المقاولين 31 تريليون، تجاه الفلاحين 6 تريليون، من خلال عرض الإنفاق العيني كبديل عن النقدي. وهناك محاولة لتوسيع صادرات العراق النفطية عبر جهان التركي، هناك تفاهم مع الجانب التركي لنقل مليون برميل يوميا إلى الاقتصاد التركي، وأيضا توسيع دائرة الصادرات تجاه بانياس والعقبة.
1: دكتور صفوان، العراق يعتمد على النفط في معظم إيراداته الحكومية وفي موازنته، إلى أي مدى عكس تعطل إمدادات مضيق هرمز خللا كبيرا في قدرة الدولة العراقية على تمويل نفقاتها؟
0: يعني حقيقة طالبنا منذ وقت مبكر ومن الحكومات السابقة بربط يعني أنابيب النفط مع بعض داخل المنظومة العراقية وتوسيع الصادرات في اتجاهات مختلفة. يبدو أنها أدركت أهمية هذا الموضوع حاليا، هناك تعاقدات مع الشركات الأمريكية مع توتال لتوسيع صادرات العراق تجاه البصرة عقبة 1,800,000 برميل، كركوك بانياس ممكن يصل إلى 1,500,000 برميل، وأيضا جهان التركي يراد له أن يصل إلى 1,200,000 برميل. فعملية عدم الاعتماد على النفط بمفرده وإنما أيضا الاعتماد على الإيرادات الغير نفطية، يفترض أن نصل إلى 20 تريليون خلال هذه السنة، حوكمة إجراءات الضرائب، أيضا تنشيط الوحدات الحكومية، بيع الديون الحكومية تجاه بعض الوحدات، صناديق استثمارية ممكن أن تكون بديل للإنفاق الاستثماري، المشاركة بالدخل، كلها مشاريع ممكن أن تعطي إيرادات إضافية للخزينة العراقية. طبعا موضوع إيقاف حرق الغاز، إيقاف استيراد الكهرباء، توطين الصناعة الدوائية، كلها مفردات ستدعم النظرة الإيجابية للاقتصاد العراقي ولو بعد حين.
1: في ظل حجم الصدمة التي تلقاها العراق خلال الأشهر الماضية، هل من الممكن القول أن المسارات البديلة التي تطرقتم للحديث عنها الدكتور صفوان ساهمت في يعني تسيير أموره وتأمين الرواتب والإنفاق خلال الفترة القليلة الماضية؟
0: نعم، يعني الحقيقة العراق واجه صدمة قاسية خلال شهر آذار ونيسان وأيار، لكن تدريجيا مع وجود الحوضيات تجاه بانياس والعقبة واستئناف ضخ النفط إلى جيهان، وأيضا التعامل مع كبار التجار لشراء النفط العراقي مطروح في البصرة في الجنوب بخصم 25 دولار، ساهم بارتفاع الإيرادات خزينة العامة خلال شهر أيلول وشهر تشرين الأول الحالي إلى حدود 4.5 مليار دولار، بمعنى أننا بدأنا نسترد عافيتنا ولا نعتمد على احتياط البنك المركزي. لكن توسع الحكومة السابقة بموضوع تنفيذ مشاريع بناء على التخصيصات وليس بناء على التمويل أدى إلى أن الحكومة الحالية مضطرة إلى تسوية هذه الديون، أما بالإنفاق العيني أو بالاعتماد على تغيير سعر الصرف وجدولة السداد خلال الفترات اللاحقة.
1: بالحديث عن الخيارات التي طرحها رئيس الوزراء، تحدث عن خيارات شملت الادخار الإجباري وتأخير صرف أو الرواتب أو الاقتراض، إلى أي مدى تستطيع الحكومة الاستمرار في تأمين الرواتب من دون اللجوء إلى خيارات مالية أكثر صعوبة؟
0: يعني نعم، الحكومة واجهت يعني انخفاض في الإيرادات النفطية، لكن العراق عندما يبيع النفط في شهر آب يستلم إيراداته بعد شهرين، إيرادات شهر حزيران غطت رواتب شهر آب، تموز غطت رواتب شهر أيلول، نتأمل أن إيرادات آب تغطي الشهر الحالي ولا نحتاج إلى الاعتماد على المزيد من الاقتراض

0: الداخلي او الاستناد لاحتياطيات البنك المركزي. نحن يعني لدينا مرونه في موضوع الانفاق العيني، بالاضافه الى الخيارات التي طرحت من دوله رئيس الوزراء بان هناك مثلا اسهم عقاريه. الادخار الاجباري لن يكون نقدي، وانما عباره عن اسهم يتم تعويض بها اذا كان هناك انخفاض في السيوله. لكن لغايه الان مع تحسن ايرادات العراق النفطيه خلال الشهر الحالي، من الممكن أن لا نعتمد على الاقتراض في تسوية هذه المستحقات. لدينا الضرائب الغير مسددة من كبار المكلفين بحدود 24 تريليون، من الممكن التسريع بموضوع الاسترداد لهذه الديون. وأيضا لدينا ائتمان مصرفي سبق أن منح إلى المقترضين بحدود 18 تريليون، من الممكن أن نجد من يشتري هذا الائتمان ونعزز السيولة ونستمر خلال الأنفاق. لا توجد مخاوف حادة، لأن احتياط البنك المركزي 74 مليار دولار يتسع لإيجاد مرونة بعض الشيء خارج إطار التضخم أو خارج إطار عدم تغطية قيمة الدينار.
1: شكرا جزيلا لك من بغداد المستشار الاقتصادي الدكتور صفوان قصي.

0: يطلق الاتحاد الافريقي اول وكاله تصنيف ائتماني في القاره سعيا الى توفير بديل لوكالات التصنيف العالميه الثلاث الكبرى، وياتي ذلك وسط اعباء الديون التي تثقل كاهل الكثير من الاقتصادات الافريقيه.
1: وكاله افريقيه للتصنيف الائتماني تدشنها القاره السمراء للمره الاولى، مشروع افريقي استغرق اعداده نحو 10 اعوام. وقال عنه الاتحاد الافريقي انه سيعمل على اساس مستقل، ولكنه سيكون تكمله لوكالات التصنيف الائتماني العالميه الحاليه عن طريق تقديم منظور راسخ للبيانات والخبرات والواقع الافريقي. وتاتي فكره الوكاله الافريقيه بعد اتهامات من قاده افريقيا لوكالات التصنيف الاجنبيه، وبينها الثلاث الكبرى فيتش ومودي وستاندرد أند بورز، بالإخفاق في تقييم مخاطر الإقراض للدول الإفريقية بشكل عادل، وبالتحرك بسرعة كبيرة لخفض تصنيفها الائتماني خلال الأزمات. وترفض الوكالات الغربية هذا النقد قائلة إنها تطبق نفس المنهجيات على مستوى العالم، واعتبرت تقاريرها متوازنة. الاتحاد الإفريقي يؤكد أن الوكالة من شأنها المساعدة في تحسين وصول الدول الإفريقية إلى أسواق رأس المال، وتزويد المستثمرين بتقييمات أكثر توازناً ومراعية للسياق الاقتصادي في أنحاء القارة، وتحسين شروط الاقتراض التي دفعت بعض البلدان إلى الوقوع في ضائقة ديون في السنوات القليلة الماضية. المخاطر كبيرة، هذا ما يقوله الاتحاد الإفريقي، وهدف الوكالة الإفريقية الجديدة تخفيف هذه الأعباء في وقت بلغت فيه خدمة الدين الخارجي السنوية للقارة أكثر من 163 مليار دولار عام 2024 من 61 مليار عام 2010. حسان محمد، تيرت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث،
4: إلى قلب الحدث.
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها
7: وننقلها كما هي
8: بلا تردد،
9: وننقلها كما هي بلا تردد.
10: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
11: بل نعيشه في الميدان.
12: نقترب من التفاصيل
13: ونكشف الحقيقة،
14: ونأخذ المشاهد معنا
15: إلى قلب الحدث.
16: نقف مع الإنسان
17: أينما كان.

استهداف مواقع ومخازن أسلحة للحوثيين في عدة مناطق، وتحالف دعم الشرعية يتوعد بالرد على هجوم مطار الملك خالد بالرياض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من ثلاثة عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. موجة نزوح جديدة غربية الشجاعية في غزة بعد دفع قوات الاحتلال الخط الأصفر نحو شارع صلاح الدين. الرئيس الباكستاني يعلن حالة الطوارئ بإقليم خيبر، ويحل الحكومة المحلية التي يرأسها حزب عمران خان.

0: السلام عليكم. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما تحدث الحوثيون عن عدد من الغارات وقصف صاروخي على مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظة صعدة شمالي اليمن.
1: ينتقل الصراع في اليمن إلى مستوى جديد كما يبدو، في جولة تعتبر أخطر من سابقاتها، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين في حصيلة أولية للهجوم على مطار الملك خالد في الرياض. هجوم للحوثيين توعد تحالف دعم الشرعية برد حازم عليه، معلناً اعتراض صواريخ ومسيرات جديدة، بينما تستهدف الضربات السعودية منصات وقدرات عسكرية للحوثيين داخل اليمن. فيما يتحدث الحوثيون عن غارات وقصف صاروخي على مواقعهم في تعز وصنعاء ومناطق أخرى. ومن واشنطن يترك الرئيس دونالد ترامب باب التدخل مفتوحاً، فحين سئل إن كانت الولايات المتحدة ستشارك في ضرب الحوثيين قال إن الرد سيتضح لاحقاً. وقالت مصادر أمريكية إن الإدارة تدرس إمكانية الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، فيما تؤكد الإدارة نفسها وقوفها إلى جانب السعودية. أما الميدان اليمني فتتقدم فيه القوات الحكومية على الساحل الغربي وحول باب المندب، لكن باب المندب لم يعد مجرد جبهة يمنية داخلية. الرياض تقول إن المنطقة طهرت من الحوثيين، لكن مصادر إخبارية تشير إلى أن القتال لم ينتهي بعده، وأن الحوثيين ما يزالون في المخا ومناطق قريبة. وهنا تزداد أهمية باب المندب، فمع اضطراب الملاحة في هرمز يصبح تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أكثر أهمية للسعودية، سواء لأمنها أو لصادراتها ومسارات الطاقة. وخلف الميدان تتشكل مظلة أكبر، تركيا وباكستان والسعودية فعلت التزامات الدفاع الجماعي ضمن تحالف مكة، وقررت توفير قوات وقدرات لتعزيز دفاع المملكة، بينما تؤكد إسلام أباد أن قواتها لن تعبر إلى اليمن لشن عمليات هجومية. الأحداث

0: الأخيرة واشتعال الميدان تدخل حرب اليمن في مرحلة جديدة تتجاوز حدود اليمن نفسه إلى أمن السعودية وباب المندب والمنطقة برمتها، منطقة تبحث عن ميزان لمعادلات حرجة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: حذر الحوثيون شركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام مطارات المملكة العربية السعودية باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأضاف المتحدث باسم الحوثيين أن على السعودية تحمل مسؤولية أي اعتراضات فاشلة، مشددة على ضرورة أخذ تحذيراتها على محمل الجد، وذلك بعد هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصا. قال شهود عيان إن أصوات انفجارات دوت في مدينة صنعاء بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظة تعز اليمنية، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية استمرار تقدمها ضمن عملية فجر اليمن على عدة جبهات. وقال مراسل ثلاثة عربي إن غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في تلال المقرمي والجعشة والسلال شرقية تعز وحصن المخفع أو المخعف ومنطقة بلعان في جبهة الأقروض جنوبي المحافظة. استشهد طفل وأصيب 8 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعد تقدم جيش الاحتلال في الخط الأصفر. وقالت مصادر طبية إن الطفل استشهد متأثرا بإصابته بمحيط شارع الهوجة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وفي خان يونس أصيب 6 أشخاص برصاص الاحتلال، في حين أصيب آخران بإطلاق نار على خيام نازحين في غزة. هذا ونزعت عشرات العائلات الفلسطينية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر بتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء غربا بعد قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف قامت به قوات الاحتلال الليلة الماضية أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.
2: أتواجد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، هذا الحي الذي اقتضم منه جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة بعد سيطرته على مساحات ما يعرف بالخط الأصفر. هنا ليلة كانت دامية، ليلة كانت نارية، إطلاق نار وقذائف مدفعية في مناطق مختلفة من القطاع دفعت الفلسطينيين لموجة نزوح بعد تصاعد عمليات الاعتداء والقصف الجوي والمدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا المنزل دمر خلال ساعات الليلة الماضية بفعل قذائف مدفعية مباشرة أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه العوائل التي تتواجد في عداد النازحين والتي عادت مجددا إلى هذه المنطقة رغم الدمار الواسع الذي حل بها. الحمد لله على سلامتكم، يعطيك العافية.
3: الله يعافيك. مرحبا. امبارح ساعة المغربية تمام قبل المغرب تقريبا نص ساعة الحارة كلها فاتت في حالة هيجان، يعني شو في كان إخلاء، أمر إخلاء إسرائيلي. كل منطقة طلعت طبعا، طلعنا بهدومنا طبعا على في اللواعي اللي احنا لابسينهم، ما خدناش معنا لا هوايه، حتى الهويات البطاقات الشخصية ظلت في الخيمة، ما طلعنا يعني عشان احنا معنا صغار والحفاظ على النفس يعني. فطلعنا صار القصف، رجعنا على امل انه احنا نلاقي ان فتنة اللي احنا سطرنا فيها، يعني احنا راحت دورنا فقبلنا بالبديل اللي هو الخيمة، لكن حتى الخيمة استقطروا علينا.
2: هذا الدمار الذي لحق بهذه المنطقة في حي الشجاعية هو من سياسات الاحتلال المستمرة لتهجير الفلسطينيين ولعدم ترك أي ملجأ أو ملاذ آمن لهم، حتى في المناطق الواقعة غربي المدينة التي تعتبر من المناطق المفترض أن تكون مناطق آمنة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الخروقات، يقصف تارة منازل وتارة أخرى أيضا مبان وخيام للنازحين. وأمس كانت ليلة دامية أيضا في المناطق الغربية التي طالتها أوامر بالإخلاء إخلاء عديدة. حي الشجاعية من الأحياء الشرقية الكبيرة نسبيا في قطاع غزة والتي تقدر مساحتها ب 14,000 دنم، والآن كامل حي الشجاعية وقع تحت السيطرة العسكرية النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ودفع الاحتلال هذه العوائل مجددا لعمليات النزوح القسري رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. ربع العجرمي، تيريتي عربي، من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
1: نشر مكتب الإعلام الحكومي في غزة إحصائيات تعكس حجم المأساة المركبة التي يعيشها أطفال القطاع جراء حرب الإبادة الجماعية والتي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، وطالب المكتب المجتمع

0: حولت آلة الاحتلال الإسرائيلي مدن قطاع غزة إلى كومة من الأنقاض والدمار، حيث وصلت نسبة التدمير منذ 7 أكتوبر قبل 3 أعوام بحسب تقارير للأمم المتحدة إلى أكثر من 80% من مباني ومنشآت القطاع.
1: لم تعد هذه الخريطة تشبه ما كانت عليه. لم تعد التضاريس تقاس بالارتفاع عن سطح البحر، بل بارتفاع تلال الركام. ومن محطة إلى أخرى تتسع خريطة الدمار في قطاع غزة. فمنذ الأسابيع الأولى للحرب ترصد صور الأقمار الصناعية تصاعدا متواصلا في حجم الأضرار التي لحقت بالمباني في القطاع. ومع مرور الأشهر لم يعد الدمار محصورا في مناطق بعينها، بل امتد على نحو واسع في مختلف أنحاء القطاع. تكشف خرائط يونوسات المتعاقبة هذا المسار بوضوح. من عشرات الآلاف من المباني المتضررة في أواخر عام 2023 إلى أكثر من 200,000 مبنى في يونيو 2026. وبحسب آخر خريطة تفصيلية نشرتها للمحافظات في أكتوبر من عام 2025، فقد لحق الدمار ب 198,273 مبنى في قطاع غزة، أي نحو 81% من منشئاته. بحسب أحدث تقييم بالأقمار الصناعية أورده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا استنادا إلى بيانات أونوسات، وحتى 16 من يونيو عام 2026 تضرر 200,290 مبنى ومنشئة في قطاع غزة، أي نحو 82% من إجمالي المنشآت في القطاع، فيما دمر بالكامل 67% من المباني المصنفة متضررة. لكن هذه الأرقام لا تعني عدد الوحدات السكنية المتضررة، إذ يقدر أونوسات عددها بنحو 328,627 وحدة سكنية، لأن المبنى الواحد قد يضم عدة شقق أو وحدات سكنية. ولم يقتصر المحو على السكن، فقد لحق الدمار بنحو 98% من المدارس، فيما دمرت جميع مباني الجامعات تقريبا. أما المستشفيات 36 فتضررت جميعها، فيما يعمل بعضها بشكل جزئي. بحسب تقديرات الأمم المتحدة نحو 68 مليون طن من الركام، سلسلة جبلية من الإسمنت والحديد تعادل نحو 20 ضعفا من الركام الناتج عن الحروب في العالم خلال الأعوام 18 الماضية، وتتجاوز تكلفة إزالتها وإدارتها $1,700,000,000,000 أمريكي. وبين كل هذا الركام بلغ عدد من فقدوا منازلهم من سكان قطاع غزة أكثر من 1,200,000 شخص، أي نحو 60% من سكان القطاع، بينما يعيش آلاف العائلات اليوم تحت سقوف قد تنهار في أي لحظة، فيتحول المأوى إلى مقبرة.
0: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 23 فلسطينيا في موجة اقتحامات جديدة بالضفة الغربية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قالت إن قوات الاحتلال اعتقلت 9 فلسطينيين من محافظة طول كرم، بينهم أسرى محررون، كما اعتقل 6 مواطنين من محافظة جنين، إضافة إلى 3 من مدينة الخليل و2 من بلدة قباطية، أحدهما أسير محرر، بالإضافة إلى 3 مواطنين من محافظة بيت لحم. وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة مداخل

0: قرية مادما جنوب نابلس ومنعت الدخول أو الخروج منها. أصيبت 5 فلسطينيات بينهن مسن بحالات اختناق في وقت قام فيه مستوطنون إسرائيليون بسرقة ثمار زيتون ومعدات زراعية والاستيلاء على مركبات. وتعامل الطواقم إسعاف بلدة قبلان مع حالات اختناق لنساء في قرية يتما جنوب المحافظة، وذلك عقب اقتحام قوات إسرائيلية أراضي كان فلسطينيون يقطفون فيها ثمار الزيتون. وفي القدس الشرقية المحتلة اقتحم مستوطنون حقول زيتون في بلدة مخماس شمالي المدينة. حذر اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك من أن الجيش يعاني انهاكا واستنزافا شديدين وأنه غير مستعد لخوض حرب متعددة الجبهات. وقال بريك إن الحدود الإسرائيلية مخترقة وإن القيادتين السياسية والعسكرية لم تستخلص الدروس اللازمة من هجوم 7 أكتوبر. وانتقد بريك ما وصفه بالغرور والغطرسة لدى القيادتين معتبرا أن التعامل مع التهديدات لا يزال قائما على ردود الفعل بدلا من الاستعداد المسبق. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية والطائرات عدة قرى وبلدات جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القصف طال وادي زبقين وأطراف برعشيت في قضاء بنت جبيل وأطراف ميفيدون وكفر تبنيت في قضاء النبطية، إضافة إلى وادي السلوقي ومجدل سلم في قضاء مرجعيون وبلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور. باتت الرعاية الصحية في لبنان عائقا أمام حصول الأطفال على العلاج بحسب اليونيسف بعد أن زادت بنسبة 7.4% خلال عام. وبين أزمات متلاحقة وتداعيات الحرب تحاول مبادرات طبية مجانية مد يد العون للمرضى وتخفيف أعبائهم.
1: إلى حديقة الصنائع في بيروت جاءت هذه الأسر للاستفادة من يوم صحي مجاني نظمته جمعية بادر، بينها عائلة أخرت عرض طفلها على طبيب بسبب كلفة المعاينة، حالة تعكس بيانات اليونيسف أواخر سبتمبر الماضي. 31% من الأسر المستطلعة لم يحصل أطفالها على الرعاية اللازمة أساسا بسبب الكلفة.
2: ما حدا بها البلد قدرته لا مستشفى إن كان كبير، ولا حتى إذا بدك تاخديه مثلاً للولد لابني، إذا بدك تاخديه مثلاً لعند حكيم شاطر قداش الكشفية هلأ، وكل حكيم خد هدر شطة وفوت على الصيدلية $40-50 غير الكشفية وغير وغير وغير وغير. طب ومشان هيك نحن عم نجي لهون لأنه ما عم نقدر ناخده عند حكيم ولا عم نقدر نحكمه مثل العالم.
1: فاقم الانهيار الاقتصادي وتبعات الحرب أعباء العلاج مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الصحية بعد هذه الزيادة التي أثقلت كاهل العائلات أكثر من 7% خلال عام بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الصادر في أغسطس هذا العام. وباتت كلفة الفحص والدواء تنافس احتياجات الأسرة الأساسية.
3: ناس عم تجي لأنه بالفعل هي ما عم تقدر تتعالج وعم بتأجل العلاج. صحيح القصة قصة إنسانية بحت، القصة لنوصل لأكبر عدد من الناس. بدأنا ببيروت وبدنا نحاول إن شاء الله نعممها على كل المناطق اللبنانية. دولة رغم إمكانياتها مقصرة بموضوع الصحة بعدها.
1: رسميا عادت التغطية الصحية الشاملة إلى نقاش اللجان النيابية من دون حسم تمويلها، وفي انتظار إقرارها يبقى سؤال المريض كيف يدفع كلفة العلاج. بين كلفة العلاج وقدرة الأسر اللبنانية على تحملها تتسع الفجوة. مبادرات كهذه تخفف العبء، لكن تقديم رعاية مستمرة يبقى حاجة تتجاوز حدود يوم صحي مجاني. صباح ياسين، تريتي عربي، بيروت.
0: أعلن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري حالة الطوارئ في إقليم خيبر شمالية غربي البلاد الذي تحكمه حركة الإنصاف الباكستانية بقيادة رئيس الوزراء السابق عمران خان. من جانبها قالت الحكومة الباكستانية إنها قدمت توصياتها للرئيس الباكستاني بإعلان حالة الطوارئ بإقليم خيبر نظرا لتدهور الوضع الأمني وزيادة حوادث الإرهاب في الإقليم، حيث يتظاهر أنصار

0: رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان للمطالبة بالإفراج عنه. قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارر إن حكومة إقليم خيبر التي تقودها حركة الإنصاف الباكستانية فشلت في إدارة شؤون الإقليم. وأضاف الوزير أن حركة الإنصاف أهملت تنفيذ مشروعات تنموية بإقليم خيبر، كما تنفق الموارد المالية للإقليم على الاحتجاجات السياسية بدلا من مكافحة الإرهاب بحسب قوله. أعلن الجيش الباكستاني مقتل عدد من المسلحين باشتباك في منطقة كورام عند الحدود بين باكستان وأفغانستان. وأوضح أن قوات الأمن اعترضت مجموعة كانت تحاول دخول باكستان من الجانب الأفغاني. وأضاف أن مواقع حدودية تابعة لحركة طالبان الأفغانية فتحت النار لدعم محاولة العبور، ما أدى إلى تبادل في إطلاق النار. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أعلن استعداد بلاده لوقف استهداف مصافي النفط الروسية مقابل وقف موسكو لهجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية. وأضاف زيلينسكي أن المحادثات مع الشركاء الأوروبيين مستمرة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني. يأتي ذلك بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كييف إلى وقف ضرب مصافي النفط الروسية. قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا قال إن الرئيس فلوديمير زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني الذي له الحق في اتخاذ القرار ويستحق الدعم، وذلك ردا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تولي رئيس جديد للسلطة في أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا.
1: اتهامات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بافتعال المشاكل للعالم، وذلك بعد يوم واحد من إشادته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ترامب حمل زيلينسكي مسؤولية استمرار الحرب مع روسيا، وأكد عدم رضائه عن شن القوات الأوكرانية هجمات على مصافي النفط الروسية، وتجاوز ذلك بالدعوة إلى انتخاب رئيس جديد في أوكرانيا.
2: قلت له افعل ما تريد، لكن لا تضرب المصافي، هناك أهداف كثيرة، لا تضرب المصافي. ومع ذلك ذهب وضربها. أقترح أن يختاروا زعيماً جديداً قادراً على إبرام اتفاق، فقد كان بإمكانه إبرام اتفاقيات عديدة، لكنه لسبب ما لا يفعل ذلك أبداً. لو كنت حينها رئيساً لما وقعت هذه الحرب، لم يكن هناك أي سبب لاندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وقد بدأت بسبب انعدام الكفاءة، وكان ينبغي ألا تبدأ مطلقاً.
1: وفي رد الفعل على تصريحات ترامب، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني صاحب القرار، وأن التصريحات الصادرة من الخارج تؤكد أداءه لعمله على أكمل وجه. وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم واحد من إعلانه عن اتفاق مع بوتين لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، الذي قوبل بانتقادات واسعة من الحلفاء الذين دعوا إلى فرض المزيد من العقوبات على موسكو ومن الديمقراطيين، وكذلك من نائب ترامب في ولايته الأولى مايك بانس الذي وصف الاتفاق بأنه خيانة لأوكرانيا. سناء المهداوي، تارت عربي.
0: ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية أوكرانية بالإضافة إلى سفن تعمل لصالح كييف. وأضافت الوزارة أن قواتها تواصل شن ضربات بالمسيرات على مراكز البيانات والمنشآت التابعة للبنى التحتية للموانئ في أوكرانيا والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، وأن الأهداف شملت مركز بيانات تينيت في مدينة أوديسا والذي تستخدمه كييف لمعالجة ونقل وتخزين المعلومات. أعلنت شركة ياندكس الروسية للتكنولوجيا تعطل مركز بيانات تابع لها شرق موسكو إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وقالت الشركة إن الهجوم هو الثالث الذي يستهدف منشآتها خلال 4 أيام، وألحق أضرارا بالبنية التحتية وأدى إلى اندلاع حرائق وإيقاف العمل في المركز بشكل كامل. هذا وكانت مسيرات أوكرانية قد استهدفت مركزي بيانات آخرين تابعين للشركة يومي الخميس والجمعة، ما أدى إلى تعطلهما جزئيا. قتل 4 أوكرانيين وجرح 11 آخرون بغارة جوية روسية على زاباروجيا.

0: ليرتفع عدد القتلى إلى 20 خلال 24 ساعة حسب حاكم المدينة، كما قتل شخصان وأصيب 9 بقصف استهدف منطقة خيرسون. فيما قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إن المنطقة تعرضت لغارات جوية وهجمات بالمسيرات والقصف المدفعي استهدفت البنية التحتية الحيوية إضافة إلى الأحياء السكنية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل سفينة شحن في خليج عمان حاولت اختراق الحصار البحري المفروض على إيران. وقالت القيادة إن مقاتلة أمريكية استهدفت سفينة ترفع علم بنما بعد تجاهلها تحذيرات عديدة، ما أدى إلى تعطيل نظام الدفع في السفينة دون إصابة أفراد طاقمها. وأضافت القيادة أنها دمرت 10 ناقلات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وعطلت 4 سفن تجارية، وأجبرت 135 سفينة على تغيير مسارها خلال 3 أشهر من الحصار. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ جديد عن حادثة تشمل ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان بعد ساعات من تعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول أثناء توجهها للخروج من مضيق هرمز. وقالت الهيئة البريطانية إن البلاغ الجديد يتعلق بحادثة تشمل ناقلة إضافة إلى قوات عسكرية في خليج عمان من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحادث أو أضراره. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة نفط عملاقة تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور ما وصفه بمسار غير قانوني في مضيق هرمز. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النفطية والنووية ومرافق الطاقة في بلاده تسببت بأخطار بيئية جسيمة. وأكد عراقجي ضرورة عدم تحويل البيئة إلى أداة ضغط سياسي أو ضحية للمصالح الاقتصادية والعسكرية قصيرة الأمد. وأوضح عراقجي أن مفهوم الإبادة البيئية يحمل معنى أوسع من جرائم الحرب المرتكبة بحق البيئة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن شراكة تركيا مع العالم التركي تتجاوز بكثير الحدود التي ترسمها الخرائط وتستند إلى تاريخ عريق وثقافة غنية وروابط وجدانية قوية. جاء ذلك في رسالة مصورة بعث بها إلى ملتقى شباب العالم التركي والمنعقد في مركز كوجايلي للمؤتمرات غربي البلاد تحت شعار تراث مشترك قلب واحد.
1: gençlerimiz başta olmak üzere hepimiz için hayırlar.
2: شراكة بلادنا مع العالم التركي تتجاوز بكثير الحدود التي ترسمها الخرائط وتستند إلى تاريخ عريق وثقافة غنية وروابط وجدانية قوية. ومن هذا المنطلق أرى أن اجتماع أبناء الأناضول مع إخوة الشباب القادمين من مختلف مناطق العالم التركي يحمل أهمية بالغة، وسنواصل تقديم أقوى أشكال الدعم لكم أيها الشباب الذين توحدون طاقاتكم حول هدف مشترك وتعملون على بناء مستقبل مزدهر. نحن في تركيا نهدف بإذن الله إلى المضي قدما في تحقيق رؤيتنا القائمة على الوحدة في اللغة والفكر والعمل من خلال القمة 13 لمنظمة الدول التركية التي سنعقدها في أنقرة نهاية الشهر الجاري.
0: أعلنت وزارة الداخلية البولندية أن الشرطة تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل يستهدف رئيس الوزراء دونالد توسك ونائبه وزير الدفاع فودياسواف كوشينياك كاميش. وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن وزيري الداخلية وتنسيق الأجهزة الخاصة أمرا باتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد اجتماع في مركز مكافحة الإرهاب التابع لوكالة الأمن الداخلي. يأتي ذلك وسط حالة تأهب قصوى في بولندا عقب أعمال عنف شهدتها مدرستان وأسفرت عن مقتل موظفة الخميس الماضي. قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن من المتوقع أن يتحول الإعصار سايمون إلى إعصار كبير قبالة الساحل الغربي الأوسط للمكسيك وأن يقترب كثيرا من الساحل غدا الاثنين. وذكر المركز في أحدث نشراته أن الإعصار سايمون كان يقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد على بعد نحو 96 كيلومترا إلى الغربي والجنوب الغربي من مدينة مانزانيو المكسيكية مصحوباً

0: برياح قصوى مستمرة بلغ سرعتها 155 ميلا في الساعة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استهداف مواقع ومخازن أسلحة للحوثيين في عدة مناطق، وتحالف دعم الشرعية يتوعد بالرد على هجوم مطار الملك خالد بالرياض. موجة نزوح جديدة غربية شجاعية في غزة بعد دفع قوات الاحتلال الخط الأصفر نحو شارع صلاح الدين. الرئيس الباكستاني يعلن حالة الطوارئ بإقليم خيبر ويحل الحكومة المحلية التي يرأسها حزب عمران خان. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: إننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيوط دم.
4: أزرقي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

0: بعد سنوات من القصف والدمار تنفض حلب غبار الحرب عن ثوبها ليعود جامعها الأموي الكبير نابضا بالحياة، شاهدا حيا على تاريخ يتجدد وهوية تأبى الاندثار. كان هذا جزءا مما تفاعلتم به على المنصات، أهلا بكم في تفاعل. ولدينا اليوم إعادة فتح الجامع الأموي الكبير في حلب بعد 13 عاما من الإغلاق، بعد نزعها العلم الإسرائيلي في البرلمان الأوروبي تهديد مسلح للنائبة ريما حسن، أمنية بسيطة لعروس جزائرية تتحول إلى هبة تضامنية واسعة. الجامع الأموي في سوريا، وعندما نقول الجامع الأموي يتبادر بالتأكيد إلى أذهان الكثيرين هذا الجامع الذي يوجد في أسفل الصورة والذي يعرفه الجميع في دمشق وغير دمشق، لكني سأحدثكم الآن عن جامع أموي آخر في حلب، هذا هو في أعلى الصورة، واحد من أقدم وأشهر معالم المدينة التاريخية. يعود تاريخ بنائه إلى العصر الأموي عام 716 ميلادية. عاد هذا الجامع الكبير كما يسميه أهل حلب ليفتح أبوابه بعد 13 عاما من الإغلاق إثر الدمار الذي خلفه قصف نظام الأسد خلال الثورة السورية. بالأمس عادت الحياة إلى أروقته وصدحت التكبيرات في ساحاته وسط فرحة الحلبيين الذين طالما انتظروا استعادة أحد أبرز رموز مدينتهم الدينية والحضارية.
1: أطلب من الجمع الكريم أن نقف ونكبر ثلاثا مع مساجد حلب كلها.

0: لم تكن المناسبة مجرد إعادة افتتاح مسجد، بل استعادة معلم طالما ارتبط بتاريخ حلب وذاكرة أهلها، وذلك خلال حفل حضرته شخصيات رسمية ودينية بعد استكمال المراحل الأساسية من أعمال الترميم والتأهيل. وهذه المكانة التاريخية والروحية استحضرها مفتي حلب الشيخ إبراهيم شاشو، مؤكدا أن الجامعة سيعود منارة للعلم والمتعلمين ومقصدا للعبادة كذلك بعد سنوات من الغياب والدمار.
1: نشهد اليوم عودة الروح إلى هذا المكان المبارك ليروي للأجيال حكاية مجد وحكاية صمود، وليثبت للعالم كله أن بيوت الله لا تموت، أن بيوت الله لا تموت، وأن الحق لا بد إلى أهله أن يعود. اليوم نشهد نهوض هذا الصرح المبارك، نشهد نهوض أموي حلب.
0: بين مشاهد الأمس وصور سنوات الحرب، تداول الحلبيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً توثق حجم الدمار الذي لحق بالجامع، إلى جانب صور حديثة تظهره بعد ترميمه وافتتاحه كما نرى في هذه الصورة. أروقة كانت شاهدة على القصف والخراب عادت تستقبل الزوار، ومئذنة تاريخية انهارت خلال سنوات الثورة ارتفعت مجدداً فوق حلب القديمة، فقد تعرض الجامع لأضرار واسعة خلال المعارك التي شهدتها المدينة بين عامي 2012 و2016، وخرج عن الخدمة عام 2013 بعدما طال القصف أجزاء من أروقته وقبته ومئذنته التاريخية. فماذا حدث لمنبر الجامع الأموي الكبير في حلب؟ نشاهد في هذا الفيديو.
2: أنه في 2012، نهاية 2012، دخل الثوار إلى حلب الشرقية، ثم دخلوا إلى المدينة القديمة وإلى الجامع الأموي الكبير، وتم التواصل مع المؤسسة الدينية الرسمية في النظام البائد ليكون المسجد خالياً من هذه الاعتداءات، لكن النظام كان أخذ الخيار العسكري، وأخذنا قرار بفك المنبر، فجاء مجموعة من الأخوة لعملية الفك، وبعدها تمت عملية التغليف وعملية حتى يعني التغليف بأكثر من طبقة مناسبة، وبدأت هنا رحلة المنبر للجامع الأموي الكبير. أول محطة كانت هي تم نقله إلى المدينة الصناعية في النافذة الواحدة. حقيقة يعني تعرضنا لضغوطات شديدة جدا، وكل الأخوة اللي عملوا الله يجزيهم الخير، لأنه يعني غامروا بدم وغامروا بسمعة أيضا، إلى أن عاد الحمد لله رب العالمين المنبر إلى مكانه مع انطلاقة التحرير. أنه في 2000،
0: وعلى مر القرون تعرض الجامع الأموي في حلب لحرائق وغزوات وأعمال تخريب، وأعيد بناؤه وترميمه في عصور مختلفة قبل أن يتعرض مجددا لأضرار جسيمة خلال الثورة السورية. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد تفاعل السوريين حول هذا الموضوع. نبدأ من عند من يا ترى؟ يبدو أننا نبدأ من عند محافظ حلب. يقول هنا مهندس عزام الغريب: هنا مرت أجيال من الحلبيين، وتحت قباب الجامع الأموي الكبير ارتفعت الدعوات، وظل الجامع شاهدا على تاريخ مدينة عريقة. اليوم يعود هذا المعلم الأصيل إلى مكانه في قلب المدينة. أما عبد الرحمن يقول: الجامع هو ذاكرة حلب، ومئذنته التي دمرت صارت جزءا عزيزا من ذاكرة الثورة السورية.

0: من جديد أخيرا أبو وحيد، نتمنى أن يكون أو أن تكون إعادة افتتاح الجامع الأموي الكبير بحلب بداية لتخريج جيل جديد من العلماء والمثقفين لكي يفيدوا بلدهم بالعلم والمعرفة والدين. بندقية هجومية ووجه مكفهر وعلم إسرائيلي. لا أصف لكم هنا مشهدا لجندي من ساحة معركة، بل هو تهديد علني بالقتل موجه لنائبة في البرلمان الأوروبي، والسبب علم أزيل من مكانه. المقطع الذي أثار صدمة واسعة في الأوساط الفرنسية والأوروبية يظهر فيه شخص إسرائيلي فرنسي، هذا هو، يحمل سلاحا آليا وعلما إسرائيليا موجها تهديدات صريحة ومباشرة بالانتقام من النائبة الأوروبية الفرنسية من أصل فلسطيني ريما حسن. نشاهد.
1: Hey Rima, tu veux l'enlever celui-là? Viens le chercher. Franchement, tu fais ça devant les photos des victimes du 7 octobre. T'en as pas plein le cul de te foutre de la gueule des gens, de soutenir le terrorisme et d'humilier publiquement tous ceux que tu considères comme tes ennemis? Franchement, méfie-toi. Le jour où quelqu'un décidera que c'est toi qui deviendras la victime, faudra pas venir pleurer.
0: القصة خلف هذا التهديد الذي رأيناه بدأت من داخل أروقة البرلمان الأوروبي، وتحديدا خلال فعالية أقيمت لإحياء ذكرى 7 أكتوبر طوفان الأقصى، حيث أقدمت ريما حسن على نزع العلم الإسرائيلي من المكان. هذه الخطوة أثارت عاصفة من الجدل والهجوم ضدها، لكن النائبة لم تتراجع خطوة للوراء، بل خرجت لترد على منتقديها بهجوم مضاد، مصوبة سهامها نحو ما اعتبرته نفاقا مؤسسيا. تتساءل النائبة: ما هذه الازدواجية في المعايير؟ تمنعون العلم الروسي بسبب أوكرانيا بينما تسمحون بعلم إسرائيل هنا؟
2: Madame la Présidente, chers collègues, je vais rappeler de façon très calme et apaisée les faits parce que vous avez vous-même repris des éléments qui sont factuellement faux. Ce qui s'est déroulé hier, c'est que j'ai assisté à une exposition, à un événement qui est tout d'abord organisé en partenariat avec l'ambassade d'Israël. C'est un élément très important à rappeler. Dans le cadre de ce partenariat avec l'ambassade d'Israël, qui est le porte-parole finalement de l'État israélien, il y a une exposition du drapeau israélien. Personne ici n'accepterait que le drapeau russe soit exposé. Et il est tout à fait normal de s'y opposer, précisément au regard des crimes qui sont commis par la Russie. Israël, que vous le vouliez ou non, commet aujourd'hui un génocide, un crime d'apartheid qui est un crime contre l'humanité. Et on peut parfaitement, comme nous l'avons fait avec notre groupe, commémorer les victimes du 7 octobre sans s'associer à l'État israélien génocidaire. Je veux également préciser, Madame la Présidente, non, c'est un élément très important. À l'occasion de cet événement est également vendue une carte d'Israël, du Grand Israël. Merci. Et quand nous avons posé la question aux organisateurs, ils nous ont répondu que le peuple palestinien n'existait pas.
0: لمن لا يعرف، ريما حسن هي محامية فرنسية من أصل فلسطيني ومن مواليد ولاجئي سوريا. وصلت إلى فرنسا وشقت طريقها حتى انتخبت عضوا في البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية اليساري. الشابة الفلسطينية الفرنسية تسبب إزعاجا كبيرا لجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في أوروبا كما يصفها رواد المنصات هناك، وهي مدافعة شرسة عن الحقوق الفلسطينية، ما جعلها هدفا دائما لحملات التشويه والتي وصلت اليوم إلى حد التهديد المسلح. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول الموضوع. نبدأ من عند من يا ترى؟ من عند توم. تهديد امرأة بالقتل بسلاح ناري، هذه هي طريقة إسرائيلية خالصة بدون أي شك. أما مي دارك فيقول: كان هذا الفيديو ليجوب وسائل الإعلام لو تجرأ مسلم يحمل العلم الفلسطيني على فعل الشيء نفسه بسلاح كلاشينكوف AK-47. أما عادل: بالنسبة للتهديد بالقتل

0: وغرامة قدرها 75,000 يورو. يمكن للفيديو أن يعد دليلا ماديا. ريما، يجب أن تتقدمي بالشكوى. سول، تخيلوا مسلم وبندقية في يده يهدد نائبة بالقتل في فرنسا. في الدقيقة ذاتها أو في الدقيقة ذاتها كانت ستستنفر قوات التدخل السريع للدرك، وربما يقصد والدرك والشرطة والاستخبارات الداخلية وكل الوسائل اللازمة للقبض عليه. أخيرا، الدليل على ازدواجية المعايير هو أن هذا الشخص لن يحاسب أبدا على هذه التهديدات بالقتل ولا على مشاركته شبه المؤكدة في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. ليلة الزفاف، من أجمل الليالي على العروسين والأهل والأصدقاء. يعدون الأيام والساعات نحو تلك الليلة، يستعدون لإقامة حفل الزفاف بتجهيز الطعام والحلوى والمشروبات والموسيقى إلى آخر ما تعرفونه، وقبل ذلك كله تجهيز طبعا الاحتياجات الأساسية لبيت الزوجية. وهذا بالضبط هو حال فتاة من إحدى قرى ولاية عين الدفلة الجزائرية. هذه هي في الخلف كما ترون، يبدو أنها منتقبة أو منتقبة بالفعل، تستعد لحفل زفافها، لكنها يتيمة فقيرة، لا أب بجوارها يسندها، ولا تمتلك شيئا من مقومات عرسها أو مؤن بيتها الجديد. قصة هذه الفتاة بدأت عندما زارها هذا الناشط الجزائري المهتم بالعمل الخيري وسألها أمام الكاميرا عما ينقصها لتجهيز عرسها، فردت بكل عفوية ولم تطلب أثاثا ولا مالا، بل طلبت بنبرة خجولة زوز ججت، دجاجتين فقط، لتطعم ضيوفها.
1: شو ماذا خصك يا بنتي؟
2: شو يا قشة عروسك؟
1: فراش وقش تاع عروسها، علاش كي طالبه؟ والعشاء كي دايره؟ ماكيش دايره عشاء، ماكيش تحوسي العشاء؟ شاكي محتاجه عشاء مثلا؟ شاي يجيبوا لك مثلا؟
2: اللي يقدروا عليها.
1: اللي يقدروا عليها مثلا؟ مش كي باغية تبغى؟
2: غير زجاجات خدمة
1: ندير. زجاجات خدمة ندير عشاء؟ زجاجات؟
2: ايه خدمة
1: ندير عشاء. عشاء تاع عرس زجاجات؟
2: عشاء تاع
1: حلال. وين انت ان شاء الله؟
2: الجمعة الجاية ان شاء الله.
1: الجمعة اليوم شهرنا اليوم؟
2: الخميس.
1: اليوم الخميس اول؟ اكتوبر، يعني الجمعه الجايه تحوسي غير الزجاجات باش الناس يديروا لك عشاء
2: ان شاء الله.
1: واش نقول لك يا بنتي؟ الجزائريين ما يسمعوا في هذا الفيديو تاعك.
0: طبعا هذا الفيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وبمجرد انتشاره تحول طلب الفتاة البسيط إلى هبة تضامنية. جاءها الجزائريون من كل مكان محملين بالأجهزة المنزلية والكثير من المواد الغذائية التي تكفي لإطعام قرية بأكملها، وليس ضيوف الفتاة فقط. لم تنتهي القصة إلى هذا الحد، بل إن الناشط الجزائري عاد لزيارة الفتاة مجددا بعد 4 أيام تقريبا من الزيارة الأولى، ولكن هذه المرة كان معه ما فاجأ به الفتاة، لتتبدل مشاعر القلق إلى الزغاريد ودموع الفرح كما سنشاهد في هذا الفيديو.
3: ما شاء الله ما شاء الله، مبروك عليك مبروك عليك
4: ما شاء الله. ما شاء الله، هذه الفاتحة بالإضافة. شوفي الشهرية نتاع، بالإضافة إلى الشهرية تاع أكتوبر، هاي بيدي 5 ملايين كل شهر. جيد يوم الخميس واليوم الأحد، في ظرف 4 أيام تبدل كلش خوتي.
3: الحمد لله.
4: كانت تحدايا بنت يتيمة تطلب دجاجتين للعرس تاعها، إذ بي الدجاجتين تتحول لهبة تضامنية لجزائري قاطبة.
0: إلى منصات التواصل الاجتماعي بالتأكيد لنرى ردود الفعل والتعليقات حول هذه العروس الجزائرية. ماذا كتبتم في التعليقات يا ترى؟ نبدأ من عند جارزولي يقول: هذا التكافؤ المجتمعي الذي كان يقتصر سابقا على نطاق القرية أو الحي بات اليوم بفضل المنصات يكتسب بعدا وطنيا، وإن شاء الله سيستمر وتواصل في جزائرنا الحبيبة. محمد التلمساني.

0: يعني يقول: مثل المؤمن في أو مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، الحمد لله على طينة شعبنا الطاهرة. مجاسم كفو أهل الجزائر والنعم في هذه النخوة، بارك الله في هكذا شعب. أخيرا سعد، ما هو شيء غريب على بلد المليون شهيد ولا على بلادنا كلها، هكذا تربينا على الشهامة والكرم والفزع. يروي المرابط الفلسطيني سعيد العمور من مسافر يطا جنوب الخليل كيف استغل مستوطنون غيابه ليومين فقط لجني ثمار أو ثمار الزيتون ليقتحموا منزله ويعيثوا فيه خرابا ويحطموا أبوابه ونوافذه في محاولة للتضييق عليه ودفعه للرحيل.
1: أنا يوم من الأيام في زيتونات في 2024 في زيتونات ثاني في مطرح ثاني، فروحت خرطت بس يومين خرطت، وطبعا الكل في الدار راحوا. يوم رجعت وانهم كسرين عجبين على الدار هانم، كسرين الشبابيك، البوابه هذه مكسرينها، يعني مكسرين كثير هان. وجاري هانا الله يبارك فيه قال لي يعني وين رحت عني؟ قلت يا زلمه انا يومين غبت، انا ما رحتش عنك. ففعلا رجعت وصلحت اللي خربوه وظليت ثابت، وهم بيحاولوا قد ما يحاولوا نهاية الأمر أنا ثابت وموجود. ويعني وبقول للناس كلها، حتى الناس بتعجبين بقول يا عمي ليش قاعد انت تأذيت؟ قلت قد ما تآذي ولا حاجة بالنسبة لأرضي، ومستحيل إن أترك أرضي. ليش رجعت؟ لأنه هذه بنتمي إلها وهي بتنتمي إلي، هذه أرضي ومستحيل إني أفرط فيها، لأنه زي ما قلت بأنه هذه جزء من عقيد.
0: رفع طلاب في جامعة ستوكهولم بالسويد العلم الفلسطيني فوق أحد مباني الحرم الجامعي تعبيرا عن تضامنهم المستمر مع أهالي قطاع غزة وتنديدا بالحرب المستمرة في القطاع.
2: طبعا اليوم 7 أكتوبر النشطاء ينزلوا طبعا العلم الفلسطيني من علم ابن الجامعة، جامعة ستوكهولم. طبعا طلبة نشطاء في القضية الفلسطينية، طلبة جامعة ستوكهولم السويد.
0: ألقت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 6 سنوات قصيدة مؤثرة مرتدية الثوب التراثي وموجهة إشارة النصر خلال حفل نظم لكفالة الأيتام في قطاع غزة، في مشهد جسد إصرار أطفال القطاع على الصمود رغم الفقد والظروف القاسية.
3: استمعوا إلى فقرة شعرية تلقيها الطفلة المبدعة ذات 6 سنوات، الطفلة ماريا حنون.
4: أظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي، عبث تحاول لا فناء لسائر، أنا في القيامة ذات يوم آتي.

بعد رحلة استمرت 28 عاما، المغامر البريطاني كارل بوشبي يعود إلى وطنه سباحا عبر بحر المانش بعدما قطع 50 ألف كيلومتر سيرا على الأقدام.

0: Pascal's home 28 years later, but he's home. It's a special day. Thanks to everybody in the world that made this possible. All I was going to say, man, we made it.
1: ميكانيكي على الماشي. مقطع فيديو متداول في نيجيريا يوثق مشهدا غير مألوف لإصلاح حافلة أثناء سيرها على الطريق.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.

0: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
0: العالم اليوم.
2: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

استهداف مواقع ومخازن أسلحة للحوثيين في عدة مناطق وتحالف دعم الشرعية يتوعد بالرد على هجوم مطار الملك خالد بالرياض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من ثلاثة عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. موجة نزوح جديدة غربية شجاعية في غزة بعد دفع قوات الاحتلال الخط الأصفر نحو شارع صلاح الدين. روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية وبنى تحتية وسفنا أوكرانية، وكييف ترفض دعوة ترامب لزيلينسكي إلى التنحي. الرئيس الباكستاني يعلن حالة الطوارئ بإقليم خيبر ويحل الحكومة المحلية التي يرأسها حزب عمران خان.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما تحدث الحوثيون عن عدد من الغارات وقصف صاروخي على مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظة صعدة شمالي اليمن.
1: ينتقل الصراع في اليمن إلى مستوى جديد كما يبدو، في جولة تعتبر أخطر من سابقاتها، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في حصيلة أولية للهجوم على مطار الملك خالد في الرياض. هجوم للحوثيين توعد تحالف دعم الشرعية برد حازم عليه، معلنا اعتراض صواريخ ومسيرات جديدة، بينما تستهدف الضربات السعودية منصات وقدرات عسكرية للحوثيين داخل اليمن، فيما يتحدث الحوثيون عن غارات وقصف صاروخي على مواقعهم في تعز وصنعاء ومناطق أخرى. ومن واشنطن يترك الرئيس دونالد ترامب باب التدخل مفتوحاً، فحين سئل إن كانت الولايات المتحدة ستشارك في ضرب الحوثيين قال إن الرد سيتضح لاحقاً، وقالت مصادر أمريكية إن الإدارة تدرس إمكانية الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، فيما تؤكد الإدارة نفسها وقوفها إلى جانب السعودية. أما الميدان اليمني فتتقدم فيه القوات الحكومية على الساحل الغربي وحول باب المندب، لكن باب المندب لم يعد مجرد جبهة يمنية داخلية. الرياض تقول إن المنطقة طهرت من الحوثيين، لكن مصادر إخبارية تشير إلى أن القتال لم ينتهي بعده، وأن الحوثيين ما يزالون في المخا ومناطق قريبة. وهنا تزداد أهمية باب المندب، فمع اضطراب الملاحة في هرمز يصبح تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أكثر أهمية للسعودية، سواء لأمنها أو لصادراتها ومسارات الطاقة. وخلف الميدان تتشكل مظلة أكبر، تركيا وباكستان والسعودية فعلت التزامات الدفاع الجماعي ضمن تحالف مكة، وقررت توفير قوات وقدرات لتعزيز دفاع المملكة، بينما تؤكد إسلامباد أن قواتها لن تعبر إلى اليمن لشن عمليات هجومية. الأحداث الأخيرة واشتعال الميدان تدخل حرب اليمن في مرحلة جديدة تتجاوز حدود اليمن نفسه إلى أمن السعودية وباب المندب والمنطقة برمتها، منطقة تبحث عن ميزان لمعادلات

0: حرجة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: المزيد من التفاصيل والتحليل العسكري، ورحب بضيفي هنا الخبير العسكري والاستراتيجي سعادة العميد خليل الحلو. أهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير.
1: الله يسلمك. بداية دعنا نبدأ بآخر المستجدات واستهداف الحوثيين لمواقع داخل المملكة العربية السعودية، أهمها مطار الملك خالد في الرياض. بداية، ما الذي تكشفه عسكريا هذه الضربات الحوثية من قدرات عسكرية صاروخية؟
2: نعم، هذه الأهداف التي ضربت، ولا سيما مطار الملك خالد ومطار أبها وكل الأهداف السابقة، هي ليست أهداف عسكرية، هي لن تستطيع أن تشل القوة العسكرية للمملكة العربية السعودية، ولكن هذه الأهداف هي أهداف طرية، soft targets كما هو المصطلح، وهذا يعني أن الحوثيون يحاولون الضغط على الحكومة السعودية أو على المملكة العربية السعودية باستهداف هذه الأماكن، وخاصة أن الخسائر كانت بالأرواح كانت كبيرة في المطار. وهذا طبعا من الناحية المعنوية هذا ضربة كبيرة، ولكن لا أعتقد أن ذلك سيؤثر عسكريا. إذا كان السؤال هذا هدفه، لا أعتقد أن ذلك سيكون له تأثير عسكري على مجريات الأمور على الأرض في اليمن على الإطلاق. والحوثيون منذ الدقيقة الأولى قالوا للسعوديين قبل أن يتدخل الطيران السعودي، قالوا إذا تم التدخل من قبلكم سنقوم بقصف الأراضي السعودية وتحديدا الأهداف المدنية للمطارات الأرامكو، يعني إنشاءات الأرامكو، وأيضا مراكز تحلية المياه. وهذا ما سبق وفعلوه خلال كل الحرب السابقة بين 2015 و2027، يعني هذا ليس بالجديد، وهذا دائما من الأمور التي يجب أن تنتظر عندما يكون هناك مواجهة بين قوى غير نظامية مثل الحوثيين وقوى ودولة مثل المملكة العربية السعودية.
1: طيب، يعني كما ذكرت هي تستهدف الآن soft target أو أهداف، نعم، يعني مدنية الآن،
2: نعم،
1: ولكن هدد الحوثيون من قبل أنهم سيستهدفون نقاطا في السعودية. هذا يعني أن للحوثيين قدرة صاروخية للوصول إلى هذا المدى، هذا أولا، ولكن ألا يكشف ذلك أيضا عدم تحسب المملكة العربية السعودية لهذه الاستهدافات؟ ما الذي يكشفه أيضا من جانب السعودية من قدراتها على الرد أو ردع هذه أو هذه، نعم، المحاولات؟
2: لا أعتقد أن الأمر يتعلق بعدم الاحتساب، يعني المراقبون كلهم كانوا يعرفون أن ذلك ممكن، ولكن أريد أن أذكر أنه خلال 2015-2022 السعودية أسقطت آلاف الصواريخ والمسيرات التي أطلقت عليها، ولكن تم استنزاف هذه القدرات خلال الحرب مع إيران، والجميع يعرفون، وحتى يعني هناك تصريح رسمية من الولايات المتحدة أن مخزون الصواريخ المضادة للصواريخ المنظومات الموجودة في المملكة العربية السعودية، يعني السعودية عندها منظومة THAAD خاصة لها، يعني الدولة الوحيدة في العالم، المملكة الولايات المتحدة سبع منظومات سبع بطاريات، السعودية بطارية لها. نعرف تماما أن مخزون صواريخ THAAD انخفض بما يفوق 50% في كافة الترسانات الموجودة في الخليج. نفس الشيء بالنسبة للباتريوت، وتقوم الصناعات الحربية الأمريكية بمجهود كبير لإعادة تزويد المخازن بهذه الصواريخ، وهناك نقص كبير في الصواريخ المضادة للصواريخ، هذا أحد الأسباب. سبب آخر، يعني عندما نتحدث عن صواريخ باليستية، مثل الحديث أنه اللي أصاب الرياض هو صاروخ باليستي، لا أعرف إذا كان صاروخ باليستي أو مسيرة بعيدة المدى، لأن الحوثيين لديهم مسيرات بعيدة المدى، يعني أثبتت أنها تستطيع أن تطال أهداف على بعد 2000 كيلومتر. المسيرات يصعب ردها بالرادارات بالوسائل المضادة العادية، المسيرات لا يمكن التصدي لها إلا من الجو، شرط أن يكون هناك طيران 24 ساعة على 24 يراقب من الجو ويستطيع رصدها بالرادار الموجود على الطائرة واستهدافها من الأعلى. إنما المسيرات تطير على علو منخفض، يعني أقل من زاوية الرادار، تطير ببطء، وهذا يعني أنها دقيقة، يعني تستطيع أن تصيب الهدف. وأيضا المسيرات الحالية التي يستعملها الإيرانيون أصبح لديها أنظمة توجيه بصرية، يعني لم تعد تتكل على التسيير عن بعد، إنما تزود بالسوء.

0: الصورة التي يجب أن صورة الهدف وتقارن وتنقض على، لذلك لا يمكن يعني وضع ذلك كخطأ تقدير، إنما هو عدم إمكانية، وهذا يحصل
1: يعني هذا هو الواقع العسكري
0: حصل مع الأمريكيين يعني
1: السعودية. وكما ذكرت هناك نقص في المخزون للردع بسبب الاستنزاف في الحرب الإيرانية. نربط ذلك أيضا بتصريحات الولايات المتحدة، تحديدا دونالد ترامب الذي قال فيها بأنه يمكن أن يشارك السعودية في ضرباتها على الحوثيين. السؤال هنا، ما الخيارات المطروحة الآن أمام المملكة العربية السعودية؟ هل التعويل فقط على الانضمام الأمريكي، وما الذي يعنيه عسكريا ذلك إذا انضمت الولايات المتحدة؟
0: سأجيب على المسألة الأمريكية. دونالد ترامب لديه هم واحد اليوم، وهو مسألة النفط ومسألة الغاز ومسألة الفيول، والمملكة العربية السعودية ما زالت تزود السوق الدولي بأقل على الأقل 5 مليون برميل يوميا، وانقطع هذا الإمداد مرتين يعني بالنسبة للحوثيين. دونالد ترامب هذا هو المحرك والمحفز الأساسي الذي يمكن أن يجعله يتدخل. لا يجب أن ننسى أنه بالأمس عقد صفقة مع بوتين، تجاوز كل حلفائه، لم يسألهم أي شيء، عقد معه صفقة 300,000 برميل فيول و مليون يعني مؤخر وغيره، فقط بهدف الحفاظ على الأسعار هادئة وقبل الانتخابات. لذلك يعني مسألة التدخل الأمريكي إلى جانب السعودية لدر لقصف الحوثيين هو لردعهم عن ضرب الأرامكو، هذا رأي خاص وليس لم أقرأه في أي مكان. أما بالنسبة للتحالفات التي نسجتها المملكة العربية السعودية مع كل من تركيا وباكستان ضمن تحالف مكة، الباكستانيون موجودون على الأرض السعودية منذ مدة، ومن المرجح أن يزيدوا وجودهم، ولكن لا يمكن أن ننتظر أن يتدخل الجيش الباكستاني الموجود في السعودية داخل اليمن. هذا أولا خارج نطاق التحالف. التحالف ينص على حماية المملكة العربية السعودية، والباكستانيون قالوا أنهم سيحمون المناطق النفطية والحدود مع اليمن، بذلك تتفرغ المملكة العمليات العسكرية داخل اليمن، ولا تعود تنشغل بالدفاع عن منشآتها في حال الباكستانيون يعني التزموا بما وعدوا به. بالنسبة لتركيا، تركيا تنتظر الضوء الأخضر من البرلمان التركي لكي نعرف تماما ما هو حجم القوى الذي يمكن أن ينشر هناك وما هي طبيعة هذه القوى، ولكن من المنتظر أن تركيا التي تملك صناعات عسكرية متطورة جدا اليوم، والتي يعني الأوروبيون ينتظرون أن يتزودوا منها ويشتروا منها بعد قمة الناتو التي حصلت منذ شهرين، لا سيما أنظمة دفاع جوي متطورة جدا. لذلك من المنتظر إذا وافق البرلمان التركي على انتشار قوى، ستكون قوى دفاع صاروخي جوي، وهذا ما ينقص، هذا ما يلبي الحاجة التكتية والحاجة العملانية للمملكة العربية السعودية، ولكن بدنا وقت يعني.
1: نعم. طيب سريعا دعنا نذهب إلى داخل اليمن لنحلل التحركات العسكرية والمعارك التي تجري هناك. نتحدث عن معارك برية حول تعز والساحل الغربي، باب المندب، مأرب، والحديث أيضا عن مكاسب استراتيجية لقوات التحالف. ولكن سؤالي يعني، هل نحن أمام تحول استراتيجي حقيقي في ميزان القوى، أم مجرد مكاسب ربما يمكن أن تتراجع مع استمرار القتال؟ أتحدث عن مكاسب تكتيكية طبعا لقوات التحالف.
0: هناك لا يجب أن نقول أن هناك انكسار في موازين القوى، هناك تصحيح لميزان القوى. يعني القوات الحكومية استعادت مساحات واسعة كانت خسرتها، ويبدو أنها تتأخر في الاستمرار بالتقدم شمالا نحو الحديدة. الأسباب متعددة، يعني يمكن أن نقول أنها سيطرت على التلال الأساسية التي تحمي التقدم والتي تحمي الخطوط اللوجستية ما بين باب المندب وبين عدن، هذا يمكن أن نقوله بكل تأكيد. ولكن الحوثيين تركوا وراءهم آلاف الألغام وآلاف الأجسام غير المنفجرة، هذا ما تقوم به قوات العمالقة اليوم من تنظيف ومن تقوية مراكز. في نفس الوقت الحوثيون يقوون مراكزهم حول الحديدة، ينتظرون الهجوم على الحديدة، ولكن برأيي هناك تأخير، وهذا سيجعل الأمر صعب للتقدم باتجاه الحديدة. حاولوا استعادة مطار ذو الباب ولكن لم ينجحوا. وبالنسبة لحصار تعز كما تفضلت،

0: حاولوا أن يدخلوا إلى المدينة للمرة الأولى من الجهة وهم بعدهم بعيد، يعني ما زالوا على 40 كيلومتر من الجهة الجنوبية الشرقية، لأنهم يتحكمون ببعض التلال هناك، فشلوا. بالنسبة لمأرب، هناك تقدم للقوات الحكومية بين مأرب وصنعاء، والقوات الحكومية يمكن أن نقول أنها أصبحت على بعد 70 كيلومتر من صنعاء. ما زالت المسافة بعيدة جدا، ولكن يعني إذا قارنا بين أين هي القوات الحكومية اليوم وأين كانت منذ أسبوعين، هناك تقدم على الأقل بين 10 و20 كيلومتر.
1: سيد العميد خليل الحلو خبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على هذا التحليل. استشهد طفل وأصيب 8 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعد تقدم جيش الاحتلال في الخط الأصفر. وقالت مصادر طبية إن الطفل استشهد متأثرا بإصابته بمحيط شارع الهوجة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وفي خان يونس أصيب 6 أشخاص برصاص الاحتلال، في حين أصيب آخران بإطلاق نار على خيام نازحين في غزة. هذا ونزحت عشرات العائلات الفلسطينية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر بتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء غربا بعد قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف قامت به قوات الاحتلال الليلة الماضية، أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.
2: أتواجد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، هذا الحي الذي اقتضم منه جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة بعد سيطرته على مساحات ما يعرف بالخط الأصفر. هنا ليلة كانت دامية، ليلة كانت نارية، إطلاق نار وقذائف مدفعية في مناطق مختلفة من القطاع دفعت الفلسطينيين لموجة نزوح بعد تصاعد عمليات الاعتداء والقصف الجوي والمدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا المنزل دمر خلال ساعات الليلة الماضية بفعل قذائف مدفعية مباشرة أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه العوائل التي تتواجد في عداد النازحين والتي عادت مجددا إلى هذه المنطقة رغم الدمار الواسع الذي حل بها. الحمد لله على سلامتكم، يعطيك العافية.
3: الله يعافيك. امبارح ساعة المغربية تمام قبل المغرب تقريبا نص ساعة، الحارة كلها فاتت في حالة هيجان، يعني شو في كان إخلاء، أمر إخلاء إسرائيلي. كل منطقة طلعت طبعا، طلعنا بهدومنا طبعا على في اللواعي اللي احنا لابسينهم، ما خدناش معنا لا هوايه، حتى الهويات البطاقات الشخصيه ضلت في الخيمه، ما طلعنا يعني عشان احنا معنا صغار والحفاظ على النفس يعني. فطلعنا صار القصف، رجعنا على امل انه احنا نلاقي ان فتنا اللي احنا سطرنا فيها، يعني احنا راحت دورنا، فقبلنا بالبديل اللي هو الخيمه، لكن حتى الخيمه استقطروا علينا.
2: هذا الدمار الذي لحق بهذه المنطقة في حي الشجاعية هو من سياسات الاحتلال المستمرة لتهجير الفلسطينيين ولعدم ترك أي ملجأ أو ملاذ آمن لهم، حتى في المناطق الواقعة غربي المدينة التي تعتبر من المناطق المفترض أن تكون مناطق آمنة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الخروقات، يقصف تارة منازل وتارة أخرى أيضا مبان وخيام للنازحين. وأمس كانت ليلة دامية أيضا في المناطق الغربية التي طالتها أوامر بال إخلاء عديدة. حي الشجاعية من الأحياء الشرقية الكبيرة نسبيا في قطاع غزة والتي تقدر مساحتها ب 14,000 دنم، والآن كامل حي الشجاعية وقع تحت السيطرة العسكرية النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ودفع الاحتلال هذه العوائل مجددا لعمليات النزوح القسري رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. ربا العجرمي، تراتي عربي، من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
1: لمزيد من التحليل أرحب بضيفي من إسطنبول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة الدكتور حسام الدجني. دكتور حسام أهلا ومرحبا بك، تابعنا مع الزميل ربا العجرمي الآن ما يحدث في حي الشجاعية ومن توسيع المناطق العسكرية والخط الأصفر لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مرور عام الآن على اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار لم يأتي أكله ولم تتحقق منه أي مطالب لا المرحلة الأولى ولا المرحلة الثانية حتى الآن. سؤالي أستاذ حسام، يعني هل نحن أمام تآكل للمرحلة الأولى نفسها من اتفاق وقف إطلاق النار؟
4: يعني بعد التحية لك ولكافة المشاهدين الكرام، للأسف حتى ربما التآكل لا يعطي المشهد حقه. إسرائيل زادت أن الحجم السيطرة من خلال الخط الأصفر في قطاع غزة منذ أكتوبر، واتفاق شرم الشيخ كان ينص الاتفاق على 53% كمرحلة أولى، ثم بعد ذلك تنسحب هذه القوات مع دخول قوة الاستقرار الدولية. نحن نتحدث الآن عن

0: 70% من مساحة قطاع غزة. تصحو يعني المواطن يصحو من نومه يجد أن الكتل الصفراء وهي كتل تضعها إسرائيل علامة على الخط الأصفر، تجدها بجوار الخيمة أو بجوار المنزل مع إطلاق نار، مع يعني قتل وإصابة المواطنين بشكل مباشر. هذا هو الواقع في قطاع غزة، وللأسف الصمت ما زال يخيم الإدارة الأمريكية ومجلس السلام وحتى إدانة الوسطاء. ربما لم تعد تلتفت لها إسرائيل، ولم يعد يعني بيانات الشجب والإدانة تحرك دولة الاحتلال التي بالتأكيد وضعت هدف وما زالت تعمل عليه، وهو تهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم من خلال القتل أو من خلال يعني السماح لهم بالخروج عبر قبول إحدى الدول أن تقبل وجودهم على أراضيها. هذا ما تريد إسرائيل، وليس هذا في قطاع غزة، بل المخطط الإسرائيلي أوسع من ذلك. ما يجري في الضفة الغربية هو وجه آخر لنفس الخطة، التضييق على السكان عبر المستوطنات والحواجز وأيضا الاعتقال والقتل. ثم أيضا ما يجري في الجنوب السوري هو ليس بعيدا عن المخطط نتنياهو وما يجري في جنوب لبنان. لذلك مطلوب موقف دولي عربي إسلامي أكبر بكثير وأقوى بكثير من مما هو يجري في الفترة الماضية من خلال كبح جماح هذا الاحتلال وهذه الحكومة اليمينية التي جعلت من الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية والحقوق الفلسطينية بازار انتخابي من أجل أن يصل اليمين المتطرف الفاشي برئاسة نتنياهو إلى سدة الحكم مع انتخابات أكتوبر المقبلة.
1: إلى أي مدى تضغط الانتخابات الداخلية أستاذ حسام الدجني على هذا الملف؟
0: تضغط بشكل كبير، وهذا ليس بدعة من الزمان، منذ تأسيس الدولة العبرية منذ زمن طويل، والحكومات المتعاقبة كانت يسار أو يمين كلما اقتربت الانتخابات كنا نعلم نحن كفلسطينيين أن بازار الدم الفلسطيني هو رافعة للحزب الذي يفوز حتى وإن كان حزبا يساريا أو غير ذلك. لذلك للأسف المجتمع الإسرائيلي اليوم أكثر ميلا نحو اليمينية ونحو الفاشية، وبذلك نحن نقدر الموقف أن غزة أو الضفة أو لبنان أو سوريا أو حتى إيران مقبلة على تصعيد كبير أو عملية اغتيال قد تستهدف قائد في حماس. بالأمس هدد كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي رئيس حركة حماس خليل الحية بعد زياره وزير خارجية تركيا تهديدا مباشرا بالقتل، وهي رسالة مزدوجة للسيادة التركية التي بالتأكيد لا تتجرأ إسرائيل أن تنتهك هذه السيادة في ظل دولة قوية. ولكن التهديد بحد ذاته يؤخذ أيضا بمحمل الجد قبل الانتخابات التي يريد نتنياهو أن يحقق مكتسبات ربما تحسن واقعه في استطلاعات الرأي، لأنه هناك تراجع في شعبيته، وبذلك ويريد أن يصل إلى سدة الحكم ويريد أن يخلد كملك ملوك إسرائيل، هذا ما يطمح له. لذلك لا وجود لخطوط حمراء في تقديري عند إسرائيل، ولكن ربما المؤسسة العسكرية تدرك معنى تركيا وتدرك معنى مصر في حال ارتكبت إسرائيل أي حمقة تجاه هذه الدول.
1: طيب أستاذ حسام، ما الذي يمكن استشرافه في المرحلة المقبلة؟ أتحدث عن الفترة القصيرة المقبلة، خصوصا مع جمود وعدم تحرك هذا الاتفاق، على الرغم أيضا من التحركات العربية والإقليمية، وعلى الرغم أيضا من التحركات الشعبية في عدة مدن أوروبية وعربية. ما الذي يمكن استشرافه في المرحلة المقبلة، وأيضا خصوصا مع عدم تحرك الولايات المتحدة لإحياء هذا الاتفاق والانشغال بما يحصل في الشرق الأوسط؟
0: يعني نحن حتى نوفمبر أمامنا انتخابات إسرائيلية وأمامنا انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية. تقدير الموقف في هذه الفترة القصيرة، نتحدث عن أسابيع قليلة، وربما انتخابات الإسرائيلية يعني أيام وليست أسابيع. وبذلك عندما نتحدث عن نهاية شهر أكتوبر، هذه موعد الانتخابات الإسرائيلية، أيضا الأول من نوفمبر، الثلاثاء الأول في نوفمبر انتخابات الأمريكية. ربما التقدير إذا لم تنجح إسرائيل في دفع دولة عربية كبرى نحو التطبيع مع نتنياهو، وهي السعودية التي أنكرت ونفت أن تذهب إلى هذا الاتجاه، ربما يعني ما حدث في موضوع فلاي دبي والطائرة التي يعني حاول نتنياهو أن يستغلها من أجل فتح أفاق تعاون مع السعودية، كانت السعودية مبدعة في توجهاتها ومحافظة على ما وعدت به الشعب الفلسطيني بأنه لا تطبيع إلا من خلال إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما زال قائما. لكن نتنياهو يأمل أن الضغط الأمريكي والابتزاز الأمريكي فيما يجري بالمنطقة أن يكون عامل، إذا لم يتم ذلك سيكون نتنياهو أمام تحدي، وربما ترامب أمام تحدي، إما أن يوجه ضربة كبيرة لغزة، ولكن الأكثر ترجيحا أن تكون الحرب أوسع على إيران أو على حزب الله، وبذلك يحاول نتنياهو أن يحقق انتصار ربما، أو على أقل تقدير أن يحقق حربا قد تؤجل الانتخابات إذا أدرك نتنياهو أن فرص نجاحه قليلة.
1: إلى أي مدى

0: يمكن أن يتحول هذا السيطرة وهذه السيطرة وتوسيع الخط الأصفر إلى واقع سياسي وجغرافي دائم، أم يمكن أن يكون هو فقط أداة تفاوضية مؤقتة لقوات الاحتلال الإسرائيلي؟
1: التجربة الإسرائيلية تقول، لدينا التجربة التاريخية، أن المؤقت يصبح دائم. غزة لم يكن مساحتها 364 عندما كانت خطوط الهدنة، أصبحت هناك خطوط جديدة، وكنا نتوقع أن نعود للخطوط القديمة. حتى منذ احتلال إسرائيل لفلسطين التاريخية كان الاحتلال مؤقتا، ثم بعد ذلك أصبح دائما، وأصبحت إسرائيل دولة معترف بها، رغم أن قرار اعتراف بإسرائيل 181 هو إقرار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية 194 و181، ولم تقر بذلك. حتى الاعتراف مرفوض، ولكن لا أحد يتحرك في المنظومة الدولية تجاه شرعية إسرائيل بالقانون الدولي. وبذلك حتى المستوطنات، ما بني كمؤقت أو حاجز، بني كمؤقت أصبح دائما. لذلك نحن في قطاع غزة نقول، إذا لم يكن هناك تحرك حقيقي دولي، فإن 70% فإن قطاع غزة سيصبح أيضا أرض إسرائيلية، وهذا لا يخدم الأمن القومي العربي وعلى وجه التحديد المصري. وبذلك مطلوب أن يكون تحرك قوي في ظل ما تحاول إسرائيل أن تفرض أمر واقع في سوريا، جنوب سوريا، وما يحدث بها، ومحاولة الصراع مع تركيا على النفوذ على سوريا في تقدير ما يحدث في لبنان. كل ذلك يعني يحتاج إلى وقفة جادة، لأنه دون أن يكون هناك وقفة جادة سنرى أن إسرائيل الكبرى تتحقق رويدا رويدا، وهذا يعني أن الكثير من العواصم ليست بعيدة عن التهديد، في خصوصا دول الطوق أو ما بعد دول الطوق حتى.
0: أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة الدكتور حسام الدجني، كنت معنا من إسطنبول. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 23 فلسطينيا في موجة اقتحامات جديدة بالضفة الغربية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قالت إن قوات الاحتلال اعتقلت 9 فلسطينيين من محافظة طول كرم، بينهم أسرى محررون، كما اعتقل 6 مواطنين من محافظة جنين، و3 من مدينة الخليل، و2 من بلدة قباطية، أحدهما أسير محرر، بالإضافة إلى 3 مواطنين من محافظة بيت لحم. وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة مداخل قرية مادما جنوب نابلس، ومنعت الدخول أو الخروج منها. أصيبت 5 فلسطينيات بينهن مسن بحالات اختناق في وقت قام فيه مستوطنون إسرائيليون بسرقة ثمار زيتون ومعدات زراعية والاستيلاء على مركبات. وتعامل الطواقم إسعاف بلدة قبلان مع حالات اختناق للنساء في قرية يتما جنوب المحافظة عقب اقتحام قوات إسرائيلية أراضي كان فلسطينيون يقطفون فيها ثمار الزيتون. وفي القدس الشرقية المحتلة اقتحم مستوطنون حقول زيتون في بلدة مخماس شمالي المدينة. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية والطائرات عدة قرى وبلدات جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القصف طال وادي زبقين وأطراف برعشيت في قضاء بنت جبيل وأطراف ميفيدون وكفر تبنيت في قضاء النبطية، إضافة إلى وادي السلوقي ومجدل سلم في قضاء مرجعيون وبلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور. باتت الرعاية الصحية في لبنان عائقا أمام حصول الأطفال على العلاج، وذلك بحسب اليونيسف، بعد أن زادت بنسبة 7.4% خلال عام. وبين أزمات متلاحقة وتداعيات الحرب، تحاول مبادرات طبية مجانية مد يد العون للمرضى وتخفيف أعبائهم.
2: إلى حديقة الصنائع في بيروت جاءت هذه الأسر للاستفادة من يوم صحي مجاني نظمته جمعية بادر، بينها عائلة أخرت عرض طفلها على طبيب بسبب كلفة المعاينة، حالة تعكس بيانات اليونيسف أواخر سبتمبر الماضي. 31% من الأسر المستطلعة لم يحصل أطفالها على الرعاية اللازمة أساساً بسبب الكلفة.
3: ما حدا بهالبلد قدرته لا مستشفى إن كان كبير، ولا حتى إذا بدك تاخديه مثلا للولد لابني، إذا بدك تاخديه مثلا لعند حكيم شاطر، قديش الكشفية هلا، وكل حكيم خد هدول الرشطة وفوت على الصيدلية 40-50 دولار غير الكشفية وغير وغير وغير وغير. طب مشان هيك نحن عم نجي لهون، لأنه ما عم نقدر ناخده عند حكيم ولا عم نقدر نحكمه مثل العالم.
2: فقام الانهيار الاقتصادي وتبعات الحرب أعباء العلاج مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الصحية بعد هذه الزيادة التي أثقلت كاهل

0: للعائلات أكثر من 7% خلال عام بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الصادر في أغسطس هذا العام، وباتت كلفة الفحص والدواء تنافس احتياجات الأسرة الأساسية.
1: الناس عم تجي لأنه بالفعل هي ما عم تقدر تتعالج وعم بتأجل العلاج. صحيح القصة قصة إنسانية بحت، القصة لنوصل لأكبر عدد من الناس. بدأنا ببيروت وبدنا نحاول إن شاء الله نعممها على كل المناطق اللبنانية. دولة رغم إمكانياتها مقصرة بموضوع الصحة بعدها.
0: رسمياً عادت التغطية الصحية الشاملة إلى نقاش اللجان النيابية من دون حسم تمويلها، وفي انتظار إقرارها يبقى سؤال المريض كيف يدفع كلفة العلاج.
2: بين كلفة العلاج وقدرة الأسر اللبنانية على تحملها تتسع الفجوة. مبادرات كهذه تخفف العبء، لكن تقديم رعاية مستمرة يبقى حاجة تتجاوز حدود يوم صحي مجاني. صباح ياسين، تريتي عربي، بيروت.
3: اختطفت قوات إسرائيلية 3 رعاة أغنام أثناء توغلها في قرية صيد الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوبية سوريا. وأفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية بأنه لم تتضح بعد هويات المختطفين أو مصيرهم. يأتي الحادث في ظل توغلات إسرائيلية متكررة تشهدها محافظة القنيطرة تخللتها عمليات اعتقال وتفتيش للمنازل والمركبات. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيزيكوف أكد أن الخطوة جاء بالتنسيق مع الرئيس الإيراني. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل سفينة شحن في خليج عمان حاولت اختراق الحصار البحري المفروض على إيران. وقالت القيادة إن مقاتلة أمريكية استهدفت سفينة ترفع علم بنما بعد تجاهلها لتحذيرات عديدة، ما أدى إلى تعطيل نظام الدفع في السفينة دون إصابة أفراد طاقمها. وأضافت القيادة أنها دمرت 10 ناقلات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وعطلت 4 سفن تجارية، وأجبرت 135 سفينة على تغيير مسارها خلال 3 أشهر من الحصار. هذا وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ جديد عن حادثة تشمل ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان بعد ساعات من تعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول أثناء توجهها للخروج من مضيق هرمز. وقالت الهيئة البريطانية إن البلاغ الجديد يتعلق بحادثة تشمل ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحادث أو أضراره. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة نفط عملاقة تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور ما وصفه بمسار غير قانوني في مضيق هرمز. انضم إلينا من طهران المحلل السياسي سعيد شاوردي. أستاذ سعيد، أهلا ومرحبا بك. بداية، ما الذي يعنيه دخول روسيا الآن في خط ربما الوساطة ما بين إيران والولايات المتحدة؟
4: تحية طيبة لك عزيز الأستاذ حسام ولجميع المشاهدين. والله يعني ربما قد تكون المرة الأولى التي نرى هناك مؤشرات على أن روسيا ربما ستدخل على وأن تصبح دولة وسيطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا في السابق عرضت روسيا عدة مرات أنه بإمكانها نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من إيران إلى روسيا، وهذا المقترح طبعا واجه يعني إيران لم توافق عليه. لكن اليوم هناك على ما يبدو اتصالات مباشرة من قبل الرئيس الأمريكي ترامب مع الرئيس بوتين، وهناك طلب من قبل الولايات المتحدة أن تتدخل روسيا بشكل أكبر يعني أن تنتهي هذه الحرب بين إيران وبين أمريكا ولكن طبعا لا توجد هناك مؤشرات كثيرة على أن روسيا حقيقة ستنجح في هذه الوساطة، إن يعني دخلت يعني بشكل أكبر وأصبحت وسيطا جديدا بعدما كانت سلطنة عمان وباكستان وقطر يعني أجروا وساطة بين إيران والولايات المتحدة، ولكن للأسف لم تصل إلى حلول تلك الوساطات. هذه المرة صحيح هناك علاقات يعني استراتيجية بين طهران وموسكو، وأيضا هناك علاقات يعني بالرغم من الخلافات بين أمريكا وروسيا، ربما ستستطيع روسيا يعني أن تحقق اختراق في المواقف الإيرانية والأمريكية، لكن أعتقد يعني الحل يجب أن يأتي من قبل واشنطن.
3: يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ سعيد شاوردي، إذا كنت تسمع الأستاذ سعيد. طيب أستاذ سعيد هل تسمعني؟
4: نعم
3: طيب
4: نعم أسمع أسمع
3: هناك
4: أستاذ،
3: نقطة
4: نعم
3: أخرى، يعني ذكرت أنت
4: أسمع
3: وقلت أنه ربما هنالك خلافات أو عدم موافقة لإيران بشأن اليورانيوم والاتفاق مع روسيا، ولكن بوتين عندما نقل الآن يعني خطة لإيقاف الحرب مع الولايات المتحدة قال بأن هذا التنسيق تم مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. كيف تم هذا التنسيق؟ هل هناك يعني حديث عن تنسيق جرى ما بين طهران وموسكو؟
4: بكل تأكيد يعني خلال اللقاء الأخير الذي جرى بين الرئيس مسعود بيزشكيان والرئيس بوتين، نعم تم بحث يعني القضية وقضية الحرب وقضايا تتعلق بالطاقة وبالتعاون المشترك بين إيران وروسيا، وأيضا قضية الحرب الإيرانية الأمريكية. ومنذ فترة يعني كانت تأتي رسائل من قبل موسكو لطهران أن بإمكان روسيا أن تتدخل أكثر من أجل تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بما أنه كانت هناك وساطة مستمرة من قبل باكستان وقطر، فيعني إيران والولايات المتحدة رأت من الأفضل أن تستمر هذه الوساطة وأن لا تدخل يعني دول جديدة لتصبح يعني تعمل من أجل الوصول إلى حلول، لأن ذلك ربما سيفشل الجهود التي كانت تبذلها إسلام أباد والدوحة. ولكن اليوم بما أنه يعني يمكن أن نقول وصلت الجهود الباكستانية القطرية للأسف يعني إلى ربما طريق مسدود، ف أصبحت إيران والولايات المتحدة بحاجة إلى وسيط جديد، وربما هو الوسيط الوحيد أو الدولة التي يمكن أن تكون وسيطا جديدا في هذا الوقت هي روسيا. لذلك يعني نرى شيء ربما من المرونة من قبل طهران وواشنطن تجاه الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا، ولكن طبعا كما قلت أنا أعتقد الخلافات لا زالت كبيرة والأمور معقدة وشائكة إلى أبعد الحدود، خاصة فيما يخص قضية اليورانيوم. لا أعتقد أن إيران ستوافق على نقل اليورانيوم إلى روسيا بالرغم من العلاقات المتينة والاستراتيجية بين إيران وروسيا. وطبعا لا أتصور يعني ربما يعني المحاولة للوساطة ربما لن تنجح، يعني نعرف أن بوتين أعطى ضوءا أخضر للرئيس ترامب من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن يعني بعد أعوام فشلت الولايات المتحدة في أن تنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا. هذه المرة لا نعلم يعني حقيقة كيف ستصبح الأمور يعني بعد هذه المؤشرات التي تشير إلى نية من
3: أشكرك
4: قبل موسكو لأن تتوسط بين طهران و واشنطن.
3: أستاذ سعيد شاوردي المحلل السياسي، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف استهداف مصاف النفط الروسية مقابل وقف موسكو لهجمتها على منشآت الطاقة الأوكرانية. وأضاف زيلينسكي أن المحادثات مع الشركاء الأوروبيين مستمرة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني. يأتي ذلك بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كييف إلى وقف ضرب مصافي النفط الروسية.

قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا إن الرئيس فلوديمير زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني الذي له الحق في اتخاذ القرار ويستحق الدعم، وذلك ردا على دعوة الرئيس

0: القوات الأوكرانية هجمات على مصافي النفط الروسية، وتجاوز ذلك بالدعوة إلى انتخاب رئيس جديد في أوكرانيا.
1: قلت له افعل ما تريد، لكن لا تضرب المصافي، هناك أهداف كثيرة، لا تضرب المصافي. ومع ذلك ذهب وضربها. أقترح أن يختاروا زعيماً جديداً قادراً على إبرام اتفاق، فقد كان بإمكانه إبرام اتفاقيات عديدة، لكنه لسبب ما لا يفعل ذلك أبداً. لو كنت حينها رئيساً لما وقعت هذه الحرب، لم يكن هناك أي سبب لاندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وقد بدأت بسبب انعدام الكفاءة، وكان ينبغي ألا تبدأ مطلقاً.
0: وفي رد الفعل على تصريحات ترامب، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني صاحب القرار، وأن التصريحات الصادرة من الخارج تؤكد أداءه لعمله على أكمل وجه. وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم واحد من إعلانه عن اتفاق مع بوتين لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، الذي قوبل بانتقادات واسعة من الحلفاء الذين دعوا إلى فرض المزيد من العقوبات على موسكو ومن الديمقراطيين، وكذلك من نائب ترامب في ولايته الأولى مايك بانس، الذي وصف الاتفاق بأنه خيانة لأوكرانيا. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: أعلى شركة ياندكس الروسية للتكنولوجيا تعطل مركز بيانات تابع لها شرق موسكو، وذلك إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وقالت الشركة إن الهجوم هو الثالث الذي يستهدف منشآتها خلال 4 أيام، وألحق أضرارا بالبنية التحتية وأدى إلى اندلاع حرائق وإيقاف العمل في المركز بشكل كامل. وكانت مسيرات أوكرانية قد استهدفت مركزي بيانات آخرين تابعين للشركة يومي الخميس والجمعة، ما أدى إلى تعطلهما جزئيا. أعلن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري حالة الطوارئ في إقليم خيبر شمال غربي البلاد، الذي تحكمه حركة الإنصاف الباكستانية بقيادة رئيس الوزراء السابق عمران خان. من جانبها قالت الحكومة الباكستانية إنها قدمت توصياتها للرئيس الباكستاني بإعلان حالة الطوارئ بإقليم خيبر نظرا لتدهور الوضع الأمني وزيادة حوادث الإرهاب في الإقليم، حيث يتظاهر أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان للمطالبة بالإفراج عنه. أعلن الجيش الباكستاني مقتل عدد من المسلحين باشتباك في منطقة كورام عند الحدود بين باكستان وأفغانستان، وأوضح أن قوات الأمن اعترضت مجموعة كانت تحاول دخول باكستان من الجانب الأفغاني، وأضاف أن مواقع حدودية تابعة لحركة طالبان الأفغانية فتحت النار لدعم محاولة العبور، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن شراكة تركيا مع العالم التركي تتجاوز بكثير الحدود التي ترسمها الخرائط، وتستند إلى تاريخ عريق وثقافة غنية وروابط وجدانية قوية. جاء ذلك في رسالة مصورة بعث بها إلى ملتقى شباب العالم التركي والمنعقد في مركز كوجايلي للمؤتمرات غربي البلاد تحت شعار تراث مشترك قلب واحد.
3: شراكة بلادنا مع العالم التركي تتجاوز بكثير الحدود التي ترسمها الخرائط، وتستند إلى تاريخ عريق وثقافة غنية وروابط وجدانية قوية. ومن هذا المنطلق أرى أن اجتماع أبناء الأناضول مع إخوة الشباب القادمين من مختلف مناطق العالم التركي يحمل أهمية بالغة، وسنواصل تقديم أقوى أشكال الدعم لكم أيها الشباب الذين توحدون طاقاتكم حول هدف مشترك وتعملون على بناء مستقبل مزدهر. نحن في تركيا نهدف بإذن الله إلى المضي قدما في تحقيق رؤيتنا القائمة على الوحدة في اللغة والفكر والعمل من خلال القمة 13 لمنظمة الدول التركية التي سنعقدها في أنقرة نهاية الشهر الجاري.
2: أعلنت وزارة الداخلية البولندية أن الشرطة تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل يستهدف رئيس الوزراء دونالد توسك ونائبه وزير الدفاع فودياسواف كوشينياك كاميش. وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن وزيري الداخلية وتنسيق الأجهزة الخاصة أمرا باتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد اجتماع في مركز مكافحة الإرهاب التابع لوكالة الأمن الداخلي. يأتي ذلك وسط حالة تأهب قصوى في بولندا عقب أعمال عنف شهدتها مدرستان وأسفرت عن مقتل موظفة الخميس الماضي.

تواصلت الاحتجاجات الشبابية في العاصمة الهندية نيودلهي لليوم الثاني للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات في الوقت الذي أمرت فيه إحدى المحاكم بالإفراج عن مؤسس حركة كوكروتش الشبابية واثنين آخرين من كبار قادتها. واحتجز مؤسس حزب كوكروتش جاناتا وزميلاه من قادة الحركة عندما هبطت طائرتهم في دلهي، بينما كانت الحركة تخطط لحشد آلاف الأشخاص في وسط المدينة. وقالت الحركة إن المحكمة أمرت بالإفراج عنهم مع تعهد بالحفاظ على السلم العام. أخلت السلطات الإسبانية آخر مخيم كبير للمهاجرين في مدينة سبتة قبل يومين من زيارة مقررة لملك إسبانيا وزوجته، حيث كان مئات المهاجرين يقيمون في ملاجئ مؤقتة بعدما أخلت السلطات تجمعات سابقة لهم على الشواطئ المجاورة. وأقيم المخيم عقب تدفق أكثر من 70,000 شخص من المغرب المجاور إلى المدينة الخاضعة للسيادة الإسبانية خلال يوليو، ما أثار قلقا في أنحاء الاتحاد الأوروبي وتسبب في أزمة سياسية بمدريد. ومن المقرر أن يزور العاهل الإسباني الملك فيليب السادس والملكة ليتيسيا سبت يوم الثلاثاء. قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن من المتوقع أن يتحول الإعصار سايمون إلى إعصار كبير قبالة الساحل الغربي الأوسط للمكسيك وأن يقترب كثيرا من الساحل غدا الاثنين. وذكر المركز في أحدث نشراته أن الإعصار سايمون كان يقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد على بعد نحو 96 كيلومترا إلى الغرب والجنوب الغربي من مدينة مانزانيو المكسيكية، مصحوبا برياح قصوى مستمرة بلغت سرعتها 155 ميلا في الساعة. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استهداف مواقع ومخازن أسلحة للحوثيين في عدة مناطق وتحالف دعم الشرعية يتوعد بالرد على هجوم مطار الملك خالد بالرياض. موجة نزوح جديدة غربية الشجاعية في غزة بعد دفع قوة الاحتلال الخط الأصفر نحو شارع صلاح الدين. روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية وبنى تحتية وسفن أوكرانية، وكييف ترفض دعوة ترامب لزيلينسكي إلى التنحي. الرئيس الباكستاني يعلن حالة الطوارئ بإقليم خيبر ويحل الحكومة المحلية التي يرأسها حزب عمران خان. نهاية نشرتنا، دمتم في أمان الله.

هنا متحف بوغاسكوي في تشوروم، يخوض فيه الزائر رحلة زمنية ليشاهد نماذج الفن الحثي كشعلة ثقافية يشع بآثاره الفريدة من العصور النحاسية والبرونزية القديمة حتى الحضارة الآشورية، ويقدمها لنا جميعاً اليوم. هذا المتحف الذي افتتح عام 1966 يلفت بطرازه الفريد من بين أكثر المتاحف التركية عصرية، ومن أهم القطع المعروضة فيه مقتنيات أثرية تعود إلى عهد خاتوشا عاصمة الدولة الحثية في العصر النحاسي، ولعل تمثال سفينكس من بين أروع الآثار الموجودة في المتحف.

الزحاف، كان قد اكتشف عام 1907 فيما يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وهو أحد أربعة تماثيل سفينكس أضفت الهيبة على بوابات خاتوشا. هذا العمل الفني تثير تفاصيله الإعجاب، فهو تمثال مهيب لجسم أسد بوجه إنسان مجنح بأجنحة نسر عريضة، كما كان بحسب الحثيين يعتقد أنه حارس لبوابة الأرض. نقل سفينكس بوغاسكوي إلى ألمانيا لإجراء ترميمات عليه عام 1917، ثم أعيد إلى تركيا عام 1924. في المتحف تمثال آخر مثير للاهتمام، وهو رأس الإله، يعود تاريخه إلى ما بين 1200 و1650 قبل الميلاد، وهو لافت بدقة تفاصيله كقبعته المخروطية وعينيه الجاحظتين وأنفه المنتظم، ويتبين من الآثار أنه كان مقدساً لدى الحثيين الذين كانوا يبتغون عونه ووساطته في طلب مساعدة الآلهة في طقوسهم، وكمنحوتة تعود إلى تلك الحقبة يعد من بين أكثر القطع الأثرية المتقنة صنعاً وإثارة للإعجاب. وفي متحف بوغاسكوي آثار مميزة أخرى، من بينها إبريق برأس ثور ومزهرية ذات منافذ. فهذا الإبريق الذي يعتقد أنه كان ملكاً لأحد كبار القادة العسكريين الحثيين خير دليل على تقدم وكفاءة فن السيراميك آنذاك. بطوله العملاق البالغ نحو مترين وبرأس الثور الذي يعتليه يرمز إلى تيشوب، وهو إله السماء والعواصف. أما هذه المزهرية المتعددة القنوات فتشير الاحتمالات لكونها تستخدم في الطقوس الدينية مع إبريق رأس الثور، فبحسب الطقوس الحثية كان المشروب المقدس الموجود في إبريق رأس الثور يسكب في المزهرية المتعددة القنوات قبل تقديمه للضيوف. يضم متحف بوغاسكوي أيضاً آثاراً تدل على حياة تجارية تعود إلى الآشوريين، ومن الأمثلة المهمة لهذه الاكتشافات النادرة وعاء ربما استخدم في الطقوس والاحتفالات، استخرج من بناء يظن أنه تعرض لحريق، حيث يرجع تاريخه إلى عام 1945 قبل الميلاد، وهو يشبه الإبريق وفيه نظام أنابيب مصمم بعناية، فمن أجل سكب الماء يجب تدوير ولف الوعاء 180 درجة لفتح مجراه،

كانت العاصمة هاتوشا بمنزلة عصب حياة الحثيين الذين كانوا يشكلون القوة العظمى في عالم ذلك العصر. وهكذا فإن متحف بوازكوي الذي يعرض مكتشفات هذه المدينة الفريدة نجح في حمل تاريخها الساحر إلى يومنا الحاضر بامتياز.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق،

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع شبكة مراسلين، معكم حسام البكري، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. قال شهود عيان إن أصوات انفجارات دوت في مدينة صنعاء بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظة تعز اليمنية، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية استمرار تقدمها ضمن عملية فجر اليمن على عدة جبهات. وقال مراسل ثلاثي عربي إن غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في تلال المقرم والجشعة والسلال شرقية تعز وحصن المخعف ومنطقة بلعان في جبهة الأقروض جنوبي المحافظة. أرحب بمراسلنا من مأرب خليل المليكي. خليل، أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر التطورات العسكرية والميدانية لديك خليل؟
1: نعم حسام، في محافظة تعز تزداد حدة التصعيد مع استمرار المعارك على أطراف مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز. الاشتباكات تدور منذ ظهر اليوم حسب المصادر العسكرية. هناك احتدام شديد للمعارك بين قوات الجيش اليمني و جماعة الحوثي التي دفعت بمئات من عناصرها لتعزيز تلك الجبهة، لكن تقول القوات المسلحة اليمنية في محور تعز أنها كبدت جماعة الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، إضافة إلى استهداف الطيران الحربي لتلك التعزيزات واستهداف مواقع جماعة الحوثي في جبل حبشي. كذلك تدور اشتباكات عنيفة في منطقة المصراح غربي محافظة تعز في هذه المديرية التي يحاول الحوثيون الوصول إلى مركز المديرية والمناطق المحيطة بها، إلا أن المقاومة الشعبية حسب مصادر في المقاومة كبدت الحوثيين خسائر كبيرة وأوقعتهم في كمائن متعددة من المديرية حسب المصادر المحلية من هناك وكذلك مصادر في المقاومة. أما في الجبهات المحيطة بالمدينة تستمر المعارك في جبهة الزنوج وكذلك في منطقة حذران وفي منطقة المزارع وفي منطقة الصياحي غربي محافظة تعز، كذلك تستمر الاشتباكات في مناطق أخرى في شارع الستين الشمالي وكذلك في المدخل الشرقي لمدينة تعز. هذه الاشتباكات لم تهدأ مع وجود قصف عنيف بالمدفعية وكذلك بالهاونات على وسط المدينة حسب المصادر المحلية. هنا في محافظة مأرب قالت القوات المسلحة حسب ما نشر سبتمبر نت التابع للقوات المسلحة أن قواتها حققت تقدم في جنوب محافظة مأرب وكذلك جنوب غرب محافظة مأرب، وأن الطيران المسير والمدفعية الثقيلة قصفت مواقع للحوثيين ومرابط للمدفعية وأوقعت خسائر في الآليات وكذلك في العشرات من عناصر جماعة الحوثي. أما الطيران الحربي على مستوى البلاد نفذ غارات في العاصمة صنعاء على مواقع للحوثيين سواء في فج عطان أو معسكر الحفا أو كذلك مواقع في منطقة شملان شمالي العاصمة صنعاء. كذلك نفذ الطيران الحربي غارات كثيفة اليوم على محافظة صعدة، جدد غاراته على مديرية سحار وكذلك على مديرية مجز وكذلك على مدينة صعدة، فيما استهدفت كذلك مدفعية على مناطق متعددة من محافظة صعدة. هذا التصعيد العسكري لم يتوقف وبلا شك أن له ارتدادات إنسانية في محافظة تعز وغيرها من المحافظات، لكن محافظة تعز هي الأبرز في محافظة تعز التي تشهد أزمة إنسانية خانقة حسب محافظ تعز الذي وجه نداء إنسانيا إلى الدول الصديقة والشقيقة وإلى المنظمات الدولية والإنسانية بفتح طريق تعز وفتح ممرات لوصول الأغذية ووصول البنزين الذي انقطع بشكل كامل حسب مصادر محلية عن هذه المدينة. كذلك نفاد كميات كبيرة من الأدوية على محافظة تعز. محافظة تعز هي مدينة محاصرة منذ أكثر من 11 عاما، لكن زادت حدة الحصار خلال التصعيد الأخير الذي توغلت فيه جماعة الحوثي في عدة قرى وفي عدة شعاب، وقطعت أكثر من 5 طرق مؤدية إلى مدينة تعز. وتعز تستورد بشكل يومي البضائع والأدوية وكذلك الأغذية من عدن ومن لحج ومن غيرها من المحافظات اليمنية، ولا يوجد فيها مصانع أو يعني تخزين كبير لهذه المدينة، لذلك هي تستورد بشكل كلي، وبذلك
0: نعم خليل،
1: يؤثر عليها الحصار وإن كان
0: أشكرك.
1: لأيام ربما قليلة، لكن هناك يعني حصار شديد على هذه المدينة ونداءات بفتح الطرق. نعم
0: نعم
1: سام.
0: شكرا جزيلا لك خليل الأملك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من مأرب. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قال إن الهجوم على صالة للمسافرين في مطار الملك خالد وما أسفر عنه من وفيات وإصابات يستدعي ردا حازما، واصفا الهجوم بأنه جريمة حرب متكاملة الأركان. كما أعلن المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي بعد الهجوم، قال إن الحوثيين أطلقوه باتجاه محافظة الخرج جنوب شرقي الرياض، مؤكدا استمرار إجراءات التحالف لحماية أمن المملكة. المزيد من التفاصيل نرحب من الكويت بمراسلنا محمد العفتان. محمد أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر ردود الأفعال حول الاستهداف الذي قام به الحوثيين على مطار الملك خالد، وآخر التصريحات أيضا من قبل قوات التحالف ومن دول مجلس التعاون الخليجي؟
2: أهلا حسام، قبل الرجوع إلى التصريحات الدولية والتصريحات الدبلوماسية دعني أن أتحدث عن الخبر العاجل الذي كان من قبل تحالف دعم الشرعية اليمنية. تحدث التحالف قبل أقل من نصف ساعة من الآن على أن كان هناك اعتداء على مطار الملك خالد، صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد في مدينة الرياض، نتج عنه حريق، والدفاع الجوي اعترض لصاروخ من نوع كروز كان قبل أقل من ساعة من الآن كان مستهدفا أيضا مطار الملك خالد. تداعيات الاستهداف الأخير حسام الذي كان على مطار الملك خالد ليلة البارحة لا زالت مستمرة. نتحدث على أن هيئة الطيران المدني تحدثت فجر هذا اليوم على أن الإصابات تعدت 309 إصابة، من بينهم إصابات بليغة، وتتلقون العلاج في مستشفيات العاصمة السعودية الرياض. أيضا نتج عن هذا الاعتداء الغاشم والآثم على مطار الملك خالد 12 حالة وفاة، من بينهم 4 من الجنسية السعودية و8 من جنسيات مختلفة آسيوية وعربية و1 من الجنسية الأمريكية. على الصعيد العسكري نتحدث عن أن التحالف تحدث ليلة البارحة بأن هناك استهداف مقذوف لمطار الملك فهد في مدينة الدمام شرق المملكة العربية السعودية، وتصدى أيضا لصاروخ باليستي باتجاه مدينة الخرج جنوب العاصمة السعودية الرياض. تحدث أيضا التحالف على أن هذا الاعتداء على مطار الملك خالد في مدينة الرياض في العاصمة السعودية مدينة الرياض يرتقي بأنه يكون في جريمة حرب مكتملة الأركان، وتحدث على أنه سيرد على هذا الاعتداء وفقا للقوانين الدولية والأعراف الدولية. أيضا نتحدث على الصعيد الدبلوماسي، الإدانات والاستنكارات تتوالى منذ هذا الهجوم، ولكن يعني بشكل مستمر هذا اليوم إدانات واستنكارات، أبرزها كان الإدانة والاستنكار من قبل الرئاسة التركية، وأكدت موقفها الداعم للمملكة العربية السعودية. وأيضا تحدثت الرئاسة التركية بالمجتمع الدولي بالقيام بكافة مسؤولياته تجاه هذه الهجمات ووقف جر المنطقة لفوضى أكثر في منطقة الخليج العربي. الأمين العام لدول مجلس التعاون تحدث على أن هذه الاعتداءات المستمرة على مطار الملك خالد من قبل جماعة الحوثي هي اعتداءات آثمة وأيضا استخفاف بالأرواح. هذا ما جاء في بيان البديوي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي. نتحدث على أيضا على أن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث على أن هذا الاعتداء هو

0: اعتداء سافر وأيضا يدين هذا الاعتداء على الأرواح المدنية في مطار الملك خالد. وزير الخارجية الأمريكي رومبيو تحدث قبل لحظات أو قبل ساعات من الآن على أن هذه الاعتداءات على مطار الملك خالد هي اعتداءات آثمة، وأكد أيضا موقف الولايات المتحدة الأمريكية بدعمها الكامل للمملكة العربية السعودية. أيضا الدول الخليجية ووزارات الخارجية في الدول الخليجية حسام تحدثت منذ فجر هذا اليوم ومنذ صباح هذا اليوم بموقفها الداعم للمملكة العربية السعودية، وأيضا البيانات تأتي من قبل المملكة الأردنية ودولة والجمهورية السورية وأيضا من الدولة الفلسطينية. أيضا من المتوقع أن تكون هناك بيانات على هذه الهجمة حسام الذي كانت قبل ساعة من الآن عن ماهية هذه الهجمة، وأيضا من المتوقع أن يكون هناك بيانا للطيران المدني في المملكة العربية السعودية لكيفية عودة الخدمة في مطار الملك خالد خلال الساعات القادمة. هذه آخر المستجدات هنا من العاصمة الكويتية ومن الخليج حسام.
1: نعم، بكل تأكيد سنتابع معك بقية المستجدات وتتابعها في نشراتنا المقبلة. شكرا جزيلا لك محمد العفتان، كنت معنا من الكويت. إلى آخر التطورات في غزة، حيث استشهد طفل وأصيب 8 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعد تقدم جيش الاحتلال في الخط الأصفر. وقالت مصادر طبية إن الطفل استشهد متأثرا بإصابته بمحيط شارع الهوجة في مخيم جبالية شمال قطاع غزة. وفي خان يونس أصيب 6 أشخاص برصاص الاحتلال، في حين أصيب آخران بإطلاق نار على خيام نازحين في غزة. لمعرفة آخر المستجدات وما يجري بعموم قطاع غزة أرحب بمراسلنا وائل الحلبي من غزة. وائل أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر التطورات والمستجدات الميدانية والإنسانية خصوصا مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في توسيع الخط الأصفر؟
2: حسام، ربما هذا هو الحدث الأبرز، توسعت منطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية الليلة الماضية وصباح هذا اليوم، ما أدى لنزوح العشرات من العائلات التي عاشت ليلة صعبة للغاية في ظل إطلاق النار والقصف المدفعي الذي أدى لإصابة 6 فلسطينيين في خيام النزوح على محاذاة الخط الأصفر في مكانه أو موقعه السابق، وأدى ذلك لإصابات بين المدنيين. 6 إصابات وصلت إلى المستشفى الأهلي المعمداني خلال ساعات الفجر وصباح هذا اليوم، من بينهم سيدتين إحداهما حامل جراء عمليات إطلاق النار أثناء تقديم وتوسعة مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي فيما يعرف بالخط الأصفر، وهو عبارة عن كتل إسمنتية يتم وضعها من قبل الجيش الإسرائيلي في ساعات الليل. عائلات كانت قد نامت وتظن أنها قد تتواجد أو أنها تتواجد خارج نطاق هذه المنطقة، ولكنها استيقظت في الصباح ووجدت نفسها داخل هذا الخط تحت وابل من إطلاق النيران، مما أدى لنزوحها دون أن تتمكن من نقل خيامها أو ما تملكه من ملابس وفراش إلى مناطق آمنة تحميهم من عمليات الاستهداف، رغم أن الجيش الإسرائيلي لا يستثني منطقة في غزة إلا ويقوم باستهدافها، ولا يوجد مكانا آمنا سواء على قرب على مقربة من هذا الخط أو حتى إذا كان على شاطئ البحر. اعتاد الجيش الإسرائيلي أن ينفذ غاراته الجوية في كافة المناطق التي يسمح للسكان بالتواجد فيها، ولكن مع استمرار هذه التوسعة ربما يتأكد لدى الجميع أن الاحتلال الإسرائيلي ليست لديه نوايا حقيقية لتنفيذ أي من البنود التي جرى الاتفاق عليها في الاتفاق الذي أعلن في شرم الشيخ قبل عام من الآن. ومنذ ذلك الحين وحتى اللحظة وسعت إسرائيل سيطرتها على مساحات كبيرة من القطاع، وصلت إلى أكثر من 70% وتسمح لمليوني فلسطيني بالتواجد في مساحة أقل من 30% من المساحة الكلية لقطاع غزة، مما يعني تكدس هائل للخيام في المساحات الغربية. ربما يظهر ذلك في خلفية هذه الصورة أعداد الخيام المتراصة إلى جوار بعضها البعض، ومعاناة كبيرة يعيشها الناس هنا في المناطق الغربية نظرا للنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية التي تبقيهم على قيد الحياة، نقص حاد في المياه، نقص حاد أيضا في الاحتياجات الدوائية في المستشفيات. إسرائيل تواصل منهجية الإبادة بطرق مختلفة، ربما ميدانيا هذا اليوم لم تشن غارات مثل ما حدث في الأيام الماضية، وبالتحديد يوم أمس الذي كان يوما داميا بالنسبة لسكان غزة، ولكن لم

0: أخلوا عن استشهاد الفلسطينيين، حيث أعلن عن استشهاد طفل متأثرا بجراحه، وإلى جانب أيضا استهداف لمجموعة مواطنين في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، أبلغ عن إصابة عدد منهم بإصابات ما بين متوسطة وطفيفة. مشهد ميداني لازال صعبا على هدوئه، ولكن إنسانيا فإن الناس هنا تشتكي وتعاني من تدهور أحوالها. الشتاء مقبل، الخيام مهترئة وممزقة، جميع هذه الخيام حسام هي خيام لا تصلح للعيش سواء في الصيف أو في الشتاء أو في أي وقت طبيعي. هذه الخيام أقلها تم إنشاؤها قبل عامين، اهترأت، تعرضت للهجمات من القوارض والحشرات التي مزقت القماش ومزقت البلاستيك الذي تنشأ منه هذه الخيام، ولم تعد صالحة لإيواء العائلات ولحمايتهم من الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات أممية بضرورة إدخال ما يحتاجه السكان لحماية أنفسهم من برد الشتاء وأمطاره.
1: أشكرك جزيل الشكر وإلى الحلب على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من غزة. ومن غزة إلى الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 23 فلسطينيا في موجة اقتحامات جديدة بالضفة الغربية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قالت إن قوات الاحتلال اعتقلت 9 فلسطينيين من محافظة طول كرم، بينهم أسرى محررون، كما اعتقلت 6 مواطنين من محافظة جنين، و3 من مدينة الخليل، و2 من بلدة قباطية، أحدهما أسير محرر، بالإضافة إلى 3 مواطنين من محافظة بيت لحم. وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة مداخل قرية مادما جنوب نابلس، ومنعت الدخول أو الخروج منها. أصيبت 5 فلسطينيات بينهن مسنة بحالة اختناق في وقت قام فيه مستوطنون إسرائيليون بسرقة ثمار زيتون ومعدات زراعية والاستيلاء على مركبات. وتعاملت طواقم إسعاف بلدة قبلان مع حالات اختناق للنساء في قرية يتما جنوب المحافظة عقب اقتحام قوات إسرائيلية أراضي كان فلسطينيون يقطفون فيها ثمار الزيتون. وفي القدس الشرقية المحتلة اقتحم مستوطنون حقول زيتون في بلدة مخماس شمال المدينة. أرحب بمراسلنا إبراهيم خلف من الضفة الغربية وتحديدا من رام الله. إبراهيم أهلا ومرحبا بك. مع استمرار حملات الاقتحامات والاعتقالات، خصوصا اعتقال أسرى محررون ومسنات أيضا في عدة مناطق بالضفة الغربية، حدد لنا ما هي المناطق التي تتعرض حاليا للاقتحامات الأخيرة، وكيف تبدو الأوضاع الآن في الضفة الغربية؟
2: نعم حسام، ربما المشهد ينقسم إلى عنوانين رئيسيين هذا اليوم في الضفة الغربية: حملات الدهم والاعتقالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، وربما باتت روتينية حسام. وفق إحصائيات أولية تتحدث عن أكثر من 20 حالة اعتقال، التركيز هذا اليوم كان في محافظة طول كرم. الجيش الإسرائيلي اقتحم العديد من المنازل، أخضع عدد من الفلسطينيين للتحقيق الميداني، أجرى عمليات تفتيش، واعتقل عدد من هؤلاء الفلسطينيين، ويتم تحويلهم إلى مراكز التحقيق الإسرائيلي أو ربما حتى للاعتقال الإداري الذي ربما بات رصيده الأكبر في سياسة الاعتقالات الإسرائيلية. كذلك الحال نتحدث عن اقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة نابلس، رام الله، الخليل. يعني هذه الاقتحامات تأتي تحت شعار وعنوان تنفيذ حملات الاعتقالات. أما العنوان الذي يتفاعل اليوم في ظل موسم قطف الزيتون هي هجمات المستوطنين. ربما التركيز اليوم على منطقة جنوب نابلس ومنطقة شرق رام الله. هجمات المستوطنين كانت واسعة شاملة ذات الأساليب، محاولة إعاقة المزارعين الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم، بل وسرقة المحاصيل بعد أن يتمكن الفلاحون والمزارعون الفلسطينيون من جني محصول الزيتون، يباغتهم المستوطنون يحاولون سرقة هذه المحاصيل. حسام، نتحدث نحن عن بلدة مادما، عن بلدة قبلان، نتحدث عن بلدات فلسطينية عدة يحاول فيها المستوطنون السيطرة على كروم الزيتون، وهذا بالإضافة إلى بلدة الزاوية بالقرب من محافظة سفيد، حيث هاجم المستوطنون مزارعات فلسطينيات واحتجزهن قبل أن يتم إطلاق سراحهن. في بلدة المغير كذلك الحال، جهارا نهارا يسرق المستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي كما يقول الأهالي هناك محصول الزيتون. هذه الهجمات امتدت إلى بلدة يبرود أيضا شرق مدينة رام الله، بات سرقة المحصول.

0: وصول جزء من المعاناة اليومية إلى جانب حرمان الفلسطينيين. بعض المحاولات من قبل السلطة الفلسطينية تجري لتنسيق وصول المزارعين الفلسطينيين إلى كروم الزيتون، لكن هذا التنسيق يكون محدود، وفي بعض الأحيان يتراجع عنه الجيش الإسرائيلي، وبالرغم من التنسيق في بعض الأحيان يشن المستوطنون هجمات متتالية على المزارعين. منذ بداية الموسم الذي ربما عمليا رسميا انطلق يوم أمس، تقول هيئة مقاومة الجدار والإسلام بأنها وثقت أكثر من 160 اعتداء وهجوما تحت عنوان مهاجمة وملاحقة قطف الزيتون من الفلاحين الفلسطينيين.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من رام الله. إلى باكستان، حيث أعلن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري حالة الطوارئ في إقليم خيبر شمال غربي البلاد الذي تحكمه حركة الإنصاف الباكستانية بقيادة رئيس الوزراء السابق عمران خان. من جانبها قالت الحكومة الباكستانية إنها قدمت توصياتها للرئيس الباكستاني بإعلان حالة الطوارئ بإقليم خيبر نظرا لتدهور الوضع الأمني وزيادة حوادث الإرهاب في الإقليم، حيث يتظاهر أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان للمطالبة بالإفراج عنه. أعلن الجيش الباكستاني مقتل عدد من المسلحين باشتباك في منطقة كورام عند الحدود بين باكستان وأفغانستان، وأوضح أن قوات الأمن اعترضت مجموعة كانت تحاول دخول باكستان من الجانب الأفغاني، وأضاف أن مواقع حدودية تابعة لحركة طالبان الأفغانية فتحت النار لدعم محاولة العبور، ما أدى إلى تبادل في إطلاق النار. رحب بمراسلنا من إسلام أباد هيثم ناصر. هيثم أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر التصريحات الباكستانية بخصوص الاشتباكات التي جرت مع الحدود الأفغانية والحديث عن جهات تتبع لطالبان قامت بإطلاق النار لتأمين عبور هؤلاء الأفراد؟
2: نعم، البيان الذي أصدره الجيش الباكستاني يقول أن 12 مسلحا تابعين لجماعات تدعمها حركة طالبان الأفغانية التي تحكم أفغانستان قتلوا في مواجهات في كرم بعد كمين نصبه الجيش الباكستاني لمجموعة من المسلحين رصدت تحركات لهم أثناء محاولتهم العبور من المناطق الحدودية الأفغانية. وبحسب الرواية الباكستانية هؤلاء تمتعوا بدعم من الجنود التابعين لحركة طالبان الأفغانية في المناطق الحدودية. 12 مسلحا قتلوا أثناء هذه المواجهات، وقتل أيضا جندي باكستاني شارك في تبادل إطلاق النار بينه وبين هؤلاء المسلحين. يأتي هذا التصعيد في ظل زيادة التوتر الحدودي بين باكستان وأفغانستان، وأيضا الاتهامات الباكستانية لحكومة كابول بأنها تدعم المسلحين من حركة طالبان باكستان المحظورة في أنشطة في المناطق الحدودية تؤدي إلى مثل هذه المواجهات بشكل أسبوعي تقريبا.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من إسلام أباد هيثم ناصر. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أعلن استعداد بلاده لوقف استهداف مصاف النفط الروسية مقابل وقف موسكو لهجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية. وأضاف زيلينسكي أن المحادثات مع الشركاء الأوروبيين مستمرة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني، حيث يأتي ذلك بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كييف إلى وقف ضرب مصافي النفط الروسية. الآن إلى العاصمة الأوكرانية كييف مع مراسلنا ثائر عمرو. ثائر أهلا ومرحبا بك، كيف يبدو الموقف العام الآن من السياسة الأوكرانية خصوصا بعد التصريحات الأمريكية، حديث الآن فولودومير زيلينسكي عن ربما وقف استهداف المنشآت النفطية الروسية مقابل وقف موسكو لذلك أيضا، ما الذي يدور في أروقة السياسة الأوكرانية حاليا ثائر؟
3: ما يدور في أروقة السياسة الأوكرانية بطبيعة الحال هو مقترن بالخطوات التي يمكن أن تقدم عليها روسيا من خلال التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي في الآونة الأخيرة المتعلقة بوقف إطلاق النار أو حتى بالتصريحات التي تلك أشار إليها دونالد ترامب بضرورة تنحي الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي. الرئيس الأوكراني كان

0: قد علق على الهدنة في مجال الطاقة، وقال أن يمكن لبلاده الالتزام بهذه الهدنة والتوقف عن مهاجمة المنشآت النفطية في عمق الأراضي الروسية، ولكن هو قارن هذه الخطوة من خلال موافقة الجانب الروسي على عدم استهداف المنشآت التابعة لمنظومة الطاقة والمنشآت الحيوية في الأراضي الأوكرانية. وفي الجانب الآخر أيضا كان هنالك تصريحات بارزة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اللي قبل قليل أكد فيها أن أوكرانيا يمكن لها أن تخوض مسارا في مجال إجراء انتخابات دستورية وانتخابات قانونية في الأراضي الأوكرانية، ولكن أيضا كما أشرت هذه الخطوة هي مقترنة أيضا بالجانب الروسي، حيث قال فلاديمير زيلينسكي أن إذا وافقت روسيا على هدنة تمتد لستين يوما، وهذه الهدنة لا يكون أن تقتصر فقط على مجال الطاقة بل أيضا على خطوط المواجهة، بمعنى أن هدنة شاملة من حيث تستطيع أوكرانيا من خلال هذه الهدنة إجراء والتحضير لعملية انتخابية دستورية واضحة، واللجوء إلى القرار الذي سوف يصدر من قبل الناخب الأوكراني بخلال اختيار رئيس جديد للبلاد. ولكن قبل قليل كان هنالك أيضا تصريح بارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو المتعلق باتفاقية أو هدنة تم التوافق عليها بين الطرفين، بين موسكو وبين كييف، وفقا لما يقول ترامب بما يتعلق في مجال الطاقة. ولكن حتى تاريخ هذه اللحظة الجانب الأوكراني ومكتب الرئيس الأوكراني لم يعلق على هذه التصريحات الجديدة التي صدرت من قبل الرئيس الأمريكي، ولكن كانت هنالك بعض التقارير الصحفية الصادرة على سبيل المثال عن موقع أكسيوس الذي قال أن الرئيس الأوكراني لم يكن مطلعا على أي قرارات أو على أي مفاوضات أو على أي قرار من قبل السلطات الأمريكية أنها توصلت إلى هدنة بين الطرفين. ولكن في ذات الإطار زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا مستعدة لهذه الخطوة في مقابل أن تكون روسيا هي من توافق على عدم مهاجمة منظومة الطاقة في الأراضي الأوكرانية. ولكن على أرض الواقع وفي الواقع أيضا لا نرصد حتى تاريخ هذه اللحظة أي مؤشرات تشير إلى توقف روسيا عن مهاجمة المنشآت الحيوية ومنشآت الطاقة في الأراضي الأوكرانية أو حتى في العاصمة الأوكرانية كييف، خاصة وأن عمدة المدينة فيتالي كليشكو قبل قليل كان قد أعلن عن انقطاع التيار الكهربائي في 4 أحياء كبرى في العاصمة الأوكرانية كييف بعد أن دوت صافرات الإنذار خلال الساعات القليلة الماضية، وبعدها تلتها سلسلة من الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة التي على ما يبدو استهدفت منشآت تابعة للطاقة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في هذه المناطق الأربعة، وكذلك توقف حركة المواصلات التي تعتمد على الكهرباء في هذه المناطق. إلى جانب ذلك نحن نتحدث أيضا عن تواصل في الهجمات الروسية، سواء كان ذلك في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تحدثت السلطات العسكرية الأوكرانية في هذه المناطق عن أضرار كبيرة لحقت في إحدى المنشآت اللوجستية تحديدا في منطقة بوتشا، وقال رئيس الإدارة العسكرية في هذه المنطقة أن الضربات الروسية ألحقت أضرارا كبيرة في هذه المنشأة، ولكن أكد أن وحدات الدفاع المدني نجحت في احتواء هذه الحرائق جراء هذه الضربات الروسية. في نعم الجانب فعلا. الآخر أيضا مقاطعة خاركيف شهدت أشكرك. ضربات مكثفة بالقنابل الجوية الموجهة وألحقت أضرارا كبيرة في مرافق البنية التحتية المدنية.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل. ثائر عمرو كنت معنا من كييف. وبهذا نصل إلى نهاية جولة مراسلينا. دمتم في أمان الله.

0: أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول لأصحبكم في جولة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والتاريخية والاجتماعية والثقافية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ جولتنا من غرب أريحة في فلسطين المحتلة، حيث تعيش عائلات عرب المليحات واقعا هشا بعد نزوحها من مساكنها تحت وطأة الاعتداءات والتهديدات. فمن بين الخيام يحاول الأهالي استعادة حياتهم وسط مخاوف من تكرار التهجير وفقدان مصدر رزقهم.
1: من بين الخيام المتهالكة يملأ أطفال عرب المليحات غرب أريحة المكان بضحكاتهم، يبثون روح الأمل ويعلنون أن الحياة ما زالت قائمة هنا. يبدأ الأطفال مع أهاليهم شق طريقهم نحو حياة جديدة بعيدا عن بيوتهم ومساكنهم التي عاشوا فيها منذ القدم، بعدما تجرعوا قبل أسابيع مرارة النزوح قصرا من تجمعهم بفعل هجمات المستوطنين. 16 عائلة فلسطينية أجبرت تحت التهديد والوعيد والاعتداءات المتكررة على إخلاء وتفكيك مساكنها المتواضعة رغم وجود أحكام قضائية إسرائيلية لصالحهم.
2: البدو خلق للصحراء وخلق أن يسكن في أراضي فاتحة، يعني خلق من بداية العالم لحد الآن البدو خلق، إلا على دور هذا المستوطنين. يعني إذا بتسألني عن المعنويات وعن النفسية كبدوي، ترك مسكنة وترك مدرسته وترك كهربته وترك مياهة وراء مأساة حقيقية لا توصف. إذا بدك أوصفها لك لا توصف، يعني 50-60 سنة في منزل بسيط، صحيح وبسيط مش معمر يعني كسكن أو ك، ولكن أنا بشوفها كأنه يعني قصر. يعني
1: يترك عرب المليحات خلفهم ذكرياتهم وبيوتهم ويحاولون لملمة شتاتهم بعد النزوح، وما يضاعف من حسرتهم أنهم يراقبون من بعيد من الجهة المقابلة لمساكنهم الجديدة بيوتهم وخيامهم التي هجروا منها قصرا وقد أصبحت موطنا للمستوطنين. رغم أن التجمعات البدوية الفلسطينية طالما تكيفت مع حياة بدائية صعبة، إلا أن رحلة البحث عن الإنسانية التي يتغنى بها العالم تتعثر عندما تتعلق بالفلسطينيين.
3: تلاحق سياسات التهجير الإسرائيلية الفلسطينيين أينما كانوا، خاصة في هذه التجمعات البدوية. معركة وجود يتصدى الفلسطينيون لها هنا بالثبات والتشبث بأرضهم.
1: في تجمع شلال العوج القريب قصة صمود تلفظ أنفاسها الأخيرة لأحد أكبر التجمعات البدوية. كأن الحياة هنا توقفت، فللمرة الأولى منذ سنوات جف النبع الذي يعد شريان الحياة وتوقفت مياهه عن الجريان. وبحسب الفلسطينيين فشلت هجمات المستوطنين في تهجيرهم حتى الآن، فلجأ المستوطنون إلى تجفيف النبع وسرقة المياه وحرمان نحو 120 عائلة بالقوة من الوصول إليها. بمرارة يجتهد سند كعابنا في شرح حجم الخطر الذي يحدق بالتجمع، وكأنه يطلق نداء استغاثة لإنقاذ الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار.

0: هذا التجمع أقدم وأكبر تجمع في الأغوار من مسافر يطا حتى المالح وطباس وطمون وهذه المناطق. التجمع هذا بتعرض لهجمة شرسة من قبل المستوطنين، يعني المضايقات، يعني استفزاز، دخول على البيوت، يعني بشتى الطرق قاعدين بيحاولوا، يعني والهدف واضح انه تهجير هذا التجمع والاستيلاء على الارض والاستيلاء على نبع عين العوجة.
1: تتعطل الحياة وتصل إلى خط النهاية دون ماء. ففي هذا الحر الشديد الذي تتميز به الأغوار، وبعد أن كانت المياه وفيرة، بات نقل المياه بالصهاريج هو الحل الوحيد الذي يحاول به سكان التجمع التغلب على هذه المعضلة. وما يزيد من صعوبة مهمة سكان التجمعات البدوية أن المستوطنين سرقوا نمط العيش البدوي نفسه، فالاستيطان الرعوي خلق مستوطناً متقمصاً شخصية البدوي بملابسه وطقوسه وتربية مواشيه، لكن مع فرق الدعم والحماية الهائل الذي يحظى به. عشرات التجمعات البدوية في الضفة الغربية وخاصة في منطقة الأغوار هجرت، ومن نجا وبقي صامداً حتى الآن يتعرض لصنوف شتى من الانتهاكات والهجمات تحت عنوان فرض الضم والسيادة الإسرائيلية على هذه المناطق الفلسطينية.
2: هنا الأغوار، درة التاج، سلة غذاء الفلسطينيين، وبموقعها الاستراتيجي على طول الحدود مع الأردن تقف هذه التجمعات البدوية صامدة رغم صعوبة التحديات، حجر عثرة أمام مخططات الضم الإسرائيلي. إبراهيم خلف، تلتي عربي، الأغوار، الضفة الغربية المحتلة.
3: قصة تهجير جديدة في القارة الأمريكية هذه المرة، ففي باتاغونيا الأرجنتينية يعود أحد أقدم الصراعات إلى الواجهة من جديد بعد سنوات من تعليق عمليات الإجلاء. تواجه مجتمعات الشعوب الأصلية، خاصة شعب المابوتشي، قرارات حكومية بإجبارهم على مغادرة أراض استوطن بها أجدادهم منذ قرون.
4: على امتداد هذه الأراضي في باتاغونيا الأرجنتينية يعيش شعب المابوتشي، أحد أبرز الشعوب الأصلية في القارة الأمريكية، والذي تمتد جذوره التاريخية على جانبي جبال الأنديز في الأراضي التي تعرف اليوم بالأرجنتين وتشيلي. لقرون طويلة حافظ المابوتشي على مجتمعاتهم ولغتهم وثقافتهم، وقاوموا محاولات إخضاع أراضيهم قبل أن تؤدي الحملات العسكرية التي نفذتها الدولتان الأرجنتينية والتشيلية في القرن 19 إلى فقدان مساحات واسعة من أراضيهم وتفكك مجتمعاتهم. تاريخ نضالي كبير يعود للواجهة من جديد إثر عودة عمليات الإخلاء الحكومية التي كانت معلقة لسنوات. هذه الطرق المؤدية إلى أراضي الشعوب الأصلية أغلقت بالكامل من قبل الحكومة. حاولنا العبور من خلال الاستعانة بأحد أبناء المابوتشي ليقودنا عبر مسالك فرعية وعرة بالكاد تعبرها السيارات.
5: ليس هناك أي وسيلة نقل للوصول إلى المناطق التي نعيش فيها، وليس لها وجود على الخريطة، وهذه المنطقة تحديداً ليس لها اسم، لكننا نطلق عليها اسم كورا مابو، أي المكان الذي تسود فيه الحجارة بلغة المابوتشي.
4: تصاعدت حدة المواجهة بعدما أنهت حكومة خافيير ميلي حالة الطوارئ المتعلقة بأراضي السكان الأصليين، والتي كانت توقف تنفيذ أوامر الإخلاء في المناطق المتنازع عليها. ومع انتهاء الحماية عادت القوات الأمنية لتنفيذ قرارات قضائية بإخلاء مجتمعات من المابوتشي.
5: خلال 11 عاماً الأخيرة واجهنا الكثير من محاولات الإخلاء. الحكومة تقول إن هذه الأرض تتبع لشركة الأزياء الإيطالية بينيتون وتدعم مطالبها. الحكومة تمارس علينا ضغوطاً كبيرة وترسل طائرات درون لمراقبتنا ولا تسمح لنا بالعمل لدفعنا إلى المغادرة.
4: لا ماء ولا كهرباء في هذه المجتمعات، طرق بدائية تحافظ لهم على الطعام دون أن يفسد وتبقي أجسادهم دافئة من ليالي باتاغونيا الباردة.

0: históricamente hemos sufrido como pueblo un hostigamiento desde diferentes.
1: لازلنا نعيش هنا رغم الفقر ونعاني من الاضطهاد والملاحقة في ظل الحكومات المتوالية. ورغم الاعتراف بنا قانونيا ودستوريا في الأرجنتين، فإن الحكومة لم تقوم

0: قضية المابوتشي هنا تتجاوز حدود هذه الأراضي، فالدستور الأرجنتيني يعترف بالوجود السابق للشعوب الأصلية وحقوقهم، لكن النزاعات حول تحديد هذه الأراضي وملكيتها بقيت مفتوحة، لتعيد قرارات الإخلاء اليوم واحدا من أقدم الصراعات على الأرض في باتاغونيا، رغم أن رواية الشعوب الأصلية تستند إلى وجود تاريخي على هذه الأراضي، فإنها أكثر تعقيدا أمام المحاكم، لا سيما أن إثبات الحق في الأرض يخضع لقوانين وقرارات قضائية تحدد طبيعة ملكيتها والحقوق التي يتمتع بها السكان الأصليون فيها. من مجتمع المابوتشي تنتقل المواجهة إلى مجتمع كوراتشيس المجاور، حيث يدور النزاع على منطقة تمتد على أكثر من 2000 هكتار. منذ صغره عاش لوتارو على هذه الأرض، ومن قبله أجداده. الحكومة حاولت إخراجهم عدة مرات، وتركته دون عمل يعيل به والدته المريضة.
1: نعيش في حالة مزرية، ليس هنالك عمل، ونحاول أحياناً الذهاب إلى المدن القريبة للعمل. الحكومة تخلت عنا بشكل كامل ومنعتنا من بيع الحطب، كما أنها أدخلت شركة ميكروت الإسرائيلية للسيطرة على مواردنا المائية.
0: فتات من الخبز هي حيلتهم في أراض واسعة ورثوها عن أجدادهم، وبالكاد يجدون فيها ما يكفيهم للبقاء.
2: منذ الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحقنا والتي تعرف باسم حملة الصحراء، تعرضنا للكثير من الظلم، حتى ابني تعرض للملاحقة بسبب مشاركته جنازة أحد أفراد المابوتشي الذي قتل على يد الحكومة الأرجنتينية، كما أن هناك الكثير منا معتقلون سياسيون حتى الآن.
0: أما بالنسبة إلى رومينا، لم يعد الخوف من التهجير احتمالاً، فقد أجبرتها الحكومة وعائلتها على مغادرة الأرض التي لم تعرف طوال حياتها موطناً سواها.
3: قبل عام ونصف طردنا من أرضنا، ومنحتها الحكومة لرجل أعمال يعمل في مجال زراعة أشجار الصنوبر، وهي استراتيجية تستخدمها الحكومة لطرد مجتمعاتنا من أرضها لأنها تحظى باهتمام الحكومة الإسرائيلية، كما قتلوا أحد أفراد عائلتي خلال عملية الإخلاء.
0: قصة رومينا ليست استثناءً، فجميع مجتمعات الشعوب الأصلية في عموم الأرجنتين تخشى اليوم مصيراً مماثلاً مع عودة عمليات الإخلاء إلى الواجهة. الأرض هنا بالنسبة للشعوب الأصلية ليست مجرد ملكية يمكن قياسها بالكيلومترات، بل امتداد لتاريخ وهوية سبق قيام الدولة الأرجنتينية نفسها. أما اليوم مع عودة عمليات الإخلاء، فقد انتقل الخلاف من نزاع على سندات الملكية إلى مواجهة أوسع حول حدود حقوق السكان الأصليين الذين عاشوا على الأرض ذاتها منذ قرون. نوار كالتوتيرتي عربي، باتاغونيا.
4: نذهب سوية إلى قلب القاهرة التاريخية، حيث يروي شارع الأشراف فصولاً من تاريخ مصر عبر قبابه وأضرحته ومساجده، فيما تتعايش معالمه التاريخية مع الحياة اليومية للسكان.
5: الماضي والحاضر يتجاوران في قلب القاهرة التاريخية، حيث يقع شارع الأشراف. متحف مفتوح هو ما يمكن أن يوصف به هذا الشارع، فبضع خطوات فقط تنقلك بين التاريخ والعصور. مجموعة من المزارات ارتبطت بتاريخ القاهرة الديني والسياسي والاجتماعي. قبة السلطان الأشرف خليل بن قلاوون المنتمية للعصر المملوكي، صاحبها هو ثامن سلاطين دولة المماليك البحرية وفاتح عكا الملقب بطارد الصليبيين، يرجع تاريخ إنشائها لنهاية القرن الثالث عشر الميلادي.
6: فالأشرف خليل بن قلاوون الحقيقة يستحق أن يكون هذا الشارع باسمه، لأنه الملقب في التاريخ بصلاح الدين الثاني، وهذا الرجل هو محرر عكا، كانت مستعصية على التحرير. لماذا عكا تحمل موقعا جغرافيا متميزا؟ لأنها على شط البحر، فالإمدادات بتجيلها بسهولة شديدة جدا، وكانت حصونها قوية جدا، فكان أي حد بيهاجم عكا دي ما بيعرفش أنه ياخد معها لا حق ولا باطل زي ما بيقول.

0: حتى استطاع الأشرف خليل بن قلاوون أن يفتحها بعد حصار دام حوالي 44 يوم.
1: يلي قبة السلطان الأشرف في هذا المسار قبة فاطمة خاتون. شيد هذه القبة السلطان المملوكي المنصور قلاوون لزوجته ما بين عامي 83 و84 من القرن الثالث عشر الميلادي. تليهما في المسار وتسبقهما في التاريخ قبة شجر الدر، ويعدها مؤرخون واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ مصر، فوصلت إلى الحكم في مرحلة شديدة الاضطراب، وارتبط اسمها ببداية التحول من العصر الأيوبي إلى العصر المملوكي.
0: شجر الدر لما تزوجت المعز عز الدين أيبك، كان أيبك عايز يعني يتجوز عليها، فاختار أميرة أيوبية، لأنه لما يتجوز أميرة أيوبية فشوية احنا عارفين المماليك أغلبهم ما يعرفش نسبه إيه يعني، فلما يتجوز من أميرة أيوبية ده يعلي من إيه؟ من نسبه. فهي بقى حست إن دورها هينتهي وإن هي هتتحول ترجع تاني لقصر الحريم بعد ما كانت سلطانة، فدبرت اغتيال مين؟ المعز عز الدين أيوبك.
1: في القاهرة التاريخية لا تنفصل العمارة عن السياسة، وكما تؤرخ هذه القباب والأضرحة لمراحل بداية عصر المماليك وتغير سلاطينه، ليس ببعيد مساجد تنسب لآل بيت النبي محمد. في مواجهة ضريح شجر الدر، مسجد السيدة رقية بنت الإمام علي بن أبي طالب، أنشئ هذا المسجد في العصر العثماني ليضم في محيطه ضريح السيدة رقية وجانبا من المسجد القديم المبني في العصر الفاطمي. وجود العديد من المساجد والأضرحة المنسوبة لآل بيت النبي محمد أدى إلى تغيير اسم الشارع من شارع الأشرف إلى شارع الأشراف، فعلى بعد خطوات من مسجد السيدة رقية يقف مسجد السيدة سكينة بنت الإمام الحسين. يمزج هذا المسجد بين الطراز الفاطمي والمملوكي والعثماني بمئذنته الرشيقة ذات الثلاث دورات وجماليات زخرفية تجسد براعة الفن الإسلامي.
0: جامع السيدة سكينة ينسب إلى عهد عبد الرحمن كتخدة 1173 هجرية، وهو أحد ده طبعا في العصر العثماني، وكان الراجل ده من المحبين جدا جدا للبناء، يعني هو عامل طبعا السبيل الشهير جدا جدا في شارع المعز لدين الله الفاطمي، يعتبر المعلم الرئيسي في شارع المعز، وهو صاحب الإنشاء هذا الجامع، جامع السيدة سكينة.
1: وجود تلك المساجد هو ذاته ما جاء بمحمد من صعيد مصر للعمل في هذا الشارع حبا في آل البيت ككثير من المصريين.
2: من سوهاج جيت هنا فتحت المكتبة حبا في آل البيت. جوار آل البيت روحانيات عالية، سكينة، طمأنينة، شارع الأشراف بيبدأ من ستنا السيدة نفيسة.
1: أما المقيمون بين أحضان هذا التاريخ ولعبوا صغارا بين جدرانه تربطهم علاقة خاصة بهذا المكان.
3: روحانيات كلها هنا، يعني احنا كلنا عايشين بالروحانيات دي، من مساجد ومن زي ما حضرتك بتشوف هنا، يعني كلها آثار وآثار عظيمة يعني، وبدأت الدولة مؤخرا يعني مشكورة يعني بتظهر الآثار ديت، بحيث انها عايزة تعمل منطقة شارع الأشراف دوت متحف مفتوح او كده زي ما حضرتك عارف، يعني بقول لحضرتك لغاية بتوصل لغاية سيدنا الحسين انت ماشي في تاريخ، وورانا القلعة، وطبعا يعني ما لا حاجة عظيمة يعني احنا بنحس بالفخر بيها والعظمة يعني.
4: أهمية شارع الأشراف والمنطقة المحيطة به دفعت المسؤولين لاعتماد خطة لتطوير المنطقة لإعادة رونقها لتكون مزاراً مفتوحاً.
1: تطوير مسجد السيدة نفيسة وإعادة افتتاحه في مارس آذار من عام 2025 أتى ضمن هذه الخطة، وينسب المسجد إلى السيدة نفيسة بنت الإمام الحسن، وأقيم ليضم ضريحها، وشهد عبر تاريخه عمليات تطوير عدة أبرزها خلال العصرين الفاطمي والمملوكي، ثم حظي باهتمام واسع في العهد العثماني، وبعد تعرضه لحريق كبير أعاد الخديوي عباس حلمي الثاني بناءه قبل أن يخضع مؤخرا لأعمال تطوير جديدة أعادت للمسجد جزءا من رونقه التاريخي.
0: الحقيقة أن شارع الأشراف هو امتداد مهم جدا جدا لمصادر

0: مسار في غاية الأهمية، اللي هو السلطان حسن والرفاعي وشارع الصليبة وأحمد بن طولون. المربع ده هنلاقي السلطان حسن والرفاعي وشارع الصليبة اللي فيه اللي في آخره كده هنلاقي أحمد بن طولون، وفي النص هنلاقي بقى التقاطع اللي فيه شارع الأشراف وشارع الركبية. شارع الركبية هيودينا على السيوفية، وشارع الأشراف طبعا اللي احنا اتكلمنا عنه. فالحقيقة ان هي جولة متكاملة لو تحول ده الممشى سياحي.
1: ويحيط بالمنطقة قلعة صلاح الدين على مرمى البصر ومسجد محمد علي، ومن أبرز معالم المنطقة والتي سيضمها المسار مسجد السلطان حسن ومدرسته وجامع الرفاعي وحتى مسجد السيدة زينب، ليكتمل بهذا الشكل مسار شارع الأشراف.
2: طبقات من التاريخ والماضي تتراكم في هذا الشارع النابض بحياة وحاضر سكانه، تمتزج الحياة بالأثر في لوحة تحمل بصمة عصور عديدة مرت بمصر فأثرت في سكانها وتأثرت بهم لتبقى قصة تستحق أن تروى. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
3: نختم جولتنا من مدينة غاريان الليبية، أكبر حواضر جبل فوسة، بعديد المعالم التاريخية التي يبرز في مقدمتها حوش الحفر أو بيوت الحفر، التي تعتبر أهم محطة لتطور العمارة المحلية في ليبيا عبر الزمن.
4: في مدينة غريان، كبرى مدن جبل نفوسة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، لم يقتصر تاريخ المدينة على ارتباطها الوثيق بالفخار لكونها رائدة الصناعات الفخارية والخزفية في البلاد منذ مئات السنين، بل تجاوز ذلك لتحتضن تلال وهضاب جبل غريان أجمل تحفة معمارية جسدت مراحل تطور العمارة المحلية عبر الزمن. بيوت الحفر أو حوش الحفر كما تعرف محليا لا تزال محط أنظار الرحالة والمستكشفين الباحثين في أغوار التاريخ.
5: زي أي مدينة من المدن، كانت العمارة في كهوف ثم إلى البناء، وكان يعني بهذه الطريقة بالجص والحجارة، دورين، ثلاثة أدوار، أقواس، درج، نوافذ، ثم عادت إلى الكهوف من جديد. كانت البناء بهذه الكيفية يحتاج إلى يعني إلى النار، إلى الحطب، يعني باش يحرقوا الجص ويصبح مادة لاصقة مثل الأسمنت. فيعني كانوا يمسحوا في القطار النباتي ليبنوا مثلا دار أو بيت أو منزل، يحتاجوا إلى كميات كبيرة من الخشب، والخشب مصدره هو الغطاء النباتي. مسحوا الغطاء النباتي، وجدوا أنهم لو استمروا في هذا النوع من البناء سيكون هناك كارثة، ويعني بالذات في شجرة الزيتون وفي الأشجار اللي فعلا هم يتغدوا منها.
4: أكثر من 3000 بيت حفر بحسب الإحصائيات الرسمية تزخر بها قرى وبلدات مدينة غريان، التي يعتبرها أهلها مثالاً حاضراً يجسد تاريخ مرحلة من المراحل المعمارية لمدينتهم.
2: استطاع الليبيون في مدينة غريان الجبلية تحويل هذه الفكرة إلى واقع راسخ بتسخير طبيعة الوعرة وتحويلها إلى تحفة معمارية جميلة ما زالت صامدة منذ أكثر من 600 عام.
4: وفي هذا البيت الذي تعود ملكيته لعائلة بالحاج، حافظت الأسرة المالكة على نمطه التقليدي منذ تاريخ تأسيسه عام 1666 ميلادي، ليضحى أنموذجا حيا يغني الصورة النمطية للحياة اليومية للعائلة الليبية قديما بأدق تفاصيلها، وكأن الزائر في مشهد فلكلوري من عالم آخر.
6: الحوش اليوم عمره 356 سنة. الحوش تكون من 8 غرف، كل عائلة كانت تسكن في غرفة، 8 عائلات سكنت فانن واحد في الحوش هذا، والعائلات 8 اللي سكنوا هناك كلهم من أصل عائلة عمر بالحاج. توسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة كان من 7 إلى 8 يوصل حتى 9 أنفار، وكل غرفة تكون مقسومة لثلاثة أقسام، قسم للأب والأم، قسم للأطفال، قسم للمعيشة، تكون مفصولة بستار ما بين الجزء والجزء الخصوصية يعني. شيء يميز حياش الحفر على حياش الوقت الحالي، يميز حياش الحفر اللي هي درجة الحرارة، درجة الحرارة داخل غرف ثابتة طول العام من 20 إلى 24، وهذا الشيء اللي يميز حوش الحفر.

0: العائلات الثمانية عندهم زوز مطابخ فقط، فزمان تلقى بثلاثة أربعة سوين يطبخوا في نفس المطبخ. والمطبخ فكرته بسيطة، اللي هو عبارة عن ثلاث رشادات يقولوا لهم الطابونة وحطب الزيتون والقدر، فتلقى زمان بثلاث أربعة سوين يطبخوا في نفس المطبخ. بجنب كل غرفة بتلقى منطقة زي الحفرة صغيرة فاسطة البيض يقولوا لها البونية. البونية هو المكان اللي تبيض فيه الدجاجة، يعني كل عائلة زمان عندها مجموعة من الدجاج تربي فيه.
1: يصل عمق الفناء أو ما يعرف بالحوش إلى نحو عشرة أمتار يطل عليها الديار أو الداموس التي يصل عددها إلى ثمانية، إلى جانب مطبخين ومخزن علوي. يتم الولوج إلى البيت عبر نفق أو خندق محاث للبيت، يصل طوله إلى أكثر من عشرة أمتار، يحفر بطريقة مائلة ويحاط أعلى الفناء بالردم المستخرج أثناء الحفر للحماية من جريان سيول. أما المياه المجتمعة بالفناء فيتم احتواؤها في حفرة تسمى الحفير.
2: كل مقام دايرين لها طبعا فيه سقفات ورد منهم كويس، ودايرين فيهم مكارب وحبل باش يجبدوا التراب اللي يجهروه اللي يخدموه، ويبدو فيه إلى أن يوصلوا لوطة. بعتالي يبدو في السقيفة هي الأولى، السقيفة اللي هو المدخل. طبعا أنت شفت السقيفة قداش طولها ولا، وفيها بعتالي مدور، المدور هذا متسع يديروا فيه في الحيوانات في الشتاء وفي الجدور والزايلة وكرمكم الله البقرة والبهيم. بعتالي يبدو في الديار، والوسط يديروا فيه في احنا نقولوا له حفير اللي هو لتصريف المياه.
1: وأدرجت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الأيسيسكو حوش الحفر بغريان ضمن قائمة التراث في الدول الإسلامية من بين 22 موقعا تاريخيا في ليبيا، لما تمتلكه تلك المواقع من قيمة تاريخية وحضارية وثقافية مهمة بحاجة للحفاظ عليها وصونها من الاندثار.
3: تراث إنساني يعزز مكانة ليبيا تاريخية. بيوت الحفر بغريان تمثل علامة دالة ومميزة لمدينة تمتد جذورها إلى أعماق تاريخ، وتنتظر بصيص نور يضيء درب الوصول إليها ليزيل الغشاوة عنها. زياد الحجاجي، تراث عربي، مدينة غريان.
4: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. ألقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا أيمن عجوز، وتتابعونا في حلقة اليوم. فنربات يواصل مطاردة الصدارة بثلاثية نظيفة أمام ريزاسبور في الدوري التركي. طرد فينيسيوس في مواجهة فياريال يشعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. برشلونة يواصل انتصاراته في الدوري الإسباني بفوز عريض على ختافي، فيما تجاوز ريال مدريد فياريال بصعوبة في مباراة شهدت طرد فينيسيوس جونيور وسط جدل تحكيمي متصاعد وتجدد الخلاف بين الناديين بشأن قضية نيغريرا.

فاز فنربحتش على مضيفه ريزاسبور بثلاثة أهداف دون رد ليواصل انتصاراته ويعزز حظوظه في المنافسة على الصدارة. وسجل كل من ماركو أسينسيو وعرفان جان قهوجي وأوز أيدن أهداف الكناري ليرفع فنربحتش رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث. فاز ترابزون سبور على مضيفه سامسون سبور بثلاثية نظيفة محققا انتصاره الثانية تواليا بقيادة مدربه الألماني توماس ريس ضمن الجولة السابعة من الدوري التركي الممتاز. ورفع ترابزون سبور رصيده بهذا الفوز إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف فنربحتش الثالث. واصل برشلونة عروضه القوية في الدوري الإسباني بفوزه على خيتافي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة. وسجل أهداف الفريق الكتالوني أنتوني جوردون وجابرييل جيسوس وجول كوندي ليرفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 24 نقطة وينفرد بالصدارة، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 8 نقاط. استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني بفوزه على ضيفه فياريال بهدف دون رد سجله يان ديوميندي في الدقيقة 62، وشهدت المباراة طرد البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 73، فيما رفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة. انتزع بايرن ميونخ تعادلا مثيرا من مضيفه أوغسبورغ بهدفين لمثلهما في الجولة الخامسة من الدوري الألماني في مباراة شهدت تسجيل روبن فيلهاور أسرع هدف في تاريخ البوندسليغا بعد 8 ثوان فقط، ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بعدما أهدر فرصة استغلال تعثر بروسيا دورتموند. قلب بورتو تأخره أمام مضيفه مارتيمو إلى فوز بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثامنة من الدوري البرتغالي، ورفع بورتو رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة محققا العلامة الكاملة بثمانية انتصارات متتالية، فيما تجمد رصيد مارتيمو عند 8 نقاط في المركز 11. حسم الهلال كلاسيكو الدوري السعودي بفوزه على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين مستعيدا صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، ورفع الهلال الفارق إلى نقطتين أمام القادسية، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 17 نقطة في المركز الرابع. قاد ليونيل ميسي ولويس سواريز إنتر ميامي إلى فوز عريض على دي سي يونايتد برباعية نظيفة بتسجيل كل منهما هدفين لينهي الفريق سلسلة من 5 مباريات دون انتصار في الدوري الأمريكي لكرة القدم. وعزز إنتر ميامي موقعه في المركز الثالث بالمنطقة الشرقية برصيد 49 نقطة. توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بجائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1 محققا فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. واحتل شارل لوكلير سائق فريق فيراري المركز الثاني، بينما جاء كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس في المركز الثالث ليوسع بذلك صدارته في الترتيب العام للبطولة على حساب زميله في الفريق جورج راسل. حقق الإيطالي ماركو بيتزيكي الفوز بجائزة إندونيسيا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي متقدما على الإسباني راؤول فرنانديز، فيما حل الإسباني الآخر خورخي مارتين ثالثا. وبهذه النتيجة استعاد مارتن صدارة الترتيب العام بفارق نقطتين عن مواطنه مارك ماركيز الذي أنهى السباق في المركز السادس.

أثار طرد فينيسيوس جونيور أمام فياريال جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين من شكك في قرار الحكم ومن انتقد تصرف اللاعب، وآخرين دعوا إلى دعمه وسط الضغوط. البداية مع محمد عبد الكريم الذي تساءل عن أحقية طرد فينيسيوس فكتب: هل استحق فينيسيوس جونيور الطرد ضد فياريال في مباراة الريال؟ وما سر كل هذا الغضب تجاه الحكم؟ وهل كانت ردة فعل له مبالغا فيها أم مستحقة؟ رسميا فينيسيوس سيغيب عن لقاء ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو. آية كان لديها رأيها الخاص عن فينيسيوس، حيث دعت لدعم فينيسيوس وسط الضغوط المتزايدة، فقالت: احتفال مورينيو في الهدف الملغى لفينيسيوس يقول الكثير عما

كون معه. خزام أيضا علق على حالة طرد فينيسيوس وكتب: طرد فينيسيوس فتح النار على الدوري الإسباني، هل فيه فساد؟ وهل اللقطة تستحق الطرد؟ الكلاسيكو بعد أيام. الإعلامي الرياضي محمد جوهر انتقد تصرف فينيسيوس في حالة الطرد، فكتب أيضا: بعيدا عن الطرد، هل هذا تصرف للاعب المفروض أنه نجم الفريق الأول فينيسيوس؟ وأخيرا مع محمد الشمري الذي نشر شكوى فينيسيوس من التحكيم، حيث قال: فينيسيوس جونيور ينشر عبر حسابه في إنستغرام صورا لتعرضه لتدخلات قوية خلال المباراة دون عقوبات للمنافسين، ويعلق عليها قائلا: الذي يتلقى البطاقة الصفراء والحمراء دائما هو فينيسيوس.

0: بين انتصارات برشلونة المتتالية والتساؤلات التي تحيط بأداء ريال مدريد، تتواصل المنافسة المبكرة بين الغريمين في الدوري الإسباني. فالفريق الملكي حقق فوزا صعبا على فياريال في مباراة شهدت طرد فينيسيوس جونيور واحتجاجات جوزي مورينيو على التحكيم، فيما واصل برشلونة عروضه القوية بفوز عريض على ختافي بالتزامن مع تجدد السجال بين الناديين بشأن قضية نيغريرا.
1: ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على فياريال بهدف دون رد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، لكن الانتصار لم يخفي حالة التذبذب التي يعيشها الفريق تحت قيادة جوزيه مورينيو. فرغم فترة التحضير التي امتدت لثلاثة أسابيع، ظهر الفريق ببطء واضح في بناء الهجمات، وعانى من ضعف الترابط بين خطوطه مع اعتماد متكرر على الحلول الفردية بدلا من الأداء الجماعي المنظم. وجاء هدف الفوز في الدقيقة 62 عن طريق يان ديوموندي بعد تمريرة من فالفيردي ليمنح الملكي ثلاث نقاط ثمينة دون أن يبدد التساؤلات بشأن مستواه الفني. ولم تتوقف أحداث المباراة عند حدود الملعب، إذ خطف مورينيو الأضواء بقراره عدم حضوره المؤتمر الصحفي احتجاجا على القرارات التحكيمية، خاصة بعد طرد فينيسيوس جونيور بالبطاقات الحمراء المباشرة في الدقيقة 72. المدرب البرتغالي برر موقفه برغبته في تجنب أي عقوبة قد تحرمه من الجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات المقبلة أمام إشبيلية وبرشلونة. أما فينيسيوس فقد وضع فريقه في موقف صعب بعدما اضطر ريال مدريد إلى استكمال الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين والدفاع عن تقدمه حتى صافرة النهاية، موقف أبرز الحاجة إلى معالجة المشكلة التكتيكية التي ظهرت خلال اللقاء. في المقابل يعيش برشلونة فترة أكثر استقرارا على مستوى النتائج بعدما اكتسح ختافي بثلاثة أهداف دون رد ليصل إلى النقطة 24 محققا العلامة الكاملة في مبارياته الثماني، مؤكدا قدرته على مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري. وخارج المستطيل الأخضر عاد رئيس برشلونة خوان لابورتا إلى مهاجمة ريال مدريد متهما إياه باستغلال قضية نيغريرا لصرف الأنظار عن النجاحات الرياضية للنادي الكتالوني ومحاولة تشويه صورته أمام الرأي العام. لابورتا أكد أن موقف النادي الملكي من القضية يعكس بحسب وصفه تراجعا في مكانته ومصداقيته، وذلك بالتزامن مع استمرار التحقيقات المتعلقة بالمدفوعات التي تلقاها مسؤول تحكيمي سابق. وبين ريال مدريد الذي يبحث عن هويته وسط الأزمات الفنية والتحكيمية وبرشلونة الذي يواصل حصد الانتصارات، تتصاعد المنافسة بين الغريمين ليس فقط على أرض الملعب بل أيضا في التصريحات والصراع على النفوذ والصورة أمام جماهير كرة القدم. خالد كاتبي، تلتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن ريال مدريد وبرشلونة معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم. أهلا بك محمد. إذن فوز صعب جدا لريال مدريد على فياريال بهدف نظيف، برأيك إلى أي مدى يعكس هذا الفوز يعني المستوى الفني الحقيقي لريال مدريد هذا الموسم؟
2: تحياتي لك أستاذ أيمن، سعيد دائما بين أكون معكم عبر التلتة عربي. أنا في رأيي أنه من حسن حظ ريال مدريد أنهم حققوا الانتصار حتى وإن كان بهدف نظيف وأداء لم يكن في المستوى، لأنه أي نتيجة أخرى غير الانتصار كانت ستعمق كثيرا جرا

0: ريال مدريد. الريال يعاني كثيرا هذا الموسم، هناك مشاكل كبيرة جدا في الفريق خاصة على مستوى الأداء، لأن الفريق لا يقدم أداء ممتازا غير مقنع أمام جماهيره، يعاني كثيرا خاصة عندما يلعب خارج أرضية ميدانه. بالتالي الريال هذا الموسم ليس في أفضل الأحوال، ومباراة الأمس لم تكن أبدا سهلة، رغم أنه فياريال يعاني، بدأ يعاني هذا الموسم في الدوري الإسباني، استفاق فقط في الجولتين الماضيتين، فريق صحيح يلعب دوري أبطال أوروبا لكنه ليس فياريال الذي اعتدنا عليه في السنوات الماضية. عانى أمامه الريال، الريال يعاني كثيرا. أنا أعتقد أنه مشكلة الريال ستستمر ما دام مستمر بهذا الأداء، يبدو غير متحكم في الكرة، حتى مورينو لم يقم بتغييرات ربما نراها على أرضية الميدان، لا يوجد انسجام بين اللاعبين، هناك مشاكل واضحة للعيال، الجماهير غير سعيدة أبدا، حتى بعد نهاية المباراة الجماهير لم تكن أبدا سعيدة. بالتالي الريال يواجه مشاكل كبيرة جدا، وفي رأيي أهم مشاكل الريال هي الموجودة على مستوى الأداء، لأنه أداء فريق ريال مدريد غير مقنع تماما. أنت تلعب أمام فريق متواضع جدا هو فريق فياريال، متواضع أقول بالنظر لنتائج الفريق هذا الموسم، ولكن كيف سيكون حال الريال أمام الفرق الكبيرة في المواجهات الصعبة؟ أعتقد أن الريال لا يمر بأحسن أحواله، وإذا استمر بهذا الشكل في رأيي فإن الأمور ستكون معقدة جدا، وسنتحدث كثيرا عن ريال مدريد هذا الموسم.
1: شاهدنا أمس في المواجهة يعني حالة طرد فينيسيوس الذي أشعل جدلا واسعا في وسائل الإعلام على منصات التواصل، برأيك يعني هل يمكن أن تؤثر حالة الطرد على أداء ريال مدريد أو في استقرار ريال مدريد الفني، خصوصا وأننا مقبلون على مواجهة الكلاسيكو؟
0: لا يخفى على أحد مكانة فينيسيوس رغم تراجع مستواه ربما في هذا الموسم. فينيسيوس واحد من أفضل المواهب، قبل موسمين ربما كان الأفضل في العالم، كان مرشح للكرة الذهبية، لكن تراجع مستوى فينيسيوس، وفي رأيي من أهم أسباب مشاكل فينيسيوس هي شخصية اللاعب، خاصة على عندما مع الخصوم. في رأيي فينيسيوس يتم استفزازه بسهولة، غير متحكم في أعصابه، يرتكب أخطاء في رأيي طفولية إن صح التعبير. فينيسيوس لا أعتقد أنه موهبة بهذا الشكل، يجب ربما أن تحقق نتائج هكذا، فينيسيوس يجب أن يحقق نتائج أكبر من هذا. أعتقد أنه مؤثر جدا، لأنه نحن نتحدث عن لاعب كبير جدا، لاعب أمام واحد يمتلك الأفضلية، بإمكانه أن يصنع الفريق رغم تراجع مستواه، لكن غيابه مؤثر جدا على الريال، خاصة في هذا التوقيت لديهم مواجهات صعبة، يواجهون إشبيليا، ستكون مواجهة في البرنابيو، ولكن المواجهة الأصعب ستكون في الكلاسيكو في برشلونة في 25 من الشهر الجاري، وأعتقد أنه فينيسيوس يحتاجه الريال في مواجهة إشبيليا وفي مواجهة برشلونة على وجه التحديد، لأنه برشلونة في أحسن أحواله هذا الموسم من دون شك قيام مؤثر، لم يتأكد بعد مدة القيام، ولكن معظم التقارير ماركا قبل قليل تحدثت على أنه من المؤكد أنه سيقيم عن الكلاسيكو، حتى كارينا كوبير تحدثت عن ذلك، يبدو إجماع على أنه فينيسيوس قد يقيم لمباراتين، الخوف وأن يقيم لثلاث مباريات، لأنه هذا هو السيناريو الأسوأ، هناك بعد التقارير الإعلامية تتحدث على أنه ممكن جدا أن يقيم ثلاث مباريات، ولكن فيما يخص قيامه عن الكلاسيكو يبدو شبه مؤكد على حسب إجماع العديد من الصحف على رأسها ماركا التي تحدثت قبل قليل. أنا أعتقد أنه قياب مؤثر، لاعب يصنع الفارق، من دون شك ستكون الفرصة لديوماندي، ولكن فينيسيوس لاعب مهم جدا بالنسبة للريال، ولاعب بإمكانه أن يصنع الفارق. أعتقد أنه سيكون قيابه مؤثر جدا على الريال الذي يعاني خاصة من قيابات كبيرة على مستوى خط الدفاع.
1: نعم محمد، يعني أمس شاهدنا فينيسيوس دعم من جماهير ريال مدريد عقب المباراة لفينيسيوس، يعني فينيسيوس أمس سجل هدف ومن ثم ألغى الحكم الهدف ووصلت إلى حالة الطرد لفينيسيوس، هل يمكن القول يعني كانت الآراء ستكون مغايرة لما كان عليه من دعم لفينيسيوس عقب المباراة لو ريال مدريد يعني فقد النقاط، يعني تعادل أو خسر أمس؟
0: من دون شك، دعني يقول أنه استقبال الجماهير تحييتها لفينيسيوس بعد المباراة في رأيي بدت مستقربة شيئا ما، لأنه العلاقة لا تبدو جيدة، ولكن ربما الصورة التي لو عدنا إلى المباراة ربما كنا نتوقع هذا السيناريو. لماذا؟ لأنه معظم التقارير الإعلامية قبل المواجهة كانت تتحدث على أنه، حتى صحيفة ماركا قالت أنه سيتم استقبال مبابي على وجه التحديد وربما فينيسيوس بالهتافات والصافرات إلى غير ذلك، هذا لم يحدث، لم يتم التصفير لا على مبابي ولا على فينيسيوس. أعتقد أن المباراة الكبيرة التي لعبها فينيسيوس تحيته للجماهير، حاول في كل مرة أن يرفع حماس الجماهير ودخل في الشوط الثاني إلى غير ذلك، تقبيله للقميص، كلها إشارات تؤكد الولاء لريال مدريد. أعتقد أنه ردة فعل جماهير ريال مدريد جاءت من هذا الجانب، خاصة أنه فينيسيوس كذلك عندما دخل في الشوط الثاني قدم لمحات كبيرة.

0: جدا، وسجل هدفا لو لم يتم إلقاؤه بعد ذلك. أعتقد أنه كذلك لو لم يتم طرد فينيسيوس لكنا قلنا أنها مباراة كبيرة للنجم البرازيلي. تحية الجماهير جاءت في رأيي في هذا الإطار، لأنها تدرك جيدا كما يقول مورينيو أنه فينيسيوس عندما يكون في أحسن أحواله قادر على أن يقدم، أن يصنع الفارق، قادر على أن يحقق النتائج الكبيرة لريال مدريد. لأنه يعني عندما نتذكر النسخة الأفضل لفينيسيوس قبل عامين، كان هو الذي حمل ريال مدريد صح التعبير على أكتافه، والذي قادهم إلى دوري أبطال أوروبا. بالتالي الجماهير تدعم فينيسيوس لأنه بحاجة إلى دعم الجماهير في توقيت مثل هذا، بحاجة إلى أن يقفوا إلى جانبه كما قال مورينيو، بحاجة لأن يعود فينيسيوس إلى نسخته القديمة. وأعتقد أنه دعم يأتي في محل تصرف الجماهير.
1: وهو خرج محمد باعتذار لجماهير ريال مدريد أيضا عقب المباراة.
0: تماما نعم. بعد هذا، بعد ذلك خرج باعتذار لجماهير الريال، ثم بعد ذلك كذلك هذا الاعتذار لقي كذلك تفاعل كبير جدا من قبل جماهير ريال مدريد على وسائل التواصل الاجتماعي. كانت له تقريدة كذلك على وسائل التواصل، انتقد فيها الدوري الحكام، ووصف الدوري بأنه دوري مافيا. أعتقد أنه هذه العبارة ربما إذا تم إدراجها في التقرير ربما تؤثر على قيابه أو على مدة عقوبته. بعد ذلك كان خرج ليلا ربما لأنه قد لديهم عطلة، لن تكون هناك أي تدريبات. استقل كذلك هذه الفرصة ليخرج مع كامافينجا لأحد المحلات في مدريد، قضوا فيها حتى وقت متأخر.
1: نعم محمد، ابقى معنا لنشاهد سويا أبرز الأرقام والإحصاءات من مباراة ريال مدريد وفياريال.

0: عودة لك ضيفي الكريم محمد. يعني جوزيه مورينيو عقب المباراة لم يرد الخروج بالمؤتمر الصحفي، برأيك هل كان هذا الاحتجاج يعني احتجاج مشروع أم أنه احتجاج غير محسوب؟
1: دعني أقول نحن تعودنا على مورينيو بالصورتين، ربما تعودنا عليه أن يواجه الصحافة غالبا في كل الحالات، وتعودنا كذلك على مورينيو الذي في حالات من هذا النوع يتهرب وربما يترك أحيانا لمساعده، فعلها مع كارانكا قبل سنوات، فعلها في روما، فعلها مع مانشستر يونايتد ومع تشيلسي إلى غير ذلك. بالتالي أنا أتوقع أن مورينيو كما قالت الصحافة أنه خشي أن يقيب عن مباراة الفريق أمام إشبيليا ومباراة كذلك الأصعب التي تنتظره أمام ريال مدريد. أنا في رأيي من دون شك مورينيو لو ذهب إلى مؤتمر صحفي كان سيدلي بالتصريحات تعودنا عليها من مورينيو، كان من الممكن جدا أن يهاجم الحكام بشكل كبير جدا، وكان من الممكن تتم معاقبته لأنه هاجم الحكام بشكل كبير بعد الديربي ولم يعاقب من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم. بالتالي كان من الممكن جدا لو أنه أدلى بأي تصريحات، ربما فضل مورينيو لا يواجه الصحافة في هذه الحالة لكي لا يتعرض للعقوبة لأنه تنتظر مباراة صعبة. أعتقد أنه فضل هذا السيناريو، ولكن نحن تعودنا دائما على مورينيو الذي يواجه الصحافة. علاقة مورينيو مع الصحافة غالبا ما كانت معقدة، ولكنه كان غالبا يواجه الصحافة. نتذكر أنهم في الكلاسيكو 2011 لم يحضر للندوة الصحفية، ترك كارانكا هو الذي يحضر للندوة الصحفية. وفي المؤتمر معظم الصحفيين انسحبوا من هذا المؤتمر الصحفي عندما لم يحضر مورينيو. بعد نهاية المباراة التي انتهت 1-1 جاء مورينيو للندوة الصحفية وهو الذي واجه الصحفيين، ولكن مورينيو في هذه الندوة الصحفية رفض الإجابة على كل الصحفيين الذين قادروا الندوة الصحفية التي عقدها كارانكا. وأتذكر كذلك أنه صحافي من صحيفة آس طرح سؤالا على مورينيو في هذه الندوة الصحفية ومورينيو رفض الإجابة، سأله هل أنت مدير صحيفة آس؟ قال لا، قال له لن أجيبك، أنا أجيب فقط مدير الصحيفة. نحن تعودنا على مورينيو بأشكال من هذا النوع. في روما كذلك رفض حضور 3 مؤتمرات صحفية في مواجهة الإنتر، هو هكذا سبيشل وان، شخصية نراها يعني أقصى اليمين وأقصى الشمال، يعني
0: شخصية جدلية دائما. محمد لو انتقلنا إلى الغريم برشلونة، نرى برشلونة أكثر استقرارا فنيا بقيادة هانز فليك، يعني برأيك ما العوامل التي تقف وراء هذا الاستقرار؟
1: أولها في رأيي هانز فليك يتحمل الكثير من أو ينسب له الكثير من هذا الاستقرار من هذه

0: نجاحات تنسب للمدرب هانزي فليك. أعتقد أنه طور الفريق كثيرا، مدرب لا يدخل في أي مشاكل لا أي جدالات، مدرب هادي جدا يعرف ما يريد، يركز على الفريق. في رأيي فليك أخرج لنا أفضل ما في رافينيا هذا الموسم والموسم الماضي، لامين يامال كذلك يعود للتألق. صفقة رودري كانت مهمة جدا في رأيي لابورتا، استطاع أن يخطف واحدة من أهم صفقات الموسم، ليس فقط لأنه رودري ولكن لأنه منع ريال مدريد من الحصول على خدمات رودري. لأنه أتذكر أنه توماس رونسيرو نائب صحيفة تحرير صحيفة آس عندما تعاقد الريال مع رودري بشكل رسمي قال أنه المنافسة مع برشلونة كانت معقدة وصعبة، الآن عندما تعاقدوا مع رودري ستصير أكثر صعوبة، وأضاف اللاعب الذي كنت أتمناه أن يكون في ريال مدريد هو رودري. أنا أعتقد أنه خيارات برشلونة كانت موفقة، جوردن كذلك يقدم أداء ممتاز، تعاقدات الفريق مهمة جدا. هانزي فليك ينسب له الكثير من هذه الانتصارات، الاستقرار، لا يدخلون في أي مشاكل، يركز على الفريق بشكل كبير جدا. الانضباط الذي صنعه هانزي فليك كذلك أعتقد أنه فليك يتحمل كثير، ينسب له الكثير من هذه النجاحات. لابورتا كان موفقا، صحيح كانت مقامرة كبيرة عندما قام بإقالة تشافي، ولكن أثبتت الأيام أن خياره ورهانه على هانزي فليك كان موفقا، لأنه النتائج تتحدث عن نفسها.
1: نعم محمد، على ذكر المشاكل ولابورتا، خوان لابورتا خرج بتصريحات ينتقد فيها ريال مدريد ويقول بأن الفريق الملكي تراجع مصداقيته، ويعني برأيك هذا التوتر إلى أين بين ريال مدريد وبرشلونة؟
0: أعتقد أن العلاقة كانت سيئة حتى قبل هذا، الآن تزداد تعقيدا من دون شك. ماركا قبل أيام في مقال مطول لها تحدثت عن الظروف التي تحيط بالكلاسيك، وقالت أنه يأتي في ظروف معقدة جدا بالنسبة للفريقين، علاقات سيئة بين المؤسستين، لا يوجد تواصل بين الناديين. لغير ذلك من المرجح أن يقيب فلورنتينو بيريز عن الكلاسيكو. تصريحات لابورتا دعنا نقول أنها جاءت في وقت رفض الفريق ربما التعليق مباشرة بعدما قال برشلونة، قال ريال مدريد أنه بعث تقرير إلى الويفا، أصدر ريال مدريد بيانا ثم أصدر برشلونة بيانا آخر، ولكن لم يتحدث الرئيس، تحدث فقط بعد أيام. معظم تحديثه كان الدفاع عن نادي برشلونة ووجه سهامه إلى نادي ريال مدريد، وأنا أعتقد أن لابورتا محق إلى حد كبير فيما قاله، لأنه برشلونة في أفضل أحواله بينما في الجانب المقابل الريال يعاني، ويحاول ربما فلورنتينو بيريز تصدير أزماته إن صح التعبير. هو سئل من قبل الصحفي دافيد برنابيو خوان لابورتا، ودافيد برنابيو هو صديق مقرب جدا من خوان لابورتا، قد يكون ربما هناك اتفاق لا أدري، ولكن هو حاول أن يوجه سهامه إلى ريال مدريد، إلى فلورنتينو بيريز، على أنهم فقدوا مصداقيتهم إلى غير ذلك، لأنهم يركزون أكثر على قضية نيغريرا التي مر عليها أكثر من 3 سنوات. ولكن أعتقد أنه برشلونة في أحسن أحواله، برشلونة متألق وحقق النجاحات، الريال عليها في رأيي التركيز على النتائج، عليه تحقيق نتائج كبيرة. أما فيما يخص قضية نيغريرا أعتقد أنه من الصعب جدا أن يتم إدانة برشلونة، لا ندري ماذا سيحدث مع الويفا، ولكن على الأقل إذا لم تكن هناك إدانة من المحاكم الإسبانية لا أتصور أن الويفا سيقدم عليه خطوات. العلاقات المؤسساتية بين الفريقين منهارة جدا، في رأيي ساهمت فيها كثيرا قضية نيغريرا، انسحاب برشلونة من السوبر الأوروبي قبل أن يتشاور مع الريال أزم القضية أكثر، علاقات متوترة في رأيي بشكل كبير جدا، ما حدث مع رودري كذلك لأنهم خطفوا رودري، ربما الريال خطف برناردو سيلبا. أعتقد أنه العلاقة سيئة جدا الآن بين الفريقين. برشلونة دعا الريال إلى جلسة مصالحة ستكون في 25 نوفمبر القادم، ولكن لا أتصور أن الريال سيحضر إلى هذه الجلسة.
1: نعم، كنت معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل

0: الخبر وقفة، برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: هذه الأرض كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
2: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحداث،
2: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
2: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
2: تيرتي عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
3: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
4: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
5: نحن نلخمين بخيوط الدم.
6: أزرخي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
7: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, a systematic destruction of Gaza City.
8: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

0: في تحرك جديد أمام محكمة العدل الدولية، تعود جنوب أفريقيا إلى مواجهة إسرائيل قانونيا في خطوة تعيد ملف غزة والإبادة الجماعية إلى واجهة النقاش الدولي، بالتوازي مع تنامي علاقات بريتوريا الاقتصادية والاستراتيجية مع أنقرة. نناقش في هذه المقابلة الخاصة مع زعيم قبيلة ميسوتشو بجنوب أفريقيا السيد سيهلي نزيماكوي دوافع التحرك الجديد لجنوب أفريقيا ودور بلاده في قضايا الجنوب العالمي وأفاق الشراكة مع تركيا، ثم نقترب من تجربته الشخصية في اعتناق الإسلام والتحولات التي أحدثها في حياته ومجتمعه. نرحب بك ونشكرك على الانضمام إلينا. نبدأ بما يربطه المشاهد العربي دائما، يربط جنوب أفريقيا بالمحكمة، محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها. جنوب أفريقيا الآن عادت لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، لماذا؟
1: أولا أعتقد أن العالم يعلم أن جنوب أفريقيا قد خضعت لنظام الفصل العنصري من قبل، وقبل الفصل العنصري كان الاستعمار، لذا فهذا أمر نشعر بأننا نعرفه جيدا، نعرف شعور القمع وخاصة من قبل

0: دول أخرى. إن ما فعلته إسرائيل بفلسطين هو تكرار لما حدث في جنوب إفريقيا في السابق، وهذا ما كان وراء قرار محكمة جنوب إفريقيا بمقاضاة إسرائيل في المحكمة الدولية، كما أن فلسطين دعمت جنوب إفريقيا خلال فترة النضال. أعتقد أن العالم يعرف أن العلاقة بين الرئيس مانديلا ورئيس فلسطين السابق كانت وطيدة ووثيقة للغاية، لذا فإن فلسطين صديقة لجنوب إفريقيا، وهذا ما استند إليه قرار جمهورية جنوب إفريقيا بمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الدولية.
1: كيف يمكن رصد ردود الفعل الإسرائيلية على هذه الخطوة من جنوب أفريقيا، وكيف أثرت هذه الخطوة على العلاقات بين جنوب أفريقيا وإسرائيل؟
2: I think South Africa and Israel politically.
0: أعتقد أن العلاقات بين جنوب إفريقيا وإسرائيل لم تكن جيدة من قبل، لكنها كانت قائمة على دبلوماسية سياسية تحاول إدارة العلاقات الدولية، لكنها لم تكن جيدة أبدا منذ البداية، لذا فقد ازدادت سوءا الآن بعد أن قررت جمهورية جنوب إفريقيا مقاضاة إسرائيل. إنها ليست في وضع جيد، ولكن مجددا أعتقد أنهم يحاولون إدارة السياسة الدولية قدر الإمكان، فهم لا يقاتلون بشكل مباشر لكنها حرب دبلوماسية.
1: رغم كل هذه الخطوات ما زالت إسرائيل مستمرة في جرائمها. بتقديرك ما هو المطلوب حتى تتوقف إسرائيل عن هذه الجرائم في الأراضي الفلسطينية؟ ما هو المطلوب من الحكومات أيضا والمجتمع الدولي؟
2: Look, I think the international community, especially the United Nations.
0: أعتقد أن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة قد أصبحت هيئة عاجزة. لماذا أقول ذلك؟ هذه الهجمات الدولية والحروب الدولية مستمرة منذ بضع سنوات حتى الآن، لكن الهيئة التي نثق بها وهي الأمم المتحدة لا تتدخل لحل هذه القضايا. ما تراه هو دول بمفردها. على سبيل المثال، واجه الرئيس التركي إسرائيل بشكل مباشر، لذا فإننا نعتمد الآن على دول بمفردها وعلى الرئيس ليتحدوا ويحاربوا ما يحدث، لأن هذا أمر جائر في الأساس.
1: نتحدث الآن عن العلاقات بين تركيا وجنوب أفريقيا، تحديدا العلاقات الاقتصادية. في العام الماضي حجم التجارة المتبادلة بين الدولتين تجاوز ملياري دولار هذا العام الماضي. عموما كيف تقيمون العلاقات الاقتصادية بين تركيا وجنوب أفريقيا؟
0: أعتقد أن العلاقة بين تركيا وجنوب إفريقيا خاصة بعد زيارتي لتركيا جعلتني أدرك وجود الكثير من العوامل المشتركة بين هذين البلدين ثقافيا واجتماعيا وسياسيا وحتى اقتصاديا، وهذا ما يجعل هذين البلدين يعملان معا ويتمكنان من التبادل التجاري بشكل سلمي. على سبيل المثال، عندما زرنا قونيا، قونيا ولاية زراعية إلى حد كبير، وكذلك الأمر في جنوب إفريقيا فهي زراعية أيضا. هناك المزيد من الإنتاج والمزيد من المعدات التي يمكننا شراؤها من تركيا، وكذلك يمكن توريد منتجاتنا إلى تركيا، لذا أعتقد أن الآفاق

0: جنوب أفريقيا، وما هي أبرز القطاعات المرشحة لتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية؟
1: It's agriculture, also military.
2: إنها الزراعة وأيضا المجال العسكري والسياحة. أعتقد أن هذه المجالات الثلاثة يمكن أن تكون مجالات التعاون الرئيسية بين هذين البلدين.
0: إلى أي مدى يمكن لجنوب أفريقيا أن تكون بوابة للشركات التركية إلى السوق الأفريقية عموما، لا سيما في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؟
2: يعجبني هذا السؤال. لطالما كنت أقول للناس إن جنوب أفريقيا هي أساسا مركز أفريقيا. إنها بالفعل بوابة أفريقيا. لدينا أكبر الموانئ في أفريقيا، إنها تقع في جنوب أفريقيا، ميناء ريتشاردز باي وميناء إليزابيث وإيست لندن، لذلك فهي المركز وهي بوابة أفريقيا.
0: ننتقل الآن للحديث عن الشراكة الاستراتيجية بين أنقرة و جنوب أفريقيا. قبل أيام أقيمت في جنوب أفريقيا معرض أفريقيا للطيران والدفاع، تركيا شاركت فيه واحتلت المرتبة الثالثة في هذا المعرض. كيف يمكن الحديث عن التعاون العسكري بين تركيا وجنوب أفريقيا حاليا ومستقبل هذا التعاون أيضا في المرحلة المقبلة؟
1: I think as we all know that South Africa is one of the developing countries.
2: جنوب أفريقيا هي إحدى الدول النامية، ومن بين الأدوات والمعدات المهمة التي تحتاج إلى امتلاكها كدولة نامية هي المعدات العسكرية لحماية مواردك وحماية شعبك وحماية بلدك. وكما نعلم، إذا لم أكن مخطئاً، أعتقد أن تركيا تحتل المرتبة الثانية في الناتو من حيث حجم الجيش، لذا من الاستراتيجي للغاية بناء تلك العلاقة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، وبالتالي فإن المستقبل مشرق بين هذين البلدين.
0: كيف ترى الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين تركيا وجنوب أفريقيا في دعم الأمن والقانون الدولي؟
1: If I was in government.
2: لو كنت في الحكومة لكنت قد شجعت أولاً تبادل التدريب بين البلدين، حيث نجلب الجنود الجنوب أفريقيين للتدريب هنا في تركيا أيضاً، وكذلك نأخذ الجنود الأتراك للتدريب في جنوب أفريقيا، لأن هناك جوانب معينة تعد جنوب أفريقيا هي الأفضل فيها، وهناك أيضاً جوانب معينة تعد تركيا هي الأفضل فيها. لذا قمنا بهذا التبادل المعرفي وهذا التبادل في العلاقات. أعتقد أن ذلك يمكن أن يعزز هذه العلاقة، وخاصة أنه يمكن أن يلعب دورا رئيسيا أيضا في حماية أفريقيا باعتبارها بوابة القارة.
0: الآن ننتقل إلى محورنا الرابع والأخير، وهو قصتك مع الإسلام. كيف اعتنقت الإسلام؟
2: هذا سؤال جيد جدا. في الواقع يولد كل إنسان مسلما، كل شخص في هذا العالم، ولكن في خضم الحياة ينصرف الناس إلى أمور ومغريات هذا العالم، ولكن مع مرور الوقت مجددا يتعين عليهم استعادة حقيقة أنفسهم. إذن ما الذي حدث في رحلة الشخصية؟ كنت في رحلة روحية لاستكشاف هويتي والغاية من وجودي في هذا العالم. ما هو الهدف الرئيسي؟ ثم رأيت حلما. في ذلك الحلم كنت في مكة، حينها لم أكن مسلما. ثم في اليوم التالي ذهبت إلى أقرب مسجد فقط لأسأل عن هذا الحلم، فقال الإمام حينها: أعتقد أن أفضل طريقة لك هي الاستمرار في المجيء والمواظبة على زيارة المسجد. بينما كنت أحاول البحث لفهم ماهية الإسلام بشكل أفضل، اكتشفت مقطع فيديو لأخي إبراهيم ريتشارد موند. بحثت على اليوتيوب واكتشفت أن إبراهيم ريتشارد موند أصبح مسلما الآن. على الأقل يمكنني الاتصال به وسؤاله عن هذا الحلم. لذا التقيت به، ثم وجهني إلى مدرسة في ديربان لدراسة المزيد عن الأمر ولدراسة المزيد عن الإسلام حتى يتسنى لي فهمه بشكل أفضل. لهذا السبب وخلال تلك الرحلة نطقت بالشهادة واعتنقت الإسلام.

0: المناسبة. إنه يبعث على الرضا، وقد علمني السلام وعلمني التواضع، لذا فهو دين السلام والمحبة. تلك كانت رحلتي وما زلت أتعلم كوني حديث عهد بالإسلام. أنا هنا في تركيا الآن وما زلت أتعلم عن الإسلام ضمن البرنامج الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية التابعة للحكومة التركية. لذا فنحن ما زلنا نتعلم ولن نتوقف عن التعلم أبدا، فالطريق أمامنا لا يزال طويلا. أنا مستعد لتعلم المزيد عن الإسلام.
1: ما الذي تغير في حياتك بعد اعتناق الإسلام؟
2: personally the first thing that I've realized in terms of my personal change.
0: اول شيء ادركته فيما يخص تغيري الشخصي هو ان الاسلام علمني التواضع وان انظر الى العالم بشكل مختلف مقارنه بنظرتي له من قبل، كما زاد من محبتي للناس ومحبتي للبشريه جمعاء ومحبتي للطبيعه، وفضلا عن ذلك حب الله وتقدير كل ما ينعم به سبحانه وتعالى علينا كبشر.
1: ماذا كانت ردود فعل القبيلة، المجتمع، المحيط المهني، السياسي على اعتناقك الإسلام، وهل واجهت أي تحديات؟
2: Initially there was a problem in the beginning.
0: في البداية كانت هناك مشكلة، لأن الإسلام في جنوب إفريقيا ينظر إليه على أنه دين هندي، لذا بالنسبة لشخص ينحدر من خلفية تقليدية كان الأمر يبدو وكأنني خنت القبيلة، ولكن مع مرور الوقت تقبلوا الأمر، ونتيجة لذلك اعتنق 8 أشخاص من الحاضرين الإسلام في صلاة العيد الماضي، وكذلك كنيسة إبراهيم ريتشموند التي تضم قرابة 6,000 شخص اعتنقت الإسلام أيضا. لذا هناك أشخاص يعتنقون الإسلام الآن ولم يعد الأمر يمثل مشكلة، ولكن في البداية كانت هناك مشكلة.
1: أنت اعتنقت الإسلام أيضا، ناليدي باندور وزيرة الخارجية السابقة في جنوب أفريقيا اعتنقت الإسلام. نحن نتحدث عن بلد لا يتجاوز فيه أو تتجاوز نسبة المسلمين 5%. كيف يمكن الحديث عن واقع المسلمين في جنوب أفريقيا؟
2: I think Islam is growing in South Africa.
0: أعتقد أن الإسلام ينمو في جنوب إفريقيا. يمكنني القول إنه قبل 5 سنوات من بلوغ تلك 5%، أعتقد أن النسبة كانت تقارب 2.1. لذا إذا قمت بتحليل الأمر الآن وصلت النسبة إلى 5%. هذا يوضح لك الكيفية والسرعة التي ينمو بها الإسلام في جنوب إفريقيا. والأمر الجيد هو أن مختلف القبائل والشعوب تعتنق الإسلام الآن نتيجة للوفد الذي يأتي إلى تركيا من جنوب إفريقيا. لدينا أشخاص من ذوي البشرة البيضاء اعتنقوا الإسلام مؤخرا، ولدينا أفراد من قبيلة سوتو اعتنقوا الإسلام أيضا. لذا فإن مختلف الشعوب والقبائل في جنوب إفريقيا يعتنقون الإسلام، والإسلام ينمو الآن. حتى الأشخاص غير المسلمين يعتقدون أن الإسلام هو الحل للمشاكل الاجتماعية التي تواجهها جنوب إفريقيا.
2: In problem that South Africa is facing peace and social problems.
1: أنتم شاركتم في برنامج التحول الديني الذي أطلقته رئاسة الشؤون الدينية في تركيا تحت شعار رحلة إلى الروح والطبيعة والأخوة في كونيا. كيف تقيمون هذا البرنامج؟
2: Firstly again, let me.
0: أولا دعني أشكر مجددا الحكومة التركية وتحديدا الرئيسة ورئاسة الشؤون الدينية التركية لتنظيم مثل هذا البرنامج المؤثر في الوجدان. لقد زرنا قونيا، وما أدركته واكتشفته عن تركيا ككل كما قلت في البداية هو أنها تشبه جنوب إفريقيا إلى حد كبير من حيث الثقافة والتقاليد ونظام الحكم. لذا فإن ما تعلمته هنا وما سأنقله إلى بلدي هو أن الحكومة التركية لديها رئاسة الشؤون الدينية هذه، وهذا يعني أن الحكومة التركية توازن بين الحكم والتقاليد والروحانية. لذا إذا جمعت بين هذه العناصر الثلاثة فستحصل على شيء رائع. لقد أتاح لهذا البرنامج الاطلاع على مثل هذا العمل الرائع، كما كان بمثابة تجربة فتحت آفاقي.
1: كيف تقيمون دور تركيا الآن عموما في القارة

0: الأفريقية والعلاقات التركية الأفريقية؟
1: I think the relationship is good and
2: أعتقد أن العلاقة جيدة وستصبح أفضل. كما ذكرت، فإن العلاقة بين جنوب إفريقيا وتركيا وكذلك برنامج رئاسة الشؤون الدينية لها تأثير في بلدان مختلفة. الدور الذي يؤدونه في دعم الدول الإفريقية في القضايا الاجتماعية والدينية، بالإضافة إلى التبادل التجاري بين تركيا ودول إفريقية أخرى، لديها إمكانية للنمو طالما أنها تعامل بالطريقة نفسها التي تعامل بها الآن، حيث تستند إلى مبدأ العلاقات المتبادلة، لأن معظم الدول الأخرى عندما تأتي إلى إفريقيا تكون العلاقة أو الاحترام من طرف واحد. لذا الآن مع تركيا العلاقة متبادلة بين الطرفين، وهي علاقة تعود بالمنفعة المشتركة، وهذا يمنح فرصة للنمو. ولكن كمسلمين أيضا يتعين علينا استقطاب الشباب. نحن بحاجة إلى استقطاب المسلمين للمشاركة وفهم قضايا الحكم وكيفية إدارة شؤونه، حتى نزيد من عدد المسلمين وأمثالنا ليدي باندرو داخل الحكومة، نظرا لما يحدث حاليا في العالم. لذا نحن نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد أيضا لدعم إخواننا المسلمين الذين يمتلكون الإمكانات والقدرة على القيادة في الحكومة.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة. شكرا جزيلا لك زعيم قبيلة ميسوتشو زيحلي زي ماكوي على هذه المشاركة معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: في قطاع غزة، حيث دمرت الحرب الإسرائيلية جامعات وقصفت منشآت تعليمية، يعيش الطلبة وسط انقطاع الكهرباء والإنترنت ويحاولون إيجاد مكان يواصلون فيه دراستهم. ورغم كل ذلك حصل 13 طالبا وباحثا على منح وقبولات أكاديمية في جامعات بلجيكية، لكنهم ما زالوا عالقين في القطاع فيما بدأت الدراسة في بلجيكا من دونهم.
1: حصولي على المنحة الدراسية للدراسة في بلجيكا ما كانش بالإشي السهل

0: خالص تمام. كانت بتعني إلي تحديات كتير كبيرة، طريق طويل كتير، ظروف صعبة.
1: عائشة طبيبة من غزة، حصلت على قبول لدراسة ماجستير متخصص في الصحة العامة في جامعة بروكسل الحرة، لكن منحتها الأولى ألغيت بعدما تعذرت مغادرتها القطاع قبل أن تمنحها الجامعة فرصة جديدة.
0: هذا مهم جدا لتخصصي كطبيبة في قطاع غزة، لأنه القطاع الصحي بحاجة إلى إعادة تأهيل، بحاجة إن أنا أطلع وأتخصص وأرجع عشان أفيد مجتمعي وأفيد القطاع الصحي هان تاني.
1: ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى أحمد الصليبي الباحث الأكاديمي الذي ينتظر منذ نحو عامين الوصول إلى جامعة بروكسل الحرة لاستكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه. مشروعه يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سيارات الإسعاف والموارد المحدودة في غزة.
2: خلال العام أو العامين الذي سأمكثهم في جامعة اليو أل بي سأكتسب مهارات جديدة وخبرة جديدة من زملائي الموجودين في هذه الجامعة، وبعد عودتي إلى قطاع غزة سأقوم بنقل هذه التكنولوجيا والمهارات إلى زملائي في جامعة الإسراء وفي الجامعات الفلسطينية الأخرى.
1: بالنسبة للطلاب في غزة، الطريق إلى الجامعة يبدأ أولاً بالخروج من القطاع المحاصر ثم استكمال إجراءات الدخول إلى بلجيكا.
3: هنا في بروكسل لم تعد قضية الطلبة 13 مجرد ملف تأشيرات، بل تحولت خلال الأيام الماضية إلى قضية سياسية داخل الحكومة البلجيكية نفسها. جامعات تضغط من أجل وصولهم، وزراء يختلفون حول الطريقة، وملف انتهى إلى طاولة الاجتماع الحكومي دون أي اتفاق.
1: أكاديمياً تقول الجامعات إن الطلبة قبلوا ومنحت لهم مقاعدهم، وإن العقدة تبدأ عند إجراءات التأشيرة والخروج من غزة.
4: مهم جداً كأكاديميين أن نساعد في إعادة أعمار غزة، إذ لم يتبقى جامعات والطلاب يحاولون الدراسة عبر هواتفهم من دون أنترنت مستقر، واختاروا مجالات أساسية لغزة مثل الصحة والبنية التحتية والاتصالات.
1: ومنذ أشهر تقول الجامعات إنها خاطبت الحكومة، فيما خرج رؤساء جامعات بمواقف علنية تطالب بالسماح للطلبة بالوصول حتى مع بدء العام الدراسي.
5: نأمل أن يتمكن الطلاب من القدوم ونحن نرحب بهم. الحكومة لا يتعين عليها أن تفعل الكثير، عليها أن توافق على أن يتم إجلاء الطلاب من غزة.
4: منذ ما قبل الصيف كتبت الجامعات رسائل إلى الوزارة والحكومة وتحركت للقول إنه يجب السماح للطلاب بالقدوم. بعد أن قبلوا وقدمت لهم المنح، الجامعات قالت أنتم مرحب بكم، أما الحكومة فتمنع وصول الطلاب.
1: في الجانب الحكومي المسألة أكثر تعقيداً. المطلوب هو السماح للطلبة بإتمام إجراءات التأشيرة عن بعد ثم مساعدتهم على الخروج من غزة، وهو ما تعتبره وزيرة اللجوء والهجرة استثناء من الإجراءات المعمول بها.
6: المنحة لا تعفي من شروط الدخول إلى بلجيكا، والمطلوب هنا استثناء يسمح للطلاب 13 بتقديم الطلبات التأشيرة رقمياً دون الحضور إلى القنصلية، وهذا قد يخلق سابقة خطيرة.
1: لكن هذا التفسير لا يحسم الجدل داخل البرلمان البلجيكي.
7: المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وليست تقنية أو إدارية، فهؤلاء الأشخاص لديهم تأشيرات وموافقات مسبقة، وسبق أن نفذت دول أخرى عمليات إجلاء مماثلة، ومن ثم يمكن حلها تقنيا، لكن القرار في الأساس سياسي.

0: وفي المقابل تقول الحملة التضامنية التي تابعت الملف إن موقف الوزيرة تغير خلال الأسابيع الماضية، وأن النقاش انتقل من مسألة التأشيرة إلى مخاوف من فتح الباب أمام حالات أخرى.
1: في البداية قالت الوزيرة إن المشكلة تتعلق بإجراءات التأشيرة التي تتطلب تقديم الطلب شخصيا من غزة، لكن 3 طلاب لجأوا إلى القضاء وقررت المحاكم البلجيكية عدم وجود ما يمنع تقديم الطلب إلكترونيا.
0: وبين الموقفين انتقلت القضية من ملف إداري في القنصلية إلى طاولة الائتلاف الحكومي في بروكسل. في اجتماع حكومي طرح وزير الخارجية ماكسيم بريفو استقبال الطلبة 13 ضمن مقترح أوسع يتعلق بملفات غزة والإجلاء، لكن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق وسحب بريفو مقترحه. داخل البرلمان يقدم النائب سامي مهدي وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء والهجرة قراءة سياسية مختلفة للخلاف داخل الائتلاف الحكومي.
2: الحزبان اللذان يعارضان دخول هؤلاء الطلاب 13 هم نفسهما اللذان يعارضان فرض عقوبات على إسرائيل. المسألة تتجاوز الجانب اللوجستي، إنها مرتبطة بوضع بلدهم. الأمر يتعلق بفلسطين وإسرائيل، وهذا مؤسف جدا لأن هؤلاء الطلبة لا علاقة لهم بالسياق الجيوسياسي، هم فقط يريدون الدراسة.
0: بينما يستمر النقاش في بروكسل يمر الوقت في غزة. بدأ العام الدراسي والجامعات تقول إنها مستعدة لانتظار الطلبة، لكن كل تأخير يعني أياما إضافية خارج قاعات الدراسة.
3: سنفعل كل ما بوسعنا لتسهيل الأمر، وإذا تأخر وصولهم بضعة أشهر فسنبقى مرنين لضمان استمرارهم في الدراسة والاستفادة من المنحة الممنوحة لهم.
4: هذا سيعطيني يعني دافع آخر للاستمرار في العملية الأكاديمية، يعني نحن لازلنا نتحلى بالأمل رغم كل ما حصل في قطاع غزة.
0: لكن خلف كل هذه الحسابات السياسية والقانونية يبقى 13 طالباً وباحثاً ينتظرون فرصة مواصلة دراساتهم، فيما تقول الجامعات إنها تنتظرهم، ويبقى القرار الذي يفصل بين الطرفين سياسياً.
5: 13 طالباً وباحثاً حصلوا على القبول والمنح، لكن الطريق من غزة إلى مقاعدهم الدراسية ما زال ينتظر قراراً في بروكسل، وبين حكومة تتمسك بالإجراءات وجامعات تطالب بإيجاد مخرج، يبقى الوقت هو العامل الذي لا يستطيع هؤلاء الطلبة الانتظار أمامه. باسل الطناني، تي ار تي عربي، بروكسل.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم عصام نجاح. ونقف اليوم عند تداعيات استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وما نجم عنه من ضحايا وخسائر مادية استدعت إدانات كبيرة ومشاورات موسعة لحسم الخطر الذي باتت جماعة الحوثي تشكله على دول المنطقة والإقليم. فما طبيعة الرد السعودي المتوقع على استهداف مطار الرياض؟ وكيف سيتحول الدعم السياسي إلى حسم عسكري للأخطار المتزايدة؟ كيف تسير المعارك بين قوات الحكومة الشرعية في اليمن وجماعة

0: الحوثي، ولماذا يبدو الموقف الأمريكي مترددا حتى الآن؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفينا، ولكن بعد هذا التقرير.
1: ينتقل الصراع في اليمن إلى مستوى جديد كما يبدو، في جولة تعتبر أخطر من سابقاتها، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين في حصيلة أولية للهجوم على مطار الملك خالد في الرياض، هجوم للحوثيين توعد تحالف دعم الشرعية برد حازم عليه، معلناً اعتراض صواريخ ومسيرات جديدة، بينما تستهدف الضربات السعودية منصات وقدرات عسكرية للحوثيين داخل اليمن. فيما يتحدث الحوثيون عن غارات وقصف صاروخي على مواقعهم في تعز وصنعاء ومناطق أخرى. ومن واشنطن يترك الرئيس دونالد ترامب باب التدخل مفتوحاً، فحين سئل إن كانت الولايات المتحدة ستشارك في ضرب الحوثيين قال إن الرد سيتضح لاحقاً، وقالت مصادر أمريكية إن الإدارة تدرس إمكانية الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، فيما تؤكد الإدارة نفسها وقوفها إلى جانب السعودية. أما الميدان اليمني فتتقدم فيه القوات الحكومية على الساحل الغربي وحول باب المندب، لكن باب المندب لم يعد مجرد جبهة يمنية داخلية. الرياض تقول إن المنطقة طهرت من الحوثيين، لكن مصادر إخبارية تشير إلى أن القتال لم ينتهي بعده، وأن الحوثيين ما يزالون في المخا ومناطق قريبة. وهنا تزداد أهمية باب المندب، فمع اضطراب الملاحة في هرمز يصبح تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أكثر أهمية للسعودية، سواء لأمنها أو لصادراتها ومسارات الطاقة. وخلف الميدان تتشكل مظلة أكبر، تركيا وباكستان والسعودية فعلت التزامات الدفاع الجماعي ضمن تحالف مكة، وقررت توفير قوات وقدرات لتعزيز دفاع المملكة، بينما تؤكد إسلام أباد أن قواتها لن تعبر إلى اليمن لشن عمليات هجومية. الأحداث الأخيرة واشتعال الميدان تدخل حرب اليمن في مرحلة جديدة تتجاوز حدود اليمن نفسه إلى أمن السعودية وباب المندب والمنطقة برمتها، منطقة تبحث عن ميزان لمعادلات حرجة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: وأرحب مشاهدينا بضيفينا الكريمين، بداية في الاستوديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عاتق جرالة. مرحبا بكم أستاذ عاتق. ومن العاصمة السعودية الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي. مرحبا دكتور سالم. وأبدأ مباشرة من الاستوديو مع أستاذ عاتق، هذا الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض ليلة السبت، بالنظر إلى الخسائر في الأرواح البشرية 12 شخصا توفوا و 309 أشخاص آخرون أصيبوا، بالنظر إلى هذه الخسائر في الأرواح وكذلك الأضرار المادية التي وقعت في البنى التحتية بالمطار، هل تعتقد بأن هذا الهجوم يمثل نقلة نوعية في تصعيد وتيرة الصراع الآن إقليميا وليس محليا فقط في اليمن في هذه المرحلة؟
2: نعم، أولا مساء الخير عليك أستاذ عصام وعلى ضيفك الدكتور سالم وعلى مشاهديك الأكارم. طبعا لا شك أنه كلما يعني توسعت دائرة الصراع كلما أتت ألوان جديدة لهذا الصراع، ألوان إقليمية وألوان دولية، فلا شك بأن هذه الضربة اليوم هي قفزة جديدة إلى الأمام. لكن دعني أنظر إلى حيثيات هذه الضربة، خلفيات هذه الضربة. أنا أعتقد أن الحوثي يتألم اليوم في الساحل الغربي، أولا من ناحية على الضحايا البشرية التي فقدها كثير من يعني منظومته البشرية، فهناك كثير من الضحايا من الضريبة البشرية التي دفعها الحوثيين من القادة على مستوى أعلى، وحتى هناك حديث على أنه في خبراء إيرانيين ومن حزب الله تم اغتياله أو يعني
0: تحييدهم أو قتلهم،
2: نعم، في هذه المناطق. من ناحية أخرى عندما يأتي الحوثي وحلفاء في النظر إلى هذه المعركة التي خسرنا عليها هذه الخسائر كلها البشرية، في نهاية المطاف باب المندب ينزع مننا مرة أخرى.

0: بالتالي ورقة فقدتها إيران، صحيح أنها لازالت مسيطرة على مدينة المخا، لكن سيطرة على مدينة المخا دون السيطرة على ذباب وعلى
1: ميون،
0: باب المندب وعلى ميون، هذه لا قيمة لها في الحقيقة. فهنا استطاعت الحكومة الشرعية وبدعم من المملكة العربية السعودية إلى انتزاع هذه الورقة وجعلها في صفين. هذه الورقة نحن نعرف أهميتها من ناحيتين، من ناحية إذا ما استمر الصراع والنزاع في مسألة المعادلة الدولية، أو إذا ما جلست الأطراف على طاولة الحوار سواء حوار إقليمي أو دولي تجاه هذه المنطقة. وبالتالي باب المندب هو ورقة استراتيجية، فعندما خسرتها الجماعة هي تحاول أن تضاعف الضريبة في الطرف الآخر، فتحاول أن تضغط في نفس الوقت على مدينة تعز وتضرب المدنيين. اليوم نحن نتحدث وهناك صاروخ سقط على مسجد، وهناك كثير من الضحايا من المصلين والمدنيين، وهناك صاروخ آخر أيضا فشل الحوثيين في إطلاقه وأصاب قرية بأكملها في صنعاء. الآن حتى الضربة الآن الجديدة إلى الرياض وإلى مطار الملك خالد هي في الحقيقة ضربة عمياء تدل على أن لا توجد إحداثيات حقيقية أو خبرة أو قدرة استراتيجية في أنه يستهدف مثلا مناطق غير مدنية. لا، هذا إذا افترضنا أنه
1: يريد استهداف مناطق أو مراكز حساسة بعينها دون التعرض لمدنيين.
0: بالضبط، لكن هذا يدل على عدم القدرة، عدم المقدرة، تمام. لكن الآن الاستهداف هذا إذا ما نظرنا إلى الضربة بمفردها مثلا، فأنا أعتقد أنها نقلة واختبار حقيقي لاتفاق مكة، وأنظر إليها من زاوية أخرى، ولكنها لا يوجد ما يدعمها لدي، لكنها موجودة هذه الحالة. ألمس أن هناك بصمات إسرائيلية للتخادم مع الحوثيين لاختبار اتفاق مكة. هل هذا اتفاق صلب متماسك ممكن أن يهب لحماية المملكة العربية السعودية؟ أنا أتحدث من تركيا وباكستان، كيف يقرأ من طرف يعني التحالف الثلاثي؟ لا أعرف حتى الآن، الأيام ربما القادمة هي ستجيب عن هذا السؤال.
1: هذه الأمور دكتور سالم، مع التحركات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية والرسائل الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي التي تؤكد على احتفاظ المملكة بحقها الكامل في الرد لحماية أمنها وأراضيها ومواطنيها، ما طبيعة الرد السعودي المتوقع على استهداف مطار الملك خالد؟ بالإشارة إلى أن هذا الاستهداف ربما هو الخامس، لكن من حيث حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية هو الأكبر ربما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ عصام، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي ضيفك الكريم الأستاذ عاتق مع حضرتك في الاستوديو.
1: شكرا جزيلا.
2: يعني أنا أعتقد أن يعني ما حدث في مطار الملك خالد في الليلة الماضية يوم أمس عصرا يعني كان شيء غير مسبوق، وكان كما وصفه المتحدث باسم التحالف جريمة حرب بكل المعنى، وكما وصفتها الأمم المتحدة والأمين العام بأنه استهداف للمدنيين و هو مخالف للقانون الدولي. الضحايا كانوا كثر، والتخريب أيضا كان كثيرا، والجرحى أيضا كانوا كثير، والأذى أو الضرر على المنشآت أو البنية التحتية في المطار هي أيضا واردة. قبلها كان هذا يعتبر انتهاك للسيادة السعودية، وهذا غير مقبول بكل المعايير. لذلك أنا أعتقد جاء سيل من الإدانات، لأن الموضوع تجاوز ربما الإدانات التقليدية الدبلوماسية التقليدية العادية لخطورة ولحساسية الموضوع. سؤال حضرتك هو كيف سترد المملكة؟ المتحدث باسم التحالف هو قال هناك رد يعني أكيد، ونوع هذا الرد هو رد حاسم، وأنا أعتقد أنه كان هناك طلعات بيوم أمس على أكثر من مكان في يعني استهدف المناطق الحوثية خاصة في الداخل، مناطق يعني إطلاق صواريخ ويعني أماكن قيادة وسيطرة وتمركز واتصال كما استمعنا في الأخبار. كل هذه التطورات أنا في تقديري، وأنا هنا أعود لما استمعت إليه من حضرتك ومن سعادة الضيف، يعني نقول عنها بمختصر يعني الملف اليمني كان إلى 2022 ملفا داخليا تفاهم اليمنيون الشرعية وربما أطراف أخرى والحوثيون طبعا، وكان هناك تدخل للأمم المتحدة، تدخل للأطراف

0: إقليمية ومن بينها الدول الخليجية والمملكة. وكان هناك تفاهمات معينة. اشتعلت الحرب في مضيق هرمز، الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، فأخذ الجانب الحوثي الإعاز أو الأمر أو أمر التنفيذ الغير قابل للرد أو المناقشة بالذهاب إلى مضيق هرمز، وتحرك إلى هذه المنطقة.
1: وكما إلى مضيق باب المندب،
0: وهذا لمسناه في الأخبار التي كانت في أول، نعم، إلى مضيق باب المندب، وتحرك وخسر كما قال الضيف يعني أعداد بشرية مهولة، لأنه كان يعني يطبق الاستراتيجية التي طبقت في مطلع ثمانينيات القرن الماضي في إيران عندما كانت الحرب مع العراق المجاميع البشرية، والتي قيل أن ربما 25% منها أطفال. وحتى في هذه الحرب أو في هذه المجاميع التي ضحى بها الحوثي كان هناك أطفال أيضا. هذا أخرج الملف اليمني الذي كان داخليا إلى ملف إقليمي. مع التطورات ومع حديث الليلة الماضية الأمم المتحدة، المبعوث الأممي، تصريح للرئيس الأمريكي، تصريح لوزير الخارجية الأمريكي، في تقديري أن الأمور تخرج أيضا ربما من الإقليمي إلى ما هو أبعد. لماذا؟ لأن هناك كما نعتقد هناك تلمس بأن التطورات والأهداف الإيرانية عبر تنفيذها عن طريق الجانب الحوثي هي لخنق المنظومة الدولية، ولعل في طليعتها المملكة العربية السعودية، وخنق صادراتها والتأثير أو السيطرة على الحركة في منطقة البحر الأحمر. هذه الحركة هي مهمة حقيقة للطاقة، ومهمة للتجارة الدولية، ومهمة لكل الدول التي تقع على البحر الأحمر، سواء المملكة وشقيقاتها العربية أو حتى غير العربية الموجودة على هذه المنطقة. لذلك أنا أعتقد أن الموضوع يتطور لصالح من؟ لا نعرف حقيقة إلا عندما نقفز إلى الأمام أو تمشي أو تسير الأمور إلى الأمام وتتضح لنا بعض التفاصيل. نقطة أيضا إذا تسمح لي أشير إليها، يعني وهي قراءة ربما متقدمة من سعادة الضيف، وهي يعني الاعتقاد بأن هناك ما يحدث هو تخادم وهو اختبار لحلف مكة من قبل أطراف إقليمية. أنا لا أختلف معه بمعنى احتمال، لكن يبقى هو احتمال كباحثين وكمتوقعين وكقارئين، قد يصدق وقد لا يصدق. لكن كما عودتنا الظروف، أنا أعتقد يعني مثل هذه الأمور، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية باركت هذا التحالف وباركت هذا العمل وأركانه الثلاثة الرئيسة، المملكة العربية السعودية وتركيا والباكستان، هم حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية. والرئيس الأمريكي شخصيا قال أن هذا عمل جيد، بمعنى لم يكن لدى الجانب الأمريكي أي تحفظ على هذا العمل. أنا في تقديري أو أرى الآن أن هذا ربما احتمال بعيد، لكن أيضا أنا أحترم وجهة نظر زميلي ونضعه على الطاولة أو على طاولة البحث كما يقولون، ونرى هل تثبته الأيام أم تنفيه.
1: حياكم الله دكتور. أستاذ عاتق، برأيك هذا الهجوم تحديدا ما انعكاساته وتداعياته على أي مساعي سابقة من أجل التوصل إلى تهدئة في الفترة الحالية وإنهاء هذا الاقتتال في اليمن، والذي تحول كما تفضل دكتور سالم وتفضلت حضرتك أيضا إلى ما يشبه صراعا إقليميا؟
2: صحيح. هو لو تم النظر إلى الخارطة العسكرية التي تسعى إيران إلى تحقيقها قبل الجلوس مع الأمريكان على تسوية الملفات، هناك محاولة ضبط إيقاع ما بين الأحداث، العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتشمل هذه العلاقة هرمز، وما بين أيضا الأحداث في اليمن وباب المندب. فإيران تريد أن تدخل إلى المفاوضات ولديها كرتين، كرت باب المندب وكرت هرمز. وفي نفس الوقت الحكومة الشرعية وحلفائها وتحديدا السعودية يحاول أن تظل الساحة اليمنية بعيدا عن هذا النزاع،
1: هذه المعادلة،
2: بعيدا عن هذه المعادلة بالضبط. فالآن كل الانتحار اللي موجود من قبل إيران والحوثيين وإحراق رجال الحوثيين في المعارك بهذه الكثافة وهذه الضراوة، دليل على أن هناك ربما شعور إيراني بأننا قد نجلس على طاولة الحوار قريبا، وإذا لم نجلس على طاولة الحوار فهو الخيار الذي ذكره الدكتور سالم، وهو محاولة خنق العالم وضغط خنق الاقتصاد الدولي من ناحية. هذا المسألة الآن فقدت في باب المندب حتى الآن على الأقل يعني. والآن يبدو أن القوة العمالقة أسست زي ما تقول معادلة عسكرية غير قابلة على الانكسار مرة أخرى. نعم هناك يعني هو كان في إمكان قوات العمالقة أن تتقدم أكثر إلى المخا، لكن عند الخبرة العسكرية قالت بأنه إذا تمددت أكثر أنت تخسر أيضا هذه المناطق لأنك لا تستطيع أن تؤمنها. وبالتالي السيطرة على ميناء المخا وجبل كهبوب هذا بالنسبة لي أشوف أنه تطور استراتيجي يفترض أن يتم الحفاظ على هذا المكسب. من ناحية أخرى ما يتعلق ب
1: مساعي التسوية،
2: نعم
1: مساعي التسوية،
2: أيوة مساعي التسوية، فأعتقد أن هذه العمليات هي تبعد الحالة أكثر وأكثر. هي في محاولة للضغط على المجتمع الدولي وعلى اليمنيين وعلى المملكة العربية السعودية للجلوس على طاولة الحوار وفق شروط الحوثيين وإيران، لكن أعتقد أنه لا يعني مرفوع. هم من حيث لا يشعرون كما عملت إيران في بداية المعركة في مع الولايات المتحدة، كانت تضغط على دول الخليج من أجل الجلوس على طاولة الحوار، وتفاجأت بأن دول الخليج اصطفت كلها يعني بطريقة أو بأخرى ضد الممارسات الإيرانية. وبالتالي أنت الآن وضعت بدل أن تحيد دول الخليج في حربك مع إسرائيل وأمريكا، لا أنت ضميت المنظومة الخليجية إلى دائرة الأعداء. فهذه الإشكال اللي موجود الآن عند الحوثيين، أن الحوثي الآن وإيران يحاولوا أن يضغطوا على المملكة العربية السعودية، وهم لا يعرفون بأنهم يدعموا المملكة العربية السعودية بكثير من المواقف من أجل التخلص من الحوثيين. فأعتقد أن الهروب إلى الأمام هذه أثبتت بأنها غير مجدية، وخاصة وهذه النقطة المهمة خاصة بأن البيئة اليمنية رافضة لجماعة الحوثيين.
1: وبالمنطق يعني لا يمكن أن تضغط على طرف بأن تصيبه بأضرار وتلحق به الأذى
2: بالضبط
1: وتستهدفه بهذا الشكل وتنتظر منه أن يقول لك تفضل نجلس على الطاولة.
2: وبالمناسبة هذا صحيح، لكن بالمناسبة ضربات التحالف العربي في الفترة الأخيرة من بعد خروج الإمارات حتى الآن تعتبر ضربات ملتزمة بالاشتباك
1: قواعد الاشتباك
2: حرفيا. حتى الآن لماذا لا نسمع عن ضربات للتحالف ولا حتى شاعرين بضربات حتى القوات اليمنية الجوية؟ لماذا؟ لأنها تلتزم باستهداف القواعد العسكرية والمقاتلين فقط، لا توجد أي أخطاء مدنية حتى الآن، لا في يعني سيارة عابرة ولا في مستشفى ولا في مدرسة ولا في، بينما أخطاء الحوثيين لا تعد ولا تحصى، هذا إذا افترضنا أنها أخطاء، مع أنها ليست أخطاء. الحوثي منذ اليوم الأول يسعى إلى الإيلام المدني للمجتمع اليمني وللحكومة الشرعية.
1: طيب دكتور سالم ما قراءتكم لبيانات الإدانة الكثيرة التي صدرت عن دول عربية ودول أوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعبير الدول العربية عن أن أمن المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي والخليجي، كيف قرأتم هذه الإدانات؟
0: أنا أعتقد أن هذه الإدانات جاءت بزخم كبير حقيقة، وكما قلنا في البداية لأن الضرر أيضا كبير، هذا رقم واحد، ولأن المملكة العربية السعودية دولة وازنة في محيطها الإقليمي ودولة وازنة أيضا في محيطها الجيوسياسي والاستراتيجي وثرواتها وموقعها الروحي بوابة العالمين العربي والإسلامي، وأن يعني منشأتها المدنية بين قوسين تضررت، وأنه في يوم من الأيام وفي عهد قريب حقيقة ومن الجماعة الحوثية ومن جماعات ميليشياوية أخرى إيرانية أو تابعة لإيران تأثرت المقدسات مكة والمدينة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، لذلك جاءت هذه الإدانات بهذا الشكل. أنا أعتقد أن مثل هذه الإدانات شكلت نتيجة أولية، هذه أعطت صانع القرار في المملكة العربية السعودية دعما وزخما للرد، وسوغت أن يكون الرد مشروعا لأنه تعرض لاعتداء، وهذا حسب القانون الدولي، ولو لاحظنا حقيقة هذه الإدانات حتى ظهر هذا اليوم أو حتى مغرب هذا اليوم كان هناك إدانات جديدة وحديثة وطازجة كما يقولون، لعل آخرها من بعض الدول الأوروبية، وكانت بلهجة

0: النبرة وشديدة الرفض لكل هذه السلوكيات. أنا أعتقد أنها تعطي المملكة العربية السعودية الحق وتؤكد أن المملكة العربية السعودية ملتزمة كما قال سعادة الضيف بأنها لا تضرب الأماكن الغير عسكرية أو الغير أهداف مشروعة كما يقال أو الرد على أماكن أخرى. شيء آخر، هي عرت الجماعة الحوثية من كثير من الدعاوى الباطلة. الجماعة الحوثية كانت تقول أنها، وهذا طبعا هو استنساخ للمواقف الإيرانية، كانوا يقولون أنهم يستهدفون مواقع عسكرية فقط ومواقع إطلاق صواريخ ومواقع كذا وكذا، وهذا أكد للعالم بشكل عام. ولعل يعني الركون أو العودة يعني رفض وتعليق الأمين العام في هذا الصدد كان واضحا وواضحا جدا حقيقة بأنها تستهدف أعيان مدنية وأنها شيء غير مقبول وأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين وأنها تخالف القانون الدولي. هذا أيضا عرى يعني الجانب الحوثي من الدعاوى التي كان يقولها وأفقده غطاء كان يحاول أتمترس خلفه. طيب،
1: لو تسمح لي دكتور سالم أن أقف قليلا مع الموقف الأمريكي. وحضرتك أشرت في بداية الحديث عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي صدرت أمس بعد الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وهو قال ربما، قال بالحرف ربما نشارك في الضربات الموجهة إلى الحوثيين ولكن نبحث ذلك. ما أسباب هذا التردد الأمريكي إنجاز وصفه، وما أبعاد الحسابات الأمريكية في هذا السياق من وجهة نظركم؟
0: يعني أنا من وجهة نظري الشخصية، بمعنى لا أعلق أو لا أدعي أن لدي معلومة لوجهة نظر جهة رسمية أخرى، أنا وجهة نظري الشخصية أن الموقف الرسمية طبعا هي لدى الرسميين
1: صحيح،
0: لكن أقول أنا مما أعرف تقريبا، أنا الموقف الأمريكي كان مرتبط برؤية خاصة بالجانب الأمريكي، وفي المملكة يعني يعرفون أن هناك علاقات استراتيجية مع الجانب الأمريكي، وهناك ربما تحدث حالات عدم تطابق في المواقف، ولعل من أبرز حالات عدم التطابق الأخيرة هو اللقاء الحوثي الأمريكي في سلطنة عمان، ويعني ربما كان مرضي غير مرضي لكثير من الأطراف، لأنه يعني يشكل حالة من الاستعداء أو تعليق الاستعداء على الآخرين. لكن أنا أعتقد أن مجرد التصريحات من الرئيس الأمريكي قبل يوم أو يومين، أعتقد قبل يوم بالأمس كانت، أعتقد أنها تغير في الموقف، تغير في الموقف لدي أنا أنظر لها أنها تغير أكيد في الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي كان يقول بمعنى أن كل من في جلده شوك فعليه أن يخلص أشواكه بنفسه. اليوم هناك حديث بأن ما تقوم به الجماعة الحوثية تحديدا وبشكل واضح، وذكرها الرئيس الأمريكي، غير مقبول، وأن ما قامت به الجماعة الحوثية مروع أو غير مقبول. أيضا الشيء الآخر، أكد أن هناك درس أو مراجعة أو تقييم أو اختبار لسلوكيات قد تجعل الجانب الأمريكي بين قوسين يشارك. حديث أيضا وزير الخارجية الأمريكي الذي أكد أن هناك التزامات تاريخية سعودية أمريكية، وأن الجانب الأمريكي لن يتخلى عن هذه الأمور. الملاحظ أيضا أن الجانب السعودي لم يتحدث عن شيء من هذا كله، إلا أنه ملتزم حقيقة بكل ما يقوله وبكل ما يوقع عليه وبكل ما يتفق عليه مع الولايات المتحدة ومع غير الولايات المتحدة، والكل يعرف أن هناك علاقات استراتيجية وتاريخية ويعني مفضلة مع الجانب الأمريكي، وهي علاقات مستقرة. لكن القرار الأخير هو يأتي للجانب الأمريكي، وأنا أعتقد يعني أن جزئية التغير في الموقف الأمريكي تأتي لشعور ربما الجانب الأمريكي بأن هناك أخطارا تتهدد مضيق باب المندب في حال استمرت هذه الأمور، ويهدد المملكة العربية السعودية خاصة في موضوع استمرار تدفق الطاقة وتدفق النفط.
1: في ختام الحلقة أشكر ضيفي جزيلا من العاصمة السعودية الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي، وفي الاستوديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أستاذ عاطق جر الله. شكرا جزيلا لكما.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: إننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم.
3: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians and systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: العالم يتغير, والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير. من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط, ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات, من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

بعد سنوات من القصف والدمار تنفض حلب غبار الحرب عن ثوبها ليعود جامعها الأموي الكبير نابضا بالحياة، شاهدا حيا على تاريخ يتجدد وهوية تأبى الاندثار. كان هذا جزءا مما تفاعلتم به على المنصات، أهلا بكم في تفاعل. ولدينا اليوم إعادة فتح الجامع الأموي الكبير في حلب بعد 13 عاما من الإغلاق، بعد نزعها العلم الإسرائيلي في البرلمان الأوروبي تهديد مسلح للنائبة ريما حسن.

0: أمنية بسيطة لعروس جزائرية تتحول إلى هبة تضامنية واسعة. الجامع الأموي في سوريا. وعندما نقول الجامع الأموي يتبادر بالتأكيد إلى أذهان الكثيرين هذا الجامع الذي يوجد في أسفل الصورة والذي يعرفه الجميع في دمشق وغير دمشق، لكني سأحدثكم الآن عن جامع أموي آخر في حلب، هذا هو في أعلى الصورة، واحد من أقدم وأشهر معالم المدينة التاريخية. يعود تاريخ بنائه إلى العصر الأموي عام 716 ميلادية. عاد هذا الجامع الكبير كما يسميه أهل حلب ليفتح أبوابه بعد 13 عاما من الإغلاق إثر الدمار الذي خلفه قصف نظام الأسد خلال الثورة السورية. بالأمس عادت الحياة إلى أروقته وصدحت التكبيرات في ساحاته وسط فرحة الحلبيين الذين طالما انتظروا استعادة أحد أبرز رموز مدينتهم الدينية والحضارية.
1: أطلب من الجمع الكريم أن نقف ونكبر ثلاثا مع مساجد حلب كلها.

0: لم تكن المناسبة مجرد إعادة افتتاح مسجد، بل استعادة معلم طالما ارتبط بتاريخ حلب وذاكرة أهلها، وذلك خلال حفل حضرته شخصيات رسمية ودينية بعد استكمال المراحل الأساسية من أعمال الترميم والتأهيل. وهذه المكانة التاريخية والروحية استحضرها مفتي حلب الشيخ إبراهيم شاشو، مؤكدا أن الجامعة سيعود منارة للعلم والمتعلمين ومقصدا للعبادة كذلك بعد سنوات من الغياب والدمار.
1: نشهد اليوم عودة الروح إلى هذا المكان المبارك ليروي للأجيال حكاية مجد وحكاية صمود، وليثبت للعالم كله أن بيوت الله لا تموت، أن بيوت الله لا تموت، وأن الحق لا بد إلى أهله أن يعود. اليوم نشهد نهوض هذا الصرح المبارك، نشهد نهوض أموي حلب.
0: بين مشاهد الأمس وصور سنوات الحرب، تداول الحلبيون على منصات التواصل الاجتماعي صورا توثق حجم الدمار الذي لحق بالجامع، إلى جانب صور حديثة تظهره بعد ترميمه وافتتاحه كما نرى في هذه الصورة. أروقة كانت شاهدة على القصف والخراب عادت تستقبل الزوار، ومئذنة تاريخية انهارت خلال سنوات الثورة ارتفعت مجددا فوق حلب القديمة، فقد تعرض الجامع لأضرار واسعة خلال المعارك التي شهدتها المدينة بين عامي 2012 و2016، وخرج عن الخدمة عام 2013 بعدما طال القصف أجزاء من أروقته وقبته ومئذنته التاريخية. فماذا حدث لمنبر الجامع الأموي الكبير في حلب؟ نشاهد في هذا الفيديو.
2: أنه في 2012، نهاية 2012، دخل الثوار إلى حلب الشرقية، ثم دخلوا إلى المدينة القديمة وإلى الجامع الأموي الكبير، وتم التواصل مع المؤسسة الدينية الرسمية في النظام البائد ليكون المسجد خالياً من هذه الاعتداءات، لكن النظام كان أخذ الخيار العسكري، وأخذنا قرار بفك المنبر، فجاء مجموعة من الأخوة لعملية الفك، وبعدها تمت عملية التغليف وعملية حتى يعني التغليف بأكثر من طبقة مناسبة، وبدأت هنا رحلة المنبر للجامع الأموي الكبير. أول محطة كانت هي تم نقله إلى المدينة الصناعية في النافذة الواحدة. حقيقة يعني تعرضنا لضغوطات شديدة جدا، وكل الأخوة اللي عملوا الله يجزيهم الخير، لأنه يعني غامروا بدم وغامروا بسمعة أيضا، إلى أن عاد الحمد لله رب العالمين المنبر إلى مكانه مع انطلاقة التحرير أنه في 2000.
0: وعلى مر القرون تعرض الجامع الأموي في حلب لحرائق وغزوات وأعمال تخريب، وأعيد بناؤه وترميمه في عصور مختلفة قبل أن يتعرض مجددا لأضرار جسيمة خلال الثورة السورية. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد تفاعل السوريين حول هذا الموضوع. نبدأ من عند من يا ترى؟ يبدو أننا نبدأ من عند محافظ حلب. يقول هنا مهندس عزام الغريب: هنا مرت أجيال من الحلبيين، وتحت قباب الجامع الأموي الكبير ارتفعت الدعوات، وظل الجامع شاهدا على تاريخ مدينة عريقة. اليوم يعود هذا المعلم الأصيل إلى مكانه في قلب المدينة. أما عبد الرحمن يقول: الجامع هو ذاكرة حلب، ومئذنته التي دمرت صارت جزءا عزيزا من ذاكرة الثورة السورية. شعر جميع أهالي المدينة يومها أن شيئا ما انكسر في نفوسهم حين هوت. وهذا محمد يقول: ذات يوم وقفوا في الجامع الأموي يظنون أن الراية التي رفعوها ستبقى، وظنوه انتصارا، ولكن دحر الطغاة وبقيت حلب بمئذنتها وحجاراتها وأهلها. هذا عبادة يقول: إعادة افتتاح الجامع الأموي الكبير في حلب المدينة المعجزة والعصية على كل الغزاة كالعنقاء تنهض من جديد. أخيرا أبو وحيد، نتمنى أن يكون إعادة نتمنى أن يكون أو أن تكون إعادة افتتاح الجامع الأموي الكبير بحلب بداية لتخريج جيل جديد من العلماء والمثقفين لكي يفيدوا بلدهم بالعلم والمعرفة والدين. بندقية هجومية ووجه مكفهر وعلم إسرائيلي. لا أصف لكم هنا مشهدا لجندي من ساحة معركة، بل هو تهديد علني بالقتل موجه لنائبة في البرلمان الأوروبي، والسبب علم أزيل من مكانه. المقطع الذي أثار صدمة واسعة في الأوساط الفرنسية والأوروبية يظهر فيه شخص إسرائيلي فرنسي، هذا هو، يحمل سلاحا آليا وعلما إسرائيليا، موجها تهديدات صريحة ومباشرة بالانتقام من النائبة الأوروبية الفرنسية من أصل فلسطيني ريما حسن. نشاهد.
3: Hey Rima, tu veux l'enlever celui-là? Viens le chercher. Franchement, tu fais ça devant les photos des victimes du 7 octobre. T'en as pas plein le cul de te foutre de la gueule des gens, de soutenir le terrorisme et d'humilier publiquement tous ceux que tu considères comme tes ennemis? Franchement, méfie-toi. Le jour où quelqu'un décidera que c'est toi qui deviendras la victime, faudra pas venir pleurer.
0: القصة خلف هذا التهديد الذي رأيناه بدأت من داخل أروقة البرلمان الأوروبي، وتحديدا خلال فعالية أقيمت لإحياء ذكرى 7 أكتوبر طوفان الأقصى، حيث أقدمت ريما حسن على نزع العلم الإسرائيلي من المكان. هذه الخطوة أثارت عاصفة من الجدل والهجوم ضدها، لكن النائبة لم تتراجع خطوة للوراء، بل خرجت لترد على منتقديها بهجوم مضاد، مصوبة سهامها نحو ما اعتبرته نفاقا مؤسسيا. تتساءل النائبة: ما هذه الازدواجية في المعايير؟ تمنعون العلم الروسي بسبب أوكرانيا بينما تسمحون بعلم إسرائيل هنا؟
4: Madame la Présidente, chers collègues, je vais rappeler de façon très calme et apaisée les faits parce que vous avez vous-même repris des éléments qui sont factuellement faux. Ce qui s'est déroulé hier, c'est que j'ai assisté à une exposition, un événement qui est tout d'abord organisé en partenariat.

0: l'État israélien génocidaire. Je veux également préciser, Madame la Présidente, non, c'est un élément très important. À l'occasion de cet événement est également vendue une carte d'Israël, du Grand Israël. Merci. Et quand nous avons posé la question aux organisateurs, ils nous ont répondu que le peuple palestinien n'existait pas. Que la Palestine...
1: لمن لا يعرف ريما حسن هي محامية فرنسية من أصل فلسطيني ومن مواليد ولاجئي سوريا. وصلت إلى فرنسا وشقت طريقها حتى انتخبت عضوا في البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية اليساري. الشابة الفلسطينية الفرنسية تسبب إزعاجا كبيرا لجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في أوروبا كما يصفها رواد المنصات هناك، وهي مدافعة شرسة عن الحقوق الفلسطينية، ما جعلها هدفا دائما لحملات التشويه والتي وصلت اليوم إلى حد التهديد المسلح. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول الموضوع. نبدأ من عند من يا ترى؟ من عند توم. تهديد امرأة بالقتل بسلاح ناري، هذه هي طريقة إسرائيلية خالصة بدون أي شك. أما مي دارك فيقول: كان هذا الفيديو ليجوب وسائل الإعلام لو تجرأ مسلم يحمل العلم الفلسطيني على فعل الشيء نفسه بسلاح كلاشينكوف AK-47. أما عادل: بالنسبة للتهديد بالقتل ضد نائبة في البرلمان، ينص القانون على عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة قدرها 75,000 يورو. يمكن للفيديو أن يعد دليلا ماديا. ريما: يجب أن تتقدمي بالشكوى. سول: تخيلوا مسلم وبندقية في يده يهدد نائبة بالقتل في فرنسا، في الدقيقة ذاتها أو في الدقيقة ذاتها كانت ستستنفر قوات التدخل السريع للدرك، وربما يقصد والدرك والشرطة والاستخبارات الداخلية وكل الوسائل اللازمة للقبض عليه. أخيرا، الدليل على ازدواجية المعايير هو أن هذا الشخص لن يحاسب أبدا على هذه التهديدات بالقتل ولا على مشاركته شبه المؤكدة في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. ليلة الزفاف من أجمل الليالي على العروسين والأهل والأصدقاء، يعدون الأيام والساعات نحو تلك الليلة، يستعدون لإقامة حفل الزفاف بتجهيز الطعام والحلوى والمشروبات والموسيقى إلى آخر ما تعرفونه، وقبل ذلك كله تجهيز طبعا الاحتياجات الأساسية لبيت الزوجية. وهذا بالضبط هو حال فتاة من إحدى قرى ولاية عين الدفلة الجزائرية. هذه هي في الخلف كما ترون، يبدو أنها منتقبة أو منتقبة بالفعل، تستعد لحفل زفافها، لكنها يتيمة فقيرة، لا أب بجوارها يسندها، ولا تمتلك شيئا من مقومات عرسها أو مؤن بيتها الجديد. قصة هذه الفتاة بدأت عندما زارها هذا الناشط الجزائري المهتم بالعمل الخيري وسألها أمام الكاميرا عما ينقصها لتجهيز عرسها، فردت بكل عفوية ولم تطلب أثاثا ولا مالا، بل طلبت بنبرة خجولة زوز ججت دجاجتين فقط لتطعم ضيوفها.
2: شو ماذا خصك يا بنتي؟ فراش وقشت عروس، علاش كي طالبه؟ والعشاء كي دايره؟ ماكيش دايره عشاء، ماكيش تحوشي العشاء؟ شاكي محتاجه عشاء مثلا؟ شاي تجيبو لك، شاي تجيبو لك مثلا؟
3: اللي يقدروا عليها،
2: اللي يقدروا عليها مثلا؟ مش شاكي باغية تبغى؟
3: غير زجاجات خدمة
2: ندير زجاجات خدمة ندير عشاء؟ زجاجات؟
3: ايه خدمة ندير
2: عشاء. عشاء تاع عرس زجاجات؟ عشاء
3: حلال
2: هذا. وين انت ان شاء الله؟
3: الجمعة الجاية ان شاء الله.
2: الجمعة اليوم شهرنا اليوم؟
3: اليوم
2: الخميس أول أكتوبر، يعني الجمعة الجاية تحوسي غير زجاجات باش الناس يديروا لك عشاء
3: إن شاء الله.
2: شا نقول لك يا باتي؟ جزائرنا ما يسمعوا كذا الفيديو تاعك.
1: طبعا هذا الفيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وبمجرد انتشاره تحول طلب الفتاة البسيط إلى هبة تضامنية. جاءها الجزائريون من كل مكان محملين بالأجهزة المنزلية والكثير من المواد الغذائية التي تكفي لإطعام قرية بأكملها، وليس ضيوف الفتاة فقط. لم تنتهي القصة إلى هذا الحد، بل إن الناشط الجزائري عاد لزيارة الفتاة مجددا.

0: بعد 4 أيام تقريبا من الزيارة الأولى، ولكن هذه المرة كان معه ما فاجأ به الفتاة، لتتبدل مشاعر القلق إلى الزغاريد ودموع الفرح كما سنشاهد في هذا الفيديو.
1: ما شاء الله ما شاء الله، مبروك عليك مبروك عليك،
2: ما شاء الله ما شاء الله. هذه فاتحة بالإضافة، شوفي الشهرية نتاع، بالإضافة إلى الشهرية تاع أكتوبر، هاي بيدي 5 ملايين كل شهر. جيد يوم الخميس واليوم الأحد، في ظرف 4 أيام تبدل كلش خوتي.
1: الحمد لله.
2: كانت تحذايا بنت يتيمة تطلب دجاجتين للعرس تاعها، إذ بي الدجاجتين تتحول لهبة تضامنية لجزائر قاطبة.
0: إلى منصات التواصل الاجتماعي بالتأكيد لنرى ردود الفعل والتعليقات حول هذه العروس الجزائرية. ماذا كتبتم في التعليقات يا ترى؟ نبدأ من عند جارزولي. جارزولي يقول: هذا التكافؤ المجتمعي الذي كان يقتصر سابقا على نطاق القرية أو الحي بات اليوم بفضل المنصات يكتسب بعدا وطنيا، وإن شاء الله سيستمر وتواصل في جزائرنا الحبيبة. محمد التلمساني يقول: مثل المؤمن في أو مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، الحمد لله على طينة شعبنا الطاهرة. مجاسم: كفو أهل الجزائر والنعم في هذه النخوة، بارك الله في هكذا شعب. أخيرا سعد: ما هو شيء غريب على بلد المليون شهيد ولا على بلادنا كلها، هكذا تربينا على الشهامة والكرم والفزعة. يروي المرابط الفلسطيني سعيد العمور من مسافر يطا جنوب الخليل كيف استغل مستوطنون غيابه ليومين فقط لجني ثمار أو ثمار الزيتون ليقتحموا منزله ويعيثوا فيه خرابا ويحطموا أبوابه ونوافذه في محاولة للتضييق عليه ودفعه للرحيل.
3: أنا يوم من الأيام في زيتونات في 2025 2024 في زيتونات ثاني في مطرح ثاني في مطرح ثاني، فروحت خرطت بس يومين خرطت، وطبعا الكل في الدار راحوا. يوم رجعت وانهم كسرين عجبين على الدار هان، مكسرين الشبابيك، البوابه هذه مكسرينها، يعني مكسرين كثير هان. وجاري هان الله يبارك فيه قال لي يعني وين رحت عني؟ قلت يا زلمه انا يومين غبت انا ما رحتش عنك. ففعلا رجعت وصلحت اللي خربوه وظليت ثابت، وهم بيحاولوا قد ما يحاولوا نهاية الأمر أنا ثابت وموجود، ويعني وبقول للناس كلها حتى الناس بتعجبين بقول يا عمي ليش قاعد تأذيت؟ قلت قد ما تآذي ولا حاجة بالنسبة لأرضي، ومستحيل إن أترك أرضي. ليش رجعت؟ لأنه هذه بنتمي إلها وهي بتنتمي إلي، هذه أرضي ومستحيل إني أفرط فيها، لأنه زي ما قلت بأنه هذه جزء من عقيد.
0: رفع طلاب في جامعة ستوكهولم بالسويد العلم الفلسطيني فوق أحد مباني الحرم الجامعي تعبيرا عن تضامنهم المستمر مع أهالي قطاع غزة وتنديدا بالحرب المستمرة في القطاع.
4: طبعا اليوم 7 أكتوبر النشطاء ينزلوا طبعا العلم الفلسطيني من علم ابناء الجامعة جامعة ستوكهولم. طبعا طلبة نشطاء في القضية الفلسطينية، طلبة جامعة ستوكهولم السويد.
0: ألقت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 6 سنوات قصيدة مؤثرة مرتدية الثوب التراثي وموجهة إشارة النصر خلال حفل نظم لكفالة الأيتام في قطاع غزة، في مشهد جسد إصرار أطفال القطاع على الصمود رغم الفقر.

0: فقدي والظروف القاسية.
1: استمعوا إلى فقرة شعرية تلقيها الطفلة المبدعة ذات 6 سنوات، الطفلة ماريا حنون.
2: أنا ظلم

بعد رحلة استمرت 28 عاماً، المغامر البريطاني كارل بوشبي يعود إلى وطنه سباحاً عبر بحر المانش بعدما قطع 50 ألف كيلومتر سيراً على الأقدام.

0: Pal's home 28 years later, but he's home. It's a special day. Thanks to everybody in the world that made this possible. Pal's gonna say, man, we made it.
1: ميكانيكي على المشي. مقطع فيديو متداول في نيجيريا يوثق مشهدا غير مألوف لإصلاح حافلة أثناء سيرها على الطريق.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

هذا التراكتور تعذب في حياته، وكان نصيبه انه يكون مشارك في هذه الحرب. اطلعوا الجاروس وطحنة وطحن، فبنضطر نتفقد فيه كل اشي لانه متهالك. الجيش حرقه مرتين، تعرض مرة لخبطة من الدبابة، كله متراكم كان عليه. بقى بلاد بين الله. ما عندي خلاص، بدك تجيب الجيران من الدار تجي عندهم اياها، بس بقول لهم استنوك بس.

كان عندنا ثلاثة تركات زي هذول، وكان معنا سيارة تندر نطلع نتوجه فين على كل شمال قطاع غزة. ما لنا طبيعة مهنة أو غير شغلة الغاز. أقول لك أنا مش حفرت، أنا ما كنتش مهندس يعني، ولا كان يوم إنه يكون لي شعور 1% أنا يوم أدفن. أقول لك ما خطرش في بالي يوم إني أفحر قبر وأدفن فيه حد.

0: بس اليوم الحرب اضطرت اني اعمل هذا الشيء، مضطريه. ما كرمال لروح الشهداء هاي، كرمال هويهم، كرمال انه ما يجيش الكلاب تضل تاكل جثتهم في الشارع.
1: هذه ليست مهنتي، ولا ارغب في العمل بها، لكن واقعي الذي كنت اعيش به واقع مأساوي. احنا من قبل الحرب واحنا مش بخير، وما بالك بعد الحرب. قبل الحرب فترة زمنية قصيرة استطعت استخراج شهادة الماجستير والالتحاق بمهنة التعليم. هذه المهنة التي سعيت وما زلت أسعى للالتحاق بها، فهي مهنة الأنبياء. كنت سعيد جدا أنه أنا قاعد ببني جيل، لكن عندما جاءت الحرب وعدت إلى المقبرة فأنا هنا صارت شعور اليأس، شعور الإحباط، لأنه أنت قاعد بتهدم الجيل بإيدك، قاعد بتدفن الجيل بدل ما تبني أجياله، تعلم الناس قاعد بتدفن الناس.
2: مهدي الله يرضى عليه ويرضى عنه، مهدي هو كان يعني زي ذراع اليمين. أنا رمضان أكرم رمضان شعبان أبو مهدي، أنا بغسل الموتى وبدفنهم وبشارك الجنازات لذات من 1998. من 7 أكتوبر لغاية 20/11 وأنا في الشمال تقريبا. بعدين يعني المعاناة اللي عانيناها كثير لا توصف، لا بقدر ولا بمقدار. المعاناة اللي عانيناها كان حصار من اليهود وطخ ودمار وموت وقصف. كان كل ثانية في 10 شهور، كل ثانية في 10 شهور.

0: أنا طريق المحطة بساكن في خان يونس، في معسكر حي الأمل. عمري 29 سنة. كنت أشتغل في مطعم حسني في المشهور في مدينة خان يونس. حياتي تغيرت كلياً من بعد ما نزلت على ميدان دفن الشهداء. هاي صار معي إنه في أكثر من جنازات ضخمة كانت في مدينة خان يونس مجازر، عشان هيك أنا قدرت أسيب الحج لحاله ونزلت معاه على الميدان في الفحر وفي البني وفي دفن الشهداء وسطر الشهداء في خان يونس.
1: عمي طارق هذا كان لما يشوف الدم، شوف الدم يسوق، صار يشوف الدم عادي ودنيا طبيعة الأمر عنده، هاي وبدفن وبنزل في الفساقي وبطعم من الفساقي، مش طارق اللي كان في المطعم. مليح منه اللي هو ايش قدر يصمد ويظل معايا. بزاول المهنة هذه إلى من 2005 في المقابر العائلية، المقابر العائلات. أنا إلي من 2005 هلقيت حاليا أنا أصعب فترة في حياتي مش خشيت فيها في الشغل هذا، اللي هي حرب الألفية هذه 7 أكتوبر، لأني دفنت ما يقارب 18,000 بني آدم بين جماعي وبين قبور عادية وبين فساقي وبين مستشفى ناصر، يعني الإجمالي تقريبا 18,000. يعني ما كنتش في الأحلام أفكر في حياتي وأنا نايم أحلم أدفن الكم اللي أنا دفنته في الفترة هذه. هذه بيختفى، هذه حرب طاحنة، هذه طاحنة ما خلت لا حجر ولا بشر ولا عي، حرب طاحنة. ليش كل يوم 100 و150 100 و150 يومات يجينا؟ أدخن حرب 2014 وكله ما كانش يوصل، في النهاية تصل لك 300 نفر 200 نفر في يومين. هنا كانوا يجيبوا لنا إياها.
2: الحروب اللي شهدناها حروب دامية. إيش الحروب؟ الحروب أطفال بتتقطع، الحروب أشلاء. إيش الحروب؟ الحروب يا أخت يا أختي لما بتيجي أمي بتصرخ بتقول لك الأولاد انتفوا من الأرض، أولادي صاروا أشلاء تحت الردم. أمانة يا أخو تساعدنا، أمانة يا أخو تيجي تبحر معنا تطلع. الحرب هذه هتلر نفسه ما عملها. الناس الشهداء في الشوارع لا مازال في وقتنا هذا. أمور يا أختي ما يعلم فيها إلا الله، والقلب الأم بتعيط، قلب الأب محروم.
3: هذه الحرب اختلفت كلياً عن كل الحروب السابقة. الحروب السابقة كانت يظل ماشي من مناحي الحياة، يظل التعليم ماشي، يظل التجارة ماشية، الاقتصاد ماشي، ما فيش كان بعض الاستهدافات. لكن هذه الحرب هي عبارة عن مخطط تهجيري، سلسلة تهجيرية
4: من البلاد لليوم، من 1939 لليوم ما فيش فداه. الحرب حرب كانت مش حرب، هذه محرقة، هذه يعني إبادة، محرقة جماعية. بس على الجثث اللي كانت تيجي، يعني كنت ما شفتش مناظر أبشع منها. يعني مناظر يقشعر لها الأبدان. ولد صغير عمره 6 شهور 7 شهور كان يجيني مسلوخ راسه أو ما يعني ماكل قذيفة ومحروق. ده كيف هو حرق الأطفال محروقين حرق يعني. دفنت كل شيء، ما خليش مقبرة إلا دفنت فيها، مقبرة الفلوجة، مقبرة مشعب الزاهر، مقبرة الصفا، كلها شراكة دفن الموتى فيهم. والله يعني من غير مبالغة، والله في ناس جاء، يعني أنا بذكر واحد من بيت حنون جاب أبوه لحاله على كهرب حمار ودفنه لحاله من شدة الحرب. يعني فيش موافقة، كان يجيبه على الخيل، على الحطم، على التكاتك، كان ينقل الموتى بالصعاب يعني.
2: صعوبة.
5: في أول بداية الحرب كان في صعوبة جدا في حاجة اسمها نقل المصابين ونقل الشهداء. كان في صعوبة جدا كمان في التحرك سيارة الأسعاف، لأنه في أول وهلة في الحرب ضربوا كل مراكز الدفاع المدني، كل مراكز الإنقاذ، صار فيش حركة. فلعند يوم استهداف كان معسكر جباليا اذا بتسمعوا فيها منطقه الهوجه. بعد 10 دقائق وضحت لنا الصوره انه المكان المستهدف كان حاره كامله وزيحت عن الخريطه بسكانها بافرادها بمنازلها بعائلاتها باطفالها بنسائها. بدك الصراحه كانت امور صعبه جدا. وبيت نسايبي بيجي خلف اليمن السعيد، فكان في عندي اللبس انه يكون كثير حد تضرر. كان مايل تراكتور ميتها ومستاجر راح اشوف نسايب. وقفني احد زمايلي واصحابي لي ابراهيم خذ الشهيد بس مصابين. في اللحظه اللي وقفتها لا تتجاوز تقريبا اقل من 40 ثانيه. كان محملين على التراكتور عدد كبير من الشهداء على درجه انه ما قدرتش اعدهم ومن المصابين. دافعك الشخصي ودافعك الاخلاقي ودافعك الديني بوحيك انه انت تروح تنقذ هذه الارواح حتى لو كان ايش ما كان السبب يعني.

0: يمسك الحارة القصر 24 ساعة متواصلة، أنت تسمع بس صوت دبات دبات وانفجارات، أنت تضلك طول اليوم شايف شهداء وشايف أشلاء مقطعة قدامك. هذه مش حرب ولا هذه إبادة، هذه فوق الإبادة.
1: مجزرة أسامة بن زيد كانت من أصحاب المجازر اللي أنا شفتها، لأنه أنا كنت الضحية فيها. الضحية كانت والدتي وأخوي من ضمن الضحايا، تاون ضربت أسامة بن زيد. كان مركز الإيواء بعج بعدد قرابة 1700 عائلة.
2: كان هذا موت، فرق موت. من هنا بلشت الضربة هي.
1: كانت مركز إيواء من أول يوم في الحرب. طبعاً هذه المنطقة كانت

كلها منطقة شرقية يعني، كان كل ضرب القذائف يجي من هان هان. الصف هذا كنا احنا قاعدين فيه انا وعائلتي، كنا نازحين فيه في هذا المكان. اجت علينا ضربة هنا، هي تصلحت ثاني. اما الضربة اللي كانت القاضية وهي تقدر تقول كانت مجمل هان بالضبط، هذه ادم شهداء تعرضوا هان للقصف. هذا المكان كنا مخدينه كلياته مركز نبيت فيه الشبابات وفيه الشباب، لانه كان ضغط عائله. فكان هذه الضربه هان كلياتها كانت قاسيه. هان كان اخوي بسام على تخت هان بوتر وقطعه رجله. الشباب اللي كانوا هان كلياتهم طاروا، يعني يمكن لو انتبهت في الثوره للحين دمهم معلق على الحيطان. وهان بني ادم، نص بني ادم، هان نص بني ادم خبط هيك حتى قحط هان وطار ارتمى هان بهذه النتفه.

0: في هذا الصف كانوا ساكنين عائلتين. لما صارت الضربة هذيك الطيارة الانتحارية كل اللي كانوا في الصف تقريبا استشهدوا من أطفال ونساء وأخترهم. كانت ضربة قاسية جدا، انتحارية من ورقة مرقة منهان وفي نفس الوقت مدفعية تانية. في نفس الضربة هذه كان في ضربة لمركز إيواء في أبو تمام ومركز إيواء وكالة في معسكر جباليا، وهذه الضربة في نفس اللحظة ثلاث ضربات، فكانت مجزرة بشعة جدا لحاجة اسمها مراكز إيواء. لما أنا بمرق عن المعمداني يمكن أنا بقى في الصمت دقيقة وأنا مارق لأي مشوار، بقرأ الفاتحة وبظل ماشي، بتذكر مواقفهم وهم مفصول جسمهم عن رؤوسهم. يا أختي أنا كانت أصعب مجزرة في قطاع غزة مجزرة المعمداني، اللي هو ابني وأخويا وابن أخويا تمانية راحوا إلنا هان في نفس المنطقة. والله لحظة حدوث المجزرة كانوا ينصبوا هان يا ويلي عليهم، خلقت يشرطوا كانوا يضربوا عنا في المقابر، كانوا يضربوا في الطيارات، قلنا بدهم يشرطوا من هان لهان، وين بدهم يروحوا؟ من أمر الله إلى أمر الله. أجوا من المقبرة، ضارهم في المقبرة، أجوا أخذوا بطانيتين في الميسور وأجوا ينصبوا هان يا ويلي. لسه عمال هانا بالضبط، هذه المنطقة بالضبط، هانا هذه المنطقة بالضبط. كانوا هين بالنتفة هذه قاعدين نص ابن هان والنص الثاني هان. ثانيا أخويا راسه من هيك نصه ريع غاد والنص الثاني برضو هان. إذا المخ على الحيطان قاعد نلملم، لما بدك تشوف ضناك أنت مقطع جنبك بدك تسوي؟ بدك تلملمه وتحضنه لأنه ضناك. طب ضناك صار شهيد، أنت بتكرم وأنت بتتذكر وأنت بتمشي إنه ربنا اختاره شهيد. بكون موقف صعب، جاهت عليك يا الله يا أختي. أنا كل ما بمرق المنطقة هذه بتعرف بتمنى أموت، أموت رسمي. أنا اندنزع روحي، ربنا يبعث ملك الموت ينزع روحي ولا أقف في المنطقة هذه. خلص أنا بضل غدا أترحم على ابني. خلص يا عم الله يرضى عليك، خلص أنا بدي أطلع من هذه المنطقة.
1: محمد هيو 9 سنين عمره، مش قادرة تفارقني صورته أنا لما في الكنيسة قاعدة قدامي وبضحك، وجهه مبتسم وجهه وشعره ناعم وذهبي وبتطلع فيا وبضحك وأنا بتطلع فيه وبضحك. أنا زوجة الشهيد الأستاذ المعلم أبو عبد الرحمن غسان قريقع، وأبنائي الشهداء عبد الرحمن قريقع ومحمد قريقع، وأنا متواجدة هنا في ساحة المعمداني اللي صار فيها مجزرة المعمداني، وفقدت فيها ابني محمد عمره كان 9 سنين لما فقدته هنا في مجزرة المعمداني. ألم وحزن ووجع لأني فقدت أغلى شيء هنا. أنا كنت نازحة هان متواجدة إنه أشعر بالأمان وأحضن أولادي في هذا المكان، لكن صارت مجزرة انضربنا في هذا المكان وفقدت ابني فيه. إحنا كنا لما نزحنا هنا إنه المكان يعني ما في مستشفى، تعتبر يعني إن مستشفى لا فيها إشي بخص أي حاجة إنها تنضرب، إنه نحس بالأمان فيه نحافظ على أبنائنا في هذا المكان، لكن لا، ما في أمان ولا في أي مكان. إحنا كنا في الكنيسة جوا وصارت الضربة بالساحة، وأبغى أغلب أبنائي في الساحة. أول ما شعرت إنه في ضرب وأنا تحت قصف على طول فقدت أبنائي، صرت أجري من مكان لمكان. جرحى، شهداء، ناس بتسيح، عدد كبير، نار محروقة، سيارات كانت تنفجر. يعني طول لما إجا الإسعاف، إحنا قاعدين من نجري من مكان لمكان يعني، ولا وين لما وصلونا الإسعاف، كنا مصابين ودم وهيك وضعنا يعني سيء جدا. طلعت وأخذنا الإسعاف، قلت له أنا بروح على الشفا بدور على ابني مش ملاقياه، طفل عمره 9 سنين مش ملاقي ابني. رحت على المستشفى الشفا، إجا غاب زوجي كان لسه موجود، قال لي إيش لابس ابنك؟ قلت له لابس بلوزة زرقاء. راح على ساحة الشفا ولقاه بين الشهداء، عدد الشهداء كان كبير. أول ما نظر لهذا الطفل عرف إنه هذا ابنه، حضنه وأخذ وجاب لي إياه، وإجا وقال لي ابنك شهيد. الطفل كان يلعب مبسوط، ينزف فجأة، شو ذنبه يغرق بدمه؟ شو ذنبه؟ شو ذنبه الطفل هذا؟ كان نفسه يعيش حياة كريمة، تعلم.
2: ربنا ادانا غالي. أنا لما ابني مات أنا فقدت الصواب، برغم إنه يعني بالنسبة لي الموت عادي، أنا لما ابني مات فقدت الصواب، بطلت أعرف إيش بقول، وأنا ابني وأخوي. لما استشهدوا بطلت أفهم إيش بقول. جيت أجري، ركبت السيارة وجيت أجري، كيف ابن الحنوتي ظل في الشارع ابن الحنوتي، صرت أجري زي المصور. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه، الله يرحمك، يرحمك يا أبو وأنت أخوك، الله يرحمك أنت وأخوك، واجعل مواك الجنة يا رب. أنا ماشي ماشي لما أنهين وصلت لا عندها أنا. طبعاً ابني كان مرمي في النتفة هذه. ابني كان مرمي هان. ابني كان هان مرمي. بركت عليه وقعدت إيش؟ أحب حب فيه كان ابني هذا الله يرحمه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يرحمك يا رب، الله يرحمك. كان مرمهان، فتشته قلبته، الحين جيت بدي ايش اسحبه، الحين وقفت الوقفه هذه بالضبط، مسكته وبدي ايش اسحبه. لا اله الا الله. طبعا لما جيت اشده القناص هذا كان قبالي، ايوه الشباك بالضبط، هذاك هو الشباك جنبه، في كانت ايش؟ للقناص لطشني برجلي، رماني ايش؟ على ابني، ساعتها انا ما قدرتش لا اشيل ابني ولا حاجه، ارتميت عليه مع الهوايه، ارتميت على الولد وقلت خلاص مصيرنا احنا 2-1 يا ابو.
3: كانوا ايش؟ الناس يحبون اولادهم. أكثر شيء كان الأطفال أكثر شيء كان يقطع إيش قلب الواحد. أكثر قصة أثرت فيها 5 أطفال في كيس، هي صدمة

يلا الاب وصلنا الي، لما جاب لي اياه قال لي ها هما ايش خمسة انفار بدك تدفن لي اياهم. بقول له وين خمسة انفار؟ هذول كسنش. لا اللي بقول لي لا يا عمي تعال فرجيه. اكتشفت انهم خمسة اولاد صغار في القبر، هم خمسة اولاد اطفال صغار اللي ايد اجر راس هيك، الباقيين كله متبخر من الجسم.

0: انت رسمك سندس احلى ولا يافا احلى؟ مين احلى، يافا ولا سندس؟
1: يافا كتبات.
0: سندس؟
1: لا.
0: مين احلى؟
1: تنتين.
0: تنتين. انا الاسم خميس مسعد حسن الصعيدي، قبله أسرة يعني مكلومة تأثرت بالحرب يعني، وراح تحيتها أبنائي وزوجتي، وعندي من الأبناء والأولاد ولدين أعمارهم 14 سنة، محمد طبعا استشهد، وسيم 11 سنة طبعا استشهد، ياسمين عمرها 16 سنة لما استشهدت، وفي كمان بنت صغيرة اسمها سندس استشهدت عمرها كان 4 لـ5 سنوات، ويافا الناجية الوحيدة كانت داخل البيت وعمرها كان من 6 لـ7 سنوات.
1: يافا الصعيدة عمري 8 سنين صف ثالث. كنا نلعب أنا وأختي، قاعدين نلعب بإذن زي هيك أنا وأخواتي، كلنا كنا نلعب زي هيك، بعدين أمي جابت الفطور وفطرنا وهذا. بعدين شفت غبرة نار وقعت علي حيطة.

0: تخمين.
1: ليش كنت تدور؟
0: بحس بنطلون اجي ما تطلعش.
2: في بنطلون؟
0: مش عارف يطلع.
1: شوفوا والله وينه.

0: تعال شوف يا زلمه. طلع محمد انا والله نسيت سنتين يا حبيبي.
1: عثرنا وجدنا على أشياء من بقايا جثث، يعني كله مختلط في بعض يعني، إلا أني بس اتحققت من بعض أشياء أكيدة، يعني اللي هي أجزاء من ابني محمد اللي هو كفوف اليدين والرجلين، لها 4 أيام يعني تحت الركام، ويافا وسندس وجدنا جزء منه. سندس 4 سنوات يعني، وجدنا جزء السفلي من جسدها يعني في مسافة بعيدة عن البيت يعني متناثرة يعني، وجدنا جثة جد ستهم اللي هي الكبيرة على الطريق، وبعد بقايا من زوجتي من بقايا شعرها حسب ما يعني شفنا يعني. اما الباقيين بنت ياسمين ما وجدتهاش حتى الان، انا مش لاقي ايش لها اي اثر، وابني وسيم ما لقيت لهش اثر يعني. هذه هل بفعل يعني قوه الانفجار، نوع القذائف اللي بتنضرب على المساكن او على السكان، حسب يعني ما شفته على ابنائي وشفته كمان في ناس اخرين، انه فعلا يحدث لها تبخر وانصهار واختفاء يعني. اذا كان وجدت تجد شيء يعني بالكاد بالكاد انك تعرفه لابنك.
2: فيما يخص ان السلاح المستخدم، نتحدث انا طبعا سمعت من ذوي الاختصاص ان الاسلحه التي كانت تستخدم هي قنابل مسقطه من نوع MK84 MK82 GBU 93 GBU 94. هذه مسميات لقنابل مسقطة وصواريخ موجهة. من ضمن هذه الذي يعني من ضمن هذه المهام، مهام القنبلة تفتيت، وهذا ما شاهدته في من خلال الجثامين التي وصلت لمشرحة ناصر. أشلاء وصلت عائلة، صاروخ موجه يسقط على هذه العائلة تصل إلينا بعبارة عن أكياس.
3: أيهم أطفال قاعدين في أكياس بنلعب فيهم؟ أكياس بنحط فيهم يا عمي في أكياس.
1: الله قضاء قدر، نحكي قضاء قدر. هو في مجرم، في قاتل، في حرب، في مصيبة يعني، في سلاح يعني بيستخدموه ضد بشر يعني، مش ضد مقاتلين يعني. انت بتبني على مين؟ على ناس مدنيين، ناس في داخل البيت. انت الامكانيات اللي متوفره معاك يا صهيوني يا يهودي، امكانياتك اللي متوفره توصل فيها للقمر، مش عارف انه في هنا اطفال يعني داخل البيت؟ مش عندك نوع من انواع الاشعاع اللي بتعرف بالمجسات والهذا انه في داخله اطفال؟ لا، هو بهموش أطفال، هو بده يقتل أكبر عدد من الأطفال والبشر ليحقق يعني رضا لشعبه.
4: احنا بنموت يا عالم من أكثر من اتجاه، ما ماتش من قصف، مات مطبوط، ما كانش مضخوخ، مات مشان يروح يجيب لقمته من زكيم، مصر الزكيم كنا مسميها. لما أطبق علينا هذا المجاعة وعلى مستوى أولاد حارتنا يمكن حرقت 23 شهر. أصغرهم كان اللي هو وحيد أم وأبوه محمد مصطفى البنا، وحيد 13 أو 14 سنة، ضحى بروحه مشان تستحي.
5: هذا كنا بيجري حرام زي أي الناس، بده نفسه بطحين، بده يطعم إخواته ويطعم أمه، هيو بيجري إجا الطلق في قلبه. أي ضمير عندكم أنتو؟ أي ضمير تشوفوا الناس بتموت عشان لقمة؟
6: والله الكل كان هنا جعان، الكل، كل غزة كانت جعانة، كلهم بدون استثناء، كل غزة كانت جعانة، ووصلت يعني بلغت يعني أكثر من الجوع، أكثر من الجوع، يعني أكلوا الحشيش، أكل كل شيء. يعني نحن الجسم لما بعضك بضمه يعني أنا كان وزني 80 كيلو، اليوم وزني، أنا اليوم وزني اليوم 65 كيلو. ها هاي بلوزي، ها هاي بنطلون قاعد بسحل عليه، يعني هاي أكثر، هاي أكثر بني.
7: كان يصنع أختي شهداء أصار الجوع بين على وجوههم هياكل عظمية، قصدين ربنا بلقمة عيش لكن حرموهم إياها. لما بتشوف أنت شهيد رافع إيده وشادد على حاله وبرج، هو وزنه كاين 100 كيلو صير وزنه 15 كيلو 20 كيلو، رفات من الجوع. إيش بتحكي لي عن شهداء وأميات بتجينا ناشفة هياكل عظمية ولا يعلم فيها إلا الله؟ يا أختي شفت كثير من هذا.
4: في ناس أنا بعرفها ماتت وهي حية، مات عنده كل حاجة، اضطر إنه يعمل المنكر، يسرق عشان يطعم أولاد. ما بنكذب على بعض، سرقت ناس مشان يطعم أولادها، يعني مرق في الحرام مشان إيش؟ طعم أولاده في المجاعة. ما وقفت على هيك، تجيك أيام إنه أنت تحاول إنك تنقذ مصابين، تصل في المستشفى، في المستشفى نفسها لا فيها طب ولا فيها أطباء ولا فيها دكاترة ولا فيها مواد صحية ولا فيها علاج، تشوفه بموت قدامنا. محمد جمال صافي مصاب، كان في قصف في مركز إيواء، استشهد هو وزوجته وأولاده، كان مصاب، نقلناه على المستشفى، في المستشفى إبرة مسكن ما كانش موجود، تسكن ألامه ما كان موجود.

0: بعد ساعتين الله يرحم اضطرنا نيجي هنا دفناه. يعني من أصعب القبور اللي عملناها في هذه الحرب إنك تعمل قبر من ثلاث طبقات، كل يوم تفحر القبر وتحط فيه واحد جديد. دفنا فيه أول شيء محمد جمال صافي، استشهد ابن عمه وأخوه، اضطرينا نحطهم الجوز في طابق تاني. يعني حطينا جمال وابنه، تاني يوم حطينا ابن عمه وأخوه في طابق تاني، سكرنا صار طابق قبر الطبقين. بعد يمكن يوم، ثالث يوم قصف ابن عمه في منطقة السرايا، فيش وسع القبور من تقدس القبور وفيش مكان تحط فيه قبر. يعني اضطرينا نفحر قبر جمال ونحط ابن عمه طابق ثالث فوق.
1: حتى هذه القبور نفسها برضو، هذا القبر المكون من ثلاث طبقات، هذول فيه ولاد صافي، حتى لعند اليوم هي شافناها عاطين نفس الحرامات ونفس الزينجو.
2: ايه كان الناس يأتونا، كانوا يترجون منا بس منا ندفن، وين في أي قبر؟ كل كانوا كل مثلا ثلاثة بيعرفوا بعض، خلينا ندفنهم مع بعض، خلص خليهم إخوة مع بعض، إحنا أولاد حارة واحدة، خلص هدول في قبر واحد، اثنين مع بعض خلص، هي اثنين مع بعض، هي ثلاثة مع بعض، هي اثنين ثلاثة مع بعض، اثنين ثلاثة. نادر لما تكون مرة لحالها أو مرة وابنها، نادر هذا الأمر.
0: هذا الشهداء كان كبير، دفن كان بشكل عشوائي بشكل جنوني. مقبرة صفطه وهذه لفناها شبر شبر، فيش فيها وسع تحط فيها نفر. مقبرة الفلوجة كذلك، مقبرة الشيخ رضوان أغلقت أبوابها، فيش فيها وسع غير أنك تفحر القبر القديم وتحطه فيه.
3: أيوة زي ما أنت شايفين، بفحروا على شهيد، يا بدهم يحطوا فوقهم شهيد، يا بدهم يرفع شهيد، يا بدهم يحطوا فوقه شهيد. ما فيش وسع. اما وسع في القبور ما ضلش وسع، في المناطق هذه ما ضلش وسع. حتى لو كان وسع بيبقى زي هيك، لكن بين مدى ومدى بيجيش مترين انك انت تقدر تفحر. هنا متر وعشرين بيقدرش. اذا كان بضل نتفة وسع بدك تفحر بين القبرين، وبرضه ما ضلش. هي مفحوها، هي قبور بين القبور، هي قبور بين القبور، ما ضل وسع.
4: على هاينا الحين، انا الحين عندي ازمه، انا عندي لقيت ازمه، يعني فيش عندي هينه. بشتغل انا بصور معك الحين، انا وانا بصور عندي ازمه، فيش عندك قوه، فيش عندك مواد، فيش عندك نقص في كل شيء. ايش ما بكي اشتغلنا قبور جماعيه، اشتغلنا بال150 نفر، بال400 نفر، بال100 نفر. انا عندي قبور جماعيه في المقبره التركيه فوق ال1500 نفر، مقابر جماعيه. اجيب الكباش يفحر، ارص، اطم. عند الفساقي في العائلات، هذه غرف في الارض بسموها الفساقي، أقل حاجة الغرفة بتاخذ لها 25 30 نفر. أصعب شهر أنا شفته في حياتي اشتغلت فيه اللي هو شهر ومن 1/7 ل 31/7/2025، أنا دافن فيه في الفساقي عند العائلات 1200 بني آدم، وكانت المنطقة خط أحمر، خاض على الاحتلال، خط أحمر، اللي يخشها ينضرب بالنار.
5: شوف مناظر مش طبيعية. أنا كنت أخش في الفساقي اللي اقول لك اياها، مين ما يكون يقول لي انا انجز، اقول له هي 10000 دولار، اقول له انزل قول له حد الله ما بنسى. في ناس انا جبت اجد قبر علي في قبر ابوهم، قال لي انت مش عارف تنزل، انا احنا ننزل في الفسقين، تنزل في الفسقين. قلت توكل على الله، فتحت الفسقين لسه ما كنتش دافن فيها ايش الا 8 انفار، نزل جوا الثلاث طلعتهم بدال ابوهم، نزلت ابوهم طلعتهم هو بداله، الثلاث سافوا دوب. رحت جابوا لي شو اسمه على وجههم ليمون، لما صحصحتهم وطلعتهم من الفسقية قالوا يا عم الله عارف انك تستحمل، وضعك صعب صعب عليك.
4: هاي عشان انضاف هذا مدخل مقبرة العائلات. هاي الناس ساكنة في العائلات، هاي الناس مش لاقي مكان ساكنة فوق القبور. الحين بدنا ننزل على الفساقي نفرجيكم شيء الفساقي، وش فكره الفساقي عندنا. طبعا احنا الحين متوجهين على اكبر فسقيه انا دفنت فيها، اكبر عدد تقريبا 400 ل 400 جثه. هذه وهي بدينا الفساقي، هاي من هنا كل عين ما يقارب فيها 30 35، في 40. هايها هنا، هاي البوابه تاعتها، هاي الباب.

0: بحار بننزل بنرصهم جنب بعض، برصهم جنب بعض بس ايش مع بعض. ما بقدرش انا احط واحد ولا اثنين. ما بقدرش احط واحد واثنين. انا بحط هذا 30 35 اهو قديش كبرها.
1: ممكن تيجي في بيتك ترتب اشيائك على طاولتك، بس ما بيجي بخيالتك انك انت تيجي ترتب جثث في داخل المقبره. تصل فيك المرحله ان انت تفحر القبر، تصف فيه هنا انس، هنا محمد، هنا عمك، هنا جارك. انت ما بترتب قاعد في اشياء خاصه، انت قاعد بترتب بني ادمين. هذا هو اصعب شعور. انا قاعد بترتب جثث. انت ما بتصفط ممتلكاتك خاصة. ممكن تتصل على الطاولة تحط هنا قنينة المي، هنا الكاسة، تبقى كمظهر. ما انت قاعد بتصفط في قبر قاعد جثت. هذا بيكون على اليمين، هذا وجهه مبتسم، وهذا وجهه نائم، بدك تحطه في حفاظا لك ما كرمت روحه.
2: جيش الاحتلال لما بدخل لمنطقة ما بدخلها من منطقة واحدة وبخلي منطقة تانية مفتوحة عشان تشرد منها. هو بحاصرك من أكثر من جهة، بعمل زي عملية الكماشة بسموها، بسيب لك نقطة واحدة أنت تهرب منها، باقي المناطق أنت لازم أنت تظل محاصر في هذه المنطقة. بحاصر فيك، بضل يضغط فيك من هنا من هنا من هنا. فأنت لما حد يتصاوب منك أو حد يستشهد منك، فأنت يعني من إكرام الميت دفنه. إكرام الميت دفنه. طب أنا وين أدفن؟ أنا مش قادر أروح على المقبرة. أنا الحين في مدرسة، أنا في مركز إيواء، أنا في مستشفى، أنا في البيت. فكانت الناس تروح تدفن في أكثر من منطقة. في منهم اندفنوا في الدور، في منهم اندفنوا في المدارس، في منهم اندفنوا في المستشفيات، في منهم اندفنوا في الشوارع.
0: هذا الشارع بيمتد لجلاء، من جلاء بهود على معسكر جبل، مش شارع جلاء، شارع جنب شارع جلاء، تابع يعني بلدية جبل المعسكر. حولت الله مقبرة عشان نكرم موتانا، ما تكون هم مش الكلاب، بالعكس احنا بنحب موتانا لأنه احنا جزء منهم وهم جزء منا.
1: هذه روضة السلام كانت تعرف في روضة السلام، الآن تحولت إلى مقبرة فترة الحرب، والآن رجعت تاني وصارت مركز إيواء للعائلة. السلام عليكم، يعطيهم العافية. هذا المنتزه تبع الروضة اليوم صار كلياته خيام. كان هذا مراجيح الأطفال وضعها هان. زرعنا في هذا المكان هيك مقابر كانت ممتدة من هان لعند هذيك الشجرة قبل الأخيرة، وعملنا هان كمان مقابر في هذه النتفة. تحت هذه الخيمة كان في قبور، وتحت هذه الخيمة كمان كان في قبور. طبعا كان في هذا يمكن هيدا البقايا المراجيح بس، يعني هذه بقايا المرجيح. عدمنا كل حاجة اسمها فرحة أطفال ومراجيحهم وعملناها مقبرة. أقول لك عن الأطفال كلهم لليوم بقول لك روضة المقبرة. غيروا اسمها. الاسم كانت روضة السلام اللي بتدعي للسلام، صارت روضة المقبرة اليوم. طفلة البنت الجوري بدها توديك على الروضة يا بابا بعد ما صار في، بقول لا بروح اشوف فيها مقبرة. صارت مخيفة للأطفال.
0: شوف مستشفى ناصر معهد طبي استخدموا مقبرة. من كثر الضغط اللي كان عندنا. اضطريت لانه كانت مدينه خان يونس طبعا في اقتحام، ومستشفى ناصر كله كان ايش؟ محاصر. اي بني ادم كان يغلط السور هذا كان يموت. فانا كنت مضطر اضطراري لانه ما عندي فيش امكانيه ان انا اروح على المقابر الرئيسيه. فحولت هناك، دفنت هناك مجموعه ما كفتش، جيت استلمت المنطقه هذه، رسمت المنطقه هذه كليتها. شو هذا كان في المستشفى؟
3: في المقبرة هذه.
0: المقبرة اللي
3: أنا كنت عندك لسه.
0: أنا كان عندي 325
3: تقريبا. هو
0: أيوة
3: في أهالي أخذت، هي اللي خلى العدد لما

0: جثامين، قرابة الأربع جثامين كانوا موجودين في هذه المنطقة، تم انتشالهم. وطبعا ما شاهدناه هو وجود خياط، طبعا شق في منطقة البطن بطول 17 أو 18 سنتي. هذا الجرح كان ما شاهدناه، ما في أعضاء داخل المنطقة في جوف وأحشاء البطن أو جوف البطن والصدر، ما كان في شيء، وإنما خياط فقط. إحنا وثقنا صور هذا الشهيد ووثقنا وأثبتنا بأن هناك سرقة أعضاء.
1: في وإحنا قاعدين بنصور فيها وبنطلع على كم من الشهداء هذول التي يجبون إياها من الاحتلال، كان في أكثر من شهيد معذبين تعذيب ومعروف ومبين عليهم التصوير في كل شيء، في الدلائل في كل شيء، إنه هذول مبين عليهم معذبين. هذه المقبرة، في مقبرة في الدير اسمها مقبرة الأرقام، هذه استهدفناها، عملناها في أيام الحرب، يعني هي بس هذه مقبور مجهولين الهوية في الدير.
0: أطلق عليها مقبرة الأرقام لأنه على كل قبر رقم، وهذا الرقم هو مسجل ومدون لدى إدارة الجثامين. وبالمناسبة الأرقام هاي تم وضعها يعني لعملية تسهيل عملية التعرف على الجثامين وعملية الوصول إلى هذه الجثامين. كنا نلتجئ إلى عملية توثيق وتصوير العلامات الفارقة والمقتنيات والمرفقات مع كل جثمان. هذه الصور يتم تنقيتها وتوضيحها جيدا، ومن ثم نشرها عبر الرابط. من خلالها يتم ذوي كل من له مفقود، يتم العثور على ذويه من خلال هذه الصور.

0: صعوبه الدفن كانت مش سهله. على مدار يمكن 4 ايام كل يوم ندفن 4 5، كان اصعب حاله لنا لواحد من سكان منطقه الجوره استشهد على مفترق الباشا قناص، ما قدرناش نسحب، ما قدرناش نجيبه. اول يوم اكلته الكلاب اول ليله، ثاني ليله كان صعوبه جدا نجيبه لدرجه انه الدبابات صارت قريبه وصار جثته مرمي في الشارع. بعد ما يومين الدبابات انسحبت من عند سوبر ماركت عبد البير، رجعت بتجهد ورا الصفطاوي. بتقدر تقول انت يعني صارت بعيده 500 متر او 600 متر. بعد عده محاولات من الشباب انهم حاولوا يسحبوه ويجيبوه، فكان في نظام مرسى تبع ربطناه بحبل رميناه معي، وبعد يومين من الجثه مرميه على الطريق بقدر اقول شبهنا نفخه. ما رمينا عليه المرسى هذا خزق جثته وسحبنا، يعني الحديد هذا اللي يعني خزقت جثته، خزقت هيك وسحبناه سحب جثته ثقيل. وصلنا فيه لعند المكان الامن وقدرنا بعدين نلفه وندفنه في داخل الروضه.
1: والله كنت أحس حالي بكل وقت بخطر، لأن الطيارات والزنانات والأمور كانت حوالينا في كل وقت، والوات كابتر وبصر الشواح احنا بنبحر بالطخان، وشواهد القبور مخزقة ولا ما زال تطلعوا. هذا طلاق وات كابتر، هانا طلاق كل واحنا بنبحر بينهم ومنقول يا رب. الطلق بيجي جنبنا جنب روسنا جنب حالنا ومنقول يا رب.
2: كذا مرة واحنا بنشتغل بدفن، كذا مرة الطيران الإسرائيلي يطلع الكوتر يطخ علينا، يقصوا بعد عنا 100 متر، يقصوا عنا هنا، وإحنا في المقابر في التركية في المقبرة هذيك، كانت الكوتر تطخ علينا. قبل أنا وهذا الشاب وينه، دشرنا الزناج وشردنا، ما دفنهاش، دشرناها وجينا شردية. ثاني يوم جيت دفنتها، ثاني يوم التحية تعرضنا كتير لحاجات بهدلت، تبهدلنا من الاحتلال، تبهدلنا، ما كانش مدشر حدا. أصعب موقف أنا مريت فيه يوم دخلوا علينا في المستشفى، خاش عليها المخابرات وسألني وقعد معي حقق مع بي 3 ساعات وشوية، وين هذولا وإيش هذي الكشوفات وإيش الأوراق هذه. بعدها لو قولي يلا روح روح، طلعنا على الحلابة.

0: وشوف من مستشفى ناصر لما تهود البلد خان يونس وتطلع مشي لمراج وانت مشي والجيش حواليك والجيش مرمي في الشوارع مش قادر تعمل لواحد حاجة لأنك لو مديت يدك عليه بتكون جنبه.
1: عذبت واتبهدلت بس مشان دفن بعد ما حصرونا هان في مركز الإيواء انتقلونا من هان من دوار الصفطاوي اعتقلوا تقريبا 1700 شخص كنا بعدك نقلونا على سجن سيتي مان. داخل سجن سيتي مان كان هو بمثابة سجن لا يوصف، لا إعلام ولا كتب بتقيم إيش اللي فيه بيصير ولا مركز حقوق إنسان ولا حقوق دوليين بيقدروا يعرفوا إيش بيصير جوا إلا اللي دخل جوا هذا السجن. تعرضنا لكثير تعذيب داخل السجن بس من وراء موضوع الدفن. ليش عايب دفنه؟ ووين دفنه؟ ولمين دفنه؟ هو كان في عقليته إنه أنا دفنت يهو. أنا اللي دفنتهم كلهم أهل حارتي وأهل ربعي وجيراني. اللي ربط هذا في هذا إنه أنا داخل السجن أفادوا وقالوا إنه أنا دفنت أسرى يهود. هذا كان الدعاية تبعهم. فجايب لي فيديو تصوير طائرة استطلاع وأنا بدفن في داخل مقبرة الفلوجة اللي هي جو أمي اللي كنت بدفنها. كان عنده قناعة ليش أنا دفنت أمي في قبر لحالها واللي كانوا معي في داخل السيارة ليش اندفنوا في قبر جماعي. هو وحاله إيش؟ إنه هذا إلهم. هذه الجثة جثة إسرائيلية. هي الجثة اللي أنا دفنتها في قبر وحيد كانت جثة أمي. هو بفكر من ناحية الأمنية وأنا بفكر من ناحية الإنسانية. هو بفكر من ناحية كيف يقضي عليك ويسحقك وأنا بفكر من ناحية وطنية كيف أنا أدفن أهل الجيران. هاي الفرق بيننا وبينهم. أنا بقاتله على عقيدة وبقتلنا على انتماء.
2: سادة السنة هو بالرياضيات سار صح؟ زي
3: ما كان عندهم أي ذرة رحمة بهيك أطفال. احنا ما شفنا منهم الا عذاب، عذبونا والمونا وقتلونا بالطريقه البشعه، يعني بالطريقه يعني اللي هي بتتسمى يعني نازيه، هيلوكوست، استخدام اقوى اسلحه استخدموه في العالم.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد.

جدا في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهرا وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف مطاري الرياض والدمام، وهيئة الطيران المدني السعودي تعلن تعرض مطار الملك خالد لاعتداء جديد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إيران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وفوندرلاين تؤكد دعمها لزيلينسكي وتدعو كييف لقبول الهدنة.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدين أنه أسفر عن سقوط قتلى دون الكشف عن تفاصيل حول أعدادهم أو هوياتهم. وأضاف الحوثيون أنهم استهدفوا أيضا مطار الملك فهد بالدمام ومواقع نفطية في المنطقة الشرقية، في إطار ما وصفوه بعمليات عسكرية ردا على الغارات الجوية للتحالف في اليمن. من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعرض مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض لاعتداء جديد عصر الأحد أسفر عن وقوع إصابات. وقالت الهيئة في بيان إن الجهات المختصة تواصل تقييم الأضرار الناجمة عن الاعتداء والتحقق من سلامة مرافق المطار بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكان المتحدث باسم التحالف في اليمن اللواء الركن تركي المالكي قد أعلن تعرض صالة المسافرين رقم 4 في مطار الملك خالد لاعتداء بمقذوف مجهول ما أدى لاندلاع حريق. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث، فيما اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت صاروخ كروز في محيط المطار. أدانت وزارة الخارجية التركية استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مؤكدة تضامن أنقرة مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف المطار، مجددة موقفها الرافض للاعتداءات التي تتعرض لها السعودية. وترحمت الوزارة على أرواح ضحايا الهجوم متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما قدمت تعازيها للشعب السعودي. وأوضحت الوزارة أن الاعتداءات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمدنيين عمدا تمثل انتهاكا واضحا للقانونين الدولي والإنساني، مشددة على خطورة هذه الممارسات. وشددت الوزارة على ضرورة وقف الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرارها يضر بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي الرامية إلى إرساء السلام. وجددت الخارجية التركية تأكيد موقف أنقرة الداعم لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها في إطار رفض الاعتداءات التي تهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما تحدث الحوثيون عن عدد من الغارات وقصف صاروخي على مناطق خاضعة لسيطرتهم في محافظة صعدة شمالي اليمن.
1: ينتقل الصراع في اليمن إلى مستوى جديد كما يبدو، في جولة تعتبر أخطر من سابقاتها، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين في حصيلة أولية للهجوم على مطار الملك خالد في الرياض. هجوم للحوثيين توعد تحالف دعم الشرعية برد حازم عليه، معلناً اعتراض صواريخ ومسيرات جديدة، بينما تستهدف الضربات السعودية منصات وقدرات عسكرية للحوثيين داخل اليمن. فيما يتحدث الحوثيون عن غارات وقصف صاروخي على مواقعهم في تعز وصنعاء ومناطق أخرى. ومن واشنطن يترك الرئيس دونالد ترامب باب التدخل مفتوحا، فحين سئل إن كانت الولايات المتحدة ستشارك في ضرب الحوثيين قال إن الرد سيتضح لاحقا. وقالت مصادر أمريكية إن الإدارة تدرس إمكانية الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، فيما تؤكد الإدارة نفسها وقوفها إلى جانب السعودية. أما الميدان اليمني فتتقدم فيه القوات الحكومية على الساحل الغربي وحول باب المندب، لكن باب المندب لم يعد مجرد جبهة يمنية داخلية. الرياض تقول إن المنطقة طهرت من الحوثيين، لكن مصادر إخبارية تشير إلى أن القتال لم ينتهي بعده وأن الحوثيين ما يزالون في المخا ومناطق قريبة. وهنا تزداد أهمية باب المندب، فمع اضطراب الملاحة في هرمز يصبح تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أكثر أهمية للسعودية، سواء لأمنها أو لصادراتها ومسارات الطاقة. وخلف الميدان تتشكل مظلة أكبر، تركيا وباكستان والسعودية فعلت التزامات الدفاع الجماعي ضمن تحالف مكة، وقررت توفير قوات وقدرات لتعزيز دفاع المملكة، بينما تؤكد إسلام أباد أن قواتها لن تعبر إلى اليمن لشن عمليات هجومية. الأحداث الأخيرة واشتعال الميدان تدخل حرب اليمن في مرحلة جديدة تتجاوز حدود اليمن نفسه إلى أمن السعودية وباب المندب والمنطقة برمتها، منطقة تبحث عن ميزان لمعادلات حرجة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ضربات مركزة استهدفت مواقع وآليات تابعة لجماعة الحوثي في جبهات جنوب وجنوب غرب محافظة مأرب، وأوضحت أن القصف المدفعي وضربات الطيران المسير والحربي

0: أسفرت عن تدمير وإعطاب آليات قتالية واستهداف ثكنات ومخازن، إلى جانب تدمير مدفع ومقتل طاقمه. وبحسب القوات المسلحة، أسفرت العمليات عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، فيما قتل 3 من أفرادها وأصيب آخرون. أقرت الحكومة اليمنية مشروع قانون يقضي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية مع تجريم كافة أنشطتهم ومصادر تمويلهم، مواجهة باستكمال الإجراءات الدستورية للتصديق على مشروع القانون. وجاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أكدت الحكومة أن اليمن يمر بمرحلة حاسمة لاستعادة السيادة وإسقاط الانقلاب المدعوم إيرانياً. ووجهت رئاسة المجلس الأجهزة التنفيذية والعسكرية بالتحول من رد الفعل إلى العمل الاستباقي ورفع الجاهزية الميدانية لدعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية. في قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء الأحد جراء غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت نقطة شحن في منطقة البراق الجنوبي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن من بين الشهداء طفلا استشهد متأثرا بإصابته بمحيط شارع الهوجة في مخيم جباليا شمال القطاع. وفي خان يونس أصيب 6 أشخاص برصاص الاحتلال، في حين أصيب آخران بإطلاق نار على خيام نازحين في غزة. هذا ونزحت عشرات العائلات الفلسطينية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر بتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء غرباً، بعد قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف قامت به قوات الاحتلال الليلة الماضية أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.
1: أتواجد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، هذا الحي الذي اقتضم منه جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة بعد سيطرته على مساحات ما يعرف بالخط الأصفر. هنا ليلة كانت دامية، ليلة كانت نارية، إطلاق نار وقذائف مدفعية في مناطق مختلفة من القطاع دفعت الفلسطينيين لموجة نزوح بعد تصاعد عمليات الاعتداء والقصف الجوي والمدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا المنزل دمر خلال ساعات الليلة الماضية بفعل قذائف مدفعية مباشرة أسقطها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه العوائل التي تتواجد في عداد النازحين والتي عادت مجددا إلى هذه المنطقة رغم الدمار الواسع الذي حل بها. الحمد لله على سلامتكم، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. امبارح ساعة المغربية تمام قبل المغرب تقريبا نص ساعة، الحارة كلها فاتت في حالة هيجان، يعني شو في كان إخلاء، أمر إخلاء إسرائيلي. كل منطقة طلعت طبعا، طلعنا بهدومنا طبعا على في اللواعي اللي احنا لابسينهم، ما اخذناش معنا لا هواية، حتى الهويات البطاقات الشخصية ظلت في الخيمة، ما طلعنا يعني عشان احنا معنا صغار والحفاظ على النفس يعني. فطلعنا صار القصف، رجعنا على امل انه احنا نلاقي ان الفتنة اللي احنا سطرنا فيها يعني احنا راحت دورنا، فاقبلنا بالبديل اللي هو الخيمة، لكن حتى الخيمة استقطروا علينا.
1: هذا الدمار الذي لحق بهذه المنطقة في حي الشجاعية هو من سياسات الاحتلال المستمرة لتهجير الفلسطينيين ولعدم ترك أي ملجأ أو ملاذ آمن لهم، حتى في المناطق الواقعة غربي المدينة التي تعتبر من المناطق المفترض أن تكون مناطق آمنة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الخروقات، يقصف تارة منازل وتارة أخرى أيضا مبان وخيام للنازحين. وأمس كانت ليلة دامية أيضا في المناطق الغربية التي طالتها أوامر بالإخلاء إخلاء عديدة. حي الشجاعية من الأحياء الشرقية الكبيرة نسبيا في قطاع غزة والتي تقدر مساحتها ب 14,000 دنم، والآن كامل حي الشجاعية وقع تحت السيطرة العسكرية النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ودفع الاحتلال هذه العوائل مجددا لعمليات النزوح القسري رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. ربا العجرمي، تراتي عربي، من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
0: قالت حركة حماس إن تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باغتيال رئيس مكتبها السياسي خليل الحية تعتبر إرهاب دولة منظما ودليلا على الإفلاس السياسي للحكومة الإسرائيلية. وجاء تعليق

0: الحركة ردا على منشور لكاتس عبر منصة إكس زعم فيه القضاء على قيادات حماس في غزة، متوعدا بأن دور الحية سيأتي أيضا، فيما شددت الحركة في بيان أن هذه التصريحات لن تثنيها عن مواصلة خيار المقاومة. قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى خيام أو مساعدة في توفير المأوى قبل حلول الشتاء، ويتوقع أن تجلب ظاهرة النينيو المناخية أمطارا غزيرة في وقت لا تزال فيه الإمدادات شحيحة بسبب القيود الإسرائيلية.
1: لم يعد سكان غزة يحتملون مزيدا من الكوارث، فالحرب والنزوح والدمار تركت من المعاناة ما يكفي لسنوات طويلة، لكن الشتاء المقبل قد يحمل إليهم فصولا جديدة من المصاعب وسط مخاوف من ظروف مناخية قاسية تزيد أوضاع النازحين سوءا وتفاقم معاناتهم في خيام لا تقيهم برد الشتاء ولا أمطاره، مع مخاوف من تأثيرات ظاهرة النينيو المناخية على القطاع.
2: ظاهرة النينيو ممكن أن تؤثر على غزة عن طريق يعني رياح قوية جدا ممكن تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى غزارة كميات من الأمطار غزيرة وفي أوقات محددة وبكميات كبيرة جدا، ممكن أن تحدث هذه الكميات فيضانات، ويعني الفيضانات هذه تؤثر بشكل دقيق على كل قطاع غزة، وخصوصا أن الوضع في قطاع غزة يعني وضع كارثي، المباني مدمرة، هناك مباني آلية للسقوط، حوالي 320 ألف خيمة تنتشر في مختلف مناطق قطاع غزة.
1: هذه التحذيرات تأتي في ظل ما تعانيه آلاف العائلات في غزة من واقع قاس، حيث يعيش نحو 85% منهم في خيام بالية لا تقيهم برد الشتاء ولا تحميهم من الأمطار التي أغرقت خيامهم في السنوات الثلاث الماضية.
3: كل فترة بدنا خيمة، كل شهرين ثلاثة بدنا نجدد خيمة، وفيش زي ما تقولوا فلوس إنه نشتري خيمة، ورا في جمعيات ورا في إشي بيجوا إنه يشوفوا حالتنا، فأنتوا زي ما أنتوا شايفين هاي الخيمة مقطمة ومزعة ودوبنا قديم نخيط فيها ونوصل فيها لنص طوحاننا.
1: وذكرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع إدخال نحو 8600 مجموعة من الاحتياجات اللازمة للإيواء بداعي أنها مواد مزدوجة الاستخدام، مشيرة إلى أن مخاطر ظاهرة النينيو لن تقتصر على تأثر الخيام، بل ستطول أيضا نحو 3800 مبنى مهدد بالانهيار من تبعيات حرب الإبادة.
4: بخيام ممزقة ومتهالكة يستعد سكان غزة لاستقبال شتائهم الرابع وسط نقص حاد في أبسط مقومات الإيواء ومخاوف من كارثة إنسانية عاشوا مآسيها من قبل في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال مستلزمات الإيواء. وائل الحلبي، تراتي عربي، مدينة غزة.
0: أصيب عدد من الفلسطينيين خلال سلسلة اعتداءات إسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتأتي هذه الاعتداءات في ظل سلسلة من التضييقات التي يواجهها المزارعون خلال موسم قطف الزيتون، والتي تحول دون وصولهم إلى أراضيهم الزراعية وجني محاصيلهم.
5: سلسلة اعتداءات إسرائيلية جديدة طالت مزارعين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في تصعيد متزامن مع موسم قطف الزيتون. ففي نابلس أفادت مصادر فلسطينية بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع 5 حالات اختناق في قرية يتما جنوب المحافظة عقب اقتحام قوات إسرائيلية أراضي كان فلسطينيون يقطفون فيها ثمار الزيتون. كما هاجم مستوطنون مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في الأراضي الواقعة بين بلدتي قصر وجلود جنوب نابلس واستولوا على معداتهم. وفي رام الله والبير أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين استولوا على أكياس من ثمار الزيتون ومعدات زراعية كانت بداخلها. وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله تسللت مجموعة من المستوطنين إلى أراض فلسطينية في منطقة السهل الشرقي وسرقت ثمار الزيتون بحماية قوات الاحتلال. وفي مشهد متكرر تستمر فصول المعاناة في ظل سيناريو التصعيد المستمر الذي يطال المزارعين ويحول حياتهم إلى كابوس يومي جراء الانتهاكات المستمرة. وتتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري ويشكل مصدر رزق رئيسي لألاف العائلات التي تواجه اعتداءات إسرائيلية تعيق وصولها إلى أراضيها وجني محاصيلها. وتوثق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعرض أكثر من 45 ألف شجرة للقطع أو الضرر في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2026، بينها أكثر من 26 ألف شجرة زيتون.
0: اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على شروط بلاده السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رضائي تأكيده أن الموقف الأمريكي لم يستجب بشكل مرض لمطالب إيران، مطالبا واشنطن بتقديم توضيحات حول نقاط لا تزال غامضة لطهران. في المقابل تحشد الولايات المتحدة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط على وقع تصاعد التوتر مع إيران في انتشار يوصف بأنه الأضخم في المنطقة منذ عام 2003، وتعزز واشنطن وجودها بحاملات طائرات ومدمرات ومقاتلات وقوات إضافية إلى جانب عشرات الآلاف من الجنود المنتشرين في قواعدها بالمنطقة.
6: طبول الحرب تقرع مجددا في الشرق الأوسط وسط توترات تتصاعد مع طهران تدفع الولايات المتحدة لأضخم حشد عسكري لها في المنطقة منذ عام 2003. آخر التحركات الأمريكية يتمثل في تحرك المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت، سبقتها إلى هناك حاملة الطائرات USS جورج واشنطن الراسية منذ 20 أغسطس الماضي، في حين توجد حاملة الطائرات جورج دبليو بوش حاليا في تايلاند ضمن عطلة استجمام بعدما قضت 6 أشهر في المنطقة. التحقت بالحاملة ثيودور روزفلت وحدة ماكين آيلاند البحرية الاستكشافية في اليوم التالي، وبلغ عدد الجنود على الحاملة والوحدة ما بين 9 و10 آلاف. الانتشار الجديد سيضاف إلى نحو 50 ألف جندي أمريكي متمركزين في المنطقة، وتضم كل مجموعة قتالية مدمرات وسفنا، ويرافق كل حاملة ما يصل إلى 3 مدمرات، كما انتشرت 7 مدمرات مستقلة والطراد برينستون وسفينة القتال الساحلي تولسا. أما على الأرض فيدير الجيش الأمريكي 19 موقعا على الأقل في المنطقة، منها 8 قواعد دائمة وهي قاعدة العديد الجوية في قطر، ومركز الدعم البحري الذي يعرف باسم قاعدة الجفير في البحرين، وقاعدة عرفجان، وقاعدة علي سالم الجوية وكلاهما في الكويت، وقاعدة الظفر الجوية في الإمارات، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، وقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، والموقع 512 في إسرائيل. يضاف إليها قاعدة دييغو غارسيا في أرخبيل تشاغوس في قلب المحيط الهندي، إحدى أهم مراكز الدعم اللوجستي والعمليات الجوية والبحرية بعيدة المدى. كما نشرت الولايات المتحدة أكثر من 120 طائرة في المنطقة منذ أوائل فبراير، منها طائرات الإنذار والتحكم المحمول جواً من طراز E3 سنتري، ومقاتلات الشبح من طراز F-35 وF-22 رابتور، إلى جانب مقاتلات من طراز F-15 وF-16 مدعومة بطائرات شحن وطائرات تزويد بالوقود جواً. تنتشر أيضاً مجموعة بوكسر البرمائية الجاهزة في مياه الخليج التي تتمركز حول سفينة الإنزال البرمائي USS بوكسر، إضافة إلى قوة الاستجابة السريعة التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً التي تعتبر من أسرع وأبرز قوات الرد السريع في العالم.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تقارير أفادت بمقتل 17 مدنيا بينهم نساء.

وأطفال جراء غارات شنتها طائرات مسيرة استهدفت مبانٍ وأحياء تؤوي عائلات نازحة في مدينتي نهود وغبيش بولاية غرب كردفان. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أن الغارات وقعت في 9 أكتوبر الجاري، وأسفرت عن سقوط 12 قتيلا وثمانية مصابين في النهود، إضافة إلى مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال في غبيش. كما شدد المكتب على أن تزايد الهجمات بالمسيرات يفاقم معاناة المدنيين الفارين من ويلات الصراع، مطالبا بضرورة توفير الحماية للمدنيين والبنى التحتية الحيوية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة يدخل حيز التنفيذ فورا. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الجانبين توصلا إلى الاتفاق دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن بنوده أو آليات تنفيذه. وبحسب وكالة رويترز لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من موسكو أو كييف بشأن الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي. من جانبها أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن دعمها الكامل للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي واجه انتقادات حادة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤيدة دعوة كييف إلى قبول الهدنة في مجال الطاقة مع روسيا. وقالت فوندرلاين في منشور على منصة إكس عقب محادثة أجرتها مع زيلينسكي إنها تدعم بالكامل دعوته إلى وقف لإطلاق نار من شأنه حماية إمدادات الغذاء العالمية والبنية التحتية للطاقة في كل من أوكرانيا وروسيا.

0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن شراكة تركيا مع العالم التركي تتجاوز بكثير الحدود التي ترسمها الخرائط، وتستند إلى تاريخ عريق وثقافة غنية وروابط وجدانية قوية. جاء ذلك في رسالة مصورة بعث بها إلى ملتقى شباب العالم التركي المنعقد في مركز ياكوجائيلي للمؤتمرات غربي البلاد تحت شعار تراث مشترك قلب واحد.
1: شراكة بلادنا مع العالم التركي تتجاوز بكثير الحدود التي ترسمها الخرائط وتستند إلى تاريخ عريق وثقافة غنية وروابط وجدانية قوية. ومن هذا المنطلق أرى أن اجتماع أبناء الأناضول مع إخوة الشباب القادمين من مختلف مناطق العالم التركي يحمل أهمية بالغة، وسنواصل تقديم أقوى أشكال الدعم لكم أيها الشباب الذين توحدون طاقاتكم حول هدف مشترك وتعملون على بناء مستقبل مزدهر. نحن في تركيا نهدف بإذن الله إلى المضي قدما في تحقيق رؤيتنا القائمة على الوحدة في اللغة والفكر والعمل من خلال القمة 13 لمنظمة الدول التركية التي سنعقدها في أنقرة نهاية الشهر الجاري.
0: شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل مسيرة حاشدة للمطالبة بتحرك جاد لمواجهة التغير المناخي وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة مع حماية المواطنين من ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول سياسات الحكومة البلجيكية بخصوص التغيرات المناخية.
2: من شوارع بروكسل حيث تتجمع الحشود وتعلو اللافتات المطالبة بحماية المناخ، تعود المسيرة السنوية لتضع السياسات البيئية أمام اختبار الشارع. ومع ارتفاع أسعار الطاقة والمعيشة لم يعد النقاش يقتصر على خفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة المتجددة، بل بات يطول كلفة التحول المناخي ومن يتحملها.
3: نحن نتظاهر من أجل المناخ وضد الإجراءات التي تتخذها الحكومة في بلجيكا. لقد أصبحت أسعار الطاقة باهظة جدا، وعلى الحكومة اتخاذ تدابير تخفف الأعباء عن الناس.
2: المشاركون يطالبون بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، مع تحميل الشركات الملوثة مسؤولية تمويل هذا التحول وحماية المواطنين من فواتير الطاقة.

0: وتراجع القدرة الشرائية.
1: يجب تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فهي من دون عدالة مناخية أمر غير ممكن. ومن المهم أن يتمكن الناس من الحصول على حقوقهم من السكن اللائق والصحة إلى العمل المستمر.
2: لا أحد يصنع نفسه بنفسه. نحن جميعا بحاجة إلى الخدمات العامة والتعليم ورعاية الأطفال، وهذا ما نريد تذكير الحكومة بمسؤوليتها تجاهه.
0: وبين المطالب البيئية والمخاوف المعيشية يرتفع صوت المتظاهرين مطالبا بتحقيق العدالة المناخية، بحيث لا يتحمل أصحاب الدخل المحدود العبء الأكبر لكلفة التغيير.
3: مطالب موجهة إلى الحكومة البلجيكية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لتحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية. وبين أزمة المناخ وغلاء المعيشة، يطالب المحتجون بسياسة تسرع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحمي في الوقت نفسه القدرة الشرائية للمواطنين. باسل الطناني، تيريتي عربي، بروكسل.
4: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف مطاري الرياض والدمام، وهيئة الطيران المدني السعودي تعلن تعرض مطار الملك خالد لاعتداء جديد. إيران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وفوندرلاين تؤكد دعمها لزيلينسكي وتدعو كييف لقبول الهدنة. ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.
5: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود،

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم: إضراب عام لموظفي القطاع العام في لبنان للمطالبة بتحسين معاشاتهم وظروفهم الاقتصادية. الدين العام العراقي يقترب من نحو 139 مليار دولار ورئيس الوزراء يعلن أن اقتصاد البلاد تحت الحصار.

0: نفذ موظفو الإدارات العامة في لبنان إضراباً عاماً ليومين، ملوحين باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تستجب الحكومة اللبنانية لمطالبهم، ومن أبرزها تحسين سلسلة الرتب والرواتب وزيادة بدل النقل والمواصلات.
1: ردهات خاوية ومكاتب خالية من موظفيها، مشهد يختصر كافة مقار الإدارات العامة في لبنان بما فيها الوزارات بعد أن التزم موظفو الإدارة العامة بالإضراب، مطالبين بتحسين رواتبهم وتأمين بدلات النقل والمواصلات مع ارتفاع أسعار الوقود.
2: الدولة عم تتجاهل مطلبنا لناحية الرواتب العادلة. من هالمنطلق نحن الطلب الأساسي هو رواتب عادلة لكل موظفي القطاع العام. تاني طلب هي المشكلة المستجدة، هي موضوع النقل. لا يمكن انه الموظف بده يدفع من الراتب الأساسي اللي هو قليل، بده يدفع منه كلفة نقل.
1: لا يتعدى أساس راتب جزء من موظفي الإدارات العامة 30 دولاراً أمريكياً شهرياً. عملت الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية على إعطاء بعض الامتيازات المالية للموظفين لتحسين الرواتب من دون إدخالها في أساس الراتب.
3: نحن بعدنا راتبنا الراتب الأساسي 30 دولار، كل اللي عم بيعطونا إياهن هن مساعدات، نحن بدنا إدخالهم بصلب الراتب وبدنا سلسلة عادلة ترجع تواكب هذا التضخم وهذا الوضع المعيشي السيء اللي نحن عم نعيشه. تخيل موظف إداري مش قادر يطعمي ولاده إلا خبز، يعني هذا مقبول؟
1: مؤخرا أقر مجلس الوزراء إدراج 6 رواتب إضافية لموظفي القطاع العام على أن تدفع على دفعتين، وهو مبلغ يبقى زهيدا أمام ما يطالب به موظفو القطاع.
4: أقرينا 6 رواتب إضافية للعاملين بالقطاع العام والعسكريين، ورفعنا التعويضات العائلية. لازم نحافظ على التوازن، ما فينا نقر نفقات وما يكون لها تمويل وبعدين برجع نحمل الناس ثمن بضرب الاستيراد النقدي لا سمح الله.
1: واقع صعب يعيشه موظفو القطاع العام، لا سيما وأن التقديرات تشير إلى أن نسبة الانكماش الاقتصادي للعام الحالي مقدرة ب 6.4%، ما يعني أن الأمل في تحسن أوضاع الموظفين قد يكون ضئيلا خلال الفترة المقبلة.
5: هكذا بدا مشهد الإدارات العامة من الداخل بعد تنفيذ موظفي القطاع العام إضرابهم. تقول الحكومة إنه لا قدرة لها على تلبية كامل مطالب موظفي الإدارات الرسمية الذين يلوحون في المقابل بتصعيد تحركاتهم في قابل الأيام إلى حين تحقيق مكتسباتهم. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفتنا من بيروت الباحثة الاقتصادية الدكتورة زينة منصور. أهلا بك دكتورة زينة. إذا أردنا أن نفهم خلفية هذه الأزمة، ما الذي أوصل الأمور إلى هذه المرحلة من التصعيد؟
6: مساء الخير أستاذ محمد وشكرا على الدعوة. هناك مشكلة بنيوية في الاقتصاد اللبناني بدأت عام 2019، وهي أدت إلى تصدع البنيان المالي والنقدي والاقتصادي. اليوم الدولة اللبنانية تشهد ناتج محلي يعادل 20 إلى 25 مليار دولار، وتصحيح سلسلة الرتب والرواتب تتضمن فتح رصيد بقيمة 900 مليون دولار، يحتوي 650 مليون دولار زيادة رواتب، 150 مليون دولار مساعدات عائلية، و100 مليون دولار قرابة ال100 مليون دولار دعم تربوي وصحي وعائلي. إذن اليوم هذا الرصيد توقف، منح الموظفي القطاع العام البالغ عددهم قرابة ال400 ألف موظف فعلي و300 ألف متقاعد بين قوى أمنية وعسكرية وموظفي الإدارة العامة، كتلة بشرية إنسانية من قرابة 700,000 إنسان يتقاضون 10% من قيمة الراتب عام 2019 مع الزيادات التي أتت. اليوم بالاتفاق مع الـ IMF صندوق النقد الدولي تم التوافق على تصحيح الرواتب بأن تضاف تدريجيا منذ عام 2026 حتى 2030 كي يصبح الراتب عام 2030 يعادل ما كان يتقاضاه موظف الدولة والقطاعات الأمنية والعسكرية عام 2019. هذه الحملة الإصلاحية أو الرزمة الإصلاحية لم تنفذ، بل ما نفذ منها هو مساعدات اجتماعية على أصل الراتب البالغ 30 دولار على دولار 1005 واليوم الدولار 100,000 تقريبا، والمساعدات الاجتماعية التي ترفع الراتب إلى قرابة بين 250 و350 دولار للقطاع العام، في حين تنكت

0: البنزين صفيحة البنزين 32 دولار، ما أقرته الحكومة هو 5 لترات بنزين يوميا بدل نقل. موظفي القطاع العام والخاص، القطاعين يطالبون ب 10 لتر، أي بدل دعم نقل 8 دولار يوميا 15 دولار عن كل يوم عمل وإنتاج بدل نقل يومي، لأن الراتب ضعيف وترك القطاع الخاص لعملية التسعير المرن.
1: دكتورة
0: والمشكلة أيضا سيد الكريم أن سعر صفيحة البنزين في لبنان غير مفتوح لتقلبات السوق، بل ثابت على 32 دولار، وأضيف عليها قرابة 3-4 دولارات
1: تماماً
0: لدعم رواتب المتقاعدين، ولم تمنح القيمة المضافة لرواتب المتقاعدين، لأنه أتت حرب إسناد إيران وكان هنالك قرابة 800 ألف نازح، فتحولت هذه الأرصدة لدعم النازحين من جراء الحرب، ولم يتقاضوا موظفي الدولة هذه المساعدات.
1: اتضحت الصورة، لكن لو توقفت على نقطة مهمة، وأنك تحدثت عن أن هناك اتفاقا على إصلاحات كان قد تم، لماذا لم تنفذ هذه الإصلاحات؟ ما الذي حال بين تنفيذ هذه الإصلاحات التي كان من شأنها تخفيف الاحتقان لدى الموظفين؟
0: في التسلسل الزمني، عام 2019 حصل الانهيار، استمر التفاوض بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد حتى فبراير 2022، توصلت الدولة إلى اتفاق مع فريق الخبراء التابع للآي أم أف، صندوق النقد الدولي، في شباط 22. في أكتوبر 23 اندلعت حرب إسناد غزة، وما بعدها بعام حرب مدمرة، ومن ثم حرب إسناد إيران. بين الاتفاق مع الصندوق والمفاوضات على رزمة تصحيح الرواتب والأجور، اندلع شهد لبنان حربين كلفت الاقتصاد اللبناني خسائر بالمليارات. تراجعت نسبة النمو، المفترض هذا العام أن تكون نسبة النمو 4%، كي يصار إلى تصحيح الرواتب مع ارتفاع في نسبة النمو وزيادة الموارد المالية وجباية الضرائب. تبين أنها سنة حرب بالكامل، انخفض الناتج المحلي، تراجعت نسبة النمو، لا يوجد موارد مالية. هذا ما كان يقوله رئيس الحكومة بالأمس، أن أي موضوع تصحيح رتب يجب أن يقابله فتح رصيد يوازي 900 مليون دولار للدفع لموظفي القطاع العام، قرابة 700 إلى 800 ألف موظف، بين 400 ألف منتج و 300 ألف متقاعد. هذه الأموال لم تأتي، لأن الدولة تعيش حرب في حرب. هناك نقطة أخرى سيد الكريم، أن ارتفاع البنزين وحالة التضخم والغلاء المعيشي جعلت قرابة 55% من اللبنانيين مهددين في أمنهم الغذائي، وهناك 800 ألف إنسان في لبنان تحت خط الفقر، وهذه أرقام كبيرة وتنذر بانفجار اجتماعي. لذلك كان التحرك من قبل موظفي القطاع العام، وأيضا هناك
1: تماماً
0: في القطاع الخاص، ولكنها أكثر مرونة في المعالجة.
1: رابطة موظفي الإدارة العامة طالبت صراحة بتصحيح الرواتب واستعادة القدرة الشرائية، إلى جانب تحسين بدل النقل. إلى أي مدى تعكس هذه المطالب الفجوة الحقيقية بين الرواتب والتكلفة المعيشية في لبنان؟
0: بالتأكيد هناك فجوة في مستوى الدخل نسبة إلى الغلاء، ارتفاع الأسعار، حجم التضخم، الحروب التي شهدها لبنان منذ 2019 حتى اليوم، والأزمة الكبرى في الشرق الأوسط على مستوى الحرب الإقليمية وتداعياتها على الاقتصادات ذات المديونية العالية، ومن ضمنها لبنان، والإفلاس وشلل القطاع المالي والنقدي والإفلاس الاحتيالي. لبنان يعاني من أزمات بنيوية هيكلية مزمنة ومتراكمة. لذلك اليوم الإصلاحات التي تتحدث عنها الحكومة كان يجب أن تكون أكثر سرعة، أكثر فعالية، إلى جانب أن صندوق النقد يضع اشتراطات وصعوبات أيضا يجعل الأمور أكثر تعقيدا في التنفيذ، لأنه يمنع أي عملية رفع رواتب ما لم يقابلها زيادة في الإنتاجية. وهناك شروط من قبل الصندوق على ترشيق حجم القطاع العام. اليوم هناك 400 ألف موظف في القطاع العام، 300 ألف متقاعد، هذه بموجب الصندوق أرقام مرتفعة يجب اختزالها من خلال إنقاص عدد الموظفين. المطلوب اليوم هو أن يكون هناك دفع في العجلة الاقتصادية، مساعدات للبنان كي يتمكن من رفع نسبة الناتج المحلي، أن تكون الموازنة فيها رساميل تضخ في الاقتصاد، تشبع عطش رصيد تصحيح سلسلة الرتب والرواتب بحاجة إلى 900 مليون دولار. هذه مصادر التمويل غير موجودة، لذلك لا يوجد رواتب للموظفين إلا من باب المساعدات الاجتماعية.

0: صندوق من لبنان.
1: المشكلة مالية سيد الكريم، بالأرقام 650 مليون دولار لرفع أساس الراتب، تصحيح الرواتب، 150 مليون دولار مساعدات اجتماعية، إلى جانب 100 مليون دولار اجتماعات صحية ودعم للزوجة والأولاد صحيا ومدرسيا، 900 مليون دولار يجب أن تأتي كي يتم تصحيح سلسلة الرتب، وأن يضاف سنويا في الأعوام 26-27 وصولا إلى 20-30 أضعاف حجم الراتب كي يتصحح عام 2030 مع ارتفاع تدريجي. من أين ستأتي 900 مليون دولار أو بالحد الأدنى 650 مليون دولار؟ إما من رفع الجباية الضرائبية، وإما من مساعدات خارجية، وإما من زيادة الإنتاج وتفعيل عجلات الاقتصاد، نظرا لأن هناك حرب، الاقتصاد شبه مشلول ومتوقف، والدعم الخارجي متوقف ومشروط إما بسلام وإما بإصلاحات بنيوية على مستوى القطاع النقدي والمالي ومكافحة الفساد. فإذا اليوم هناك حلول ترقيعية ولا يوجد حلول جذرية.
0: شكرا جزيلا لك يا دكتورة زينة منصور، أستاذة الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقف صادرات النفط العراقي عبر هرمز يضع اقتصاد البلاد تحت الحصار.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: من جديد أهلا بكم. يواجه الاقتصاد العراقي ضغوطا مالية متزايدة مع اضطراب صادرات النفط عبر مضيق هرمز، فيما تؤكد الحكومة استمرار صرف الرواتب رغم ارتفاع الدين العام وتراجع موارد الدولة. وقال رئيس الوزراء علي الزيدي إن الدين العام تجاوز 138.7 مليارات دولار، فيما تحتاج الحكومة إلى 6.7 مليارات دولار شهريا لتغطية التزاماتها. ويعتمد العراق بدرجة كبيرة على النفط، إذ قدر صندوق النقد الدولي عائداته بنحو 84 مليار دولار في عام 2025، ما يجعل اضطراب الصادرات تهديدا مباشرا لتمويل الإنفاق الحكومي. وتستحوذ رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين على نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات صندوق النقد، ما يحد من قدرة الحكومة على خفض الإنفاق سريعا عند تراجع الإيرادات. وتتزايد الضغوط مع توقعات صندوق النقد ببلوغ عجز الموازنة نحو 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. وأوضح الزيدي أن الحكومة واجهت ثلاثة خيارات لضمان دفع الرواتب، هي الادخار الإجباري أو صرفها كل 45 يوما أو اللجوء إلى الاقتراض، محذرا من زيادة أعباء الدين العام. من بغداد معنا المستشار الاقتصادي الدكتور صفوان قصي. أهلا بكم دكتور صفوان. إذن ليس جديدا على أن العراق يواجه أزمة حاليا بسبب أزمة مضيق هرمز، لكن الجديد أن تصريحات رئيس الوزراء قالت أن الدين العام تجاوز 138 مليار دولار. ما حجم الأزمة المالية التي يواجهها العراق اليوم فعليا؟
1: يعني مبدئيا حقيقة الديون الخارجية مسيطر عليها بحدود 11 مليار دولار، لكن الدين الداخلي مع أحداث مضيق هرمز مع تراجع الإيرادات النفطية واجهت الحكومة بالتأكيد صعوبات مالية استندت إلى احتياطيات البنك المركزي بطريقة غير مباشرة. انخفض الاحتياطي من 100 مليار دولار إلى حدود 74 مليار دولار، لكن لا تزال هذه الديون مبالغ بها. يعني الأرقام قد نختلف على هذا الرقم المعلن باعتبار أن هذا الرقم يشمل التخصيصات المالية وليس الإنفاق الحقيقي. يعني هناك التزامات حكومية على عقود وليس على تنفيذ مشاريع. مع ذلك الحكومة ارتأت أن تفكر بآلية لتخفيض الحاجة للاحتياطيات في تسديد مستحقاتها من خلال تخفيض قيمة الدينار العراقي وإعادة هيكلة بعض الوحدات الاقتصادية بطريقة تضمن أن يكون هناك إنفاق عيني بالإضافة إلى الإنفاق النقدي. العراق يمتلك ممتلكات منذ سنة 1920 يقوم بتضخيم رأس المال الحكومي، لكن لا يقوم ببيع هذه الممتلكات. فحاليا إمكانية تسوية هذه الديون الداخلية تجاه البنك المركزي 63 تريليون، من الممكن نقل جزء من ممتلكات وزارة المالية إلى البنك المركزي لتصفير هذه الديون باختيار البنك المركزي، مصفى كربلاء مثلا، مطار بغداد، بعض المشتركات الصناعية، يتم من خلالها تعزيز قيمة أو المركز المالي البنك المركزي. وأيضا المرونة المالية تتسع لدى وزارة المالية في تسوية المستحقات تجاه المقاولين 31 تريليون، تجاه الفلاحين 6 تريليون، من خلال عرض الإنفاق العيني كبديل عن النقدي.

0: وهناك محاولة لتوسيع صادرات العراق النفطية عبر جهان التركي، هناك تفاهم مع الجانب التركي لنقل مليون برميل يوميا إلى الاقتصاد التركي، وأيضا توسيع دائرة الصادرات تجاه بانياس والعقبة.
1: دكتور صفوان، العراق يعتمد على النفط في معظم إيراداته الحكومية وفي موازنته، إلى أي مدى عكس تعطل إمدادات مضيق هرمز خللا كبيرا في قدرة الدولة العراقية على تمويل نفقاتها؟
0: يعني حقيقة طالبنا منذ وقت مبكر ومن الحكومات السابقة بربط يعني أنابيب النفط مع بعض داخل المنظومة العراقية وتوسيع الصادرات في اتجاهات مختلفة، يبدو أنها أدركت أهمية هذا الموضوع حاليا. هناك تعاقدات مع الشركات الأمريكية مع توتال لتوسيع صادرات العراق تجاه البصرة عقبة 1,800,000 برميل، كركوك بانياس ممكن يصل إلى 1,500,000 برميل، وأيضا جهان التركي يراد له أن يصل إلى 1,200,000 برميل. فعملية عدم الاعتماد على النفط بمفرده وإنما أيضا الاعتماد على الإيرادات الغير نفطية، يفترض أن نصل إلى 20 تريليون خلال هذه السنة، حوكمة إجراءات الضرائب، أيضا تنشيط الوحدات الحكومية، بيع الديون الحكومية تجاه بعض الوحدات، صناديق استثمارية ممكن أن تكون بديل للإنفاق الاستثماري، المشاركة بالدخل، كلها مشاريع ممكن أن تعطي إيرادات إضافية للخزينة العراقية. طبعا موضوع إيقاف حرق الغاز، إيقاف استيراد الكهرباء، توطين الصناعة الدوائية، كلها مفردات ستدعم النظرة الإيجابية للاقتصاد العراقي ولو بعد حين.
1: في ظل حجم الصدمة التي تلقاها العراق خلال الأشهر الماضية، هل من الممكن القول أن المسارات البديلة التي تطرقتم للحديث عنها الدكتور صفوان ساهمت في يعني تسيير أموره وتأمين الرواتب والإنفاق خلال الفترة القليلة الماضية؟
0: نعم، يعني الحقيقة العراق واجه صدمة قاسية خلال شهر آذار ونيسان وأيار، لكن تدريجيا مع وجود الحوضيات تجاه بانياس والعقبة واستئناف ضخ النفط إلى جيهان، وأيضا التعامل مع كبار التجار لشراء النفط العراقي مطروح في البصرة في الجنوب بخصم 25 دولار، ساهم بارتفاع الإيرادات خزينة العامة خلال شهر أيلول وشهر تشرين الأول الحالي إلى حدود 4.5 مليار دولار، بمعنى أننا بدأنا نسترد عافيتنا ولا نعتمد على احتياط البنك المركزي. لكن توسع الحكومة السابقة بموضوع تنفيذ مشاريع بناء على التخصيصات وليس بناء على التمويل أدى إلى أن الحكومة الحالية مضطرة إلى تسوية هذه الديون، أما بالإنفاق العيني أو بالاعتماد على تغيير سعر الصرف وجدولة السداد خلال الفترات اللاحقة.
1: بالحديث عن الخيارات التي طرحها رئيس الوزراء، تحدث عن خيارات شملت الادخار الإجباري وتأخير صرف أو الرواتب أو الاقتراض، إلى أي مدى تستطيع الحكومة الاستمرار في تأمين الرواتب من دون اللجوء إلى خيارات مالية أكثر صعوبة؟
0: يعني نعم، الحكومة واجهت يعني انخفاض في الإيرادات النفطية، لكن العراق عندما يبيع النفط في شهر آب يستلم إيراداته بعد شهرين، إيرادات شهر حزيران غطت رواتب شهر آب، تموز غطت رواتب شهر أيلول، نتأمل أن إيرادات آب تغطي الشهر الحالي ولا نحتاج إلى الاعتماد على المزيد من الاقتراض الداخلي أو الاستناد لاحتياطيات البنك المركزي. نحن يعني لدينا مرونة في موضوع الإنفاق العيني بالإضافة إلى الخيارات التي طرحت من دولة رئيس الوزراء بأن هناك مثلا أسهم عقارية، الادخار الإجباري لن يكون نقدي وإنما عبارة عن أسهم يتم تعويض بها إذا كان هناك انخفاض في السيولة. لكن لغاية الآن مع تحسن إيرادات العراق النفطية خلال الشهر الحالي من الممكن أن لا نعتمد على الاقتراض في تسوية هذه المستحقات. لدينا الضرائب الغير مسددة من كبار المكلفين بحدود 24 تريليون، من الممكن التسريع بموضوع الاسترداد لهذه الديون، وأيضا لدينا ائتمان مصرفي سبق أن منح إلى المقترضين بحدود 18 تريليون، من الممكن أن نجد من يشتري هذا

0: الائتمان ونعزز السيوله ونستمر خلال الانفاق. لا توجد مخاوف حاده لان احتياط البنك المركزي 74 مليار دولار يتسع لايجاد مرونه بعض الشيء خارج اطار التضخم او خارج اطار عدم تغطيه قيمه الدينار.
1: شكرا جزيلا لك من بغداد المستشار الاقتصادي الدكتور صفوان قصي.

0: يطلق الاتحاد الافريقي اول وكاله تصنيف ائتماني في القاره سعيا الى توفير بديل لوكالات التصنيف العالميه الثلاث الكبرى، وياتي ذلك وسط اعباء الديون التي تثقل كاهل الكثير من الاقتصادات الافريقيه.
1: وكاله افريقيه للتصنيف الائتماني تدشنها القاره السمراء للمره الاولى، مشروع افريقي استغرق اعداده نحو 10 اعوام. وقال عنه الاتحاد الافريقي انه سيعمل على اساس مستقل، ولكنه سيكون تكمله لوكالات التصنيف الائتماني العالميه الحاليه عن طريق تقديم منظور راسخ للبيانات والخبرات والواقع الافريقي. وتاتي فكره الوكاله الافريقيه بعد اتهامات من قاده افريقيا لوكالات التصنيف الاجنبيه، وبينها الثلاث الكبرى فيتش ومودي وستاندرد أند بورز، بالإخفاق في تقييم مخاطر الإقراض للدول الإفريقية بشكل عادل، وبالتحرك بسرعة كبيرة لخفض تصنيفها الائتماني خلال الأزمات. وترفض الوكالات الغربية هذا النقد قائلة إنها تطبق نفس المنهجيات على مستوى العالم، واعتبرت تقاريرها متوازنة. الاتحاد الإفريقي يؤكد أن الوكالة من شأنها المساعدة في تحسين وصول الدول الإفريقية إلى أسواق رأس المال، وتزويد المستثمرين بتقييمات أكثر توازناً ومراعية للسياق الاقتصادي في أنحاء القارة، وتحسين شروط الاقتراض التي دفعت بعض البلدان إلى الوقوع في ضائقة ديون في السنوات القليلة الماضية. المخاطر كبيرة، هذا ما يقوله الاتحاد الإفريقي، وهدف الوكالة الإفريقية الجديدة تخفيف هذه الأعباء في وقت بلغت فيه خدمة الدين الخارجي السنوية للقارة أكثر من 163 مليار دولار عام 2024 من 61 مليار عام 2010. حسان محمد، تيرت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم فيه رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. في رسالة إلى ملتقى شباب العالم التركي، الرئيس أردوغان يشدد على الروابط الثقافية والسياسية بين الدول التركية قبيل قمة أنقرة. استئناف التهجير، عشرات الأسر الفلسطينية تنزح من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد توسيع الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر. بعد سجال بشأن مستقبل زيلنسكي، ترامب يعلن وقف استهداف منشآت الطاقة بين موسكو وكييف، واستنفار بولندي إثر الكشف عن تهديدات أمنية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يخاطب الرئيس رجب طيب أردوغان شباب العالم التركي في ملتقاهم المنعقد في مركز كوجايلي للمؤتمرات، مؤكدا أن شراكة أنقرة مع العالم التركي تتجاوز الحدود التي ترسمها الخرائط وتستند إلى تاريخ عريق وروابط قوية. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه أنقرة لاستضافة قمة الدول التركية نهاية الشهر الحالي.
1: شراكتنا مع العالم التركي تتجاوز حدود الخرائط، قالها الرئيس رجب طيب أردوغان، موضحا أن شراكة بلاده مع العالم التركي تستند إلى تاريخ عريق. وقال الرئيس أردوغان إن شراكة أنقرة مع العالم التركي تتجاوز الحدود التي ترسمها الخرائط، وهي مبنية على تاريخ عريق وثقافة غنية وروابط وجدانية قوية للغاية. الرئيس أردوغان اعتبر أن هدف تركيا هو المضي خطوة أخرى نحو تحقيق مبدئها المتمثل في الوحدة في اللغة والفكر والعمل، وذلك من خلال القمة 13 لمنظمة الدول التركية التي ستعقد في أنقرة نهاية الشهر الحالي، وهو مبدأ تهدف تركيا إلى نقله لمرحلة أبعد خلال القمة، حسب ما قاله الرئيس أردوغان، مؤكدا أن بلاده تهدف إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة بين الأجيال الشابة، وستواصل دعم الشباب في مختلف المجالات. منظمة الدول التركية تأسست في أكتوبر لعام 2009 باسم مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية، المجلس التركي، بموجب اتفاقية نخجيوان الموقعة ما بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وكيرغستان. وفي قمة باكو لعام 2019 انضمت أوزبكستان إلى المنظمة ليصبح عدد أعضائها 5، إضافة إلى تركمانستان والمجر وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب. وفي قمة إسطنبول لعام 2021 تقرر تغيير اسمها من المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية. منظمة الدول التركية تهدف، وهي باعتبارها منظمة دولية حكومية، تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، إضافة إلى التعاون الثقافي والتعليمي ما بين الدول الأعضاء. كذلك تهدف المنظمة إلى تطوير مجالات النقل والطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية والفضائية، وأيضا الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية المشتركة للشعوب التركية، فضلا عن بناء تكامل إقليمي أوسع يعزز مكانة العالم التركي على الساحة الدول.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمد فاتح أرسلان. دكتور محمد، أهلا ومرحبا بك. ما أبرز ما يميز العلاقات التي تجمع تركيا بدول العالم التركي، سواء من خلال منظمة الدول التركية أو من خلال أيضا

0: العلاقات الثنائية بين أنقرة وهذه الدول؟
1: طبعا في وقت الحالي يوجد هناك كثير من العلاقات الثنائية بالدول التي يشارك في المنظمة، ولكن أبعد وأكثر من ذلك أن هناك علاقات تاريخية جذرية ثقافية والدينية والقومية. طبعا هناك لغة واحدة تقريبا، دين واحد، وثقافة واحدة، وخلفية تاريخية تقريبا واحدة. فبهذه العناصر جميعا إذا جمعناهم أنه هناك تقريبا 200 مليون نسمة بهذه الدول، ومعظمهم شباب على فكرة، يعني تقريبا 60% من هؤلاء الشعوب نسمته نسمة الشباب، جيل الشبابية. فهذا يعطي مجالا كبيرا لترسيخ العلاقات بين الدول التركية، سواء كانت عن طريق الاقتصاد أو الثقافة أو مجالات أخرى. فبالتالي توظيف وتحريك هذه القوة الشبابية والعقول البشرية، إذا اعتبرناه عمقا بعمق استراتيجي أو من نظرة استراتيجية، يتيح للتركية والدول المشاركة في المنظمة إمكانيات كثيرة يمكن توظيفها لتطوير الإقليم ككل، وليس فقط للدول المشاركة فيها أو دول العضو أو حتى يعني المراقبين.
0: فئة الشباب دكتور محمد فاتح التي خاطبها اليوم الرئيس أردوغان في اجتماعها في ولاية كوجايلي، كيف يمكن أن تكون أساسا لبناء علاقات أقوى وأكثر رسوخا بين هذه الدول التي كما تفضلت تجمعها روابط تاريخية وثقافية كبيرة؟
1: أظن أن هناك عدة أبواب أو أبعاد لهذه العملية. أولا هناك عنصر اقتصادي لابد وأن لا يمكننا أن نتجاوزها، ولكن أبعد من ذلك أن هناك هذه الدول سابقا كانت تحت تأثير روسي شيوعي، فكانت هناك جيل نمت وربت تحت تأثير ثقافي معين، وهذه التأثير ربما أدى نتائج سلبية إلى نتائج سلبية فيما يتعلق الجيل وعلاقتها بباقي عالم الإسلام. فهذه الأجيال تحتاج إلى توظيفها أو تتيح لها مجال لتوظيف قدراتها المتاحة لها، سواء على ميدان التكنولوجيا أو على ميدان الثقافة أو على ميدان الاقتصاد. هناك مثلا الطاقة البشرية تحتاج إلى استثمار فيها وتطوير قدراتها، وطبعا هذا تحتاج إلى استراتيجية أبعد من سنة أو سنتين أو عقد. فبالتالي ربط هذه القدرة وجيل الشبابية بباقي عالم الإسلام، لأنه كانت منقطعة عن هذا العالم برمتها أكثر من قرن كامل، فبالتالي تحتاج هذه الأجيال ربطها بباقي عالم الإسلام وتوظيف هذه القدرات بما يتاح لها من دول شتى من دول العالم الإسلامي. يعني على سبيل المثال مثلا الدول الخليج تحتاج إلى استثمار بشري وطاقة بشرية فيما يتعلق بقدراتها الاقتصادية والنموية، وهذه الدول فيها جيل كبير تحتاج، فيها قدرات عدة وشتى تحتاج الاستثمار فيها. فإذا ربطت هذه الدول عن طريق تركيا مثلا فيما يتعلق بمنظمة التعاون الإسلامي عن هذه الباب، فهذا يفتح بابا ومجالا أكثر لاستثمار أو لتوظيف هذه القدرات البشرية وطبعا تعزيزها.
0: دكتور محمد فاتح، يعني أشرت إلى أن هذه الدول ربما كانت لفترة طويلة معزولة عن العالم الإسلامي بسبب وجودها ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي وما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكي. عبر أي آليات يمكن لتركيا أن تكون بوابة لهذه الدول أو لشباب هذه الدول للعنصر البشري في هذه الدول لكي يعود للاندماج ضمن بيئته الإسلامية ضمن العالم الإسلامي؟
1: طبعا هنا أظن أكبر الباب التي يمكن أن تركيا أن تستخدمها أو توظفها هو الباب التعليمي، وهنا أظن أكثر من عقدين كانت تركيا تستثمر في هذا المجال عن طريق الاتفاقيات الثنائية الجامعية بين دول الأعضاء أو دول المراقبة في هذه المنظمة وحاولت

0: أن يجذب أجيال جديدة للدراسة في تركيا، سواء على مستوى الجامعي أو تعليم العالي، ماجستير أو دكتوراه. فعن طريق هذه الأنشطة حاولت تركيا أن يفتح بابا لهذه الأجيال ليطور قدراتها الموجودة لديها من جهة، ومن جهة أن ترتبط وتشتبك مع باقي عالم الإسلام. فإنه تركيا صارت بوابة لهذه الأجيال الشابة لتتعلق أو ترتبط بعالم الإسلامي. وهنا أظن البيئة الموجودة في تركيا منذ 20 سنة أو عقدين يسهل هذا الأمر بكثير.
1: نعم، إلى جانب ما تفضلت بذكره الروابط الثقافية التاريخية، هناك العامل الاقتصادي كما تفضلت، هو عامل مهم. كيف يسهم العامل الاقتصادي في تقوية الروابط بين دول العالم التركي، العمل الاقتصادي بما فيه أيضا التبادل التجاري بطبيعة الحال؟
0: أظن أن هناك استثمارات تركية لفتح مجال لهذا العمل. فكانت هناك ممر زنزغور أنشأها تركيا عن طريق مساعدة الأذربيجان في حربها ضد قرباغ، ضد الأرمن وفي منطقة القرباغ. وثانيا حاولت تركيا أن ينشئ طرق الوصول إلى هذه الدول التركية، سواء كان عن طريق البحر، عن طريق البر، أو عن طريق الجسر الهوائي. فبالتالي هنا أسست تركيا خطوط جديدة عن طريق خطوط جوية تركية وشركات أخرى، جسر جوي بين هذه الدول والتركية. فهنا أظن أن طريق الشحن مثلا، الجسر الشحني، صارت 3 أضعاف منذ 5 سنوات فقط. فهذا يعطي لنا رسالة واضحة أن تركيا معنية بهذا الأمر وجاد، ويستثمر في هذا الأمر لتطوير العلاقات الاقتصادية لتمهيدا الاشتباك الارتباط بهذه الدول وربطها بباقي الإقليم، لأنه كانوا منعزلين عن الإقليم الإسلامي منذ تقريبا قرن كامل.
1: نعم دكتور محمد فاتح، أواخر هذا الشهر ستكون هناك قمة لمنظمة الدول التركية تستضيفها العاصمة التركية أنقرة. برأيك ما أبرز الملفات التي ستكون على أجندة القادة في هذه القمة؟
0: أظن هناك عدة أجندات، على رأسها دولة القبرصية التركية. فيحاول التركية أن يعترف بها هذه الدول المنظمة بوجود قبرص، لأنه هذه الجزيرة التاريخية لها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للدول التركية والإقليم. فيحاول مثلا إسرائيل عن طريق هذه الجزيرة واليونان أن يطوق عالم الإسلامي توظيفا بهذه البعد بالذات. فأولا تركيا تحاول أن تقوي وجود التركي في هذه الجزيرة عن طريق جذب الاعتراف من هذه الدول ليكون يدها في الجزيرة أقوى أولا. ثانيا طبعا تطوير العلاقات التركية التركية ليمهد للتعاون بطريقة أكثر جذابا وأكثر فاعلية، لأن هذه الأمور تحتاج إلى بعد استراتيجي ونظرة طويلة، ليس لسنتين أو 5 سنوات أو عقد حتى، يعني يحتاج عدة عقود من الترتيب والتنظيم. طبعا هذا يحتاج إلى وقت، يعني لو نظرنا إلى التاريخ وجدنا أن الاتحاد الأوروبي بدأت بمجرد اتفاقية الفحم والفولاذ، يعني قبل عقد قرن تقريبا أو أقل من ذلك، كانت بدأت بشيء بسيط، خطوة بسيطة، تحولت إلى اتحاد اقتصادي، وبعدها تحولت إلى اقتصادي وسياسي. فنحن أمام فرصة تاريخية للدول التركية والإسلامية ليتحد ويخطو خطوة إلى الأمام لتوظيف القدرات ليحصل هناك على الأقل مظلة أمنية واقتصادية يجمع دول التركية مع عالم الإسلامي.
1: كيف ترى مستقبل العلاقات التركية مع دول التركية، وأيضا مع يعني كل هذه الدول التركية التي تنضوي تحت هذه المنظمة مع العالم الإسلامي باختصار لو سمحت؟
0: طبعا هنا أظن أن العامل التاريخي والثقافي أو خلفيات الثقافية تعتبر تلعب دورا هاما، وهنا على رأسها الخلفيات المختلفة لهذه الدول. وأظن أن دور التركي يكمن في توحيد بعض العناصر الثقافية فيها وتمهيد للطريق للتعاون أكثر. فبالتالي الأمر تحتاج إلى قيادة محنكة سياسيا وحكيمة وذو نفس طويل، وليس الأمر بيوم وليلة، لأنه هذه الدول كانت تحت تأثير روسي، كانت روسيا تعتبرها الخلفية لها،
1: حديقة خلفية
0: لها. وهنا أظن لا يبعد تأثير الإيراني وتأثير الإسرائيلي على بعض دول المنطقة. فتحتاج تركيا تضيف جميع قدراتها الاقتصادية والسياسية والثقافية، منها مثلا المنظمة يونس أمرة، منها تيكا، منها بعض المنظمات الشبابية، ومنها دور التركي في التعليم العالي، إنشاء جامعات فعالة وناشطة في هذا الإقليم. فبالتالي هذه جميعها قدرات متوفرة لدى التركية، وتركيا تخطط في المستقبل لتطوير وتوظيف هذه القدرات بشكل فعال أكثر.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو دكتور محمد فاتح أرسلان الأكاديمي والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، نزحت عشرات العائلات الفلسطينية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر بتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء غربا إثر قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف قامت به قوة الاحتلال الليلة الماضية.
1: أتواجد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، هذا الحي الذي اقتضم منه جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة بعد سيطرته على مساحات ما يعرف بالخط الأصفر. هنا ليلة كانت دامية، ليلة كانت نارية، إطلاق نار وقذائف مدفعية في مناطق مختلفة من القطاع دفعت الفلسطينيين لموجة نزوح بعد تصاعد عمليات الاعتداء والقصف الجوي والمدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا المنزل دمر خلال ساعات الليلة الماضية بفعل قذائف مدفعية مباشرة أسقطها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه العوائل التي تتواجد في عداد النازحين والتي عادت مجددا إلى هذه المنطقة رغم الدمار الواسع الذي حل بها. الحمد لله على سلامتكم، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. امبارح ساعة المغربية تمام قبل المغرب تقريبا نص ساعة، الحارة كلها فاتت في حالة هيجان، يعني شو في كان إخلاء، أمر إخلاء إسرائيلي. كل منطقة طلعت طبعا، طلعنا بهدومنا طبعا على في الأواعي اللي احنا لابسينهم، ما خدناش معنا لا هواية، حتى الهويات البطاقات الشخصية ظلت في الخيمة، ما طلعنا يعني عشان احنا معنا صغار والحفاظ على النفس يعني. فطلعنا صار القصف، رجعنا على أمل انه احنا نلاقي ان الفتنة اللي احنا سطرنا فيها يعني احنا راحت دورنا، فأقبلنا بالبديل اللي هو الخيمة، لكن حتى الخيمة استقطروا علينا.
1: هذا الدمار الذي لحق بهذه المنطقة في حي الشجاعية هو من سياسات الاحتلال المستمرة لتهجير الفلسطينيين ولعدم ترك أي ملجأ أو ملاذ آمن لهم، حتى في المناطق الواقعة غربي المدينة التي تعتبر من المناطق المفترض أن تكون مناطق آمنة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الخروقات، يقصف تارة منازل وتارة أخرى أيضا مبان وخيام للنازحين. وأمس كانت ليلة دامية أيضا في المناطق الغربية التي طالتها أوامر بالإخلاء إخلاء عديدة. حي الشجاعية من الأحياء الشرقية الكبيرة نسبيا في قطاع غزة والتي تقدر مساحتها ب 14,000 دنم، والآن كامل حي الشجاعية وقع تحت السيطرة العسكرية النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ودفع الاحتلال هذه العوائل مجددا لعمليات النزوح القسري رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. ربا العجرمي، تراتي عربي، من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بك. الاستمرار في تحريك ما يسمى بالخط الأصفر، إلى أي مدى يمكن أن يتماهى مع خطط تحدث عنها مسؤولون إسرائيليون سابقا، مثل خطة فك الارتباط 710 التي تحدث عنها وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير، وحتى مشروع رفح الخضراء التي ناقشناها أنا وأنت هنا في هذا الاستوديو سابقا.
3: مساء

0: خير. نعم، كل هذا السلوك ينسجم مع المخططات الاستراتيجية الإسرائيلية، وكما سبق وتحدثنا إسرائيل لا تريد من هذه الحرب ومن التفاخخ في إطلاق النار في ذات المسار إلا هدف واحد بالمعنى الاستراتيجي، وهو تفكيك الكتلة الديموغرافية في قطاع غزة، التخلص من الوجود الفلسطيني، هذا الوجود الذي تعتبره إسرائيل لطالما عبر التاريخ مثل وجودا مزعجا ويشكل رافعة دائما للمشروع الوطني الفلسطيني، وبالتالي دائما كانت قطاع غزة رأس حربة في كل إطار الحفاظ على الهوية الفلسطينية، مواجهة المخططات الفلسطينية. عمليا ما تفعل إسرائيل منذ تفخخ في إطلاق النار هي إعادة قولبة حرب الإبادة ضمن أشكال وأنساق متعددة. جزء من هذه الأنساق هي الزحف المستمر في الخط الأصفر، 52% كان الخط الأصفر في تفخخ في إطلاق النار، وهي نسبة مجحفة جدا وقبلتها المقاومة على قاعدة أن هذا الاتفاق يضمن انسحابا تدريجيا، لكن ما جرى فعليا هو العكس تماما. إسرائيل مددت هذه السيطرة إلى 60%، وصلت الآن إلى 70%، وهي تفكك كل الأحياء الكبرى والتاريخية في قطاع غزة. ما جرى مساء الأمس هو عمليا إنهاء للوجود الرمزي والمهم والتاريخي لحي الشجاعية ضمن البقع السكانية. كانت إسرائيل ترى أن أهالي حي الشجاعية يذهبون ليكونون ملاصقين بشكل تام للخط الأصفر، لأنهم يريدون أن يكونوا على بقعة من حي الشجاعية، ومعروف عن أهالي الشجاعية في قطاع غزة أنهم يعني من الطبع العنيد والمتمسك بأرض، وبالتالي تريد إسرائيل أن تنهي هذا الأمر. يقول سموتريش دائما أن أحد أهم الأهداف الأساسية هو القضاء على الأمل عند الفلسطينيين، بالتالي عملية القتل اليومي والدمار اليومي في محيط الخط الأصفر هي إنهاء لأي حلم للفلسطينيين في قطاع غزة للتعافي، للعودة إلى أراضيهم. وبالمعنى الرمزي هي تقول أن حي الشجاعية الحي التاريخي والمهم والصلب والذي كان رافعا دائما في إطار الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال، إسرائيل الآن تفرض السيطرة على جغرافيته بشكل كامل، وما تجريه في مناطق الخط الأصفر من عملية تدمير ونسف شامل تعني أن إسرائيل ترتب لبقاء طويل الأمد وتمأسس هذا البقاء طويل الأمد، وبالتالي التفخخ في إطلاق النار لا يعني إسرائيل بشيء، ولا يوجد في العقل الإسرائيلي أي نية بالمعنى الاستراتيجي للتقيد بهذا الاتفاق، بل كما قلنا تحويل هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار. طيب
1: إذا كان أستاذ أحمد لو تسمح لي، إذا كان الاتفاق ونحن نسميه باسمه منذ عام تقريبا، أكثر من عام بأيام، إذا كان هذا الاتفاق لا يعني إسرائيل كما تفضلت، ما قيمة وجوده وما مستقبله في هذه الحالة؟
0: الآن بالتقييم الموضوعي عمليا هذا الاتفاق تحول إلى اتفاق من طرف واحد، اتفاق فقط يلزم المقاومة الفلسطينية بكل ما عليها، وهي التزمت بكل تفاصيل المرحلة الأولى بشكل كامل حتى أدق التفاصيل بما فيها تسليم الأسرى وإغلاق ملف الجثث، وحتى تفاصيل أخرى وتفصيلية لها علاقة بتسليم الحكم، حتى أن المقاومة أخذت إجراءات أكثر تقدما وأعلنت عن حل لجنتها الحكومية. من الطرف الآخر لم تلتزم إسرائيل ولا ليوم واحد بهذا الاتفاق. لماذا المقاومة الفلسطينية لا زالت ملتزمة؟ لأن هذا المسار الوحيد الذي ترك أمام الفلسطينيين باعتباره مسار لوقف الإبادة، وتحاول المقاومة أن تراكم عليه وأن تحشد رأي عام بالمعنى العربي وبالمعنى الدولي. يمكن أن يضغط على الولايات المتحدة باعتبارها الراعي الرئيسي لإسرائيل وفي ذات الوقت الراعي الرئيسي لهذا الاتفاق والضامن لهذا الاتفاق، حتى تضغط على إسرائيل وتلزمها بتفاصيل هذا الاتفاق. بعد عام من هذا الاتفاق، بعد عام من هذا الاستنزاف المستمر للبنية في قطاع غزة واستكمال الإبادة بأنساق متعددة، نتحدث عن ما يقارب 1500 شهيد طوال هذا العام، أكثر من 5500 خرق، أعتقد أن المقاومة الفلسطينية يجب عليها أن تعود لتدرس هذا الاتفاق، لتدرس مدى يعني إمكانية أن تكون استراتيجيتها في التعامل مع هذا الاتفاق هي استراتيجية ناجحة. وهناك حوار فلسطيني يفترض أن يعقد في القاهرة في الأيام القادمة، ويجب على هذا الحوار أن يقدم إجابات بالمعنى الفعلي، هل سيبقى الفلسطينيون ملتزمون بهذا الاتفاق وما الخيارات البديلة وكيف يمكن أن يتحول هذا
1: يعني
0: الحوار إلى حوار جدي مع الوسطاء الثلاث
1: بالضبط أستاذ أحمد، يعني
0: وعبر الوسطاء الثلاث
1: إذا أرادت نعم. المقاومة أو أرادت الفصائل الفلسطينية أن تلغي هذا الاتفاق من طرفها باعتباره لم ينفذ من الجانب الإسرائيلي، ما الخيارات التي يمكن أن تكون أمامها؟
0: لا أعتقد أن الأمر محصور ما بين البقاء في الاتفاق أو إلغاءه، لكن هناك أوراق أخرى يجب على المقاومة أن تفكر فيها، وهذا يتطلب حوار. بالمعنى الفلسطيني الداخلي حتى الآن لا يوجد موقف فلسطيني موحد في التعامل مع هذا الاتفاق. صحيح أن الأطراف الفلسطينية قبلت هذا الاتفاق، جزء منها قبله على مضض لأنه باعتباره ممر أصبح جزء من ممر إجباري، ولكن الرؤية الفلسطينية في مواجهة هذا الاتفاق حتى الآن ليست رؤية موحدة. الأطراف الفلسطينية تتعامل مع هذا الاتفاق بتباين واختلاف، يجب أن يكون هناك رؤية موحدة ومن ثم أن تنتقل هذه الرؤية لتكون رؤية مجمع عليها عربيا وإسلاميا. هناك تجارب مهمة نجحت فيها الدول العربية والإسلامية في تغيير مسار الولايات المتحدة في التعامل مع المقاربات. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق وتبنت فكرة تهجير أهالي قطاع غزة، هذا التبني تغير ووصل إلى ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار والتزام أمريكي واضح برفض التهجير ارتباطا بموقف عربي وإسلامي. إضافة بند له علاقة بالدولة الفلسطينية وأن محصل قرار وقف إطلاق النار هو الوصول إلى دولة فلسطينية، وبالتالي إضافة البعد السياسي وارتبط بموقف عربي وإسلامي. بالتالي هناك مساحة لأن يناور الفلسطينيون مع الدول العربية والإسلامية وأن يصلوا إلى اتفاق جدي، وأن يتحول هذا الاتفاق إلى خطوات تصعيدية لتعديل مسار مجلس السلام، لمحاسبة مجلس السلام. مجلس السلام بالمحصلة مفوض من مجلس الأمن، وبالتالي على المجموعة العربية في مجلس الأمن أن تذهب باتجاه جلسة لمساءلة مجلس السلام. البيان الذي صدر عن مجلس السلام في ذكرى 7 أكتوبر هو بيان يوضح بشكل فاضح أن مجلس السلام لا يلتزم بالتفويض الذي منح له من مجلس الأمن، وأن مجلس السلام لا يفهم أو لا يريد أن يفهم دوره، وهو يمارس دور حاليا يشكل غطاء للسلوك الإسرائيلي. عندما يقول مجلس السلام أن مهمته هي الالتزام بأمن إسرائيل، يعني أن مجلس السلام لا يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يلتزم بهذا التفويض وهناك حاجة لمساءلته. وأعتقد أن هذا الموقف لا يعبر عن عضوية مجلس السلام، هو موقف يعبر عن الفريق الأمريكي في مجلس السلام، هو فريق مرتهن بدرجة كبيرة للموقف الإسرائيلي. لذلك هذه الخطوات يمكن أن تشكل ضغطا وتصوب هذا المسار.
1: أستاذ أحمد، يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية غيرت سلوكها بالنسبة لبعض القضايا فيما يتعلق على وجه الخصوص بقطاع غزة ووجود الدولة الفلسطينية، ما الذي يعنيه هذا التغيير في الموقف إذا كانت واشنطن تغير موقفها ومن جهة أخرى تفتح الباب واسعا أمام تل أبيب لكي تفعل في هذه الملفات ما تريد؟
0: أستاذ رائد، القصة مرتبطة بدرجة أساسية بمدى الانخراط الأمريكي في التفاصيل. الولايات المتحدة بكل الأحوال هي حليف استراتيجي لإسرائيل، وهي تلتزم مع إسرائيل بكل منظورها الاستراتيجي تجاه قضايا المنطقة بما فيها الملف الفلسطيني وبما فيها المعالجة التي لها علاقة بقطاع غزة. لكن أيضا للولايات المتحدة حلفاء آخرين في المنطقة وهم حلفاء مهمين، وهي تريد أن تحافظ على هذا التحالف. لذلك عندما يكون هناك ضغوط جدية على الولايات المتحدة وفعالة بشكل كبير جدا، يمكن لها أن تغير في الكثير من التفاصيل. لذلك إسرائيل في فترة من الفترات انزعجت بشكل كبير من التدخل التفصيلي لبعض الدول. مثلا الدور التركي بالنسبة لإسرائيل هو دور مزعج جدا، ولذلك حاولت إسرائيل أن تضع فيتو على هذا الدور. لماذا؟ لأنها تعلم تماما أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعطي مساحة واسعة للرئيس التركي، وبالتالي هذه المساحة الواسعة لا تريد إسرائيل أن يكون لها تأثير على الملف في قطاع غزة. المشكلة الجوهرية أن إسرائيل أيضا تستغل الانشغال الدولي، تستغل الانشغال الإقليمي بما يجري في الإقليم، تستغل الانشغال الأمريكي بالحرب على إيران، وتعمل على فرض وقائع جديدة في المنطقة. لذلك هناك حاجة فلسطينية لرفع درجة النباهة العربية والإسلامية تجاه ما يجري في قطاع غزة، لعودة التركيز تجاه ما يجري في قطاع غزة، ولعودة التركيز بالمعنى الفعلي للضغط على الولايات المتحدة لأن تولي التفاصيل اهتماما. لأن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معروف عنها أنها سطحية في التعامل مع التفاصيل، وبالتالي هي طالبة الاتفاق من حيث العنوان العريض متماسك، ومجلس السلام ما زال يقال عنه أنه يعمل، هي لا تريد أن تتدخل في التفاصيل وتترك لإسرائيل مساحة من الحركة. عندما يكون هناك ضغط عربي وإسلامي أكثر ومتابعة أكثر وحتى ضجيج في المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن، أعتقد الولايات المتحدة ستعود لتتدخل في التفاصيل أكثر ولتصوب بوصلة هذا الاتفاق إلى حد ما نظرا لضغط حلفائها الآخرين في المنطقة.
1: طيب أستاذ أحمد، ختاما، كل ما تفضلت به يحتاج وقتا، والوقت رفاهية لا يملكها الفلسطيني الذي يعيش في قطاع غزة ويتعرض للتهجير إلى أماكن أصلا لا تصلح أن تكون مكانا للعيش. كيف يمكن أن يكون هناك معالجة أو مقاربة عاجلة لهذه المسألة؟ باختصار.
0: يعني هناك بكل الأحوال صراع للإيرادات يجري داخل القطاع. جزء من صراع الإيرادات هو يظهر حتى في السلوك الإسرائيلي. عندما تضرب إسرائيل محيط الخط الأصفر وفي ذات الوقت تضرب مربعات ومجمعات سكنية في غرب الخط الأصفر وهي

0: أن تحرض على المستشفيات هي التي تريد أن تضرب كل جوهر التعافي في قطاع غزة. لماذا؟ لأن إسرائيل تعي تماما أن أهالي قطاع غزة يتمسكون بالبقاء داخل القطاع ويحاولون أن يرمموا هذا القطاع بأي شكل من الأشكال وأن يستعيدوا شكل من أشكال الحياة. هذا الأمر بالنسبة لإسرائيل يعني هو شيء سيء ويضرب الأهداف الاستراتيجية. الذي يحتاجه الفلسطينيين الآن بشكل عاجل جدا هو تطبيق البروتوكول الإنساني الذي يفترض أنه الخطوة الأولى في اتفاق وقف إطلاق النار، وهو يتطلب عكس المواقف التي قدمتها دول العالم في الأمم المتحدة وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مواقف فعلية، وأن يكون هناك تظاهرة دولية أعلى للضغط من أجل كسر الحصار، فتح المعابر، إدخال المستلزمات الإنسانية. نحن مقبلون على فصل الشتاء، هناك حاجة فلسطينية ملحة لأن تدخل أدوات ترميم الخيام، أن تدخل الكرفانات، وهي كلها تفاصيل مجمع عليها في البروتوكول الإنساني. وأعتقد أن الاختبار الأهم للمجتمع الدولي ولإرادة المجتمع الدولي هو البروتوكول الإنساني. ليس من المعقول وليس من المنطقي أن كل الإرادة الدولية لا تستطيع أن تفرض على إسرائيل إدخال 600 شاحنة في اليوم. هذا الأمر يجب أن يكون حاضرا في كل المحافل الدولية، يجب أن يكون حاضرا في كل النقاش الدولي، حتى لا تستطيع إسرائيل تطبيع الرأي الدولي تجاه ما يجري في قطاع غزة وكان هناك اتفاقا جديا لوقف إطلاق النار.
1: شكرا جزيلا لك من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة نناقش إعلان ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يستهدف حماية منشآت الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ فورا بموافقة الطرفين، إذ يشكل هذا الإعلان خطوة محتملة نحو خفض التصعيد وحماية البنية التحتية الحيوية وسط تساؤلات بشأن مدى التزام موسكو وكييف بتنفيذه.
1: تتسع دائرة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع انتقال الهجمات المتبادلة من المواقع العسكرية إلى مراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية، في وقت تتزايد فيه التحركات الأمريكية لإيجاد تسوية للحرب وسط خلافات بشأن شروط إنهائها ومستقبل القيادة الأوكرانية. ميدانياً أعلنت كييف إسقاط 94 مسيرة روسية من أصل 116 استهدفت أراضيها، فيما أسفرت ضربات روسية على زاباروجيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين وفق السلطات المحلية. في المقابل أعلنت موسكو استهداف منشآت عسكرية ومرافق موانئ وسفن قالت إنها تستخدم لصالح الجيش الأوكراني. وامتد التصعيد إلى العمق الروسي بعدما أعلنت شركة ياندكس تعرض مراكز بيانات تابعة لها لهجمات بمسيرات أوكرانية تسببت في تعطيل خدمات رقمية ومصرفية في مناطق روسية ودول مجاورة. سياسياً يبرز مسار التفاوض الأمريكي الروسي بما فيه الحديث عن صفقة ديزل محتملة بين واشنطن وموسكو بوصفه ملفاً يحتاج إلى التمييز بين التفاهمات الاقتصادية المطروحة والاتفاقات المعلنة، فأي تفاهم في قطاع الطاقة قد يثير تساؤلات بشأن علاقته بالعقوبات الغربية على روسيا ومدى ارتباطه بالمفاوضات الرامية إلى وقف الحرب. وفي موازاة ذلك أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بشأن القيادة الأوكرانية بعدما اتهم فولدمير زيلنسكي بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن بوتين يريد تسوية، لكن كييف ترفض تحميلها مسؤولية تعثر المفاوضات. ويؤكد وزير خارجيتها أن الشعب الأوكراني وحده يمتلك حق تقرير مستقبله السياسي واختيار قياداته. وفي تطور لافت أعلن ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يستهدف حماية منشآت الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ فورا بموافقة الطرفين، ويشكل هذا الإعلان خطوة محتملة نحو خفض التصعيد وحماية البنية التحتية الحيوية وسط تساؤلات بشأن مدى التزام موسكو وكييف بتنفيذه. أما أوروبياً فتثير التحذيرات الأمنية في بولندا بما فيها المعلومات المتعلقة بمخططات لاغتيال رئيس الوزراء ووزير الدفاع، مخاوف من اتساع التهديدات الهجينة التي تشمل التخريب والتجسس والهجمات السبرانية.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلوسي. العميد أهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير.
0: هل نحن اليوم أمام نقطة بإيقاف الهجمات على البنية التحتية للطاقة؟ هذه النقطة يمكن البناء عليها لاحقا لخفض التصعيد وربما الوصول إلى طاولة مفاوضات تنهي الحرب.
2: نعم ولكن لأن الموقف غير واضح بالنسبة للمراقبين. ترامب هدد الأوكرانيين بوقف تزويدهم بالمعلومات التكتية، يعني الاستعلام بالوسائل الفضائية وبالاستطلاع الأمريكي، كانوا يزودون به الأوكرانيون، والأوكرانيون يستفيدون من ذلك لاستهداف الأهداف الروسية. هدد ترامب أنهم إذا لم تتوقفوا عن قصف المنشآت النفطية والغازية في روسيا سأوقف تزويدكم بهذه المعلومات. زيلينسكي قال نعم، ولكن يجب على بوتين أن يتوقف أولا. وبوتين كانت إجابته نفس الشيء. وأيضا الذي يقلق هو أن الروس قالوا أنهم غير مستعدين لاستمرار التفاوض وشددوا شروطهم اليوم، وهم يريدون بدون أي أدنى شك أن يضموا أقليم دونباس، يعني لوهانسك ودونيتسك، وأقليم خيرسون، وأقليم زابوريتزيا، يعني حيث هي قواهم اليوم، يريدون أن تبقى. وبالتالي عندما يعلن ترامب بأن الطرفان قبل، يعني إذا راجعنا تصريح الرئيس ترامب التي تتعلق ليس فقط بأوكرانيا إنما التي تتعلق بكل الحروب دائما فيها إفراط بالتفاؤل. لذلك لا يمكن البناء عليها 100%، ولكن من المؤكد أنه استعمل العصا الغليظة مع زيلينسكي وليس مع بوتين، وهذا سيشجع بوتين على الاستمرار. وما يهم ترامب اليوم هو إرضاء بوتين لسبب بسيط جدا،
0: اتفاقية الديزل،
2: اتفاقية الديزل الطويلة الأمد، يعني خلال من الآن إلى نيسان 2027، والتي يفترض أن تخفض أسعار الديزل على المستهلك الأمريكي، وهذا سيؤثر طبعا على الانتخابات في الولايات المتحدة. هذا ما يهمه. واستطرادا عندما سمعناه يهدد بقصف الحوثيين بسبب حرب اليمن، هذه رسالة لكي لا يستهدفوا الأرامكو، هذا ما يهمه بالدرجة الأولى، يعني أسعار النفط. لذلك لا أعتقد أن حرب أوكرانيا ستتوقف في القريب العاجل، ربما سنشهد انخفاضا بالتصعيد، يعني لن يتجرأ زيلينسكي على استهداف المنشآت النفطية والغازية مثل قبل تحت طائلة وقف المساعدات الأمريكية التكتيكية. بوتين سيستمر بالضربات التي بدأها، و
0: سيستمر بالضربات حتى على البنية التحتية النفطية
2: وبنية التحتية للطاقة. لا أعتقد أنه سيستهدف أصلا، يعني المنشآت التي يستهدفها في أوكرانيا هي منشآت طاقة الكهربائية، ليس منشآت نفطية، والكهرباء في كييف أصبحت شبه مقطوعة يعني منذ مدة، وهو يفعل ذلك لأننا اقتربنا من
0: فصل الشتاء
2: ويريد أن يستعملها أداة ضغط على زيلينسكي. إنما من المؤكد أنه سيستمر، وبشكل أو بآخر، ربما ليس بقصف البنى التحتية، ولكن عندما نرى أن خسائر روسيا تبلغ يوميا بين 1000 و 1500 إصابة في صفوف العسكريين الروس، وأن الموجات البشرية التي يستمر الروس في استعمالها لمهاجمة مثلا مدينة كوبيانسك ومدينة سلوفيانسك ومدينة كراماتورسك بعيد شوي، ولكن يستعملون الموجات البشرية وبعدهم لهلأ يعني ما زالوا يستعملونها حتى الآن، هذا يعني هناك إصرار لإنجاز شيء ما في إقليم دونباس. هذه هي الصورة مع الأسف.
0: ليس طيب إذا كانت كييف يعني وافقت على هذا الوقف لإطلاق النار على البنية التحتية للطاقة في روسيا بسبب ربما الضغط الشديد الذي تعرضت له، ما الذي بتقديرك دفع روسيا للموافقة؟
2: ما دفع روسيا للموافقة هو يعني إغراءات أمريكية أو يعني مسوغات أمريكية. هناك أولا وعود باستثمار في خط نورد ستريم الغاز الذي يزود أوروبا بالغاز، ألمانيا رفضت. هناك

0: كمفاوضات منذ عام حتى الآن، منذ عام، وقد أعلن عنها عدة مرات في الصحافة ولكن لم تعطى الأهمية اللازمة، بوعود باستثمارات أمريكية في روسيا بالمليارات بعد نهاية الحرب. يعني بوتين يريد الحفاظ على علاقة جيدة مع ترامب لكل هذه الأسباب، ولكن لا أرى شخصيا والمراقبين كذلك نهاية لهذه الحرب ولهذه المأساة.
1: طيب، هنا ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الأوروبية التي لا ينسجم خطها مع الخط الأمريكي فيما يتعلق بأوكرانيا؟ هل يمكن أن تعوض الدول الأوروبية وألمانيا على وجه الخصوص الفاقد الذي يحدث من انسحاب الدعم الأمريكي لكييف؟
0: نعم، اصلا الدعم الامريكي لكييف انخفض، والدعم الاوروبي يعني ما زال مستمرا وسيزيد من الان حتى نهايه عام 2027، هذا لن يتغير. ولكن الملفت هو موقف الفرنسي، الموقف الفرنسي يؤيد تماما الهدنه على استهداف مراكز الطاقه. هناك تأييد كبير جدا لهذا الموضوع، وعندما فرنسا تعلن ذلك هذا يعني أن الأوروبيين الباقين لن يكونوا بعيدين عن هذا الموقف. ولكن هذا موقف، وهذا لن يغير الدعم الأوروبي لكييف، هذا لن يغير شيء، وهذا لن يعيد الثقة بين روسيا والأوروبيين. المشكلة هي أن الأوروبيون لا يثقون بوعود بوتين. يعني ترامب يقول أن بوتين يريد وقف الحرب ويريد إنهاء الصراع ويريد، الأوروبيون يقولون هذا غير صحيح، بوتين يحضر لاحتلال دول البلطيق ويتوقعون أن يحصل ذلك من الآن حتى عام 2030. المراقبون الأمريكيون يستبعدون ذلك عندما يرون أن الجيش الروسي عجز عن التقدم لمسافة تزيد عن 10 إلى 20 كيلومتر داخل الأراضي الأوكرانية، وتوقف خط الجبهة هناك منذ 5 سنوات لم يتحرك بشكل جذري. هذا يعني أن إمكانيات أو قدرات الجيش الروسي على القيام بحرب على القارة الأوروبية غير أوكرانيا هي مستبعدة. الأوروبيون لا يثقون بذلك ولديهم هاجس كبير، ويريدون أيضا إثبات أنفسهم كقوة ثالثة. يعني عندما لاحظوا أن الولايات المتحدة منهمكة بأمور القارة الأمريكية أولا، يعني كولومبيا وغيره، ومنهمكة فتح علاقات جيدة مع الصين، علاقات ليست علاقات، هي علاقات استراتيجية ولكن ليست علاقات بالمعنى العميق، يعني علاقات بالمعنى الحاجة المتبادلة للطرفين. شعرت القارة الأوروبية بأنها متروكة في وجه روسيا، لذلك يعني زادت موازنات الدفاع الأوروبية، ارتفعت إلى ما فوق 4% من الآن حتى نهاية العام 2027. مصانع الذخيرة والأسلحة في أوروبا تتفعل وستنتج أكثر وأكثر، وفي نهاية العام 2027 ستكون الجاهزية العسكرية الأوروبية يمكنها أن تستغني بشكل كبير جدا عن الدعم الأمريكي. ويعني كل هذه الأمور

0: العواصم الأوروبية وتجاه الأماكن التي يتم فيها صناعة السلاح أو تمريره إلى أوكرانيا.
1: نعم، بولندا وضعها وضع جدا متقدم بالنسبة لكل الأوروبيين. أولا مستعدة لإرسال قوى إلى أوكرانيا، هي وفرنسا وألمانيا، في حال يعني تم أو في حال توقفت الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا. هذه الدول الثلاث وخاصة بولندا مستعدة لإرسال قوى. ثانيا، بوابة الدخول إلى أوكرانيا لهذه القوى هي من بولندا، واليوم كل الأسلحة الأوروبية والأمريكية التي تتدفق على أوكرانيا تمر أولا ببولندا. لذلك التهديدات التي تطلق باتجاه بولندا من قبل روسيا ليست تهديدات سطحية، وسبق وروسيا أرسلت عدة مرات مسيرات فوق الأراضي البولندية وفوق الأراضي البلغارية وحتى بالعمق الأوروبي.
0: نعم.
1: لسبر ردات الفعل الأوروبية، وكانت دائما هناك ردات فعل للاستعداد لمواجهة هذه الأوضاع. لذلك للإجابة على سؤال حضرتك، أكيد التهديدات الروسية لبولندا هي جدية جدا، وروسيا متضايقة جدا من الموقف البولندي، لأن بولندا هي بمثابة قاطرة للأوروبيين الباقين يعني. والجيش البولندي اليوم يمكن اعتباره الرقم واحد في أوروبا.
0: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو، العميد خليل الحلو الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم يا
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصودرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم

0: الهرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
1: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: المخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات أربعة تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء، فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الإسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة، في بما فيها H1 وH2 والتي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على أي شيء أساسي، بس على أوامر العسكرية. وإحنا توخينا إنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
0: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الدار

0: عور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاماً، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
1: لم يمكن نجح الاحتلال انه يوجد بيئه طارده للسكان للاهالي المره، قدر يوجد يعني اكنه مدينه اشباح، عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلد القديمه، لكن هو نسي شغله يعني انه هذه تواجدنا في البلد القديمه جزء من عقيدتنا، تواجدنا في الحرب مش هو رساله، هو عقيده، هو صمود، هو حضور.
0: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار اقيم فيه كنيس، وفي الشوارع المحيطه اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم، وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم. يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالا أساسيا في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة لفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسميا، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
2: Bugün dünya güç bunalımıyla birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
3: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
2: Komşumuz Irak maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
3: Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
4: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
5: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
2: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف مطاري الرياض والدمام، وهيئة الطيران المدني السعودي تعلن تعرض مطار الملك خالد لاعتداء جديد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، إيران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وفوندرلاين تؤكد دعمها لزيلينسكي وتدعو كييف لقبول الهدنة.

أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدين أنه أسفر عن سقوط قتلى دون الكشف عن تفاصيل حول أعدادهم أو هوياتهم. وأضاف الحوثيون أنهم استهدفوا أيضا مطار الملك فهد بالدمام ومواقع نفطية في المنطقة الشرقية في إطار ما وصفوه بعمليات عسكرية ردا على الغارات الجوية للتحالف في اليمن. من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعرض مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض لاعتداء جديد مساء الأحد أسفر عن وقوع إصابات. وقالت الهيئة في بيان إن الجهات المختصة تواصل تقييم الأضرار الناجمة عن الاعتداء والتحقق من سلامة مرافق المطار بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكان المتحدث باسم التحالف في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أعلن تعرض صالة المسافرين رقم 4 في مطار الملك خالد لاعتداء بمقذوف مجهول ما أدى لاندلاع حريق. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث، فيما اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت صاروخ كروز في محيط المطار. أدانت وزارة الخارجية التركية استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مؤكدة تضامن أنقرة مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف المطار، مجددة موقفها الرافض للاعتداءات التي تتعرض لها السعودية. وترحمت الوزارة على أرواح ضحايا الهجوم متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما قدمت تعازيها للشعب السعودي. وأوضحت الوزارة أن الاعتداءات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمدنيين عمدا تمثل انتهاكا واضحا للقانونين الدولي والإنساني، مشددة على خطورة هذه الممارسات. وشددت الوزارة على ضرورة وقف الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرارها

0: تقر بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي الرامية إلى إرساء السلام. وجددت الخارجية التركية تأكيد موقف أنقرة الداعم لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها في إطار رفض الاعتداءات التي تهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما تحدث الحوثيون عن عدد من الغارات وقصف صاروخي على مناطق خاضعة لسيطرتهم في محافظة صعدة شمالي اليمن.
1: ينتقل الصراع في اليمن إلى مستوى جديد كما يبدو، في جولة تعتبر أخطر من سابقاتها، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين في حصيلة أولية للهجوم على مطار الملك خالد في الرياض. هجوم للحوثيين توعد تحالف دعم الشرعية برد حازم عليه، معلناً اعتراض صواريخ ومسيرات جديدة، بينما تستهدف الضربات السعودية منصات وقدرات عسكرية للحوثيين داخل اليمن. فيما يتحدث الحوثيون عن غارات وقصف صاروخي على مواقعهم في تعز وصنعاء ومناطق أخرى. ومن واشنطن يترك الرئيس دونالد ترامب باب التدخل مفتوحاً، فحين سئل إن كانت الولايات المتحدة ستشارك في ضرب الحوثيين قال إن الرد سيتضح لاحقاً. وقالت مصادر أمريكية إن الإدارة تدرس إمكانية الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، فيما تؤكد الإدارة نفسها وقوفها إلى جانب السعودية. أما الميدان اليمني فتتقدم فيه القوات الحكومية على الساحل الغربي وحول باب المندب، لكن باب المندب لم يعد مجرد جبهة يمنية داخلية. الرياض تقول إن المنطقة طهرت من الحوثيين، لكن مصادر إخبارية تشير إلى أن القتال لم ينتهي بعده، وأن الحوثيين ما يزالون في المخا ومناطق قريبة. وهنا تزداد أهمية باب المندب، فمع اضطراب الملاحة في هرمز يصبح تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أكثر أهمية للسعودية، سواء لأمنها أو لصادراتها ومسارات الطاقة. وخلف الميدان تتشكل مظلة أكبر، تركيا وباكستان والسعودية فعلت التزامات الدفاع الجماعي ضمن تحالف مكة، وقررت توفير قوات وقدرات لتعزيز دفاع المملكة، بينما تؤكد إسلام أباد أن قواتها لن تعبر إلى اليمن لشن عمليات هجومية. الأحداث الأخيرة واشتعال الميدان تدخل حرب اليمن في مرحلة جديدة تتجاوز حدود اليمن نفسه إلى أمن السعودية وباب المندب والمنطقة برمتها، منطقة تبحث عن ميزان لمعادلات حرجة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ضربات مركزة استهدفت مواقع وآليات تابعة لجماعة الحوثي في جبهات جنوب وجنوب غرب محافظة مأرب، وأوضحت أن القصف المدفعي وضربات الطيران المسير والحربي أسفرت عن تدمير وإعطاب آليات قتالية واستهداف ثكنات ومخازن، إلى جانب تدمير مدفع ومقتل طاقمه. وبحسب القوات المسلحة أسفرت العمليات عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، فيما قتل 3 من أفرادها وأصيب آخرون. أقرت الحكومة اليمنية مشروع قانون يقضي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية مع تجريم كافة أنشطتهم ومصادر تمويلهم، موجهة باستكمال الإجراءات الدستورية للتصديق على مشروع القانون. جاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أكدت الحكومة أن اليمن يمر بمرحلة حاسمة لاستعادة السيادة وإسقاط الانقلاب المدعوم إيرانياً. ووجهت رئاسة المجلس الأجهزة التنفيذية والعسكرية بالتحول من رد الفعل إلى العمل الاستباقي ورفع الجاهزية الميدانية لدعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء الأحد جراء غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت نقطة شحن في منطقة البراق الجنوبي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن من بين الشهداء طفلا استشهد متأثرا بإصابته بمحيط شارع الهوجة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وفي خان يونس أصيب 6 أشخاص برصاص الاحتلال، في حين أصيب آخران بإطلاق نار على خيام نازحين في غزة. هذا ونزحت عشرات العائلات الفلسطينية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر بتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء غربا بعد قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف قامت به قوات الاحتلال الليلة الماضية أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.
2: أتواجد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، هذا الحي الذي اقتضم منه جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة بعد سيطرته على مساحات ما يعرف بالخط الأصفر. هنا ليلة كانت دامية، ليلة كانت نارية، إطلاق نار وقذائف مدفعية في مناطق مختلفة من القطاع دفعت الفلسطينيين لموجة نزوح بعد تصاعد عمليات الاعتداء والقصف الجوي والمدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا المنزل دمر خلال ساعات الليلة الماضية بفعل قذائف مدفعية مباشرة أسقطها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه العوائل التي تتواجد في عداد النازحين والتي عادت مجددا إلى هذه المنطقة رغم الدمار الواسع الذي حل بها. الحمد لله على سلامتكم، يعطيك العافية.
3: الله يعافيك. امبارح ساعة المغربية تمام قبل المغرب تقريبا نص ساعة الحارة كلها فاتت في حالة هيجان، يعني شو في كان إخلاء، أمر إخلاء إسرائيلي. كل منطقة طلعت طبعا، طلعنا بهدومنا طبعا على في اللواعي اللي احنا لابسينهم، ما خدناش معنا لا هواية، حتى الهويات البطاقات الشخصية ضلت في الخيمة، ما طلعنا يعني عشان احنا معنا صغار والحفاظ على النفس يعني. فطلعنا صار القصف، رجعنا على امل انه احنا نلاقي ان الفتنة اللي احنا سطرنا فيها يعني احنا راحت دورنا، فقبلنا بالبديل اللي هو الخيمة، لكن حتى الخيمة استقطروا علينا.
2: هذا الدمار الذي لحق بهذه المنطقة في حي الشجاعية هو من سياسات الاحتلال المستمرة لتهجير الفلسطينيين ولعدم ترك أي ملجأ أو ملاذ آمن لهم حتى في المناطق الواقعة غربي المدينة التي تعتبر من المناطق المفترض أن تكون مناطق آمنة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الخروقات، يقصف تارة منازل وتارة أخرى أيضا مبان وخيام للنازحين. وأمس كانت ليلة دامية أيضا في المناطق الغربية التي طالتها أوامر بالإخلاء إخلاء عديدة. حي الشجاعية من الأحياء الشرقية الكبيرة نسبيا في قطاع غزة والتي تقدر مساحتها ب 14,000 دنم، والآن كامل حي الشجاعية وقع تحت السيطرة العسكرية النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ودفع الاحتلال هذه العوائل مجددا لعمليات النزوح القسري رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. ربا العجرمي، تراتي عربي، من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
0: قالت حركة حماس إن تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باغتيال رئيس مكتبها السياسي خليل الحية تعتبر إرهاب دولة منظما ودليلا على الإفلاس السياسي للحكومة الإسرائيلية. جاء تعليق الحركة ردا على منشور لكاتس عبر منصة إكس زعم فيه القضاء على قيادات حماس في غزة، متوعدا بأن دور الحية سيأتي أيضا، فيما شددت الحركة في بيان أن هذه التصريحات لن تثنيها عن مواصلة خيار المقاومة. قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى خيام أو مساعدة في توفير المأوى قبل حلول الشتاء، ويتوقع أن تجلب ظاهرة النينو المناخية أمطارا غزيرة في وقت لا تزال فيه الإمدادات شحيحة بسبب القيود الإسرائيلية.
4: لم يعد سكان غزة يحتملون مزيدا من الكوارث، فالحرب والنزوح والدمار تركت من المعاناة ما يكفي لسنوات طويلة، لكن الشتاء المقبل قد يحمل إليهم فصولا جديدة من المصاعب وسط مخاوف من ظروف مناخية قاسية تزيد أوضاع النازحين سوءا وتفاقم معاناتهم في خيام لا تقيهم برد الشتاء ولا أمطاره. مع مخاوف من تأثيرات ظاهرة النينيو المناخية على القطاع.
5: ظاهرة النينيو ممكن أن تؤثر على غزة عن طريق يعني رياح قوية جدا ممكن تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى غزارة كميات

0: من الأمطار غزيرة وفي أوقات محددة وبكميات كبيرة جدا، ممكن أن تحدث هذه الكميات فيضانات، ويعني الفيضانات هذه تؤثر بشكل دقيق على كل قطاع غزة، وخصوصا أن الوضع في قطاع غزة يعني وضع كارثي، المباني مدمرة، هناك مباني آلية للسقوط، حوالي 320 ألف خيمة تنتشر في مختلف مناطق قطاع غزة.
1: هذه التحذيرات تأتي في ظل ما تعانيه آلاف العائلات في غزة من واقع قاس، حيث يعيش نحو 85% منهم في خيام بالية لا تقيهم برد الشتاء ولا تحميهم من الأمطار التي أغرقت خيامهم في السنوات الثلاث الماضية.
2: كل فترة بدنا خيمة، كل شهرين ثلاثة بدنا نجدد خيمة، وفيش زي ما تقولوا فلوس إنه نشتري خيمة، ورا في جمعيات ورا في إشي بيجوا إنه يشوفوا حالتنا. فأنتوا زي ما أنتوا شايفين هاي الخيمة مقطمة ومزعة، ودوبنا قديم نخيط فيها ونوصل فيها لنص طوحاننا.
1: وذكرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع إدخال نحو 8600 مجموعة من الاحتياجات اللازمة للإيواء بداعي أنها مواد مزدوجة الاستخدام، مشيرة إلى أن مخاطر ظاهرة النينيو لن تقتصر على تأثر الخيام، بل ستطول أيضا نحو 3800 مبنى مهدد بالانهيار من تبعيات حرب الإبادة.
3: بخيام ممزقة ومتهالكة يستعد سكان غزة لاستقبال شتائهم الرابع، وسط نقص حاد في أبسط مقومات الإيواء ومخاوف من كارثة إنسانية عاشوا مآسيها من قبل، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال مستلزمات الإيواء. وائل الحلبي، تراتي عربي، مدينة غزة.
4: إلى الضفة الغربية، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين في سلسلة اعتداءات إسرائيلية على مناطق متفرقة من الضفة المحتلة. تأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التضييقات التي يواجهها المزارعون خلال موسم قطاف الزيتون، والتي تحول دون وصولهم إلى أراضيهم الزراعية وجني محاصيلهم.
5: سلسلة اعتداءات إسرائيلية جديدة طالت مزارعين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في تصعيد متزامن مع موسم قطف الزيتون. ففي نابلس أفادت مصادر فلسطينية بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع 5 حالات اختناق في قرية يتما جنوب المحافظة عقب اقتحام قوات إسرائيلية أراضي كان فلسطينيون يقطفون فيها ثمار الزيتون. كما هاجم مستوطنون مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في الأراضي الواقعة بين بلدتي قصر وجلود جنوب نابلس، واستولوا على معداتهم. وفي رام الله والبير أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين استولوا على أكياس من ثمار الزيتون ومعدات زراعية كانت بداخلها. وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله تسللت مجموعة من المستوطنين إلى أراض فلسطينية في منطقة السهل الشرقي وسرقت ثمار الزيتون بحماية قوات الاحتلال. وفي مشهد متكرر تستمر فصول المعاناة في ظل سيناريو التصعيد المستمر الذي يطال المزارعين ويحول حياتهم إلى كابوس يومي جراء الانتهاكات المستمرة. وتتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري، ويشكل مصدر رزق رئيسيا لألاف العائلات التي تواجه اعتداءات إسرائيلية تعيق وصولها إلى أراضيها وجني محاصيلها. وتوثق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعرض أكثر من 45,000 شجرة للقطع أو الضرر في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2026، بينها أكثر من 26,000 شجرة زيتون.
4: اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على شروط بلاده السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رضائي تأكيده أن الموقف الأمريكي لم يستجب بشكل مرض لمطالب إيران، مطالبا واشنطن بتقديم توضيحات حول نقاط لا تزال غامضة لطهران. في المقابل تحشد الولايات المتحدة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط على وقع تصاعد التوتر مع إيران في انتشار يوصف بأنه الأضخم في المنطقة منذ عام 2003، وتعزز واشنطن وجودها بحاملات طائرات ومدمرات ومقاتلات وقوات إضافية إلى جانب عشرات الآلاف من الجنود المنتشرين في قواعدها بالمنطقة.
6: طبول الحرب تقرع مجددا في الشرق الأوسط وسط توترات تتصاعد مع طهران تدفع الولايات المتحدة لأضخم حشد عسكري لها في المنطقة منذ عام 2003. آخر التحركات الأمريكية يتمثل في تحرك المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت، سبقتها إلى هناك حاملة الطائرات يو اس اس جورج واشنطن الراسية منذ 20 أغسطس الماضي، في حين توجد حاملة الطائرات جورج دبليو بوش حاليا في تايلاند ضمن عطلة استجمام بعدما قضت 6 أشهر في المنطقة. التحقت بالحاملة ثيودور روزفلت وحدة ماكين آيلاند البحرية الاستكشافية في اليوم التالي، وبلغ عدد الجنود على الحاملة والوحدة ما بين 9 و10 آلاف. الانتشار الجديد سيضاف إلى نحو 50 ألف جندي أمريكي متمركزين في المنطقة، وتضم كل مجموعة قتالية مدمرات وسفنا، ويرافق كل حاملة ما يصل إلى 3 مدمرات، كما انتشرت 7 مدمرات مستقلة والطراد برينستون وسفينة القتال الساحلي تولسا. أما على الأرض فيدير الجيش الأمريكي 19 موقعا على الأقل في المنطقة، منها 8 قواعد دائمة وهي قاعدة العديد الجوية في قطر، ومركز الدعم البحري الذي يعرف باسم قاعدة الجفير في البحرين، وقاعدة عرفجان، وقاعدة علي سالم الجوية وكلاهما في الكويت، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، وقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، والموقع 512 في إسرائيل. يضاف إليها قاعدة دييغو غارسيا في أرخبيل تشاغوس في قلب المحيط الهندي، إحدى أهم مراكز الدعم اللوجستي والعمليات الجوية والبحرية بعيدة المدى. كما نشرت الولايات المتحدة أكثر من 120 طائرة في المنطقة منذ أوائل فبراير، منها طائرات الإنذار والتحكم المحمول جواً من طراز E3 سنتري، ومقاتلات الشبح من طراز F-35 وF-22 رابتور، إلى جانب مقاتلات من طراز F-15 وF-16 مدعومة بطائرات شحن وطائرات تزويد بالوقود جواً. تنتشر أيضا مجموعة بوكسر البرمائية الجاهزة في مياه الخليج التي تتمركز حول سفينة الإنزال البرمائي USS بوكسر، إضافة إلى قوة الاستجابة السريعة التابعة للفرقة 82 المحمولة جوا التي تعتبر من أسرع وأبرز قوات الرد السريع في العالم.
4: أعلن الحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، ما أدى إلى وقوع انفجار في غرفة محركاتها دون الكشف عن جنسيتها أو العلم الذي ترفعه. وأوضح الحرس الثوري في بيان أن الناقلة تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 2 مليون برميل من النفط، وكانت تحاول عبور المضيق بعد إغلاقها أنظمة الملاحة والإبحار. وأضاف البيان أن 3 ناقلات نفط اصطدمت بألغام بحرية منذ السبت، مجددا التحذير من أن السفن التي تغلق أنظمة الملاحة في مضيق هرمز ستصنف على أنها سفن معادية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما. ميدانيا تتسع دائرة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع انتقال الهجمات المتبادلة من المواقع العسكرية إلى مراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية.
5: تتسع دائرة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع انتقال الهجمات المتبادلة من المواقع العسكرية إلى مراكز

0: الأوكرانية. ميدانياً، أعلنت كييف إسقاط 94 مسيرة روسية من أصل 116 استهدفت أراضيها، فيما أسفرت ضربات روسية على زاباروجيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين وفق السلطات المحلية. في المقابل، أعلنت موسكو استهداف منشآت عسكرية ومرافق موانئ وسفن قالت إنها تستخدم لصالح الجيش الأوكراني. وامتد التصعيد إلى العمق الروسي بعدما أعلنت شركة ياندكس تعرض مراكز بيانات تابعة لها لهجمات بمسيرات أوكرانية تسببت في تعطيل خدمات رقمية ومصرفية في مناطق روسية ودول مجاورة. سياسياً، يبرز مسار التفاوض الأمريكي الروسي بما فيه الحديث عن صفقة ديزل محتملة بين واشنطن وموسكو بوصفه ملفاً يحتاج إلى التمييز بين التفاهمات الاقتصادية المطروحة والاتفاقات المعلنة، فأي تفاهم في قطاع الطاقة قد يثير تساؤلات بشأن علاقته بالعقوبات الغربية على روسيا ومدى ارتباطه بالمفاوضات الرامية إلى وقف الحرب. وفي موازاة ذلك، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بشأن القيادة الأوكرانية بعدما اتهم فولدمير زيلنسكي بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن بوتين يريد تسوية، لكن كييف ترفض تحميلها مسؤولية تعثر المفاوضات. ويؤكد وزير خارجيتها أن الشعب الأوكراني وحده يمتلك حق تقرير مستقبله السياسي واختيار قياداته. وفي تطور لافت، أعلن ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يستهدف حماية منشآت الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ فوراً بموافقة الطرفين، ويشكل هذا الإعلان خطوة محتملة نحو خفض التصعيد وحماية البنية التحتية الحيوية وسط تساؤلات بشأن مدى التزام موسكو وكييف بتنفيذه. أما أوروبياً، فتثير التحذيرات الأمنية في بولندا بما فيها المعلومات المتعلقة بمخططات لاغتيال رئيس الوزراء ووزير الدفاع مخاوف من اتساع التهديدات الهجينة التي تشمل التخريب والتجسس والهجمات السبرانية. راما مطلو، تي عربي.
1: أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن دعمها الكامل للرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي الذي يواجه انتقادات حادة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤيدة دعوة كييف إلى قبول الهدنة في مجال الطاقة مع روسيا. وقالت فوندرلاين في منشور على منصة إكس عقب محادثة أجرتها مع زيلنسكي إنها تدعم بالكامل دعوته إلى وقف إطلاق النار من شأنه حماية إمدادات الغذاء العالمية والبنية التحتية للطاقة في كل من أوكرانيا وروسيا.

0: تشهد العاصمة الهندية نيودلهي احتجاجات متواصلة تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات على خلفية اتهامات تتعلق بمراجعة قوائم الناخبين. تأتي هذه التحركات وسط انتشار أمني مكثف وحملة اعتقالات واسعة.
1: تشهد العاصمة الهندية نيودلهي تصعيدا في الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات على خلفية خلافات بشأن مراجعة قوائم الناخبين وسط انتشار أمني مكثف واعتقال مئات المتظاهرين. الشرطة أوقفت محتجين لليوم الثاني على التوالي، بينما اعتقلت أكثر من 2000 شخصا خلال احتجاجات السبت قبل أن تعلن الإفراج عن معظم الموقوفين في وقت لاحق. ويشارك في المظاهرات شبان وناشطون في منظمات طلابية إلى جانب قوى معارضة يتهمون السلطات بإجراء تغييرات على سجلات الناخبين قد تصب في مصلحة الحزب الحاكم. وتتركز الأزمة حول عملية تدقيق واسعة في قوائم الناخبين أزيلت خلالها أكثر من 130 مليون خانة اسم وفق بيانات نقلتها وكالة رويترز. وتقول المعارضة أن هذه التغييرات قد تحرم أعدادا كبيرة من المواطنين من حق التصويت، فيما تنفي مفوضية الانتخابات والحكومة هذه الاتهامات بالتلاعب أو الانحياز السياسي، وتؤكد أن حذف الأسماء يرتبط بأسباب إجرائية منها الوفاة والانتقال وتعذر الوصول إلى أصحابها. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، بينما تظل المطالب الأساسية للمحتجين متمثلة في استقالة رئيس المفوضية ومراجعة إجراءات تحديث السجلات.

0: الانتخابية. سليم حامدي، ترت عربي.
1: وقبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف مطاري الرياض والدمام، وهيئة الطيران المدني السعودي تعلن تعرض مطار الملك خالد لاعتداء جديد. إيران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وفوندر لين تؤكد دعمها لزيلينسكي وتدعو كييف لقبول الهدنة. إلى اللقاء.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم عصام نجاح. ونقف اليوم عند تداعيات استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وما نجم عنه من ضحايا وخسائر مادية استدعت إدانات كبيرة ومشاورات موسعة لحسم الخطر الذي باتت جماعة الحوثي تشكله على دول المنطقة والإقليم. فما طبيعة الرد السعودي المتوقع على استهداف مطار الرياض؟ وكيف سيتحول الدعم السياسي إلى حسم عسكري للأخطار المتزايدة؟ كيف تسير المعارك بين قوات الحكومة الشرعية في اليمن وجماعة الحوثي؟ ولماذا يبدو الموقف الأمريكي مترددا حتى الآن؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفينا، ولكن بعد هذا التقرير.
1: ينتقل الصراع في اليمن إلى مستوى جديد كما يبدو، في جولة تعتبر أخطر من سابقاتها، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في حصيلة أولية للهجوم على مطار الملك خالد في الرياض، هجوم للحوثيين توعد تحالف دعم الشرعية برد حازم عليه، معلنا اعتراض صواريخ ومسيرات جديدة، بينما تستهدف الضربات السعودية منصات وقدرات عسكرية للحوثيين داخل اليمن. فيما يتحدث الحوثيون عن غارات وقصف صاروخي على مواقعهم في تعز وصنعاء ومناطق أخرى. ومن واشنطن يترك الرئيس دونالد ترامب باب التدخل مفتوحاً، فحين سئل إن كانت الولايات المتحدة ستشارك في ضرب الحوثيين قال إن الرد سيتضح لاحقاً، وقالت مصادر أمريكية إن الإدارة تدرس إمكانية الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، فيما تؤكد الإدارة نفسها وقوفها إلى جانب السعودية. أما الميدان اليمني فتتقدم فيه القوات الحكومية على الساحل الغربي وحول باب المندب، لكن باب المندب لم يعد مجرد جبهة يمنية داخلية. الرياض تقول إن المنطقة طهرت من الحوثيين، لكن مصادر إخبارية تشير إلى أن القتال لم ينتهي بعده، وأن الحوثيين ما يزالون في المخا ومناطق قريبة. وهنا تزداد أهمية باب المندب، فمع اضطراب الملاحة في هرمز يصبح تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أكثر أهمية للسعودية، سواء لأمنها أو لصادراتها ومسارات الطاقة. وخلف الميدان تتشكل مظلة أكبر، تركيا وباكستان والسعودية

0: فعلت التزامات الدفاع الجماعي ضمن تحالف مكة، وقررت توفير قوات وقدرات لتعزيز دفاع المملكة، بينما تؤكد إسلامباد أن قواتها لن تعبر إلى اليمن لشن عمليات هجومية. الأحداث الأخيرة واشتعال الميدان تدخل حرب اليمن في مرحلة جديدة تتجاوز حدود اليمن نفسه إلى أمن السعودية وباب المندب والمنطقة برمتها، منطقة تبحث عن ميزان لمعادلات حرجة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: وأرحب مشاهدينا بضيفينا الكريمين، بداية في الاستوديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عاتق جرالله. مرحبا بكم أستاذ عاتق. ومن العاصمة السعودية الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي. مرحبا دكتور سالم. وأبدأ مباشرة من الاستوديو مع أستاذ عاتق. هذا الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض ليلة السبت، بالنظر إلى الخسائر في الأرواح البشرية 12 شخصا توفوا و 309 أشخاص آخرون أصيبوا، بالنظر إلى هذه الخسائر في الأرواح وكذلك الأضرار المادية التي وقعت في البنى التحتية بالمطار، هل تعتقد بأن هذا الهجوم يمثل نقلة نوعية في تصعيد وتيرة الصراع الآن إقليميا وليس محليا فقط في اليمن في هذه المرحلة؟
2: نعم. أولا مساء الخير عليك أستاذ عصام وعلى ضيفك الدكتور سالم وعلى مشاهديك الأكارم. طبعا لا شك أنه كلما يعني توسعت دائرة الصراع كلما أتت ألوان جديدة لهذا الصراع، ألوان إقليمية وألوان دولية، فلا شك بأن هذه الضربة اليوم هي قفزة جديدة إلى الأمام. لكن دعني أنظر إلى حيثيات هذه الضربة، خلفيات هذه الضربة. أنا أعتقد أن الحوثي يتألم اليوم في الساحل الغربي، أولا من ناحية على الضحايا البشرية التي فقدها كثير من يعني منظومته البشرية، فهناك كثير من الضحايا من الضريبة البشرية التي دفعها الحوثيين من قادة على مستوى أعلى، وحتى هناك حديث على أنه في خبراء إيرانيين ومن حزب الله تم اغتياله أو يعني
1: تحييدهم أو قتلهم.
2: نعم في هذه المناطق. من ناحية أخرى عندما يأتي الحوثي وحلفاء في النظر إلى هذه المعركة التي خسرنا عليها هذه الخسائر كلها البشرية في نهاية المطاف باب المندب ينزع مننا مرة أخرى، بالتالي ورقة فقدتها إيران، صحيح أنها لازالت مسيطرة على مدينة المخا، لكن سيطرة على مدينة المخا دون السيطرة على ذباب وعلى
1: ميون
2: باب المندب وعلى ميون، هذه لا قيمة لها في الحقيقة. فهنا استطاعت الحكومة الشرعية وبدعم من المملكة العربية السعودية إلى انتزاع هذه الورقة وجعلها في صفين. هذه الورقة نحن نعرف أهميتها من ناحيتين، من ناحية إذا ما استمر الصراع والنزاع في مسألة المعادلة الدولية، أو إذا ما جلست الأطراف على طاولة الحوار سواء حوار إقليمي أو دولي تجاه هذه المنطقة. وبالتالي باب المندب هو ورقة استراتيجية، فعندما خسرتها الجماعة هي تحاول أن تضاعف الضريبة في الطرف الآخر، فتحاول أن تضغط في نفس الوقت على مدينة تعز وتضرب المدنيين. اليوم نحن نتحدث وهناك صاروخ سقط على مسجد، وهناك كثير من الضحايا من المصلين والمدنيين، وهناك صاروخ آخر أيضا فشل الحوثي في إطلاقه وأصاب قرية بأكملها في صنعاء. فالآن حتى الضربة الآن الجديدة إلى الرياض وإلى مطار الملك خالد هي في الحقيقة ضربة عمياء تدل على أن لا توجد إحداثيات حقيقية أو خبرة أو قدرة استراتيجية في أنه يستهدف مثلا مناطق غير مدنية. هذا إذا افترضنا أنه
1: يريد استهداف مناطق أو مراكز حساسة بعينها دون التعرض لمدنيين.
2: بالضبط، لكن هذا يدل على عدم القدرة، عدم المقدرة، تمام. لكن الآن الاستهداف هذا إذا ما نظرنا إلى الضربة بمفردها مثلا، فأنا أعتقد أنها نقلة واختبار حقيقي لاتفاق مكة، وأنظر إليها من زاوية أخرى، ولكنها لا يوجد ما يدعمها لدي، لكنها موجودة هذه الحالة. ألمس أن هناك بصمات إسرائيلية للتخادم مع الحوثيين لاختبار اتفاق مكة. هل هذا الاتفاق اتفاق صلب متماسك ممكن أن يهب لحماية المملكة العربية السعودية؟ أنا أتحدث من تركيا وباكستان، كيف يقرأ من طرف يعني التحالف.

0: ألف الثلاثي؟ لا أعرف حتى الآن، الأيام ربما القادمة هي ستجيب عن هذا السؤال.
1: هذه الأمور دكتور سالم، مع تحركات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية والرسائل الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي التي تؤكد على احتفاظ المملكة بحقها الكامل في الرد لحماية أمنها وأراضيها ومواطنيها، ما طبيعة الرد السعودي المتوقع على استهداف مطار الملك خالد؟ بالإشارة إلى أن هذا الاستهداف ربما هو الخامس، لكن من حيث حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية هو الأكبر ربما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ عصام، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي ضيفك الكريم الأستاذ عاتق مع حضرتك في الاستوديو.
1: شكرا جزيلا.
2: يعني أنا أعتقد أن يعني ما حدث في مطار الملك خالد في الليلة الماضية يوم أمس عصرا يعني كان شيء غير مسبوق، وكان كما وصفه المتحدث باسم التحالف جريمة حرب بكل المعنى، وكما وصفتها الأمم المتحدة والأمين العام بأنه استهداف للمدنيين وهو مخالف للقانون الدولي. الضحايا كانوا كثر والتخريب أيضا كان كثيرا والجرحى أيضا كانوا كثير، والأذى أو الضرر على المنشآت أو البنية التحتية في المطار هي أيضا واردة. قبلها كان هذا يعتبر انتهاك للسيادة السعودية وهذا غير مقبول بكل المعايير. لذلك أنا أعتقد جاء سيل من الإدانات، لأن الموضوع تجاوز ربما الإدانات التقليدية الدبلوماسية التقليدية العادية لخطورة ولحساسية الموضوع. سؤال حضرتك هو كيف سترد المملكة؟ المتحدث باسم التحالف هو قال هناك رد يعني أكيد، ونوع هذا الرد هو رد حاسم، وأنا أعتقد أنه كان هناك طلعات بيوم أمس على أكثر من مكان في يعني استهدف المناطق الحوثية خاصة في الداخل، مناطق يعني إطلاق صواريخ ويعني أماكن قيادة وسيطرة وتمركز واتصال كما استمعنا في الأخبار. كل هذه التطورات أنا في تقديري، وأنا هنا أعود لما استمعت إليه من حضرتك ومن سعادة الضيف، يعني نقول عنها بمختصر يعني الملف اليمني كان إلى 2022 ملفا داخليا تفاهم اليمنيون الشرعية وربما أطراف أخرى والحوثيون طبعا، وكان هناك تدخل للأمم المتحدة، تدخل للأطراف الإقليمية ومن بينها الدول الخليجية والمملكة، وكان هناك تفاهمات معينة. اشتعلت الحرب في مضيق هرمز، الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، فأخذ الجانب الحوثي الإعاز أو الأمر أو أمر التنفيذ الغير قابل للرد أو المناقشة بالذهاب إلى مضيق هرمز، وتحرك إلى هذه المنطقة
1: إلى مضيق باب المندب،
2: وهذا لمسناه في الأخبار التي كانت في أول نعم إلى مضيق باب المندب، وتحرك وخسر كما قال الضيف يعني أعداد بشرية مهولة، لأنه كان يعني يطبق الاستراتيجية التي طبقت في مطلع ثمانينيات القرن الماضي في إيران عندما كانت الحرب مع العراق المجاميع البشرية، والتي قيل أن ربما 25% منها أطفال، وحتى في هذه الحرب أو في هذه المجاميع التي ضحى بها الحوثي كان هناك أطفال أيضا. هذا أخرج الملف اليمني الذي كان داخليا إلى ملف إقليمي. مع التطورات ومع حديث الليلة الماضية الأمم المتحدة، المبعوث الأممي، تصريح للرئيس الأمريكي، تصريح لوزير الخارجية الأمريكي، في تقديري أن الأمور تخرج أيضا ربما من الإقليمي إلى ما هو أبعد. لماذا؟ لأن هناك كما نعتقد هناك تلمس بأن التطورات والأهداف الإيرانية عبر تنفيذها عن طريق الجانب الحوثي هي لخنق المنظومة الدولية، ولعل في طليعتها المملكة العربية السعودية، وخنق صادراتها والتأثير أو السيطرة على الحركة في منطقة البحر الأحمر. هذه الحركة هي مهمة حقيقة للطاقة، ومهمة للتجارة الدولية، ومهمة لكل الدول التي تقع على البحر الأحمر، سواء المملكة وشقيقاتها العربية أو حتى غير العربية الموجودة على هذه المنطقة. لذلك أنا أعتقد أن الموضوع يتطور لصالح من؟ لا نعرف حقيقة إلا عندما نقفز إلى الأمام أو تمشي أو تسير الأمور إلى الأمام وتتضح لنا بعض التفاصيل. نقطة أيضا إذا تسمح لي

أشير إليها يعني، وهي قراءة ربما متقدمة من سعادة الضيف، وهي يعني الاعتقاد بأن هناك ما يحدث هو تخادم وهو اختبار لحلف مكة من قبل أطراف إقليمية. أنا لا أختلف معه بمعنى احتمال، لكن يبقى هو احتمالنا كباحثين وكمتوقعين وكقارئين، قد يصدق وقد لا يصدق، لكن كما عودتنا الظروف أنا أعتقد يعني مثل هذه الأمور، خاصة أن الولايات المتحدة

0: احتمال بعيد، لكن أيضا أنا أحترم وجهة نظر زميلي ونضعه على الطاولة أو على طاولة البحث كما يقولون، ونرى هل تثبته الأيام أم تنفيه.
1: حياكم الله دكتور. أستاذ عاتق، برأيك هذا الهجوم تحديدا ما انعكاساته وتداعياته على أي مساعي سابقة من أجل التوصل إلى تهدئة في الفترة الحالية وإنهاء هذا الاقتتال في اليمن، والذي تحول كما تفضل دكتور سالم وتفضلت حضرتك أيضا إلى ما يشبه صراعا إقليميا؟
2: صحيح. هو لو تم النظر إلى الخارطة العسكرية التي تسعى إيران إلى تحقيقها قبل الجلوس مع الأمريكان على تسوية الملفات، هناك محاولة ضبط إيقاع ما بين الأحداث، العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتشمل هذه العلاقة هرمز، وما بين أيضا الأحداث في اليمن وباب المندب. فإيران تريد أن تدخل إلى المفاوضات ولديها كرتين، كرت باب المندب وكرت هرمز. وفي نفس الوقت الحكومة الشرعية وحلفائها وتحديدا السعودية يحاول أن تظل الساحة اليمنية بعيدا عن هذا النزاع،
1: هذه المعادلة،
2: بعيدا عن هذه المعادلة بالضبط. فالآن كل الانتحار اللي موجود من قبل إيران والحوثيين وإحراق رجال الحوثيين في المعارك بهذه الكثافة وهذه الضراوة دليل على أن هناك ربما شعور إيراني بأننا قد نجلس على طاولة الحوار قريبا، وإذا لم نجلس على طاولة الحوار فهو الخيار الذي ذكره الدكتور سالم، وهو محاولة خنق العالم وضغط خنق الاقتصاد الدولي من ناحية. هذا المسألة الآن فقدت في باب المندب حتى الآن على الأقل يعني، والآن يبدو أن القوة العمالقة أسست ل زي ما تقول معادلة عسكرية غير قابلة على الانكسار مرة أخرى. نعم، هناك يعني هو كان في إمكان قوات العمالقة أن تتقدم أكثر إلى المخا، لكن عند الخبرة العسكرية قالت بأنه إذا تمددت أكثر أنت تخسر أيضا هذه المناطق لأنك لا تستطيع أن تؤمنها، وبالتالي السيطرة على ميناء المخا وجبل كهبوب هذا بالنسبة لي أشوف أنه تطور استراتيجي يفترض أن يتم الحفاظ على هذا المكسب. من ناحية أخرى ما يتعلق ب
1: مساعي التسوية،
2: نعم
1: مساعي التسوية،
2: أيوة مساعي التسوية، فأعتقد أن هذه العمليات هي تبعد الحالة أكثر وأكثر. هي في محاولة للضغط على المجتمع الدولي وعلى اليمنيين وعلى المملكة العربية السعودية للجلوس على طاولة الحوار وفق شروط الحوثيين وإيران، لكن أعتقد أنه لا، يعني
1: مرفوض.
2: هم من حيث لا يشعرون كما عملت إيران في بداية المعركة في مع الولايات المتحدة، كانت تضغط على دول الخليج من أجل الجلوس على طاولة الحوار، وتفاجأت بأن دول الخليج اصطفت كلها يعني بطريقة أو بأخرى ضد الممارسات الإيرانية، وبالتالي أنت الآن وضعت بدل أن تحيد دول الخليج في حربك مع إسرائيل وأمريكا، لا، أنت ضميت المنظومة الخليجية إلى دائرة الأعداء. فهذه الإشكال اللي موجود الآن عند الحوثيين، أن الحوثي الآن وإيران يحاولوا أن يضغطوا على المملكة العربية السعودية، وهم لا يعرفون بأنهم يدعموا المملكة العربية السعودية بكثير من المواقف من أجل التخلص من الحوثيين. فأعتقد أن الهروب إلى الأمام هذه أثبتت بأنها غير مجدية، وخاصة وهذه النقطة المهمة، خاصة بأن البيئة اليمنية رافضة الجماعة الحوثية.
1: وبالمنطق يعني لا يمكن أن تضغط على طرف بأن تصيبه بأضرار وتلحق به الأذى
2: بالضبط
1: وتستهدفه بهذا الشكل وتنتظر منه أن يقول لك تفضل أجلس على الطاولة.
2: وبالمناسبة هذا صحيح، لكن بالمناسبة ضربات التحالف العربي في الفترة الأخيرة من بعد خروج الإمارات حتى الآن تعتبر ضربات ملتزمة بالاشتباك،
1: قواعد الاشتباك
2: حرفيا. حتى الآن لماذا لا نسمع عن ضربات للتحالف ولا حتى شاعرين بضربات حتى القوات اليمنية الجوية؟ لماذا؟ لأنها تلتزم باستهداف القواعد العسكرية والمقاتلين فقط، لا توجد أي أخطاء مدنية حتى الآن، لا في يعني سيارة عابرة ولا في مستشفى ولا في مدرسة ولا في، بينما أخطاء الحوثيين لا تعد ولا تحصى، هذا إذا افترضنا أنها أخطاء، مع أنها ليست أخطاء. الحوثي منذ اليوم الأول يسعى إلى الإيلام المدني للمجتمع اليمني وللحكومة الشرعية.
1: طيب دكتور سالم، ما قراءته

0: أشكركم لبيانات الإدانة الكثيرة التي صدرت عن دول عربية ودول أوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعبير الدول العربية عن أن أمن المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي والخليجي. كيف قرأتم هذه الإدانات؟
1: أنا أعتقد أن هذه الإدانات جاءت بزخم كبير حقيقة، وكما قلنا في البداية لأن الضرر أيضا كبير، هذا رقم واحد، ولأن المملكة العربية السعودية دولة وازنة في محيطها الإقليمي، ودولة وازنة أيضا في محيطها الجيوسياسي والاستراتيجي وثرواتها وموقعها الروحي بوابة العالمين العربي والإسلامي، وأن يعني منشأتها المدنية بين قوسين تضررت، وأنه في يوم من الأيام وفي عهد قريب حقيقة ومن الجماعة الحوثية ومن جماعات ميليشياوية أخرى إيرانية أو تابعة لإيران تأثرت المقدسات مكة والمدينة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، لذلك جاءت هذه الإدانات بهذا الشكل. أنا أعتقد أن مثل هذه الإدانات شكلت نتيجة أولية، هذه أعطت صانع القرار في المملكة العربية السعودية دعما وزخما للرد، وسوغت أن يكون الرد مشروعا لأنه تعرض لاعتداء، وهذا حسب القانون الدولي. ولو لاحظنا حقيقة هذه الإدانات حتى ظهر هذا اليوم أو حتى مغرب هذا اليوم كان هناك إدانات جديدة وحديثة وطازجة كما يقولون، لعل آخرها من بعض الدول الأوروبية، وكانت بلهجة عالية النبرة وشديدة الرفض لكل هذه السلوكيات. أنا أعتقد أنها تعطي المملكة العربية السعودية الحق، وتؤكد أن المملكة العربية السعودية ملتزمة كما قال سعادة الضيف بأنها لا تضرب الأماكن الغير عسكرية أو الغير أهداف مشروعة كما يقال، أو الرد على أماكن أخرى. شيء آخر، هي عرت الجماعة الحوثية من كثير من الدعاوى الباطلة. الجماعة الحوثية كانت تقول أنها، وهذا طبعا هو استنساخ للمواقف الإيرانية، كانوا يقولون أنهم يستهدفون مواقع عسكرية فقط ومواقع إطلاق صواريخ ومواقع كذا وكذا، وهذا أكد للعالم بشكل عام. ولعل يعني الركون أو العودة يعني رفض وتعليق الأمين العام في هذا الصدد كان واضحا وواضحا جدا حقيقة بأنها تستهدف أعيان مدنية، وأنها شيء غير مقبول، وأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين، وأنها تخالف القانون الدولي. هذا أيضا عرى يعني الجانب الحوثي من الدعاوى التي كان يقولها، وأفقده غطاء كان يحاول أتمترس خلفه. طيب،
0: لو تسمح لي دكتور سالم أن أقف قليلا مع الموقف الأمريكي، وحضرتك أشرت في بداية الحديث عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي صدرت أمس بعد الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وهو قال ربما، قال بالحرف ربما نشارك في الضربات الموجهة إلى الحوثيين ولكن نبحث ذلك. ما أسباب هذا التردد الأمريكي إنجاز وصفه، وما أبعاد الحسابات الأمريكية في هذا السياق من وجهة نظركم؟
1: يعني أنا من وجهة نظري الشخصية، بمعنى لا أعلق أو لا أدعي أن لدي معلومة لوجهة نظر جهة رسمية. أخرى، أنا وجهة نظري الشخصية أن الموقف نعم الرسمية طبعا هي لدى الرسميين
0: صحيح،
1: لكن أقول أنا مما أعرف تقريبا، أنا الموقف الأمريكي كان مرتبط برؤية خاصة بالجانب الأمريكي، وفي المملكة يعني يعرفون أن هناك علاقات استراتيجية مع الجانب الأمريكي، وهناك ربما تحدث حالات عدم تطابق في المواقف، ولعل من أبرز حالات عدم التطابق الأخيرة هو اللقاء الحوثي الأمريكي في سلطنة عمان، ويعني ربما كان مرضي غير مرضي لكثير من الأطراف، لأنه يعني يشكل حالة من الاستعداء أو تعليق الاستعداء على الآخرين. لكن أنا أعتقد أن مجرد التصريحات من الرئيس الأمريكي قبل يوم أو يومين، أعتقد قبل يوم بالأمس كانت،
0: نعم،
1: أعتقد أنها تغير في الموقف، تغير في الموقف لدي أنا أنظر لها أنها تغير أكيد في الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي كان يقول بمعنى أن كل من في جلده شوك فعليه أن يخلص أشواكه بنفسه. اليوم هناك حديث بأن ما تقوم به الجماعة الحوثية تحديدا وبشكل واضح وذكرها الرئيس الأمريكي غير مقبول، وأن ما قامت به الجماعة الحوثية مروع أو غير مقبول. أيضا الشيء الآخر أكد أن هناك درس أو مراجعة أو تقييم أو اختبار لسلوكيات قد تجعل الجانب الأمريكي بين قوسين يشارك. حديث أيضا وزير الخارجية الأمريكي الذي أكد أن هناك التزامات تاريخية سعودية أمريكية وأن الجانب الأمريكي لن يتخلى عن هذه الأمور. الملاحظ أيضا أن الجانب السعودي لم يتحدث عن شيء من هذا كله إلا أنه ملتزم حقيقة بكل ما يقوله وبكل ما يوقع عليه وبكل ما يتفق عليه مع الولايات المتحدة ومع غير الولايات المتحدة. والكل يعرف أن هناك علاقات استراتيجية وتاريخية ويعني مفضلة مع الجانب الأمريكي وهي علاقات مستقرة، لكن القرار الأخير هو يأتي للجانب الأمريكي. وأنا أعتقد يعني أن جزئية التغير في الموقف الأمريكي تأتي لشعور ربما الجانب الأمريكي بأن هناك أخطارا تتهدد مضيق باب المندب في حال استمرت هذه الأمور ويهدد المملكة العربية السعودية. شكراً. خاصة في موضوع استمرار تدفق الطاقة وتدفق النفط.
0: في ختام الحلقة أشكر ضيفي جزيلا من العاصمة السعودية الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي، وفي الاستوديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أستاذ عاطق جر الله. شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا جزيلا لك.
0: كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحداث،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث،
4: إلى قلب الحدث.
5: نبحث عن الحقيقة

0: من مصدرها
1: وننقلها كما هي
2: بلا تردد
3: وننقلها كما هي بلا تردد.
4: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر
5: بل نعيشه في الميدان.
6: نقترب من التفاصيل
7: ونكشف الحقيقة
8: ونأخذ المشاهد معنا
9: إلى قلب الحدث.
10: نقف مع الإنسان
11: أينما كان.

0: الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف مطاري الرياض والدمام، وهيئة الطيران المدني السعودي تعلن تعرض مطار الملك خالد لاعتداء جديد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، إيران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وفوندر لاين تؤكد دعمها لزيلينسكي وتدعو كييف لقبول الهدنة. أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدين أنه أسفر عن سقوط قتلى دون الكشف عن تفاصيل حول أعدادهم أو هويتهم. وأضاف الحوثيون أنهم استهدفوا أيضا مطار الملك فهد بالدمام ومواقع نفطية في المنطقة الشرقية في إطار ما وصفوه بعمليات عسكرية ردا على الغارات الجوية للتحالف في اليمن. من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعرض مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض لاعتداء جديد مساء الأحد أسفر عن وقوع إصابات. وقالت الهيئة في بيان إن الجهات المختصة تواصل تقييم الأضرار الناجمة عن الاعتداء والتحقق من سلامة مرافق المطار بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكان المتحدث باسم التحالف في اليمن اللواء ركن تركي المالكي أعلن تعرض صالة المسافرين رقم 4 في مطار الملك خالد لاعتداء بمقذوف مجهول ما أدى لاندلاع حريق. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث، فيما اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت صاروخ كروز في محيط المطار. أدانت وزارة الخارجية التركية استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مؤكدة تضامن أنقرة مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف المطار، مجددة موقفها الرافض للاعتداءات التي تتعرض لها السعودية. وترحمت الوزارة على أرواح ضحايا الهجوم متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما قدمت تعازيها للشعب السعودي. وأوضحت الوزارة أن الاعتداءات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمدنيين عمدا تمثل انتهاكا واضحا للقانونين الدولي والإنساني، مشددة على خطورة هذه الممارسات. وشددت الوزارة على ضرورة وقف الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرارها يضر بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي الرامية إلى إرساء السلام. وجددت الخارجية التركية تأكيد موقف أنقرة الداعم لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها في إطار رفض الاعتداءات التي تهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما تحدث الحوثيون عن عدد من الغارات وقصف صاروخي على مناطق خاضعة لسيطرتهم في محافظة صعدة شمالي اليمن.
1: ينتقل الصراع في اليمن إلى مستوى جديد كما يبدو، في جولة تعتبر أخطر من سابقاتها، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في حصيلة أولية للهجوم على مطار الملك خالد في الرياض. هجوم للحوثيين توعد تحالف دعم الشرعية برد حازم عليه، معلنا اعتراض صواريخ ومسيرات جديدة، بينما تستهدف الضربات السعودية منصات وقدرات عسكرية للحوثيين داخل اليمن. فيما يتحدث الحوثيون عن غارات وقصف صاروخي على مواقعهم في تعز وصنعاء ومناطق أخرى. ومن واشنطن يترك رئيس دونالد ترامب باب التدخل مفتوحا، فحين سئل إن كانت الولايات المتحدة ستشارك في ضرب الحوثيين قال إن الرد سيتضح لاحقا. وقالت مصادر أمريكية إن الإدارة تدرس إمكانية الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، فيما تؤكد الإدارة نفسها وقوفها إلى جانب السعودية. أما الميدان اليمني فتتقدم فيه القوات الحكومية على الساحل الغربي وحول باب المندب، لكن باب المندب لم يعد مجرد جبهة يمنية داخلية. الرياض تقول إن المنطقة طهرت من الحوثيين، لكن مصادر إخبارية تشير إلى أن القتال لم ينتهي بعده، وأن الحوثيين ما يزالون في المخا ومناطق قريبة. وهنا تزداد أهمية باب المندب، فمع اضطراب الملاحة في هرمز يصبح تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أكثر أهمية للسعودية، سواء لأمنها أو لصادراتها ومسارات الطاقة. وخلف الميدان تتشكل مظلة أكبر، تركيا وباكستان والسعودية فعلت التزامات الدفاع الجماعي ضمن تحالف مكة، وقررت توفير قوات وقدرات لتعزيز دفاع المملكة، بينما تؤكد إسلام أباد أن قواتها لن تعبر إلى اليمن لشن عمليات هجومية. الأحداث الأخيرة واشتعال الميدان تدخل حرب اليمن في مرحلة جديدة تتجاوز حدود اليمن نفسه إلى أمن السعودية وباب المندب والمنطقة برمتها، منطقة تبحث عن ميزان لمعادلات حرجة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ضربات مركزة استهدفت مواقع وآليات تابعة لجماعة الحوثي في جبهات جنوب وجنوب غرب محافظة مأرب. وأوضحت أن القصف المدفعي وضربات الطيران المسير والحربي أسفرت عن تدمير وإعطاب آليات قتالية واستهداف ثكنات ومخازن، إلى جانب تدمير مدفع ومقتل طاقمه. وبحسب القوات المسلحة أسفرت العمليات عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، فيما قتل 3 من أفرادها وأصيب آخرون. أقرت الحكومة اليمنية مشروع قانون يقضي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية مع تجريم كافة أنشطتهم ومصادر تمويلهم، موجهة باستكمال الإجراءات الدستورية للتصديق على مشروع القانون. جاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أكدت الحكومة أن اليمن يمر بمرحلة حاسمة لاستعادة السيادة وإسقاط الانقلاب المدعوم إيرانيا. ووجهت رئاسة المجلس الأجهزة التنفيذية والعسكرية بالتحول من رد الفعل إلى العمل الاستباقي ورفع الجاهزية الميدانية لدعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء الأحد جراء غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت نقطة شحن في منطقة البراق الجنوبي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن من بين الشهداء طفلا استشهد متأثرا بإصابته بمحيط شارع الهوجة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وفي خان يونس أصيب 6 أشخاص برصاص الاحتلال، في حين أصيب آخران بإطلاق نار على خيام نازحين في غزة. هذا ونزحت عشرات العائلات الفلسطينية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر بتقديم المكعبات الأسمنتية الصفراء غرباً، بعد قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف قامت به قوات الاحتلال الليلة الماضية أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

0: جد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، هذا الحي الذي اقتضم منه جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة بعد سيطرته على مساحات ما يعرف بالخط الأصفر. هنا ليلة كانت دامية، ليلة كانت نارية، إطلاق نار وقذائف مدفعية في مناطق مختلفة من القطاع دفعت الفلسطينيين لموجة نزوح بعد تصاعد عمليات الاعتداء والقصف الجوي والمدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا المنزل دمر خلال ساعات الليلة الماضية بفعل قذائف مدفعية مباشرة أسقطها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه العوائل التي تتواجد في عداد النازحين والتي عادت مجددا إلى هذه المنطقة رغم الدمار الواسع الذي حل بها. الحمد لله على سلامتكم، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. مرحبا. امبارح ساعة المغربية تمام قبل المغرب تقريبا نص ساعة الحارة كلها فاتت في حالة هيجان، يعني شو في كان إخلاء، أمر إخلاء إسرائيلي. كل منطقة طلعت طبعا، طلعنا بهدومنا طبعا على في الأواعي اللي احنا لابسينهم، ما خدناش معنا لا هواية، حتى الهويات البطاقات الشخصية ضلت في الخيمة، ما طلعنا يعني عشان احنا معنا صغار والحفاظ على النفس يعني. فطلعنا صار القصف، رجعنا على أمل إنه احنا نلاقي إن فتنة اللي احنا سطرنا فيها يعني احنا راحت دورنا، فأقبلنا بالبديل اللي هو الخيمة، لكن حتى الخيمة استقطروا علينا.
0: هذا الدمار الذي لحق بهذه المنطقة في حي الشجاعية هو من سياسات الاحتلال المستمرة لتهجير الفلسطينيين ولعدم ترك أي ملجأ أو ملاذ آمن لهم، حتى في المناطق الواقعة غربي المدينة التي تعتبر من المناطق المفترض أن تكون مناطق آمنة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الخروقات، يقصف تارة منازل وتارة أخرى أيضا مبان وخيام للنازحين، وأمس كانت ليلة دامية أيضا في المناطق الغربية التي طالتها أوامر بالإخلاء إخلاء عديدة. حي الشجاعية من الأحياء الشرقية الكبيرة نسبيا في قطاع غزة والتي تقدر مساحتها ب 14,000 دنم، والآن كامل حي الشجاعية وقع تحت السيطرة العسكرية النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ودفع الاحتلال هذه العوائل مجددا لعمليات النزوح القسري رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. ربا العجرمي، تراتي عربي، من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
2: قالت حركة حماس إن تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باغتيال رئيس مكتبها السياسي خليل الحية تعتبر إرهاب دولة منظما ودليلا على الإفلاس السياسي للحكومة الإسرائيلية. جاء تعليق الحركة ردا على منشور لكاتس عبر منصة إكس زعم فيه القضاء على قيادات حماس في غزة، متوعدا بأن دور الحية سيأتي قريبا، فيما شددت الحركة في بيان أن هذه التصريحات لن تثنيها عن مواصلة خيار المقاومة. قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى خيام أو مساعدة في توفير المأوى قبل حلول الشتاء، ويتوقع أن تجلب ظاهرة نينيو المناخية أمطارا غزيرة في وقت لا تزال فيه الإمدادات شحيحة بسبب القيود الإسرائيلية.
3: لم يعد سكان غزة يحتملون مزيدا من الكوارث، فالحرب والنزوح والدمار تركت من المعاناة ما يكفي لسنوات طويلة، لكن الشتاء المقبل قد يحمل إليهم فصولا جديدة من المصاعب وسط مخاوف من ظروف مناخية قاسية تزيد أوضاع النازحين سوءا وتفاقم معاناتهم في خيام لا تقيهم برد الشتاء ولا أمطاره، مع مخاوف من تأثيرات ظاهرة النينيو المناخية على القطاع.
4: ظاهرة النينيو ممكن أن تؤثر على غزة عن طريق يعني رياح قوية جدا ممكن تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى غزارة كميات من الأمطار غزيرة وفي أوقات محددة وبكميات كبيرة جدا، ممكن أن تحدث هذه الكميات فيضانات، ويعني الفيضانات هذه تؤثر بشكل دقيق على كل قطاع غزة، وخصوصا أن الوضع في قطاع غزة يعني وضع كارثي، المباني مدمرة، هناك مباني آلية للسقوط، حوالي 320 ألف خيمة تنتشر في مختلف مناطق قطاع غزة.
3: هذه التحذيرات تأتي في ظل ما تعانيه آلاف العائلات في غزة من واقع قاس، حيث يعيش نحو 85% منهم في خيام بالية لا تقيهم برد الشتاء ولا تحميهم من الأمطار التي أغرقت خيامهم في السنوات الثلاث الماضية.
5: كل فترة بدنا خيمة، كل شهرين ثلاثة بدنا نجدد خيمة، وفيش زي ما تقولوا فلوس إنه نشتري.

0: الخيم ورا في جمعيات ورا في إشي بيجوا إنه يشوفوا حالتنا. فأنتوا زي ما أنتوا شايفين هاي الخيمة مقطمة ومزعة ودوبنا قديم نخيط فيها منوصل فيها لنص طوحاننا.
1: وذكرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع إدخال نحو 8600 مجموعة من الاحتياجات اللازمة للإيواء بداعي أنها مواد مزدوجة الاستخدام، مشيرة إلى أن مخاطر ظاهرة النينيو لن تقتصر على تأثر الخيام بل ستطول أيضا نحو 3800 مبنى مهدد بالانهيار من تبعيات حرب الإبادة.
2: بخيام ممزقة ومتهالكة يستعد سكان غزة لاستقبال شتائهم الرابع وسط نقص حاد في أبسط مقومات الإيواء ومخاوف من كارثة إنسانية عاشوا مآسيها من قبل في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال مستلزمات الإيواء. وائل الحلبي، تراتي عربي، مدينة غزة.
3: إلى الضفة الغربية حيث أصيب عدد من الفلسطينيين في سلسلة اعتداءات إسرائيلية على مناطق متفرقة من الضفة المحتلة. تأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التضييقات التي يواجهها المزارعون خلال موسم قطف الزيتون والتي تحول دون وصولهم إلى أراضيهم الزراعية وجني محاصيلهم.
4: سلسلة اعتداءات إسرائيلية جديدة طالت مزارعين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في تصعيد متزامن مع موسم قطف الزيتون. ففي نابلس أفادت مصادر فلسطينية بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع 5 حالات اختناق في قرية يتما جنوب المحافظة عقب اقتحام قوات إسرائيلية أراضي كان فلسطينيون يقطفون فيها ثمار الزيتون. كما هاجم مستوطنون مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في الأراضي الواقعة بين بلدتي قصر وجلود جنوب نابلس واستولوا على معداتهم. وفي رام الله والبير أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين استولوا على أكياس من ثمار الزيتون ومعدات زراعية كانت بداخلها. وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله تسللت مجموعة من المستوطنين إلى أراض فلسطينية في منطقة السهل الشرقي وسرقت ثمار الزيتون بحماية قوات الاحتلال. وفي مشهد متكرر تستمر فصول المعاناة في ظل سيناريو التصعيد المستمر الذي يطال المزارعين ويحول حياتهم إلى كابوس يومي جراء الانتهاكات المستمرة. وتتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري ويشكل مصدر رزق رئيسيا لآلاف العائلات التي تواجه اعتداءات إسرائيلية تعيق وصولها إلى أراضيها وجني محاصيلها. وتوثق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعرض أكثر من 45,000 شجرة للقطع أو الضرر في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2026 بينها أكثر من 26,000 شجرة زيتون.
3: اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على شروط بلاده 7 لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رضائي تأكيده أن الموقف الأمريكي لم يستجب بشكل مرضى لمطالب إيران، مطالبا واشنطن بتقديم توضيحات حول نقاط لا تزال غامضة لطهران. في المقابل تحشد الولايات المتحدة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط على وقع تصاعد التوتر مع إيران في انتشار يوصف بأنه الأضخم في المنطقة منذ عام 2003. وتعزز واشنطن وجودها بحاملات طائرات ومدمرات ومقاتلات وقوات إضافية إلى جانب عشرات الآلاف من الجنود المنتشرين في قواعدها بالمنطقة.
5: طبول الحرب تقرع مجددا في الشرق الأوسط وسط توترات تتصاعد مع طهران تدفع الولايات المتحدة لأضخم حشد عسكري لها في المنطقة منذ عام 2003. آخر التحركات الأمريكية يتمثل في تحرك المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت. سبقتها إلى هناك حاملة الطائرات USS جورج واشنطن الراسية منذ 20 أغسطس الماضي،

0: في حين توجد حاملة الطائرات جورج دبليو بوش حاليا في تايلاند ضمن عطلة استجمام بعدما قضت 6 أشهر في المنطقة. التحقت بالحاملة ثيودور روزفلت وحدة ماكين آيلاند البحرية الاستكشافية في اليوم التالي، وبلغ عدد الجنود على الحاملة والوحدة ما بين 9 و10 آلاف. الانتشار الجديد سيضاف إلى نحو 50 ألف جندي أمريكي متمركزين في المنطقة، وتضم كل مجموعة قتالية مدمرات وسفنا، ويرافق كل حاملة ما يصل إلى 3 مدمرات، كما انتشرت 7 مدمرات مستقلة والطراد برينستون وسفينة القتال الساحلي تولسا. أما على الأرض فيدير الجيش الأمريكي 19 موقعا على الأقل في المنطقة، منها 8 قواعد دائمة وهي قاعدة العديد الجوية في قطر، ومركز الدعم البحري الذي يعرف باسم قاعدة الجفير في البحرين، وقاعدة عرفجان، وقاعدة علي سالم الجوية وكلاهما في الكويت، وقاعدة الظفر الجوية في الإمارات، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، وقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، والموقع 512 في إسرائيل. يضاف إليها قاعدة دييغو غارسيا في أرخبيل تشاغوس في قلب المحيط الهندي، إحدى أهم مراكز الدعم اللوجستي والعمليات الجوية والبحرية بعيدة المدى. كما نشرت الولايات المتحدة أكثر من 120 طائرة في المنطقة منذ أوائل فبراير، منها طائرات الإنذار والتحكم المحمول جوا من طراز E3 سنتري، ومقاتلات الشبح من طراز F-35 وF-22 رابتور، إلى جانب مقاتلات من طراز F-15 وF-16 مدعومة بطائرات شحن وطائرات تزويد بالوقود جوا. تنتشر أيضا مجموعة بوكسر البرمائية الجاهزة في مياه الخليج التي تتمركز حول سفينة الإنزال البرمائي USS بوكسر، إضافة إلى قوة الاستجابة السريعة التابعة للفرقة 82 المحمولة جوا، التي تعتبر من أسرع وأبرز قوات الرد السريع في العالم.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، ما أدى إلى وقوع انفجار في غرفة محركاتها دون الكشف عن جنسيتها أو العلم الذي ترفعه. وأوضح الحرس الثوري في بيان أن الناقلة تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 2 مليون برميل من النفط، وكانت تحاول عبور المضيق بعد إغلاقها أنظمة الملاحة والإبحار. وأضاف البيان أن 3 ناقلات نفط اصطدمت بألغام بحرية منذ السبت، مجددا التحذير من أن السفن التي تغلق أنظمة الملاحة في مضيق هرمز ستصنف على أنها سفن معادية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما. ميدانيا تتسع دائرة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع انتقال الهجمات المتبادلة من المواقع العسكرية إلى مراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية.
2: تتسع دائرة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع انتقال الهجمات المتبادلة من المواقع العسكرية إلى مراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية، في وقت تتزايد فيه التحركات الأمريكية لإيجاد تسوية للحرب وسط خلافات بشأن شروط إنهائها ومستقبل القيادة الأوكرانية. ميدانياً أعلنت كييف إسقاط 94 مسيرة روسية من أصل 116 استهدفت أراضيها، فيما أسفرت ضربات روسية على زاباروجيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين وفق السلطات المحلية. في المقابل أعلنت موسكو استهداف منشآت عسكرية ومرافق موانئ وسفن قالت إنها تستخدم لصالح الجيش الأوكراني. وامتد التصعيد إلى العمق الروسي بعدما أعلنت شركة ياندكس تعرض مراكز بيانات تابعة لها لهجمات بمسيرات أوكرانية تسببت في تعطيل خدمات رقمية ومصرفية في مناطق روسية ودول مجاورة. سياسياً يبرز مسار التفاوض الأمريكي الروسي بما فيه الحديث عن صفقة ديزل محتملة بين واشنطن وموسكو بوصفه ملفاً يحتاج إلى التمييز بين التفاهمات الاقتصادية المطروحة والاتفاقات المعلنة، فأي تفاهم في قطاع الطاقة قد يثير تساؤلات بشأن علاقته بالعقوبات الغربية على روسيا ومدى ارتباطه بالمفاوضات.

0: مفاوضات الرامية إلى وقف الحرب. وفي موازاة ذلك، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بشأن القيادة الأوكرانية بعدما اتهم فولودمير زيلنسكي بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن بوتين يريد تسوية، لكن كييف ترفض تحميلها مسؤولية تعثر المفاوضات. ويؤكد وزير خارجيتها أن الشعب الأوكراني وحده يمتلك حق تقرير مستقبله السياسي واختيار قياداته. وفي تطور لافت، أعلن ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يستهدف حماية منشآت الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ فوراً بموافقة الطرفين، ويشكل هذا الإعلان خطوة محتملة نحو خفض التصعيد وحماية البنية التحتية الحيوية وسط تساؤلات بشأن مدى التزام موسكو وكييف بتنفيذه. أما أوروبياً، فتثير التحذيرات الأمنية في بولندا بما فيها المعلومات المتعلقة بمخططات لاغتيال رئيس الوزراء ووزير الدفاع مخاوف من اتساع التهديدات الهجينة التي تشمل التخريب والتجسس والهجمات السبرانية. راما مطلوط، رتي عربي.
1: أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن دعمها الكامل للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي واجه انتقادات حادة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤيدة دعوة كييف إلى قبول الهدنة في مجال الطاقة مع روسيا. وقالت فوندرلاين في منشور على منصة إكس عقب محادثة أجرتها مع زيلينسكي إنها تدعم بالكامل دعوته إلى وقف إطلاق النار من شأنه حماية إمدادات الغذاء العالمية والبنية التحتية للطاقة في كل من أوكرانيا وروسيا. تشهد العاصمة الهندية نيودلهي احتجاجات متواصلة تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات على خلفية اتهامات تتعلق بمراجعة قوائم الناخبين. تأتي هذه التحركات وسط انتشار أمني مكثف وحملة اعتقالات واسعة.
2: تشهد العاصمة الهندية نيودلهي تصعيدا في الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات على خلفية خلافات بشأن مراجعة قوائم الناخبين وسط انتشار أمني مكثف واعتقال مئات المتظاهرين. الشرطة أوقفت محتجين لليوم الثاني على التوالي، بينما اعتقلت أكثر من 2000 شخصا خلال احتجاجات السبت قبل أن تعلن الإفراج عن معظم الموقوفين في وقت لاحق. ويشارك في المظاهرات شبان وناشطون في منظمات طلابية إلى جانب قوى معارضة يتهمون السلطات بإجراء تغييرات على سجلات الناخبين قد تصب في مصلحة الحزب الحاكم. وتتركز الأزمة حول عملية تدقيق واسعة في قوائم الناخبين أزيلت خلالها أكثر من 130 مليون خانة اسم وفق بيانات نقلتها وكالة رويترز. وتقول المعارضة أن هذه التغييرات قد تحرم أعدادا كبيرة من المواطنين من حق التصويت، فيما تنفي مفوضية الانتخابات والحكومة هذه الاتهامات بالتلاعب أو الانحياز السياسي، وتؤكد أن حذف الأسماء يرتبط بأسباب إجرائية منها الوفاة والانتقال وتعذر الوصول إلى أصحابها. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، بينما تظل المطالب الأساسية للمحتجين متمثلة في استقالة رئيس المفوضية ومراجعة إجراءات تحديث السجلات الانتخابية. سرين حامدي، ترت عربي.
1: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف مطاري الرياض والدمام، وهيئة الطيران المدني السعودي تعلن تعرض مطار الملك خالد لاعتداء جديد. إيران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. ترامب يعلن اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وفوندرلاين تؤكد دعمها لزيلينسكي وتدعو كييف لقبول الهدنة. إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا أيمن عجوز وتتابعونا في حلقة اليوم. فنربخت يواصل مطاردة الصدارة بثلاثية نظيفة أمام ريزاسبور في الدوري التركي. طرد فينيسيوس في مواجهة فياريال يشعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. برشلونة يواصل انتصاراته في الدوري الإسباني بفوز عريض على ختافي، فيما تجاوز ريال مدريد فياريال بصعوبة في مباراة شهدت طرد فينيسيوس جونيور وسط جدل تحكيمي متصاعد وتجدد الخلاف بين الناديين بشأن قضية نيغريرا.

فاز فنربحت على مضيفه ريزا سبور بثلاثة أهداف دون رد ليواصل انتصاراته ويعزز حظوظه في المنافسة على الصدارة. وسجل كل من ماركو أسينسيو وعرفان جان قهوجي وأوز أيدن أهداف الكناري ليرفع فنربحت رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث. فاز ترابزون سبور على مضيفه سامسون سبور بثلاثية نظيفة محققا انتصاره الثانية تواليا بقيادة مدربه الألماني توماس ريس ضمن الجولة السابعة من الدوري التركي الممتاز. ورفع ترابزون سبور رصيده بهذا الفوز إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف فنربحتش الثالث. واصل برشلونة عروضه القوية في الدوري الإسباني بفوزه على خيتافي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة. وسجل أهداف الفريق الكتالوني أنتوني جوردون وجابرييل جيسوس وجول كوندي ليرفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 24 نقطة وينفرد بالصدارة، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 8 نقاط. استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني بفوزه على ضيفه فياريال بهدف دون رد سجله يان ديوميندي في الدقيقة 62، وشهدت المباراة طرد البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 73، فيما رفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة. انتزع بايرن ميونخ تعادلا مثيرا من مضيفه أوغسبورغ بهدفين لمثلهما في الجولة الخامسة من الدوري الألماني في مباراة شهدت تسجيل روبن فيلهاور أسرع هدف في تاريخ البوندسليغا بعد 8 ثوان فقط، ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بعدما أهدر فرصة استغلال تعثر بروسيا دورتموند. قلب بورتو تأخره أمام مضيفه مارتيمو إلى فوز بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثامنة من الدوري البرتغالي، ورفع بورتو رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة محققا العلامة الكاملة بثمانية انتصارات متتالية، فيما تجمد رصيد مارتيمو عند 8 نقاط في المركز 11. حسم الهلال كلاسيكو الدوري السعودي بفوزه على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين مستعيدا صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، ورفع الهلال الفارق إلى نقطتين أمام القادسية، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 17 نقطة في المركز الرابع. قاد ليونيل ميسي ولويس سواريز إنتر ميامي إلى فوز عريض على

دي سي يونايتد برباعية نظيفة بتسجيل كل منهما هدفين، لينهي الفريق سلسلة من 5 مباريات دون انتصار في الدوري الأمريكي لكرة القدم. وعزز إنتر ميامي موقعه في المركز الثالث بالمنطقة الشرقية برصيد 49 نقطة. توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بجائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1 محققا فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. واحتل شارل لوكلير سائق فريق فيراري المركز الثاني، بينما جاء كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس في المركز الثالث ليوسع بذلك صدارته في الترتيب العام للبطولة على حساب زميله في الفريق جورج راسل. حقق الإيطالي ماركو بيتزيكي الفوز بجائزة إندونيسيا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي متقدما على الإسباني راؤول فرنانديز، فيما حل الإسباني الآخر خورخي مارتين ثالثا. وبهذه النتيجة استعاد مارتن صدارة الترتيب العام بفارق نقطتين عن مواطنه مارك ماركيز الذي أنهى السباق في المركز السادس.

أثار طرد فينيسيوس جونيور أمام فياريال جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين من شكك في قرار الحكم ومن انتقد تصرف اللاعب، وآخرين دعوا إلى دعمه وسط الضغوط. البداية مع محمد عبد الكريم الذي تساءل عن أحقية طرد فينيسيوس فكتب: هل استحق فينيسيوس جونيور الطرد ضد فياريال في مباراة الريال؟ وما سر كل هذا الغضب تجاه الحكم؟ وهل كانت ردة فعل له مبالغا فيها أم مستحقة؟ رسميا فينيسيوس سيغيب عن لقاء ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو. آية كان لديها رأيها الخاص عن فينيسيوس، حيث دعت لدعم فينيسيوس وسط الضغوط المتزايدة، فقالت: احتفال مورينيو في الهدف الملغى لفينيسيوس يقول الكثير عما يحدث مع فينيسيوس والضغط الذي عليه خلال هذه الفترة، فيجب دعمه وأن نكون معه. خزام أيضا علق على حالة طرد فينيسيوس وكتب: طرد فينيسيوس فتح النار على الدوري الإسباني، هل فيه فساد؟ وهل اللقطة تستحق الطرد؟ الكلاسيكو بعد أيام. الإعلامي الرياضي محمد جوهر انتقد تصرف فينيسيوس في حالة الطرد فكتب أيضا: بعيدا عن الطرد، هل هذا تصرف للاعب المفروض أنه نجم الفريق الأول فينيسيوس؟ وأخيرا مع محمد الشمري الذي نشر شكوى فينيسيوس من التحكيم، حيث قال: فينيسيوس جونيور ينشر عبر حسابه في إنستغرام صورا لتعرضه لتدخلات قوية خلال المباراة دون عقوبات للمنافسين، ويعلق عليها قائلا: الذي يتلقى البطاقة الصفراء والحمراء دائما هو فينيسيوس.

0: بين انتصارات برشلونة المتتالية والتساؤلات التي تحيط بأداء ريال مدريد، تتواصل المنافسة المبكرة بين الغريمين في الدوري الإسباني. فالفريق الملكي حقق فوزا صعبا على فياريال في مباراة شهدت طرد فينيسيوس جونيور واحتجاجات جوزي مورينيو على التحكيم، فيما واصل برشلونة عروضه القوية بفوز عريض على ختافي بالتزامن مع تجدد السجال بين الناديين بشأن قضية نيغريرا.
1: ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على فياريال بهدف دون رد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، لكن الانتصار لم يخفي حالة التذبذب التي يعيشها الفريق تحت قيادة جوزيه مورينيو. فرغم فترة التحضير التي امتدت لثلاثة أسابيع، ظهر الفريق ببطء واضح في بناء الهجمات، وعانى من ضعف الترابط بين خطوطه مع اعتماد متكرر على الحلول الفردية بدلا من الأداء الجماعي المنظم. وجاء هدف الفوز في الدقيقة 62 عن طريق يان ديوموندي بعد تمريرة من فالفيردي ليمنح الملكي ثلاث نقاط ثمينة دون أن يبدد التساؤلات بشأن مستواه الفني.

0: تتوقف أحداث المباراة عند حدود الملعب، إذ خطف مورينيو الأضواء بقراره عدم حضوره للمؤتمر الصحفي احتجاجا على القرارات التحكيمية، خاصة بعد طرد فينيسيوس جونيور بالبطاقات الحمراء المباشرة في الدقيقة 72. المدرب البرتغالي برر موقفه برغبته في تجنب أي عقوبة قد تحرمه من الجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات المقبلة أمام إشبيلية وبرشلونة. أما فينيسيوس فقد وضع فريقه في موقف صعب بعدما اضطر ريال مدريد إلى استكمال الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين والدفاع عن تقدمه حتى صفيرة النهاية، موقف أبرز الحاجة إلى معالجة المشكلة التكتيكية التي ظهرت خلال اللقاء. في المقابل يعيش برشلونة فترة أكثر استقرارا على مستوى النتائج بعدما اكتسح ختافي بثلاثة أهداف دون رد ليصل إلى النقطة 24 محققا العلامة الكاملة في مبارياته الثماني، مؤكدا قدرته على مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري. وخارج المستطيل الأخضر عاد رئيس برشلونة خوان لابورتا إلى مهاجمة ريال مدريد متهما إياه باستغلال قضية نيجريرا لصرف الأنظار عن النجاحات الرياضية للنادي الكتالوني ومحاولة تشويه صورته أمام الرأي العام. لابورتا أكد أن موقف النادي الملكي من القضية يعكس بحسب وصفه تراجعا في مكانته ومصداقيته، وذلك بالتزامن مع استمرار التحقيقات المتعلقة بالمدفوعات التي تلقاها مسؤول تحكيمي سابق. وبين ريال مدريد الذي يبحث عن هويته وسط الأزمات الفنية والتحكيمية وبرشلونة الذي يواصل حصد الانتصارات، تتصاعد المنافسة بين الغريمين ليس فقط على أرض الملعب بل أيضا في التصريحات والصراع على النفوذ والصورة أمام جماهير كرة القدم. خالد كاتبة، تيليتي عربي.
1: وللحديث أكثر عن ريال مدريد وبرشلونة معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم. أهلا بك محمد. إذن فوز صعب جدا لريال مدريد على فياريال بهدف نظيف، برأيك إلى أي مدى يعكس هذا الفوز يعني المستوى الفني الحقيقي لريال مدريد هذا الموسم؟
2: أنا في رأيي أنه من حسن حظ ريال مدريد أنهم حققوا الانتصار حتى وإن كان بهدف نظيف وأداء لم يكن في المستوى، لأنه أي نتيجة أخرى غير الانتصار كانت ستعمق كثيرا جراح ريال مدريد. الريال يعاني كثيرا هذا الموسم، هناك مشاكل كبيرة جدا في الفريق خاصة على مستوى الأداء، لأن الفريق لا يقدم أداء ممتازا غير مقنع أمام جماهيره، يعاني كثيرا خاصة عندما يلعب خارج أرضية ميدانه. بالتالي الريال هذا الموسم ليس في أفضل الأحوال، ومباراة الأمس لم تكن أبدا سهلة، رغم أنه فياريال يعاني بدأ يعاني هذا الموسم في الدوري الإسباني، استفاق فقط في الجولتين الماضيتين، فريق صحيح يلعب دوري أبطال أوروبا لكنه ليس فياريال الذي اعتدنا عليه في السنوات الماضية. عانى أمامه الريال، الريال يعاني كثيرا. أنا أعتقد أنه مشكلة الريال ستستمر ما دام مستمر بهذا الأداء، يبدو غير متحكم في الكرة، حتى مورينو لم يقم بتغييرات ربما نراها على أرضية الميدان، لا يوجد انسجام بين اللاعبين، هناك مشاكل واضحة للعيال، الجماهير غير سعيدة أبدا، حتى بعد نهاية المباراة الجماهير لم تكن أبدا سعيدة. بالتالي الريال يواجه مشاكل كبيرة جدا، وفي رأيي أهم مشاكل الريال هي الموجودة على مستوى والأداء، لأنه أداء فريق ريال مدريد غير مقنع تماما. أنت تلعب أمام فريق متواضع جدا هو فريق فياريال، متواضع أقول بالنظر لنتائج الفريق هذا الموسم، ولكن كيف سيكون حال الريال أمام الفرق الكبيرة في المواجهات الصعبة؟ أعتقد أن الريال لا يمر بأحسن أحواله، وإذا استمر بهذا الشكل في رأيي فإن الأمور ستكون معقدة جدا، وسنتحدث كثيرا عن ريال مدريد هذا الموسم.
1: شاهدنا أمس في المواجهة يعني حالة طرد فينيسيوس الذي أشعل جدلا واسعا في وسائل الإعلام على منصات التواصل، برأيك يعني هل يمكن أن تؤثر حالة الطرد على أداء ريال مدريد أو في استقرار ريال مدريد الفني، خصوصا أننا مقبلون على مواجهة الكلاسيكو؟
2: لا يخفى على أحد مكانة فينيسيوس رقم تراجع مستواه ربما في هذا الموسم. فينيسيوس واحد من أفضل المواهب، قبل موسمين ربما كان الأفضل في العالم، كان مرشح للكرة الذهبية، لكن تراجع مستوى فينيسيوس، وفي رأيي من أهم أسباب مشاكل فينيسيوس هي شخصية اللاعب، خاصة على عندما مع الخصوم. في رأيي فينيسيوس يتم استفزازه بسهولة، غير متحكم في أعصابه، يرتكب أخطاء في رأيي طفولية إن صح التعبير. فينيسيوس لا أعتقد أنه موهبة بهذا الشكل، يجب ربما أن تحقق نتائج هكذا. فينيسيوس يجب أن يحقق نتائج أكبر من هذا. أعتقد أنه مؤثر جدا، لأنه نحن نتحدث عن لاعب كبير جدا، لاعب أمام واحد أمام واحد يمتلك الأفضلية، بإمكانه أن يصنع الفارق، رغم تراجع مستواه لكن قيابه مؤثر جدا.

0: الخوف وأن يقبل لثلاث مباريات، لأنه هذا هو السيناريو الأسوأ. هناك بعض التقارير الإعلامية تتحدث على أنه ممكن جدا أن يقيب ثلاث مباريات، ولكن فيما يخص قيابه عن الكلاسيكو يبدو شبه مؤكد على حسب إجماع العديد من الصحف على رأسها ماركا التي تحدثت قبل قليل. أنا أعتقد أنه قياب مؤثر، لاعب يصنع الفارق، من دون شك ستكون فرصة لديوماندي، ولكن فينيسيوس لاعب مهم جدا بالنسبة للريال ولاعب بإمكانه أن يصنع الفارق. أعتقد أنه سيكون قيابه مؤثر جدا على الريال الذي يعاني خاصة من قيابات كبيرة على مستوى خط الدفاع.
1: نعم محمد، يعني أمس شاهدنا فينيسيوس دعم من جماهير ريال مدريد عقب المباراة لفينيسيوس. يعني فينيسيوس أمس سجل هدف ومن ثم ألغى الحكم الهدف ووصلت إلى حالة الطرد لفينيسيوس. هل يمكن القول يعني كانت الآراء ستكون مغايرة لما كان عليه من دعم لفينيسيوس عقب المباراة لو ريال مدريد يعني فقد النقاط، يعني تعادل أو خسر أمس؟
0: من دون شك دعني أقول أنه استقبال الجماهير تحييتها لفينيسيوس بعد المباراة في رأيي بدت مستقربة شيئا ما، لأنه العلاقة لا تبدو جيدة. ولكن ربما الصورة التي لو عدنا إلى المباراة ربما كنا نتوقع هذا السيناريو. لماذا؟ لأنه معظم التقارير الإعلامية قبل المواجهة كانت تتحدث على أنه حتى صحيفة ماركا قالت أنه سيتم استقبال مبابي على وجه التحديد وربما فينيسيوس بالهتافات والصافرات إلى غير ذلك. هذا لم يحدث، لم يتم التصفير لا على مبابي ولا على فينيسيوس. أعتقد أن المباراة الكبيرة التي لعبها فينيسيوس تحيته للجماهير حاول في كل مرة أن يرفع حماس الجماهير ودخل في الشوط الثاني إلى غير ذلك تقبيله للقميص، كلها إشارات تؤكد الولاء لريال مدريد. أعتقد أنه ردة فعل جماهير ريال مدريد جاءت من هذا الجانب، خاصة أنه فينيسيوس كذلك عندما دخل في الشوط الثاني قدم لمحات كبيرة جدا وسجل هدفا لو لم يتم إلقاؤه بعد ذلك. أعتقد أنه كذلك لو لم يتم طرد فينيسيوس لكنا قلنا أنها مباراة كبيرة للنجم البرازيل. تحية الجماهير جاءت في رأيي في هذا الإطار، لأنها تدرك جيدا كما يقول مورينيو أنه فينيسيوس عندما يكون في أحسن أحواله قادر على أن يقدم، أن يصنع الفارق، قادر على أن يحقق النتائج الكبيرة لريال مدريد. لأنه يعني عندما نتذكر النسخة الأفضل لفينيسيوس قبل عامين كان هو الذي حمل ريال مدريد صح التعبير على أكتافه والذي قادهم إلى دوري أبطال أوروبا. بالتالي الجماهير تدعم فينيسيوس لأنه بحاجة إلى دعم الجماهير في توقيت مثل هذا، بحاجة إلى أن يقفوا إلى جانبه كما قال مورينيو، بحاجة لأن يعود فينيسيوس إلى نسخته القديمة. وأعتقد أنه دعم يأتي في محل تصرف الجماهير.
1: وهو خرج محمد باعتذار لجماهير ريال مدريد أيضا عقب المباراة.
0: تماما نعم، بعد هذا بعد ذلك خرج باعتذار لجماهير الريال، ثم بعد ذلك كذلك هذا الاعتذار لقي كذلك تفاعل كبير جدا من قبل جماهير ريال مدريد على وسائل التواصل الاجتماعي. كانت له تقريدة كذلك على وسائل التواصل انتقد فيها الدوري الحكام ووصف الدوري بأنه دوري مافيا. أعتقد أنه هذه العبارة ربما إذا تم إدراجها في التقرير ربما تؤثر على قيابه أو على مدة عقوبته. بعد ذلك كان خرج ليلا ربما لأنه قد لديهم عطلة لن تكون هناك أي تدريبات، استقل كذلك هذه الفرصة ليخرج مع كامافينجا لأحد المحلات في مدريد قضوا فيها حتى وقت متأخر.
1: نعم محمد، ابقى معنا لنشاهد سويا أبرز الأرقام والإحصاءات من مباراة ريال مدريد وفياريال.

0: عودة لك ضيفي الكريم محمد. يعني جوزيه مورينيو عقب المباراة لم يرد الخروج بالمؤتمر الصحفي، برأيك هل كان هذا الاحتجاج يعني احتجاج مشروع أم أنه احتجاج غير محسوب؟
1: دعني يقول نحن تعودنا على مورينيو بالصورتين، ربما تعودنا عليه أن يواجه الصحافة غالبا في كل الحالات، وتعودنا كذلك على مورينيو الذي في حالات من هذا النوع يتهرب وربما يترك أحيانا لمساعده، فعلها مع كارانكا قبل سنوات، فعلها في روما، فعلها مع مانشستر يونايتد ومع تشيلسي لا غير ذلك. بالتالي أنا أتوقع أن مورينيو كما قالت الصحافة أنه خشي أن يقيب عن مباراة الفريق أمام إشبيليا ومباراة كذلك الأصعب التي تنتظره أمام ريال مدريد. أنا في رأيي من دون شك مورينيو لو ذهب إلى مؤتمر صحفي كان سيدلي بالتصريحات تعودنا عليها من مورينيو، كان من الممكن جدا

0: أن يهاجم الحكام بشكل كبير جدا، وكان من الممكن تتم معاقبته لأنه هاجم الحكام بشكل كبير بعد الديربي ولم يعاقب من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم. بالتالي كان من الممكن جدا لو أنه أدلى بأي تصريحات، ربما فضل مورينيو لا يواجه الصحافة في هذه الحالة لكي لا يتعرض للعقوبة لأنه تنتظر مباراة صعبة. أعتقد أنه فضل هذا السيناريو، ولكن نحن تعودنا دائما على مورينيو الذي يواجه الصحافة. علاقة مورينيو مع الصحافة قريبا ما كانت معقدة، ولكنه كان قالبا يواجه الصحافة. نتذكر أنهم في الكلاسيكو 2011 لم يحضر للندوة الصحفية، ترك كارانكا هو الذي يحضر للندوة الصحفية. وفي المؤتمر معظم الصحفيين انسحبوا من هذا المؤتمر الصحفي عندما لم يحضر مورينيو. بعد نهاية المباراة التي انتهت 1-1 جاء مورينيو للندوة الصحفية وهو الذي واجه الصحفيين، ولكن مورينيو في هذه الندوة الصحفية رفض الإجابة على كل الصحفيين الذين قادروا الندوة الصحفية التي عقدها كارانكا. وأتذكر كذلك أنه صحافي من صحيفة آس طرح سؤالا على مورينيو في هذه الندوة الصحفية ومورينيو رفض الإجابة. سأله هل أنت مدير صحيفة آس؟ قال لا، قال له لن أجيبك، أنا أجيب فقط مدير الصحيفة. نحن تعودنا على مورينيو بأشكال من هذا النوع. في روما كذلك رفض حضور 3 مؤتمرات صحفية في مواجهة الإنتر. هو هكذا سبيشل وان، شخصية نراها يعني أقصى اليمين وأقصى الشمال، يعني
1: شخصية جدلية دائما. محمد، لو انتقلنا إلى الغريم برشلونة، نرى برشلونة أكثر استقرارا فنيا بقيادة هانز فليك، يعني برأيك ما العوامل التي تقف وراء هذا الاستقرار؟
0: أولها في رأيي هانز فليك يتحمل الكثير من أو ينسب له الكثير من هذا الاستقرار، من هذه النجاحات تنسب للمدرب هانز فليك. أعتقد أنه طور الفريق كثيرا، مدرب لا يدخل في أي مشاكل، لا أي جدالات، مدرب هادي جدا، يعرف ما يريد، يركز على الفريق. في رأيي فليك أخرج لنا أفضل ما في رافينيا هذا الموسم والموسم الماضي. لامين يامال كذلك يعود للتألق. صفقة رودري كانت مهمة جدا في رأي لابورتا، استطاع أن يخطف واحدة من أهم صفقات الموسم، ليس فقط لأنه رودري ولكن لأنه منع ريال مدريد من الحصول على خدمات رودري. لأنه أتذكر أنه توماس رونثيرو نائب صحيف تحرير صحيفة آس عندما تعاقد الريال مع رودري بشكل رسمي قال أنه المنافسة مع برشلونة كانت معقدة وصعبة، الآن عندما تعاقدوا مع رودري ستصير أكثر صعوبة، وأضاف اللاعب الذي كنت أتمناه أن يكون في ريال مدريد هو رودري. أنا أعتقد أنه خيارات برشلونة كانت موفقة، غوردن كذلك يقدم أداء ممتاز، تعاقدات الفريق مهمة جدا. هانز فليك ينسب له الكثير من هذه الانتصارات، الاستقرار، لا يدخلون في أي مشاكل، يركز على الفريق بشكل كبير جدا. الانضباط الذي صنعه هانز فليك كذلك أعتقد أنه فليك يتحمل كثير، ينسب له الكثير من هذه النجاحات. لابورتا كان موفقا، صحيح كانت مقامرة كبيرة عندما قام بإقالة تشافي، ولكن أثبتت الأيام أن خياره ورهانه على هانز فليك كان موفقا لأنه النتائج تتحدث عن نفسها.
1: نعم محمد، على ذكر المشاكل ولابورتا، خوان لابورتا خرج بتصريحات ينتقد فيها ريال مدريد ويقول بأن الفريق الملكي تراجع مصداقيته، ويعني برأيك هذا التوتر إلى أين بين ريال مدريد وبرشلونة؟
0: أعتقد أن العلاقة كانت سيئة حتى قبل هذا، الآن تزداد تعقيدا من دون شك. ماركا قبل أيام ذكر في مقال مطول لها تحدثت عن الظروف التي تحيط بالكلاسيكو، وقالت أنه يأتي في ظروف معقدة جدا بالنسبة للفريقين، علاقات سيئة بين المؤسستين، لا يوجد تواصل بين الناديين إلى غير ذلك، من المرجح أن يقيب فلورنتينو بيريز عن الكلاسيكو. تصريحات لابورتا دعنا نقول أنها جاءت في وقت رفض الفريق ربما التعليق مباشرة بعدما قال برشلونة، قال ريال مدريد أنه بعث تقرير إلى الويفا، أصدر ريال مدريد بيانا ثم أصدر برشلونة بيانا آخر، ولكن لم يتحدث الرئيس، تحدث فقط بعد أيام. معظم تحديثه كان الدفاع عن نادي برشلونة ووجه سهامه إلى نادي ريال مدريد، وأنا أعتقد أن لابورتا محق إلى حد كبير فيما قاله، لأنه برشلونة في أفضل أحواله بينما في الجانب المقابل الريال يعاني، ويحاول ربما فلورنتينو بيريز تصدير أزماته إن صح التعبير. هو سئل من قبل الصحفي دافيد برنابيو خوان لابورتا، ودافيد برنابيو هو صديق مقرب جدا من خوان لابورتا، قد يكون ربما هناك اتفاق لا أدري، ولكن هو حاول أن يوجه سهامه إلى ريال مدريد، إلى فلورنتينو بيريز، على أنهم فقدوا مصداقيتهم إلى غير ذلك، لأنهم يركزون أكثر على قضية نيغريرا التي مر عليها أكثر من 3 سنوات. ولكن أعتقد أنه برشلونة في أحسن أحواله، برشلونة متألق وحقق نجاحات، الريال عليها في رأيي التركيز على النتائج.

0: عليه تحقيق نتائج كبيرة. أما فيما يخص قضية نجرير أعتقد أنه من الصعب جدا أن يتم إدانة برشلونة. لا ندري ماذا سيحدث مع الويفا، ولكن على الأقل إذا لم تكن هناك إدانة من المحاكم الإسبانية لا أتصور أن الويفا سيقدم عليه خطوات. العلاقات المؤسساتية بين الفريقين منهارة جدا، في رأيي ساهمت فيها كثيرا قضية نجرير، انسحاب برشلونة من السوبر الأوروبي قبل أن يتشاور مع الريال أزمة القضية أكثر، علاقات متوترة في رأيي بشكل كبير جدا، ما حدث مع رودري كذلك لأنهم خطفوا رودري، ربما الريال خطف برناردو سيلبا. أعتقد أنه العلاقة سيئة جدا الآن بين الفريقين. برشلونة دعا الريال إلى جلسة مصالحة ستكون في 25 من نوفمبر القادم، ولكن لا أتصور أن الريال سيحضر إلى هذه الجلسة.
1: نعم، كنت معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني thalatarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم.
3: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: أنقرة, حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب, بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود, من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة, ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

السعودية تعلن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بهجوم جديد للحوثيين على مطار الملك خالد بالرياض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: إيران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، واشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وفوندر لاين تؤكد دعمها لزيلنسكي وتدعو كييف لقبول الهدنة.

0: أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في الهجوم الجديد الذي تعرض له مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض مساء الأحد. وقالت الهيئة في بيان إن الهجوم أسفر عنه وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية، فيما تم نقل المصابين بشكل فوري إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مضيفة أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في مباني المطار. وكان الحوثيون قد أعلنوا مسؤوليتهم عن استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدين أنه أسفر عن سقوط قتلى دون الكشف عن تفاصيل حول أعدادهم أو هوياتهم. وأضاف الحوثيون أنهم استهدفوا أيضا مطار الملك فهد بالدمام ومواقع نفطية في المنطقة الشرقية في إطار ما وصفوه بعمليات عسكرية ردا على الغارات الجوية للتحالف في اليمن. أدانت وزارة الخارجية التركية استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مؤكدة تضامن أنقرة مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف المطار، مجددة موقفها الرافض للاعتداءات التي تتعرض لها السعودية. وترحمت الوزارة على أرواح ضحايا الهجوم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما قدمت تعازيها للشعب السعودي. وأوضحت الوزارة أن الاعتداءات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمدنيين عمدا تمثل انتهاكا واضحا للقانونين الدولي والإنساني، مشددة على خطورة هذه الممارسات. وشددت الوزارة على ضرورة وقف الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرارها يضر بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي الرامية إلى إرساء السلام. وجددت الخارجية التركية تأكيد موقف أنقرة الداعم لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها في إطار رفض الاعتداءات التي تهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما تحدث الحوثيون عن عدد من الغارات وقصف صاروخي على مناطق خاضعة لسيطرتهم في محافظة صعدة شمالي اليمن.
1: ينتقل الصراع في اليمن إلى مستوى جديد كما يبدو، في جولة تعتبر أخطر من سابقاتها، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في حصيلة أولية للهجوم على مطار الملك خالد في الرياض، هجوم للحوثيين توعد تحالف دعم الشرعية برد حازم عليه، معلنا اعتراض صواريخ ومسيرات جديدة، بينما تستهدف الضربات السعودية منصات وقدرات عسكرية للحوثيين داخل اليمن. فيما يتحدث الحوثيون عن غارات وقصف صاروخي على مواقعهم في تعز وصنعاء ومناطق أخرى. ومن واشنطن يترك الرئيس دونالد ترامب باب التدخل مفتوحا، فحين سئل إن كانت الولايات المتحدة ستشارك في ضرب الحوثيين قال إن الرد

0: سيتضح لاحقاً. وقالت مصادر أمريكية إن الإدارة تدرس إمكانية الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين، فيما تؤكد الإدارة نفسها وقوفها إلى جانب السعودية. أما الميدان اليمني فتتقدم فيه القوات الحكومية على الساحل الغربي وحول باب المندب، لكن باب المندب لم يعد مجرد جبهة يمنية داخلية. الرياض تقول إن المنطقة طهرت من الحوثيين، لكن مصادر إخبارية تشير إلى أن القتال لم ينتهي بعده، وأن الحوثيين ما يزالون في المخا ومناطق قريبة. وهنا تزداد أهمية باب المندب، فمع اضطراب الملاحة في هرمز يصبح تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أكثر أهمية للسعودية، سواء لأمنها أو لصادراتها ومسارات الطاقة. وخلف الميدان تتشكل مظلة أكبر، تركيا وباكستان والسعودية فعلت التزامات الدفاع الجماعي ضمن تحالف مكة، وقررت توفير قوات وقدرات لتعزيز دفاع المملكة، بينما تؤكد إسلامباد أن قواتها لن تعبر إلى اليمن لشن عمليات هجومية. الأحداث الأخيرة واشتعال الميدان تدخل حرب اليمن في مرحلة جديدة تتجاوز حدود اليمن نفسه إلى أمن السعودية وباب المندب والمنطقة برمتها، منطقة تبحث عن ميزان لمعادلات حرجة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ضربات مركزة استهدفت مواقع وآليات تابعة لجماعة الحوثي في جبهات جنوب وجنوب غرب محافظة مأرب. وأوضحت أن القصف المدفعي وضربات الطيران المسير والحربي أسفرت عن تدمير وإعطاب آليات قتالية واستهداف ثكنات ومخازن، إلى جانب تدمير مدفع ومقتل طاقمه. وبحسب القوات المسلحة أسفرت العمليات عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، فيما قتل 3 من أفرادها وأصيب آخرون. أقرت الحكومة اليمنية مشروع قانون يقضي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية مع تجريم كافة أنشطتهم ومصادر تمويلهم، موجهة باستكمال الإجراءات الدستورية للتصديق على مشروع القانون. وجاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أكدت الحكومة أن اليمن يمر بمرحلة حاسمة لاستعادة السيادة وإسقاط الانقلاب المدعوم إيرانيا. ووجهت رئاسة المجلس الأجهزة التنفيذية والعسكرية بالتحول من رد الفعل إلى العمل الاستباقي ورفع الجاهزية الميدانية لدعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء الأحد جراء غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت نقطة شحن في منطقة البراق الجنوبي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن من بين الشهداء طفلا استشهد متأثرا بإصابته بمحيط شارع الهوجة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وفي خان يونس أصيب 6 أشخاص برصاص الاحتلال، في حين أصيب آخران بإطلاق نار على خيام نازحين في غزة. هذا ونزحت عشرات العائلات الفلسطينية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر بتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء غربا، بعد قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف قامت به قوات الاحتلال الليلة الماضية أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.
2: أتواجد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، هذا الحي الذي اقتضم منه جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة بعد سيطرته على مساحات ما يعرف بالخط الأصفر. هنا ليلة كانت دامية، ليلة كانت نارية، إطلاق نار وقذائف مدفعية في مناطق مختلفة من القطاع دفعت الفلسطينيين لموجة نزوح بعد تصاعد عمليات الاعتداء والقصف الجوي والمدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا المنزل دمر خلال ساعات الليلة الماضية بفعل قذائف مدفعية مباشرة أسقطها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه العوائل التي تتواجد في عداد النازحين، والتي عادت مجددا إلى هذه المنطقة رغم الدمار الواسع الذي حل بها. الحمد لله على سلامتكم.

0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: صار معكم تحديدا
1: هذه الحاجة امبارح ساعة المغربية تمام قبل المغرب تقريبا نص ساعة، الحارة كلها فاتت في حالة هيجان، يعني شوفي كان إخلاء، أمر إخلاء إسرائيلي. كل منطقة طلعت طبعا، طلعنا بهدومنا طبعا على في اللواعي اللي احنا لابسينهم، ما خدناش معنا لا هواية، حتى الهويات البطاقات الشخصية ظلت في الخيمة، ما طلعنا يعني عشان احنا معنا صغار والحفاظ على النفس يعني. فطلعنا صار القصف، رجعنا على امل انه احنا نلاقي ان فتنة اللي احنا سطرنا فيها، يعني احنا راحت دورنا فاقبلنا بالبديل اللي هو الخيمة، لكن حتى الخيمة استقطروا علينا.
0: هذا الدمار الذي لحق بهذه المنطقة في حي الشجاعية هو من سياسات الاحتلال المستمرة لتهجير الفلسطينيين ولعدم ترك أي ملجأ أو ملاذ آمن لهم، حتى في المناطق الواقعة غربي المدينة التي تعتبر من المناطق المفترض أن تكون مناطق آمنة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الخروقات، يقصف تارة منازل وتارة أخرى أيضا مبان وخيام للنازحين، وأمس كانت ليلة دامية أيضا في المناطق الغربية التي طالتها أوامر بالإخلاء إخلاء عديدة. حي الشجاعية من الأحياء الشرقية الكبيرة نسبيا في قطاع غزة والتي تقدر مساحتها ب 14,000 دنم، والآن كامل حي الشجاعية وقع تحت السيطرة العسكرية النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ودفع الاحتلال هذه العوائل مجددا لعمليات النزوح القسري رغم سريان اتفاق وقف اطلاق النار. ربا العجرمي، تراتي عربي من حي الشجاعية.

0: تعتبر إرهاب دولة منظما ودليلا على الإفلاس السياسي للحكومة الإسرائيلية. وجاء تعليق الحركة ردا على منشور لكاتس عبر منصة إكس زعم فيه القضاء على قيادات حماس في غزة، متوعدا بأن دور الحية سيأتي أيضا، فيما شددت الحركة في بيان أن هذه التصريحات لن تثنيها عن مواصلة خيار المقاومة. قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى خيام أو مساعدة في توفير المأوى قبل حلول الشتاء، ويتوقع أن تجلب ظاهرة النينو المناخية أمطارا غزيرة في وقت لا تزال فيه الإمدادات شحيحة بسبب القيود الإسرائيلية.
1: لم يعد سكان غزة يحتملون مزيدا من الكوارث، فالحرب والنزوح والدمار تركت من المعاناة ما يكفي لسنوات طويلة، لكن الشتاء المقبل قد يحمل إليهم فصولا جديدة من المصاعب وسط مخاوف من ظروف مناخية قاسية تزيد أوضاع النازحين سوءا وتفاقم معاناتهم في خيام لا تقيهم برد الشتاء ولا أمطاره، مع مخاوف من تأثيرات ظاهرة النينيو المناخية على القطاع.
2: ظاهرة النينيو ممكن أن تؤثر على غزة عن طريق يعني رياح قوية جدا ممكن تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى غزارة كميات من الأمطار غزيرة وفي أوقات محددة وبكميات كبيرة جدا، ممكن أن تحدث هذه الكميات فيضانات، ويعني الفيضانات هذه تؤثر بشكل دقيق على كل قطاع غزة، وخصوصا أن الوضع في قطاع غزة يعني وضع كارثي، المباني مدمرة، هناك مباني آلية للسقوط، حوالي 320 ألف خيمة تنتشر في مختلف مناطق قطاع غزة.
1: هذه التحذيرات تأتي في ظل ما تعانيه آلاف العائلات في غزة من واقع قاس، حيث يعيش نحو 85% منهم في خيام بالية لا تقيهم برد الشتاء ولا تحميهم من الأمطار التي أغرقت خيامهم في السنوات الثلاث الماضية.
3: كل فترة بدنا خيمة، كل شهرين ثلاثة بدنا نجدد خيمة، وفيش زي ما تقولوا فلوس إنه نشتري خيم، ورا في جمعيات ورا في إشي بيجوا إنه يشوفوا حالتنا، فأنتوا زي ما أنتوا شايفين هاي الخيمة مقطمة وموزعة ودوبنا قديم نخيط فيها ونوصل فيها لنص حالنا.
1: وذكرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع إدخال نحو 8600 مجموعة من الاحتياجات اللازمة للإيواء بداعي أنها مواد مزدوجة الاستخدام، مشيرة إلى أن مخاطر ظاهرة النينيو لن تقتصر على تأثر الخيام، بل ستطول أيضا نحو 3800 مبنى مهدد بالانهيار من تبعيات حرب الإبادة.
4: بخيام ممزقة ومتهالكة يستعد سكان غزة لاستقبال شتائهم الرابع وسط نقص حاد في أبسط مقومات الإيواء ومخاوف من كارثة إنسانية عاشوا مآسيها من قبل في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال مستلزمات الإيواء. وائل الحلبي، تراتي عربي، مدينة غزة.
0: إلى الضفة الغربية، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين في سلسلة اعتداءات إسرائيلية على مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التضييقات التي يواجهها المزارعون خلال موسم قطف الزيتون، والتي تحول دون وصولهم إلى أراضيهم الزراعية وجني محاصيلهم.
5: سلسلة اعتداءات إسرائيلية جديدة طالت مزارعين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في تصعيد متزامن مع موسم قطف الزيتون. ففي نابلس أفادت مصادر فلسطينية بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع 5 حالات اختناق في قرية يتما جنوب المحافظة عقب اقتحام قوات إسرائيلية أراضي كان فلسطينيون يقطفون فيها ثمار الزيتون. كما هاجم مستوطنون مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في الأراضي الواقعة بين بلدتي قصر وجلود جنوب نابلس واستولوا على معداتهم. وفي رام الله والبيري أفادت مصادر محلية.

0: بأن مستوطنين استولوا على أكياس من ثمار الزيتون ومعدات زراعية كانت بداخلها. وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله تسللت مجموعة من المستوطنين إلى أراض فلسطينية في منطقة السهل الشرقي وسرقت ثمار الزيتون بحماية قوات الاحتلال. وفي مشهد متكرر تستمر فصول المعاناة في ظل السيناريو التصعيد المستمر الذي يطال المزارعين ويحول حياتهم إلى كابوس يومي جراء الانتهاكات المستمرة. وتتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري ويشكل مصدر رزق رئيسي لآلاف العائلات التي تواجه اعتداءات إسرائيلية تعيق وصولها إلى أراضيها وجني محاصيلها. وتوثق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعرض أكثر من 45,000 شجرة للقطع أو الضرر في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2026، بينها أكثر من 26,000 شجرة زيتون.
1: اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على شروط بلاده السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رضائي تأكيده أن الموقف الأمريكي لم يستجب بشكل مرض لمطالب إيران، مطالبا واشنطن بتقديم توضيحات حول نقاط لا تزال غامضة لطهران. في المقابل تحشد الولايات المتحدة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط على وقع تصاعد التوتر مع إيران في انتشار يوصف بأنه الأضخم في المنطقة منذ عام 2003، وتعزز واشنطن وجودها بحاملات طائرات ومدمرات ومقاتلات وقوات إضافية إلى جانب عشرات الآلاف من الجنود المنتشرين في قواعدها في المنطقة.
2: طبول الحرب تقرع مجددا في الشرق الأوسط وسط توترات تتصاعد مع طهران تدفع الولايات المتحدة لأضخم حشد عسكري لها في المنطقة منذ عام 2003. آخر التحركات الأمريكية يتمثل في تحرك المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت، سبقتها إلى هناك حاملة الطائرات USS جورج واشنطن الراسية منذ 20 أغسطس الماضي، في حين توجد حاملة الطائرات جورج دبليو بوش حاليا في تايلاند ضمن عطلة استجمام بعدما قضت 6 أشهر في المنطقة. التحقت بالحاملة ثيودور روزفلت وحدة ماكين آيلاند البحرية الاستكشافية في اليوم التالي، وبلغ عدد الجنود على الحاملة والوحدة ما بين 9,000 و10,000. الانتشار الجديد سيضاف إلى نحو 50,000 جندي أمريكي متمركزين في المنطقة، وتضم كل مجموعة قتالية مدمرات وسفنا، ويرافق كل حاملة ما يصل إلى 3 مدمرات، كما انتشرت 7 مدمرات مستقلة والطراد برينستون وسفينة القتال الساحلي تولسا. أما على الأرض فيدير الجيش الأمريكي 19 موقعا على الأقل في المنطقة، منها 8 قواعد دائمة وهي قاعدة العديد الجوية في قطر، ومركز الدعم البحري الذي يعرف باسم قاعدة الجفير في البحرين، وقاعدة عرفجان، وقاعدة علي سالم الجوية وكلاهما في الكويت، وقاعدة الظفر الجوية في الإمارات، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، وقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، والموقع 512 في إسرائيل. يضاف إليها قاعدة دييغو غارسيا في أرخبيل تشاغوس في قلب المحيط الهندي، إحدى أهم مراكز الدعم اللوجستي والعمليات الجوية والبحرية بعيدة المدى. كما نشرت الولايات المتحدة أكثر من 120 طائرة في المنطقة منذ أوائل فبراير، منها طائرات الإنذار والتحكم المحمول جواً من طراز E3 سنتري، ومقاتلات الشبح من طراز F-35 وF-22 رابتور، إلى جانب مقاتلات من طراز F-15 وF-16 مدعومة بطائرات شحن وطائرات تزويد بالوقود جواً. تنتشر أيضاً مجموعة بوكسر البرمائية الجاهزة في مياه الخليج التي تتمركز حول سفينة الإنزال البرمائي USS بوكسر، إضافة إلى قوة الاستجابة السريعة التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً التي تعتبر من أسرع وأبرز قوات الرد السريع في العالم.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، ما أدى إلى وقوع انفجار في غرفة محركاتها دون الكشف عن جنسيتها أو العلم الذي ترفعه. وأوضح الحرس الثوري في بيان أن الناقلة تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 2 مليون برميل من النفط، وكانت تحاول عبور المضيق بعد إغلاقها أنظمة الملاحة والإبحار. وأضاف البيان أن 3 ناقلات نفط اصطدمت بألغام بحرية منذ السبت، مجددا التحذير من أن السفن التي تغلق أنظمة الملاحة في مضيق هرمز ستصنف على أنها سفن معادية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما. وميدانيا تتسع دائرة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع انتقال الهجمات المتبادلة من المواقع العسكرية إلى مراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية.
0: تتسع دائرة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع انتقال الهجمات المتبادلة من المواقع العسكرية إلى مراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية، في وقت تتزايد فيه التحركات الأمريكية لإيجاد تسوية للحرب وسط خلافات بشأن شروط إنهائها ومستقبل القيادة الأوكرانية. ميدانياً أعلنت كييف إسقاط 94 مسيرة روسية من أصل 116 استهدفت أراضيها، فيما أسفرت ضربات روسية على زاباروجيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين وفق السلطات المحلية. في المقابل أعلنت موسكو استهداف منشآت عسكرية ومرافق موانئ وسفن قالت إنها تستخدم لصالح الجيش الأوكراني. وامتد التصعيد إلى العمق الروسي بعدما أعلنت شركة ياندكس تعرض مراكز بيانات تابعة لها لهجمات بمسيرات أوكرانية تسببت في تعطيل خدمات رقمية ومصرفية في مناطق روسية ودول مجاورة. سياسياً يبرز مسار التفاوض الأمريكي الروسي بما فيه الحديث عن صفقة ديزل محتملة بين واشنطن وموسكو بوصفه ملفاً يحتاج إلى التمييز بين التفاهمات الاقتصادية المطروحة والاتفاقات المعلنة، فأي تفاهم في قطاع الطاقة قد يثير تساؤلات بشأن علاقته بالعقوبات الغربية على روسيا ومدى ارتباطه بالمفاوضات الرامية إلى وقف الحرب. وفي موازاة ذلك أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بشأن القيادة الأوكرانية بعدما اتهم فولودمير زيلنسكي بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن بوتين يريد تسوية، لكن كييف ترفض تحميلها مسؤولية تعثر المفاوضات. ويؤكد وزير خارجيتها أن الشعب الأوكراني وحده يمتلك حق تقرير مستقبله السياسي واختيار قياداته. وفي تطور لافت أعلن ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يستهدف حماية منشآت الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ فوراً بموافقة الطرفين، ويشكل هذا الإعلان خطوة محتملة نحو خفض التصعيد وحماية البنية التحتية الحيوية وسط تساؤلات بشأن مدى التزام موسكو وكييف بتنفيذه. أما أوروبياً فتثير التحذيرات الأمنية في بولندا بما فيها المعلومات المتعلقة بمخططات لاغتيال رئيس الوزراء ووزير الدفاع، مخاوف من اتساع التهديدات الهجينة التي تشمل التخريب والتجسس والهجمات السبرانية. راما مطلو، تي عربي.
1: أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن دعمها الكامل للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الذي واجه انتقادات حادة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤيدة دعوة كييف إلى قبول الهدنة في مجال الطاقة مع روسيا. وقالت فون دير لاين في منشور على منصة إكس عقب محادثة أجرتها مع زيلنسكي إنها تدعم بالكامل دعوته إلى وقف لإطلاق النار من شأنه حماية إمدادات الغذاء العالمية والبنية التحتية للطاقة في كل من أوكرانيا وروسيا. تشهد العاصمة الهندية نيودلهي احتجاجات متواصلة تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات على خلفية اتهامات تتعلق بمراجعة قوائم الناخبين، وتأتي هذه التحركات وسط انتشار أمني مكثف وحملة

0: اعتقالات واسعة.
1: تشهد العاصمة الهندية نيودلهي تصعيداً في الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات على خلفية خلافات بشأن مراجعة قوائم الناخبين وسط انتشار أمني مكثف واعتقال مئات المتظاهرين. الشرطة أوقفت محتجين لليوم الثاني على التوالي، بينما اعتقلت أكثر من 2000 شخص خلال احتجاجات السبت قبل أن تعلن الإفراج عن معظم الموقوفين في وقت لاحق. ويشارك في المظاهرات شبان وناشطون في منظمات طلابية إلى جانب قوى معارضة يتهمون السلطات بإجراء تغييرات على سجلات الناخبين قد تصب في مصلحة الحزب الحاكم. وتتركز الأزمة حول عملية تدقيق واسعة في قوائم الناخبين أزيلت خلالها أكثر من 130 مليون خانة اسم وفق بيانات نقلتها وكالة رويترز. وتقول المعارضة أن هذه التغييرات قد تحرم أعدادا كبيرة من المواطنين من حق التصويت، فيما تنفي مفوضية الانتخابات والحكومة هذه الاتهامات بالتلاعب أو الانحياز السياسي، وتؤكد أن حذف الأسماء يرتبط بأسباب إجرائية منها الوفاة والانتقال وتعذر الوصول إلى أصحابها. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، بينما تظل المطالب الأساسية للمحتجين متمثلة في استقالة رئيس المفوضية ومراجعة إجراءات تحديث السجلات الانتخابية. سرين حامدي، تلت عربي.
0: نهاية النشرة. هذا تذكير بالعناوين. السعودية تعلن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بهجوم للحوثيين على مطار الملك خالد بالرياض. إيران تعتبر الرد الأمريكي على شروطها بشأن مضيق هرمز غير كاف، وواشنطن تحشد أضخم انتشار لقواتها في الشرق الأوسط منذ عام 2003. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وفون دير لاين تؤكد دعمها لزيلنسكي وتدعو كييف لقبول الهدنة. أطيب المنى في أمان الله.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
0: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
0: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
0: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول لأصحبكم في جولة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والتاريخية والاجتماعية والثقافية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ جولتنا من غرب أريحا في فلسطين المحتلة، حيث تعيش عائلات عرب المليحات واقعا هشا بعد نزوحها من مساكنها تحت وطأة الاعتداءات والتهديدات. فمن بين الخيام يحاول الأهالي استعادة حياتهم وسط مخاوف من تكرار التهجير وفقدان مصدر رزقهم.
1: من بين الخيام المتهالكة يملأ أطفال عرب المليحات غرب أريحا المكان بضحكاتهم، يبث

0: يبثون روح الأمل ويعلنون أن الحياة ما زالت قائمة هنا. يبدأ الأطفال مع أهاليهم شق طريقهم نحو حياة جديدة بعيداً عن بيوتهم ومساكنهم التي عاشوا فيها منذ القدم، بعدما تجرعوا قبل أسابيع مرارة النزوح قصراً من تجمعهم بفعل هجمات المستوطنين. 16 عائلة فلسطينية أجبرت تحت التهديد والوعيد والاعتداءات المتكررة على إخلاء وتفكيك مساكنها المتواضعة رغم وجود أحكام قضائية إسرائيلية لصالحهم.
1: البدو خلق للصحراء وخلق أن يسكن في أراضي فاتحة، يعني خلق من بداية العالم لحد الآن البدو خلق، إلا على دور هذا المستوطنين. يعني إذا بتسألني عن المعنويات وعن النفسية كبدوي، ترك مسكنه وترك مدرسته وترك كهربته وترك مياهه وراء مأساة حقيقية لا توصف. إذا بدك أوصفها لك لا توصف. يعني 50-60 سنة في منزل بسيط، صحيح هو بسيط مش معمر يعني كسكن أو ولكن أنا بشوفها كأنه يعني قصر. يعني
0: يترك عرب المليحات خلفهم ذكرياتهم وبيوتهم ويحاولون لملمة شتاتهم بعد النزوح، وما يضاعف من حسرتهم أنهم يراقبون من بعيد من الجهة المقابلة لمساكنهم الجديدة بيوتهم وخيامهم التي هجروا منها قصرا وقد أصبحت موطنا للمستوطنين. رغم أن التجمعات البدوية الفلسطينية طالما تكيفت مع حياة بدائية صعبة، إلا أن رحلة البحث عن الإنسانية التي يتغنى بها العالم تتعثر عندما تتعلق بالفلسطينيين.
2: تلاحق سياسات التهجير الإسرائيلية الفلسطينيين أينما كانوا، خاصة في هذه التجمعات البدوية. معركة وجود يتصدى الفلسطينيون لها هنا بالثبات والتشبث بأرضهم.
0: في تجمع شلال العوج القريب قصة صمود تلفظ أنفاسها الأخيرة لأحد أكبر التجمعات البدوية. كأن الحياة هنا توقفت، فللمرة الأولى منذ سنوات جف النبع الذي يعد شريان الحياة وتوقفت مياهه عن الجريان. وبحسب الفلسطينيين فشلت هجمات المستوطنين في تهجيرهم حتى الآن، فلجأ المستوطنون إلى تجفيف النبع وسرقة المياه وحرمان نحو 120 عائلة بالقوة من الوصول إليها. بمرارة يجتهد سند كعابنا في شرح حجم الخطر الذي يحدق بالتجمع، وكأنه يطلق نداء استغاثة لإنقاذ الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار.
3: هذا التجمع أقدم وأكبر تجمع في الأغوار من مسافر يطا حتى المالح وطباس وطمون وهذه المناطق. التجمع هذا بتعرض لهجمة شرسة من قبل المستوطنين، يعني المضايقات، يعني استفزاز، دخول على البيوت، يعني بشتى الطرق قاعدين بيحاولوا، يعني والهدف واضح انه تهجير هذا التجمع والاستيلاء على الارض والاستيلاء على نبع عين العوجة.
0: تتعطل الحياة وتصل الى خط النهاية دون ماء. ففي هذا الحر الشديد الذي تتميز به الأغوار، وبعد أن كانت المياه وفيرة، بات نقل المياه بالصهاريج هو الحل الوحيد الذي يحاول به سكان التجمع التغلب على هذه المعضلة. وما يزيد من صعوبة مهمة سكان التجمعات البدوية أن المستوطنين سرقوا نمط العيش البدوي نفسه، فالاستيطان الرعوي خلق مستوطناً متقمصاً شخصية البدوي بملابسه وطقوسه وتربية مواشيه، لكن مع فرق الدعم والحماية الهائل الذي يحظى به. عشرات التجمعات البدوية في الضفة الغربية وخاصة في منطقة الأغوار هجرت، ومن نجا وبقي صامداً حتى الآن يتعرض لصنوف شتى من الانتهاكات والهجمات تحت عنوان فرض الضم والسيادة الإسرائيلية على هذه المناطق الفلسطينية.
2: هنا الأغوار، درة التاج، سلة غذاء الفلسطينيين، وبموقعها الاستراتيجي على طول الحدود مع الأردن تقف هذه التجمعات البدوية صامدة رغم صعوبة التحديات حجر عثرة أمام مخططات الضم الإسرائيلي. إبراهيم خلف، ثلاثة عربية، الأغوار، الضفة الغربية المحتلة.
4: قصة تهجير جديدة في القارة الأمريكية هذه المرة، ففي باتاغونيا الأرجنتينية يعود أحد أقدم الصراعات إلى الواجهة من جديد بعد سنوات من تعليق عمليات الإجلاء. تواجه مجتمعات الشعوب الأصلية، خاصة شعب المابوتشي، قرارات حكومية بإجبارهم على مغادرة أراض استوطن بها أجدادهم منذ قرون.
5: على امتداد هذه الأراضي في باتاغونيا الأرجنتينية يعيش شعب المابوتشي، أحد أبرز الشعوب الأصلية في القارة الأمريكية، والذي تمتد جذوره التاريخية على جانبي جبال الأنديز في الأراضي التي تعرف اليوم بالأرجنتين وتشيلي. لقرون طويلة حافظ المابوتشي على مجتمعاتهم ولغتهم وثقافتهم، وقاوموا محاولات إخضاع أراضيهم قبل أن تؤدي الحملات العسكرية التي نفذتها الدولتان الأرجنتينية والتشيلية في القرن 19 إلى فقدان مساحات واسعة من أراضيهم وتفكك مجتمعاتهم. تاريخ نضالي كبير يعود للواجهة من جديد إثر عودة عمليات الإخلاء الحكومية التي كانت معلقة لسنوات. هذه الطرق المؤدية إلى أراضي الشعوب الأصلية أغلقت بالكامل من قبل الحكومة. حاولنا العبور من خلال الاستعانة بأحد أبناء المابوتشي ليقودنا عبر مسالك فرعية وعرة بالكاد تعبرها السيارات.
6: ليس هناك أي وسيلة نقل للوصول إلى المناطق التي نعيش فيها، وليس لها وجود على الخريطة، وهذه المنطقة تحديداً ليس لها اسم، لكننا نطلق عليها اسم كورا مابو، أي المكان الذي تسود فيه الحجارة بلغة المابوتشي.
5: تصاعدت حدة المواجهة بعدما أنهت حكومة خافيير ميلاي حالة الطوارئ المتعلقة بأراضي السكان الأصليين، والتي كانت توقف تنفيذ أوامر الإخلاء في المناطق المتنازع عليها. ومع انتهاء الحماية، عادت القوات الأمنية لتنفيذ قرارات قضائية بإخلاء مجتمعات من المابوتشي.
6: خلال 11 عاماً الأخيرة واجهنا الكثير من محاولات الإخلاء. الحكومة تقول إن هذه الأرض تتبع لشركة الأزياء الإيطالية بينيتون وتدعم مطالبها. الحكومة تمارس علينا ضغوطاً كبيرة وترسل طائرات درون لمراقبتنا ولا تسمح لنا بالعمل لدفعنا إلى المغادرة.
5: لا ماء ولا كهرباء في هذه المجتمعات، طرق بدائية تحافظ لهم على الطعام دون أن يفسد، وتبقي أجسادهم دافئة من ليالي باتاغونيا الباردة.
7: لازلنا نعيش هنا رغم الفقر، ونعاني من الاضطهاد والملاحقة في ظل الحكومات المتوالية. ورغم الاعتراف بنا قانونياً ودستورياً في الأرجنتين، فإن الحكومة لم تقم بأي معالجة لأزمتنا، بل لاحقت شبابنا واعتقلت وقتلت بعضهم لمجرد مطالبتنا بما سرقته الدولتان الأرجنتينية والتشيلية منا.
5: قضية المابوتشي هنا تتجاوز حدود هذه الأراضي، فالدستور الأرجنتيني يعترف بالوجود السابق للشعوب الأصلية وحقوقهم، لكن النزاعات حول تحديد هذه الأراضي وملكيتها بقيت مفتوحة، لتعيد قرارات الإخلاء اليوم واحداً من أقدم الصراعات على الأرض في باتاغونيا، رغم أن رواية الشعوب الأصلية تستند إلى وجود تاريخي على هذه الأراضي، فإنها أكثر تعقيداً أمام المحاكم، لا سيما أن إثبات الحق في الأرض يخضع لقوانين وقرارات قضائية تحدد طبيعة ملكيتها والحقوق التي يتمتع بها السكان الأصليون فيها. من مجتمع المابوتشي تنتقل المواجهة إلى مجتمع كوراتشيس المجاور، حيث يدور النزاع على منطقة تمتد على أكثر من 2000 هكتار. منذ صغره عاش لوتارو على هذه الأرض، ومن قبله أجداده. الحكومة حاولت إخراجهم عدة مرات، وتركته دون عمل يعيل به والدته المريضة.

0: نعيش في حالة مزرية، ليس هنالك عمل، ونحاول أحيانا الذهاب إلى المدن القريبة للعمل. الحكومة تخلت عنا بشكل كامل ومنعتنا من بيع الحطب، كما أنها أدخلت شركة ميكروت الإسرائيلية للسيطرة على مواردنا المائية.
1: فتات من الخبز هي حيلتهم في أراض واسعة ورثوها عن أجدادهم، وبالكاد يجدون فيها ما يكفيهم للبقاء.
2: منذ الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحقنا والتي تعرف باسم حملة الصحراء، تعرضنا للكثير من الظلم، حتى ابني تعرض للملاحقة بسبب مشاركته جنازة أحد أفراد المابوتشي الذي قتل على يد الحكومة الأرجنتينية، كما أن هناك الكثير منا معتقلون سياسيون حتى الآن.
1: أما بالنسبة إلى رومينا، لم يعد الخوف من التهجير احتمالاً، فقد أجبرتها الحكومة وعائلتها على مغادرة الأرض التي لم تعرف طوال حياتها موطناً سواها.
3: قبل عام ونصف طردنا من أرضنا، ومنحتها الحكومة لرجل أعمال يعمل في مجال زراعة أشجار الصنوبر، وهي استراتيجية تستخدمها الحكومة لطرد مجتمعاتنا من أرضها لأنها تحظى باهتمام الحكومة الإسرائيلية، كما قتلوا أحد أفراد عائلتي خلال عملية الإخلاء.
1: قصة رومينا ليست استثناءً، فجميع مجتمعات الشعوب الأصلية في عموم الأرجنتين تخشى اليوم مصيراً مماثلاً مع عودة عمليات الإخلاء إلى الواجهة. الأرض هنا بالنسبة للشعوب الأصلية ليست مجرد ملكية يمكن قياسها بالكيلومترات، بل امتداد لتاريخ وهوية سبق قيام الدولة الأرجنتينية نفسها. أما اليوم مع عودة عمليات الإخلاء، فقد انتقل الخلاف من نزاع على سندات الملكية إلى مواجهة أوسع حول حدود حقوق السكان الأصليين الذين عاشوا على الأرض ذاتها منذ قرون. نوار كالتوتيرتي عربي، باتاغونيا.
4: نذهب سوية إلى قلب القاهرة التاريخية، حيث يروي شارع الأشراف فصولاً من تاريخ مصر عبر قبابه وأضرحته ومساجده، فيما تتعايش معالمه التاريخية مع الحياة اليومية للسكان.
5: الماضي والحاضر يتجاوران في قلب القاهرة التاريخية، حيث يقع شارع الأشراف. متحف مفتوح هو ما يمكن أن يوصف به هذا الشارع، فبضع خطوات فقط تنقلك بين التاريخ والعصور. مجموعة من المزارات ارتبطت بتاريخ القاهرة الديني والسياسي والاجتماعي. قبة السلطان الأشرف خليل بن قلاوون المنتمية للعصر المملوكي، صاحبها هو ثامن سلاطين دولة المماليك البحرية وفاتح عكا الملقب بطارد الصليبيين.

0: 44 يوم.
1: يلي قبة السلطان الأشرف في هذا المسار قبة فاطمة خاتون. شيد هذه القبة السلطان المملوكي المنصور قلاوون لزوجته ما بين عامي 83 و84 من القرن الثالث عشر الميلادي. تليهما في المسار وتسبقهما في التاريخ قبة شجر الدر، ويعدها مؤرخون واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ مصر، فوصلت إلى الحكم في مرحلة شديدة الاضطراب، وارتبط اسمها ببداية التحول من العصر الأيوبي إلى العصر المملوكي.
0: شجر الدر لما تزوجت المعز عز الدين أيبك، كان أيبك عايز يعني يتجوز عليها، فاختار أميرة أيوبية، لأنه لما يتجوز أميرة أيوبية فشوية احنا عارفين المماليك أغلبهم ما يعرفش نسبه إيه يعني، فلما يتجوز من أميرة أيوبية ده يعلي من إيه؟ من نسبه. فهي بقى حست إن دورها هينتهي، وإن هي هتتحول ترجع تاني لقصر الحريم بعد ما كانت سلطانة، فدبرت اغتيال مين؟ المعز عز الدين أيوبية.
1: في القاهرة التاريخية لا تنفصل العمارة عن السياسة، وكما تؤرخ هذه القباب والأضرحة لمراحل بداية عصر المماليك وتغير سلاطينه، ليس ببعيد مساجد تنسب لآل بيت النبي محمد. في مواجهة ضريح شجر الدر، مسجد السيدة رقية بنت الإمام علي بن أبي طالب، أنشئ هذا المسجد في العصر العثماني ليضم في محيطه ضريح السيدة رقية وجانبا من المسجد القديم المبني في العصر الفاطمي. وجود العديد من المساجد والأضرحة المنسوبة لآل بيت النبي محمد أدى إلى تغيير اسم الشارع من شارع الأشرف إلى شارع الأشراف، فعلى بعد خطوات من مسجد السيدة رقية يقف مسجد السيدة سكينة بنت الإمام الحسين. يمزج هذا المسجد بين الطراز الفاطمي والمملوكي والعثماني بمئذنته الرشيقة ذات الثلاث دورات وجماليات زخرفية تجسد براعة الفن الإسلامي.
0: جامع السيدة سكينة ينسب إلى عهد عبد الرحمن كتخدة 1173 هجرية، وهو أحد ده طبعا في العصر العثماني، وكان الراجل ده من المحبين جدا جدا للبناء، يعني هو عامل طبعا السبيل الشهير جدا جدا في شارع المعز لدين الله الفاطمي، يعتبر المعلم الرئيسي في شارع المعز، وهو صاحب الإنشاء هذا الجامع، جامع السيدة سكينة.
1: وجود تلك المساجد هو ذاته ما جاء بمحمد من صعيد مصر للعمل في هذا الشارع حبا في آل البيت ككثير من المصريين.
2: من سوهاج جيت هنا فتحت المكتبة حبا في آل البيت. جوار آل البيت روحانيات عالية، سكينة، طمأنينة. شارع الأشراف بيبدأ من ستنا السيدة نفيسة.
1: أما المقيمون بين أحضان هذا التاريخ ولعبوا صغارا بين جدرانه تربطهم علاقة خاصة بهذا المكان.
3: روحانيات كلها هنا، يعني احنا كلنا عايشين بالروحانيات دي، من مساجد ومن زي ما حضرتك بتشوف هنا، يعني كلها آثار وآثار عظيمة يعني، وبدأت الدولة مؤخرا يعني مشكورة يعني بتظهر الآثار ديت، بحيث انها عايزة تعمل منطقة شارع الأشراف دوت متحف مفتوح او كده زي ما حضرتك عارف، يعني بقول لحضرتك لغاية ما توصل لغاية سيدنا الحسين انت ماشي في تاريخ، وورانا القلعة، وطبعا يعني ما لا حاجة عظيمة يعني احنا بنحس بالفخر بيها والعظمه يعني.
4: اهميه شارع الاشراف والمنطقه المحيطه به دفعت المسؤولين لاعتماد خطه لتطوير المنطقه لاعاده رونقها لتكون مزارا مفتوحا.
1: تطوير مسجد السيده نفيسه واعاده افتتاحه في مارس اذار من عام 2025 اتى ضمن هذه الخطه، وينسب المسجد الى السيده نفيسه بنت الامام الحسن، واقيم ليضم ضريحها، وشهد عبر تاريخه عمليات تطوير عدة أبرزها خلال العصرين الفاطمي والمملوكي، ثم حظي باهتمام واسع في العهد العثماني، وبعد تعرضه لحريق كبير أعاد الخديوي عباس حلم الثاني بناءه قبل أن يخضع مؤخرا لأعمال تطوير جديدة أعادت للمسجد جزءا من رونقه التاريخي.
0: الحقيقة أن شارع الأشراف هو امتداد مهم جدا جدا لمسار في غاية الأهمية، اللي هو السلطان حسن والرفاعي وشارع الصليبة وأحمد بن طولون. المربع ده الله سبحانه.

0: حسن الرفاعي وشارع الصليبه اللي فيه اللي في اخره كده هنلاقي احمد بن طولون، وفي النص هنلاقي بقى التقاطع اللي فيه شارع الاشراف وشارع الركبيه. شارع الركبيه هيوديني على السيوفيه، وشارع الاشراف طبعا اللي احنا اتكلمنا عنه. فالحقيقه ان هي جوله متكامله لو تحول ده لممشى سياحي.
1: ويحيط بالمنطقه قلعه صلاح الدين على مرمى البصر ومسجد محمد علي، ومن أبرز معالم المنطقة والتي سيضمها المسار مسجد السلطان حسن ومدرسته وجامع الرفاعي وحتى مسجد السيدة زينب، ليكتمل بهذا الشكل مسار شارع الأشراف.
2: طبقات من التاريخ والماضي تتراكم في هذا الشارع النابض بحياة وحاضر سكانه، تمتزج الحياة بالأثر في لوحة تحمل بصمة عصور عديدة مرت بمصر فأثرت في سكانها وتأثرت بهم لتبقى قصة تستحق أن تروى. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
3: نختم جولتنا من مدينة غاريان الليبية، أكبر حواضر جبل فوسة، بعديد المعالم التاريخية التي يبرز في مقدمتها حوش الحفر أو بيوت الحفر، التي تعتبر أهم محطة لتطور العمارة المحلية في ليبيا عبر الزمن.
4: في مدينة غريان، كبرى مدن جبل نفوسة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، لم يقتصر تاريخ المدينة على ارتباطها الوثيق بالفخار لكونها رائدة الصناعات الفخارية والخزفية في البلاد منذ مئات السنين، بل تجاوز ذلك لتحتضن تلال وهضاب جبل غريان أجمل تحفة معمارية جسدت مراحل تطور العمارة المحلية عبر الزمن. بيوت الحفر أو حوش الحفر كما تعرف محليا لا تزال محط أنظار الرحالة والمستكشفين الباحثين في أغوار التاريخ.
5: زي أي مدينة من المدن كانت العمارة في كهوف ثم إلى البناء، وكان يعني بهذه الطريقة بالجص والحجارة، دورين، ثلاثة أدوار، أقواس، درج، نوافذ، ثم عادت إلى الكهوف من جديد. كانت البناء بهذه الكيفية يحتاج إلى يعني إلى النار، إلى الحطب، يعني باش يحرقوا الجص ويصبح مادة لاصقة مثل الأسمنت. فيعني كانوا يمسحوا في القطار النباتي ليبنوا مثلا دار أو بيت أو منزل، يحتاجوا إلى كميات كبيرة من الخشب، والخشب مصدره هو الغطاء النباتي. مسحوا الغطاء النباتي، وجدوا أنهم لو استمروا في هذا النوع من البناء سيكون هناك كارثة، ويعني بالذات في شجرة الزيتون وفي الأشجار اللي فعلا هم يتغدوا منها.
4: أكثر من 3000 بيت حفر بحسب الإحصائيات الرسمية تزخر بها قرى وبلدات مدينة غريان، التي يعتبرها أهلها مثالاً حاضراً يجسد تاريخ مرحلة من المراحل المعمارية لمدينتهم.
2: استطاع الليبيون في مدينة غريان الجبلية تحويل هذه الفكرة إلى واقع راسخ بتسخير طبيعة الوعرة وتحويلها إلى تحفة معمارية جميلة ما زالت صامدة منذ أكثر من 600 عام.
4: وفي هذا البيت الذي تعود ملكيته لعائلة بالحاج، حافظت الأسرة المالكة على نمطه التقليدي منذ تاريخ تأسيسه عام 1666 ميلادي، ليضحى أنموذجا حيا يغني الصورة النمطية للحياة اليومية للعائلة الليبية قديما بأدق تفاصيلها، وكأن الزائر في مشهد فلكلوري من عالم آخر.
6: الحوش اليوم عمره 356 سنة. الحوش تكون من 8 غرف، كل عائلة كانت تسكن في غرفة، 8 عائلات سكنت فانن واحد في الحوش هذا، والعائلات 8 اللي سكنوا هنا كلهم من أصل عائلة عمر بالحاج. توسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة كان من 7 إلى 8 يوصل حتى 9 أنفار، وكل غرفة تكون مقسومة لثلاثة أقسام، قسم للأب والأم، قسم للأطفال، قسم للمعيشة، تكون مفصولة بستار ما بين الجزء والجزء الخصوصية يعني. شي يميز حياش الحفر على حياش الوقت الحالي، يميز حياش الحفر اللي هي درجة الحرارة، درجة الحرارة داخل الغرف ثابتة طول العام من 20 إلى 24، وهذا الشيء اللي يميز حوش الحفر زي ما قلت. العائلات الثمانية عندهم زوز مطبخ، فزمان تلقى بالثلاثة أربع سنوات يطبخوا في نفس المطبخ، والمطبخ فكرته بسيطة، اللي هو عبارة عن ثلاث رشادات يقولوا لهم الطابونة وحطب الزيتون والقدر، فتلقى زمان بثلاث أربع سوين يطبخ في نفس المطبخ. جنب كل غرفة بتلقى منطقة زي الحفرة صغيرة فاستها البيض، يقولوا لها البونية. البونية هو المكان اللي تبيض فيه الدجاجة، يعني كل عائلة زمان عندها مجموعة من الدجاج تربي فيه.
4: يصل عمق الفناء أو ما يعرف بالحوش إلى نحو 10 أمتار يطل عليها الديار أو الداموس التي يصل عددها إلى 8، إلى جانب مطبخين ومخزن علوي. يتم الولوج إلى البيت عبر نفق أو خندق محاث للبيت، يصل طوله إلى أكثر من 10 أمتار، يحفر بطريقة مائلة ويحط أعلى الفناء بالردم المستخرج أثناء الحفر للحماية من جريان سيول. أما المياه المجتمعة بالفناء فيتم احتواؤها في حفرة تسمى الحفير.
7: كل مقام دايرين لها طبعا فيه سقفات ورد منهم كويس، ودايرين فيهم مكاره باش وحبل باش يجبدوا التراب اللي يجهروه اللي يخدموه، ويبدوا فيه الى ان يوصلوا لوطة. بعتالي يبدوا في السقيفه هي الاولى، السقيفه اللي هو المدخل. طبعا انت شفت السقيفه قداش طولها ولا، وفيها بعتالي مدور، المدور هذا متسع يديروا فيه في الحيوانات في الشتاء وفي الجدور والزايلة وكرمكم الله البقرة والبهيم. بعتالي يبدو في الديار، والوسط يديروا فيه في احنا نقولوا الحفير اللي هو لتصريف المياه.
4: وأدرجت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الأيسيسكو حوش الحفر بغريان ضمن قائمة التراث في الدول الإسلامية من بين 22 موقعا تاريخيا في ليبيا، لما تمتلكه تلك المواقع من قيمة تاريخية وحضارية وثقافية مهمة بحاجة للحفاظ عليها وصونها من الاندثار.
2: تراث إنساني يعزز مكانة ليبيا تاريخية. بيوت الحفر بغريان تمثل علامة دالة ومميزة لمدينة تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ، وتنتظر بصيص نور يضيء درب الوصول إليها ليزيل الغشاوة عنها. زياد الحجاجي، تراث عربي، مدينة غريان.
3: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. ألقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم فيه رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. في رسالة إلى ملتقى شباب العالم التركي، الرئيس أردوغان يشدد على الروابط